0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في موعد جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي قمتوا في فورما اليوم الصباح. نتمنى لكم برشا نشاط برشا حيوية تبدأوا به صبحية اليوم. إن شاء الله يا ربي نهاركم ما يتعدى في كان الأحداث الباهية. إن شاء الله نهاركم ما تشوفوا فيه كان الحاجات المزيانة. إن شاء الله نهاركم ما تقابلوا فيه كان الناس الباهية. إن شاء الله نهاركم ما تنجموا زادة تحقوا فيه كان القضية متاعكم الحاجات اللي مبرمجينهم. إن شاء الله برشا تسهيلات. وإن شاء الله كان عندكم أي إجابة تستنيوا فيها مهما كان نوعها اليوم وأي حاجة تستنيوها إن شاء الله تكون بوزيتيف وإن شاء الله تكون إيجابية وتجيب معها الحاجات الباهية لكم الكل. شكرا لكم على الاستماع لنا. احنا كالعادة موعدنا يتجدد معكم من توا حتى للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدنا يكون مع زابينج مع فاطمة. ما تنسيوا جديدة موعدنا مع الميتيو يوميا ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. عندنا موعد جديدة مع الأكتواليتي والأخبار كل ما يهمكم تلقاوها على امتداد السفيعة. صباح برشا على مراد اللي رافقنا في الإخراج. وما ننسوش أنه هذا الكل يكون معه برشا موزيكا نقترح عليكم. خلينا نسمع بعضنا نور عرجون غنية نحبوها برشا ليسر جادي. نرجع لك ديما ديما توتفيتي. أول ساعة
0: أول ساعة أول ساعة

0: يوري بوينافنتورا في ريبريز ne me quitte pas نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم فل للناس الكل طريق السلام عليكم موعد التسريحات توتفيت في زابينغ
1: زابينغ يتسمى تطير وهذا مش به
2: مش به تو مثلا ما عرفش انا المشكله في عصام معناتها الشوالي واش ما تكون في المنتخبات مثلا احنا مشكله في عداله مش مشكله في عداله معناتها وين يمشي زدك
1: تو ما قلت لك تطير انا تو ما زدنا
2: لا قلت ماهيش معناتها مش هذا السبب المنتخب سافاباش دخل معناتها
3: الى حد الساعه عندنا تقريبا 417 بالضبط 417 حريق تقريبا كافه المناطق في الجمهوريه يعني المناطق الغابيه مانيش نحكي على المناطق اللي فيهم غابات
4: احنا الفريق الوطني التونسي عملنا والفيدراسيون عملنا غلطه كبيره كبيره كبيره ياسر التغيير او البروجي او المشروع او تفكر باش جهز فريق يجي بعد كاس العالم مش قبل كاس العالم احنا جينا عملنا بطوله عربيه مشات الامور كاس افريقيا مشات الامور اقلب الدنيا الكل قبل بثلاثه اشهر من كاس العالم
5: والله هو التقرير يجي تزامنا مع موجة الحر اللي تشهد فيها أجزاء واسعة من كوكب الأرض وتحديدا ممكن ثم مناطق أكثر من غيرها شبه الجزيرة الهندية اللي مش واخدة حظها إعلاميا كما الكتلة الأوروبية اللي تعيش فيه معناها تقريبا والتقرير هذا جاء متزامن مع موجة الحر هذيك اللي تعيشها 27% من البشرية على سطح الأرض معناها توا حاليا تحت تأثير موجات حرارة فوق المستويات العادية واللي تعتبر نوعا ما عندها تأثيرات.
1: عصام قديما من أقوى المعلقين موجودين على المستوى العربي
2: من أقوى المراسلين
1: أي رحلة
2: النتائج السيئة المنتخب
1: قول لي ساعة استنى أيمن يسمع فينا هو تو ولا ليه
2: شكون
1: أيمن المصري
2: أي ما عرفش
1: من نجم نتكلموا على راحتنا معنا
2: ياخذ راحتك
1: حتى نوصلوا سي ما تحددوا نقولوا له راهو لمصر اللي فيها 120 مليون معناها تبارك الله لا جاب تقبل المعلق كما الشاويلي لا اليوم عنده معلق كما الشاويلي ولا غدو باش يجيب معلق كما الشاويلي
2: كيما احنا ما فهمناش كيما عداله ومش باش يجي كيما عداله
6: برشا كلام على هيرفي رونار يواصل ما يواصلش وقت اللي جاء للمقابلة الثانية وصار الاتفاق معاه كان فما الفكرة متاع المواصلة لكن الآن يبدو أنه الأفكار هذه الكل تبددت بعد النتيجة السلبية واليوم نجم نقوله أنه هيرفي رونار لن يواصل تجربة مع المنتخب الوطني متوقع ولا غير متوقع سمير ومعز بن شريفية سمير
4: متوقع صراحة متوقع
3: أبرز الولايات ممكن اللي شهدت الحرائق هي جندوبة والكاف ومنلوبة وباجة
2: يا أخي المجلس البنكي قالهم كيفاش تعملوا احنا خلصناكم في 2026 ما فهمتش يعني أنا نقول لك رأي شميستك خايبة تقول لي شو سرويلي محلي معناتها هم قالوا ما خلصوناش في 2025 يا أخي قالوا لهم ما نخلصناكم في 2026 يا أخي ما مش فاهمين بعضهم فسرني يعني
7: أنا كنت أتمنى نهبط نكور خاطر كان جيت نكور لازم نتحاسب ما لازم نوم مانيش قاعد نكور كان جيت نكور والله
1: قاعد تتحاسب على حاجة خطيتك قاعد تتحاسب على الفقرة هذه الساعة
3: شو وقت اللي نحكوا على العدد ساعة العدد الحرائق اللي صار 417 هو عدد مرتفع بالنسبة للمقارنة بالسنة الفارطة
8: فما مينيموم مينيموم ونحن ما فماش ما فماش جملة الحقيقة كونديسيون مش بتاع خدمة مش متاع عبد شي عبد حتى يكون عنده هو كومبيتون وكل شيء ما فماش اي مدرب فما حاجات ما نجمش يقبل بها
2: ما تنحي في انه عداله معناتها الاخبار اللي كان مدنا بها كاس العالم هذا اصبحت موضوع يتداول في العالم نحي فيه انه مشى المكسيك وكان معناتها يقوم بتغطيه خاصه نحي فيه مشى الولايات المتحده رغم انه مساند للايران وكل ما برافو
1: يا رسول الله
5: فما مجموعة من المؤشرات معناها نتاع التوالي معناها فترات الجفاف أو الفيضانات اللي تغرق الأراضي المنجية هذيك أو ارتفاع درجات الرطوبة اللي بتكون عندها تأثيرات معناها على قطاعات حساسة كما الذرة القطانية معناها 7.5% والقمح 6% معناها يصير لهم انخفاض على المستوى الإنتاجية على كل درجة زايدة على المستوى العادي المفروض تكون فيه.
9: جامع العامة شو طالبين؟ طالبين حاجتين طالبين صرف زيادات 2025 2025 زيادات اللي تم الاتفاق بشأنها متاع 2025 المجلس البنكي يحكي على زيادات اللي تم إقرارها لسنوات 26 27 28
2: أنا في والله في بالي فضو فراب مشيت ثبت في أصل البلاغ أي ما
9: دونك شوف
2: دونك هذا ما يعبر عنها سمحوني في الكلمة حوار الناس اللي ما تسمعش
4: مدرب جاء يحب يشارك في كاس العالم جبناه في اخر لحظه شاف الوضعيه تصدم بالوضعيه بالمستوى
6: كاش كوب دافريك واحنا خاسرين ماتش هكاك يجي زعما
4: امبوسيبل مستحيل مغرية كاس العالم كاس العالم مغرية.
1: خلوك تمشي ترقد على روحك ولا بعد عنا سبور اكسبريس وتمشي على روحك ما عارفش كيفاش
7: عنا سبور اكسبريس على خاطر المعلومات اللي تعدى في دينية كرونو مش كيما المعلومات تعدى في
10: المعلومات شو معناتها المعلومات
1: هو الفقره هذيا عندها
10: ايش معناتها المعلومات هذيا فقره
1: خفص يا احمد كان هز عليك شويه ميساج كان هز عليك شويه ميساج
7: والله
1: خفص الفقره دينية كرونو وانت تعرف علاش تعاملت على اساس يكون فيها اخبار ديكالي الأخبار الجدية سوا ديزون ما تكون موجودة في سبور إكسبريس.
8: نحن كما قلت أنت تو نحن نحكيوا على جوارات
4: راس مال وجو ملعبي
8: جو ملعبي
4: هو لا جو لا ملعبي
8: هو
4: كيفاش مشيخت
8: هنا جي مشيخت هو تحسه حتى من الرياكسيون نتاعو في الماتش راه بالحق
4: مصدوم
8: مصدوم بالحق مصدوم معناتها جاي يمكن في في وقت خايب ولا في تو الكلمة شايرة تو القاعدة دو جينيراسيون خايبة
7: أكد البارح كانوا ريفيرونات 99% خلوص 100% لهم صارت معجزة في الأخير لن يواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي.
10: هل المسؤولين في بعض شواطئنا ولا يعملوا حملة باش يماركيو الخدمة ومن بعد عمل كيما تحب؟ أنا أخويا والله أنا بصراحة حاسدك على حاجة واحدة الماتش هذايا هولندا أنا نحب المنتخب الهولندي برشا ونحب مشجعي منتخب هولندا
1: أبي الجبن
10: وين عدالة هيد
1: خليه
10: ماشي مرجوخ يضحك وساكت يضحك وساكت
7: أنا موجود أمين شو تحب شو تحب النينجي بتقول لي معنى
10: لا تشمش تجيبها
7: لا غالب
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة هذا موعدنا في الزابينغ وهذا آخر موعد للأسبوع هذايا في الزابينغ إن شاء الله تكونوا ديما في المتابعة وإن شاء الله تكونوا ديما على علم من خلال الفقرة هذايا بأهم تقال في برامج موزايك فهم. بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية سليمان أفلور دو توا توتيت في أول ساعة
11: أول ساعة

0: غادي بن علي توم كوين ليموني اللي غارو مني وصلنا الموعدنا في الميتيو ناخذ فكره على طقس اليوم.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية لليوم الخميس 25 جوان سحب قليلة على كامل البلاد. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. البحر متموج إلى محليا مضطرب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل بالجنوب بعد الظهر. زاد نفس الشيء مع سحب قليلة على كامل البلاد. غدوة الجمعة 26 جوان الحرارة في استقرار نسبي مع ظهور شيلي محليا. البحر يكون قليل الاضطراب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية. وطقس غدوة يتميز بسحب قليلة يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق فمخالية رعدية محلية مسحوبة بأمطار بعد الظهر على مستوى المناطق الغربية للشمال والوسط. زادة
1: ميتيو
0: بعد شوية موعدنا مع ليزيفيلمون دو جور مع لاكتواليتي كل ما يهمكم من أخبار تلقاها موجود معنا بعد لحظات. بون انتوندور ألبا سوفيان بامار توت سيتي أول ساعة. نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل.

0: Les événements du jour.
1: الخمسة ستة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل نهاركم زين في ليزيفينمون دو جور. نحكيو على السلطة الصحية الفرنسية اللي كانت أعلنت البارح الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها وترجع لطبيب قادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا اللي خلى البارح جدل كبير تقريبا في كل وسائل الإعلام الفرنسية. ونذكر أن جمهورية الكونغو هي اللي قاعدة تشهد حاليا في تفشي وبائي للفيروس هذا. في نفس السياق المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منه قال بأنه عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية وصل ل 267 حالة وفاة، وحذر من ضعف تتبع المخالطين والتحديات الأمنية اللي يعرقلوا جهود احتواء الوباء. في تصريح إعلامي المختص في علوم الفيروسات دكتور محجوب العوني كان دخل في واحد من البرامج الإذاعية وفي إكسبرس فام تحدث على أنه الفيروس هذا لازال لا يمثل تهديدا قائما في عدد من الدول الإفريقية. يقول خاصة في الكونغو الديمقراطية فأنه مازال يهدد، ويقول أنه بخلاف كونغو الديمقراطية فما أوغندا فما جنوب السودان ورواندا، وقال أنه الفيروس هذا يعتبر مستوطنا في بعض المناطق هذه، وهذا اللي يخلي ظهوره بشكل متكرر أمر وارد. قال أنه بعض الحالات يتم تسجيلها خارج مناطق الانتشار، كما يحكي هوني على الحالة اللي تم أعلن عليها في فرنسا واللي ظهرت عليها الأعراض خلال الرحلة حسب المعطيات الأولية. قال أنه الفيروس هذا يتميز بانتشار أبطأ لو كان قارنه بفيروسات أخرى من بينهم كوفيد، ويقول تنجم تظهر الأعراض بعد أسبوع أو أكثر وتمتد فترة المرض يقول لعدة أسابيع وتشمل أبرز الأعراض الحمى، وتنجم تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة إن شاء الله بلطف عنيس الكل. لكن يقول زيدا أنه العدوى تنتقل أساسا عبر الاتصال المباشر يقول أو المخالطة اللاصقة، وأكد أنه احتواء الحالات المعزولة يبقى ممكنا من خلال المراقبة الصحية وتدخل المبكر. قال أنه جمهورية الكونغو الديمقراطية راهي سجلت عدة موجات وبائية قبل، وصحيح أسفرت عنها الإصابات والوفيات، ويقول لكن هذا اليوم يعكس استمرار التهديد الوبائي في المنطقة. فيما يتعلق بتونس قال أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في تونس إلى حد الآن، وقال أنه فما إجراءات رقابة صحية في المطارات متاعنا، وبيسوغ ديما مع الدعوة إلى مواصلة اليقظة والاحتياط والانتباه بيسوغ. فيما يخص الخبر اللي خلى تقريبا كل وسائل الإعلام البارح في فرنسا تتكلم على الموضوع هذا، خلينا نحكيه على خبر يهم الناس اللي تتنقل يوميا، الناس اللي في الفترة الجاية في الصيف يستعملوا لوتوروت وطرقات السيارة. شركة تونس لطرقات السيارة اللي كانت دعات مستعملي الطرقات السيارة أنهم يلتزموا بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وهذا تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق. ونحكيه على الجوانب متاع الطرقات خاصة في النقاط والمناطق اللي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. دونك البلاغ هذايا اللي اصدر عن الشركة فانه يقدم دعوة للسواق والمرافقين متاعهم انهم يمتنعوا قطعيا عن رمي اعقاب السجائر من نوافذ السيارات، انهم يجنبوا القاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تنجم تتسبب في ايقاد شرارة الحرائق، وهذا اللي نشوفوه في ليزوتوغوت متاعنا في الصيف ويعطل برشا ويعطل حتى حركة المرور. دونك هو جيست صغير ينجم يأثر حتى على برشا مواطنين واللي يكونوا ما عندهم حتى دخل في الموضوع هذا. أكد زيدا على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة وقت اللي يكون فما أي تصاعد متاع دخان أو بداية حريق يتم تفطن لوقت العبور، وجي التوصيات هذية والتدابير التوعوية في إطار المجهودات المشتركة المتواصلة والتدخلات الميدانية اللي قاعدين يقوموا بها أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان شركة تونس للطرقات السيارة.
0: أول ساعة

0: البروغرام دو جور موزايك اف ام
1: الخمسة وثلاثة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. ربع ساعة يكون الموعد مع كيف أحلى صباح الكل من ستة حتى لتسعة. ثقافات ما في دقيقة حظ 46 دقيقة خربش تربح يوميا مع ليك أخذ فرشاج من أيدي موزايك اف ام من سبعة غير دراج. موعد الأكتواليتي وجديد كل ما يهمكم. اليوم نحكيو على الفارماسي لي فارماسي والصيدليات الخاصة اللي توقف قبول وصفات الكنام بداية من غرة جويلية. شنو الحكاية؟ تفاصيل تلقاها مع الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكديش مع السبعة وعشر دقائق. ومرحبا بأسئلتكم واستفساراتكم الكل. الموعد ده يكون مع 27 دقيقة دي مينوت كرونو مع مكي, وموعدنا يكون مع الربح كالعادة في صباح تربح. كنت كلمونا على 71-113-1000. مرحبا بتليفوناتكم, مشاركتكم زيدة معنا اللي تربحكم يوميا ألو دو برودوي من إهداء جديدة. أيمن فيالو كوندكتور كل يوم يطرح عليكم سؤال عنده علاقة بالسيقة يربحكم زيدة 200 دينار يوميا. وساعتنا الثالثة للموعد كالعادة يكون فيها مع إياد الدهميني في مع إياد الباغوميتر. ونختموا ساعتنا الثالثة مع التصريحات وكل مرة موضوع اللي يهزنا برشا جدل. انتوكا هذا يكون في انتبه شقال. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. مرسي بكم مراد اللي رفقنا في الإخراج. مرسي فاطمة لتدى اللي سمعتوها في الزابينج. انتم من زادة طريقة سلامة لكم. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله يا ربي بداية يوم فيها كان الحاجات المزينة الكل. مرحبا بكم. موعدنا مازال حتى لستة متاع الصباح. نعطيكم موعد بعد شوية في أحلى صباح وغدوة في رونديفو جديد من أول ساعة.

أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

يفلح الظالمون. ولقد همت به

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح.

صباح الفل، صباح الياسمين والبنفسج، صبحية الخميس، الحاضر محمد والغايب إبليس. اليوم 25 جوان 2026، عايش نحويلكم. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله رقدتوا بالقداء. أو كآخر مباراة اليوم للمنتخب الوطني التونسي طرح نص الليل، ما عادش مخر برشا، ما عادش في الفجيري لعبة، دونك تصهروا شوية، تصهروا برشا هو الحق مش شوية، نجموا تخلطوا على مباراة المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله بإذن الله موفقين، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. كان تستنوا في حالة الطقس فإنه نادية في مرحلة أولى، ومن بعد معهد الوطني رصد الجوي في مرحلة ثانية. كان تستنوا في الحظة يختكم فاطمة موجودة. الأخبار على الخوي، ما زلت ما شربتش قهوتك، هاي نادية تبارك الله مسرية من الصباح، جيكم مع 37 في على الخوي. صديقنا إياد في تحاليله اليومية في البارومتر، ونرجع مع بعضنا في انتباه في فقراتنا الإخبارية إن شاء الله اللي موجودة على امتداد 3 ساعات وما تسمعوا في موزايك. إن شاء الله بإذن الله موافقين، إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله بتحضيرات الطيبة لعديو دورة المراقبة في امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وإن شاء الله ربي بنجاح لكم الكل من توا للتسعة متاع الصباح. مرحبا بكم في أحلى صباح.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: سان تصبح ميتيو ميتيو
1: 26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 25 جوان: سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، حتى البحر بش يكون متموج إلى محليا مضطرب، تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. حتى غدوة الجمعة 26 جوان الحرارة بش تكون في استقرار مع ظهور الشهيلي محليا. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الممتازة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لباس. أول أخبارنا للحمل، آمن بروحك وخطوتك حتى الثورة، نحبك تركز على أهدافك. إلي جوزي فما فرصة باهية باش تبدأ حاجة جديدة، وكان على السرطان الابتسامة والثقة متاعك ينجموا يفتحوا لك أبواب ما كنتش متوقعها. ما تنساوش اللي نحن حاليا في موسم عيد ميلادكم يا سرطان. وكان على برج الأسد، اليوم عندك كاريزما قوية وحضورك يلفت الانتباه. العذراء ما تخافش من التحديات على خطر عندك القوة والإرادة. كلامي هذا زاد على الميزان، ركز على الإيجابيات. والعقرب زاد، اليوم عندك حدس قوي برشا حتى القوس إذا عندك قرار مهم، نحبك تثق في إحساسك. الجدي في العلاقات، الصراحة والهدوء ينجموا يحلولك سوء تفاهم. والدلو، اليوم عندك أفكار مبدعة. ونختم زاد مع الحوت، فما فرصة جديدة ولا خبير.
0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خربش تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله لكم اسعد الايام. صبحيه الخميس 25 جوان، نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار طيبه في صبحيه اليوم بما فيهم لود برودوي جديده. ان شاء الله اللي نبشركم بالخير ويكون ليكم انتوما. تطلبوا 71 113 ألف، تخلي اسمك رقم التليفون نتاعك، وان شاء الله مع 7:35 دقيقه في صباح تربح تكون موجوده معنا. رقم البطاقه يا اخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 34 70 68 15 55 72 25. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

سلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كي تتلقى فرابوتشينو بنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يشرف أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وخلال كلمة توجه بها إلى أركان الجيوش الثلاثة بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، رئيس الجمهورية يقول إن الجيش لم يدخر أي جهد لمعاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، مؤكدا أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد، قائلا لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بالروح والانضباط والتاريخ الحافل بالأمجاد وفق تعبيره.
4: ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد، فالأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركة وأسس مدارسه وصنع أسلحة ووضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا. لو تمت في هذه الذكرى العزيزة محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء، فإلى جانب الذود عن حمى الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات. إن العلاقة التي تربط جيشنا الوطني بشعبنا العظيم هي علاقة وجدانية، وعلى صعيد آخر يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير.
3: رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تؤكد أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025 مع تسجيل نمو إضافي نهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس ما يفوق 1070 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليارات دينار. جاء ذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 من جوان الحالية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مجلس الشيوخ غير تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران برفض 50 صوتا مقابل تأييد 47، معتبرا أن ذلك يعد تحذيرا صارما لإيران. طهران تتهم حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي وتطالب بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 87.6 مليار دولار يخصص معظمه لاحتياجات عاجلة متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. وختاما، هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية تقول إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة على سلم ريختر ضرب منطقة قريبة من سواحل فنزويلا أمس، حيث أفاد شهود عيان بحدوث هزات أرضية في العاصمة كاراكاس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع مينغارو كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:13 دقيقة على موزايكا فيم شرقة الأنوار. إن شاء الله صبحية مبروكة سعيدة. صباح نور إيد.
1: صباح النور أمين. تحية مستمعينا الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: هو الميكرو واحد يحسته يجري ما فهمتش علاش. إيش فيك إيد؟
1: مستبرد نخصنو.
0: هذه بارتيات المونديال وأثر بارتيات المونديال وما زال الليلة أثر بارتيات المونديال. بون الليلة جات باللطف نص الليل يلعب المنتخب الوطني التونسي ضد هولندا.
1: إن شاء الله مربوح.
0: ناديا بونجور صباح
2: النور. نهارك زين أمين. شان نهاركم مبروك الناس الكل. في على خويا اليوم باش نرجعوا نحكيوا على موضوع النقابة التونسية لأصحاب صيدلية الخاصة وقرار إيقاف قبول الوصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض هذا انطلاقا من نهار 1 جويلية 2026. باش يتم تنظيم زاد يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته ومعتبره زاد ومعتبرته نقابة التونسية لأصحاب صيدلية الخاصة تواصل تجاوزات عدد من البلديات. وندخلوا بعد بأكثر تفاصيل في الموضوع هذية. نقابة في بيان لها تقول أنه القرار هذا يجي بعد إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته واللي من المفروض الأجل متاعه توفى نهار 30 جوان. والهيئة الوطنية لنقابة الصيادلة تقول أنهم باش يلقاو الصيادلة أنفسهم أوبليجي أنهم ما يقبلوش الوصفات هذية لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية. واعتبرت أنه عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته هذا يمثل تخلي عن منظوريه وقطع للعلاقة من طرف واحد. وعن زيد النقابة إقرار يوم غضب وطني باش يتم تحديد موعده لاحقا يتم خلاله حمل الإشارات الضوئية للصيدليات في الليل مع إمكانية اللجوء إلى تحركات احتجاجية أخرى. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة سي محمد صالح كديشي. صباح الخير مرحبا بك.
3: صباح خير إياد. صباح خير أمين.
0: صباح النور
3: تونس الكل.
2: مرحبا بك. شكرا لك على قبول تدخل معنا سي محمد صالح اليوم الصباح. خلي يظل يحكينا على نقطة الاتفاق المتعلق بخلاص المتخلدات في علاقة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. خلينا نرجع نحكيه على زوز نقاط مهمين اللي باش ندخل في تفاصيل معاك. بالنسبة لموضوع البلديات اليوم شنو المشكل في علاقة بين معناها بين الصيدليات الخاصة والبلديات؟
3: بالنسبة للبلديات القانون قانون الصيدلة والترتيب اللي جري بها العمل كونه الصيدليات لازمها باش تاخو لوتوريزاسيون ديكزيرسيس معناها باش تفتح الصيدلية باش تولي تخدم. فمني بعد القرار تيجيها القرار لكن فما شروط يلزم يكون فما الشارة الضوئية اللي تشعل وتطفى فما اللونساني الكبيرة اللي تتحط على الواجهة متاع الصيدلية ومتعلقات المهنة. هذو ما يتسميه متعلقات المهنة المفروضين بالقانون. قانونا لا يمكن للصيدلية أن معناها تبدأ الخدمة متاعها وتفتتح إلا ما تبدأ موجودة للمتعلقات هذه موجودة على واجهة الصيدلية.
1: لازم تكون فما فارماسي ما عندهاش انساني قانونا معناتها مش خاطر قانون يحبوا لكن قانونا مش ممكن.
3: قانونا مش ممكن ما الانسبكتور ما يعطيك لوتوريزاسيون باش تفتح الصيدلية الا ما يجي ويلقاها محطوطين.
2: واضح جدا. باهي اليوم شنو اللي صاير مع الاعوان البلدية؟
3: أعوان البلدية فهمتني منذ سنوات تم فهمتني توضيح الأمر في 2017 شهر لي فهمتني ووقت اللي صدر الأمر ولا صدر المنشور متاع الإشهار
1: واللفتات الإشهاري
3: واللفتات الإشهاري ووقتها في 2017 تم توضيح الموضوع مع وزارة الشؤون المحلية وتحل المشكل. لكن ما رانا اللي بعد مدة فهمتني صارت فهمتني تغيير التوصيف هذاك فهمتني متاع لافتات إشهارية إلى إشغال وقتي للطريق العام. فما ناس تعتبر فهمتني لهذاك إشغال وقتي وإحنا فهمتني كنقابة وكستركتور متاع المهنة نعتبره اللي هذوك متعلقات قانونية للمهنة ما لا يوجب الخلاص. ما فهمتني
1: السيد سي محمد صالح اللي نذكره أنا في الدباع هذا هو أنه مع تسكايتي ميون أفان هو أنه معناتها الصيدليات ماهيش مهنة تجارية ماهوش نشاط تجاري باش ينطبق عليه اللافتات.
3: عمل إنسان جستما احنا ماهوش أنشوا سي با أنشوا دو متر دي زونساني ولا دي كادوسي سي تون أوبليغاسيون ليغال. فهمتني أنت مش تعملي أوبليغاسيون ليغال وبعد تجي فهمني تقول لي لا تخلص عليه
2: واضح
3: وتوا وصلنا لمرحله معناها فهمتني التنفيذ فما ناس بلديات تحب تجي تنفذ تقلع ليزونساني وتخلي الصيدليه من غير المتعلقات القانونيه اللي هذاك يؤدي وجوبا الى اغلاق الصيدليه
2: واضح واضح جدا
3: راسلنا فهمتني السلطات المعنيه ووقفنا بتدخل مباشر من ديوان السيد وزير الصحه زوز قرارات ازاله فهمتني ونحبوا الموضوع من فابورتوت ما نبقاش احنا كل مره فهمتني عوان ترتيب ولا حاجه داخلين الصيدليه فهمتني باش يقلعوا واحد شنو حاجه مش حلوه حاجه ماهيش مزيانه ما تجيش ان نوضحوا الامور وما زاد عن متعلقات المهنه واحد رشنوه اللي معلق ببليسيتي ولا عامل رشنوه ولا فهمني كيفاش في الواجهه ولا في البلار تاع صيدليته هذاك احنا ما نش تد الخلاص نتاعو راه
2: واضح واضح
3: لكن متعلقات القانونيه نتاع المهنه نحن نرفض فهمني اداء معاليم على حاجه مفروضه بالقانون
2: باه خلينا شو نحكيوا على منظوري الكنام اليوم اللي يبارتيغ من نهار 1 جويليا ماهوش باش يتم القبول نتاع الوصفات نتاعهم صندوق الوطني للتامين على المرض هذايا انطلاقا كما قلنا من غوره جويليا 2026
1: بربي سي محمد صالح في موضوع الكنام معناتها الناس اصبح عندها انطباع انه العلاقه بين لي فارماسيان والكنام سي انه رولاسيون توكسيك انا قال لي صديق مستمع قال لي تحسهم اون كوبل في العام يقصوا اربع مرات او ما عادش باش يقبلوا التير بيان او ايقاف معناتها الاجراءات دونك اليوم علاش العلاقه في احنا ما فهمش سيزون ما نحكيوش ثلاث اربع مرات على الصيادله والكنام
3: هو العلاقه معناها المشكلة مزمنة ما بداتش البارح ولا فهمني توا عندها 10 سنين فهمني والصيدليات يلعبوا دور الممول فهمتني للمنظومة نتاع التير بيان عندنا 10 سنين لم تحترم أجل القانونية لخلاص الصيادلة اللي هي 14 يوم كانت تتجاوز في المعدل ديما فوق المية يوم فوق المية يوم عندها 10 سنين اللي يخلي الصيدليات توا بالظروف اللي استجدت فمن هذا وضحناه للمسؤولين في آخر اجتماع عملناه نهار 3 جوان قلنا لهم راو بالظروف الموجودة توا ولي كونديسيون متاع الجباية والانفلاسيون الظروف معناها البنكية هذايا الكل راهو اللي كان متاح في السنين اللي فاتت توا ما عادش متاح كان النجم الصيدلي يصبر على الكنام أكثر ما يمكن توا ما عادش النجم نصبره غير ممكن متفاهمين راهم هما ويعرفوا الوضعية بالضبط اللي كان متاح في 25 وفي 24 وفي 23 النفس ما عادش موجود ما عادش نجمو نصبروا أكثر من اللي صبرناه سنوات فهمتني وكان فهمتني هو خاطر الصيدليات عندها دور اجتماعي تحب ولا تكره فهمتني وكنا احنا قمنا بالدور هذايا فهمتني في إطار فهمتني انتظار فهمتني اللي الإصلاحات تصير فهمتني كل شيء لكن توا سنصير ما فهمتني ما عادش فهم انفس
2: واضح واضح سي محمد صالح وصلت
3: الفكره وضحنا لهم احنا قلت لك في الاجتماع الفايت فهمتني وهما متفاهمين واحد كل شيء ان شاء الله فهمتني ما تتحل الازمه وكا
2: واضح جدا شكرا لك سي محمد صالح هكذا اكيد باش نكونوا احنا في متابعه للموضوع هذا في انتظار ينجم يكون فما تفاعل في الايام المقبله او حل ينجم يرضي الطرفين الكنام واصحاب الصيدليات الخاصه شكرا لك ان شاء الله نهارك زين ضيفنا الكاتب العام للنقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه سي محمد صالح هكذا

0: الشوائط وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أوغاج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أوغاج.
2: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك اف ام. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة
2: ميتيو.
4: مباشرة مع ضواتنا الرياضي الجوي خونا سليم شان هارك اسعد ليام. صباح نور.
5: صباح خير امين وصباح خير كيف متابعين ذات مزيك.
4: نسال حالة الطقس اليوم ان شاء الله كيفاش باش تكون؟
5: بالنسبة اليوم تظهر خلايا رعدية العشية كما البارح كما كان متوقع البارح في نشرة المتابعة اللي أصدرناها. ظهرت البارح خلايا رعدية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة ومتصاعد سقط برد وهب ورياح قوية شملت خاصة مناطق الشمال والجهات الغربية الوسط والجنوب البارح. بالنسبة اليوم بتشمل مناطق الوسط والجنوب خاصة ولاية القصرين قفصة وسيدي بوزيد تكون مصحوبة بأمطار أمطار ماهيش بتكون كمية كبيرة كما البارح. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة للريح فوق المقطع الشرقي ضعيفة في المتوسطة تقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب اليوم إلى محله المضطرب بآخر النهار والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. اليوم شرفت العاصمة سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 4-5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد نفس الحالة الجوية تكثف السحب العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة عادية والريح تكون ضعيفة معتدلة أما تقوى بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة. بالنسبة للبحر باش يكون قليل الاضطراب فالدريجي متموج والحرارة الغدوة تراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور شيري محلي. شكرا لكم.
4: يعطيك الصحة نهار كاس عاد ليام في لمن.
3: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.

0: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل أمين ليكو للسادة المستمعين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. اليوم إن شاء الله نص الليل.
2: نص الليل اليوم يوم المقابلة، المقابلة الثالثة للمنتخب الوطني التونسي في المونديال ضد هولندا. إن شاء الله مباراة التدارك إن شاء الله.
1: مقابلة ما عادش تدعي وما عادش كامل. تيسير تيسير.
2: نص الليل هولندا هولندا اليوم وربي قدر الخير. خلينا نشوفوا أحمد عدالة ساعة جوية المقابلة هذه مباشرة من كانساس سيتي. مساء النور أحمد.
3: عشان مرحبا بكم. هذه ساعة ونص هوني في كانساس سيتي في واحد من شوارع كانساس ما نعرفش لساني بالطبيعة. هوني نستناو في الماتش نص الليل غدوة وقت تونس 6 متاع العشية هوني بوقت كانساس. باش نبدلك شوية الكونديكتور مكي بعد إذنك باش نبدلك بحاجة مزيانة برشا برشا برشا برشا دربوا تونس ويزور لي معاه راح إجا لهوني أنت خاطر أنا ولا ومع زغروطة زي زور. ما كيرش من الديو في بيحنا
1: حتى يجيو بيحنا حلانا
3: توانسة وانت مشي تلقاها مفيد يظهر لي جيتو من جيتو من شيكاغو جيتو من شيكاغو فرحانين جيتو ما جيتو
4: والله فرحانين سموا ريحة تونس والله تعبوا ميهون كل شيء هون على تونس.
3: أذوما أذوما تصرح بولدك كينو ولدك
4: كينو ولدك
3: هيك الله. شوف ضربوا الهلال لبنى الكل ده راهو عز معنا في الدنيا هي تونسنا ولقوا ديما معها حتى في الوقت هذا يزمنا ديما بحلاها وديما نقفوا معها وإن شاء الله كل شاء الله نربحوا سلا عديو ماتش باهي
5: سفيان زي داكي
3: سفيان من شكاكو
5: ونقربوا شوية
3: زينا فقنا 7 سوايع تفرجوا على الماتش غدوة وإن شاء الله إن شاء الله نعملوا مردود باهي
5: وإنيز زي داكي سفيان
3: زينا من شكاكو زينا إن شاء الله مربوحة غدوة إن شاء الله نقدموا مردود وإن شاء الله نفرحوا الجالية وإن شاء الله نفرحوا الشعب التونسي إن شاء الله.
5: أنت قلت لي نقربوا شوية كاميرا باش نتكلم معك شوية. أنت قلت لي حتى أونزية بكي تلعب لنا مشيت لها وتتمسك لها
4: مشينا أنا وبنتي وبنت بنتي وولدي شينالها الكل وتصورنا معها ونحس بالانتماء لتونس حتى في الغربة نحسه أقوى أقوى من اللي في تونس. أنا تو ما كنتش عندي 8 سنين كنت في تونس أبرك أما كي جيت الغربة حسيت أكثر حسيت أكثر على بلادي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله حتى لو كان ما إن شاء الله يقدموا يلعبوا بالقليب هذاك شنو نحبوا احنا القليب يا ربي.
3: جبت الدراب ومعاك جبت كل شيء
4: معانا على طول في الدار مع المكتب في داري
3: معاك ربي
4: وانت
3: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. ان شاء الله نصبح ما نقيموش الناس هوني في كانساس خاطر يرقدوا بكري شوية ولا دونك التوانسة وانتمشي تلقاهم بالدراب وما لسا عمصة صحيح لحقيقة نقام يحاول سوين فامي وجايين زادة كيف كيف حددي من تونس زادة
6: جاي من ميامي
3: يعني. جاي من ميامي انت
6: ايه؟
3: كيف كيف حددي في تحت من
6: ميامي اوه جيت اللي ان شاء الله بارتيدي او غدوة ومثال اسمه مكان ترزتال المفيد نلعبه في القدية
3: ان شاء الله
6: ونفرق ونعمل جو معه
3: ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحة بارك الله وفيكم اقبالها بري مثلا مثل حاجة نبدأ بها اللي دي مليت كورونا خير من هذه 7:30 الصباح ناس تفرج فينا شوفوا ناس من ضحيه اللي جات من بعيد تقريبا كلهم جايين برشا بلايص بعيده فما شكون سيق 7 سوايع فما شكون جاي في الطياره نسيت كونه يقول لك احنا شموا ريحه تونس حشمونا سيفري ميرانا معاهم لاخر دقيقه
2: وما ساعه ونص نتاع الليل احمد نحكي وعندك انت غاديكا في كانساس ومش تلعب المقابله والجماهير التونسيه موجوده في الشارع وشوف الصدف يعني الجماهير التونسيه بارتو ويظهر لي زاده يعني بخلاف الجماهير هذوما فما جماهير محفلتها

0: لكن في الاخر
1: هي معروفه ابرز حاجه معروفه بها عداله. انت حكيت عليه فونتين امبارح معروفه برشا. معناتها نجم نقولوا معناتها هي طريق الزهره، هي طريق بن زرد بالمشوى بالباربيكيو
0: بالباربيكيو حكينا البارح على
1: الباربيكيو. ما يفادلكوش معناتها قال لك جمله بكل
0: ما يفادلكوش حكينا البارح على الباربيكيو، حكينا على كل شيء خص كانساس. لكن الحقيقه اوموا تحس بدنك يقاش على الحقيقه نتاع ربي، وراهو الكراكاش تعمل مش في بلاصه بعيده برشا على اوتيل المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله مساج يوصل للملاعبيه، ان شاء الله مساج يوصل للناس الكل، على الاقل يحاولوا ينورونا هكا، يحاولوا أموا يخلينا نخرجوا مش ديسيبسيون، لأنه كثروا ديسيبسيون كثروا ديسيبسيون. إن شاء الله على الأقل نفرحوا غدوة. ما نعرفش كيفاش نقول باش نفرح، ما إن شاء الله نفرحوا هكا. إن شاء الله نفرح فرحانة
1: والله. عجبتني ديما الجملة زعما تقال مرة حسيناها معناتها كلي بيزار معناتها. إن شاء الله نفرحوا هكا. حس بيك عدالة.
0: ديسيبسيون
1: الحقيقة. أنا حس بيك عدالة والله. حس بيك وحس بروحي وحاسين برواحنا. بعد اش تقولوا ان شاء الله مربوحه بوكي، بعد ان شاء الله مربوحه به وكي. بين الواقع خيبه الواقع والامنيات معناتها الحق. فما شوارع كبيره برشا قاعده موجوده به مك
2: به. المقابله احمد ساعه باش تلعب في وقتها، ماهيش باش تلعب في وقتها، خصوصا انه يبدو انه فما حاجات تخص الاحوال الجويه في الوقت نتاع الماتش.
0: عندك الفيديو زاد ماكي كسرنا عليه عبد الناصر تاع نصبحوا عليه، كسرنا عليه الفيديوهات الحقيقه من الباسبور بالموزيك تاع فيها كل شيء. ان شاء الله ثم اون تومبي جاي حسب البريفيزيون لهنا، يقول لك راه ثم اون تومبي جاي لي زاليرت تبداو تدخل ديجا اوتوماتيكمون الميتيو، يقول لك راه الحاجه اللي مش لازم تعملها مش لازم تعملها، حاجه اللي ماهيش مهمه برشا مش لازم تعملها، تقرب الكانسس جاي وتمشي جاي معناها من من من بلاصه اخرى من عكس خريطه امريكا كيفاش عندكم الفيديو. مي في وقت المباراه هو ريسك كبير نتاع الوراج، لانه يعني تنجم البرسنتاج وقتها يكون 85% نتاع ريسك نتاع تومبيت، وانت تعرف لهنا البروتوكول اللي هم يستعملوه في الولايات المتحده الامريكيه ما فيش تفديك. شفنا ماتش في فرنسا والعراق بزامي تون يظهر يقعد برشا بشجاع، كان ربي عديها على خير ولانه نعرف
1: ايمين كيف فما تومبيت معناتها ما اي كيف فما تومبيت مش لازم نلعبوا نروح على رواحنا وكا
0: مش لازم مش لازم نروحوا فرحانين وقتها زاد نروحوا زاد حتى هيك
1: هذا نعتبره انتصار
0: مو مرات نروحوا فرحانين وكا
1: هذا نعتبره انتصار مهم معناتها كيف فما الاعصار طميم معناتها احنا خافوا على سلامه الناس وسلامه جواراتنا تهمنا معناتها دونك هذاك علاش مش لازم نكور ما شو رايك مك
2: طيب
1: رايك خويا امين واللي تعمله مبروك
2: امين نص ساعه نقعد نوخر في كل مره نص
1: لا ساعه لا ما كان برشا مطر احنا معروفين ما نحملوش المطر برشا ما نحبوش العصيرنا خانا ما نروحوا الاولاد
2: وندوكا معناها احمد فما ريسك انه المقابله كل شويه اما تبدا مخر والا في الوسط تنجم
1: ولا تنجم تنجم ولا تبدا وبتوفيش مثلا برشا حلول
0: نجم تبدا مأخر تبدا مأخر لانه بعد تقريبا 7-7:30 براتيكمون كل شيء تنحى معناها ترجع كل شيء كما كان لثم
1: وقت تونس وقتاش معناتها
2: 7-7:30
0: ماضي ساعه غولي ماضي ساعه ما ساعه
2: ونص نحن المقابله نص الليل
1: يعني ترحم بكر نهار اللي باش نسهر ونتفرجوا مش والي ترحم مأخر لا عاد الاولاد انا نفضل ان نرقدوا كان فما حاجه عداله قيمنا
0: ولا هذا كله اودي تلفزيون مش مؤكده معناها فهمت
1: باهي تفضل يا مكي
2: به. هذا بخصوص الاحوال الجويه دونك وقت المقابله نذكر ديما ان شاء الله باش تكونوا مع نص الليل. احمد نحكيوا البارح على اللي كانت الكونفرنس دو بريس قبل المقابله هذه كان فيها ايرفي رونار هو ايمن دحمان حارس المنتخب الوطني التونسي. فهم برشا كلام تقال تم بعد نرجعوا في سبور اكسبريس ربما على الاختيارات بتاع ايرفي رونار، لكن فما الاختيار الابرز هو هل سيواصل ايرفي رونار مع المنتخب ولا لا. تحدث فيه إيرفي رونار الموضوع هذا
0: تحدث في الموضوع هذا الحقيقة الكونفرنس بخاف اليوم تستمى دي مساج بوزيتيف تعديه سواء من أيمن دحمان أو من إيرفي رونار لما حالة مساج بوزيتيف تسمعني أمزي تقبل تروح جابون لك شيقوله يقول راني تمنيت كوني تروح جابون نعمل حاجة البونتو بتاع 3 دقائق تمنى ظهرنا معناه كاريمون ضيعنا كل شيء لروبير متاعنا كل ضعو نحشم نحس بالحشمة لكن قال خلت عدد ساعة الموضوع
1: ماني فيك ممتاز
0: نرمى موت عدد
1: جوي هذوما جوي عدد اللي تحدث
0: نرمى موت نجمه نحكي دونك يقول في الأخير اللي ذكروا كل التصريح نتاعو بعد مباراة اليابان ديريكتومون، قال انا جيت على زومه تاع كاس العالم وقصد ربي على روحي، معناها هذاك هو الكونترا نتاعي من 15

0: كان جوي وكنت رمضي وثبتنا فيه، لكن يقول اليوم تبدلت شوية. اليوم تسأل قال بالنسبة لي أنا نقعد مفتوحة لكل المقترحات، وإذا كان ثم مشروع مش نقشوه نقشوه، ومن بعد مش أنا ناخذ قرارات. كرة قدم التونسية تعيش في كريز. أنا جيت لأفريق في 2007 وقت اللي جيت أنا تونس كانت في غوند ناسيون فوتبول، توا تتعدد دي مومون تخي ديفيسيل، لكن في كل الحالات نبقى مفتوحة لكل احتمالية. وإذا كان ثم حاجة نقشوها يعطيني مشروع نفهمه. وقالوا من طار أني سمعت اللي دانيير مون إيكيب إيفان تخوا وصلت للفينال تاع تورنوا تورنوا اللي هو من أهم التورنوا في العالم بالنسبة للجون. قال حاجة تشجع، في الآخر قال القرار الناس اللي تاخذ قرار هي اللي تاخذ قرار، لكن أنا راني نقعد مفتوح على كل احتمالات وإذا كان ثم مشروع نقشوه.
1: بالنسبة لدحمان أحكي على الأجواء في المنتخب الوطني التونسي، وقال أنه فما ناس تصطاد في الماء العكر وجو به، لكن ومام طون يظهر لي ما أنكرش أنه كانت فما مشاكل.
0: هو رأي القوة في طريقة طرح السؤال، يعني أنت تفسر اللي تقول له معناها راهو ما نجموش نكذبه معناها كاريمو، وراهو ثم كاسيور صارت وثم تنسيون طلعت وثم حاجات صارت في جروب. الدحمان الحقيقة كان اونيت برش، كان اونيت على الاخر، قال سيفري ما نجموش نخبيو كيما نقولوا عين الشمس بغربير، راهو في الاخر صارت حاجات خايبة، صارت حاجات خايبة، وقرر راهو سيفري كنا بعاد على بعضنا، ما كناش قراب لبعضنا برشا، وفي ستاج مارس راهو جوارات جدد، مي توقع قربنا لبعضنا وحلف، قال والله العظيم أنا شنو دوري أنا، قال مش نجي نخرج نقول راهو بالسيف جونا بيه. قال والله العظيم راهو الجو في وسط الجروب راهو بيه، الناس قربت لبعضها تحملت مسؤولياتها، مي هذا كل راهو يخفي مرارة من داخل توري اللي فريمون احنا عايشين في كريز خايبة برشا، واللي راهو المستقبل هو اللي يخوف برشا برشا. لكن توا خلينا أولاد اليوم ماتش هولندا ومن بعد ربي يعمل لي كيف زادة كتسأل على حراس المرمى، قال راهو في تونس ما فماش أزمة تاع حراس مرمى، احنا خلقناها وحدنا، ثم ناس تصطاد في الماء العكر، علاقتنا بين الحراس الكل لاباس عليها باهية بالجديد وراهو، لكن عندنا مشكلة في حراس مرمى قبل في تونس، لا توا عندنا ولا في المستقبل باش يكون عندنا.
1: إن شاء الله هذا اللي نتمناه. دونك نذكروا باللي موعد الأهم اليوم نص الليل.
2: جوز ملاحظات معناتها فقط، أنا كان معناتها على روحي مشجع للمنتخب بلادي نغير عليها، معناتها لا يهمني جوالات الامبيونس باهيه، لا يهمني متعركين، لا يهم هذا كله، لا يعنيني شيء. انا يهمني كبروا بالكدا وكهو، ما يهمنيش انا يتعاركوا اخي بيعطينهم مصايف، معناتها احنا لامريكا باش نشوفوا شنو هي الامبيونس اللي ما بيناتهم. هاي فرنسا شاده بعضها يا معلم، بين كابيتان قديم وكابيتان جديد وجوالاتهم مش متفاهمين في بعضهم، ما قالوا نحن وانترنور خليهم ومشى والوالده نتاعو توفيت، وشو الامبيونس محلاها على الاخر نتاع فرنسا. ما جا واحد قال والله احنا ما لعبناش بالكدا خاطر المصايف اللي احنا فيها تعركنا، ما حاجة معناتها حق تاع ربي معناتها دائما يعني. وليس وجود أزمة حراس في تونس بصراحة ألوغ لا، معناتها مش عارف كان وين يلعب أيمن، معناتها بصراحة أيمن وخي معناتها كان ماذا بينا لو كان أنت تكون جول من الأول نتاع المنتخب. ما نذكروا كأس العربية إيش عملت، ونذكروا زادة كيف في الكوب دافريك إيش عملت، وذكروا شنو هي الظروف اللي جا فيها الحارس الشامخ، ورحبنا بالحارس الشامخ، لكن يبدو أنه حتى معناتها على مستوى الخبرة مازال ناقص برشا. دونك ما نجموش نقولوا ما عندناش أزمة حراس مرمى وقت اللي احنا عندنا جول اللي يدخل ياكل بالأربعة ياكل بالخمسة. هذا ما نجموش نقولوا نشوف عدد التصديات، تفهم أيمن معناتها ما نحطوش ما نخبيوش، يزيونا من سياسة نخبيو، لا ما عندناش مشاكل، لا أمورنا مريقلة، لا تصطادوا في الدرشنية في المستنقع وما عرفش درجة، لا يا ودي هذيك وضعي، أخرجوا قولوا تيا حذين ثلاثة عندنا مشكل، عين نصلحوا، أي هكا نعطيوك وذنا فقط. هذه جوج ملاحظات.
1: واضح. شكرا لك امين، وشكرا لعدالة زادة،
2: ربي فضلك، شكرا لك انت. 8 نتقابلوا معك في سبور اكسبريس. 10 minutes chrono
3: مع اورانج، ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بي ان سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
4: مونوبري ديما معك.
6: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
8: تدلل تدلل
9: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات. حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
8: تدلل
10: جيان.
11: ايام دللنا
12: ماتزارو ميلانو، تعيشكم اجواء الم...

0: Milano, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Une nouvelle ère commence. Découvrez la Siri Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA, nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: معاش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوط ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو معاش بنديريس عيش جو المونديال.
3: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
4: مونوبري ديما معك.
5: كل يوم السين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
6: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة صباح تربح
7: خوي كمال صباح نور
8: صباح النور في أمين
7: كان نهارك أسعد الأيام خوي الغالي
8: أسعد الأيام خوي أنت والكيب نتاعكم الكل إن شاء الله
7: تحية ليك ولكل مستمعينا في الزهرة نصبحوا عليهم اليوم في البونليو سود الكل إن شاء الله صباح رباح يا خويا وإن شاء الله بإذن الله صبحية مبروكة سعيدة
8: أمين يا رب يا اسماعيل
7: لازم تربح عن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة بزهرك اليوم سي كمال مساسي نسألوا على كأس العالم اليوم مانيش نسألوا على كأس العالم
8: والله خير خاطر انت تبعش كره جنب
7: بالله هيا مالا سلكناها مالا ناس كل ان شاء الله
8: الحمد لله
7: باذن الله
8: الحمد لله
7: هاي طلي على اليوم فيها برشا لوجيك
8: لوجيك واضح ان شاء الله ونفعل
7: عنا ستة كعبات عظم
8: اي
7: كسرنا زوز طيبنا زوز وكلينا زوز قداش قعدنا من كعبة تبكرنا
8: اربع كعبات
7: عنا ستة كعبات عظم حارة وكعبتين كسرنا زوز طيب نزوز كلينا زوز قداش قعد
8: اربع قعدات
7: هاي ثلاثه قلت لي زوز قعدوا اربعه قعدوا سته ما قعدش هي عطيتني الاحتمالات الكل انت تو
8: قعدنا اربع قعدات عظم
7: كيفاش
8: النجم خاطر زوز هما اللي كفروهم هما بيتهم اللي طيبوهم هما بيتهم اللي ناكلوهم
7: الف مبروك ليك يا كمال يا باهي اجابه صحيحه اخويا الغالي ألف ألف مبروك ملا كمال يا سيدي والله مصح صح اليوم صباح كمال برافو
8: ربي يحفظك ولا ربي يبارك لك خويا مين
7: ربي يفضل خويا إن شاء الله ألف مبروك ليك شان هارك أسعد الأيام ألف مبروك ليك أن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة وإحنا في الصيفية ذي جديدة معاكم وتودكم كما العادة ببان لي روسيت ادخلوا للفيسبوك وإنستغرام جديدة وين باش تلقاو أسهل وبان لي روسيت الصيفي مالح وحلو كسكروت مشخشخ اللهم صل على النبي يبدا صباح باللي سوس صحين مقلي في زيت جديدة سليطة ماريني بالمايونيز تبرد على القلب وكملوا حليوب بالتاخت وفخوي وصحة وفرحة للناس كل
6: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: صباح نور مراد.
1: نهارك مبروك أمين توت الكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة.
0: عشان نهارك أسعد الأيام. اختار خويا منين تحب تبدأ وين تحب توف.
1: باهي احنا باش نحكيو كوم بريفيو البارح للمستمعين اللي باش نحكيو شويه على السياقه اللي في بعض الاحيان تكون سياقه متهوره، وهذا ريناه معناه في فيديو اللي فيه الشاحنه مع سياره اوجا رواج يدوبلوا على اليمين يدوبلوا على اليسار اعقاب الليل، بطبيعه الحال ثم سيارات يكونوا وراهم. نفس الشيء معناها بالنسبه للعامل نتاع السرعه، العامل نتاع المجازفه. يمكن نعطيو بعض نصايح معناها في الاطار هذا يا امين، لانه السائق نتاع الشاحنه وكذلك السائق نتاع سياره الاوجا اللي هو معناها مسؤول على عديد معناها الراكبين اللي هو يركب راكبين معاه، فبالتالي معناها السيكوريتي نتاعهم هم الكل راهي مرهونه في اك السائق هذاك. ماذا بينا نبعثوا عليه العامل هذا نتاع المجازفه، كذلك عامل اخر نتاع الحافلات الجزائريه اللي قاعده تدخل لتونس في بعض الاحيان، زاد كذلك الراو سياقه يمكن فيها افراط كبير في السرعه، افراط كبير معناها في السياقه نتاعهم اللي هي تبدا على اليسار. نعرف معناها بعد عمليه المجاوزه الرجوع اليا يكون الى السبيل الايمن حتى تكون معناها السيارات الاخرى اللي بطبيعه الحال تكون اكثر منها سرعه، ولهنا ما يجبنا زاد كذلك نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه باش تكمل السوق معناها تكمل السيارة نتاعها في امان. فبالتالي هذه هي بعض الملاحظات اللي حابين نعطيهم كسوا معناها سواق الشاحنات سواق الواجهات وبعض السواق معناها نتاع الحافلات الجزائريه اللي تدخل تونس. كما عندهم هم ذلك قانون معناها يطبقوا فيهم في بلادهم، بطبيعه الحال كذلك احنا عندنا قانون زاد يلزموا يطبق، وما فيش شك زاد كيف كيف زاد بعض الدوريات المتنقله اللي قاعده معناها تشوف في عديد الطرقات هي قاعده تقوم بالواجب نتاعها، ولكن في بعض الاحيان الاخرى اللي فما بعض الطرقات اللي ما نلقاوش فيها الدوريات وقتها وين نلقاو معناها الاكسي هذا نتاع السياقه. فبالتالي ماذا بينا نبعدوا عليه ضمان لينا وضمان للي غيبنا معنا في السيارة ولا في بعض الأحيان في عدة وسائل أخرى إن شاء الله.
0: يعطيك صحة مراد، شنهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتبدا توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس، وما تنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بينيديك.
4: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
5: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفون كان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلون أنسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
9: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
10: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميير جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا #umm université محمود الماتري.
11: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباليزوفر على الفيسبوك نمدوك.
12: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
13: كي تتلقى ترابوتشينو بنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو irrésistible. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل forever chill forever بريما.
14: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
15: مبروك الباك، تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, Mathmanie le 7 ou samedi, Mathmanie le Matlefa. Ma l'université centrale, tout mon hack a ou à Moustakablek.
16: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
17: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
0: صباح نور ايمن.
18: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، وكل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب، وعيد ميلاد سعيد عليك وعلى اسرتك وعلى كل الناس اللي حواليك. ربنا يعاد عليك دايما بالخير يا حبيبي، وربنا يكرمك صديقي العزيز. احنا موجودين النهارده يا امين، موجودين في عين زغوان، والنهارده الدنيا حر شويه. ورمز صباح الفل يا رمز، صباح الخير يا ايمن.
19: صباح يا امين، كل عام وانت بخير.
0: عايش خويا الغالي، ربي فضلك
19: يا رحم والديك، راني ديما معاك كل يوم من السبعة غير درج ملي تبدا تمل في الكارتة حتى يسلتك.
0: ربي فضلك
19: امين. الحمد لله الله عيد ميلاده
0: ستة مش بالسبعة الاولاد، يعيشكم.
19: لا لا، ما الاخرى موسيقى هذا يا سي امين.
0: شكون يقول لك صباح الخير الستة؟ بالله سمحت، شكون يجي يقول لك ستة صباح الخير؟
19: ما نحط القران الصباح سبعة غير
0: كاس عبد الايام، يقول لك شنحوالك.
19: اي يا خويا، اي منوره يا خويا، منوره يا سي امير، منوره.
0: فرحتي بيه ايمن
19: حبيبي. طبعا امين دلوقتي 20 سنه ما شاء الله، 22 سنه الحمد لله. دي ولدي عمره 17.
0: احسبني في ولدك معناتها.
19: اي اخوي، لا اخوي عاد اخوي صغير مش
0: ربي فضلك.
19: ربنا يسهل ان شاء الله. شوف يا عم رمزي، سوا احنا دلوقتي الدنيا حر وداخلين على ايام الصيف، احنا دخلنا سيئة على ايام الصيف. انه هو مؤشر السياره اللي كيف يشعل بالاحمر في التابلو دبو، لازمك توقف على الفور. وما فما برشا يشعل، امل الواحد
18: ولا انت الكهرباء بايظه خالص كده،
19: فما برشا يشعل ديما يشعل، كل ما فما واحد كي يشعل اذا شعل لازم تاخذ، لازم براد
18: البراد
19: الزيت.
18: ممكن يكون براد كاستي، ما براد
19: هذيك الشكل بتاع البراد ولونها حمراء، هذيك اذا شعلت وقف الكهرباء.
18: ايش ليه هو ده؟ عشان ايه المؤشر؟
19: السخانه بتاع الزيت، بتاع السخانه.
18: أنا ما ينفعش تبقى سخانة برا وسخانة بالداخل، ما ينفعش، لازمنا نقف.
19: شاف الكهرباء مشات.
18: يعني ننصح الناس الفترة اللي جاية في تتفقد ديما الماء، تتفقد ديما
19: عيني، حتى
18: كيتوقف تتفقد البراد.
19: ده يشوف كاس يا عمر ولا أخضر يا سيامي.
18: ماشي يا عم رمزي، كفاية بس ضحكتك الحلوة دي على الصباح، ويربي يديم عليك الضحكة. وألف ألف مبروك ال 200 دينار يا عم رمزي.
19: يا رحم والديك يا سيامي، وكل عام وأنت ألف خير.
0: يا ربي فضلك خويا غالي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. فما في الكراهب جدد، فما زاد التيموع داخل كان شعل ليوليك ربي تشيك انجن. هذا معناتها تشيك انجن، معناتها حقت عربي، معناتها تحس فما مشكل جاي معناتها في الثنية، ما شنو على الماء معناتها، ما شات تعاد على خير وكا كان شعلك تشيك انجن الصباح ليه وليك ربي وكا هذي اتعس من البراد معناته نجم يكون يعطيك صحة ايمن بارك الله وفيك. شعلك تشيك انجن اخويا مروان مرة في حياتك ديما يشعل تشيك انجن مستمعين شعلت لكم تشيك انجن مرة الاخ عبد الناصر هو على ساقيها ما تشيك انجن دجا هو من عند ربي شعل له تشيك انجن حتى ما غير كهرباء سيدي شعل الف مبروك ليه. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
20: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
21: الو كوندكتور.

السنة بالاخر وعالاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله.

0: تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131 800.
2: تخبز ماكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
3: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية.
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
5: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
6: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
8: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
9: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغون تاع كراب شركة.
10: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
11: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
12: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
13: Radio Mosaic FM Tunis. Al Akhbar.
14: مستمعي إذاعة موزايكا فام، صباح الخير من جديد. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف أمس بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته. هذا وطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويها من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر ذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير وصورا للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادا في 25 من مايو من سنة 1958 وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف ذاكرة الوطنية وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني يؤكد أن تونس ستكون من بين أولى أوائل الدول المستفيدة من مبادرة إيطالية لتحويل جزء من الديون إلى مشاريع تنموية مبينا أن قيمة التدخل المرتقبة ستتجاوز 70 مليون يورو وسيتم توجيهها لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والإدماج الاجتماعي. جاء ذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أمس والذي تختتم أشغاله اليوم 25 من جوان الحالي. وزير النقل رشيد عامري يؤكد أن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب الدراسات بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم لإنجازه. والوزير يبين على هامش زيارة ميدانية أمس إلى ولاية سليانة بأنه تم الحرص على تمكين ولاية سليانة من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز الأسطول بدفعة أخرى ضمن الصفقة الدولية المقبلة والمتكونة من أكثر من 600 حافلة جديدة وفق بلاغ لوزارة النقل. دوليا رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز تعلن مصرع 32 شخصا وتسجيل أكثر من 700 جريح جراء الزلزلين اللذين ضرب البلاد أمس بقوة 7.2 و7.5 درجات على سلم ريختر وفقا لهيئة المسحة الجيولوجية الأمريكية والتي توقعت استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. ورودريغيز تدعو إلى الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد معلنة حالة الطوارئ. وفي سياق متصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن الولايات المتحدة سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان أمس. والحرس الثوري الإيراني يقول إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس
15: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
16: أريدو طور عالمك.
17: سبور إكسبرس.
18: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. اليوم لا موعد مع ثالث مقابلات المنتخب الوطني التونسي في المونديال. مقابلة باش تكون مع نص الليل ضد المنتخب الهولندي، دونك ثالث مقابلة في المونديال. هل نستناو فيها تغييرات في التشكيلة؟ الأحوال الجوية في المقابلة هذه كيفاش باش تكون؟ أسئلة يجاوبنا عليهم مبعوثنا الخاص في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عدالة. صباح النور أحمد.
19: صباح النور، مساء النور بالنسبة لي أنا هوني مكي، مساء النور على كل مستمعين الرضيعة في مزيكا فام ومسعطيني برجين هوني في كانساس. اليوم الموعد مع مباراة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة أي مسعطين برجين تصبح مسعطين 8 دقائق بالضبط حسب التوقيت المحلي لمدينة كانساس وهذا واحد. لكن اليوم المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني هوني في كانساس في كأس العالم، زاد آخر مباراة لنا مش نترشحه بطبيعة، وفنبدأ منه في تنتي كيفاش مش تكون المباراة، شين الأجواء اللي بيش تكون فيها، بيش تدور فيها المباراة، بيش تدور مفهومه في الموضوع. ينجم يوخر الماتش، ينجم توخر المباراه، ينجم توخر بشويه في الانطلاقه نتاعها، لكن الاليرت موجوده، كنا نحكي عليها بكري في دي مينيت كرونو، وفي توقيت المباراه ثم ريسك نتاع طومبيت، وثم ريسك نتاع كون يوخر شويه المباراه بالنظر للبروتوكول المعمول به هوني الخاص بالولايات المتحده الامريكيه والخاص زاد به كاس العالم. دونك ماذا نجموش نعرفوه عن الغيب بتاع، لكن بعد من هوني لقبل المباراة بشوية نجمو نعرفو كيف مشي الأمور. في كل حالات المطر باش تكون موجودة مع انطلاقة المباراة، هذا حسب لي بريفيزيون. نحكيو زاد على التغييرات المنتظرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، واللي أول حاجة ساعة نعطيو الخبر الليلي، وكونه آدم عروس مش يغيب على المباراة هذه بنسبة 99.99%. داير ما تدربش البارح في الحصة التدريبية، ما كانش حاضر مع بقية زملائه بسبب إصابة كانت عرض لها باش تحرمه من التواجد، وقت اللي كان ثم برشا حديث على أنه آدم عروس باش يكون هو ثالث خط الثالث لأيدي خط الدفاع في المنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو على تشكيلة محتملة وخطة تكتيكية محتملة، ماهيش مؤكدة، لكن مبدئيا باش نرجع باش نكملوا بثلاثة مدافعين في خط الدفاع. يعني باش نحكيو على أيمن دحمان في حراسة المرمى، باش يكونوا معاه عمر رقيق، منتصر طالبي، ويا أما محمد أمين بن حميدة أو ديلان برون. نشوفنا كل ديلان برون لعب ميتان ما كملش ماتش مع اليابان خاطر موش حاضر فيزيكمون، وهنا سؤال يطرح، موش حاضر فيزيكمون وما لعبش من فيفري، علاش موجود في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي؟ واحد من الاسئله الاخرى تطرح. دونك ايمن دحمان، عمر رقيق، متفر الطالبي، محمد امين بن حميد او ديلان برون، باش يكون على اليسار على اليسار معتز النفاتي، ينجم يبدا المباراه هذه، ينجم بالنسبه ينجم يكون هو الاساسي. وسط الميدان باش يكون فيه اليوسف خليلي وحنا بعض المجبري، البارح حكينا على اسماعيل الغربي، تو الاقرب هو الحاج محمود، يعني خليلي حاج محمود وحنا بعض المجبري خاطر الهجوم اللي هو لم تحسن فيه الاختيارات، ولكن الاقرب بشده حازم المستوري مع اليس العصوري او فراس شاور. دونك برشا اسماء مشتبه، لكن نجم نحكي على التشكيله تقريبيه: ايمن دحمان، علي العابدي، معتز النفاتي، عمر رقيق، متصر الطالبي، محمد امين بن حميد او ديلان برون، وسط الميدان ليس سخيري، الحاج محمود، وحنا بعد المجدي القدام مبدئيا العاشوري معاه يا اما المصطوري او كيرا الشغل.
18: واضح، شكرا لك. مبعوثنا الخاص احمد عداله. دونك هذه كانت التشكيله المنتظره للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم في مباراه اليوم، نذكر نص الليل ضد منتخب هولندا، واكيد سنه بلاتو سبيسيال على موزيك اف ام وتغطيه خاصه بالمقابله هذه. نواصل مع المونديال، وانتاج البارح في المجموعه الثانيه سويسرا ربحت كندا 2-1، البوسنه والهرسك ربحت قطر 3-1، هكا سويسرا ترشح في الصداره 7 نقاط، كندا ترشح ثانيه 4 نقاط، وفارق الاهداف على البوسنه اللي عندها زاد 4 نقاط، قطر في المرتبه الاخيره بنقطه واحده. في المجموعه الثالثه المغرب ربحت هايتي 4-2، البرازيل فاز على اسكتلندا 3-0، البرازيل تترشح الاولى بفارق الاهداف على المغرب، زوز عندهم 7 نقاط، اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط، وهايتي رابعه ب0 نقاط. في المجموعه الاولى المكسيك ربحت جمهوريه التشيك 3-0، جنوب افريقيا ربحت كوريا الجنوبيه 1-0، المكسيك تترشح مترشحه بتبعتها وترشح في الصداره برصيد 9 نقاط، وجنوب افريقيا بعد الوجه الخايب برشا برشا في المقابله الاولى ضد المكسيك، جنوب افريقيا في المركز الثاني تتاهل للدور الثاني من المونديال برصيد 4 نقاط، كوريا الجنوبيه في المرتبه الثالثه ب3 نقاط، وجمهوريه التشيك في المرتبه الاخيره بنقطه واحده. في البرنامج اليوم في المجموعه الخامسه 9 نقاط، الاكوادور ضد المانيا، كوراساو ضد كوديفوار، المانيا في صداره 6 نقاط، كوديفوار ثانيه ب3 نقاط، الاكوادور كوراساو عندهم نقطه واحده. نص الليل كما قلنا مجموعتنا تونس هولندا، اليابان ضد السويد، هولندا واليابان في الصداره 4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط. وفي المجموعه الرابعه عام 3 متاع الصباح، باراغواي ضد استراليا، تركيا ضد الولايات المتحده الامريكيه، التركيب الولايات المتحده في الصداره 6 نقاط، استراليا باراغواي مباراه اللي تجمعهم هي مواجهه مباشره، وزوز عندهم 3 نقاط، وتركيا في المرتبه الاخيره ب0 نقاط. إدارة الترجي الذي تونسي توصلت اتفاق مبدئي مع لاعب النادي صفاقس يوسف بشا، الاتفاق موجود على عقد ب3 سنوات، بشا عمره 21 عام، عقده مع سي اس اس يوفا في 30 جوان الحالي، هو جناح أيسر، تم إبعاده الموسم اللي تعدى بسبب رفضه تجديد العقد مع سي اس اس. المهاجم عمر بن علي باش يغادر النادي صفاقس بنسبة كبيرة برشا في الميركاتو الصيفي الحالي، والوجهة باش تكون أوروبية مع وجود اتصالات مع أندية تركية بلجيكية وألمانية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم عامين وكامل فريق أحرس به.
20: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
21: أريدو طور عالمك.
22: أحلى صباح أحلى صباح
23: أحلى صباح
22: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح مع أمين جارة
23: مع

0: الهدوء الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: 18 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكي على أكثر الأخبار اللي تم التفاعل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كنا نحكي في نشراتنا الإخبارية على الزلزال المدمر اللي مس فنزويلا، هذا اللي خلى اليوم برشا تعليقات، من بينهم الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو اللي كان أعلن عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي بعد الزلازل المميتة اللي ضربت البلاد، وهذا حسب لي منشور لقيناه على القناة الرسمية في تيلي. وجاء في الرسالة صادرة باسم مادورو وزوجته يقول: اليوم لا توجد سوى رسالة واحدة، أقصى درجات الوحدة وأقصى درجات التضامن وأقصى درجات العمل. نذكرون مادورو هو وزوجته رهن الاحتجاز الفيدرالي في نيويورك، وقاعدين يواجهوا في تهم تتعلق بالتجار بالمخدرات والأسلحة بعد ما كانت القوات الأمريكية لقات القبض عليهم داخل القصر الرئاسي متاعهم في كاراكاس. وهذا اللي خلى زيادة أنه مادور في المنشور متاعه ويقول ما يزم يقعد حتى حد وحده، يقول على كل مجتمع أن يعتني بأطفاله بكبار السن بالمرضى، وقدم دعوة للمواطنين إلى دعم جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية. تحدث زيدا قال: فنزويلا واجهت محن كبيرة في السابق، ويقول سنتجاوز المحنة هذه أيضا أقوياء بالانضباط بالإيمان والتضامن. نذكروا أنه زلزال قوي جدا كان ضرب منطقة قريبة من الساحل الشمالي لفنزويلا، وهذا أدى إلى انهيار مباني في العاصمة كاراكاس، والقوة الأولية للزلزال كمان بلغت 7.5 درجات حسب الهيئة متاع المسح الجيولوجي الأمريكية، والمركز متاعه كان على بعد نحو 23 كيلومتر جنوب شرقي يوماري الواقع غرب كاراكاس، واللي فيها من أكبر المصافي متاع النفط في البلاد. الزلزال هذا جاء بعد 40 ثانية فقط من هزة أرضية اللي زاد قوتها وصلت ل 7.2 درجة، اللي مست مناطق 6 متاع الصباح بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا حتى دي فيديو اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تم تحديدهم زادة جغرافيا من طرف شبكات كيما CNN اللي يوريوا الانهيار متاع المباني في كاراكاس. وشفنا حتى لقطات أخرى اللي ورات هيك المتضرة، ورات حتى الجدران المفقودة، وحتى زادة بعض الأحياء اللي تغطت بسحب من الغبار. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعاودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فان.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير، وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
4: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.
7: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: عشبين ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوط ديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديريس عيش جو المونديال.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتجو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متجو تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أوغانج.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بليجر.
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونلاين زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمه والشيخات باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح،
12: 24 دقيقة شوية آخر موعد مع انتبه نادية. غوبونجور، مرحبا.
2: غوبونجور أمين. بعد شوية في انتبه أشقال باش نحكيو على أنكيت اللي هزت العالم الكل. 2000 طفل يتم استخدامهم كفئران تجارب. شنو هي الحكاية؟ التفاصيل تلقاوها بعد شوية في انتبه أشقال.
12: بونجور إياد، صباح النور.
13: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية بعد 250 سنة، هل إني باش تنجم تحافظ على نفسها كقوة أولى في العالم؟
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي.
15: واحنا صغار والدينا علمونا كيفاش نمشيو خطوة بخطوة، واليوم حتى الغبو قاعدين يتعلموا يمشيو بنفس الطريقة. بريت أدكوك مؤسس شركة فيجر اي اي نشر فيديو تايم لابس مدته 11 دقيقة يلخص أكثر من ساعتين من التدريب المتواصل للروبو فيجر 3 داخل مختبرات الشركة. هدف التجربة تحسين التوازن متاعو وتطوير الحركة والاستقلالية في التنقل. Une démonstration qui nous rappelle que même les robots les plus avancés ne naissent pas avec toutes les capacités. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد.
16: تيك نيوز.
15: سيف السنة مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل أبونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل أبونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي سيف السنة، كلنا على فرد موجة.
16: تيك نيوز باي تي تي.
15: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
12: بونجور إياد، صباح النور.
13: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأولى في العالم تحتفل السنة بالذكرى 250 لتأسيسها. 250 سنة اللي هي سي معناتها اون دات اكسبسيونيل، معناتها لقوة غير مسبوقة في تاريخ العالم. هذاك علاش اليوم باش نحكيو على أمريكا.
17: أمريكا شيكا بيكا، أمريكا شيكا بيكا، أمريكا شيكا بيكا.
12: ما يعجبني في هذه الفقرة هي الروح المرحة.
13: لا مش مريحة ياسر كيفاش نشوفوا البقية، سورتو انه
12: اليوم فيهم
13: سورتو اليوم معناش برشا وقت. دونك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية معناتها قبل ما نحكيوا على القوة متاعها، فما ان كاركتير اكسبسيونيل استثنائي اللي صحيح في عام 1776 استقلت على بريطانيا، ولكن ميلاد الأمة الأمريكية ولا ناسيون أمريكان بدأ من الزاني 1660. وفما حدث يمكن اللي يتبعوا الأفلام وإلى السيري أمريكان يعرفوا كي يحكيوا على عيد Thanksgiving اللي هو واحدة من أهم الأعياد الأمريكية، اللي هو يرجع لوصول المستوطنين البيض الأوائل. جاءوا في بطو من أمريكا من بريطانيا من بليسموث، هبطوا في جهة بوسطن في كاب كود، واللي كانوا 100 يعني معناتها الفكره نتاع الولايات المتحده الامريكيه بدات بسون بيلران ولا ميات لاجئ هربوا من الاضطهاد الديني في بريطانيا واستقروا غاديكا، ومن بعد لي ديسوندون تاعهم ومعناتها ابنائهم واحفادهم والمهاجرين اللي خلطوا عليهم هما اللي اسسوا الولايات المتحده الامريكيه. جوست اون بتيت بارونتيز هنا امين، انه المياه هذوما ساعه فما شطرهم ماتوا في الاشهر الاولى بعد ما وصلوا بسبب البرد والجوع اتسترا، واللي عاشوا كيفاش عاشوا شكون انقذهم؟ انقذتهم القبائل نتاع الهنود الحمر اللي هما موجودين غاديك. كتشوف معناتها سخرية الأقدار أنه بعد البيض وأحفادهم هما اللي أبادوا القبائل الأمريكية. به اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كي نحكيوا على إن سوبر بويسانس، خلي نفهموا هالقوة العظمى شنية ركائز بتاعها. فما جانب الجغرافيا، أنه الولايات المتحدة الأمريكية جات بين زوز محيطات محمية طبيعيا، فيها أراضي شاسعة، فيها ثروات طبيعية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مش أكبر مصدر ولكن هي أكبر منتج للنفط والغاز. هذه من مظاهر القوة متاعها. الجانب الثاني اللي يخلي قوة الولايات المتحدة الأمريكية هو الجانب الديموغرافي متاعها، انه خلافا للقوى الصناعيه في العالم، الولايات المتحده الامريكيه هي واحده من الدول القلائل المتقدمه اللي عدد السكان نتاعها قاعد يرتفع، وهذا مرتبط بالهجره. دونك ديجا واحد من التحديات نتاعها هو انه كيفاش تنجم تحافظ على القوه الديموغرافيه بسياسات هجره كيما اللي قاعد يطبق فيها ترامب. دونك هذا واحد من التحديات. الجانب الثاني نتاع القوة الأمريكية هو الجانب التكنولوجي. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مش كان في معناتها التكنولوجيا، معناتها كي نحكي على الذكاء الاصطناعي ولا الانفورماتيك ولا الاي اي تيك، ولكن كانت محطات مهمة من الصعود إلى القمر، من الاختراعات اللي صارت من إديسون التسلا لغيرهم. دونك الولايات المتحدة الأمريكية قوتها قائمة على التكنولوجيا. هنا فما تحدي كيفاش باش تحافظ على التقدم التكنولوجي نتاعها، سورتو مع منافسة اسونسيالمون جاية من الصين. كي تشوف انه اليوم الصين قاعدة معناتها تتجاوز في بعض المجالات في الولايات المتحدة الأمريكية، كي ناخذوا لي فواتور الكتريك، كي ناخذوا لي باتري، اي سورتو حتى في مجالات كيما الذكاء الاصطناعي والا الرقائق الإلكترونية. زاد نلقاو فما تحدي، الولايات المتحدة الأمريكية تلقى روحها في مشكل، يا اما تخلي الوضع كما هو وقال برون لو ريسك انه الصين تتجاوزها، يا اما تفرض عقوبات كما صار مثلا في مساله الرقائق
12: وريناها ماهيش مع تيس.
13: لا، وشنو هو اللي يعطي؟ يخليهم الاخرين يبذلوا اكثر مجهود وفي عوض يشريوا المنتجات الامريكيه، يوليوا هما اللي يصنعوا ويتقدموا. دونك هذا زاد كيف كيف جانب مهم. القوه العسكريه، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي قوة عسكرية ضاربة في العالم، ورغم التقدم الصيني ما شفناش أنه فما إن كونكورنس قوية على المستوى العسكري، ولكن أهم تحدي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الجانب الاقتصادي.

0: أكبر تحدي للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل هو الدولار وهيمنة الدولار. نعرفوا طبعا ما تحكينا عليه قبل كيفاش اتفاق بريتون وود هو اللي معناتها أدى إلى وضعية من نوع هذه. اليوم الصين صحيح اليوم قاعدة تتقدم بصمت، ولكن راهو الصين باش توصل نهار المرحلة اللي باش تقول أنا مانيش مستعدة باش نتعامل بالدولار الأمريكي. فما سؤال آخر اللي هو مطروح، تقول لي أنت حكيت على ليبيلي الكل كان النظام السياسي. صحيح النظام السياسي كان واحدة من ركائز القوة الأمريكية، الديمقراطية والانفتاح والسيستم بوليتيك اللي نعرفوه في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في عصر لي ريزو سوسيو، باش نختم بهذا يا أمين، في عصر لي ريزو سوسيو النظام السياسي أصبح مهدد، قاعدين نشوفه في انقسام كبير، وقد يتحول من ركيزة متاع قوة إلى نقطة ضعف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في البريود الجاية. دونك اليوم إذا لخصوا في 250 سنة الولايات المتحدة الأمريكية صعدت إلى البوديوم متاع البلاصة الأولى متاع أقوى قوة في العالم، ولكن كيف نرجعوا لنظريات التاريخ نرجعوا لابن خلدون نعرفوا أنه فما سيكل، والتحدي اليوم تاع الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش تحافظ على هويتها كما هي وخصائصها، وفي نفس الوقت تحافظ على هذه المرتبة الأولى أمام منافسة قوية essentiellement من الصين، تحدي كبير. دونك ماهوش ثابت أنه بعد 250 سنة الولايات المتحدة الأمريكية باش تحافظ على نفس الموقع، ولكن زاد كيف راهو من التجني وإلا من الخطأ أن نقولوا أنه الإمبراطورية الأمريكية تترنح وستسقط كما سقطت روما مثلا بين ليلة وضحى.
1: يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوية خرجين. أحلى صباح
2: تونس هولندا، مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك اف ام.
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
4: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
5: نمور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: دي سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
2: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار المزينة الإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم في صبحية نهار اليوم. راهو نهار يميل للفرح للحاجات الباهية، هوني نحكيو مع الأبراج الهوائية في بالك يا دلو، ميزين جوزين انتم راكم القلب لحنين وين ما تكونوا موجودين البهجة تكون موجودة، تي انتم راكم النسمة اللي ترد الروح.

0: يا راهي معاكم أخف واللمة، الحمد لله راهي تكون أحلى، والفرص الجديدة والنجاحات الكبيرة نهارات هذي باش تكون من نصيب السرطان، برج العقرب والحوت نهايرين هذم مليانين حظ، فرص زينة برشة، فما برشة حاجات كنتوا تستنيوا فيها، تنجم تقرب أكثر من أي وقت فات، خليوا قلوبكم مفتوحة واستقبلوا الخير على خاطر النجوم تقول اللي الفرحة جاية في الطريق، وهي نصيحة للحمل أسد برج القوس مع آخر أيامات الشهر الحالي. خلينا نقولوها ميسالش، وقت اللي تعطيوا لرواحكم المكانة اللي تستحقوها تلقى الناس الكل تحترمكم أكثر، ريوسكم يفضلكم راهو نحبوها ديما الفوق، ركزوا على رواحكم وخليوا ثقتكم في رواحكم زادة أقوى من أي شك، وكيف ما يقولوا لي قدرك راهو يبقى واللي ما يعرفش قيمتك خليه يتعلمها من بعيد لبعيد، هذه قاعدة راهو يناريين ما فيهش نقاش، وتعلموا شوية من الترابيين، تعلموا من برج العذراء، من برج الثور والجدي، شوفوا عزة النفس والثبات اللي فيهم هو صحيح، راهو كل برج عنده ميزة، أما راهو مع الترابيين كي تجتمع الحكمة ثبات تلقى روحك قدام شخصية صعيب يهزها الريح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن، ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السبت والجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
3: 8:38 دقيقة على موزايكا فام. يا جماعة ركزوا لي مليح وركزوا معايا، حكينا لكم على الربح مع توبنات بمناسبة كأس العالم. الشهر اللي فات توبنات ربحت زوز تلافز، زوز بلاي ستيشن 5، والربح راو مازال متواصل مع أطراح كأس العالم. توبنات تعطيك الفرصة باش تكون انت هداف المونديال. تلافز للربح يا جماعة، مازال فما دي تروتينيت إلكتريك للربح، مازال فما دي بلاي ستيشن 5 للربح. مروان يصفق كان في البلاي ستيشن 5 هكا والاخرين اللي ماهوش معني بيهم، مازال برشا دي بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 5 يا مروان. فوالا دونك للربح سهل برشا، العب على الهداف توبنيت.ان، سجل اهداف عالميين بسرعه الفيبر، كادو للربح كل جمعه، العب مره واكثر من مره وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين، بارتاجي مع عائلتك واصحابك باش نجم تقوي حظوظك في الربح. اكثر معلومات يمكن مازال مش فاهمين بالكدا، نقول لكم اكثر معلومات على اللعبه والكادوات تلقاهم على فيسبوك وانستغرام توبنيت. حظ موفق ان شاء الله باذن الله ليكم الكل وللجميع، ونخليكم توا باش نلعب تريح انا بيدي ونكون الهداف مع توبنيت، وان شاء الله باذن الله بلاي ستيشن 5 نربحها نهديها لصديقي مروان بمناسبه عيد ميلادي، ندير له هو البلاي ستيشن 5 وان شاء الله باذن الله ديما مربوحه. وبرافو توبنيت على الامبيونس الممتازه في الكوب دي موند داير.
2: أحلى صباح بارومتر
4: كالعادة في البارومتر
3: كيف لبس توا وفهمتي وراك أمورك توا
4: كله ما بعثوا توا شنو لوي هكي التنبير ثلاث أخبار كالعادة نصوت عليهم بالأحمر ولا بالأخضر والتعليق في 30 ثانية درشكم كان يشوش بيه. خلي نبدأ بالأخبار الأوليني مش حكيوا على والله معلومة مهمة جينا من عند تونسي وتوغوت في علاقة بالحرائق اللي نشوفوهم كل صيف. شركة تونس للطرقات السيارة كانت دعت مستعملي الطرقات إلى الالتزام بقواعد السلامة وسلوكيات الوقائية، هذا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والمخاطر اللي نعرفوهم تاع اندلاع الحرائق خاصة على الجوانب متاع الطرقات في النقاط والمناطق اللي فيها كثافة متاع أعشاب جافة وغطاء نباتي. دونك الشركة تقول للسواق والمرافقين متاعهم انهم يمتنعوا بصفة قطعية على انهم يرميوا أعقاب السجائر من شبابك متاع الكراهب، وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تنجم هي تتسبب في إيقاد الشرارة متاع الحرائق هذية. وأكدوا بيانسوغ على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة كيفما تصاعد متاع دخان ولا بداية حريق يتم التفطن ليه وقت العبور.
3: أخضر وأحمر إياد، أحمر تفضل.
5: أنا أحمر على التواصل السلوكيات اللي ما فما حتى شيء يبررها اليوم، راهو ساعات تبدأ كرهبة جديدة تعزرها قدامك ظهر اللي فيها معناتها مستحيل ما فيهش صندريه، أنه السيد في عوض يطفي السيجارو في الصندريه بتاعه يطيشه في الشارع كسوة أو تروت ولا مش تروت حاجة معناتها ما تفهمش ألور لا معناتها راهو ساعات معناتها حاجة دوخ صدقني معناتها ما عنديش يمكن أسبوعين ولا ثلاثة كرهبة قدامي تسوى على الأقل معناتها 500 مليون، السيد حل الشباك وطيش كعبة ياغورت في وسط طريق المرسى، تقعد بيت تقول معناتها
3: تقطع لي وحكي معاه
5: من كربتي ما تخلطش عليه.
3: هو هي ما يخلط على حتى واحد.
5: وانت تعرف انا القاعده نتاعي 50 كيلومتر في الساعه.
3: ولا 50 والله ما فيش 50. مازال مطول زاد. تعلمك هيك قاعده كاكاو مش مشكله ذا.
5: هي ناديه بالفكرون نتاعها وصلت 60.
4: والله كنت اكثر الحقيقه.
3: ناديه اياد انا ما نخبي عليكم شيء بالله العظيم، خلينا من الحرائق نرجع لهم بعد. ناديه واياد يتسابقوا مع بعضهم الزوج كل ابطا.
4: انا غلط فيا، راك عندك تصويره غلط.
3: انا راح بالموتور نوصل قبلهم.
4: هذا صحيح.
3: وي ايه. نرجع للموضوع بكل جديه.
4: ايوه
3: اخضر خاطر بصراحه مع ترى تونسي راه كان كي تتمسوا في مكتوب وراه يفهم روحه الولاد مع ترى ما عادش فيها سي بون. اما كاش نثبتوا بكاميرا ولا بحاجه نفهم واحد لوح بونتا في لوتوروت معناتها هذا الصعب تو تكنولوجيكمون ولات صعيبه شويه. كان معملين على الوعي رينا الا من رحم ربي بصراحه معناتها. لكن هنا علاش هزيد جانب احمر؟ فما زون كوب فوكر هتصير في لوتوروت. نجيو على بوردور نتاع الكياس اليمين واليسار نعملوا مثلا انا متر ونص نحيو فيه النباتات الكل باش لا قدر الله في كل حالات ما تلحمش معناتها حريقه ولا حاجه من نوع هذا. معناتها خموا فيها زاده ما خدوش معاملين كان على الوعي نتاع المواطن خاطر بصراحه معناتها واحد ينجم يعمل حريقه ديجا. معناتها كان فما 120 واحد ليرة ينجم يعمل حريقه دونك ما نعملوش عليه هو كهو. نقراو حسابنا على كوب فو يكون اللي كان نجم يكون فكره ناجحه. شنو رايك؟
5: الكلفه انا من بكري قاعد نتصور في الكلفه قداش
3: حاجه. انا اخي الكلفه نتاع حرائق ولا كلفه نتاع كوب فو؟ مثلا نفضل الكلفه نتاع كوب فو تقريبا تنجم تكون كلفه نتاع اتلاف معناتها غابه ولا ورا كل عام معناتها غابه نتاع بوغرنين معناتها شنو يجرى فيها كل عام اللي هي اقرب للطرود زاد كيف كيف. ان شاء الله ربي باقي الستر. تفضل.
4: الاخبار الثانيه باش نحكيوا على الشرطه القطريه اللي قامت بايقاف 25 مواطن عربي بعد مشاجره صارت في وسط واحد من المقاهي بمنطقه الدفنه في قطر وقت مباراه الجزائر والاردن في مونديال 26. دونك شفنا زادا انه عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هبطوا فيديو اللي توثق لحظات الفوضى اللي كانت موجوده في واحد زاد من المطاعم في نفس المنطقه وين ظهروا الناس هذوما هما تعاركوا دونك يرميوا في الكراسي على بعضهم يحطموا في الممتلكات. وبعد انتشار الفيديو ذي وزارة الداخلية القطرية على إكس هبطت بيان أكدت فيه أن الجهات المختصة قامت بإجراءتها بعد التصرفات هذه المخالفة للقانون واللي شكل التعدي على سلامة الأفراد والممتلكات وإخلال بالأمن والنظام العام.
3: أحمر إياد أحمر تفضل إياد.
5: أحمر على خطر اليوم معناتها زوز فرق عربية في كاس العالم بيصوري بش يلعبوا كل حد يحب يربح إنه بعد تصير عركة في قهوة جنو كومبرون با عليش بالحق معناتها يسرتو عركة في قطر. معناتها شوف الماتش تلعب في أمريكا ولا في المكسيك والعركة في قطر ما تفهمش لوكو معناتها عادي الكرة
4: فمرة عربية اللي عرفت قبل جيل سنة فهمين اللي فمرة.
3: أنا بهت في إيد كيفاش بهت قولي عليش
5: عليش
3: تتعارك أمريكا والكيان المحتل وش اسمها وإيران ضربوا قطر مش تعكبين ما هذا غالب ما هذا مش تعارك أنت ومدام
5: تقول لك القدر بتاع قطر
3: القدر مش قطر شو اسمه القدر مش قطر
5: قضاء وقطر
3: غالب قدر الله ما شاء فعل ما دون تصير أي مش فهمش دقباب والله اللي فيها من هذه الكونسيبت شنية ما اللي متغرش يمشي قطر في الشغيظ ومعدها الأولاد شبيكم معدها ما سيبوها البلاد رايض على روحها ما عنده حتى دخل. بقاشني أنا ضد سياق الخبر وطريقة سياقته. كان تعاركوا الهوليغانز الإنجليز مع مشجعين من فرنسا في قطر اسكو كان يكون خبر هذا؟ ليه لا نحكيه ولا عرب في بعضهم لا لا درشنوا ليه ما هذا عادي لا هذا خبر عادي ما هذا أوكي تعاركوا بعضهم تعاركوا بعض لكن يبدأ زير وأردن كيفه ما هذا بصراحة قطر زاد وخي قطر وخيتي ما هذا غالب ستينسون يعملوا عركة يجوا يفضوها بحذيك على غالبة إن شاء الله ديما تقعد موحدة الأشقاء قطر في كل الجوانب
4: إن شاء الله باللطف زيادة على أصحاب الممتلكات اللي
3: تكسر زيادة. نتمنى الخسارة لحتى حد.
4: الأخبار الثالث الأخبار الثالث نحكيه على
3: عندي منتخب من الشجع فيه
4: باهي باهي خنكمل
5: هولندا
3: لا لا لا مش هولندا لا مش من المجموعة نتاعنا جملة
4: هاي باهي
3: مش في المجموعة نتاعنا فمنتخب غير مفضل بالنسبة لي ما نحبه يروح من التور الأول كنزم لكن للأسف ترشح
4: زيدا
3: شكون
5: الأرجنتين
3: لا لا الولايات المتحدة
5: ما فماش علاش باش يروحوا هما في بلادهم راهو
3: صحيح ما يحبوا يخرجوا من تورنوا ما حبوش
4: باهي نحكيو على التكلفة نتاع المعيشة في العالم أنهي الدول اللي عندها أقل تكلفة بالنسبة لعام 2025 حسب The Economic دونك نلقاو أنه في معنى المتوسط متاع تكلفة المعيشة الشهرية بالدولار باش نعطيه نلقاو مصر هي الأقل تكلفة في العالم بالنسبة للعيشة اليومية 384 دولار بعدها نيبال نلقاو باكستان ليبيا بنغلاديش أفغانستان نلقاو الهند نلقاو الجزائر 467 دولار نلقاو إسواتيني 502 ونلقاو تونس في المركز 11 يعني على 12 507 دولار هو المتوسط متاع تكلفة المعيشة الشهرية بالدولار 507 على 12 احنا معناها 11
3: احمر
4: مركز 11
3: احمر شنو
5: معناتها المعيشه نتاعنا من ارخص مستويات
4: العيشه لا هذا قلت لك قبلنا مصر
5: ليه من ارخص بعد على 195 دوله في 11 ترتيب بي صف انا متاكد المستمعين يقول لك كيفاش تقولوا الدنيا رخيص هو مفات راو كيف نقارنوا مع العالم الدنيا رخيصه ولكن غاليه مقارنه بالدخل نتاع المواطن التونسي ولكن دون لابسولو ماهيش في نفس المستوى ما معناتها الناس اللي يخلص بالاجر نتاع ايطاليا راهو بيسر المعيشه في تونس ارخص برشا
3: باهي خويا ايد حاول نفهم قطع ما طوندارين حاول نفهم فيه ولا بالرسمي والله ما معناتها الاجر الادنى هو تقريبا ثلاث مرات سميق هو العيش في هكا ولا
5: مستوى المعيشه معدل مستوى المعيشه
3: ثلاث مرات سميق اللي تسمى برشا ريت كيفاش نحسب بالمقلوب يد باش نجم ناخذ فكره معناتها اوضح كان ثلاث مرات سميق اللي تسمى برشا
5: قلت لك اش قلت لك الدخل مربوطه بالدخل
3: هذاك علاش نحيي انه سنة مثلا طلعنا في سميق على الاقل خلينا نحاولوا نصيغ تغاب شوي معناتها عندنا اهم معطى هو المعطى هذا نطلعوا في سميق هو اللي بصراحه ينجم يضمن كل شيء من بعد وكل شيء ينجم يتبع من بعد بقى مثلا زي فما ما أرخص مثلا فما دول ما تبرولها شكون
4: مصر
3: زيك يا بيه أي من شيء عم في تونس
4: فهمت
3: يعطيك الصحة نادي إياد أخدوا معنا راجعين في انتباه بعد شوي أحلى صباح
6: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك كفام الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
7: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
8: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة
9: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فروي مع ديليس دو فروي فرحانين ديما
10: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: كل يوم
11: سيدي الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. انتبه اشغال ناديه الفورتي.
4: بين عام 64 وعام 79 تم استخدام تقريبا 2000 طفل من دول اسيويه، نحكيوا على كوريا، نحكيوا على الهند، كان هذايا في اختبارات سريريه وتجارب نتاع ادويه غير مرخصه في سويسرا. دونك تم جلب الاطفال هذوما تحت غطاء برنامج اسمه برنامج التبني الدولي عن طريق منظمه اسمها تيغ ديزوم ارض الانسان. تم وضعهم في حجر صحي غير قانوني وتعرضوا لمخاطر طبيه جسيمه. هذا الكل جينا من خلال تحقيقات وتحقيقات زادة، وحتى شفنا مقالات من الصحافة السويسرية اللي كشفت تفاصيل متاع الموضوع هذية. نحكي زادة على مجلة بيو باختر اللي هبطت التفاصيل متاع المأساة ضمن ملفات ووثائق شديدة الحساسية، تفاصيل مأساة الأطفال الاستغلال الطبي. تقول أنه تم استغلال الصغيرات ذوما كفئران تجارب في اختبارات سريرية لاختبار أدوية ولا لقاحات ولا حتى علاجات غالبا قبل طرح واعتمادها رسميا. في خلال الانكيت هذه شفنا الحديث على ظروف غير قانونية كيفاش تم إدخال الصغيرات ذوما لسويسرا بوصفهم حالات تبني دولي لصالح عائلات سويسرية اللي عانيت من الحرمان من الإنجاب، لكن انتهى بهم المطاف في حجر صحي غير قانوني ومراكز اللي تم فيها استغلالهم بشرين. اليوم الخلفية شنو وسؤال مطروح، كيفاش تم جلب الأطفال هذوما بشكل أساسي من دول كما الهند وكوريا، وفي الأخر تم استغلال ضعفهم كأطفال متبنين بعاد على بيئتهم الأصلية.
12: فبين عامي 1964 و 1979 جرى نقل 2000 طفل عبر منظمة أرض الإنسان من كوريا والهند ودول أخرى إلى سويسرا ضمن عمليات تبني دولية لصالح عائلات كانت محرومة من الإنجاب. الوثائق تشير إلى أن العديد من الأطفال نقلوا مباشرة إلى المستشفيات حيث خضعوا لما وصف آنذاك بالحجر الصحي. سجلات التبني توضح أن هؤلاء الأطفال أمضوا أياماً أو أسابيع داخل مؤسسات طبية دون تقديم تفسيرات واضحة لأسباب هذا الإجراء. بحسب التحقيق خضع بعض الأطفال لفحوص وإجراءات طبية أثارت شبهات حول احتمال استخدامهم في أبحاث أو تجارب سريرية.
4: في المقابل الوثائق تكشف أنه فما جزء كبير من السجلات المتعلقة بالمرحلة هذه تفسخت ما لقوهاش وما عادش متاحة، هذا اللي يزيد تعقيد الوصول إلى الحقيقة.
13: Plus grave encore, on apprend que Terre des Hommes sélectionnait les enfants souffrant de maladies cardiaques pour pouvoir les livrer à un célèbre chirurgien cardiaque pour alimenter ses interventions à cœur ouvert. De quoi précise le journal, consolider son expertise et publier ses recherches. Mais, explique le temps, cette pratique affichait un taux de mortalité dramatique. 6 enfants morts pour le seul été
4: 1979. ويقوم بالبحوث متاعه ويستعملهم كمعناه كما نقولوا أرغومون سوليد باش ينجموا يثبت الأبحاث متاعه. وهذا اللي خلى حتى نسبة الوفية ترتفع وأدى إلى وفاة 6 صغار عام 1979. خلي نختموا مع مديرة منظمة أرض الإنسان باربارا إنترمان اللي تحكي، اللي هي المديرة الحالية على خطر الموضوع كما قلنا يرجع لآخر السبعينات. تقول أنه الاتهامات هذوما ناخذوهم برشا جدية ونخمم في الأشخاص اللي تمسوا بعد صدور المقال.
14: Ces accusations, nous les prenons évidemment très au sérieux, mais tout d'abord, pas nécessairement pour l'organisation seulement, mais c'est surtout nos pensées pour les personnes qui sont affectées par ce genre d'article, et ça crée une souffrance supplémentaire à leur situation, je peux imaginer. Donc on a toutes, je compatis avec la douleur de ces personnes. Alors ce que nous, on s'engage, on prend ces accusations, soit sur les adoptions, soit sur les soins spécialisés. Il faut faire la différence. Il me semble qu'il y a un peu un mélange. Il y a les adoptions internationales et il y avait aussi les enfants qui ont eu des gros problèmes cardiaques que nous avons en accord avec les hôpitaux. Ils ont fait les opérations et après ils étaient en réconvalescence au Valais chez Terre des Hommes Massonger. On va partager les faits, les informations qu'on trouve pour contribuer à cette étude qui a été faite par Bio Bachter.
3: بصراحة غير إنساني بتاتا. ما نحبش نعمم، ما أكثرية المشاكل إياد كانوا بعد الحرب العالمية الثانية وإلى حدود أوائل التسعينات تقريبا. ما تسمعنا برشة تجارب من نوع ده، مش بيكونوا مازال موجودين اليوم طالع يخرجوا بعد عوام.
5: نعم، مس معناتها الجانب الانساني هو اللي يخوف، معناتها رو فما حتى شيء يبرر هو انه معناتها مش على خاطر معناتها هما ايتام ولا ما عندهمش عائلات، هذا يبرر انه يتم استعمالهم في حاجات ليزي غير قانونيه وغير انسانيه. سامحني، علاش ما خذوش اطفال اوروبيين؟ علاش تمشي تجيبهم من اسيا ولا من افريقيا؟
3: اللي
5: سكوندال يوناي وعلاش لا لا لا نعرف هذاك ايش قلت لك انا. دونك انه البحث والنظر على انه هي برا تنجيبوا ناس ما يسمعوش بهم، بصراحه مشكل انساني معناتها حاجه غير معقوله وغير مقبوله.
3: واضح، يعطيك صحة إياد. شكرا نادية، بارك الله فيك على الموضوع اليوم، مهم جدا ومسنا برشا. شيخ الموعد مع جيهان، نتقابلوا غدوة في الأمان.
2: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بس الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي
5: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة شبن خيوق ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبنديريس عيش جو المونديال.
6: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: سمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن عن إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026، وذلك على خلفية ما اعتبرته إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجارية. والهيئة تضيف في بيان نظرته أمس أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول الوصفات لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية. أكثر تفاصيل في تصريح الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي في تصريحه لبرنامج أحلى صباح.
9: المشكلة مزمنة ما بداتش البارح ولا توا عندها 10 سنين، والصيدليات يلعبوا دور الممول للمنظومة نتاع تيير بيون. عندنا 10 سنين لم تحترم أجل القانونية لخلاص الصيادلة اللي هي 14 يوم، كانت تتجاوز في المعدل ديما فوق ال 100 يوم عندها 10 سنين، اللي يخلي الصيدليات توا بالظروف اللي استجدت. هذا وضحناه للمسؤولين في آخر اجتماع عملناه نهار 3 جوان، قلنا لهم راو بالظروف الموجودة تو وليكونديسيون متاع الجباية والانفلاسيون الظروف معناها البنكية هذايا الكل راهو اللي كان متاح في السنين اللي فاتت تو ما عادش متاح. إن شاء الله فهمتني ما تتحل الأزمة وكذا.
8: وفي موضوع آخر، كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يرجع إقرار يوم غضب وطني من قبل النقابة في إثر تسجيل ما اعتبرتها عمليات هرسلة بلغت حد الاعتداء اللفظي واقتحام إحدى الصيدليات بالقوة من قبل بلديات لفرض إزالة اللافتات التوجيهية وتوظيف معاليم تعتبرها النقابة غير قانونية.
9: بالنسبة للبلديات، قانون الصيدلة والترتيب اللي جاري بها العمل، كونه الصيدليات لازمها باش تاخو لوتوريزاسيون ديكزيرسيس باش تفتح الصيدلية باش تولي تخدم. فمني بعد القرار تيجيها القرار، لكن فما شروط يلزم يكون فما الشارة الضوئية اللي تشعل وتطفى، فما اللونساني الكبيرة اللي تتحط على الواجهة متاع الصيدلية ومتعلقات المهنة. أعوان البلدية منذ سنوات تم فهمتني توضيح الأمر في 2017، ووقت اللي صدر الأمر ولا صدر المنشور متاع الإشهار
10: اللفتات الإشهارية
9: ووقتها في 2017 تم توضيح الموضوع مع وزارة الشؤون المحلية وتحل المشكل، لكن مرانا اللي بعد مدة صارت تغيير التوصيف هذاك متاع لافتات إشهارية إلى إشغال وقتي للطريق العام. وتوا وصلنا لمرحلة التنفيذ، فما ناس بلديات تحب تجي تنفذ تقلع الليزونساني وتخلي الصيدلية من غير المتعلقات القانونية.
8: وزارة المالية تذكر في بلاغ نظرته أمس جميع المطالبين أو المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين بالانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة وإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاها 30 من جوان من سنة 2026. في شأن دولي، الحرس الثوري الإيراني يقول إن الممر الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون عبر الممرات التي تحددها إيران، وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن من غير المقبول أن يشمل أي اتفاق مع إيران رسوما لعبور مضيق هرمز. وزارة التعليم الفنزويلية تقول إن عددا من المدارس ستحول إلى مراكز للإغاثة الطارئة وإيواء العائلات المتضررة جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين. وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد عقب الكارثة. ختاما، وكالة رويترز تفيد نقلا عن مصادر قولهم إن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شيهان وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
11: أي نبدأ حاضرين معاكم كل يوم باش نصبحوا عليكم. صباح الخيرات وصباح النور. موزايك فام استفتحتوا من 5 بتاع الصباح مع نادية ولقيتوا أمين في أحلى صباح، وتكمل الصبحية صباح الناس من توا وحتى للنص النهار. كل يوم هكا حكايتنا، أخبارنا، الأكتواليتي اللي صاير في البلاد وخارج البلاد زادك كيف تسمعوا، وإن شاء الله يا ربي تصير الفايدة للناس الكل. واللي يهمكم موضوع أكيد نجموا نطرحوه، نجموا نحكيوا فيه، نجموا نجيبوا مسؤول باش نسألوه في بلاصتكم. دو كان عندكم أي اقتراح مرحبا بيكم. ديما ريبوندورنا هو هكا اللي بيه نستنسوا بصواتكم ونتونسوا بهم على 71 113 013. البداية كالعادة تونسية وريتك ما نعرف فين بيان سور. هذا لطفي بوشناق على وزيك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تسمع صوتك معنا بيان سور على موزايك FM في صندوق أعجب في زوز مواعيد، ولأنه قاعد يجينا في برشا طلب من مستمعينا عليه زيدونا في صندوق، خليونا لأنه غديك أكثر مساحة نجمو نحكي ونعبر ونوصل صوتنا فيها. والله يا تاو نشوفها اش مازالوا تاو مازالوا 5 أيام وتوفى السيزون، دونك ان شاء الله عام الجاي حين ربي بخير في صباح الناس الجديده نزيدوكم موعد ثالث على شلي من صندوق اعجب. سينو على شنو حكيتوا؟ حكيتوا على برشا مواضيع الحق تاع ربي، واللي عجبني فيكم انه تتفاعلوا كل مره يا صندوق اعجب. نحب نجاوب مثلا المستمعه اللي قالت بربي يا رجال كي تدخلوا شويه ابتسامه وشويه بشاشه، وافهم مشكون مستمع حاب يجاوبك. فما مستمع والله انا بيتنا رانا كيفك، حتى احنا نتسائل وفرحنا في وقت ما وقلنا وكنا سباقين زادا كيف كيف نستعرف انه اي وهبط في الرائد الرسمي وسيه وباي باي فرينا بيضة في الخبز وش القاوة الخبز انه خالة الغني بالالياف، وجبنا مختصين وحكينا على المنافع متاعه وعلى وعلى وعلى ولليوم على اساس انه في ماهي ربدا توقريب جويليا وما شفنا منه حتى شيء. هتاو فما مستمع برت لي شوية على قلبك حكيت في الموضوع ذي، هتاو نسمعوه. لكن قبل تحية اللي يسمعوا فينا الكل، وهوني نخص بالتحية اللي قاعدين توا ورا الفولون، ممكن نيت شوية ترش بحذاه الانجينيور متاعو، دونك نحكيو على سيارات تعليم السياقة. وكلنا تعدينا بها الغصرة ذيكي تحشدة الفولون كيبس وتبدأ تغزر يمين ويسار وهكا العرق يبخ عليك، وكان عاد شكون زمر عليك تدخل بعضك، فكلنا تعدينا بها ولا ليه؟ وساعة البيل كي تلقى قدامك سيارة تعليم سياقة تفكر انت وقتها كيفاش تدخل بعضك، كيفاش تبديش تزمر وكل راو يمشي 20 وفمش كون يبدأ يدوبل عليه، شد يمينك هو شد يمينه وما نجمش شي وقتها يجري في 100 و120، راو يتعلموا نجريه في 20 و30. فوسعوا بالكم شوية معاهم على 71 113 013. أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب يا صندوق عجب يا موزايك، انا عندي سؤال للسواق التوانسة، قال بدون استثناء يلا نضرا تعلموا في سيارات التعليم ولا ما تعلموش؟ علاش كل واحد يجي يلقى سيارة تعليم واقفة في ستوب يقص عليها ويتعدى قدامها وهو ضاير للي يقص عليها ويحرق ستوب ويتعدى؟ يلا نضرا السواق تعلموا ولا ما تعلموش؟
3: ألو صباح الخير صندوق عجب، بربي أنا من رادس، بربي بربي بربي أنا ديما نهبط للسوق الأسواق، بربي وينو رئيس البلدية هكيت الأسواق؟ بربي الناس كل شدة اللي عنده حانوت البرة الداخل حانوت البرة لعبيد ملقاش كيفاش تتعدى، تريست البارح كيفاش ليسقين لعبيد وكيفاش ملقاش يتعدوا كيفاش كروية وكيفاش وزيد تتعدى تهبط وصبات ولا شيء زيد يحيط عليك، عليه الأسواق كيكة بربي عليه عنده حانوت ينصب الداخل أكاو شنو ياخو حانوت الداخل وحانوت البرة؟ الناس كل خارج البرة سيدي محرز الكل عليه بربي كيكا الأسواق كانت هي كيكا الأسواق بربي وينو الويني وينو رئيس البلدية يخرج يشوفوا شوية يعملوا معاينة بربي بربي عديوا لي صوتي بربي.
2: نحب نسألك صندوق عجب نوجه رسالة خاصة إلى السيد وزير التجارة وإلى السيد المحترم وزير الفلاح، وعدتونا باش تعملونا الخبز نتاع النخالة وقلتوا أنتم بعظمة لسانكم وخرجتوا في البلاتوات وفي التلفز وقلتوا راه الخبز هذا باش يبدأ معناها في الانتاج في اواخر ماي، احنا تو انا في اواخر جوان والى حد الان ما سمع منه حد شيء. كليش يا رسول الله في المصداقيه هي اهم شيء مع المواطنين ومع الشعب، راي المصداقيه هي اهم حاجه في الدنيا، واحنا قلنا برشا بارونات معناها مش تتكسر وبرشا ناس كانت تتخدى في مخاخه مع الدوله في الدعم وفي الفرينه وكذا مش ترجع اصبحتوا ما عملتوا حد شيء يا اخي، ثم ناس اقوى من الدوله وشنو؟ والله ماني فاهم.
4: نسمع في المراه تحكي على رجلها وديما يشكي وديما راني تعب انا،
5: رحمه شويه رحمه يا ولدي، روح من الخدمه واي ظهري واي راسي واي في حاله واي تعب ويطلع وحي يكمل، واسمع قلت اعمل قهوه تجيب لها شاي فايقيني واعمل لي قهوه ونقسم الحس
4: تبنا يطعمي تي مسكين تي ليش كون باش يشكي هو تي هذاك اقرب انسان ليه مرته باش يشكي هذاك هو ما عندوش جهد اخر اش باش يعمل بالله، وزاد احنا الرجال يا خويا زاد كيما واحد دخلت لدارك ارميها اهم الشارع ارمي في الشارع ودخل طاقه ايجابيه لدارك ما دخلش طاقه سلبيه تي هذاك هو اش نعمل، راهي المراه كائن رقيق كائن حنين يتأثر كان بالإيجابي يتأثر كان بالسلبي يتأثر، في كي تخرج القهوة كان عندك صحابك القهوة برا فتفت وحكي لهم سينو يرمي ورا دارك وديما يتعدى.
0: صندوق عجب صباح الناس.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: Chamsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées, el colo fraîcheur, ou el mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.

0: اليوم الصباح في تونس الكبرى درجة الحرارة وصلت حتى لـ30. هذا الأفيشي عنا يظهر لي نهاير سخون، هو البارح سخون وماشي هكذا، وهذا هو الصيف في الاخر. نقول سخون سخون، هذاك هو الصيف، ما نجموش في الصيف ونحكيوا على درجه حراره تاع 18 درجه. اما هل باش يكون كيما البارح اكثر اقل؟ هذا سؤال باش نسالوه من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش يجاوبنا سي سليم بن ميلاد. صباح الخيرات سليم.
1: صباح الخير هيان، وصباح الخير كيف مستمعي ذات مزيك.
0: الو سليم، اسخن ولا اقل شويه من البارح؟
1: هو البارح في تونس العاصمة سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى. اليوم إن شاء الله بسجلوا 38 كحرارة.
0: زدنا أكثر معنا، الحمد لله الحمد لله. ودرجة الحرارة دي فاتت المعادلات العادية ولا عادية؟
1: أكثر المعادلات العادية الفترة هذه بحوالي 4 إلى 5 درجات. هو البارح اللي ملفت الانتباه، هو البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها البارح، ظهرت خلايا عادية العشية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد.
0: شفنا في الكيف.
1: وهبوب رياح قوية زاد أثناء الصحوبة العادية، شمت خاصة مناطق الشمال والجهات الغربية الوسط والجنوب. سجلنا خاصة في ولاية القصرين في مجلب عباس 28 ملم، في قفصة في أم العرايس 14 ملم. إن شاء الله تكون أمطار الخيرات بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة لليوم كيف كيف زاد تظهر الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تظهر تكون مصحوبة بأمطار وتساقط برد. هنا نذكر ولايات قفصة، القصرين، سيدي بوزيد. إن شاء الله تكون أمطار الخير. زاد بالنسبة للبلاد بقية المناطق فيها طقس يكون مغيم جزئيا، والريح يكون من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، أما تقوى آخر النهار خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وتتقوى زاد أثناء الصحوبة العادية. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب آخر النهار، والحرارة اليوم كما قلنا في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. كما قلنا تونس العاصمة اليوم إن شاء الله نسجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أعلى المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 إلى 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد نفس الحالة الجوية، صباح سحب عبر كامل البلاد، أما العشية تكثف خاصة بالمناطق الغربية، تظهر الخلايا العادية تكون مصحوبة بأمطار، والحرارة تقعد بنفس المستويات نهار الجمعة والسبت والأحد، تقعد بنفس المستويات، والخلايا العادية العشية تكون مصحوبة بالأمطار. شكرا لك.
0: هذا هو كيفاش يكون. بس انا قبل ما تشكرني يا سليم خلنا نسالك سؤال. وصعب لك يا سليم، نعرف سخانه نعرف، ما بيصيرش صعب لك معايا شويه. هل ارتفاع هذا دونك فوت المعدل الحديه العاديه باربع لخمسه درجات توا في جوان، اللي هي نورمالمون معدلات هذه نبداو نسجلوها في جويلي هكا ولا في جويلي وفي
1: هو معادلات العادية في الفترة هذه في تونس العاصمة 33 درجة، بينما ما وصلناش الأرقام القياسية. الرقم القياسي هو 46.6 سجلناه نهار 24 جوان 2007. إن شاء الله نستقبله في شهر جويلية، يعني تمهيد لشهر جويلية، تمهيد للسخانة.
0: هل التأثير هذا يجينا من القبة الحرارية اللي عايشوها في بعض الدول الأوروبية؟ ديما نفس السؤال نسأل وما نحب نفهم معناها.
1: لا ما عندوش تأثير. القبة الحرارية ذي متمركزة على خاطرها خاصة على فرنسا، هي مرتفع الضغط الجوي متمركز على فرنسا بشكل أساسي، خاطر هو قعد لمدة طويلة متمركز، ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة، وخاصة يستقر الهواء الساخن قرب سطح الأرض، ذاك على ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة مع هبوب نسائم جنوبية خاصة على فرنسا، ساهم في ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة المدة طويلت ذاك على في فرنسا سجلوا عديد الأرقام القياسية في عدة مناطق. بالنسبة لنا احنا خاطر النسائم الشرقية دي كل اللي فات كل هي ساهمت في تلطيف الأجواء نوعا ما، بينما بالنسبة لفرنسا نهار الأحد إن شاء الله تنفرج بداية نهار الأحد، تخطف مع تسربات هوائية قطبية باردة باش تدخل على فرنسا وتساهم في تلطيف الأجواء، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: يعطيك الصحة سليم، شكرا لك سليم بن ميلاد، تحياتي لك. وكيف تعملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي؟
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كي تتلقى فرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: سيف السنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة السيترون مع الدوسر دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.

0: مش كاين اخبار البلاد وخارج البلاد هذا كيف كيف عندنا في كل بلاصه ننقل لكم كل الاخبار ونحكيوا في اهم المواضيع اللي قاعده تصير المدادين. نحكيوا على السخانه مدام حكينا قبل شويه مع الميتيو ونعرفوا انه وهذا متوقع الحق بتاع ربي من الارصاد العالميه يقول لك انه 2026 نجم يكون صيف يسجل فيه ارقام قياسيه وبدا على بكري. احنا في تونس الحمد لله تو ما خلطنا كما دخل معايا سليم بالميلاد قبيله مع الوطن الرز الجوي يقول لي ما خلطناش رقم قياسي اللي سجلناه في 2007 اللي هو 46 سخانة وشوية الحمد لله يا ربي, لكن معادلات فاتت المعادلات العادية بتقريب 4-5 درجات. نحمد ربي قدام اللي مثلا قاعدين برشا يعيشوا فيه وقاعدين يتواصلوا معنا برشا توينسا في فرنسا يقول لك شنو فور محلول على طول النهار. فرنسا اللي سجلت أعلى درجات حرارة ما شهدتهاش قياسية من الأربعينات وموجة الحرارة دي مازالوا باش يعيشوها الكانيكولا دي النهارين هذوما خاصة اليوم وغدوة. فما نفس نجم ومازلتوا تجبدوا نفس توفيق مجيد معنا من الإعلامي زميلنا بقناة فرانس 24. سي توفيق صباح الخيرات.
1: صباح النور. والله نفس موجودة ما
0: والله ربي يعطيكم نفس أما المواجه السخون
1: فتنا دبي فتنا الدوحة
0: فتنا كل شيء
1: فلا طيارة احنا في الأرقام القياسية ينعملوها بالمجد ينعملوها
0: ما تعملوها إيش ولا ما زالت الكاليكول ما زالت الأرقام القياسية في فرنسا يتم تسجيلها خاصة قالك اليوم وغدوة عندكم
1: مزيد ممكن غدوة تكلمنا على العواصف الكبيرة اللي انتظروا فيها والرياح القوية اللي بتصير في الغرب في شمال غرب فرنسا وايضا في جنوب غرب فرنسا يتوقعوا باش تكون وضعيه صعبه شويه بما فيها هذا بعد طبعا دائما بعد السخانه هذه تصير العواصف هذه بالنسبه لباريس والمناطق الاخرى. شوف ثم تناقضات ثم شكون يقول لك ممكن تبرد في نهايه الاسبوع ثم يقول لك لا مش باش تبرد قبل نص جويليا اذا مازلنا ما نعرفوش ولكن اذا كان باش تدوم حتى منتصف شهر جويليا باش تولي مشكله كبيره.

0: هي اصلا الان مشكله. اذا كان باش تدوم بالطريقه هذه ناكد لك اللي البارح يظهر لي بالنسبه على الاقل باريس وضواحيها 95% من من من الناس من سكان العاصمه وضواحيها ما رقدوش لانه ما فماش حتى هواء. هواء ما فماش ليله كامله مسكرة. حتى من الاربعه مسكره تذكيره غريبه شويه معناها مش ما فماش حلول. انا سخانه وتوا شو الحل يعني في تصور انت الحل انا كان يعملوها في تونس هذه بالله
1: تراتينا
0: طرحت شو اقترح الخضر شنو يقترح يقترحوا حل. قال لك السيدي فما اجازه مناخ معناها عندك اربع ايام.
1: انا موافقه انا موافقه اي جست مني خلينا نستحق هذه
0: والدول اربع ايام تخلص وما تمشيش تخدم.
1: الله الله الله
0: بالضبط
1: إجازة مناخ أربع أيام تخلص وتقعد في الدار. لا هو الحق بتاع ربي أنتم معناها غاديك في فرنسا معناها حتى قبل ما خلطت الأربعين فما تدبيرات متاع اخدموا عن بعد الكريش ورياض الأطفال سكرت المدارس كيف
0: كيفاش باش تخدم عن بعد واحد يخدم تو تعرف شنو التفكير تو باش يفكروا اللي تطرحها الحكومة الآن واللي يطرحوها بعض السياسيين هي كيما اللي يعملوا في تونس من 1 جويلية حتى لخروج هي السيونس يونيك.
1: سيونس يونيك
0: يعني مشيو 7 متاع الصباح لكن انا صدقني انا نخرج 6:30 6:30 انا درجه الحراره غريبه شويه معناها مش 6:30 متاع الصباح ماهيش درجه الحراره عاديه درجه الحراره غير عاديه ولكن باش يخدم لك في شامبي او باش يخدم في الشمس هذه مشكله اخرى لان هذه اصلا موجوده الظاهرة هذه كي تكون فما احوال طقس صعبه سواء شتاء سواء صيف رب العمل لازم يدفع خلاص الخدام وما يمشيش يخدم هذا خاصة بالنسبة للخواص هذه موجودة هذه ولكن تعرف اللي خايفين منه هو توا خايفين منه نستناه خاصة بعد الإحصائيات اللي جت من إسبانيا 212 شخص حتى الآن في أسبوع ماتوا في إسبانيا من من من من من ارتفاع درجات الحرارة من السخانة في فرنسا نستناو شنو باش خاطر ثم مستشفيات ما فيهاش تكييف ثم مؤسسات ما فيهاش تكييف ثم حالات نتاع ناس مرضى ثم مازالوا خايفين على المستشفيات مازال يعني ثم حاجات توا بي اف ام تحكي على تونا ثم شكون مريض مريضه توفات بالسخانه في داخل المستشفى الوكالات ما تحدثش هذه الموضوع هذا الا بي اف ام ولكن بي اف ام هي موثوقه لان عندها مراسلين في كل مكان في فرنسا كامله هي قوية كقناة وتركز ديما على الشان الداخلي والوضع ماهوش يعني ماهوش مطمئن على المدى القريب إذا كانت لأن السياسيين ما عندهم حتى حل ما أنا تسمحهم يحكيوا ما فماش حل ملموس. الحل الوحيد أو نخذها تعرف رئيس الحكومة هو قال له بسنا فماش إجازات لا الموظفين السامين ولا الوزراء كل واحد يقعد في داره.
1: أبا فماش كونجيات باش يمنعوا الكونجيات أسنان
0: للوزراء والموظفين السامين ويقعدوا في حالة استنفار في حالة استنفار وحالة تأهب تحسبا لأي طارئ خاصة وأنه حتى الآن كما قلت لك ممكن تتراجع السبت والأحد وتعاود ترجع بنفس الدرجة الأسبوع الجاي وإذا كان رجعت بنفس الدرجة الأسبوع الجاي هي بداية الإجازات معنا كي تعرف وانت تعرف الشوارع كيفاش تكون مكتظة بالسيارات والمخارجين باش تزيد حجم التلوث باش تزيد مشكلة التنفس عند خاصة المسنين واللي عندهم أمراض مزمنة يعني المشكلة فما بلديات الآن توزع في الماء على الديار لأنه خايفين على المسنين فما محاولات من طرف بعض البلديات لأنه مشنية هي حلول تنسيقية ما فماش حل على المدى الطويل. واحد قال لك والله يا سيدي تارو كيفاش نعملوا هاي نشريوا مكيفات الفرنسيس كل الناس كل السكان يشريوا مكيفات يخلصوهم على أقساط من غير فائدة وشنو الحل هذا وهذا حل والمكيفات باش تزيد تلوث الدنيا أكثر من وفما مباني ممنوع أنك تعمل مكيف
1: ولا عندكم ممنوع
0: ممنوع أنك تعمل مكيف تخرج من حيث خاطر يسيب هذاك الماء والناس ممنوع ماهوش حاجة معناها واردة وبالتالي الحلول ما فماش حلول عملية والانتقادات كلها موجهة للسياسيين خاطر ما تعاضوش من الدرس نتاع 2003 15,000 ماتوا وحتى بوجود كلام كلام كلام كلام ما فماش لأن بقى هي هذه هي الطبيعة هي هكا ولكن المشكلة الأخرى توا الغلاء نتاع المنتوجات الزراعية كيفاش باش يكون في المرحلة المقبلة هذه هي باش تكون الكارثة الكبيرة على
1: درجة الحرارة
0: فوالا على على على الطاقة على الطاقة على الطاقة الشرائية وتعرف أنت ما عادش نقولوا كان ثم تونس قصان الماء وقصان الضوء حتى في فرنسا الآلاف من المنازل
1: قصوا عليكم الضوء.
0: قصوا عليهم الضوء ما نحكيش على باريس وضواحيها وبرشا زاد كيف كيف يعني عائلات قص عليهم الماء في أكثر من منطقة لأنه حتى البنية التحتية ما هيش مجهزة باش تكون في درجة حرارة بهذا الشكل. وعدنا أننا ما نحكي لكش على السكك الحديدية اللي عالجوا فيها كل يوم لأنه خايفين. العديد من القطارات ألغيت وأنا شوف تم حلول لكن معناها بالنسبة بالدرجة هذه ما فماش حلول تنجم تكون يعني من بها. آخر آخر آخر عملية استطلاع رأي 64% من الفرنسيس ما يثقوش بالحكومة أنا باش تلقى حلول في مواجهة موجة الحرارة هذه. أنا باش تولي مشكلة سياسية وباش تشوف أنت في الحملة الانتخابية باش يفترض أنها تبدأ في مارس يبدأت نتوى الانتخابات الجاية باش تسمع كان الكلام هذا موجة الحرارة موجة الحرارة موجة الحرارة
1: ما عملتولنا شيء ما عملتولنا
0: شيء بالضبط باش نسمع نفس الخرافة منه.
1: مش شو أقول لك تخلط لك نعمل لك هكا شوية نسمع
0: لا هي النقطة الأخرى تعرف صحابي شو يقولوا لي يهبطوا في الخيل تعرفوا يهبطوا لا من باركينج يعمل تعسيلة خاطر الباركينج بارد
1: هي والله يلوش في الظل
0: باركينج لا الباركينج ديما بارد مش عارفة ليش تحضر ديما بارد
1: ربي معكم سي توفيق ربي معكم يعطيك ألف صحة نهارك زين سي توفيق مجيد شكرا لك زميلنا الأعلامي بقناة فرانس 24
2: صباح الناس تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك كفام. سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثه جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
1: تلقى كل صحيح معنا أكيد. شكرا لكم على الاستماع. 9:48 دقيقة. الطريق سلامة لكل مستمعينا. وما دام نحكيوا على الطريق أكيد نحبوا ديما نحكيوا على أرقام. الأرقام بأنه نعرف توا سورتو صيف، صيف في خروج، في دخول، في محواس، فيه ناس تمشي تصيف. يعني نحبوكم تمشي وتتفردوا وتخرجوا وترجعوا لسانسيل سالمين. نحبوش نحكيوا على حوادث، مش نحبوش نحكيوا على يعني هذا كل ولا لا. وتفاديا لهذا نحب نحكي على الأرقام اليوم بالنسبة للحوادث، بالنسبة للسرعة، بالنسبة لبرشة أمور هذا. وشكرا لذيفي لقبول دعوتنا العميد شمس الدين العدواني، هو رئيس الإقليم الشمال الشرقي لمرصد الوطني لسلامة المرور. سيد العميد صباح الخيرات.
2: صباح الخير جهان، أنا رئيس مكتب التنسيق والاتصال
1: بالمرصد. مرحبا مرحبا بيك. مرحبا بيك. شحوالك سيد العميد؟
2: والله الحمد لله، تحية طيبة لي كل السادة مستمعي مزيكا فاء.
1: ربي فضلك. بدأ الصيف نقول أنا على بكري، وتوا عاد باش تكثر الحركة أكثر على الطرقات. اليوم نحبوا نسألوا في فترة ما كان فما بالانس، نقول أنا مرة نحكيوا على ارتفاع، مرة نقولوا انخفاض شوية في حوادث المرور، في عدد الجرحى، في عدد القتلى. نحب نسأل معك معنا من 2026 بداية العام نلتوى كيفاش نجموا نحكموا، كيفاش قراءتكم للأرقام؟
2: هو الجهين نجم نقسمه 6 شهور هذوما، احنا تو في اخر شهر جوان نجم نحكيه عليك كشهر، معناها نقسموها الفترة الاولى هي من جان في حتاش الفامي. الحقيقة كانت مؤشرات الخطورة مرتفعة جدا، معناها الاشهر الاخطر معناها اللي هي كانت ماي 125 قتيل، مارس 113 قتيل، ابريل 104 قتيل. ثم بدا الانخفاض. الحقيقة والانخفاض محترم، احنا نقولوا ثم تحسن في المؤشرات لكن ما نقولوش مؤشرات إيجابية، لأنه تقلي ثم واحد معناه قتيل واحد بالنسبة لي نحن ما زلنا طالبين بالخدمة. الانخفاض هدايا بدا من أول جوان، انخفاض بنسبة 29% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2025. زاد كيف كيف معدلات الخطورة، معناها كما تبقى هي بيدها، معناها ماي هو الشهر الأكثر خطورة،
1: ماي أكثر خطورة وأكثر ضحايا.
2: أي صحيح، معدل خطورة تقريبا 33.2%، ثم مارس أقل 29.2%، ثم أبريل 25.6%. الأسباب الحقيقة
1: كيفاش قراءتكم هي؟ علاش مي بالذات ولكن أكثر خطورة؟ شنو الميزة اللي كانت في مي مش تصير فيها أكثر حوادث وأكثر قتل؟
2: والله الحقيقة شهر مي في العادة شهر معناه عادي معدلات، ربما بدأت فيه الرحلات الصيفية، وبدأت فيه الخروج من المكاتب، وبدأت فيه التنقلات، وبدأت الحركة بتاع الصيف. معناه نقول وإحنا الأخطر من ذلك هو الحقيقة مش الحركة، الأخطر من ذلك هي السرعة، معناها هو السبب الأخطر بدون منازع إلى حد الساعة هذه. تقريبا تسبب في 236 قتيل بنسبة 40% من مجموع القتلى، على الرغم من الحوادث مثل 22 بركة بالمئة.
1: هذا باش تعطينا الترتيب بالنسبة للأسباب بتاع الحوادث. السرعة ديما تقعد في المرتبة الأولى.
2: السرعة الأولى بنسبة مساهمة 40% من مجموع القتلى، رغم أن الحوادث تقريبا نسبة 22%، معنا فقط معدل الخطورة يوصل 49%. ثم يجي السهو وعدم الانتباه، ثم يجي عدم ملازمة اليمين، ثم شق الطريق اللي هو تقريبا مترجل 46 قتيل. الأطراف المساهمة أكثر هي السيارة الخفيفة والدراجة النارية، ثم المترجل. الدراجة النارية الحقيقة إن شاء الله نفردوها في الجزء الثاني بتاع الموضوع بأكثر نصائح وأكثر واحد، لأنه الحقيقة تبقى ديما هي الكابوس بتاع السلامة المرورية. معدلات الخطورة معناها الدراجة النارية تقريبا باقية محافظة لك في كل 3 حوادث عندنا قتيل على الأقل. ثم جي الشاحنة الثقيلة زاد تقريبا أعلى معدل بالنسبة للعربيات، 54 قتيل لكل 100 حادث. انقلاب وسيلة جي في المرحلة الثانية، ثم السيارة الخفيفة في المرحلة الرابعة. بالنسبة للأماكن احنا زادة، أنا ديما نقول في كل مداخلات يهديكم ربي، إذا كان عندك اختيار شواء باش تاخذ الطريق السيارة ولا الطريق الوطنية ولا الطريق الجهوية، خذ الطريق السيارة لأنها راو حل من حلول السلامة المرورية، هي الأقل قتلة، الأقل قتلة، وهو الطريق الأكثر أمانا مقارنة بالطريق الوطنية اللي تمثل 20% من مجموع القتلى، ثم الطرقات الجهوية، ثم للأسف في التجمعات السكنية. قلنا احنا المرة اللي فاتت ايه؟ ما خلناش حتى داعي انت في التجمع السكني، معناه وصلت الوجه بتاعك
1: علاش تجري، تقول انت علاش تجري
2: ولا معدات الخطورة الحقيقة ديما طريق السيارة هي الأقل. حاجة أخرى بالنسبة للدرجة النارية كنا اللي باش نتهكوها معناها واحد، احنا الحقيقة بقيت توا في اللمسات الأخيرة نتاع مشروع كراس الشروط نتاع الدراجة النارية اللي باش يصدر قريبا إن شاء الله قبل نهاية السنة هذه. كيف كيف عندنا زاد الترتيب الفني اللي باش يحسن جودة الخوذة المعدة لسواق الدراجات النارية، كيف كيف مواصلين احنا في الحملات نتاعنا على مستوى سواء مستوى وزارة الداخلية، السياقة بدون رخصة ولا السياقة بدون خوذة ولا عدم معناها عدم تسجيل الدراجات النارية وعدم تأمينها كل وخاصة قلنا احنا بأنه السياقة بدون رخصة بالنسبة للدراجة النارية هي زاد سبب في الاخطار، لأنه احنا بالنسبة لقلنا الرخصة صنف AA عملناها للدراجة النارية باش السائق يبدأ عارف الفضاء المروري، فاهم وفاهم قواعد الجولان، يعرف الأولوية عنده شكون عنده ولا عند داخل معناه، ويشوف زادة كيف زادة يعرف اللي يزمه يقوم بالصيانة الدورية للدراجة، خاصة فيما يتعلق بالفرامل والعجلات والأضواء. والأضواء هي حاجة مهمة، لأنه مهم جدا أنك تشعل أضواء السيارة سواء
1: دراجة في النهار وفي الليل،
2: في النهار وفي الليل، لأنه باش
1: يحصل
2: الفيزيبيليتي في الطريق تكون أكثر.
1: قداش تتسبب الدراجة النارية سامحني سيد العميد بالنسبة للحوادث؟
2: الدراجة النارية، الدراجة النارية وحدها تساهم نعطيك الشيفر الصحيح، نعطيك الحوادث قداش تساهم في نسبة الحوادث. تقريبا النصف الحوادث،
1: نصف الحوادث
2: 1073 حادث. كيف كيف تساهم ب 44 بالمئة بالقتلى و 43 بالجرحى، معناها بالنسبة لدرجة الخطورة متاع الدراجة النارية كي نقارنوها بالسيارة الخفيفة المترجل بالشعب، هي الحقيقة كابوس بالنسبة لي نحن اللي نخدم على السلامة المرورية
1: بالحق، وإحنا هذي قاعدين نشوفوا فيه معناها
2: أي الحقيقة. وحاجة أخرى أنا جهان ربما مهم جدا أننا مش نحكيه بالنسبة للدراجة النارية هي العربة الأكثر هشاشة على الطريق، معناه يلزمنا نعرفه على خاطر هي لا فيها لا أرباك، لا فيها سنتير، لا فيها كركاس الهيكل المعدني اللي يمتص الصدمة، لأنه
1: الخوذة الكاسك الوحيد اللي نجم يحميك،
2: الخوذة والأكثر من الخوذة، معناه الخوذة صحيح معناه تحمي، لكن زاد احترام قواعد الجولان زاد بالنسبة لك أنت وتبدأ وتبعد على السرعة، على خاطر وقت على وقت اللي تصير الاصطدام الجسم السائق ولا الراكب هو أول من يتلقى الاصطدام، ما عندكش حاجة أخرى تحميك. وحاجة أخرى الدراجة النارية زاد أقل استقرار بالنسبة للطريق، معناه كيف المانيفر اللي تقوم بها وأنت في كهرباء مش هي بيتها وأنت في دراجة نارية،
1: مش كيما أربع جيلي كيما على زوز عجيلي بالضبط
2: صحيح، وأكثر عرضة لفقدان التوازن وأصعب رؤية ما تتراش بالنسبة لبقية مستعملي الطريق. الدراسات الدولية شو تقول اللي خطر الوفاة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية يفوق خطر الوفاة بالنسبة لركاب العربات الأخرى بحوالي 20 مرة. يعني كي نقارنوا نفس المسافة المقطوعة بين راكب دراجة نارية وراكب عربة أخرى، نشوفوا اللي راكب الدراجة النارية يواجه احتمال الوفاة بشكل كبير، معناه 20 مرة بالنسبة اللي يواجهه في السيارة الأخرى. والحقيقة هذه الدراسة العالمية وهو بالنسبة للمؤشرات الوطنية نتاعنا تأكد التوجه هذايا. الحقيقة بالنسبة لي نحن الرسالة اللي نحب نوجهوها ما فماش موعد ولا رحلة تستحق أنك تجازف بحياتك، ما أنا باش تربح بضع دقائق ما تسويش خسارة إنسان ولا أسرة وإلا مستقبل كامل
1: بالحق.
2: الحقيقة هذا نحب نشير لحاجة أخرى، إحنا قمنا حضرنا خطة اتصالية بمناسبة الفصل الصيف 2026 باش نستهدف فيها تقريبا الهدف نتاعنا هو زيادة الوعي بقواعد المرور، تقليل حوادث الطرقات وتحسين الالتزام بقواعد السلامة المرورية مبدئيا. إحنا بتكاتف جميع المجهودات نحكي والوحدات المرورية وحنا والجمعيات النجم نقوله إلى حد الآن يسمى ناجحين بالنسبة لشهر جوان في التوعية والتحسيس والخدمة والزجر وكله باش نخدموا على السرعة كما قلت لك السرعة مستعملي الدراجات النارية وعندنا نشاط زاد مع السواق المهنيين خاصة التاكسي الجماعي الجمعيات مع الجمعيات أو الغرف اللي تمثلها عقدنا اجتماعات في الخصوص ولقينا تجاوب منهم كبير باش نقوموا بحملات توعوية كبيرة للمواجهة لسواق التاكسي الجماعي.
1: يعطيك ألف صحة تفضل.
2: معناها الحركية الكبرى زاد احنا عودة التوانسة من الخارج الحركة السياحية الحركة بالمطارات الطرقات اللي تؤدي للشواطئ المهرجانات الصيفية هذا الكل معناها إن شاء الله بنركز عليه بالباقي كيف كيف زاد مع وسائل الإعلام. أنا ديما نحب نشكر مزيك معناها توفر لنا تقريبا على مدار السنة الثالثة كبث على الومضات في الأوقات الحقيقة اللي نحبوا عليها إحنا واللي تكون فيها أكثر خطورة وهذا الحقيقة نحب نكمل ونحب نشكر باش نقول المحسن أحسن
1: ربي فضلك سيد العميد. شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدويني نورتني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بمرصد الوطني لسلامة المرور.
0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
3: كي تتلقى ترابوتشينو بنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
4: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري
5: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة تليفونك ان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يسلون أنسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كان بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نف نف الصيف وعمل كيف
6: حب تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب اسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
7: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتونس سيد علي ناكلوهم ماكلة
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرميشت الكوكيز آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: مستمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. والوزارة تضيف أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من أمس الأربعاء 24 من جوان الجاري حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوري 2026 لدى وزارة التربية وذلك على نحو التالي PDPWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على أنه ينبغي أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا. ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير يعلنون رسميا أمس إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم التأكيد خلال ندوة انعقدت بمقر بلدية تونس أنه تم اختبار المنصة بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء رقمية لفائدة مواطن أودع ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 وهي الحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجرب ميدونة وجرب حمت السوق وأصفاقس والكاف وقبلي وروادل والمرسى والقيروان والمروجة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين في ختام جولته في المنطقة. في تحول لافت في موازين الشرق الأوسط، يرى محللون ومسؤولون أمريكيون سابقون أن الخسائر الأكبر من الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير قد لا يكون فقط المشروع العسكري الإسرائيلي، بل الصورة السياسية التي بناها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدى عقود باعتباره الرجل القادر على توجيه سياسة واشنطن تجاه طهران. التفاصيل في تقرير خول الكعبي.
10: بعد سنوات من تقديم نفسه بوصفه صاحب النفوذ الأكبر داخل الولايات المتحدة، تشير التطورات الأخيرة إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بات مضطرا للتكيف مع سياسة أمريكية لا يشارك في رسمها، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تثبيت اتفاق مع إيران وإنهاء التصعيد في المنطقة. مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة رويترز أن واشنطن تفاوضت مباشرة مع طهران وأدارت ملف إقليمية حساسة بعيدا عن التأثير الإسرائيلي التقليدي، فيما وجه ترامب ونائبه رسائل علنية فهمت على أنها توبيخ غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن نتنياهو يواجه مأزقا مزدوجا، فالتراجع عن التصعيد قد يثير غضب قاعدته السياسية، بينما قد يؤدي الاستمرار فيه إلى صدام مع الإدارة الأمريكية. الأكثر إثارة أن الحرب التي كان نتنياهو يأمل أن تخلد كزعيم واجه إيران قد تتحول إلى الحدث الذي قوض أهم مصادر قوته السياسية، فالنظام الإيراني لم يسقط وحزب الله لم يهزم بصورة حاسمة، كما أن مشروع توسيع اتفاقية إبراهيم والتطبيع مع السعودية لا يزال بعيد المنال. وفي المقابل تقول مصادر إقليمية إن دولا عربية بدأت تعيد حساباتها، مفضلة الحفاظ على قنوات التواصل مع طهران بدلا من الاندفاع نحو شراكات جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق الأمريكي الإيراني لا ينظر إليه فقط كنجاح دبلوماسي لواشنطن أو مكسب لطهران، بل كضربة سياسية مؤلمة لنتنياهو الذي يجد نفسه اليوم أقل تأثيرا في واشنطن وأكثر عزلة على الساحة الإقليمية والدولية.
9: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار تواصل مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس.
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: دقيقة مونديال.
13: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، وكالعادة تقافي آخر أخبار كأس العالم 2026. في المونديال اليوم، المنتخب الوطني التونسي يلعب ثالث مقابلته وآخر مقابلته والموعد نص الليل مع مواجهة هولندا. ثالث مباراة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، من المنتظر أنه التشكيلة تشهد بعض التغييرات كالعادة، مثلنا لوجو. المهم ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي ما يزيدش كم اللي خيبنا في المقالمه نتاع الليل. نذكر بالموعد مع نص الليل، حكمه مكسيكيه كارولين غارسيا هي اللي باش تظفر المقابله هذه، واستناو بلاتو سبيسيال على موزايك اف ام يخص المقابله هذه انطلاقا من 11 تاع الليل. بالنسبة في وقيت مقابلات المونديال وخاصة المقابلات والمجموعات اللي سبعوا، لعبنا الجولة الثالثة وعرفنا المتصدر وصاحب المرتبة الثانية في المجموعة الثانية. سويسرا ربحت كندا 2-1 والبوسنة والهرسك ربحت قطر 3-1. بالتالي سويسرا ترشح في الصدارة بسبع نقاط، كندا ترشح ثانية باربع نقاط، فارق الأهداف على البوسنة اللي عندها زادة أربع نقاط، وقطر في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. في المجموعة الثالثة المغرب ربحت هايتي 4-2 والبرازيل فاز على اسكتلندا 3-0. البرازيل تترشح لولا فارق الأهداف على المغرب، الزوز عندهم سبع نقاط، اسكتلندا في المرتبة الثالثة بصفر بثلاثة نقاط، وهايتي في المرتبة الرابعة بصفر من نقاط. في المجموعة الأولى المكسيك ربحت جمهورية التشيك 3-0 وجنوب أفريقيا ربحت كوريا الجنوبية 1-0. المكسيك مترشح من الجولة الفارطة والعلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة. شكون يترشح في المرتبة الثانية؟ أكل منتخب اللي يظهر بوجه خايب برشا في المقابلة الأولى ضد المكسيك اللي هو منتخب جنوب أفريقيا اللي كان أداء سيء وسيء جدا، خسر مباراته لولا فارق يتسمع عريض، يترشح إلى الدورة الثانية من المونديال في المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط في المجموعة ذي قدام كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط وجمهورية التشيك بنقطة واحدة في المرتبة الرابعة. في البرنامج اليوم في المجموعة الخامسة 9 متاع الليل الإكوادور ضد ألمانيا، كوراساو ضد كوديفوار، في مجموعتنا تونس هولندا، نص الليل اليابان السويد، وفي المجموعة الرابعة مثلا متاع الصباح باراغواي ضد أستراليا وتركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع جهين في صباح الناس.
11: دقيقة مونديال
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: صباح الناس صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: أم كلثوم كما كن هار خميس. أم كلثوم في مقطع أخير من يم سهرني على موزيكا فام. مرحبا بكل مستمعينا. 10:17 كالعادة لازم نعملوا طلة في بوا مارشي، نسألوا على شو اللي طلع في بورصة الخضرة والغلة، الحم والدجاج والحوت. اليوم باش نزوكم للكيف مع زميلنا عبد الباسط الزغيبي. عبد الباسط تصبح الخيرات.
2: صباح النور جيهان ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي موزايك.
1: احنا اليوم قبل ما نعملوا دونك بوان مارشي نعملوا بوان ميتيو كما جرات العاده. تونس كانت سجلت درجات حراره فاتت المعادلات العاديه البارح، وسبحان الله شفنا امطار وطقس مقلوب في الكيف.
2: بالفعل جيهان معناها الطقس هو صيفي، معناها سخون، ما عدا في العشية كما البارح وقت البارح معناها شهدت بعض المناطق نتاع ولاية الكاف نزول كميات كبيرة من الأمطار، وللأسف كانت مصحوبة بالبرد. وفما مناطق معناها تضرت شوي، خاصة كما معتمدية الدهماني، خاصة معناها عمادة المسخية اللي تضرت شوية معناها في الزراعات الكبرى.
1: واضح به. وين اليوم في انا مرشي في الكيف؟
2: لا اليوم في السوق الاسبوعيه، بحكم انه يوم الخميس هو السوق الاسبوعيه بمدينه الكيف. عملنا دوره غادي ولقينا جبنا الاسعار التاليه. نبدا بالخضر جيهان، البطاطا من دينار و800 زوز دينارات، الطماطم دينار، الفلفل من دينار و400 زوز دينارات و500، البصل دينار، الخيار دينار و600، القرع الاحمر بدينار، القرع بوتزين بدينار، السنارية دينار، الخس من 500 ملي من دينار، اللي تيجي كيف كيف من 500 ملي من دينار، الخضر الورقية كلها ب 500 ملي، القار 6 دينارات، اللوبيا الخضراء 5 دينارات، البيذنجان 3 دينارات، والقنوية من 2 دينارات ل 3 دينارات و500 ملي جرام. نمشيو لتعداو الكيلات، التفاح من 4 دينارات 6 دينارات، الخوخ بطبقاية من 4 دينارات و500 ل 6 دينارات، الخوخ من 4 دينارات 6 دينارات العادي، المشماش من 4 دينارات ل 5 دينارات.
1: ما فماش غلة أقل من 4 دينارات يظهر لي تقريبا.
2: العوين 3 دينارات و500 ل 4 دينارات، معناها نقص 500 ملي. اللي هي الحقيقة معناها حتى معناها المواطنين الكل اللي لقيتهم اليوم في السوق الكل يتشكوا من الغلة أني غالي طالع سوما. العنب 6 دينارات و400، الفريز 5 دينارات، اللوز الاخضر هذاك 2 دينارات، الدلاع من 600 ملي 800 ملي الكيلو، البطيخ من دينار و200 2 دينارات الكيلو، الدجل فراغ من 5 دينارات 6 دينارات و500، الدجل عراجين من 8 دينارات حتى 12 دينار. نتعداو للحوم البيضاء جيهان، وين قلت الدجاج 7 دينارات و500،
1: الدجاج طاح، الدجاج توا عنده مديده ماشي وطايح الاسعار نتاعو،
2: اسوام مناسبه تسمى باهيه 7 دينارات و500، الزر الدجاج 12 دينار و500، كويس الدجاج 10 دينارات، سكالوب الدجاج 18 دينار، كبده الدجاج 15 دينار. اللي جيهان كبده الدجاج راهي في المده اللي فاتت كبده الدان معناها ما طاحش تحت ال 20 دينار، اليوم نلقوه ب 15 دينار، السما سوم به تاح. جناح دجاج 9 دينارات، سكالوب دانت 18 دينار، كويس دانت 10 دينارات، هبره دانت 18 دينار، كبده دانت 15 دينار، والقانوس 6 دينارات، بالنسبه للعظم الحاره 900 ملي، والبلاتو 6 دينارات 750 ملي. نتعداو للسمك جيهان، اللاتشا من 8 دينارات 800 ل 9 دينارات 800، تريليا 28 دينار خشينه الكبيره، الشورو 9 دينارات 800، التم 9 دينارات 800، الورقه 19 دينار 800، القاروس 25 دينار، النزالي 19 دينار 500، البوقه 6 دينارات 800، الشفريت 24 دينار، السوبيا 24 دينار، لوراتا 14 دينار 800، الماكرو 14 دينار 800، والمسله 19 دينار و500.
1: معناها اليوم صحيح مقلي ينجح اليوم.
2: لا ينجح ينجح.
1: تن وبوقا مقليين يعملوا كيف، وبطاطا وطماطم وفلفل لكها، وهذا فطورنا اليوم. كملنا بالحبايب.
2: بالنسبه للسمك فهم معناها اسوام باهيه واسوام غاليه شويه، تو كيما الشفريات ب 24 دينار مسمى طالعه شويه.
1: هاي ليلى انا مشيت لك في التن في الحوت الازرق، مشينا التن وبوقا بهين بهين 6000 والاخرى ب 7000 يظل بهين بهين
2: بهين بهين. مع الطماطم دينار به، مع الفلفل من دينار و400 يسمى صحيح مقلي يتعدى به
1: يتعدى به نتعدى. هذا ينجح اما من عشته واللحم باش تمشيو فيه باش ينجح ولا لا؟ انت مش تقولي
2: لا لا لا اللحم لا اللحم خلي خلي الساده المستمعين هم اللي يحكموا حالهم. بالنسبه للعلوش 60 دينار يا جهال، البرشني 60 دينار، البقري هابرة 50 دينار، صدر أجل 40 دينار، كتلة أجل 48 دينار، الكبدة علو 60 دينار، الكبدة بقري 50 دينار، المرقيز اللعل 45 دينار، بالنسبة للمفروم 50 دينار.
1: هذه الأسعار اليوم في السوق الأسبوعية في الكيف. يعطيك ألف صحة زميلنا عبد الباسط زغيبي، شكرا ليك. أنتم زادة كيف كيف كان تحبونا نجيكم في مرشيم لمرشيم تاعكم، احنا عطيناكم دورتنا اليوم في الكيف. أنتم زادة كيف كيف نعتبركم مراسلين عيون لا تنام معنا، راكم تبارك الله عليكم. دوك كان عندكم هكا عملتوا دورة، مشي تسأل تقضيت عبيت القفيفة ريت هذا غالية ولا هذا طاح، تكلمنا على الريبوندونا على 71 113 013، وإحنا بعدنا حتى نص النهار.

سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس. تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23، 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية. 3 سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية. كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية. الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23، 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس. حضوركم يشرفنا.

0: نقولكم حاجة، أنا من قبيلة قعدت في بيلي كان في تدخل كان سمعتو سي توفيق مجيد زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 كي خذيتو قبيلة معايا بالتليفون، نحكيو على درجة الحرارة القياسية اللي قاعدين نعيشو فيها في فرنسا النهارين هذوما، والخوف قال كيف كيف إنه ابتداء من غدوة لبعض غدوة إنه تصير طومبيت ورياح كبيرة وعواصف بعد درجة الحرارة القياسية اللي ما عشتهاش فرنسا من الأربعينيات. قعدت في بيلي حاجة، إجازة المناخ اللي طالبوا بها تو، اللي قال لي نحبوا نطالبوا دونك تو الأمور مش في الاتجاه هذايا، إنه تولي كي تبدأ فما هكا أوز دو تمبيراتور ودرجة حرارة مرتفعة ياخذوا أربع أيام كونجي وخالصين فيهم وما يبدو قاعدين في الدويرة. مانيش باش نقول حتى شيء، رايكم رايكم رايكم على 71113 013. دايوغ حبيت نقول كل يوم عاد ميلادك كل عام وانت حي بخير، وعلى نفس الريبوندور تنجم تتمنى للاحباب والاصحاب طول العمر. خليكم معنا حتى نص النهار وعاودوا خموا فيها اجازه المناخ وقولوا لي شنو رايكم.
1: صباح الناس
2: هيا ويكم هاي حاضرين، هيا المسحاضر يحضر خاطر العشر ايام هذوما باش تحفل. قولي وين؟ قولي قلب تونس العاصمه، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومه تتنفس، موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها، وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيره في حوانه حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بعضينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
1: موزيك فام،
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: 27 جوان العشرة متاع الليل، ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل، تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
4: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.

0: يا مرحبا بكل مستمعينا، 10:38. شكرا لقبول دعوتنا. معايا دكتور رياض دخفوس، مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية. دكتور صباح الخيرات.
1: بخير ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين.
0: شكرا لك دكتور رياض. اليوم باش نحكيو على اول حاله تسجلت وهي جات من خارج افريقيا، على ذي اكثر الحديث لها، اللي تم تسجيلها البارح الاربعاء في فرنسا، حاله اصابه بالايبولا. ولانه في فتره ما قلنا سي بون، معناها اخذ وحكينا عليه كمرض، وبعد قلنا سيء ما عادش تم تطويق. نقول أنا الحكاية يمثل خطر أو بدأ تقرب هكا شوية العدوى، بدأ نقول أنا وصلت لفرنسا.
1: لا، هي مش عدوى، هي خطر. الحالة اللي جات هو طبيب اللي تعدى ومشى جستمان، هو الأمور الإنسانية، يعاون في الكونغو، وكان يتعامل معناها مع المرضى، ومرض في الكونغو ما مرضش في فرنسا، معناه العدوى هو تعدى في الكونغو. ومن بعد كي روح وقت اللي لبس عليه، وقت اللي دخل معناه عنده شويه وجع راس، كوم هو كان في الكونغو في البلايس وكان باتصال مع المرضى، بطبيعه هذيكم الحالات اللي يشكوا فيهم هما، هكيك احنا نشكوا في الحالات، يوليوا يعملوا تحليل ويحطوه معناه يعزلوه، يصير العزل نتاعو ويشوفوا معناه العباد اللي كانوا ان كونتاكت معاه كيف كيف، يعيطوا لهم يعزلوهم مدة ثلاثة جمعات ويعملوا لهم تحاليل لازمة. معناها هو ما هوش تعدي في فرنسا، وقتها يخوف معناها كي يبدأ عبد عايش في فرنسا ولا في بلاد أخرى خارج أفريقيا مثلا ومرض، وقتا نوليو نتسائلوا نقولوا لعل المرض قاعد يدور. أما هذا واضح معناها كان في الكونغو تعدى ما في الكونغو، ومعناها صار حصر نتاعه فيسع فيسع. هو راهو المرض هذايا الانتشار نتاعه صعيب ياسر، ودليل على ذاك تو ناخذ الكونغو. الكونغو فيها 116 مليون، راهو 116 مليون قداش من حاله فيها تو مدة تو أكثر من شهر ونص ويدور الفيروس تقريبا في شوية. معناها أنا كان جاي الانتشار نتاعه سهل، راهو انتشر بصفة كبيرة كي الكوفيد هاك تشوف معناه ما عنده حتى فيها كي الانتشار كوفيد ولا الجريب، معناه تو قداش من جمعة ويدور وما مس كامل فو شوية. هو مشكل البولارة ومش الانتشار، هو الخطورة. هذا مرض خطير، معناه العبد اللي يمرض به يتسبب له في خطورة كبيرة، والعدد نتاع الوفيات اللي ناتجة على المرض هذايا كبيرة. أما الانتشار نتاعه صعيب برشا. عليك احنا تو نكونوا ديما جاهزين تو بالنسبة للمسؤولين نتاع الصحة والكل. أما ما راهو الخطورة نتاع الانتشار هذا في تونس ولا في العالم الكل ضعيفة ضعيفة، معناها ما يزمناش نخافوا. أو حتى في فرنسا أخذوا حتى إجراءات جديدة، راهو ما فماش حاجة جزء الإجراءات مع المرض مع المريض هذا،
0: معناها عزلوا وعزل الناس اللي دايرين بي، أما ما فيقوش بي معناها من المطار.
1: هو يفيقوا بيه، هو في المطار يفيقوا بيه معناه دوبة دخل، هو بيده هو طبيب يعرفه معناه الكل، بما أنه جاي من الكونغو وبما أنه كان باتصال مع مرضى أي، ويصيروا الإجراءات لازمة، فما بروتوكول حاضر يطبقوه كهو. معناه كيك المعمول بيه وكيك يتحسر. وعليك هو توك نشوفه احنا المرضى مش قاعد يخرج معناه حتى قبل الإبيديمية اللي صاروا قبل دايبولا، بعض الحالات ضايعة كيكة في إسبانيا حالة، في كل بلاد تلقى حالة اثنين ثلاثة، ما وكلهم جايين من من من من البلاصة اللي فيها الوباء معناها.
0: ولا على
1: ذكر
0: ممكن خوف افريقيا وفرنسا وقريبه ومطارات وسفر وطيارات، دونك وضحنا هذا.
1: هي ما نعرفوا، ما دبنا نعرفوا منين جاي، ما نخافوش خاطر هذا ما يتسماش حاله جات في فرنسا، حاله جايه من الكونغو تاع فرنساوي.
0: فوالا
1: فهمت. واحد وقفت غاديكا معناها، مش كيف اللي غدوه يقول لي حاله في فرنسا حاجه وحاله جايه من الكونغو في فرنسا حاجه اخرى. فهمت. دونك ما فماش خوف نتاع الانتشار نتاع حالات مش جينا من فرنسا ولا فقدتو، معناها ما فماش مشكل من النوعه.
0: الحمد لله الحمد لله، خلينا الحمد لله يا رب. يعطيك الف صحه دكتورنا، نورتني.
1: مرحبا،
0: ربي يخليك. يفضلك دكتور رياض.

0: وشكرا لك نورتنا مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية.
1: صباح الناس. تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام.
2: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.

0: كل يوم وحتى لنص نهار استناو كالعادة ساعتنا الثالثة بعد شوية اللي بتلقاو فيها صندوق سبيسيال. هنا كان عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم بصوتكم ديما تكون أحلى ديديكاس، دونك كلمونا على 71-113-013 واسمعوا صندوق التهاني في آخر الميسيون. سينون ساعتنا الثالثة كالعادة نحكي فيها أستوس سنتي، وديما نعود نقولكم يهمنا زادة كيف كيف كل موضوع نطرحه يكون قريب ليكم ولا يمسكم، دونك بعثونا زادة كيف كيف اقتراحاتكم. نسمعوكم بيان سور، وهذا واجبنا انه نسمعوكم ونوصلوا صوتكم معنا في صندوق اعجب، ويظهر لي قاعدين قايمين الحق بتاع ربي بخدمتهم عديد البلديات اللي قاعدين نشوفوا في الفتره هذه، وماذا بينا تكون على طول العام مش فتره وتتقص، بالنسبه للنظافه، بالنسبه للمرشيات، بالنسبه للانتصاب الفوضوي، بالنسبه للتروتوار، او حاجه معناها كان كل واحد فينا في البلاصه اللي هو فيها نقول انا يخدم خدمته بالكدا، والله تتنظم بالكدا وتتحسن بالكدا بالكدا بلادنا. هذا طلب مش مني، هذا طلب من مستمعينا اللي يحكيوا على المرشي، على الانتصاب الفوضوي، وعلى بيبان المطارات اللي حارت. انا باب مطار يخدم فيهم.
1: صندوق عجب
2: أخيرا وزيك يا جيان يا للا. سمعت المراش قالت لك أختي، قالت لك أنتم الدواء وأنتم الشفاء. سمعت أنا عندي قشخر من اللي قلت لكم طولوا في صندوق عجب، ولا اقترحت عليكم حصة أخرى متاح صندوق عجب. ناس تستنى في كلمة طيبة، وناس تستنى في واحد مسؤول، مسؤول بالحق، بالحق مسؤول، مش مسؤول بالكرافات وشاد البير ولا باش تخرج يخرج ويصلحوا البلاد وينصفوا البلاد.
3: بعفير يا جهان، بربي أنا مواطنة من تونس ونسافر ديما، وطوى وقت السفر برشا في المطار. بربي يا جهان كلمة منك راهي تعمل برشا حاجات، وحنا ديما العمل على ربي ومعك وعليك أنت. المطار فيه زوز بيبان، واحد يخرج واحد يدخل، هالمعقول طوى احنا اون بلان سيزون معناها زوز بيبان بركة؟ وإذا كان مثلا تعرفش رسيلك طافت الدروج وانت عندك بجاج متقلة، وانا مرة كبيرة نتعب حتى اللي نستنى واحد بشي عاوني على البجاج، هل معقول ما نعملوش بيبين كلهم يتحلوا ويخرجوا وتم باساج ديريكت مول يخرجوا ويدخل من فوق ومن لوطة، نقعدوا حتى نهبطوا ونطلعوا نهبطوا ونطلعوا عليه؟ راه بربي رانا تعبين، شكوى كان نجي ولا نطلع نبدا مروحة ما نعرفش كيفاش نعمل باش ندخل من هو باب ونخرج من هو باب. راهو المفروض بيبان المطار كلهم محلولين، هذا اللي قاعد يجرى في العالم. ما نعرفش علاش احنا حاطين زوز بيبان بركة، وانا نغلط نبدا ندور مطار كامل باش نعرف انا هو باب نخرج منه وانا هو باب ندخل منه.
4: مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بصندوق عجب وتحية لكم والعمل اللي قاعدين تقوموا به. ولكن نحب نقول حاجة يا سيد ولي أريانا، بربي أخرجوا وعملوا دورة في أريانا في المرشي، أخرجوا وعملوا دورة في نهج ابن منظور أريانا، راهو شيء مهول وسخ، تقص سخون الأوساخ بالراكب عملها تغلى خليها تقريب عامتك جرابع والتيران والقطاطس والدنيا الكل. هل معقول في 2026 نعيشوا قش علينا في بلاد أخرى مناش في تونس؟ يرحم والديكم عبيد شاري حوينت مناش موش حلو حوينتهم بالعفن والوسخ متاع الناس.
1: صندوق عجب

يصبح الناس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوغ والفن الشعبي عارف بنت الحي ومسف سيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك رباني وتزحل عينيا
1: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين.
2: ليام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تستضيف بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط تضفي هذه الشراكة الاستراتيجية على دور 26,000 بعدا افريقيا معززا كما تعكس الالتزام المشترك بدعم نمو مستديم وشامل من شأنه أن يخلق فرصا جديدة. ووفق البلاغ ذاته سيمثل المنتدى كذلك مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ للمعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. كما تمثل دورة 26,000 فرصة لعرض عدد من المشاريع العمومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير والمدرجة ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 26,000-30,000. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية وذلك بداية من يوم 14 من سبتمبر 26,000 والأيام الموالية. ووفق بلاغ الوزارة تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 11 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتشمل اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية وذلك لفائدة 5 مؤسسات جامعية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الكونغرس بتمويل إضافي قيمته 87.6 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب على إيران ومواجهة فيروس إيبولا في أفريقيا. في وقت تتسابق فيه القوى الكبرى لتطوير أسلحة أكثر ذكاء وتطورا، تكشف تجارب حديثة للجيش الأمريكي أن توجه جديد قد يغير قواعد الحروب مستقبلا، يقوم على تصنيع الذخائر والمعدات القتالية مباشرة داخل ساحات العمليات بالاعتماد على مواد بسيطة ومتوفرة في البيئة المحلية. وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال، تعمل وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون على تحويل بقايا القهوة والصخور البركانية إلى أدوات حرب. التقرير التالي لغفر العكرمي يسلط الضوء على هذه التجارب وما قد تكشفه عن شكل المعارك المقبلة.
6: تتجه الجيوش الكبرى اليوم إلى إعادة تعريف مفهوم التسليح ليس فقط عبر الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، بل أيضا من خلال استغلال الموارد المحلية المتاحة في ساحات القتال. ففي تجارب أجرتها قوات مشرة البحرية الأمريكية، نجحت شحنات متفجرة صنعت بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد اعتمادا على مواد بسيطة مثل بقايا القهوة وألياف جوز الهند والصخور البركانية في إطار اختبار قدرة القوات على إنتاج ذخائر ميدانيا دون الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد التقليدية. تندرج هذه التجارب ضمن رؤية أمريكية أوسع لحروب المستقبل تقوم على التصنيع السريع داخل مناطق العمليات باستخدام وحدات إنتاج متنقلة قادرة على توفير الذخائر وحتى الوقود من الموارد المحلية. كما تستند هذه المقاربة إلى الدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا، حيث أثبتت الطائرات المسيرة منخفضة الكلفة والمنتجة بسرعة فاعلية كبيرة في موازين القتال. ويرى البنتاغون أن القوة العسكرية مستقبلاً لن تقاس فقط بحجم الترسانة التقليدية، بل أيضاً بسرعة تحويل الأفكار والمواد المتاحة إلى قدرات قتالية جاهزة، ما يجعل من الابتكار والتصنيع الميداني أحد أبرز ملامح الحروب القادمة.
5: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: حكا موزيك اف ام
1: موزيك اف ام
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع

0: معكم حتى لنص نهار لحديش و 13 دقيقة. بعد شوية دوك ديما نعود نذكركم فما صندوق سبيسيال كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك. علاش نعاود مرة وثانية وثلاثة؟ لأنه تو سامبلومون تكيد نلحق تربي كي نص نهار نلقى شكون مازال يسجل في ريبوندور على تهاني عيد الميلاد. راهو ملي تبدا ليميسيون حد لحديش ونص أكاهو، سينو بعد تكونوا فات ليميسيون تقعدوا تستناو المنغدويكا. فوالا هذا جوست للتذكير. بعد شوية أستو سونتي يهم تغذيتنا ويهم البوم تاعنا ويهم شعرنا ويهم ظوافرنا. اليوم كيفاش تنجم تاكل مليح وشنو الحاجات اللي تنجم تاكلهم باش مثلا الناس اللي تقول لك شعري خف نحب نقوي شعري، علاش نقعد نمشي على الكومبليمون اليمونتير بماكلتنا تكفي ظهلي صحنك ينجم يكون فيه هذوما فشعرك يتقوى، كاليتي دو لا بوم تاعك زاد كيف كيف تتحسن، ظوافرك زاد كيف كيف. التفاصيل بعد شوية مع مريم توكيبي إخصائية التغذية. خليكم معنا بعد شوية أستي سنتي
1: صباح الناس لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان. أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام. والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرت نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك افام.

0: استو سونتي بحذنا مريم توكبري اخصائية التغذية. مريم صباح الخير.
1: صباح الفل وياسمين. الحمد لله عايشك.
0: الحمد لله تري بيان. دونك باش نحكي هو راهو عادة ما في الصيف فما نقول لنا زوز انواع ولا زوز طبيع ولا ما نعرفش دوزي كل ما نعرفش كيفاش تتسمى التسمية ما فما اللي الشهية تتحل سخانة ولا غير سخانة يقول لك الصيف يوكلني النهار نتاعو ولا بلوتو الليل نتاعو طويل دونك نلقى روحي ناكل فما شكون يقول لك العكس انا في الصيف سقام العرايس يجيني معناها مع السخانة ما عادش نجم ناكل ابار شوية غلة ولا حاجة باردة ما عادش ياكل دونك فما هذوما الاثنين
1: فما الاثنين اما زوز يتيحوا في ماكلة ايبر كالوريك خاطر حتى اللي ما يحبش ياكل اون جينيرال كي تسألو تعملوا لونكيت اليمونتيغ تلقاه يولي يشرب باشا حاجة سكري ياكل باشا غلة باشا جلاس باشا دي جو وهما ذوكم في الاخر معناها سي ان اكسي دو سكر ويعطي دي كالوري اكثر دونك في الزوز في الحالتين الزوز باش يلقى روحو الانسان يزيد في الميزان
0: باش يلقى روحو انا عجبتني فما خلينا نضحك شوية فما تو هكا دور يسرى على تيك توك تعمل روحها طالع على الميزان اما لافيشو يلصقوا فوق ورقة وتكتب هي البوا اللي تحب عليه
1: اي بي طلع مع الموطن
0: هذاك عجبني مري باش نحكي معاك اليوم على الماكلة كيفاش تنجم اليوم نعرفو انه تعاوننا برشا شكون يقول لك البيريود هذيا نحب ناخذ دي كومبليمون اليمونتيغ شعري بدا يتيح نحب نحس هكا لابو تيغن شويه دونك يقول لك خلينا نعاون بهذا الوغ هو كان تتعدى بصحنك وكيما انت حكيت لي قبيله فما حاجات لازم يكونوا في الصحن نتاعك هما كافيين باش يخليو لك شعرتك اقوى ويغذيوها وحتى لابو نتاعك تحس فما فرق
1: توتافي هو الماكله نتاعنا تاثر على جميع اعضاء الجسم اي كومبري البشره نتاعنا والشعر نتاعنا اذا كان ما عندناش حتى كارونس اليمونتيغ معناها نحكيو لهنا اليوم سورتو كي نعملو زاناليز ما فماش مشكل نتاع فقد دم خاطر هذاك يعطي شو دو شوفو بما انه وقت اللي تنقص ينقص الحديد راهو باش ينقص التكوين نتاع الهيموغلوبين اللي هو ينقل الاكسجين لجميع اعضاء الجسم دونك شعرك اللي ما عادش تتنفس وتطيح فما كيف كيف لا كارونس دو لا فيتامين دي معناتها هذوما الحاجتين اللي اون جينيرال يعطيو المشكل نتاع شو دو شوفو والا الشعر اللي يكون ماهوش ان بون سونتي دونك هذوما زوز اذا كان نلغيوهم فما حاجه في الماكله نتاعنا اللي هما يعاونوا بالكدا باش الشعر يقعد به نحكيو معناتها على حاجه مهمه باش اللي هي الكيراتين اللي هي تنقص بشويه بشويه افيك لاش من الشعر نتاعنا والكيراتين هذه هي بروتين اذا كان احنا ناكلو ماكله تنجم تخلي الكيراتين موجوده اكثر في الشعر نتاعنا راه باش تقعد ان بون سونتي دونك احنا كي نمشيو حتى في لي كومبليمون اليمونتير شنو نلقاو اكثر حاجات في الكومبوزيسيون باش نلقاو السيستين اللي هي حمض اميني باش يجي من لي بروتين اللي حناكلوهم دونك لابور ان بروتين لازم يكون اديكوا في نهار كامل كو سوا بروتين من اصل نباتي والا اصل حيواني دونك نحكيو اليوم على لي بروتين كيما دجاج حوت اللحم عظم الحليب ومشتقاته كل ما هو راهي بلبن يغرت جبن ابيض دونك راهو ما فماش ما نفطرش الصباح ما نتعشاش في الليل راهو بالحق يلزم لابور نتاع البروتين يكون كامل وموجود الناس اللي ما تحبش برشا لي بروتين راهو نلقاو دي بروتين فيجيتال اللي هما كيما الحمص الفول العدس الناس اللي ما يقلقهمش بيان سور حتى الخبز واللي بات فيهم دي بروتين فيجيتال نلقاهم في الحاجات نتاعنا احنا العربي كيما البسيسه كيما الذره دونك حاجات كيما هكا كي تكون موجوده في الماكله نتاعنا يوميا هذا يعاون باش الكيراتين نتاع الشعر نتاعنا تقعد بها الحاجه الثانيه اللي هي كي نحكيوا على الشعر نحكيوا على نوتريسيون دونك اليوم نحكيوا على التغذيه نتاع الشعر اللي هي تتعدى اسونسيلمون بالدهنيات الصحيه دونك كل ما هو يعطي اوميغا 3 دونك نبداو باللي برودوي دو لا مير معناتها الحوت بصفه عامه سردينه حتى باش نزين بها السلطه نتاعي معناتها اون فوا ولا دو فوا بار سيمين حكه سردينه معناتها حتى اللي يقول لك زيت والكل نجم نحيو منها زيت نتاعها ونستعملوها
0: حكه سردينه تقعد نفس المنافع نتاع السردينه في الحكه كيما كي باش ناخذها مثلا نشويها شويه
1: هي بيدها ما يتبدل حتى شيء معناتها الاوميغا 3 نتاعها موجود الدهنيات الصحيه موجوده والبروتيدات خاطر الحوت باش يعطي لي بروتين اللي حكينا عليهم باش يعطي الاوميغا 3 الاوميغا 3 اللي هو ابار انه باش يغذي راهو مضاد للالتهابات دونك زيدا ساجي سور لا بو على خاطر احنا المشكل الكبير اللي في الجسم نتاعنا توا حتى امراض السمنه امراض القلب والشرايين لطف عليكم راهي مربوطه بالالتهابات اليوم قد ما نقصوا الالتهابات في الجسم قد ما احنا اون بون سونتي دونك الاوميغا 3 لهنا هي باش تعمل كونتر لو بروسيسوس دو لانفلاماسيون ناتوريل كل ما هو اكني في البشره نتاعنا والا حبوب ولا حموريه والا اي حاجه هي مربوطه بالالتهابات دونك هذيك يعاون باش ينقص الالتهابات على البشره نتاعنا دونك كيف كيف كي نقولوا اوميغا 3 باش نحكيوا على فيتامين او خاطر نحكيوا على الحاجات معناتها الدهنيات شنو تعطي دونك لا فيتامين او نلقاوها زاد في الزيتونه نعدي بشويه زيتونه الصباح خير من تختين باغ اكزومبل من عشان بمعجون وحاجات معناتها تنجم تكون سكري باش نحكيوا على السكر دايوغ دونك لهنا الدهنيات هذوما ياثروا برشا معناها ايجابيا على البشره نتاعنا خاطر لو فيلم ليبيديك البشره نتاعنا عندها اون كوش اللي هي لي ليبيد دو بون كاليتي اللي هو هذاك اللي يخلي البشره متغذيه دونك به للشعر وللبشره اون ميم طون الحاجات الباهيه الاخرى بالنسبه للبشره نتاعنا نحكيوا على لي فيتامين دو جروب بي لا بي 8 كيف كيف اللي هي موجوده في كل ما هو بقول في لي غرين كيما الجلجلان زي الكتان الشيا حاجات تزيدوا شويه شويه كل يوم تلقاه افي به بالكدا سور كلك سيمين كلك موا معناها احد ديما في التغذيه راهو سا برون ان بو طون اما انت هوني قاعد كاينك باش تقاوم البروسيس ناتوريل دو فيسما خاطر بيان سور احنا المشاكل هذيا ابار لاكني اللي هو يظهر معناتها في معناتها في الادوليسانس نقولوا اما فما بعض المشاكل اللي هم تاع تاهل البشره نتاع تولي تير تولي تفقد الاشراق نتاعها دونك لهنا بالنسبه للحاجه قلنا كيراتين بالنسبه للشعر ونحكيوا على الكولاجين بالنسبه للبشره الكولاجين راهو فما حاجه تعاونه
0: الكولاجين اي وين تحل تلقى كي يحكيوا على الكولاجين
1: الكولاجين الافراز نتاعو في الجسم نتاعنا هو يصير عادي معناها بطريقه عاديه ينقص مع العمر اما شنو اللي يخلي الافراز يكون خير هو الفيتامين سي دونك كل ما هو خضره وغله نيه الغله بنويحه سورتو توا معناتها نحكيو على العنب بالمشمش الدلي على البطيخ معناتها الغله الفشكه الكل تحتوي على فيتامين سي والخضره كيف كيف الطماطم الفلفل وغيرهم هذوما اللي يساهموا في افراز الكولاجين الكولاجين وقتاش يتقلق يتقلق من الاكسيم تاع السكر ويتقلق من لي بيك تاع السكر معناها حتى كان انا ناكل برشا حلوه برشا حاجه حلوه اما مثلا بعد الماكله هاو كان عفقتش ناكل حلو راهو السكر هذاك اللي باش ندخلو انا الجسم نتاعي بلوس لي بيك مثلا ما تعشيتش ما كليت صحن غل ولا ما تعشيتش كليت خاطر كليت غلاس راهو لهنا البيك نتاع السكر هذاك يعمل ان فينومين نسميوه غليكاسيون تاع الكولاجين الكولاجين تولي ريجيد تولي يابسه نوعا ما وهذاك اللي يخلي ظهور التجاعيد تظهر بكري
0: ما عادش يستنفع بها البدن
1: فوالا توتافي معناها هوني السكر راهو باش يولي يقلق الكولاجين في البشره نتاعنا ونلقاو حتى دي جون مع صغار في العمر مي عندهم مشاكل نتاع لي ريت يعني نحيو بيان سور لو فاكتور جينيتيك خاطر احنا اليوم راهو لازم نفهموا انه صحيح الفاكتور جينيتيك موجود في كل شيء في معناتها في الصحه نتاعنا اما احنا اتخافير التغذيه نتاعنا راهو نجمو نغلبوا معناتها لو فاكتور جينيتيك هذاك اذا كان نستحفظوا على الصحه نتاعنا دونك لي فيتامين سي مهمه باشا نقصوا في السكر الدهنيات الصحيه واهم عنصر لهنا بيان سور ما ننساوش اللي هو شرب الماء لو ما نجموش نحكي وراهو على بشره باهيه والا شعر يكون ان بون سونتي
0: اذا كان احنا ورابيه نقول
1: فوالا هو علاش نشرب الماء احنا نحكيو هيدراتاسيون نوتريسيون اي بروتيكسيون لا بروتيكسيون بيان سور لهنا اكثر واحد نجم ينصح هو طبيب البشره شنو لي برودوي اللي نجمو نحميو بهم البشره نتاعنا معناتها باش نبداو معناتها كل واحد وتيب دو بوم نتاعو هيدراتاسيون اللي هي تجي من شرب الماء لي ليكيد الكل كيف ما قلنا سون سكر على خاطر الماء هذاك ابار انه باش يساهم في انه الخليه تقعد باهيه اون بون سونتي هذا الخليه نتاعنا الكل لازمها تكون ايدراتي وتنحي الجفاف نتاع البشره سورتو هو باش يعاون انه ينقل العناصر الغذائيه في الدم لاعضاء الجسم اي كومبري لا بو اذا كان اليوم ما نشربوش ماء دونك الدم راهو باش يولي فيسكو معناتها باش يولي حتى الدوره الدمويه تكون متعطله دونك هذاك باش يولي يخلي البشره ما تتغذاش مليح الشعر كيف ما يتغذاش مليح ما توصلوش للدوره الدمويه كيف ما يلزم دونك شرب الماء هو مهم باش نجمو حتى بارابور معناتها لا ترانسبيراسيون كي باش تصير نعوضوا بالماء هذاك وسورتو تو في طقسنا هذا الصيف بيان سور كي نحكيو صيف نحكيو على مشاكل البشره من نوع اخر مثلا فما بشره اللي عندهم لي تاش برون على الشمس الخضره والغله الملونه اللي هي ديما احنا ننصحوا انه ناكلوا دو سيزون دونك اللون الاحمر اللي في الغله العوينه الحمراء العنب الاحمر دلي عبطيخ الخوخ راهو اللون الاحمر هذاك سي ان بيغمون ناتوريل اللي هما لي بوليفينول بهين الحاجتين بهين الدوره الدمويه نتاعنا معناتها حتى الناس اللي عندهم احتباس الماء والا المشاكل نتاع معناتها لا موفي سيركيولاسيون سانغين وبهين خاطر اللون الاحمر هذاك هو راهو يحتوي على فيتامين ا الفيتامين ا في الجسم نتاعنا اللي هي تحمي البشره ضد اشعه الشمس دونك معناتها صحيح اون فاسو برونزي اما راهو البرونزاج هذاك كيف يكون معناتها انسان مثلا يتحرك في الشمس ولا حاجه كي يبدا الماكله نتاعو فيها الغله الملونه راهو البشره نتاعو محميه اكثر وكيف كيف الخضره الغامقه معناتها نحكيو على السبناخ المعدنوس البتنجان معناتها اللون تبدا ملونه هذيك منصوح بها برشا ونحاولوا نكثروا منها شوي معناتها هذيك اللي تكون الباس في الماكله نتاعنا في الفتره نتاع الصيف نبعدوا على الماكله المصنعه نبعدوا على الملح نبعدوا على الماكله اللي تكون فيها برشا مضافات غذائيه خاطر هذيك يزيد في لي غاديكو ليبر اللي هو يخلق حاله نتاع معناتها اوكسيداسيون للبشره نتاعنا وللشعر وبيان سور يعطي حتى معناتها امراض الشيخوخه المبكره اللي هما لي زانفلاماسيون اللي قلنا عليهم
0: Merci beaucoup Marouma.
1: Aïchik, ça va aller. Aïchik.
0: Marouma Toukibli, merci beaucoup. Donc, elle était Marouma. Astuce santé. Astuce santé. Astuce santé. Smehannes.

صباح الخير والسلامة لكل مستمعينا، خاصة في يوم اللي يسمعوا فينا توا. وراء الفولونيت استحفظوا على رواحكم. الطريق السلامة لكل مستمعينا. اليوم بدخل معايا رئيس مكتب التنسيق والاتصال بمرصد الوطني سلامة المرور العميد شمس الدين العدويني. أحكينا من أول العام التوا، يقول لي صحيح في جوان فما نوعا ما انخفاض في حوادث المرور اللي ذي حاجة بيا، لكن هذا لا يمنع أنه بصفة عامة من أول العام التوا نحكي على عدد كبير من القتلى جراء حوادث المرور إن شاء ربي يرحمهم. حوادث المرور زاد كيف كيف اللي قاعدين نسمعوا فيها، واللي يقول لي مثلا من أول العام التوا أخطر شهر نجم نحكي عليه هو شهر ماي، اللي المؤشرات الكل تقول أنه تم تسجيل فيه حوادث كبيرة وضحايا كبيرة زاد كيف كيف في الشهر هذية. حكينا زاد كيف كيف على أسباب الحوادث اللي ديما ترجع ونقوله ونعاوده ديما. أول سبب هو يقعد السرعة، 40% من مجموع القتلى بسبب السرعة، وبعد السهو عدم الانتباه، وبعد شق الطريق هذية بالنسبة للمترجلين. وهوني نعرفوا سبب علاش، لأنه ما يلقاوش تروتوارات، المترجل يهبط في الكياس. وبالنسبة للسرعة الحل متاحة الرادارات، حط رادار في كل 100 متر أعمل رادار. بالحق الرادار هو اليوم اللي نجم ينقص من السرعة هذية، لأنه تعرفوا احنا فينا صنع الناس الكل واحد ما نجم يكذب عليك. كي تبدأ مقمر رادار في الثنية هذه تجري تجري تجري، وبعد فجأة تولي عاد أنا التلميذ المهذب النظيف، تولي تنقص وتولي تمشي في كل دقيقة بعض الثواني تفوت الرادار وتعاود تنزل على الأكسليراتور. مالوغوزمون حكينا زي كيف كيف على المشكلة الكبيرة اللي هو سميها الكارثة في الكياس، اللي هي الدراجات النارية، واللي يقول لي اليوم نستناو في كراس الشروط للمشروع يتقدم ويستناو إن شاء الله يحضر من هوني قبل آخر العام. لكن يقول لي درجات النارية وحدها تتسبب في نص حوادث المرور، نص حوادث المرور من الدراجة النارية. ويقول لي زيادة كيف كيف تساهم في 44% من القتلى و43% من الجرحى، كما هو قال كيبوس كبير اسمه الدراجة النارية. ونزيدوا عليه زيادة كيف كيف التخوتينات، ما فهمناش وين زيادة كيف كيف نصنفوها. تخوتينات نعتبروها دراجة عادية ودراجة نارية، أو شو تصنيفها معناها. هوني برشة زيادة حتى يقولونا التخوتينات لا قدر الله مسي تعملت حادث أي حاجة، كيفاش نتعامل معها التخوتينات؟ أي أنتم عادكم تحكيوا معنا. مرحبا بكم في صندوق عجب الغدوة مش لليوم على 71-113-013. نكملوا بالموزيكا في ربع ساعة الأخرانية قبل ما نسمعوا صندوق سبيسيال التهاني متاعكم اليوم لشكون تتمنيتوا العمر.

جوايوز انيفرسير. تحب تقولها لبنت اختها اليوم عيد ميلاد نادين، ديديكاس الكبيره جايه مع خالتها خوله، تقول نادين بوبتان بنت اختها كل عام وانتي حيه بخير، ديديكاس مع باباتها خيري من عند امها زيدا اليوم عامله 6 سنين، العمر كله ان شاء الله. انتم زيدا كلمتونا لشكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صباح الخير موزايك، اليوم عيد ميلاد حفيدتي كنزه الكثير، نحب نهنيها بعيد ميلادها ونقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله ربي ينور لك حياتك يا روحي، نحبك برشا برشا.
2: الو الاخير مزايك، انا نوال من نابل، اليوم عيد ميلاد ولدي امين 20 سنه، نتمنى له كل عام وحي بخير وصحه وعافيه وان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، كل عام وحي بألف خير.
3: انا نجاح تاجوري، عيد ميلادي ان شاء الله نحب نتمنى روحي عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وانا وانتم الكل حيين بخير يا رب.
4: انا نحب نعدي ديديكاس وجوائز انيفرسير لمرت خويا، حاب نقول لك كل عام ودي حي بخير، عبير قرعة مرت مهدي بحيري، كل عام ودي حي بخير، العائلة كاملة عيدوا عليها.
5: نحب نقدم تهاني لعيد ميلاد بنتي فريال، نقول لها ان شاء الله بطول العمر وربي يخليك وربي يفتح عليك وربي يعطيك ولا يخليها بيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
6: ميدي ايكو بعد شوية مع انيس المرعي، هكا خلطنا الاخر لميسيون لليوم، شكرا لكم على السماع، ميرسي لفاطمة اللي تحضرنا كما كل يوم، لانيفرسير كريمة معنا في الصندار، ميرسي الهيديا في الديجيتال وعبد الناصر زاد كيف كيف، ميرسي الرفيق اللي تبعتونا انتم، نتقابلوا غدا على موزايك اف ام، شاي طيبه، فيلمين، باي باي.

0: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
2: جيون
3: ايام دللنا
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من تو ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلي ويستنوا فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية كلمونا على 70133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do مع Travel to Do اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو Travel to Do لي بري to Do
6: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسني قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه
8: سيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
9: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
10: نمور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
11: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
12: في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو Appli vert sert to you.
13: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
14: مونوبري ديما معك
15: Be Hive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Denia, goulhom masloba. Oshek Denia au Be Hive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910,000. L'application IJA ou directement au Be Hive Club Gamart.
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
17: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر إلى موعد لاحق في القضية المتعلقة بالتعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وإطار فني. وكانت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 6 أشهر في حق وديع الجري وإطار فني من أجل تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجري بها العمل والمشاركة في ذلك. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم حز قضية رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج عنه مقابل الضمان المالي. ويشار إلى أن قضية الحال والتي تتعلق بعدد من الجرائم أبرزها تكون وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والإرشاء والارتشاء شملت متهمين وحيلة من بينهم رجل الأعمال ماهر شعبان وإطار بإحدى الوزارات بحالة إيقاف فيما وحيل البقية بحالة سرعة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26-2000 للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85,000 تتضمن عبارة PWD مطبوعة برقم البكالوريا، وذلك بداية من يوم غد الجمعة. أما الناجحون في دورة المراقبة فيمكنهم الحصول على كلمة العبور بالطريقة ذاتها انطلاقا من 15 من جويلية 26-2000. والوزارة تؤكد ضرورة استعمال رقم هاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم العملية بنجاح. وتعد كلمة العبور المفتاح الأساسي للنفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي الرسمي وتعمير بطاقة الاختيارات ومتابعة مختلف مراحل العملية. في أبرز أخبار الشأن الدولية، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن عبور مضيق هرمز مقتصر حصرا على المسار المعلن من قبل طهران، واصفا أي حركة للسفن خارجها واستحداث مسارات دون تنسيق بالأمر المحظور والخطير للغاية. السلطات الفنزويلية تعلن الخميس حالة طوارئ في إثر زلزال مزدوج مدمر بلغت قوته 7.2 و 7.5 على سلم ريشتر، أسفر عن سقوط 32 قتيلا و 700 جريح كحصيلة أولية وخلف أضرارا مادية واسعة. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب آخر النهار، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يلعب اليوم ثالث وآخر مقابلته في المونديال، مقابلة شكون مع نص الليل ضد منتخب هولندا في كانسا سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. مقابلة تستناو تغطية خاصة على موزايك اف ام للمقابلة هذه باش نعيشوكم المقابلة بكل تفاصيلها. بالنسبة للتشكيلة اللي من المنتظر تبدأ المقابلة هذه، أيمن دحمان في حراسة المرمى، دفاع ثلاثة ملاعبية من المنتظر أنه يكونوا في المحور، منصار الطالبي عمر رقيق معاهم بن حميدة أو ديلان برون، على اليسار علي العابدي، على اليمين معتز النفاتي، في الوسط الياس الصخيري حنا بعل المجبري ومحمد الحاج محمود، وفي الهجوم الياس العاشوري وحازم المستوري. نذكر بالبرنامج في نفس مجموعة منتخبنا اليوم في نفس التوقيت، نص الليل اليابان تواجه السويد وتونس بينسور تواجه هولندا. هولندا واليابان في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط وتونس في المرتبة الأخيرة بصفر من نقاط. بالنسبة لبقيت المجموعات، في المجموعة الخامسة 9 متاع الليل يتعبوا مقابلة الإكوادور ضد ألمانيا وكوراساو ضد كوديفوار. الترتيب في المجموعة هذه، ألمانيا في صدارة 6 نقاط، كوديفوار ثانية ب3 نقاط، والإكوادور وكوراساو في رصيدهم نقطة واحدة. في المجموعة الرابعة 3 متاع الصباح، باراغواي ضد أستراليا وتركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة ب6 نقاط، أستراليا باراغواي في المرتبة الثانية ب3 نقاط ومواجهة مباشرة بيناتهم الليلة، وتركيا في المرتبة الرابعة والأخيرة بصفر من نقاط. كانت هذه دقيقة مونديال، خليكم مع ناهد وكامل فريق ميدي إيكو.
1: دقيقة مونديال.
2: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
15: موزيك فام لا

0: Mosaïque FM. Midi Echo. Midi Echo. Nahed Jandoubi. نص نهار وسبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ميديكو، كل نهار تخميس على موزايك فام. من نص نهار الماضي ساعتين البرنامج الاقتصادي 100% كالعادة. اليوم ما تفلتوا حتى خبر اقتصادي أو مالي يمس حياتنا اليومية، معيشتنا وقدرتنا الشرائية كالعادة. باش نحاولوا على امتداد ساعتين من زمان، نحاولوا نبسطوا الأرقام، نحاولوا نفهموا الأفكار، نحاولوها إلى معطيات واضحة، ونقدموا مع بعضنا إجابات تقنع وتفسر التحديات اللي نعيشوا فيها كل اليوم في أكتويكو. باش نرجعوا على حدث هام، انطلاق اليوم منتدى تونس للاستثمار 2026 بمشاركة إفريقية ودولية واسعة. نحكيه اليوم على فرص الاستثمار، شنو يلزمها تعمل تونس من خلال المحطات كما هذه. نحكيه أيضا على رقمنة سجل المؤسسات، فما جديد بداية من 1 جويلية، ماشيين أكثر نحو الرقمنة، باش يتم إلغاء النسخ الورقية والمطابقة للأصل. بنفهموا أكثر التفاصيل، يكون معنا بالهاتف سي عادل شويري، رئيس مدير السجل الوطني للمؤسسات. نحكي أيضا على قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس، تحكي عليه برشا الأسبوع هذا، أهداف على 100,000 موطن شغل من هون 2030، وصادرات بقيمة 7 مليار دينار. شنو ناقص القطاع هذايا باش يكون في المكانة اللي يستحقها ويكون قاطرة مهمة في الاندستري متاعنا. ونحكيه أيضا على مخرجات منتدى الأعمال والتجارة الإيطالي التونسي، برشا برشا أخبار وأرقام في الموضوع هذا. اليوم في حواراتنا الزوز باش يكون الموضوع الأول بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بعد حالته إلى لجنة القارة في البرلمان. اليوم نحلوا للنقاش شنو ما خياراتنا، شنو ما خيارات الدولة الاقتصادية الاجتماعية للخمس سنوات الجاية، شنو ما الأولويات، شنو ما الرهانات، وشنو هو أبرز ما جاء في المشروع هذا، وخاصة قدرته على التنفيذ. هذا الأهم ربما، مشاريع أوكي سي بيان بو، أما كيفاش باش ننفذوها في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. رئيس لجنة التخطيط بالبرلمان صابر الجلاسي يكون ضيفنا، باش نحكيه أيضا على واقع المسيرين الشبان في تونس، المؤسسات الناشئة لي بي ام وغيره في مرحلة تعرف في تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، شنو هما الصعوبات اللي قاعد يواجه فيها اليوم لو جون انتربرونور في تونس، هل يتعلق الأمر بالتمويل، بالإدارة، بالرقمنا، بالبيروقراطية. نحاولوا نعملوا إيتاد ليو ونحاولوا نفهموا أكثر مع أمين شعيب المنتخب حديثا رئيس لمركز المسيرين الشبان السي جي دي بعد شوية. ولكن قبل هذا الكل حنشوفوا أهم ملاحظاتكم بالنسبة لشهر هذا.
1: موزايك فام الموافق الإعلامي.
0: بعدنا الموافق الإعلامي لإذاعة موزايكس الهادي السنوسي، نرجع معاه على أهم ملاحظاتكم واقتراحاتكم بالنسبة للشهر هذا. سي الهادي مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا. تقي شهر جوان 2026، تميزت ملاحظات المستمعين خلال شهر جوان 2026 بارتفاع عددها وتنوعها تماشيا مع صعود نسبة الاستماع منذ انطلاق فعاليات كأس العالم للأمم، ونجاح موزايك في تحقيق تغطية متميزة للحدث من خلال البث المباشر لمباريات المنتخب التونسي ومتابعة أخبار المونديال وكواليسه. ملاحظات المستمعين: الموضوع الأول، غياب التوازن في مداخلات المحللين في البرامج الرياضية. في المتابعة أقول: تعددت المناسبات التي شهدت فيها مداخلات محللي البرامج الرياضية تطابقا في الآراء عندما يتعلق الأمر بفريق معين على وجه الخصوص، وينتج عنه الإخلال بأحد أهم المعايير الدولية للإعلام التي تتمحور حول جوهر القيم الصحفية المتمثلة في الحقيقة والدقة والتوازن والحياد والاستقلالية والمسؤولية تجاه المستمعين. ولتفادي كل تأويل، فإن الموضوعية تستوجب تقديم الرأي والرأي الآخر مع حسن الاختيار للمحللين وترك الاستنتاج للمستمع أو المتابع. الموضوع الثاني، استعمال بعض المفردات والعبارات المستهجنة في بعض الجهات. في المتابعة تتميز اللهجة التونسية بتعدد المصادر وتنوع الاستعمالات، ولذلك تختلف مفاهيم بعضها من جهة إلى أخرى. وقد سبق أن أعددنا جماعيا قائمة أولية قصد تجنب استعمالها من قبل الصحفيين، وما زلنا نسعى لإثرائها حسب ما يصلنا من ملاحظات. الموضوع الثالث هو استعمال بعض المعطيات في غير محلها على غرار الجهات الداخلية وعاصمة الجنوب. المتابعة نبهنا مرات إلى ضرورة تجنب مثل تلك الاستعمالات غير الدقيقة، إذ لا توجد جهات داخلية وجهات خارجية، لذا من الضروري الاكتفاء بذكر الجهات المعنية بالاسم والتخلي عن تعيين عاصمة الجنوب خارج الضوابط الجغرافية والتاريخية. وقبل أن أختم أعرج إلى توضيح آخر ورفع التباس، لقد التبس على البعض مصطلح الموفق الإعلامي باعتباره موازيا لمصطلح الموفق الإداري. وتوضيحا للأمر أقول مرة أخرى أن مهمة الموفق الإعلامي تنحصر في البت في الشكاوى المحررة ضد الإذاعة والسهر على احترام الميثاق التحريري والرد على تساؤلات المستمعين. وتحدد مهام الموفق الإعلامي للإذاعة بالمضامين الإذاعية والواب التي وقع بثها طبعا والواب، وذلك وفق مضمون الفصل 20 من الميثاق التحريري. ولذلك فهو غير معني بما يحدث خارج دائرة هذه المهام والتي لا علاقة لها بإذاعة مزيك. وأختم بالتذكير بوسائل اتصال بالموفق الإعلامي، إما عبر الهاتف 71-13-33 وذلك يومي الاثنين والخميس من الساعة 10 إلى منتصف النهار، أو عن طريق البريد الإلكتروني mediator@mozaikafm.net. وشكرا على المتابعة.
0: مهم التوضيح، شكرا لك سي الهادي السنوسي الموفق الإعلامي لإذاعة موزايك على كل المعطيات اللي قدمتهمنا. احنا ديما نقضوا في استماع ملاحظاتكم طبعا للتحسين، بفضلكم انتم ديما نقدموا ديما نحسنوا. قبل ما نحكيوا اقتصاد كالعادة موزيكا، نسمعكم مرسو مزيان برشا، جاستن تيمبرليك فيتورينج مايكل جاكسون، Love Never Felt So Good، ونرجعوا مع بعضنا هذه ميديكو. We'll be right back.

0: سيف سنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه، وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
1: ديكو كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أكتويكو
2: نص نهار 12 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. هذه ميديكو مواصلة معكم على موزايك فيم حتى الماضي ساعتين كالعادة. لوقيت هذايا نمشيو لأهم الأخبار اللي ميزت الأسبوع هذا اقتصاديا، وفرحان كالعادة يكون بحذية وإلى جنبي مستشار الحصة والبرنامج سمير بشويل. مرحبا سمير، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا نيد، مرحبا بك، مرحبا مستمعات ومستمعي موزايك فيم.
2: برشا أخبار كما قلنا في أول الحصة، برشا أخبار متنوعة الحقيقة. خلينا نبدأ باللي هم المؤسسات التونسية. نحكي على تاريخ 1 جويلية 2026، أيامات أخرى، تاريخ مهم. علاش؟ على خاطر باش تكون فما مرحلة جديدة، سي كاب جديد نجم نقوله في السجل الوطني للمؤسسات، مرحلة الرقمنة الشاملة هكا تقول لإيداع الملفات، باش ننهيو التعامل المزدوج بين الإيداع الإلكتروني والورقي، باش ننحيو الورقي تماما في الوثائق الإلكترونية وغيره. وإحنا خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على إلغاء النسخ الورقية والمطابقة للأصل. معنا بالهاتف مشكور المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات سي عادل الشويري. سي عادل، أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا مستمعي موزيكا فام وصديقنا سي سمير.
2: مرحبا سي عادل، شكرا لك. بداية من 1 جويلية قلت لنا كاب مهم بالنسبة لكم، شنو اللي باش تغير فعليا بالنسبة للمؤسسة؟
4: شوف، هو اللي باش يتغير في جويلية إن شاء الله نحكيه على التاريخ اللانسمون بالضبط، معناها اللي باش يتغير في جويلية هو أنه باش نتعداو من مرحلة ورقية. يعني اليوم المواطن أو المتعامل مع السجل الوطني المؤسسات يبدأ الخدمة على بلاتفورم، ومن بعد يمشي يودع الأوراق في الكيشي. برشا ناس تتسائل، يقول لك أنا ما دام بديتها على البلاتفورم علاش نزلت في الأوراق. هي تو سامبلومون على خاطر وقت اللي أنت بديت على البلاتفورم أنا ما نعرفش شكون وراء الماكينة، ما نعرفش شكون وراء الأورديناتور، لأنه فما الحسابات هذيك حسابات غير معلومة، معمولة معناها مقيدة كيما تعمل أنت كونت على فيسبوك. دونك لكن يلزم أول حاجة أنه المواطن اللي مش يتعامل مع الإدارة في إطار رسمي بطبيعة الحال يزمو أن نتعرف عليه، لأنه احنا عملية التعرف كانت وقت اللي قبل كانت تبدأ إلكترونيا، وبعد نتعرف عليك وقت اللي تجي أنت قدامي في الكيشي. وقتها أنا جي كونفيرم، معناها أنا نتأكد من سيادتك أو اللي بعثك أنت بتوكيك، ونأخذ منك الوثائق الرسمية ونثبتها مقارنة بالوثائق اللي أنت بعثتها على المنصة، وبعد نتسلمها ونعتمدها في معالجة البيانات فيما بعد، وبعد نخرج السجل الجديد. هذا الإجراء قاعد يصير تو، لكن لاحقا مش يصير تو. أنا يزمني نتعرف عليك قبل ما تدخل أنت للمنصة، يزمني نتعرف عليك ونعرف شكون. ثم التقنيات موجودة في العالم،
2: تدخل الحجة القانونية هوني سي عادل،
4: ولا تدخل ان هي الحجه القانونيه، عرفتي، على اعتبار انك اذا كنت متعرف عليك. كيفاش باش تعرف عليك؟ تعرف عليك بهويتك الرقميه اول حاجه، لان الدوله حطت عن طريق وكاله الوطنيه للمصادقه الالكترونيه منظومه تمكن المواطن او تمكن الشركه، يعني باستور مورال، من منظومه تعرف على من المستعمل للخدمات الاداريه. اولها يقول لها الهويه الرقميه عن طريق منصه اي هويه. دونك المنصه هي هذه مخصصه للمواطنين، ما تعرف انت انا اليوم مواطن، لكن انا في نفس الوقت جيران تاع الشركه ولا مؤسس شركه، ولا نجم نكون شريك، ولا نجم نكون تاجر او مهني او حرفي، اللي هما هذوما اللي قاعدين يسجلوا عليه. دونك هذا يمكنك، وفي نفس الوقت ينجم ذلك كيف عندنا الطريقه الاخرى اللي هي ما تراش شكون الشخص، انما تراش الشركه اللي هي ديجي جو تسميها.
2: دونك معناها للتوقيع
4: المؤسسه
2: للتوقيع والبصمه الالكترونيه نقولوا
4: بطبيعة الحال لأنه هذه قاعدة ثم منصات أخرى عمومية قاعدة تستعمل فيه اللي هو مثلا منصة تاج وغيرها من المنصات العمومية الأخرى. لكن هذه المنصة تشوف المؤسسة اللي ديجي جو اسمها دونك تشوف المؤسسة وهذه تصبح مثلا خاصة للتوانسة لأنه للأجانب سامحني لأنه منصة هوية ما تقدرش تخدم بها كان لازم تكون مواطن تونسي عندك بطاقة تعريف الرقم بطاقة تعريف هذا مرتبط برقم هاتف لكن بالنسبة للديجيجو هي هوية رقمية للمؤسسة إذا عندك رقم بطين هو اللي يتعرف بها على صاحب الشركة وهلو مجالات دونك هذا بالنسبة للهوية دونك أنا تعرفت عليك خلت أنت اليوم للمنصة تحت سجل الوطن المؤسسات كانك أنت مش تخلق شركة جديدة وانت ما عندك حتى علاقه بالرينو ما عندكش ملف قديم في الرينو ما عمرك ما اتصلت بالرينو كانت كمواطن تونسي يلزمك اول ما تعمل عندك هويه رقميه الهويه الرقميه دي تتحصل عليها بصفه سهله مش صعيبه برشا ثم بعد نحكي فيها كان حب ومن بعد دخلت المنصه تعرفت عليك ممكن انك تقوم بالاجراء التاسيس بتاع الشركه نتاعك ولا تاجر ولا غدا اي تاجر معناتها تقوم بالاجراء هذا تاخذ براوند كلك مينوت تقوم بالاجراء ومن بعد تودع الوثائق اللي طلبتها المؤسسه الوثائق هذه كانت نجم تكون هي وثائق حجية معنى عقاقيرة أو ستاتيو مثلا متاع المؤسسة ولا غيرها من الوثائق المطلوبة في العملية ومن بعد إنفاء تقبلناها احنا مش يصير انا مش نحطوا عليها احنا التوقيت الاستقبال الوثيقة سميه تايم ستامب دونك لورودة تاعش ومن بعد نزيدوا عليها البصمة الإلكترونية الهاشاج دونك الهاش متاع الدوكيمون نحطوها على كل صفحة وبالتالي تصبح الوثيقة اللي تم استقبالها واللي تم اعتمادها والفاليداسيون تاعها من على المنصه تاع سجل الوطن المؤسسات تصبح هي الوثيقه الرسميه والوثيقه الاصليه الاصليه واللي قالوا عندها القيمه الحجيه على اعتبار ان سجل الوطن المؤسسات علاش يعطيها القيمه الحجيه سجل الوطن المؤسسات اول حاجه هو المكان اللي يتم فيه ايداع الوثائق الرسميه اثنين هو السجل الذي يتم فيه اشهار هذه الوثائق وتصبح لها قيمه حجيه وقيمه المحاجه الاعتراض دونك هذا تصبح هذيك اللي عند رنو هو الدوكيمون ولا عند المواطن يقعد عنده في مكتبه في داره ووقت الإدارة تطلبه فيها وربما غدوة في إطار تقاضي أو في إطار أي إجراء إداري آخر الإدارة عنده حق مش تضرب لنا أي إدارة أخرى باش يلقاها موجودة دونك ما عادش ستوكي عندي للدوكيمون في ديك الستوكي عنده موجودين عنده وإحنا عن الوثيقة الأصلية اللي عليها القيمة الحجية وهذا يخلينا شنو يخلي أنه كل مرة مشي جبت واحد دوكيمون سي لوريجينال ما عادش قام تلك الشيراز اللي قلت سيناتور عليه وكدنا كله دونك هذاك الكل مش يتنحم شو اللي وثيقة ونجم احنا نتبادلها بين الإدارات
2: سعاد الشويري مدير العام للسجل الوطني المؤسسات سؤال أخير في علاقة بدور شبابيك السجل معناها اليوم مش تم التخلي عليهم تماما ولا ليه وكيفاش بتكون العملية
4: لا ما عادش بتخليوا عليه هما أول حاجة الشبابيك بتاعنا مش يكونوا مش قعدوا يخدموا في القديم ساعة ما تعرف أنت فما ملفات قديمة فما البريود ترانزيشن تاع 3 شهور 6 شهور عام من 10 قداش باش تقعد البريود حتى للديكوديو كل شيء اثنين مش يكونوا هو مكان مساند ومساعدة لأنه مش وفما بعض الخدمات مش تكون مادية بعض جدي بينا تقريبا زوج أو ثلاثة خدمات مش تكون مادية في انتظار أن يتم معناها إنهاء العملية لكن ما مش خدمات معقدة برشا دونك هذه العملية فما تقريب شهادة أو شهادتين مش يكونوا ماترياليزية خاصة شهادة في عدم التفليس
2: واضح
4: لكن العمل دونك هذا ان شاء الله احنا شنو نقول احنا شهر جويلي هو باش يكون شهر انطلاق المنصة على اعتبار انه شهر جويلي ايضا هو شهر الاحتفال بمئوية التسجيل على اعتبار انه التسجيل تخلق عام 1926 زاد مش اليوم تخلق ولا 6 سنوات قليل احنا وريث السجل التجاري سابقا اللي تاسس في 16 جويلي فيه. وان شاء الله مش كنا اعلان عليها دونك في خلال الاحتفالات نهار 16 جويلية زاد حاجة أخرى أنا حبيت للعموم هذه بالله أنا حبيت نستغل الفرصة أقولكم لأنه احنا في إطار الحكومي معناها نقوم بعمل متناغم بين بعضنا احنا إن شاء الله في الليمات هذه وأعتقد أن السيد وزير الاقتصاد أعلن عن ذلك في المؤتمر اليوم أنه فما منصة أخرى هي منصة الوطنية للاستثمار.
2: أي باش نحكيو عليها بعد شوية.
4: سيتم إطلاقة غدا إن شاء الله باش ما تصيرش الكونفيزيون بين منصة الوطنية للاستثمار ومنصة السجل الوطني للمؤسسات إن شاء الله مش يكون فما نوع من التاريخ المتابعة في إطلاقهما. إن شاء الله هذا بالتنسيق إن شاء الله باش نسكو معاهم باش ما تصيرش الكونفيزيون إما عن طريق المستعمل ولا حتى في المسائل التقنية إن شاء الله هذا في في في في الايامات هذو في النهارين ثلاثة جايين يتم التنسيق بين الادارات العموميه.
2: شكرا لك سي عادل الشويري المدير العام للسجل الوطني للمواساة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. سمير، مهم انه لرينو اليوم تدخل في عصر الرقمنة، خطوه مهمه الحقيقه،
3: مهمة جدا. هو الصديق معناها عادل حتى من قبل ما شد السجل الوطني المؤسسات كمؤسسة حتى قبل احداثها كان ديما معناها من الناس اللي كان يحارب في وسط الإدارة باش تمشيوا للرقمنة والنوميزاسيون ونقضيوا. خاطر أول حاجة أول منفعة هي القضاء على البيروقراطية، خاطر اليوم أكبر هاجس معناها قدام أي مستثمر أي مستعمل متعامل مع المرفق العام بصفة عامة هو كم البيروقراطية الموجود، هذه الورقة هات كذا، وتخفيض التكاليف زاد أيضا ماك ديبلاسمون. طيب أنت كيف تمشي تاخذ نهار نص نهار باش تمشي الإدارة وتهز ورقة وتجيب ورقة، ما هو وقت والوقت فلوس، معناها أنت تقليص التكاليف هذا منه. ونحب نعلق هنا بالمناسبة على الموضوع هذا، الحق هي رسالة واضحة معناها وسهلة وبكل لطف لأجهزة الرقابة. راهو بحيانا الرقابة المختلفة اللي تمشي للمؤسسات الاقتصادية وتمشي للتجار وتمشي للشركات تطلب برشا أوراق زادة حتى عند الرقابة، أعطيني البيتنت، أعطيني ستاتيو، تو عندك ورقة لرينو، علاش عملنا لرينو السجل الوطني للمؤسسات، عند الوثيقة ذيك فيها ملخص للشركة كلها، اسم الشركة، كاني شخص طبيعي كاني شخص معنوي، البيلون تاعها فالسة مش فالسة، لي بوان دو فونت نتاعها، يعني المفروض أجهزة الرقابة تطلب كان وثيقة السجل الوطني للمؤسسات باش ما يقعدش زادة تاجر ها ومد هذه هذه هذه هذه، خاطر البتين ده زاد موجوده في السجل، رقم البتين موجود في وسط السجل،
2: كان فلسه موجود في السجل على
3: كل شيء.
2: وش خصك ان يصير هلا التناغم هذا في المساله هذه
3: بطبيعه
2: الحال ومن هالمساله، ولي انسول ريفيرون هو اللي
3: أكيد
2: اللي ينظم كل شيء. نفس الموضوع اللي حكي عليه قبيله سي عادل الشويري، البلاتفورم دانفستيسمون هو الحقيقه حدث مهم اليوم انطلق، نظمته وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي، نحكيه على الدوره 22 من منتدى تونس للاستثمار، شكون اليوم وغدوه، شعار هو تونس ديناميكيه متجدده فرص جديده، بشكون باشراف الوزارة الاقتصاد والتخطيط. دونك المنتدى هذا بتكون فما اعلان عن ارساء منصة المستثمر بعد الانتهاء من تقديمها للمشاركين في التظاهرة هذه. الهدف هو انها تكون آلية لتسهيل الاجراءات وخطوة اضافية لتطوير مناخ الاعمال والاستثمار في تونس. بتكون فيه عديد الجلسات الحقيقة، ليفينمون هذا جلسة رئيسية تعزيز تنافسية تونس بين الاصلاحات والفرص، باش تحكي على الاصلاحات الاقتصادية والمالية وفرص الاستثمار. حاضرين فيها عديد ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وبنكية من افريقيا والعالم لدعم الشركات والاستثمار. ثم عديد القطاعات اللي باش تكون محطوطة على الطاولة، قطاعات تونسية عندها قدرة تنافسية عالية، نحكي على قطاع مكونات السيارات مثلا نحو 300 مؤسسة واكثر من 120 الف موطن شغل، قطاع النسيج والملابس وما ادراك حوالي 1700 مؤسسة اكثر من 170 الف فرصة عمل مباشرة، قطاع صناعات الغذاء أيضا مهم جدا. سمير، باش نجمو نخرجو كونكريتمون من الدورة هذه متاع المنتدى اللي تقام اليوم وغدوة في تونس؟
3: شوف، قبل من نعلق على المنتدى في حد ذاته، هي المنصة المزمعة تلاقي الحق منصة معناها جيدة وممتازة، إذا كان معناها تحت إشراف الفيبا فقط فهي متوجهة، باش تكون متوجهة للمستثمر الأجنبي، أنا ما أعتقدش متوجهة للمستثمر بصفة عامة، لكن اليوم عنا يعني مؤسسات الإحاطة والمرافقة للمبعثين المشاريع والمستثمرين بصفة عامة متعدين في تونس، عنا لابيا، عنا لابي، عنا الفيبا، عنا الونتيتي تاع توريزم، الناس هذه كلها كل واحد عنده موقع، يعني أما باش نوحدوا المواقع الكل في موقع واحد
2: عديد المرات
3: وقتها مستثمر يعني انسر انترلوكيتور يدخل نفس السيت والاخرين معناها يتحولوا لمواقع اخرى او ما شابه ذلك، والا اذا كان الفيبا عملتها للمستثمر الخارجي يكون اوديز. نحب نقول بالنسبه للمنتدى للاستثمار بصراحه شنو اهم الرسائل اللي تنجم بلادنا توجهها للمستثمرين المحليين والاجانب في المنتدى هذا. المفروض انا حضرنا لزمه نتاع قطاعات واعده، هندرا المنتدى هذا باش يساهم باش يرفع،
2: انا حكيت لك على البعض منها،
3: نسق خلق مواطن شغل ولا لا، هندرا حسن مناخ العمال ولا لا. اليوم ما عادش يزم منتدى الاستثمار بصراحه تولي مجرد مواعيد للتسويق، إذا متولي أدت فعلية باش نجيبوا بها الاستثمار. خاطر كان باش نعملوها معناها مجرد للتسويق، يعني الفايدة مش في عدد المشاركين، مش في عدد مذكرات التفاهم. الفايدة شنية؟ تحقق منتدى الاستثمار مثلا السابق، معناها هذا دورة سابق، قدام المشروع تم الإعلان عليه، قدام تخلف عليه حيز الانتاج، قداش من موطن شغل تم إحداثه، فما جهة تنفيذية رسمية قاعدة تتبع في تنفيذ التعهدات المعنى ولا ما فماش؟ يعني نجاح المنتدى يتقاس أساسا بالنتائج الموسى، مش بالزخم الاعلامي، وهذا وجهة نظري، معناها بزخم التغطية على المنتدى. المنتديات هذه باش نعكس على التشغيل والدخل والتنميه الجهويه ولا لا؟ هذه هي الاسئله الكبيره اللي لازم نطرحوها. على خاطر انك تعمل منتدى استثمار يشاركوا فيه قول 200، تحسننا الرقم ولينا شاركنا 220 مقارنه 200 من كل الاسقاع. انا بالنسبه لي اهم حاجه قداش من مشروع تم تنفيذه فيما بعد، قداش من مشروع تبعناه، قداش من مشروع استثماري تم انجازه في اطار يعني متعدد الاطراف ولا ثنائي ولا جبناه بالمنتدى. هذه أهم

0: بالضبط اللي الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالات المعنيه في تونس. يجي المستثمر يقول انا ناوي نعمل استثمار, كانوا قبل يقولوا نواه الاستثمار, بعد على مستوى التنفيذ يعني نلقاو كان 20 و10 و15%. كيفاش نطلعوا بالنسبه هذه, نسبه الوعود اللي تتجسم, كيفاش نطلعوا بها من ارقام قليله اليوم الارقام كبيره باش نجموا غدوه نقولوا بالحق عملنا منتدى جبنا فيه المستثمرين.
1: اوكي نحكيوا على منتدى الاستثمار, نحكيوا على منصه وغيره, لكن اعطيني انت نظرتك للاستثمار, مكانه الاستثمار اليوم في اولوياتك كدوله. شفناه في قوانين الماليه نتاع السنه وعامني, وحكينا برشا على الاستثمار وشنو خصصت له, حكينا على التشريعات قديش يلزمها تتبدل. يعني فما beaucoup de retard qu'on a cumulé fait l'investissement عامة استثمار كسوة داخلي ولا خارجي اللي يلزمك اليوم ترتربيه قبل ما تحاول انك تبلغ اهداف طموحة في علاقة بالمسألة هذه.
0: أكيد أكيد, لأنه إحنا قلنا قبل وقاعدين نقوله ديما وباستمرار للي حاب يسمع واللي حاب يسمع خاطر اللي حاب يسمع ما يسمعش, راهو اللي باش يمنع على الاقتصاد التونسي في الواجهة الأولى في المرتبة الأولى في نجم نقوله هو الاستثمار, سواء كان الاستثمار الداخلي تتحرك الماكينة متاع الاستثمار الداخلي
1: من خلال عمومي تخلص قبل
0: مصارحة بطبيعة الحال, وإلا الاستثمار الأجنبي المباشر. من غير استثمار ما تنجمش تحكي على تنمية, على خاطر شنو يجيب الاستثمار؟ الاستثمار فما تدفق متاع أموال معناها طبعاً. الاقتصاد واحد, اثنين فما إحداثات شغل, ثلاثة فما خلق ثروة, رابعا فما تصدير أو إذا كان فما مشاريع موجهة للتصدير, وإلا معناها مشاريع إذا كانت تكون ذات قيمة مضافة عالية خاصة وهذا الأهم باش تكون عندها معناها امباكت مباشر في التنمية في كما قلت في مستوى معناها دورة الاقتصاد في حد ذاته. إذن الاستثمار كمنظومة راهو منقذ البلاد, راهو إذا كان ما نحسنوش مناخ الاستثمار, وهذا نقولوا فيه عنا عوام, يعني ما يسمش تولي مجرد كلام يتقال للاستهلاك الإعلامي وللاستهلاك اليوم, يزم يولي أفعال وتنفيذ. كما تقول اليوم عندك منتدى استثمار يا خويا, عملوا لجنة مؤشرات قياس أداء, مؤشرات قياس أداء عملت 12-15 مشروع غدوة نحاسبك عليهم إذا كان أنت جاية بطبيعة مكلفة بالمتابعة. شو عملت فيهم؟ سهلت للناس هذية باش بور سانستالي في تونس, وفرت لها معناها مناطق صناعية خاصة ولا ليه, عملت تسهيلات ناحية البيروقراطية معناها للمشاريع هذية على مستوى النفاذ الاستثمار, حسنا مناخ والمنظومة متاع التمويل. هذا كلها كما قلت أنت أسهل يلزمها أجوبة, والأجوبة من تجم تكون كان فعلية تنفيذية أكثر منها كلامية.
1: واضح, أنا باش نقعدوا نتابعوا هالمنتدى بين اليوم وغدوة ونشوفوا المخرجات نتاعو, بتمشيوا نحكيوا على قطاع الصناعات الإلكترونية من القطاعات المهمة جدا واللي عندها بوتنسيال كبير برشا برشا برشا. نرجعوا بالأرقام بعد شوية سمير ما بعدنا, ولكن خلنا نخرجوا فاصل وانا راجعين.
2: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس, تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23, 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية. 3 سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الوعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية. كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية. الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23, 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس. حضوركم يشرفنا. كنا الخميس من نص نهار الماضي ساعتين
1: نص نهار 30 دقيقة. شكرا على الاستماع, مازلنا موصل معكم في ساعتنا الأولى من ميديكو على موزايك فام. كنا نحكي قبيلة على منتدى الاستثمار وعلى القطاعات اللي عندها قدرة تنافسية عالية واللي يلزم اليوم يكون فيها دعم ويكون فيها رؤية واضحة وين نحبوا نوصلوا بها من هوني لثلاثة خمسة عشر سنين القدام. من بين القطاعات هذه سمير نحكي على قطاع الصناعات الإلكترونية. نرجعوا على تصريح المدير العام للصناعات المعملية في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي اللي يقول فما استراتيجية وطنية باش نطوروا قطاع الإلكترونيات من هوني 2030, يتحدث على إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي توصل إلى 100 ألف شخص في وموطن شغل في القطاع هذا, يتحدث على مضاعفة قيمة الصادرات. اليوم نحكي على 3.5 مليار دينار من هوني 2030, نحبوا نوصلوا إلى 7 مليار دينار. والسهلاوي يقول زادا بأنه هذا لازم يمر بمعالجة عدد من التحديات, وخاصة هوني باش نسمعوه يتحدث على مسألة البيروقراطية.
3: إذا كان أنا نحكي معناتها أنه اليوم هو في حدود 430 مليار دولار رقم معاملات إلكترونية، والدراسات تأكد

0: انه معناتها وحسب نسبه النمو السنويه نتاعو ماشي في حدود 1000 مليار دولار معناتها في حدود 2030، معناتها انا يكفي انه نقوم بالاستثمارات الهيكليه اللي كنا نحكوا عليها، انه قطاع الساعات الالكترونيه قادر بكل بساطه يعمل لك 2 3 بوين نمو بارابور للايكونومي ناسيونال. شنو ناقصنا؟ ناقصنا ساعه انه نفهموا مشاكلنا. المشاكل نتاعنا جينا نشوفوا معناتها تتقسم لستة محاور. عندنا مشاكل اللي القطاع ساعة مش معروف، عندنا نقص ديلاكينة على مستوى الترويج للقطاع في العالم، هي اللي نقصنا، لازمنا نروجوا للقطاع، نعرفوا كيفاش نروجوا للقطاع ونحسنوا من صورة القطاع للمستوى العالمي. من ضمن المشاكل نتاعنا الأخرى الإجراءات وتبسيط الإجراءات، لازمنا نبسطوها. الإجراءات المتعلقة بالتوريد والتصدير، وربما يطلبوا الخاين في القطاع الخاص أكثر في الويديتي وأكثر ترانسبارانس، وهذا حق نعتبره مشروع.
1: في نفس الإطار هذايا، وزارة الصناعة تعتزم إحداث منطقة صناعية في ولاية تريان سمير مخصصة للصناعات الإلكترونية. نحكي على مساحة 50 هكتار، الهدف هو توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية وتعزيز تنافسية القطاع. كيفاش تنظر للخطوة هذه، وخاصة الكلام اللي قالوا سي السهلاوي؟ تقريبا سي لو ميم كونستا اللي نعملوا فيه في عديد القطاعات، وخاصة اللي عندهم بوتنسييل كبير برشا كما قطاع هذايا متاع الصناعات الصناعات الميكانيكية الإلكترونية.
2: بالضبط. أولا أخبار متاع منطقة صناعية خاصة أخبار بايخة من سنوات، وحنا نطالبوا معناها وننتظروا، كانوا كنا ننتظروا في المناطق الصناعية هذه الخاصة بكل القطاعية اللي ترقى فيها إيكو سيستيم كامل، معناها متواجد بالتسهيلات المطلوبة باش نجم اللي يسهم باش الصناعات هذيك تتحسن وتتطور
1: واللي موجودة في العالم.
2: أنا حبيت نذكر تو قلنا لازم نعرفوا صديقنا فتحي، نتمنى له التوفيق في مهامه، يقول لازم نعرفوا بالقطاع، لكن القطاع راه معروف. انا نحب نذكر بحاجه، لتونس في بدايه الالفيه كانت تونس من اهم وابرز المنصات الصناعيه الالكترونيه في افريقيا في بدايه الالفيه، بالعكس بدون مبالغه كانت حتى في المتوسط، معناها مركزها مرموق. الاشكال فين؟ الاشكال ان المنافسه كبرت في القطاع هذا، خاصة قطاع السيارات والإلكترونيات والطيران الايرونوتيك. عندنا منافس كما مثلا الشقيق للمغرب معناها ولا تخل بعدنا احنا في الميدان، واليوم معناها في مراتب اولى. السؤال هنا اللي يطرح نفسه مش كيفاش نوصلوا، انا بالنسبة لي انا مش كيفاش نوصلوا لمئة الف موطن شغل، لانه سؤال معناها سامحني في الكلمة مش مش مش مش عميق. كيفاش نحافظ على تنافسية قطاع؟ هذا السؤال. كيفاش اليوم أنت تحافظ على الكومبيتيتيفيتي؟ باش نذكر كنا في قطاع النسيج كيف بدا من السبعينات في الثمانينات، وصلنا نسيطروا في شمال افريقيا على قطاع النسيج، ولا من ابرز المصدرين نتاع قطاع النسيج للاتحاد الاوروبي، ولكن قعدنا ديما في السوتريتونس، قعدنا في المناوله، ما مشيناش لعلامات خاصه. على ذاك وقت صارت تصير ازمه في البلاد اللي نصدروا لها، في البلدان في المنطقه اللي نصدروا لها، تنعكس علينا بشكل مباشر. يعني احنا مازلنا، هل ان سؤال اليوم في القطاع هذايا اللي المفروض يطرح على مستوى المسؤولين معناها على القطاع ذاته وحتى على الصناعيه حد ذاته، هل أن ما زلنا باش نعتمدوا على التجميع الاسامبلاج والمناولة برك، ولا باش نتعداو للتصميم والبحث والتطوير والهندسة؟ هل أن نطلعوا من الأنشطة اللي فيها معناها قيمة مضافة عادية إلى أنشطة فيها قيمة مضافة عالية، ولا هل أنا باش نعزوا الربط ما بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، ولا لا؟ هل أن باش نعملوا خطة واستراتيجية باش نطوروا الكفاءات في الذكاء الاصطناعي المرتبط بمنظومة الإلكترونيات هذية، ولا لا؟ هذه الأسئلة الحق اللي يلزمها معناها يلزمنا نجاوبوا عليها قبل الحديث عن معناها أهداف كم هي بمئة ألف موطن شغل. اليوم القطاع يزمنا ندعمه تنافسيته، عن القطاع يزمنا الغلطة اللي عملناها في النسيج أن قعدنا نخدمه كان في السوتريتونس والمناولة ما نقعدوش فيها، نحاولوا كيفاش نشجعوا الشركات التونسية باش تطور منتجاتها الخاصة باش تبعد على المناولة أكثر ما أمكن، على خاطر المناولة نحبوا نذكروا يعني مرتقعد مرتبطة بلي دونور دورد، معناها اليوم الأجانب البرا وبالأسواق متاعهم وبأزمات الأسواق متاعهم، بينما وقت اللي أنت تطور معناها منتجاتك الخاصة باش تفتح لنفسك أفاق أكثر من أنك تخرج من الأسواق التقليدية وتتجه نحو العالم، تولي تونس بلاد صغيرة لكن نجم تولي مصنع المتوسط اللي ملي.
1: هوني مشكلة الحقيقة كما قلت لك قبيلة سمير، نفس الكونستال نعمل فيه في عديد القطاعات، انه كنا بيوني في عديد المجالات والقطاعات، ولكن ما عرفناش كيفاش نطوروا في الوقت اللازم، ما عرفناش وقتاش نقدموا خطوة الى الامام في الوقت اللازم، وانه نبدلوا من رؤيتنا، خاصة وانه القطاع ما ينجم تحافظ على الديمومة متاعه الا بالتنافسية، ونشوفوا في العالم كيفاش قاعد يتطور وكيفاش قاعد يتغير بشكل كبير، واحنا انا باي الكوراج في وقت ما انه نقوم بخطوات مهمه اللي تنجم تبدل الواقع متاع قطاع مثلا قطاع النسيج وغيره. نحكيه على ايفنمون اخر مهم، منتدى الاعمال والتجاره الايطالي التونسي، كان حاضر فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي الايطالي انطونيو تاياني، اللي تحدث يقول تونس بشكون من اولى الدول المستفيده من مبادره ايطاليه لتحويل جزء من الديون الى مشاريع تنمويه. يتحدث يقول قيمة التدخل المرتقب باش تفوت 70 مليون يورو باش تم توجيهها لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والإدماج الاجتماعي. كان تكلم زادة في الموضوع هذا رئيسة الحكومة، تقول العلاقات الاقتصادية بين الزوز بلدان تعرف ديناميكية متصاعدة ومتنوعة. أعطت بعض الأرقام، تقول حجم المبادلات التجارية بلغ 20 مليار دينار في 2025، وفما تسجيل نمو إضافي في 8% في الأشهر الأربعة الأولى من عام السنة. وهوني في الموضوع هذا تكلم أيضا وزير التشغيل رياض شاود، اللي تحدث على جملة من الاتفاقات اللي تم إبرامها هوني مش كان مع الطرف الإيطالي، ولكن فما عديد الدول الأخرى.
3: هو مضينا الحقيقة العديد من اتفاقيات، مضينا مع إيطاليا في قطاع البناء وتوابعه، ولكن مضينا كذلك في قطاع مع إيطاليا في قطاع السياحة وفي قطاع التكنولوجيات الحديثة. كذلك مضينا اتفاقية مع ليبيا اللي ما فيهاش لا نوعية الاختصاص ولا عدد مفتوحة، مع ألمانيا كذلك، مع إن شاء الله قريبا إن شاء الله يقع الإمضاء مع قطر، مع السعودية مضينا، عمان كذلك بصدد أعداد اتفاقيات. حقيقة نوعنا الشركات متاعنا سواء في الفضاء الأوروبي أو في الفضاء العربي والإفريقي. نسبة الحق ديما ما نحبوش نتسرعوا برشا، ضمان حقوق الشباب التونسي راهو هام برشا، مش مسألة أرقام. هكا علاش احنا نحرصوا لمرافقتهم على مستوى هيكل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حتى كي غادروا تونس ويمشوا لأي بلد آخر تكون الحقوق متاعهم مضمونة. وهذايا من الأسباب الحقيقة اللي ساهمت في جاذبية التكوين المهني. يعني كي تولي هناك أفق سواء على مستوى وطني سواء على مستوى دولي، هذايا الجاذبية الحقيقة ارتفعت حتى بنتيجة هذه الاتفاقيات.
1: سمير، عديد المستويات نجمو نحكيو فيهم في علاقة بالحدث هذايا، لكن خليني نبدالك بالسبعين مليون يورو اللي تم الحديث عليها من قبل تياني، تحويل جزء من الديون إلى مشاريع تنموية، خطوة كنا ندينا بها عديد المرات للمسؤولين، نقولوا أسعوا باش نقوموا بخطوات كما هكا، راهي نجم تكون مهمة وتكون مربحة للطرفين.
2: أكيد، لأنه تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، هذا كان مطلب بصفة عامة في خاصة في العلاقات الثنائية المتميزة بينها بين تونس وشركائنا الأولين الثلاثة اللي هما يقعدوا معناها أوروبيين، معناها أنت ما نلقاوش فيهم برشا أشقاء، نلقاو أصدقاء فركة في الشركاء الثلاثة الأولين. اليوم نحكي على تاليا ماهيش مجرد سوق فقط، معناها هي شريك صناعي معناها طبيعي، على خاطر حتى بحكم الجغرافيا معناها خلتنا احنا من أقرب البلدان في جنوب في جنوب إيطاليا، معنى جنوب المتوسط الإيطاليا. اثنين، إيطاليا هي 1072 شركة معناها ذات مساهمات إيطالية في تونس، وذي عدد ممتاز. إيطاليا هي ثالث شريك استثماري لتونس. دونك هذا من كلهم الأرقام المعطيات هذه تخلي إيطاليا مكانة خاصة اقتصادية بالنسبة لنا احنا كتوانسة. المطلوب مش فقط زيادة المبادلة التجارية، الحق هو الهدف كما بالضبط موضوع 100,000 موطن شغل بالنسبة للقطاع الالكترونيات،
1: يكون ابعد منها
2: كي نقولوا معناها الهدف هو معناها زياده المبادلات. ليه الهدف بالنسبه لي انا الحقيقي هو انتاج بناء بلوتو شركات انتاجيه حقيقيه. هذا الهدف. علاش؟ على خاطر هذا يخولي باش نندمج انا الانتجراسيون في سلاسل القيمه الصناعيه الايطاليه. اليوم وقت اللي دخلني انا في سلاسل القيمه نولي دونك تولي تستحقني معناها نولي مانيش ما عادش يعني كانه سوق سياسي كما احنا واحد الجيران معناها انت والعلاقات. ليه تولي معناها أمور آلية، العلاقات الاقتصادية تاخذ بعد آلي
1: مش سوق استهلاكية.
2: بطبيعة الحال إنشاء مشاريع مشتركة تونسية إيطالية، فما موضوع نقل التكنولوجيا والخبرات لأنه رفع المبادلات أيضا التجارية مش هدف في حد ذاته وحده. اليوم إذا كان ما تسامش معناها العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا في نقل التكنولوجيا والخبرات تولي معناها منقوصة، كيفاش نجم نستقطب أيضا استثمارات إيطالية جديدة نحو الجهات الداخلية؟ هذه مطلب معناها كبير. واليوم زاد عندنا برشا مجالات تتعاون مع إيطاليا، الحق لازم نركز عليها حتى كإدارة، نركز على ونوجه لها، منها الطاقات المتجددة، منها الاقتصاد الأخضر، الصناعات الميكانيكية والإلكترونية كنا نحكيه عليها. عنا برشا مؤسسات عندها حتى بعد عالمي معناها وقادرة باش تنافس في الأسواق العالمية، وعلاش في آخر معناها المطاف نقول حلمة معناها من حقنا أن نقولوها، علاش متوليش بلادنا قاعدة صناعية متوسطية للشركات الإيطالية اللي ترغب باش تقتحم السوق الإفريقية عن طريق البوابة التونسية وإلا باش تدعم وجودها في السوق الأوروبية. هذه بالنسبة لينا أهم ربما مخرجات علاقة اقتصادية قوية مع شريك كما إيطاليا أكثر منه هدف رفع مبادلة تجارية في المطلق.
1: صحيح، وهذا التوجه لازم يكون مطروح مع الشركاء الكل، خاصة الشركاء التقليديين والكبار. نحن نشكرك برشا سمير بشويلي لأنه هذه آخر ميدي إيكو في البرمجة الشتوية، بما أنه بداية من 1 جويلية ننطلقوا في البرمجة الصيفية الجديدة. نحن نشكرك برشا على المعلومات الكل اللي قدمتهم، على وقتك الكل اللي خليته اللي عديته معنا، وفرحانين برشا انك تكون مستشار الحصة. شكرا لك سمير بشويل.
2: شكرا.
1: نص نهار 51 دقيقة نمشي وطول مع سيد الهمامي.
4: اكتويكو كنا رخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
5: تدلل تدلل.
6: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
4: كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين في المجلس.
1: سيدة الهمامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
9: مرحبا ناهد، مرحبا بكافة مستمعينا ومشاهدينا.
1: أسبوع فيه جديدة، أسبوع متحرك، على خاطر سجلنا في أول الجمعة هذه حضور وزير الصحة في جلسة عامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهوني سؤال يتطرح، هل هذه عودة الفريق الحكومي إلى البرلمان ممسي؟ نحكيه على الغرفة الثانية. هل عودته هي عودة الحكومة إلى الزوز غرف برلمانية؟
9: فعلا ناهد، هو بعد شهر وخمسة وعشرين يوم، خاطر بعد شهر وعشرين يوم تقريبا المهلة اللي كانت طلبتها الحكومة هي شهر، لكن جاوزت بعشرين يوم والانقطاع كان على زوز مجالس. فالعودة إلى المجلس الجهات والأقاليم يعني العودة للحضور في الغرفتين. نهار الاثنين حضر وزير الصحة جلسة عامة في الغرفة التشريعية الثانية، كانت جلسة حوارية بينه وبين نواب الجهات والأقاليم، يعني ما يقابل جلسة أسئلة شفاهية في البرلمان، وكان هذا أول مؤشر على عودة الحكومة لحضور الجلسات مع نواب الشعب. في نفس اليوم اجتمع مكتب البرلمان وانظر في جملة من مقترحات القوانين ومشاريع القوانين والأسئلة اللي وجهها النواب للحكومة وعديد النقاط، لكن أحال جملة من المشاريع للجان. أهم المشاريع، مشاريع القوانين هذه، مشروع قانوني يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 اللي بعثته الحكومة للبرلمان. إحالة مخطط التنمية تم نهار الأربعاء، والإحالة كانت لكافة لجان البرلمان اللي باش تناقشوا، وهذا يعني جلسات استماع باش تكون تقريبا يومية ومكثفة مع ممثلي الحكومة. المفروض نذكر أنه مخطط التنمية هو من اختصاصات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن يلزم يناقشوا البرلمان ويصادق عليه.
1: هاي جستما باش نرجعوا له بأكثر تفاصيل وعمق بعد شوية في الانترفيو مع صابر الجلاسي. ولكن سيد الهمامي، كيفاش يتخدم مخطط التنمية على رغم أهميته الكبيرة في الفترة هذه.
9: مخطط التنمية حسب الدستور الجديد والقوانين الجديدة هو مجموعة المقترحات اللي تقدمها المجالس الجهوية. كل مجلس جهوي يكتب مخطط التنمية الخاص بالجهة متاعه بعد مجمع مقترحات المجالس المحلية، ثم يرفعها المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يقوم بوضع مخطط التنمية بالتعاون مع الحكومة، وبعد ما تصادق عليه الحكومة في مجلس وزاري ترجع المجلس النواب اللي ناقشه ويصادق عليه في جلسة عامة.
1: به إلى حد الآن عناشي وثائق عناشي معطيات، نعرفوش محتوى المخطط هذا المشروع الجموع شنو فيه؟
9: طبعا مجلس النواب بعد الإحالة نهد مكتب المجلس ينشر النصوص اللازمة للعموم للاطلاع عليها، والمخطط فيه ثلاثة أجزاء كبرى. أولها التنمية المجالية، ومجالي معناها بالأرقام شنو اللي تحقق في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص في كل إقليم، شنو تحقق تنمويا ورصد لمختلف الإشكاليات في كل إقليم اقتصاديا واجتماعيا. ثم تلقى مخطط التنمية المجالية شنية التوجهات والمشاريع اللي يلزم إنجازها في سنوات الخمس الجاية. الوثيقة الثانية ناهد هي التوجهات العامة والأهداف التنموية اللي فيها تشخيص للواقع التنموي، ويعتمد في هذا على عدة تحاليل ديمغرافية واقتصادية واجتماعية. وفي الوثيقة هذه موجود اعتراف بتفاوت تنموي واضح بين مختلف الأقاليم والجهات، وأحيانا تفاوت تنموي بين الجهات في نفس الأقليم. وثيقة التوجهات العامة في المخطط التنموي ترصد ما وصفته بصمود نسبي للاقتصاد التونسي، وتقدم جملة من البدائل في شكل مقترحات مثل النسيج الاقتصادي من جميع النواحي، وتحط بالأرقام قديش تقترح مشاريع لكل جهة وقديش تكلفتها. الوثيقة الثالثة، وهي الوثيقة أكبر وثيقة في هذه، فيها 300 صفحة من مخطط التنمية، هي السياسات التنموية اللي فيها أربع محاور كبرى: ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سالمة، وتحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. طبعا وثيقة مخطط التنمية 2026-2030 وثيقة محتواها مهم برشا، باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل.
1: معناها من كلامك نفهم سيدة أنه رزنامة العمل باش تكون مكثفة في البرلمان، خاصة وأنه العطلة البرلمانية ما عادش عليها برشا.
9: فقط العمل معناها حدود نهاية شهر جويلية المفروض، معناها توفى العام النيابي يوفى تبدأ العطلة البرلمانية فعلا. الاجتماعات المفروض فعلا، وهي الاجتماعات باش تكون يومية وربما اجتماعات مطولة في اللجان، خاصة انه الحكومة ما بعثتش كان مخطط التنمية، وإنما أحالت مشاريع قوانين أخرى. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس وسلطنة عمان زاد بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما، وزوز مشاريع قوانين أخرين يتعلقوا بالموافقة على زوز اتفاقية ضمان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلق بالقروض المسندة للشركة التونسية الكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين ونجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وكلها مشاريع قوانين طالبة فيهم الحكومة استعجال نظر.
1: والمقترحات الأخرى
9: كيف ما تعرف فيما برشا مقترحات، كنا تبعنا طيلة العام البرلماني هذايا عدة مقترحات قوانين قدموهم النواب وناقشوهم طيلة العام البرلماني هذا، وصار تقدم هو راهو في عدة مقترحات خاصة في الفترة اللي غابت فيها الحكومة على البرلمان. ربما تقعد تمشي نقاشات فيهم بالتوازي مع مشاريع الحكومة، ربما نشوفوا جلسات عامة في المقترحات اللي حضرت. ضغط زمن النيابي واضح تقريبا يلزم شهر يعملوا فيه هذا الكل، مع العلم القانون يسمح للجان بالاجتماع خلال العطلة البرلمانية.
1: جلسات العامة هي اللي ما تصيرش، لكن
9: اللجان تنجم تجتمع في العطلة البرلمانية
1: باش يكون فما سبرينت هو تتفاصل من هوني الاخر العام النيابي، على خاطر فما برشا مشاريع قوانين عندهم طابع الاولوي. شكرا لك سيدة،
9: شكرا لك ناهد،
1: شكرا لك على العام هذا الكل.
9: شكرا
1: معنا برمجة كما قلنا صيفية باش نرتحوا فيها شوية ميدي ايكو. شكرا لك. بعد شوية في الاخبار حسين الدبابي موجز ماضي ساعة، واحنا موصل في ليز انترفيو في ساعة ثانية من ميدي ايكو.
4: تونس هولندا، مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل.
7: بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك اف ام. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
8: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.
10: الكراسي في السنة تعمل الكيف، في النهار افلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
11: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
12: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل. 71 116 220.
13: اي ويكم اي حاضرين، اي المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمه، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومه تتنفس، موسيقى، دانس، مسرح وسينما دور بطبيعتها. فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيره في حوانه حي هلال، من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بعدين في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
7: موزايك اف ام.
14: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
15: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد خلال كلمتها بمناسبة افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التي انطلقت اليوم في العاصمة أن معظم المؤشرات الاقتصادية في تونس شهدت تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و2000. ورئيسة الحكومة تشير إلى تطور نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6% مقابل 1.4% في 24 و2000، وذلك خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة. كما شهد الاستثمار الخارجي المباشر تطورا بنسبة تفوق 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة ب 24 و2000، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية الناشطة بتونس إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات إجمالية تعادل 53 مليار دينار، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. ورئيسة الحكومة تؤكد في كلمتها في افتتاح المنتدى أن الدولة تعمل على تكريس الدور الاجتماعي عبر الارتقاء بجودة الخدمات العمومية الأساسية، لا سيما في قطاعات النقل والصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني العقيد ناصر النايلوتي يؤكد خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام في البرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، يؤكد أن إنتاج الكوكايين شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، ما دفع عصابات الترويج إلى فتح أسواق جديدة منها دول شمال أفريقيا. والعقيد النالوتي يبين أن القنب الهندي يبقى الأكثر استهلاكا عالميا، حيث أظهرت دراسات أممية مختصة أن 4% من سكان العالم استهلكوا هذه المادة ولو مرة واحدة، مشيرا إلى أن عصابات المخدرات أصبحت تتلاعب بتركيبتها الجينية التي بلغت 25% من المواد المؤدية للإدمان، رغم أن المعدل الطبيعي لتلك المواد في القنب الهندي لا يجب أن تتعدى 8%، بما عمق فرص الإدمان لدى المستهلكين. مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك محور ورشات عمل ينظمها بداية من اليوم وتتواصل إلى غاية السبت القادم المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة كونكت، وذلك في إطار استكمال المشاورات التي انطلقت سابقا في مدينة صفاقس. وتنتظم هذه الورشات بمشاركة مهنيين وخبراء وممثلين عن مختلف الاختصاصات القطاع بهدف بلورة مقترحات عملية لتحيين الإطار التشريعي ومواكبته للتطورات التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق ما صرح به المسؤول في المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيكا التابع لكونكت ملك العلوي للزميل غسل العيد.
16: في إطار البرنامج نتاع المجمع المهني نتاعنا في الكونكت وكنظم تعرف وكقوة اقتراح، عملنا برنامج عمل لسنة 2016، بديناها بجلسات مع الشركات والمؤسسات تحت إشراف وزارة النقل، عملنا جلسة عمل زادة مع إدارة عمل النقل البري كمرحلة أولى، من ثم جلسات مبرمجة إن شاء الله مع الإدارة العامة الأخرى. احنا زادة حطينا جانب التشريعي جانب مهم ياسر، لازمنا اليوم نحاولوا الناس كل نركزوا معاه ونحاولوا نطوروه مع بعضنا باش يواكب العصر ويواكب المتطلبات الجديدة اللي السوق العالمية تحتاجها. شركاتنا اللي عاملة في قطاع النقل واللوجستيك نظمها ورسات شروط تحطت في وقت ما عام 2008، وكانت وقتها معناها ثورة تشريعية محترمة ياسر. اليوم بعد قرابة 20 سنة رينا من الصالح أنه نرجعوها مع بعضنا، احنا لموا في وخيانا زملائنا من القطاعات الكل الخاصة بالنقل واللوجستيك، عملنا جلسة أولى في صفاقس 5 ورشات عمل خرجنا بهم بعد اقتراحات تتمة. لذلك اليوم عندنا 3 برمجناهم في تونس مع لخيان المتواجدين هنا في العاصمة وفي بنزرت باش نسمعوهم زادة ونشوفوا المقترحات متاع لخيان الكل ونبلوروهم في حاجات عملية نمدوا بها إدارتنا كقوة اقتراح باش نحسنوا ظروف العمل متاع شركاتنا وبالتالي كاليتي متاع الخدمات، وزادة تكون شركاتنا مواكبة للمستجدات العالمية.
15: في الشأن الدولي، استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية يظهر تقدم معسكر المعارضة الصهيونية ب 67 مقعدا مقابل 53 للائتلاف الوسط. رفض أغلبية المستطلعين لصفقة رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو مع طائفة الحريديم وتفضيل الجنرال العسكري الصهيوني السابق غادي إسكينوت لقيادة المعارضة. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
17: الأولى في تونس
18: موزايك FM ميدي إيكو. ميدي إيكو نهد الجندوبي.

0: هنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين
1: ماضي ساعة 11 دقيقة. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. هذه ميديكو مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين، وكالعادة لقيت هذايا وقيت الانترفيو
0: لانفيتي دو لا سمان.
1: سعيد برشا اليوم اني باش نحكي على وضعية لي جون زونتربرونور في تونس، وضعية المسيرين الشبان في تونس، التحديات اللي يواجهوها، كيفاش نجموا يلقاو اكثر مرافقة تأثير في ظرف اقتصادي وطني وعالمي قاعد يتبدل بسرعة كبيرة. سعيد انه يكون بحذية اليوم امين شعيب رئيس مركز المسيرين الشبان السي جي دي، المنتخب حديث لنا رئيس مازال يدور لي جديد من أول الخرجات العالمية. مرحبا بك أمين، شكرا على قبول الدعوة وإن شاء الله مبروك. ساعة الحاجة
2: يبارك فيك وشكرا للاستضافة ومرحبا بكل مستمعي مزيكا فيه.
1: شكرا لك. خلينا نبدأ بالتعريف أمين. الساعة برشا ناس ما يعرفوش شنو السي جي دي، شكونوا مركز المسيرين الشبان وشكون الناس اللي مثلهم اليوم؟
2: مركز المسيرين الشبان هو معناه منظمة وطنية اللي هي فيها دي سنتر ريجيونو اللي هي تلم المسيرين الشبان حتى العمر 45 سنة، واللي هي تبلور أفكارهم وتقربهم من معناه مركز القرار، وزادة تمكن من تحسين الأفكار وتطويرهم باش ناخذوا قرارات كسوا في السلطة ولا في القطاع الخاص معنا بينيفيك للبلاد.
1: قداش عنا من مسير شاب؟
2: احنا اليوم عنا اكثر من 500 مسير شاب. اما معنا هذه دعوة مفتوحة لكل مسيرين شبان باش يتحقوا بينا.
1: باهي، الكونستا بالنسبة لكم اليوم انقرو كيفاش تشوف المشهد تاع ريادة الاعمال والمؤسسات الشابة في تونس؟
2: بون، هو سي لا لوكوموتيف دو بيي كون لو فيو با. معنا اليوم المسيرين الشبان هما اللي قاعدين يقودوا في الاقتصاد الوطني، واللي هما قاعدين يناضلوا، واني نقولها باتم معنى الكلمه، هما يناضلوا باش يخليوا معنا الاقتصاد الوطني معناها رائد، وهما معناها قاعدين يحاولوا يصدروا، حاولوا يتنافسوا في السوق الوطنيه، وهذوما معناها ماهمش عندهم ماهيش اسهل حياه معناها موجوده في تونس. اما هذه هي أنبل يمكن طريق باش توفر الثروة وباش تطور مواطن شغل في تونس.
1: أنا أمين شعيب باش نفسره شوية ونبسطه. كي نحكيه على مسير شاب سانجلوب الشيف دانتربريز لي بي ام او لي ستارت اب، هذوم الكل موجودين وممثلين في السي جي دي،
2: كل المواطنين اللي موجودين واللي أقل من 45 سنة واللي عندهم مراكز سلطة.
1: اليوم كي نحكيه على مسير شاب، شنو ما الخصائص متاع الجيل الجديد؟ ديما نحكي على نوفيل جينيراسيون اليوم مربوطه بالجين زيد وغيرها، ولكن شنو هو اللي يميز الجيل الجديد نتاع المسير الشاب نتاع صاحب المؤسسه مقارنه بالاجيال السابقه؟
2: يمكن يخدموا على فوكاسيون، على حاجه معناها مربوطين برشا بالفالور وبالتنفيذ رؤيه أكثر من الأجيال السابقة، ومعناها ما عندهمش مشكل باش يغيروا مراكز الشغل باش يكونوا هما أحرار وباش يكونوا معناها متوافقين مع رؤيتهم.
1: مكتب جديد في السي جي دي، هاني باش نجي للفيزيون بتاعكم والرؤية بتاعكم وكيفاش تحبوا تغيروا، ولكن أكثر من 25 سنة يظهر لي شنو ما الإنجازات اللي اليوم يفتخر بها المركز؟
2: شاركنا في برشا قوانين، انت كنت تحكي على الستارت اب، خدمنا على قانون الستارت اب، خدمنا اوسي على تبسيط كل ما هو قوانين ورخص، وزاد خدمنا على قانون الصرف اللي انت كنت تحكي
1: اللي نستنيو فيه
2: ومعناها احنا معناها ماناش كيما ينجموا يتصوروا الشباب اللي يحب يغير كل شيء. احنا الشباب اللي هو معناها متصالح مع الواقع متاعو، اللي يحاول باش يغير واقع البلاد ويكون معناها معناها سوليوشن للحكومه ولا للانستيتيوشن بوبليك.
1: اليوم الفيزيون تاعكم كمكتب جديد، شنو هو النقاط ربما اللي تحبوا تخدموا عليها، اللي تشوفوا فيها نقص، اللي تنجموا تعاونوا فيها اليوم المسير الشاب؟ كما قلت من الاول راهو في كونجونكتور ايكونوميك مونديال صعيب.
2: ايوا il est évident les conjoncture صعيبه كي تشوفوا ديتروي دورموز وتشوفوا لا غير ان اوكرين ولا تشوف الكوفيد قبلها معناها لا كونجونكتور كلها انفلاسيونيست وصعيبه. اما احنا معناها نخدموا اللي ديجا المسير الشاب يكون في تونس نطوروا منه وخاطر لو بروميير دي شانجمون سي لو شانجمون دو سوا ميم معناها احنا نحاولوا اون ابورت دي فورماسيون باش الناس هذيا تكون غدوة مؤهله باش تكون مش كان في تونس برك حاضره مي اوسي على ليشيل انترناسيونال دونك احنا اوني ان اورغانيزم موجود في بلوزيغ باي وتونس اكبر بلاد من بعد فرنسا في السي جي دي
1: باش نجيها بعد شويه النقطه هذه
2: دونك احنا معناها ناخذوا اكثر من لو فيت دو فورمي لي جون على على حوايج تقنيه احنا اون لي اكومباني اوسي على لي فالور واحنا موجودين ونشدهم من يديهم في الصعوبات اكثر من اللي في النجاحات باش نخليهم يتعداو مرحله في حياتهم واحنا ديما ابوابنا مفتوحه باش معناها ريالمون احنا كالعائله اللي نحاولوا نطوروا من المسير الشاب وذي اول اكس عنا احنا ثم عنا الأكس الثاني هو الانترناسيوناليزاسيون كما كنت نحكي عليها الأكس الثالث هو تطوير الموارد الذاتية للمركز المسيرين الشبان كسوسوا معناها ان ترم دورغانيزاسيون انترن ولا ان ترم دو رسورس وعندك انسويت هو معناها الانفلونس اللي هو يقولوها نحاولوا باش نوصلوا صوت المسير الشاب معناها لاصحاب القرار
1: لاصحاب القرار باهي خليني نجي للواقع الاقتصادي واقع اليوم المعيشي نتاع المسير الشاب انا طرحتها سالته لك قبيله سؤال في الاوف وتلقاوه في السؤال في الباج نتاعنا اوفيسيال موزايك اف ام تبعوا في ميديكو اليوم المسير الشاب مشاكله اللي واجهها في بداية مسيرته حطيت دو زاكس اخترته من ربما انت تعرف حقيقة الميدان اكثر مني انا ولكن زوز لي بلو ريكورون اللي يرجعوا كي نحكيوا مع المسيرين الشبان يقول لك الاكسي او فينانسمون هذه مشكلة ومشكلة الادارة والبيروقراطية لهذم لي دو زاكس الكبار اللي يمثلوا مشكل بالنسبة لكم ولا فما أكثر وأبعد من هك
2: هو راهو النجاح مربوط ديجا بالشخص في حد ذاته معناها مش الإدارة في حد ذاتها اللي هي تمكن عائق كبير قدام نجاح الأشخاص أما إلي إيفيدون
1: لي ديسبوزيسيون تقصد معناتها
2: لي ديسبوزيسيون أني نأمن اللي كل واحد لازم يكون روحه الماكسيموم ولازم يربط روحه بأشخاص خاطر اون انتربريز سي بليزيغ بيرسون دونك لازم يربط روحه سي بعباد اللي هما كومبيتون واللي هما ديفيرون منه هو خاطر احنا عندنا في تونس برشا اون شيرش دي سوليسيون تكنيك au-delà d'une solution prête pour un marché. وهذا حاجة مهمة جدا. وتلقاهم ديما des équipes d'ingénieurs ولا des équipes d'économistes ولا des équipes de commerciaux. اما ما فماش كل الامالغام اللي هو لو ميكس ما بين
1: ديفيرسيتي ما بين تخلك لي زوريزون
2: اما هذا ما يمنعش اللي عندنا معناها مشاكل كبيره والناس كل تعرفها اللي هو ليغاليزاسيون سيدياتور ولا اللي هو
1: كنا نحكيوا عليها قبيله مع في ليرينو مثلا
2: ليرينو فما تحسن
1: من لو 1 جويي
2: فما تحسن
1: فما نظره قلنا ميم سي مخر ولكن خير من بلاش نبداو اليوم خير من اللي ما نبداوش الجمله
2: كي تشوف في السنغال اللي هما مش اكزامبل ماشي امريكا ولا فرنسا ما تخلق شركه في 24 ساعة وكينيا وغيرها احنا معناها احنا نحبوا بلادنا رائدة في في في افريقيا وفي شمال افريقيا ونتصور اللي عنا معناها من الموارد ومن الكفاءات اللي تخلينا نجموا نتطوروا ولازم نغزروا رواحنا في المراية كسوسوا في الكورة الليلة ان شاء الله نعملوا ان بون ريزولتا مي اوسي في الاقتصاد وفي كل شيء راهو هذاك مرآة نتاعنا احنا دونك احنا نجموا نتطوروا ولازم كفاءاتنا معناها تخمم كيفاش نجم ضيف للبلاد هذه خاطر ذاك واجبنا باش نطوروا بلادنا واحنا موجودين لهنا باش نعاونوا الناس الكل باش تشارك في الاقتصاد الوطني
1: خلينا نرجعوا للمشاكل وللي بارير نجم نقولوا اللي لقاهم اليوم لو جون انتربرونور حكيت لي قبيله قلت لي لازم يكون عنده دي بريديسبوزيسيون اوكي تفهمنا فيهم سالتك على مساله البيروقراطيه ومساله لاكسي او فينانسمون اليوم يتعاودوا المشاكل هذم
2: يعني شوف فيهم دي دو كوتي يعني تشوف البنوك وتشوف لي فوند انفستيسمون يقول لك ما عندناش دي دوسي سوليد وتشوف لي زونتربرونور يقول لك اون ا با د انفستيسمون اون ا با دو فينانسمون
1: هذا ليكيليبر اللي ما لقيناهش بين البريس دو ريسك ربما نتاع البنك ولا الفوند انفستيسمون وبين الواقع اليوم حقيقي متاع ان جون انتربرونور يعيش.
2: والله هو سي دي بيريود كنا عندنا دي بيريود وين الفينانسمون موجود كيما البي اف بي ام او كنت تحكي عليها اللي هي عطات بوكو دو فينانسمون. اما هذا مربوط بالموارد الذاتيه للدوله واسكو الدوله عامله من هذا اون بريوريتي. نتصور اللي معناها اللي ساهرين على قانون الماليه واللي ساهرين على قانون الاستثمار ينجموا يخدموا على الموضوع هذا خاطر الدوله لازمها تخمم اللي لا بريوريتي دي بريوريتي هو الانفستيسمون دون لو بيي والانفستيسمون اترافير لي تي بي او لي بي ام اي سي اون تري تري غراند بريوريتي كيما تشوفوا بي بي اي في فرنسا ولا تشوفوا في امريكا موجود بوكو دو بروغرام ديد ا لونتربرونيا. وفي تونس تحس اللي معناها هكا الأمور رخت شوية وإحنا نحاولوا باش ندعيوا اللي تكون هذه أول الأولويات على خاطر تونس حشتها بلي زونتربرونور متاعها. هذاك لو غيف تونيزيان اللي أي واحد في أي بلاصة في تونس ينجم ينجح وينجم ينجح avec différentes façons. Il n'a jamais eu la fonction publique, il n'a jamais eu aussi entrepreneur, il n'a jamais eu une chérique ahlie, il n'a jamais eu la حلول باش يحلم. لازمنا نخليه الحلم جائز في تونس.
1: به اليوم البي ام او تحكيت عليها قبيله شويه المؤسسه الصغرى والمتوسطه في تونس اللي تمثل اكثر من 80% من نسيجنا الاقتصادي هذا واقع. اليوم شنو هي وضعيتها في تونس خاصه انه نحكيوا على البي ام او ما قبل الكوفيد وما بعد الكوفيد. يبدو انه البي ام او من الكوفيد لليوم مازلنا ما هزيناش ريوسنا كما يلزم.
2: Je pense que les statistiques parlent par eux-mêmes. On a eu des choses en France, en Belgique, et aussi en Tunis. Le nombre de chériquettes qui ont été mises, le nombre de chériquettes qui ont été mises. Et c'est peut-être une ambiance générale qui a été mise en place dans le pays. Je dis على 100 يمكن ينجحوا 10 اما العشرة ذوكم ينجم يخلقوا برشا حلم البرشا صغار موجودة في تونس. لازم التونسي يأمن اللي النجاح هو الدراسة وهو الانتربرونيا على خاطر مش الكرة ولا الغناء ولا واحد avec tout mes respects pour toutes les disciplines. اما الحلم اللي ينجم يحقه كل واحد هو الانتربرونيا وهو اترافير l'éducation وذا سي notre premier combat.
1: في الاستراتيجية متاعكم الجديدة حكيتوا على 2023-2028 حكيتوا على 4 محاور كبرى ولكن بالنسبة لكم لي دو بريوريتي اللي لازمهم يكونوا اليوم أكثر من أي وقت مضى موجودين ومطروحين على الطاولة.
2: التكوين وتغيير القوانين. معناها احنا عنا بلاد اللي هي من عهد الدواوين متاع الدولة العثمانية قوانين معناها اللي هي لازمها تتطور واللي هي لازمها تواكب العصر واللي هي معناها عصر احنا الإيا وعصر معناها البلوكتشين وعصر متاع البيك داتا. دونك احنا لازمنا نواكب ليبوك متاعنا. وثانيا هو تكوين لجان متاعنا خاطر مهما يكون نازلنا ناقصين في التكوين وذي حاجة مهمة جدا. اليوم ندعو كل الشباب باش يدخل على الانترنت. جوجل هي أكبر بيبليوتك في العالم ومعناها مع كل احتراماتي اليوم كورسيرا تلقى فيها toutes les certifications du monde. Donc c'est aujourd'hui une question de volonté. ولازم شبابنا يكون عنده الفولونتي باش يتطور من نفسه خاطر هذيك الطريق الوحيد للنجاح.
1: من بين المشاريع اللي حكيتوا عليها الباروميتر الوطني للمسيرين الشبان احكي لي عليه شويه وشو الهدف منه.
2: يجي من دي ستاتستيك اون اناليز اللي هي معناها نكلموا تو لي جون ديريجون وناخذوا ارائهم ونحاولوا نوصلوها ونحاولوا نطلعوها ونبرروها اترافير معناها دي زيليمون فاكتويل وبنش مارك مع اللي يصير في العالم. كي تشوف اليوم شيلي ولا تشوف اليوم الامارات نشوف برشا معناها حوايج قاعده تصير اللي احنا لازم نتعلموا منها ولازم نطوروها ولازم نحطها على ارض الواقع.
1: ورينا في عديد المجالات قديش الباروميتر هذوما يكونوا نبض حقيقي للواقع متاع الميدان المعين وقديش ينجم يعاون حتى باش توصل أسهل المساج لأصحاب القرار كي تجيب له أرقام واضحين وار سور بلون وتجيب له نسبة ساعات ألارمونت نجم التعاون باش تحرك شوي الامور.
2: اني انتربرونور ونعرف اللي معناه بوكو دو جون اللي يسمعوا فينا اليوم موجودين يحسوا رواحهم دون ان تونيل ويحسوا رواحهم ابوندوني ولازم احنا اون لو رابورت ليسبوار ولازم نسمعوهم ولازم نمدوا يدينا لبعضنا ولازم نخلقوا ثقه جديده ما بين بعضنا خاطر هذوك هو الاساس نتاع الاقتصاد.
1: حكيت لي قبيله على الفرص للتصدير والانفتاح على الخارج حبيت نربطهم مع بعضهم كي قريت الاستراتيجيه نتاعكم لقيت انه فما اليان بيناتهم فما تركيز كبير على الانفتاح الدولي. علاش اخترتوا المحور هذا انه يكون مهم في عينيكم انتوما بالذات اليوم؟
2: ان امن اللي تونس هي كيما ديما نقولوا 3000 سنه حضاره ولا حتى 5000 سنه حضاره. احنا كارتاج واحنا ما نجحنا الا ما انفتحنا على الانفيرونمون تاعنا. احنا بعاد 300 كيلومتر على مالطا وبعاد يمكن 100 كيلومتر على سيسيليا و50 على بانتاليريا. احنا مستقبلنا ومعناها والطريق الوحيد نتاعنا للنجاح هو الاكسبور. دونك احنا قاعدين نطوروا في علاقات مع شمال افريقيا اللي هما بجنبنا عنا ما بين الجزائر وليبيا يمكن عنا 3 و 4 بوان دو بي بي وعنا اوسي دي ريلاسيون مع الاوروب اللي هي معناها اليوم سي نوتر برومي بارتنير استراتيجيك مي احنا نمثلوا اقل من 1% من لي زيشانج نتاع لونيون اوروبيان. دونك عنا مستقبل كبير في تحسين الجوده نتاع لي برودوي نتاعنا la diversification نتاع لي برودوي نتاعنا. ونعرفوا اللي تونس راهو jusqu'à aujourd'hui اكثر اقتصاد diversifié في القاره الافريقيه. لازمنا نعرفوا نقاط القوه نتاعنا ولازمنا نخدموا عليهم ولازمنا نتحسنوا من الشين دو فالور نتاعنا باش ما نطيحوش في لي ميم زيغور اللي قاعدين نعيشوا فيها دوبوي تكستيل ولا دوبوي توا
1: في نفس الكونستا اللي كنا نحكيوا فيه في الساعه الاولى مع سمير بشوي تقريبا التنافسيه
2: معناها تونس برجالها وبنساها قادره باش تكون قطب كبير في البحر المتوسط وما فما حتى بلاد اللي احنا اون دو لي زونفي خاطر عندنا لو موديل تونيزيان اي بو ريوسير من القانون 72 حتى اليوم تونس رائده وباش تقعد رائده وعندنا رجال ونساء اللي هما باش يدافعوا على البلاد.
1: حكيت لي على الفرص للتصدير حكيت لي قديش قراب احنا للريف الاخرى من المتوسط الاشقائنا وجيراننا هوني في المغرب العربي ولكن ايضا السي جي دي يسو بوزيسيون تري بيان على الاسواق الافريقيه. اليوم التونسي المسير الشاب التونسي اللي يحب لغتنا احنا يبيع روحي ويروح ويحب يكسبورتي السافوار فير نتاعو المؤسسه نتاعو. نحكيو على اسواق افريقيه واعده حكيت على السنغال قبيله ولكن الكونغو الديمقراطيه موريتانيا وغيرها هذم يمثلوا فرص حقيقيه الحقيقه ويلزم هوني لابوي يكون موجود وهوني السوتيان يكون موجود.
2: احنا عملنا ليكول دو جي دي عندنا هيستوريكمون ليكول دو جي دي اللي هي معناها في تونس ونعملوها عملنا لا ديرنيير في صفاقس وفي نابل واحنا عندنا خلقنا ليكول دو جي دي فيغ لافريك اللي هي مع اكسبرتيز فرانس ونامنوا اللي معناها لازم نحضروا نو زونتربرونور باش يمشيوا للقاره الافريقيه خاطر ماهيش سهله بالطريقه اللي تصوروها مش معناها خذ تذكره طياره وطابط وباش الناس باش ترحب بيك راه فما اون كونكورونس سور لو كونتينون افريكان كو سوسوا بار بلان دوتر بيي ما غير ما نسميهم. اما احنا معناها عندنا الميزه اللي معناها ريالمون اوني بيان بيرسو سور لو كونتينون افريكان خير من برشا بلدان اللي هما بحذانا ونعتبر اللي معناها عنا اون كومبيتونس ان سافوار فير اللي نجمو نصدروه وعنا شركات توانسة ناجحه راهو اليوم في افريقيا واللي هي مش معروفه بار لو غران بوبليك. دونك نتصور اللي معناها لازمنا نطوروا في هذا خاطر افريقيا هي لو بروشان كونتينون ديموغرافيكمون افريقيا باش تولي لو برومي كونتينون في العالم ديسي 2040 معناها عنا اسواق اللي لازمنا ندخلوا فيها وعنا معناها اون بروكسيميتي كولتوريل هيستوريك مع برشا بلدان افريقيه اللي لازمنا نستغلوها واليوم مازالوا يشوفونا بعين كبيره دونك لازمنا اليوم نستغلوا الفرصه هذه.
1: وانا ديما فما امين ليكزومبل اللي يقلقني نوعا ما ولا حز في نفسي شويه عندنا برشا اسامي فما دي سكسس ستوري في تونس اللي نجحوا واللي خلقوا من تونس الاسم نتاعهم والرنومي نتاعهم ومن بعد خرجوا على الانترناسيونال ولكن فما برشا توانسه اللي ما نجموش هوني لسوبوزيسيون وما لقاوش البيبان المحلوله وكي خرجوا برا لقاو رواحهم ونجحوا في دول اللي الحقيقة في دي دومين اللي تنافسية كبيرة برش. تنافسية معناها من أهالي البلاد بيدها وحتى من الكمبيتنس اللي جاوا من برا وملغري ساي سون بوزيشوني ولقاو رواحهم واليوم قاعدين يعرفوا في ديفلوبمون مهم ومهم برش.
2: تبارك الله عليهم واحنا معناها نهنيهم
1: وبرشا لسامي
2: برشا سامي يقول لك نول لي بروفيت دون سون باي معناها اسمع le marché tunisien est un marché selon les secteurs qui peut être très restreint quand le marché est très restreint واحنا presque كلنا اولاد عم بين بعضنا معناها تصعب الكونكورنس وتصعب معناها وتدخل فيها بوكو دو بارامتر اللي هي موجوده في العالم مجمع راه كي تمشي حتى سنغافورة باش تلقى لي ميم بارامتر حتى سي لا ناتور هومين اما معناها هذاك يخليك قوي الانترناسيونال انا نقول لهم والله هذه كلمه معناها من القلب اللي ينجح في تونس ينجح في اي بلاد في العالم خاطر المرشي نتاعنا ماهوش سهل وذا باش نكونوا واضحين ما بين بعضنا اما لازمنا نمدوا ايدين بعضنا ونخلقوا دي كلوستر ونخلقوا دي بارتناريا اللي نجموا نمشيوا بهم مع بعضنا في برشا بلدان وعنا لي كاليتي وعنا لي ريسورس وعنا لي كومبيتونس باش ننجحوا. مشكلنا الوحيد اليوم هو لا بيرت دو كومبيتونس اللي قاعده تمشي لاوروبا اليوم واللي هي قاعده تفقر فينا مش فينانسيرمون مي انتيليكتويلمون. راهو هذا بوان امبورطون واني جاتير لا فيجيلانس نتاع الحكومه ونتاع المؤسسات نتاع الدوله باش تخدم على البوان هذا وباش تخلق حلمه في تونس. لازم لو غيف تونيزيان كونتينيو ا بريفالوار باش الناس تحب تقعد في بلادها. هذه حاجه مهمه جدا خاطر ما نجموش نبنيو سون نوتر فورس فيف.
1: وهذا ربما يمين نقمسيت نقطه اللي ما تحكيش فيها برشا نحكيو برشا على لي كومبيتونس اللي قاعدين يخرجوا لي انجينيور الطب المهندسين هذوما لي تروا كور اللي نحكيو عليهم برشا. ولكن حتى لي بي ام اليوم والشركات الصغرى راهم قاعدين يعانيوا من النزيف هذا. نقطه مهمه
2: كل جمعه
1: جدا.
2: قاعدين معناها نشوفوا في عباد يجيني يقول لي يعني معناها يخلص مليح راهو اما يقول لي اني نحب نربي صغاري في dans un autre environnement. راهو سي ان بوين سور لوكيل اون دو سو بونشي لاكسي ا لابيتاسيون. لازم التونسي نجم يخلط يعمل دار. هذه بوين امبورطون خاطر هذاك اللي يخليه يقعد في البلاد. راهو سي لونغاسينمون معناها راهو سي ان سوجي اكستريمون امبورطون ولازم ناخذوه بعين الاعتبار خاطرو معناها قاعد يفقر فينا. راهو عائلة تونسية مش فرحانة راهو كي تشوف صغارها يمشي ويقراو في فرنسا ولا يخدموا في فرنسا. اوكي معناها اكور تيرم يحس اللي هو معناها قاعد يخلص باليورو ولا يخلص اكثر من اللي هو اليوم. ايه ما راهو قاعدة تقسم في عائلات وقاعدة معناها تخلق في هوة كبيرة اللي هي اليوم فمع بيد راهو خسرناهم ومعاش بش يرجعوا لتونس. وهذا معناه يحزنني اني لازم معناه اون برون سو سوجي ا برا لو كور ولازم نخدموا عليه باش الامل اللي يتخلق لهنا وباش لي جون هذوكم يجيو ويخدموا بلادهم وي لو فول ميم ا سالير انفيريور اي سون بري باش يخدموا بلادهم اما لازمهم يلقاو
1: صحيح
2: قدرهم.
1: صحيح. نخلي لك الكلمة الأخيرة كلمة الختام أمين اللي نتصورك باش تواجهها للمسيرين الشبان.
2: اني معنا ندعاهم باللي اني ديما نقول الفراز تاع كينيدي ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays. دونك اني نحب اللي المسيرين الكل وشبان وغير شبان راهو اللي معناها يد في اليد نخدموا البلاد هذيا ونحاولوا نطوروا منها. كي نشوفوا معناها جيراننا اش طوروا في بلادهم في 10 سنين معناها نقول اللي معناها علاش احنا نغزروا لبعضنا. لازمنا نطوروا من بلادنا ولازمنا نخدموها وما هيش مزية. هذاك واجبنا.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسيرانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
2: كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين.

0: كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين
1: ماضي ساعة و 40 دقيقة. مرحبا بكم من جديد ميديكم واصل معكم في جزء الأخير حتى الماضي ساعتين وقايت دوزيام انترفيو
0: لانفيتي دو لا سومين
1: لانفيتي دو لا سومين الثاني صابر الجلاسي.

0: رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان. مرحبا بك سي صابر وشكرا على قبول الدعوة.
1: شكرا على الاستضافة، تحية ليك ولكل أوفياء موزايك اف ام.
0: شكرا ليك. نعرف كالندريي تري جوست، نعرف برشا خدمة، نعرف السبرينت فينال كنت نحكي قبيله مع زميلتي سيدة الهمامي في المجلس، عندكم برشا برشا خدمة، برشا مشاريع قوانين مازالوا على طاولة قبل نهاية السنة البرلمانية، فما حتى اللي فيهم استعجال نظر من الحكومة مع عودة وفد وأعضاء حكومة للبرلمان بعد الشهر اللي استسمحوكم فيه. برشا خدمة، ولكن من بين أهم الملفات اللي مطروحة اليوم على طاولة البرلمان هو مشروع مخطط التنمية 2026-2030 واللي أحاله مكتب المجلس إلى اللجان القارة. علاش قلت مهم؟ على خاطره وثيقة تلخص وترسم التوجهات العامة للدولة، توجهات اقتصادية اجتماعية في الخمس سنين اللي جايين. بالمخطط هذايا نجم نفهمه شنو نظرة الدولة للمستقبل، شنو ناوية تعمل، شنو أولوياتها، كيفاش تحب تتصرف في مواردها. أربع محاور كبرى نجم نحكيه عليهم: تنمية الاجتماعية، تحديث الاقتصاد، البنية التحتية، الأمن الغذائي المائي والطاقي، تحديث الإدارة والمرفق العام. سي صابر، سؤال الأولاني، شنو اللي يميز المخطط هذا 26-30 على المخطط السابقة؟ شنو الفلسفة العامة اللي تبني بها؟
1: أولا الساعة المخطط هذا هو ما يختلف عن المخطط السابقة، هو المخطط هذا يديفيني الرؤية والفيزيون الجديدة متاع البناء التشاركي في المقترحات والبناء القاعدي، لأنه اليوم نعرف اللي المقترحات تقريبا اللي موجودة في المخطط 2026-2030 هي مقترحات وقعت صياغتها من المجالس المحلية ثم الجهوية ثم الإقليم، ثم وقع تأليفها بالشراكة مع وزارة التخطيط والاقتصاد، ثم رفعت إلى الغرفتين التشريعية والتنموية.
0: ديجا في الديمارش
1: ولا جديد. هذا اختلاف، هذا جديد
0: مختلف.
1: هذا الديفيني الرؤية والفيزيون متاع 2022
0: في الفورم قبل ما نمشيو للفون.
1: ولا
0: في الفون، طب الوثيقة من بين الحاجات اللي جلبوا انتباهي هو الحديث والفلسفة اللي جعل المواطن محور العملية التنموية، محديث على تحقيق التوازن بين الولايات، العدالة الاجتماعية، النمو الاقتصادي. مزيانين، حلو، ولكن كيفاش نجم نترجموها إلى مبادئ عملية وإلى سياسات ومشاريع؟ سي صابر جلاسي،
1: هذو مساء هما في الترتيب، وقت نشوفوا احنا الترتيب نفهموا اللي اليوم ما يميز هالمخطط هذايا كونه اليوم انك تخلي المواطن التونسي في صميم العمل الحكومي والعمل في صميم المقترحات المقترحة، لانه اليوم كي نحكيه على العدالة الاجتماعية بدرجة اولى اللي هي العادلة والشاملة، نحكيه على العمل اللائق، نحكيه على الادماج التربوي الصحي، دونك هذه الجزء الاول اللي هو يخلي المواطن ويجسد دور الدولة الاجتماعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما يعبر عنه بالعدالة الجهوية والدليل اليوم اللي المقترحات كلها كانت معناتها من الجهات، نعرف اليوم اللي أكثر من 9000 معناتها جلسة وقع معناتها القيام بها في كامل تراب الجمهورية، جلسات معناها حول المخطط هذايا وتسعة جلسات إقليمية، هذا أعطتنا معناتها خلاصة وأعطتنا معناتها نتيجة أنه اليوم فما مشاريع خرجت من حوم، خرجت من أحياء شعبية، خرجت من دوائر ضيقة. هذا تجسد العدالة المحلية الترابية، لأنه اليوم إضافة إلى الاستركتور معناتها متاع المخطط اللي هو استركتور التصاعدي
0: تقسيم الأقاليم،
1: ولا ثم تقسيم الأقاليم، لأنه اليوم كل إقليم والخصائص متاعه، كل إقليم ومؤشرات التنمية،
0: هذا يسهل ولا يصعب؟
1: هذا يسهل بالنسبة للمخطط، لكن يصعب لو لم ينجز، لو ما يقعش إنجازه، أو على الأقل ما ناش باش نكونوا معناتها ولو لم يطبق منه على الأقل جزء. احنا اليوم نقوله المخطط هذايا معناتها في شكله معناتها واضح، يمس الجهات ويمس الأقاليم ويمس كل رقعة من تراب الجمهورية، باعتبار أنه المجالس المحلية المنتخبة هي التي بدأت بالمقترحات وقدمت أكثر من 35,000 مقترح، ثم جاءت
0: أكثر من 35,000 مقترح
1: جاءت من المشاريع اللي هي من المجالس المحلية. لكن لكن اليوم النجاح النجاح نجاح المخطط هو إذا كان يتحقق أكثر 50% من المشاريع المقترحة أو أكثر من 50%، وقتها نجم نحكيه على نجاح المخطط، لأنه تونس دأبت منذ سنوات.
0: هذا ممكن؟
1: هذا ممكن، هذا ممكن بشروط، وتنجيه للشروط. تونس دأبت منذ الستينات على المخططات، ولكن كل مخطط عنده نسبة متاع إنجاز ونسبة متاع نجاح. المخطط الأخير لم تتجاوز النجاح فيه 37 أو 38%. هذا المخطط لو نوصل 50% فأكثر نسبة إنجاز على أرض الواقع، نجم نقول لك المخطط سيكون ناجح، وسيكون فيه فيزيون استراتيجيك، وفما تغيير في النمط تاع الحياة التونسي. خطر الحياة التونسي اليوم مش مشكلته مشاريع على الورق، مشكلته اليوم يزن المشاريع هذه تمسه في التحرك متاعه، في النقل، في الصحة، في القفة متاعه، في الاستثمار، في الكونت متاعه، في كل ما عنده علاقة بالحياة اليومية للتونسي.
0: هذا مرتبط بالاعتمادات؟
1: هذا مرتبط بالاعتمادات ومرتبط بالإرادة الحكومية في التنفيذ. بطبيعة اليوم احنا توا شوف، احنا كي نحكيه اليوم على 102 تقريبا المخطط هذا، تقريبا 50,000 مشروع، معناتها بكلفة 102,000 مليون دينار. يعني اليوم الحكومة
0: 102 مليار دينار.
1: اليوم الحكومة او ما سيمول من ميزانية الدولة هي تقريبا 61%.
0: قديش زيادة على المخطط السابق سي صابر؟
1: المخطط السابق 80، يعني اليوم نحكيه 22 تقريبا زيادة على المخطط السابق، ولكن المخطط السابق لم تتجاوز نصف التحقيق والانجاز على ارض الواقع 38%. احنا اليوم نأمل انه فوق 50% إذا كان مش أكثر، ولكن اليوم ثم نعرف في المخطط هذايا ثم نسبة الانجاز مرتبطة بثلاثة، ثم ثلاثة معناتها تروى معناتها فاكتور. عندنا الدولة من ميزانية الدولة اللي هي 61%، ثم قرابة 30 أو 31% هي المنشآت، لأنه ثم منشآت تتابع الدولة هي اللي باش تمول عدة مشاريع من ضمن المشاريع هذه، ولكن البي بي بي معناها القطاع الشراكة بالقطاع الخاص الخامس هي 8%، وكنا نأمل أنه تكون أكثر من 8% دعما لجلب الاستثمارات، دعما لتشجيع الطاقات. كنا نسمع توا قبل ما ندخل الاستوديو نسمع في الشركات الناشئة والشركات الصغرى المتوسطة اللي كانت تمثل في 80 وربما أكثر من 80% معناها من النسيج الاقتصادي. اليوم عندنا كفاءات قاعدة تهاجر، اليوم عندنا كفاءات لازم نرجعوها لتونس، لازم نحببوها في الاستثمار. أنا توا جيتك كنت في منتدى الاستثمار في 26، وكانت من تفتتحاته السيد رئيس الجمهورية، وكانت تشوف الآراء وليزافي متاع المستثمرين الأجانب اللي يحبوا يجيوا لتونس ويثمنوا تونس، لأنه تونس اليوم يحبوها تكون معناتها هي بتبيعتها معناتها بوابة إفريقيا وبوابة أوروبا، ويحبوا يجيوا لتونس. دونك اليوم لازمنا نشجعوا باش نجموا نحققوا نسبة في كبيرة من المخطط ذا ويكون ناجح. لازمنا نشجعوا على جلب الاستثمار، لازمنا نحسنوا في مناخ الأعمال، لازم نعطيه جزء كبير للتشريعات الحقيقية التي تمس التونسي، لأنه اليوم ما نجموش نحكيه. أنا نشوف معناها في الهدف الثالث نحكيه على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي. اليوم هل نجم اليوم أنا نعمل أمن مائي من غير مجلة مياه؟ نجم نعمل الأمن الطاقي أو الاكتفاء الطاقي من غير من فعل اللزمات التي وقع المصادقة عليها والتي بيشتربح تونس برشا؟ نجم اليوم نعمل أمن بيئي من غير مجلة بيئة؟ اليوم نجم نحسن مناخ الأعمال؟ هذه كلها أسئلة
0: كما تطرح، يمشيش عن باراليل
1: كما يمشيش عن
0: باراليل منه حتش.
1: ولا اليوم عنا تشريعات كبيرة لازم أن تجسد. اليوم نناقشوا في قانون الاستثمار، وما أدراك ما قانون الاستثمار، منتديات والناس تحب تجي تستثمر في تونس. اليوم ما نجموش
0: عليه صابر جلاسي، وانت عضو مجلس نواب شعب، وانت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، علاش المشاريع التشريعية القوانين هذم المهمين واللي على غاية من الأهمية، علاش لليوم ما زالوا يعرفوا في تعطيل؟ جاوبني بأبسط إجابة نجم نفهمها أنا ويفهمها المستمع.
1: احنا كل مشروع تاع قانون يتقدم به مجلس نواب الشعب تقول الحكومة عندي مشروع كيف، ولكن احنا اللي نحب نطمن اليوم احنا رانا ماناش واقفين، راهو العمل حتى في العطلة اللي خذيتها الحكومة الشهر رانا كملنا نخدمه. وانا باش اعطيك مثال للجنة بتاعي، انا احنا اليوم معناتها قريب نوصل في نصف معناتها نناقشوا قانون الاستثمار، عدينا قوانين، مجلة الصرف قاعدة تخدم تو، قاعدة تناقش في المجلس. اليوم السؤال مطروح، انا بدي نسال السؤال هذا، هل انه اليوم نخدم في انسجام بين البرلمان وبين الحكومه ولا في تضارب؟ احنا ماذا بينا نخدم في انسجام، ولكن الانسجام هذايا يلزم يطبق ويلزم يفعل. واحنا اليوم في نقاش في النقاش الذي سيكون نقاش معمق على مخطط التنمية 2026-2030 يجب أن تطرح كل هذه التوازنات وكل هذه الرهانات، لأنه اليوم الأهداف المرسومة العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي وتطوير الإطار المؤسساتي والرقمنة وتطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية هذم أهداف بهين، لكن من أجل تحقيقهم يلزم حاجتين، يلزم المال اللي هو المال قوام الأعمال، يلزم الاستثمار وخلق الثروة، خلق الثروة مهم في تونس، ويلزم التشريعات، يلزم ثم تشجيع على تجزيد على الأقل جزء كبير من التشريعات اللي جابها مجلس نواب الشعب.
0: صابر جلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، وانت مدامك تحكي على الجانب متاع الاقتصاد والاستثمار، المخطط يتحدث على تحديث النسيج الاقتصادي، يعتبر انه الاستثمار محرك أساسي للنمو، فما قطاعات هوني تعول عليها الدولة التونسية في الخمس سنين الجايين. الوثيقة تتحدث على أنه الاستثمار الخاص ما فاتش معدل 9.2% من الناتج، وأنه أكثر من 75% من الاستثمارات تركزت في مناطق معينة. يعني الاختلال هذا اليوم واقع موجود، نسمع برشا أيضا على تبسيط الإجراءات، على تحسين مناخ الأعمال، وكنا نحكي عليها قبيلة، ولكن المستثمر بقي يشكي من نفس التعقيدات الإدارية. إلى أي مدى هذا المخطط مواكب عصره اليوم؟ إلى أي مدى المخطط هذا يغزر للرقمنة، للذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية، خاصة وأنه الوثيقة تعتبر في جزء هام منها أنه التحول يجب يكون سريع اليوم؟
1: شو بالنسبة للمخطط، المخطط راه ما جاء به، والحكاية متاع التفاوت الجهوي راهي صحيحة، راهي فما تفاوت جهوي،
0: هذا واقع،
1: هذا واقع
0: بالأرقام،
1: بالأرقام. لكن اليوم من نجمه نقصه ونقلصه من الفوارق الجهوية، من نجمه نعمله نسبة نمو، خاطر اليوم المخطط يحكي على 4.2، يعني اليوم الهدف اللي نحب نوصله هو 4.2، وحتى 4.2 للنقاش، لأنه اليوم في ربع ساعة ما نجموش نحكوا على المخطط الكل، هي مصافحة أولى، ولكن باش نتعمقوا في برشا أهداف من بعد في الجلسات وحتى إعلاميا وحتى على مستوى معناها نقاشات مع الحكومة. هنا نحكيه ربما على التفاوت موجود، لأنه اليوم المستثمر باش يمشي يستثمر في الجهة الداخلية لازمك توفر له غادي البنية التحتية وتوفر له التحفيزات،
0: أول حاجة
1: وتوفر له التحفيزات. هل من المعقول عنا تحفيزات في قانون الاستثمار القديم لم تطبق بالنسبة للمستثمرين اللي يمشيوا في المنطقة الداخلية؟ أنت اليوم كيفاش باش تجلب المستثمرين؟ يلزم ثم تحفيزات ويكون تطبق، ثم تحفيزات يقدموها على وثائق ولكن لم تطبق. زيد نمشي معك أكثر من هكا، البنية التحتية، لأنه اليوم المستثمر اللي بيش يجي وقت اللي يحب يركز المصنع متاعه في جهة من الجهات الداخلية، يلزمك تكون ثم انفراستركتور، يلزم تكون ثم وسائل نقل، تنجم توصل للموانئ وتنجم توصل للمطارات. اليوم المخطط تحكي على تخفيض من نسبة البطالة الى اقل من 15%، حكي على النمو 4%، حكي على التضخم اللي باش يتقلص من 6 حتى 3%، حكي على الفوسفات، حكي هذم كلهم اهداف نحب نوصلها، ولكن الاليات كيفاش باش نوصلها؟ باش نوصلها اولا تحسين مناخ الاعمال، الرقم اللي حكيت عليه انت، البيروقراطيه الاداريه، التراخيص. واليوم من نحكيه طوى معناتها في وزير الاقتصاد والتخطيط يقول سنعلن غدا معناها على المنصة الخاصة بالاستثمار وعديد الإجراءات، هذم كلهم باكيج كامل ينجم يعطي الان فالور اجوتي للمستثمر ولمناخ الأعمال. من غير هذوما ما نجموش نحكو حتى شيء. قانون الاستثمار اللي احنا نناقشوا فيه هو جزء من المخطط، إذا كان يتناقش ويتطبق هو جزء، لأنه اليوم الإشكال وين الإشكال؟ اليوم الإشكال المستثمر علاش؟ لأنه يجي يقول لك ثم إشكال في التراخيص، ما فماش تشجيعات، إحنا لازمنا نخلقوا مجال ونخلقوا رؤية جديدة وفيزيون، لأنه المخطط شنو؟ راهو المخطط أنا شخصياً قراءتي أنا، المخطط ليس مجرد مشاريع ترصد لها أموال تتحقق ولا ما تتحققش وسنعمل تحقيقها، المخطط هو تشخيص الواقع، وهذا هو حقيقة علمياً. ثم أهداف نحب نوصلها بعد تشخيص الواقع، وبعد أكل المسافة ما بين التشخيص وبين تحقيق الأهداف يلزم ثم آليات الإنجاز ومراقبة الإنجاز، ولهنا يلزم تكون التشريعات ويلزم تكون الرقمنة، ويلزم اليوم نحكيه على الرقمنة. اليوم نحكيه على
0: سألتك عليه
1: اليوم الرقمنا علاش احنا استدعينا في بعض النقاشات في القانون الاستثمار بعض المنظمات يقول لك اليوم علاش ما تكونش فما انترلوكيتور اليوم علاش ما ثماش مخاطب وحيد علاش انا اليوم مش نستثمر في القطاع الفلاحي نجي يلزمني من جنوب تونس اليوم باش نجم نصب الدوسي نتاعي اليوم علاش باش نستثمر ولا باش نعرف الدوسي نتاعي فين وصل يلزمني نمشي للوزاره ونشوف الدوسي نتاعي وين وصل علاش ما ثماش معناتها اليوم منظومات رقميه نعرف الدوسي نتاعي فين وصل وزادت تبسيط الاجراءات علاش 100 ورقه علاش 100 ترخيص يكفي
0: قداش عنا نحكيه على تعويضها بكراس الشروط
1: عنا برشا نحكيه وحتى التعويضات اللي صارت بكراس الشروط لم تشمل التعويض الحقية اليوم نحكيه على الرخصة الذهبية احنا في قانون الاستثمار اللي نناقشوا فيه نحكيه في الفصل الرابع فيه على الرخصة الذهبية اليوم ثم قطاعات لا تنتظر اليوم ثم منافسة رانا نعيشوا في تحولات إقليمية وجيو معناتها جغرافية فما منافسين تحب تكره المستثمر اللي ما يلقاش تونس آمنة وما يلقاش تونس فيها مناخ استثمار راهو نجم يمشي لدول أخرى ونجم يستثمر وإحنا راهو معناتها الناس تنتظرنا معناها في كل معناتها في كل هفوة ماذا بينا المخطط هذا بكل ما جاء فيه من من من من قوانين من من مقترحات ينفذ على الأقل جزء كبير منه على الأقل 50% فما فوق ويكون مراعاة للعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت يلزم التركيز على خلق الثروة خاطر انت ما تنجمش تعمل عدالة من غير ثروة ما تنجمش اليوم المواطن تعبي له القفة متاعه وهو معناتها ما خلقتلوش مورد متاع رزق اليوم كي نحكيه على البطالة كي نحكيه على إدماج الشباب كي نحكيه على التكوين المهني كي نحكيه على التعليم على الصحة هذم كلها على المؤسسات لأنه اليوم فما زاد مرفق العدالة مرفق الداخلية مرفق الدفاع دونك هذم كلهم يلزم تكون في نظرة واحدة نظرة تحقق الأمن والأمان
0: وفما حديث حتى على على على, على التربية التربية والتعليم فما هدف لرفع نسبة النجاح في البكالوريا ل 60% من هنا ل 2030 طموح برشا الهدف وهذا ما يرجعنا للفلسفة متاع مدى تنفيذ النقاط اللي تم تضمينها في المخطط هذا نتحدث على 50% هذا اللي باش نشوفوه طبعا باش يكون عنا متابعة خاطر مازال هذه مصافحة أولى كما قلت أنت مازال فما برشا حديث فيه خاصة في باردو تحت قبة البرلمان وتحت الغرفة النيابية الثانية مجلس الجهات والأقاليم خلي لك في ساعة كلمة الختام سي صابر جلاسي
1: كلمة الختام اللي هو اليوم كما قلت لك نقطتين النقطة الأولى هي اللي باش نبدأ بها الملاحظة متاعك الأخرانية نسبة النجاح مهمة جدا وما قيل وما ذكر وما سنعمل عليه هي مهمة جدا ولكن أيضا زادا يلزمنا إجراءات كيفاش نحاولوا نجذبوا لنجذبوا الكفاءات متاعنا باش ما يسافروش لبرا وباش ما يمشيوش معناتها حتى سافر يقرأ يلزم يرجع لبلاده ويستثمر في بلاده ويعمل الشركة متاعه في بلاده ومعناتها ويعطي الفالور جوتي لبلاده وذي مهمة جدا لأنه اليوم عنا عديد الأطباء يسافروا عديد المهندسين يسافروا اليوم كفاءاتنا قاعدين نبنيو بها في دول أخرى حقيقة أنا راني كنت أستاذ ومعناتها عديد التلامذة والطلب اللي قريتهم اليوم نشوفهم في دول أخرى ما همش موجودين في تونس هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية من بين الشروط أنه يكون مخطط ناجح أنه ثم نسبة متاع إنجاز يجب أن تتحقق ويجب العمل على خلق الثروة ودفع الاستثمار وجلب الاستثمار
0: واضح شكرا لك سي صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب شكرا لك على كل هذه التفاصيل هكا نكون وصلنا لآخر ميدي إيكو بالنسبة لليوم وآخر ميدي إيكو بالنسبة للموسم هذا في البرمجة الشتوية بما أنه ابتداء من 1 جويلية بشكونوا على موعد مع البرمجة الصيفية لموزايك فهم نحب نشكر زميل وصديقي أنيس مراي اللي كنت في تعويضه اليوم اللي كان رفقكم على طيلة الموسم المتميز هذا بالنسبة لميديكون حم نشكر الفريق الكل اللي سهر على تأمين الحصة هذه سليم السمعي نضال طارق في الإخراج الرقمي الناس الكل اللي خدموا على البرنامج هذا بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس احنا ملتقنا غدوة ميدي ماغ مع نوفل الورتيني من هوني الغادي نقول لكم شاهية طيبة في الأمان باي باي
2: ميديكو كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك اف ام.
3: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: Be Hive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshag Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshag Denia au Be Hive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقتل 164 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 1000 آخرين جراء زلزال مزدوج اليوم الأربعاء أو اليوم الخميس، هو الأقوى في فنزويلا منذ 1900، دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ. في هذا السياق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن فريقا يضم 85 متخصصا فرنسيا في عمليات البحث والإنقاذ سيرسل فورا إلى فنزويلا. من جانبها، وزارة الدفاع الإسبانية تعلن جاهزية 54 من أفراد وحدة الطوارئ العسكرية للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. كما أعلنت هولندا أنها سترسل فريقا إلى فنزويلا وتخصص نحو 1,000,000 يورو لنشر وحدات إنقاذ وكلاب بحث ومعدات لدعم عمليات الإغاثة. في الشأن الوطني، مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يشير إلى أن تونس سجلت خلال السنة الماضية 15,253 قضية مخدرات، تورط فيها 27,338 شخصا من بينهم 10,592 مروجا، مبرزا أن قضايا الترويج شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. ورئيس وحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يضيف خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات أن قضايا الترويج مثلت أكثر من 20% من إجمالي قضايا المخدرات خلال العشر سنوات الأخيرة، مبينا أن الفئة العمرية بين 19 و40 عاما تعد الأكثر استهدافا من قبل شبكات الترويج، إذ تمثل نسبة مستهلكي المخدرات ضمن هذه الفئة نحو 89% من إجمالي المستهلكين. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي سرور الشرقي بمعتمدية صبيطلة من ولاية القصرين والمقامة على الملك الخاص للدولة إلى التقدم بمطالب لتسوية وضعياتهم العقارية، وذلك بالنسبة إلى الذين تتوفر فيهم شروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على الملك الخاص للدولة. والوزارة تقول في بلاغ إنه على المعنيين بالأمر الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بالقصرين وإيداع مطالب التسوية مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المعني بالتسوية. كما أكدت وزارة أملاك الدولة أنه في صورة إصدار توكيل يجب أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وأن يتضمن صراحة تفويضا لإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية التسوية وإبرام عقد البيع الخاص بها. هيئة دائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم حجز مجموعة من القضايا الجبائية المتعلقة برجل الأعمال خيام التركي إلى جلسة 2 جويلية للمفاوضة والتصريح بالحكم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي بعد أقل من 10 أسابيع من طي واجه هولندا، آخر مقابلة لنا في المجموعة متاعنا، آخر مقابلة لنا زادة في المونديال بعد زوز هزائم من منتخب السويد واليابان. أقصى من نتمنوه في الماتش هذا أنه ما نعيشوش اللي عشناه في ماتش اليابان وماتش السويد في كانساس في أمريكا. النص الليل تبدأ المقابلة مع منتخب هولندي قوي، كما نقولوش قوي برشا بارابور لزوز منافسين اللي كانوا لعبونا. كما نعاود نذكر السويد ربحنا بخمسية، نفس المنتخب الهولندي ذي ربح السويد بخمسة، زاد كيف كيف منتخب اليابان اللي تعادل مع منتخب هولندا 2-2. اليوم هولندا مع تونس بداية من نص الليل، دحمين في المرمى، هذه تشكيلة محتملة ديما نقولوا مهمة حتى شيء رسمي. العابدي على اليسار، فاليري ولا نفيتي على اليمين في المحور، رقيق الطالبي معهم واحد من دينان برون وإلا بن حميدة في وسط الميدان، حنبع المجبري، حاج محمود، السخيري، بن سليمان والمستوري، هذوما ال11 المحتملين بالنسبة ليرفيرونار في مقابلة اليوم. الريسك مازال متواصل، الناس قاعدة تتبع على الأمور الجوية والمناخية غادي في كانساس، يعني الناس كل تعرف أنه فما توقعات بحصول هطول الأمطار كبيرة، فما عواصف وغيره تنجم تكون سبب في انقطاع السير المقابلة. ممكن حتى التو ما فماش حاجة كبيرة تبدلت تقريبا في نفس الوقت، هذا الريسك مازال موجود والأمطار والعواصف تهدد سير المقابلة. هذه نعرفه زادة بقوانين الفيفا 30 دقيقة إذا كان فما زوابع وغيره، ومن بعد نعود ونرجع للميدان. إذا كان في 30 دقيقة ذوكم تصير زوابع مرة أخرى، يصير يعني التأجيل مدة 30 دقيقة أخرى. احنا إن شاء الله نقول المقابلة تبدأ على بكري وتوفى تبدأ في وقتها، لما حالة وتوفى على بكري، خلنا نفهم روحنا على بكري. دونك نذكر نص الليل مقابلة المنتخب الهولندي ومنتخبنا الوطني التونسي. في نادي حمل الشمسدين الذويدي بشي واصل رسميا على رأس الفريق، هو المدرب تاع نادي حمل في الموسم القادم بعد نهاية متميزة نجم نقول وصعود مع نادي حمل من الرابطة الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى. اللحظات هذه من المنتظر باش يعقد اجتماع، يعقد اجتماع متاع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم. الاجتماع هذا منتظر انه يصير فيه النظر في عدة ملفات مهمة، لكن الاجتماع هذا زاد مربوط اساسا باكتمال النصاب في صورة عدم حضور العدد الكافي من الاعضاء، بانه باش يتم تأجيل الاجتماع الى موعد لاحق. في المونديال اليوم أهم المقابلات ولا برنامج كامل، خلينا نعطيو للمقابلات الجولة الثالثة والأخيرة في الجروب E F و D. في الجروب E مقابلة الكوت ديفوار وكوراساو بداية من 9 متاع الليل، نفس التوقيت مقابلة الإكواتور مع ألمانيا، وألمانيا عندها 6 نقاط ديجا موجودة في الدور الثاني، كوت ديفوار 3 نقاط، الإكواتور مع كوراساو كل منتخب عنده نقطة وحيدة. في الجروب F الجروب متاعنا اليابان مع السويد تلعب في نفس التوقيت اللي نلعبوا فيها احنا مع المنتخب الهولندي، نص الليل تبدأ المقابلات. نذكر 4 نقاط لهولندا، 4 نقاط لليابان، 3 للسويد وصفر من النقاط للمنتخب الوطني التونسي. في الجروب دي باراغواي مع أستراليا بداية من ماضي 3، وتركيا زادة كيف كيف مع الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 3 متاع الصباح. الكلاسمون فيه الولايات المتحدة الأمريكية مترشحة ديجا متأهلة للدور الثاني 6 نقاط، أستراليا 3 نقاط، الباراغواي 3 وتركيا 0 من النقاط. كيفنا كيفهم في الدور منش موجودين في الدور الثاني، خرجنا من اللعبة جوست نكملوا مقابلات شكلية اليوم مع نص الليل. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نذكر مقابلتنا مع منتخب هولندا. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikfm.net. شوية آخر نقابل مرة أخرى في فورم سبور. موسيقى سبور فو ليبرانتين موسيقى.
10: مزيكي
7: مع رومينج باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
10: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. فغام سبور. فغام سبور. كل رخيص بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية. اسكندر إبراهيم.
1: ساعتين 12 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم معنا في فورم سبور على مزيكا فيها من توا حتى الأربعة متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، نشكركم ديما على الاهتمام والمتابعة والوفي. وصلنا لآخر حلقة من الموسم، آخر حلقة من فورم سبور. حبوا ديما نشكركم على تواجدكم معنا، أنتم على السلمان، أنتم اللي تتابعونا وتعطيونا كل الملاحظات سواء السلبية والإيجابية. الإيجابية هاكا نفرحوا بها، والسلبية زادة نفرحوا بها، خاطر قاعدة تتطور كل مرة فينا، وكل مرة نحاولوا نصلحوا. نسلم عليكم مرة أخرى، ونسلم على الإطار نتاع الإخراج الكامل الموجود معنا، إخراج رقمي وإذاعي. شكرا لك.
2: إطار أجنبية.
1: لا بلي، عاود نفس الحركة اللي حيتنا بها، يعطيك صحة. محمد علي بن أحمد على مستوى الإخراج الإذاعي، تحية الوسيم زادة على مستوى الإخراج الرقمي، أحمد الموجود، أحمد التونسي على مستوى البث المباشر والتأمين البث المباشر، الحصة على قناة يوتيوب موسيقى في أمل رسمية. تحية الحميد اللي قال لي ما تسلمش علي، ما تسلم علي، تحية لي، خاطر زادة من الناس اللي تعبت معنا طوال الموسم هذا. تحية لحمد عدالة زادة كيف تكون موجود معنا في الساعة الثانية، نفس الفريق الكل، يعني نحكي على المخرجين اللي كانوا هذم ولا اللي موجودين معنا طوال الموسم. حاب نسلم عليهم الكل على مجهوداتهم الكبيره. الحاجه المستوى استقبال التليفونات نتاعكم موجود هذا في الستاندار. ونبدا نسلم ساعه على الحضور الموجود، الحضور الكريم. نبدا المره هذه من مش منك انت، من محمد سلام.
3: اكيد.
1: مرحبا محمد.
3: مرحبا سلام. مرحبا بالولاد كل جميعا، المستمعين والمشاهدين.
1: توحشني
3: خويا، عندنا مده
1: ومده كبيره زاد، وفرحانين برشا انك تواجد معنا.
3: عاش خويا.
1: وتواجدك معنا ديما يعطينا كان الاضافه ويفرحنا برشا. محمد سلامه، وصلنا لاخر الحلقه في الموسم، ووصيت الاولاد كي نقول انا الكلمه دي لازمك تبكي معنا. يبدا يبكي. مش بك، مش معنا.
2: حط لنا اغنيه صبر فيها.
1: هذا تشوف سلاح
3: دائما دموع.
2: مش ندوخ
1: يا خويا. مرحبا بك يا خويا، اللطف عليكم البكي، وشرفتنا ديما ونورتنا.
3: الموسم الاول السنه معك،
1: اول موسم،
3: اول موسم
1: والله ما فقتش انا، والله العظيم في بالي تبارك الله
3: الحقيقه معناها
1: عشره بطبيعتها.
3: كان موسم مليء بالبروجيكتورات، بالمعلومات القيمه، وبالمواضيع كيفاش يقولوها العميقه.
1: شكرا بارك الله فيك. البروجيكتورات سامحوني كان تعبتكم في موضوع
3: البروجيكتورات. لا بالعكس بالعكس، معناها كيما التنوع نتاع الافكار والتنوع نتاع ليزيديك، ومعناها كل واحد كيفاش يشوف معناها المواضيع من البوينت فيو نتاعه. وخلى سورتو معناها الحقيقه الفقره نتاع البروجيكتور ناجحه برشا
1: ان شاء الله،
3: والعباد معناها البرة ديما معناها تحكي لي عليها
1: موجوده والحمد لله. هذيك الفائده فما اللي يقول الباهي ديما، احنا نبداو فرحانين حتى للسلبيه قلنا نبنيو عليها. نشكرك برشا محمد، ونحب نسلم برشا زاد على سمير السليمي. مرحبا يا خويا، رحب بيك ساعه. مش نحوالك.
4: الحمد لله الحمد لله.
1: انت اول موسم بالحق معناها، خاطر محمد حسيته معني عندي مع ديجا
3: موضوع. لا مو خاطر انا الموسم الثاني في الاذاعه في الفورم الموسم
1: الاول، هذا الموسم اللي كنت الاول. وتبارك الله معنا ما نقولوا، ويعطيك الف صحه على كل مجهود وعلى كل كلمه وعلى كل فكره زاد. سمير السليمي شكرا ديما على الاضافه.
4: ربي يفضلك. بفضلك اسكندر، عايشك، الشرف لي يا خويا. والحمد لله، وختامها مسك ان شاء الله نكونوا قلنا في المستوى، وقدمنا الاضافه وقدمنا المعلومات، تكلمنا بكل حريه بكل زيها بكل حياديه كذلك. وان شاء الله ملتقانا في الموسم القادم بحول الله، عطله خفيفه، ونعاودوا نرجعوا لوفيانا والناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا
1: ان شاء الله. هو احنا بدينا من الاخر، انا خاطر نحب الكلمه الاولى اللي كنتوما على الحلقه الاخرى واخر الوافدين بالنسبه للاذاعه وفريق الرياضه والفورم سبور زاد. ها معز بن شرفيه حاضر بحضنا اليوم. مرحبا معز.
5: مرحبا
1: استاذ.
5: مرحبا بالقيامه صراحه كل شيء تاخذ لك يتمون
1: هنا. اي ما شاء الله.
5: تست خويك اللي خليني عرفتك اللي جيت.
1: انت عملت كلمة لعبيه اللي يجيو في اخر العام وهزوا النيفو ما شاء الله، قدموا الاضافه. فما منهم برشا في الشامبيونات.
3: جوكير جوكير اللي في الاخر تجور مضروب، دخل في عندك حق في ريكروتمون في بلاستو، دخل جاب شامبيونات
1: وفاجئنا. راهو الحق معنا. هاك تقبيلا كنا نحكيو في الكوليس، كان بحذاك نوفل الاولاد. يعطيك الصحة يا اخويا، والله عبارة معناها محلل فني عنده مدة متمرس في الميدان.
5: ما زاد الأجواء والعبيد تبدأ موجودة، زاد عندها قيمتها. طيب أنا مثلا كي جينا قسامير محمد وليد أسامة، نحكيش عليك أنت ولخيال الكل، دونك
1: ما تحقوش عندك حق.
5: تبارك الله، أنا الحين تو من كل شيء عندكم الإكسبيريونس، تبارك الله معناتها عندكم برشا في المجال هذا. دونك تتولي تخدم بوزيتيف ومرتاح اكثر من اللازم. ان شاء الله اخويا نكونوا استفدنا قبل كل شيء قبل اي حاجه, وكان نجمنا باش نفيدوا بحاجه. الحمد لله معناتها واحد ينجم يوصل الاكسبيريونس اللي عاشها جوار ومازال جوار هو, وان شاء الله كيف
1: قلت ويصر اصرار انه مازال جوار بالله هذه نقطه مهمه. يصر اصرار
5: لا مو خاطر ساعات لو ديما توصل للعباد خاطر ماك تعرف تبان شويه في الميديا راهو سي يعني قلت لك حكيت المره فاتت راهو يبطلوك في الكوره وسي حطوك مسؤول وانتونور وكل شيء. دونك نحن اخويا اكسبيريونس باهيه وتو نكملوا بها ان شاء الله. عامل كان احيانا الحياه نكملوا بها
1: ان شاء الله يا اخويا. ان شاء الله ديما بالتالق والنجاح وراء اضافتك ما شاء الله معنا مش انا باش نحكي عليها, الناس اللي تسمع فيك والحتى الاكستريم تاعك والكلام اللي تقوله ولا الارقام وحدها نجم تحكي على نجاحك في الفتره ذي معانا. ونشكرك برشا معز. احنا
2: نجم تسمع برونالدينو رجع يكور طلع المورال المعز
1: والله انو انت حتى انت تطلع لك المورال
2: ولا كسمير ولا الطابع
1: اللي حديتي تولي
2: كنكين الجول شو اسمه بتاع الكافيردي بال 40
5: والله انا كنت
2: مكسيك
5: انا اليوم روحي توسع.
2: دونك معز يلزمه يقدم اكثر لعل كاس العالم الجاي يكون موجود. علاش ليه
1: والله ما فيش اليوم روحك
5: لا اليوم روحي كنشوف معناتها عبيد في ال 40 سنه يلعبوا في كاس العالم وانا ما زلت معناتها واحد صغير. على فكره ما قلتليش جويز انيفرسير
1: بالعائله شنو كل عام
2: وانت
1: محمد علي حضر له خويا حضر خلي كمل الكلمه هذه مش جاتو ديديكاس وشويه هكا
2: احنا جبنا جاتو حاجه
1: لا احنا كنا نقولوا نجيبوا له مول العيد ميلادي يجيب جاتو ونجي تبي خويا
5: لا يعني
1: قديش تو عمرك كل
5: تو عمرنا 35 سنه
1: اي ما شاء الله مازال عليك 35 وقول عند ما احنا ظالمينك
3: 6 7 سنين
1: مازال مازال
5: لا في تونس حول الله حتى 10
1: سنين علاش ليه خويا ان شاء الله ان شاء الله
5: ولا اوبجيكتيف ديما واحد عاد اوبجيكتيف ان شاء الله خويا
1: مش يسمع فيك هو حط لك اغنيه راح بيكسب المخ زيدوا بالصوت خلي يسمع.

0: جميل
1: مختار لك الاكستريل اللي تنجم تغني معه.
2: خويا يعطيكم الصحه خويا
1: ان شاء الله كلام حي بخير
2: بفضلك.
1: المتواصله هي الكارير ان شاء الله في الميدان, وحتى ربي يسهل هنا راه باب محلول ديما معز مرحبا في كل وقت. وديما نحب نشكرك على الاضافه نتاعك كوليد الهشري. وينو يا اخي كنت تشوف فيه معناها مازال
3: الاسباب متعلقه بالطقس مازال ما جاش
1: باهي ما شنو اصحاب شنو
3: انا ما نحبش ندخل في التفاصيل اسباب لوجيستيه
1: هو نحب نحيي زيد اسامه السليم. انا جايك دي صوتك لا ما شاء الله ما اعطينا شويه وقت نسلم على اسامه السليم زيد اللي موجود معنا زيد تيولا الموسم هذا في مواسم اخرى كان موجود زيد موسم هذا. يعطي الف صحه اسامه من اكثر العناصر المنضبطه في فورم سبور يجي من الاولانيين.
3: واليوم وينه؟
1: واليوم ما فما السوفليه ما يجيش يزن يكون ما السوفليه سينو ما يجيش. عم نسلم علي برشا, نسلم وزاد على النادر دي وزادك أحمد عدالة كنا نسلم علي قبيلة النادر دي وزاد بين العناصر كانت موجودة معنا في حلقات لهنا في فورم سبور. نعرفش من ينسي حد من الولاد هذوم هما ريالمون اللي كانوا موجودين. عمار الجمال السيزون اللي فات واللي قبالة, لكن سيزون هذه محمد علي مش موجود في فورم
3: لأسباب
1: عائلية معناها وتخص هو. ونحبه نسلم علي برشا في كل الحالات. عمار الجمال معاش غلطني محمد علي بلا محمد علي عندك واحد من كندا كتب لي 850 مساج تحية لسي محمد علي بن نحم. سي محمد علي بن نحم يحييك ويعتبرك من أحسن المخرجين في تاريخ الإذاعة التونسية منذ انبعاث الأم الإذاعات. مرحبا بك سلاح الدين سكوحي زاد كيف كيف من عناصر القوة في الحصة هذه.
3: الحمد لله يا ربي. مرحبا بك اسكندر, فرحان انا بتجربة نسيت قداش من عام الحق تقريبا الثالث ذي دونك فرحانين برشا.
1: ما زلنا ما قلقناش
3: فرحانين برشا بوجودنا لهنا في فورم سبور, فرحان زاد بالولاد بالجو وان شاء الله هذا موسم كان معناه يكونوا الناس فرحين به, الناس تكون راضية على الكونتنيو اللي حاولوا ديما تقدموه وان شاء الله جاي خير. احنا ذاك اش نتمنوا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ديما هكا ملمومين. اهم حاجة ان شاء الله ما نفقدوا حتى حد.
3: أكيد.
1: لا فيكم لا في الناس اللي تسمع فينا. تحية لكم الكل ان شاء الله بالصحة. شوية تجي بحدينا وليد عسلامة هادي زاد كيف كيف من بين العناصر القوة زاد نتاع السيرفيس بور الكل مش كان الحصة هذه كهو. مرحبا وليد الهيشري يتقدم رويد النار. وايضا ماذا بينا كان بعد عليه الكاميرا في نجم اللي يكون موجود بحدينا ويظهر بالكده. وليد الهيشري من بين العناصر زاد اللي تعبناها مش الموسم هذا بركة في مواسم السابقة, لكن ديما ما شاء الله اضافته كبيرة وفرحانين برشا بتواجده معنا. وليد مرحبا يا اخوان. رجل الميكرو في عقلك. جوليا زاد ما تخليهاش هكاك, ما جيتش وحدك راه جيت معاك جوليا. وانت جوليا راه ساعات حضورك انت راه اهم من حضور بابا في بالك. عسلامه جوليا.
4: عسلامه.
1: شنو حوالك؟ لاباس. صافا محليك ومحل زينك. شنو خليت خوك في الدار وجيد؟
4: لا آه. في دار مامتي.
1: ما خليته في دار مامتك مش في الدار. اما خليته ما جيب, علاش ما جبتوش؟ ما يقعدش عاقل هو ذاك عليش؟
4: ليه خاطر في دار مامتي هو يلعب بالبلاي.
1: هكا هو يلعب بالبلاي. خي ما يجي مع وليد
3: الرجلي.
1: والله عنده ألف حق, عنده 200 حق. نحن نسلم علي برشا زيدة كيف كيف يوسف. شنحوي لك وليد وإن شاء الله ربي فضل يالك. خليه بحديك ميسيلش خليه بحديك. هكا هو يزيك هو بيه هكا هو هاي. مرحبا بيك وليد. نعرفوا زيارة خاطفة هذه كانت بعدنا وفرصة باش نحييوك زاد كيف كيف على تواجدك معنا وعلى الإضافة نتاعك الكبيرة ديما في كيما كل عام.
5: تعرفني أنا أخويا نحبك ياسر.
1: أنا بيدي نحبك ياسر. هذاك علاش ما نجموش نكملوا الحصة الأخرى وأنت مش موجود بصراحة.
5: يا خويا ربي يفضلكم.
1: ربي يفضلك أنت.
5: والسخانة هاي واحد عملت فيه وأنا ما مانيش صحاب جملة.
1: أي.
5: أنا وال
1: فيش كنت تكوروا مع السخانة
5: من المرة اللي فات نحكيو على السخانة المناخ في أمريكا.
1: أي.
5: أنا ما نحملش هكاك. أنا ظهالي تو باش نروح ندخل للدار ما نخرج كان في سبتمبر.
1: تعتكف غادي في الدار. حلبة مش من الحلول البهين. اسمعني كيفاش كنت تلعب الكورة في السخانة وانت حتى في القاعدة تقعد متقلق؟
5: لا نورمال هكا التيرا واحد معادي, اما في الكوتيديان والعيشة العادية ما نحملش حتى ونعرق وندخل نتقلق ياسر. فهمت؟ يلزمني 7 مريول ديجا المال فيه تو 14 مريول.
1: نحب نحييك برشا وهي قدك فرصة باش نشكرك.
5: مرة على ذكر
1: أيوة ماني عارف
5: ليه والله العظيم نخدم مرة في بلاتو مع حيدرو في بالو بها الفازة دخلت لبس مريول أبيض خرج فاصل يلقاوني بمريول الأكحل حتى في الدار قالوا لي حلقة أخرى بوالدي ننكت في وسط الميزيون.
1: إيه الحمد لله لبس
5: بدني يتنفس هاي اخوي سيمو تعدى الواحد اخر من الاولاد خلشي في عقلي
1: انا طوندوم حضرنا بروجيكتور بيان سور لازمك تحكي ما دامك انت جيت لازمك من احسن فقرات اللي يحبهم وليد وديما يجي حاضر هو سمير تاع 48 ساعه تقام حضره ديجا قبل 48 ساعه ونبداو ليميسيون وديجا عنده كل شيء ويكتب ويكتب ويثبت في الكلام بالضبط وفي الاسامي المنتخبات والفرق الصعيبه والملاعبين. نشكرك برشا وليد في كل حالات. اقعد معنا نسيت تحب تسمع معنا ولا سلاح الدين سكوحي ساعه
5: هذاك عندنا برشا من
1: هذاك على جهه سلاح الدين سكوحي في ريبريز
3: ريبريز دونك في ريبريز كالعاده نعملوا دورتنا. حبيت نعمل بيستوف ما نجمتش لكثافه المحتوى بالنسبه للجمع
1: العام هذا بحول الله
3: ان شاء الله تنحضروا في اطار اخر تنحكيوا عليه بالكتاب بالكتاب. لكن قبل هات نحكيوا على الاجواء في المنتخب برشا نستحكي. يقول لك الجو مشحون الجو هكا درا كيفاش راه كيفاش الجو حسب ما سمعنا تراه في التلفزه
0: باختصار راه الجو العام مكرهب ياسر. الجو العام
3: مكرهب
1: مكرهب
3: مكرهب ياسر الجو العام هي صحيح صحيح. زاد نحكيو على المدرب بيرفيرونار
1: اللي خنجي ساعات فما شكون يقول الكهرباء كهرباء مرات ساعات تصير
3: هذيك إيه في الكهرباء نفهمها فواضحة أما الجو ما جاي من كهرباء خطر هذيك عليه الجو ما تتقارش بمنطقة آخر معناه تبديش تدافع عليهم
1: ما ديش ندافع نحاول نقول ذكر كل لحظة ذكرة وسبحان الله نجم يغلط البشر
3: لا يمكن سبحان الله. دونك نمشي لقاوي الفيرونار اللي بتبيع قدومه وقتها برشا الناس تسأل قبل تروح الجابون بتبيع برشا الناس تسأل تقولك شنية الإضافة متاعه في شوية أي ما شنو نجم يعمل ترى المحل في سونغون كان تكلم بالطريقة هذه في سبور ميكس على مسك
6: هذايا سي ان انترونور سي ان كوتش كي السي كاريسي الجوار يعرف يكسيتيهم يعرف يتكلم
3: الحمد لله يعرف كاينين نتيجه من بعد في المباراه الجابون ان شاء الله ما يعاودش يعمل نفس التكتيك طلع هولندا الليله ستر الله. نمشيو زاد من بين العناصر اللي الحقيقه فيها برشا جدل الحقيقه في الجوارات اللي هو بالمدافع نتاع المنتخب التونسي اللي هو ديلان برون. ديلان برون معناه سويل سهل الاسم معناه ماهوش صعيب ترى شكون اللي عندك معاه مشكل
7: والله نتصور بنسبه 90% بتاتر عندي شويه تحفظ على دي برون مش فنيا معناه
0: مدنيا يعني
3: ما عندنا التحفظ حتى على الاسم معناه برافو عنده مشكل باهي نمشي وزاد نحكيو بحكم انه كره قدم ولا يحكيو فيها برشا في تونس احيانا تلقى ناس اللي هما معناها ينجم يكون ماهوش لا اختصاص رياضي لا جوار معناها نلقاو فما مثلا شكون يدافع ديما على فكره المدرب المحلي اللي هي شان تقريبا كيما المنتخبات الكل اللي موجوده في كوب دي مون تقريبا اغلبها فما مدربين محليين تابعين لهم. لكن علاش المدرب المحلي مهم؟ عبد الرزاق الشابي قول لنا علاش المدرب المحلي مهم واعطانا مثال خاطر احنا انا ساعات ما نفهمش معناه مستوى ذكائي طايح شويه دونك ساعات يحب يعطي امثله في التلفزه باش نجموا نفهموا كيفاش ترى اعطينا المثال
8: باش نعطيكم مثال بسيط. هل تتصور المسامح كريم اللي قدم فيه عبد الرزاق الشاب واللي خدم القضايا والمحكمه وعرف العائلات والتونس وعايش في بابي جديد وديبوزفيل ويعرف عركه المراه هذه مع رجلها نجح في برنامج المسامح كريم؟ تصوروا المسامح كريم هذا البرنامج نجيب واحد من هولندا منشط اقوى منشط من هولندا هولندي ونحطوه في المسامح كريم هل سينجح البرنامج؟
3: ما ينجحش برنامج. مثال ذي نجم يقنع الجامعة نتعين مدرب محلي معنى كان هم يتفرجوا في عبد الرزاق نتصور باش يقتنعوا بالمدرب المحلي. نمشي وزاد للاعب من وصول تونسي علي العابدي اللي كان تكلم بطبيعة في الكونفرنس وكان حاول تعرف اللي كونفرنس انت تختار اللغة اللي تحكي بها جنرال ما خطر يكون فما مترجمين فهم اللغة اللي حاب يحكي بالفرنسية لكنه ديرك
9: نيتي كاليفيي افيك سامحني جو في بارلي اون عرب كنا حاضرين كما يلزم في
1: لبس لبس تبع الاكستريم
3: كان هذا علي عبدي
1: تبع الاكستريم
3: علي عبدي دونك
1: رجع بربي مش في قد ساعتين رجع الاربع ساعة اتفضل
3: كملوا نحكي وزاد على سيد علي الكعبي اللي يحكي زاد ما تعرف انا ثم حاجه الحقيقه هذا راي شخصي ما يلزمني كان انا من الحاجات اللي توتر لي اعصابي انه ديما بعد كل كومبيتيسيون من الحاجات يعاودوا يحكيوا على الليسته اللي تهزت تو هي تهزت صايي معني علاش وفين الموضوع ديما تعاود من الناس اللي تقلقوا سيد علي الكعبي اللي يحكي فما جوالات انا الحقيقه ما عرفتهمش اللي فما سوهمش اسمعوا طلعهم معايا
10: جو براون ما لعبش من جامبي من الكوب دافريك سي مختار شنو هو مجانه وهذا قلناه بعد شهاب الشامخ الاحصائيات احسن احصائيات نتاع وسط الميدان ما عندكش ديريال موجودين توا
3: الريال ما فهمش الريال.
1: استنى بجاه ربي بجاه ربي حلقة الأخر خلينا نكملوا على خير. والله بالحق وليد بجاه ربي لا تعلق على حط إكستري حط إلي والله العظيم لا بالحق خلينا نكملوا خلينا نكملوا تفضل يا سلام.
3: نختموا بمنصف منصف عروس الأستاذ منصف عروس اللي كان تكلم وعطى رأيه في المنتخب كيفاش ظهر في كأس العالم وحكي على دولة أخرى موجودة زيادة. أنا ما عقلتش الدولة كي سميها عقلتها كان كعطى عدد سكانها ما نجمش نكبتي الاسم ترى اسمه معي
11: نجم تلعب الكرة ومتى وتخسر. شفنا كوركاوا ذي بلاد فيها 158 ألف سكان
3: وكوركاوا كانت متألقة الأخير. أنا عرفتها كي قال عدد السكان ومن لون لقات نثبت وما عرفت اللي هي
1: تلعب اليوم
3: كوركاوا إن شاء الله
5: بديت معينة
1: أيوة هذاك علاش أول ما بديت نقاتل فيك قلت لو كان يكتب مليح تبارك الله كل شيء وكلمه
5: وانت فهم كل أسحة بها في بالك كوراساو
1: انت سميت كوراساو
5: كيريكاو كوراساو كشقال ساري
3: كوركاوا كوركاوا
5: ومازال من هنا الشهر اخر تسمعوا 3-4 سيمي غريب
1: باه كملت انت
3: كانت هذه ريبريز اي انسان تقلق ينجم يبعث لنا ميل ناكد له لينا مش باش نجاوبه معناها ومازلت نراجع بعد 4 ان شاء الله
1: استنى قبل ما توفى لا لا لا
3: نبكي
1: لا لا نبكي من تم بعد نبكي اما جوست نذكركم على ماتش كبير برشا اليوم يستنى فينا مع منتخب هولندا يطلب ان يكون المدرب نتاعنا ان شاء الله في افضل حالته من بين نقاط القوه نتاع المدرب نتاعنا شنو نجم يكون
6: هذايا سي تان انترونور سي تان كوتش كي السي كاريسي الجوار يعرف يكسيتيهم يعرف يتكلم كاريسي الجوار
3: سيرتو مع هولندا
1: نشكرك برشا
3: نشكر زاد السفير الهولندي بتونس معنا معني برشا
1: والله والله والله انا نحكوا رانا نفدلكوا شباب راه ما نحبش حد
3: يتفاجئ في اخر حلقه وان شاء الله عم
1: جبنا بدنا نقول تخو قصونا غلطاتنا وهكا ما بيناتنا سلكيت قال الراجل شكرا لك
3: في سبتمبر ان شاء الله نعاودوا
1: ان شاء الله ربي يفضلك شكرا يحفظك يعطيك الف صحه
3: ميرسي
1: خدموا فيك في خدمه تعب برشا ولريشيرش وغيره في الاخر تلقانا حاجه راي في الاخر ذكر ناس انا قاعدين بالحق فقره ساخره
3: ني تفدي بكل
1: شويه ضحك وتفديك لما من غير ما نمسوا من
3: قيمه حتى حد كل
12: دوره مهرجانات تو مال
1: لا لا مازال اصبر علي شويه
3: لا لا عرب انت
1: عنده بعض حصه ان شاء الله بين من الاربعه
3: ان شاء الله من الاربعه للسته اكيد يمكن زاد في الليل شكرا
1: نشكرك برشا
3: تسعه ونص الليل بنت لافيف
1: ان شاء الله عامكم مبروك الى اللقاء
11: انت هات الفصحى كما يقولوا
13: Reprise. Forum Sport. Forum Sport. Kouna Lerniz. Belma des Sardines. L'album Talachia.
1: كم بحدينا إن شاء الله ولا معانا مباشرة من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله شوي آخر أحمد عدالة نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ومقابلة هولندا من النواحي الفنية لكل لكن فما كالعادة فما البروجيكتور نتاع السادة الكرونيكور الكونستيكتور موجودين معنا نشوفوا كل واحد شنو أكثر حاجة هكا جلبت انتباهه في الأسبوع ذي من الخميس اللي فات لليوم
13: بروجيكتور
1: بروجيكتور كالعادة نبدأ بوليد العيشي مرحبا وليد
5: عاد اسمعني زي قولك
12: ضيف
5: شو برجولية
3: هي مؤامرة
5: لا مش مؤامرة باش نرتجل أنا بعد في الأخر بس نحاول نقول حكاية من الأكتواليتي أما أقسم بالله لا حذرت ريت توا في العادة في العادة في العادة نحذر قبل كما قال سمير من نهارين وثلاثة
1: أنا قلت
5: ونتشاور ونكلمك بالتليفون
1: فرص مركز معايا خلو سمير قال
5: اليوم أنا جيت كما قلت لك يعني مانيش مبارش وين الشو هيد
1: معزيني
5: وانت زيادة شاهد بكوني أنا اليوم جيت
1: ضيف شرف
5: ضيف شرف
1: وفرحانين أنك موجود معنا ضيف شرف
5: ضيف شرف ما نعرفش اسكو مطالب بالبروجيكتور
1: لا والله لا والله لا
5: مدام مطالب
1: اسمع شوف انت ماكش مطالب
5: مدام مطالب مدام مش حا مش خايف
1: اسمعني انت ماكش مطالب هاك ناقشنا في اللي بون باش يجبدوهم الاولاد شويه اخر كل واحد في بروجيكتور وكين جاتك فكره
5: جاتني فكره توا باش
1: خاطر الالهام كي هبط عليك
5: انت لا والله لا شوف لاكتواليتي وكونه احنا توا عندنا مشاركه في كاس العالم والمنتخب نتاعنا شفناه اللي معناها ما كانش في المستوى وانهزمنا معناها هزايم مذله وكذا وهذا مع هذا الكل صار حديث زادة في البرامج الرياضية والبلاتوات كل سواء الإذاعات ولا التلفز برشا حديث معناه على المحلين ومقدمي البرامج واللي بلاتو وكذا والإعلام الرياضي فرصة هذه أنا باش نقول إن شاء الله ما نطلعش صرخت الواحد فيكم
1: لا لا, لا لا لا
5: صدقني جيت تو في بالي خاطر الموضوع امبورتون وكونه معناها في المستقبل تحذيرا للمواسم الجاية خويا نحترموا أنفسنا شوية واللي معناها كان يشتغل بفكرة وإلا بطريقة اللي هي ما تليقش معناها بالحق بالمستوى معناتها الرياضي وإلا بالرياضة بصفة عامة وإلا عنده
1: انتماء. كل حاجة ديركتو مفسر لي جملتك مش
5: أنا معاه في الموسم الجاي مع تطهير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
1: من؟
5: بجميع أنواعها من الناس اللي باراشوتي اللي معناتها يخدموا بغاية شخصية ويخدموا بولاءات ويخدموا معناتها باش يفسدوا الأجواء وباش يعملوا الفتنة وكذا. أنا مع تطهير وسائل الإعلام من الأشخاص هذوما تو سامبلومون وخليوا الناس اللي بالرسمي يتكلموا كرة ويتكلموا معناها في الحقيقة هذاك باش
1: الكرة نجم يقيم شكون ينجم يكون يقعد شكون ينجم يمشي معناها
5: الظاهرة فما حاجات ما تتطلبش راهو أساتذة كبار وعلماء معناها نتاع كرة قدم ولا علماء رياضة باش يفهموا شكون اللي قاعد ينتقد يعني بحسن نية ويحكي كرة وشكون معناها النية نتاعه كونه باش يدافع على الجمعية الفلانية وعلى المسؤول الفلاني ويدخل هذا في هذا وتوفتنا وعرك وكذا ظاهرة معناها فهمت يعني لهنا يلزم تصير كيما اللجنة ولا مش عارف أنا معناها
2: هيك أخبال
5: ولا بالحق بش تنظاف الأمور خاطر راهو الإعلام الرياضي راهو جزء كبير برشا معناته عنده يعني كيفاش يقولوها تأثير كبير والتأثير معناها تأثير كبير ياسر راهو على كرة قدم بصفة خاصة وعلى الرياضة بصفة عام.
1: واضح أنا معاك راه في الكلام اللي تقول فيه ومثال شيء يكون فما هيك لكن
5: مع احترامي راهو الناس الكل أما خويا ماذا بينا كان
1: هو هراو لهنا مش حد من الحرية
2: فما حاجات ما تتجاوزهاش وفما شكون يراقب ويعاقب يعاقب الناس اللي تغلط
5: بالضبط.
1: وشوف في الاخر هذا له حد من حرية لا غير بالعكس حرية الناس كله تبارك الله مكتسبات هذه قينا قديناها انه كل واحد يحكي كما يحب وعلى اللي يحب لكن زاد كما انه فما المعاوليد انه فما ناس مع كل احتراماتنا معناها ساعات ما تحسش انه جايب شي تعطي اضافه ولا تقدم مشهد ولا تقعد

0: تشجعهم وتكمل كذا. فبالتالي أنا مشهد الرياضي معناها ولا في حالة معناها اللي تكلم عليها وليد طاو. مالورزمو هذاك هو المشهد العام بصفة عامة. إنسان يجي للبلاتو الميكرو هذا يا مسؤولية يتكلم بطريقة معينة استفزازية لبعض الجمعيات أو لبعض الأشخاص أو لبعض الهياكل، وبالتالي يولي هو يخرج بطل في نظر البعض، والمقطع الفيديو هذاك يدور والمؤسسة هذيك تشجع على شيء هذا باش تخدم هي بك المقطع ذاك. هذا كله في ظل عدم وجود رقابة، في ظل عدم وجود حتى شيء، وبالتالي المشهد هذا موجود والناس هذوما يسخايلوا رواحهم ناجحين كيف يتكلم في الأشخاص ولا يتكلم في مؤسسات بطريقة معناها ما تليقش صراحة. المشهد بكله بصفة عامة، لا تلوم على اللي يتكلم ولا تلوم على القناة اللي مساعدته ولا تلوم على الناس اللي يتبرتاجي في الكلام هذا.
1: ما تعرفش شكون تلوم،
0: ما عادش تنجم على شكون تلوم. اختلط الحابل بالنابل ولات الأمور معناها ما عادش معناها تحت السيطرة.
1: به معز عندك ما تقول فيه الموضوع ذا ولا تحب تقول انا ما زلت جديد في الدومين اختاني من المشاكل؟
2: ليش ما اختاني من المشاكل؟
1: خاطرك انت كنت ملاعبي، ما زلت ملاعبي، ما منك الكاسكيت نتاع الملاعبي ما زلت تحمل فيها وما زلت كمل سيزون ودي سيزون قبلها وقاعد تلاحظ من برا. معناها شنو اكثر حاجه هكا في المجال الاعلامي الرياضي تقول يلزمها تخفك او قاعده تضر قاعده مش قاعده تنفع؟
2: ليه فما حاجه عرفت تغيرك شويه اللي هي بكل مش نقولوا 70-80% معناتها من المحللين لاعبين كوره، معناتها السيتياسيون متعديت به. راهو تنجم تحكي كوره، تنجم تحكي على حاجات عشتهم، تنجم تعرف التقصير نتاع اللاعب وقتاش مقصر وقتاش مش مقصر، الفورمه تحضر الفورمه. اما التقزيم لا، تقزيم خاطر اللاعبين تو نحن باش جبدنا تو على تقزيم، خلينا نمشيو في البروجيكتور هذا كي جبد الموضوع
1: باهي برشا
2: فهمني. دونك تو نحن نحكيو على الريسبي نتاع بلادك ومتاع شعبك ومتاع مشجعين جمعيتك واللي البلاد اللي انت فيها. ناخذوا ليكزامبل حارس المنتخب المكسيكي اللي هو سادس كاس عالم يلعبوا هيستوريك هو كريستيانو ميسي. تشوف بلادو كيفاش تكرموا، ونرجع للموضوع اللي انت يوصلوا اللاعبين مش يخرجوا من باب الكبير. دقيقه 78 مكسيك ربحت 3-0 يهبطوا باش حتى هي كانت استاد هذاك اول مقابله لعب فيها مع المنتخب المكسيكي. كيف المقابله الاخرى اللي باش يكمل فيها شفت اللحظه هذيك اللي حسها هو والقدر والاحترام والتكريم راهو ينسيه في 20 و25 سنه من كارير. خاطر اللحظه هذيك راهو بالحق معناتها تتعاش ما تنجمش توصفها. تشوف معناتها الدموع وتشوف معناتها البلاد كامله كيفاش احترمته معناتها في لحظه معناتها حبوا يوصلوا له راهو نجموا معناتها نكرموك حتى معناتها بتصفيقه نتاع ببليك نتاع في كاس عالم في بلادك. دونك هاو ميساج به
3: رد جميل
2: فوالا معناتها خاطر تحب ولا تكره. صحيح راهو تلعب في الكوره تحب سبور وتلعب على الفلوس وكل شيء، مي فما حاجات كي تحسوا راهو ينسيوك في كل شيء. خدينا ليكزامبل بهذايا خاطر تشوف انت في كاس عالم انت باش تلعب في تحب ولا تكره في تظاهره رسميه راهو الكوره 78 دقيقه مو ديما نحن نخمو كان صار شنو مو صارت معناتها ريزلتا اخرى نجمو نحكيو كلام اخر. مي هما نحاو الكاس العالم نحاو كل شيء عطاوها لحظه باش يكرموه فيها. نتصور الحاجة اللي نقصتنا في تونس وفي البطولات العربية اللي هو تكريم اللاعبين اللي بالحق معناتها مدامه مازال يلعب أعطيه معناتها قدره أعطيه احترامه خاطر كيتوف الكرة كيتوف الكرة راهو تنجم تستغله خاطر تحب ولا تكره راهو تعطيه فرصة باش يوصل الميساج خاطر انت راهو بالكوره وبالسبور بصفه عامه راهو الاولاد يتابعوا فينا صغار راهو كي تمشي في الكياس راهو يجيك صغير ساعات يقول لك كلام معناتها يقول لك والله فريمون يعطيك الصحه ومحلاك وراني نحب نولي كيفك والجول ولا جوار ولا مسؤول ولا رئيس. دونك نحاولوا معناتها نستحفظوا على روحنا في الكلام خاطر راهو بالحق معناتها راهو الشباب يتبعنا نحاولوا نوصلوا له ميساج باهي باش تعلم الحاجات الباهيه خاطر كل يوم تنجم تتعلم حاجه.
1: هو انت معز انت جارديان هو جارديان بتاع المكسيك. اللحظات هذيك كي تفرجت فيهم طمحت ولا طمعت انو جي نهار وتعيش نفس اللحظه كيفو؟ ما نعرفش عندك الطموح ولا تطمع يا سيدي هكا بين الطموح ولا وانك تطمع بيناتهم الزوز مش بعيد برشا؟
2: اكيد اكيد راني كيما قلت لك انا

0: فما حاجات نحب نحسها حتى راهو كي تلعب الكوره راه باش يجيك وقت وتقف اما اللحظه اللي باش تخرج فيها راه لازم تقعد لك في مخك. اي لاعب بصفه عامه راه كي يخرج من بلاصه راهو بالحق يقعدوا له ذكريات محلاه. راهو نحكي لك راهو انا عشت في الاسبيرونس راهو قداش فما 300 جوار ما 300 جوار تعداو عليه من اللي جاي يلعب نهار والهوا اللي دمع راهو بالحق معناتها راهو ساعات توصل تمرض نفس بالرسمي راهو نحكي معك تمرض معناتها تسوي جينيراسيون 2010 خرجت قدامي 2012 بعد 2012 اللي كملوا معايا خرجوا 2015 مجدي وليد بعديك جاءوا 2018 و 2019 غيلان خليل سامح بليلي خرجوا هما معناتها عشت بالرسمي معناتها لو كل مرة راهو صعيبة الحاجات هذوما
1: مع ديفاك عشت مع ديفاك
0: معناتها بالحق معناتها راهو كل 3 4 سنين تتعاشر
2: مع ديفاك. انا تو سألتك سؤال تو شفت ايش قاعد تحكي لي على الجينات
1: انت بلوكيتو راهو خاطر انا راني مرة لا من المرات تكلمت عليه هو وغيلان حتى كان هو ما يحبش يحكي
2: لا
1: خليني انا نحكي
2: خليني تنكو تو يحكي بس
1: خلي يحكي هو
2: انت اليوم علاش اول حاجة تبسمت كان سألتك سؤال ثاني حاجة خلينا نزيد نسهل لك الامور انت افضل سيناريو نتاع لحظه بتغادر بها الكره وتوقف فيها الكره وكاريرك شنو السيناريو تتخيل كيما نتاع المكسيك عندك سيناريو اخر في مخ فما ناس معينه جهه معينه جمعيه منتخب وين تحب التكريم نتاعك يصير وكيفاش تتخيل وكي تكريم تقول راني خرجت من باب الكبير
0: ايوا احسن تكريم اكيد نخرج من جمعيتي ماتش في جمعيتي تحب ولا تكره
2: اي جمعيتك الدرجه الرياضيه التونسي
0: هي اكيد جمعيت الدرجه الرياضيه التونسي راني قلت لك معناتها كليرمون معناتها كي تخرج راه ماتش من جمعيتك وراني بالحق معناتها هذيك حاجه تقعد لي انا قلت كلمه ان شاء الله معناتها تتحسن معناتها نحب نشوف معناتها مانيش راني نجي لهنا باش نقول لك لازم نحسن نحكي لك انا شنو انا كره انا نكمل في الكره على خاطر ولدي نحب يشوفني كاو او نعطيه كليرمون تحب ولا تكن تحب كي يكبر معناتها بالحق معناتها خلطت على ابوه يلعب في الكورة
3: قداش عمره
2: ان شاء الله ربي يفضله
0: تو عامين ونص بدا يفهم تو يعرف بابا جول وجواندوات وصبات وكورة يعرف
2: وصل 6 سنين 5 سنين 7 سنين
0: 7 سنين 6 سنين
3: هذا شد صحيح
0: يتشد صحيح 6 سنين بحول الله
2: واللحظة ذيك اللي خارج بها انت من الكورة تحب ودك يحضر عليها
0: اكيد اكيد اصحابي اللي كوروا معايا الكل وعائلتي وولدي اكيد اللحظة ذيك ان ان شاء الله نعيشها
2: ان شاء الله ربي طول في عمرك ساهم حاج يعطيك الصحه وطول الكاريير زاد كيف
0: نعيش.
2: وتخرج منين انت تحب تخرج ان شاء الله تكون الامنيه نتاعك تتحقق معز عز الناس معز يستحق كل خير بالله محمد عليك نبدا نحكي مع الاولاد بالله بجاه ربي ما تدخليش بك الفازات نتاعك الكل خليني نجم نكمل بارك الله فيك شكرا لك محمد علي وليد عندك كلمة تحب تقولها لمعز خلينا نكمل نتعدى خاطر قلت لك قبيلة
1: لا شوف
2: وانا تعصبت عليك شوية
1: في فترة سابقة معناتها معزرة وخويا وعشرة ولعبنا مع بعضنا في فترة في أحسن فترات معناها الترجي الرياضي التونسي ونحس على ناس حابي لعبوا معايا سورتو عدى وقت كبير في الترجي معناها أنا مثلا لعبت 3 سنين وخرجت معز ابن الترجي الرياضي التونسي غالين شعليلي ابن الترجي الرياضي التونسي خليل كيف كيف فما ناس من اللي طلعوا كذا يعني لو مراو توا خاطر الموضوع تعدى خاطر وقت اللي معز خرج في الفتره اللي كان معاكم المدرب كاردوزو فهمتني علاش قلت خليني انا نحكي انت خويا ما تحكيش في المواضيع هذه
2: ضيف شرف جيبش يحكي
1: فهمت ليه خاطر معناها انا قلت واستغربت بصراحه وقتها كيفاش معناتها غيلان مشى ليبيا شوف فما تفاصيل ممكن ما نعرفهمش راهو صارت بين اللاعبين وبين الاداره والمدرب وقتها كان قلت لك كاردوزو اما الحقيقه جي با ايمي معناها وذايا انا حر كي باش نحكي ونقول كونه مثلا اليوم سمير بار اكزومبل ما عجبتنيش خرجته من النادي الافريقي ولا معز ما عجبتنيش خرجته من الترجي الرياضي التونسي هذا يعني انا نتكلم عليه ونتحمل فيه مسؤوليه على خاطر لا موندر دي شوز يقع تكريم حتى يا سيدي مش عارف انا باكو نوار تي موسار مع ملعبيه وكرموهم بالنوار وبالقاتو
2: هو صار مع ملعبيه كلكو
1: صار وهم همش ولاد الاسبيرانس
2: مش نحكي حتى على احنا كجمعيه وبعدي سمير زاد كان يلعب محمد انت معز ما نعرفش انت حضرت برشا على تكريمات الملعبيه يا ما خرجوا من الشباك اللي خرجوا من الشباك 20,000 مرة أكثر من اللي خرجوا من البيت
1: تقعد
2: تحكي بلي تقعد
1: حالة على حسين الراقد تكرم في زويتن بوكي نوار
2: زيد احسب يا سيدي احسب على النوبر تاع الناس اللي خرجوا تلقى بورسونتاج كيفاش خرج سمير انت من الكلوب عملوا لك تكريم؟
1: لا نعرف سمير كيف خرج.
2: مش مشكلة
1: يعني ما لا علينا.
2: لا لا لا لا لا لا نسأل على التكريم يا ودي وليد مش قاعد لو جعل لي تاي محمد خرج. فما جمعية عملتك تكريم كيف خرجت؟ أنت زيادة كيف كيف؟ التكريم ماهيش موجودة.
1: خلينا من معز ومن الموضوع مع ترجي الفريق الكبير اللي معناها أجيال وأجيال. راهو اون جينيرال الفرق التونسية معناها 80-90% ما تتكرم لما تخرج وانت جاي بوفر فيه 5 مليارات ولا 10 ولا مليار ونص. ونعطيك انا تكرمت في الكلوب بقاتو خاطر جبت اوفر. يوسف تكرم في الترجي خاطر جاه اوفر ب 20 مليار متحيل. والا فما شكون يحضر هو التكريم نتاعو ويجيب في المال والنوار ويعمل فيها هما كرموه صفا هكا وخليني توا سيبو معاش نحب نزيد على
2: بقيتك. فما شكون جاي
1: ما فما ناس خويا تلعب خويا 500 و400 ماتش في جمعيه ومن اللي حل عينيه موجود في فريق من البوسان للسنيور كي يخرج اقل حاجه يقول قالك ما هيش ثقافه يلزمها تولي ثقافه. عندي بوندامو يجيب اوفر ما يجيبش يخرج بليش يخرج يتكرم خويا هذه معناتها لا موندر دي شوز باش تعملها معاه ولدك خرج من الفريق نتاعو سهل العمليه.
2: انت جرى نحكيو على الجانب الانساني للكوره هذاك علاش محمد سليم عنده ما يحكي على الجانب الانساني للكوره سولون اللي شافوا في الكوب دي موندي هذه على الاقل
3: صحيح. ما انا ديما نحكيو على الاحترافيه والبروفيسيوناليزم والاسبري دو جروب وفما حاجات معناها اللي ما تصيرش في كره القدم لكن ساعات الامور الانسانيه تغلب. شفنا معناها الجمعه هذه الكا تاع دوكوم تاع بلجيكا اللي صارت ضجه كبيره وحتى صحفية معناها في الليكيب اللي كانت قالت عليه كلام جارح اكارتوها لانه اصر انه يسافر مرته تولد اول مولود بالنسبة لي هو في اوروبا عمل لالي وروتور معناها وكان اصر رغم المدرب من الاول والجامعة ما كانوش راضين لكن هو اصر يكون بحذا مرته في عملية الولادة وفي الاخر مشي معناها ورجع وعملوا له معناها حفلة واستقبال كبير برشا كي جاء. النقطة الثانية ديدي ديشان اللي امه توفيت معناها نفس الشيء وعمل ديبلاسمون ومش باش يكون موجود معناها في مع فرنسا في الماتش الجاي متاع النرويج. زين دين زيدان اللي فرنسا تلعب في نفس الوقت وهو يتفرج في ولده يلعب مع المنتخب الجزائري. لهنا فما حاجات معناها صحيح على المستوى الرياضي فما كما قلنا ضوابط لازمها تكون موجودة لكن في بعض الأحيان الأمور الإنسانية تغلب الضوابط هذية وتبجل الأمور الإنسانية على الاحترافية.
2: واضح جدا ومهم جدا الامور الانسانيه حتى على المستوى النفسي زاد ساعات في دي تورنوا كيما ذوما سمير معز وليد وكل برك الله تقعدوا في الاستاج شوف قديش قبل تورنوا ومع التورنوا ساعات تولي تطلب الحضور العائله ولا حاجه كيما نتصور ما كان ملاعب تونسي صارت له نفس الوضعيه وقاطع المقابلات ولا مشى ورجع نتغشوا عليه في السفيسه
4: ما عندناش الثقافه هذيك بكل اسف ما عندناش تصور انت الوضعيه نتاع دوكو ولا نتاع ديدي ديشان. ديشان يلعب ماتش مهم ياسر مع النرويج مي فما امور انسانيه وامور عائليه ما تنجمش تتجاوزها وهذه حاله وفاه. تصور كان صارت لا قدر الله عنا في تونس الدنيا تتقلب وطنيه ودرا شنو ويلزم يقعد في الوطن ويلزم كذا وابوه توفى الله يرحمه ماهوش مش يرجع واحنا عنا كذا وعنا ريت كيفاش هما يخموا واحنا كيفاش نخموا دوكو نزيد له صغير يقول لك لا يقعد ليه هما يخموا في حاجات ما اكثر من كره القدم. يقول لك يمشي يطل على ولده وطل على مرته ويتمين عليهم ويرجع بعزيمة أخرى.
1: جد بريفي سمير هما زدارة
4: بقوة أخرى لفيت كونه خرج من المعسكر وعاود رجع مش يرجع لك دوكو واحد آخر موتيفي فرحان يحب يعطي البلوس كان خليته أنت
1: ينجم يتنرفز
4: ينجم يفزدك المجموعة الكل ونجم يخرج هو من كاس العالم في مخه يخرج بدنه غاديك يخرج مخه. دونك عباد تخمم بطريقة أخرى وبتفكير آخر. حنا مالوروزمون معز حكاية على تعاطي مع الملاعبية اللي عدي وسنوات وليد محمد كيف جبد الكرة من زاوية أخرى اللي هي زاوية مهمة اللي هي النواحي الإنسانية في كرة القدم. ويا ما شفنا توها في الكوب دي مون فما مدربين وفما ملاعبين عائلتهم معاهم
3: اي لا واعطاهم فما شكون اعطاهم ترخيص باش يدخلوا للوتيل بعد ليله الماتش
4: ومش المره
3: بعد الماتش
4: ومش المره الاولى في كؤوس عالم سابقه
2: من 90 فرنسا جابوا له من سيهم
4: كل عائلتهم باش يعيش او حتى 98 باش يعيشوهم في ظروف تكون ظروف طيبه ومناخ يكون طيب والملابي يعطي كل ما عنده. احنا لا التعاطي هذا مازال عندنا مالوروزمون نقولوا في شيء ذا مازلنا بعاد
2: ونكملوا في مالوروزمون ولا لا
4: عشان المحلي
2: شويه على الشيء
4: اللي قاعد نسولف فيه متشائم برشا
2: لا لا ما كان حاجه تطلب المالوروزمون نحكيوا عليه
4: هكا هو مال اخويا الوضع الحالي توا احنا لاهين في كاس العالم
2: هذاك علاش خاطر
4: ونكملوا هولندا ومروحي
2: اي سايك هاو
4: هكا نكملوا هولندا ومروحي اي والبطوله وقتاش ترجع
2: بون البطوله مازالت والله في القبيله حبيت نلقى هكا اجابه للسؤال هذا قالوا هكا نورمالمون اخر اوت علاش خاطر تو سامبلومون الرزنامه الرسميه مع للكاف ما تبعثتش مازلت ما تبعثتش لجامعة تونسية لكرة القدم حتى اليوم يقول لك الجامعة لازمنا احنا ناخذوا كل روزنامة هذيك في نجموا نبنيوا عليها الكالندريه نتاع العام الجاي في البطولة نتاعنا وقتاش تبدا الجولات وقتاش تلعب فما كبدا فريق زاد جاي وغيره دونك هذاك علاش السبب بالنسبة للفيدراسيون انه حتى لتو مازلت ما وصلتش الروزنامة الرسمية للكاف
4: وعمناه ولولت عمناه والعوامل كلها اللي قبلها تعرف انت البطولة وقتاش تبدا ما تعرفش
2: بالاخر نعرف
4: نعرفوا في الاخر بالكل باهي توا مثلا الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي سي اس اس
3: وقتاش نرجع نترين
4: وقتاش نرجع نترين
3: شنو باش يبدا السيكل نتاع البريباراسيون
4: نتاعي يلعبوا في الكوب دافريك
3: ما يبداش توي
4: اي وقتاش نرجع نترين انا كترجي ولا كافريقي وكذا وقتاش نرجع
3: لا لا ها اسكندر هاو الكالندري نتاع الكاف
5: هبطوا
2: الجامعة تقول لك يا اخوي نعطيك مش تاعي انا راني انا ماذا بيا ما كان نمد لهم نفسي في شيء انا بعثوا لهم تو يقول لك راهو مازال رسميا ما وصلنا حتى شيء تبقى ما هذاك كيفاش رسميا
1: ما وصلناش هذيك عند الفيدراسيون الجمعة الجايه وفما شكون باش يرجعوا دوزيام سيمين
4: مع جديد
3: لازم كيف ترجع معناها باش تعمل السيكل نتاعك
2: تو جوست كلمه زاد سمير معلومه اخرى انه نصور الفرق هذوما تحكي عليهم كسوا الترجي الفريق السي اس اس ولا حتى الترجي الجيسي كلهم شي يخدموا على الطور الاول نتاع الكومبيتيسيون الافريكان ومن بعد ربي يعمل دليل دو اللي زاد المعلومه يقول لك تنجم تكون البطوله ترجع قبل بجمعه من اللي تورا ذوما باش ينجموا جمعيين يلعبوا على الاقل مقابله في الشامبيون بعد يمشي اذا كان الرزنامه ما تسمحش يعني بعد الناس كل تبدا بعد ما تبدا الادوار التمهيديه
4: في الكوس الافريقي
2: مازلنا حتى تو
4: معناها مدرب محترف يتكلف ما يتكلف على الترجي ولا على الافريقي ولا غيره ولا من واحد معناها ونهار بحسابه عمل له خدمه خليها بالرؤيه يا اما قبل الكوب دافريك يا اما بعد الكوب دافريك وديما ماشيين هكا حياتنا نحن هكا عايشين تحب تصلح ما وصلح قبل كاس العالم كنت نظمت امورك الكل تكون واضح امور لا احنا لا احنا نخليه في اخر في اخر وقت اكثر من هذا هي والجمعيات الرابطه المحترفه ولا احنا ولا ما رابطه محترفه ولا هاي يا سيدي نسمي لك بالواحد بالفريق بالفريق فما فرق ما قادش رؤساء وما قادش ادارات ما عنديش
3: تمام 6 ولا 7
4: النجم الرياضي الساحلي وما ادراك هرم من اهرام كره القدم عرسه من في الكره نتاع الفوتبول تو يلوج على اداره ويدوج على الرئيس وتو الجمهور نتاعو يلوج على كيفاش ينقذ الفريق من الديون ومن المشاكل الماليه تحب نمشي بحذاهم المستير مستير تبيع في ملعبيتها الكل تو باش تنجم تعيش
1: سولد اوت
4: الفريق اللي منورنا في الخمسة ستة سنين الاخرانيين الاتحاد الرياضي
3: الاكزامبل
4: الاكزامبل كل ما يكون فريق نقولوا هاو مش يبدا ينافس على البطولات ومش يعمل فريق ويعمل هكا والازمه الماليه تخليه مجبر على بيع عند الملاعبيه
2: نتاعو اليوم بيجي النادي بنزرتي
4: المثلوي سي بي من الغاديكا سي بي ما عندهاش اداره عندها مشاكل كبيره ياسر نمشي لبيجا هاكا بحذاها بيجا نفس الشيء علاش الاولمبي بيجي قاس صعوبات السنه لا عندهم لا فلوس لا عندهم الاداره اللي ينجموا ياخذوا ينجموا يعملوا حتى شيء نابت شويه للوسط القروان شبيبه القيروان المشاكل الماديه اللي عايش فيها يعلم ربي كم بهم
3: حتى مستقبل سليمان عمليه ونحن
4: تمشي لمستقبل سليمان نفس الشيء ملعب ما عندوش
1: هذه
4: رابطه تحب جيبس
1: نفس الشيء
4: جيبس بداوا البطوله عمليه ولا قبل بجمعه بداوا يترانيو
1: ويستنى الرابطه الثانيه
4: ليه ما خير ما نحكيه ويستناو جيبس في المنحه نتاع المجمع الكيميائي اللي تاخر عليهم كي تاخر علي انت باش نوخر انا على الملاعبيه وعلى المدربين ويفسد الجو بالضبط. نمشي للمتلوي من الغادي نفس الشيء
3: نفس الشيء تو نادر داود سلم عليك قال لك عم ناول الشامبيونا البلاغ نتاع الدات قبل بشهر بركه هبطت معايا وقال لك السوبر
2: نهار 7 جويليا بالضبط
3: 27 جويلية هو شامبيونات 8 9 اوت
4: بالضبط.
3: والسوبر
2: السيكل تحكيوا عليه
3: 27 جويلية انونسيو للماتش لو 2 اوت يعني قبل بثلاث اسابيع.
4: اذا مشكلنا اعمق من منتخب مشي لكاس العالم ورجعنا بفضيحة اعمق من الحق. تحب نصلحه نبدا نصلحه بشويه بشويه. ومن الاشياء المهمه انه نعملوا رقابه على مستوى المداخيل والمصاريف ونحدوا المسؤوليات ونخليوا الادارات تخدم على حسب الميزانيه نتاعها ونعملوا عليهم رقابه تكون مستدامه رقابه دوريه كل شهر وشهرين وثلاثه. ما يلزمش الفريق يمشي يصرف اكثر من الامكانيات نتاعه وتخلي من بعد الاداره تستقيل وتخلي التركه للاداره اللي من بعدها وتوليك البول دوناج تكون ملياري واللي جوزي ولي ثلاثة ولي وربعة وبالتالي مشاكل
3: على جمعناه جمعيات من غير إدارات والباقي ظهر لي واحدة ولا اثنين إدارات منتخبة الباقي كل تسييرية
4: كلها تسييرية يا راجل. دونك هاو مشكل من المشاكل إذا جلب مشاكل أخرى. وبالتالي إذا كانت حبوا نصلحوا نبدأ نصلحوا بشوية بشوية. وراهو ضيعنا هنعودها مرة أخرى ضيعنا جيل وبش نضيعوا جيل آخر الاو 23 ولا اي كذا مشى في الثقيل ما عادش يتصلح. اذا كانت تحبوا نخدموا على 7 و8 سنوات القدام ونبداو من توا نخدموا في العمل نتاعنا ونصلحوا تدريجيا. المنتخب الوطني التونسي كان من نخبه في افريقيا كنا من افضل 7 منتخبات في افريقيا. اليوم تراجعنا ولينا في الصف الثالث افريقيا وهذا راهو خطير خطير جدا. المنتخب الوطني التونسي ما عادش من النخبه الافريقي هذه لازم تعرفوه. راهو المنتخب الوطني التونسي راهو فرق كنا نحكي مع معز قبيله فرق كيما الراس الاخضر وفرق كيما الموزمبيق وفرق كيما كذا والكونغو وغيرها كنا راهو كي نلعبوا معاهم معناها مترشحين متعدين توا فاتونا بمحطات. علاش؟ كلمة السر الوحيدة سهلة ياسر الناس قاعدة تخدم وإحنا في سبات عميق.
2: وش نكمل من بين المشاكل زادة والأمور المادية نحكي عليها زادة كيف هيئات ما فهميش ورؤساء ما فهميش والناس فاسعة معناها حد ما يحب يشد المنصب هذا ولا منصب كل الفخ ما عادش منصب وتشريفي وغيره كل رئيس جمعية وحاجة هكا عندك القيمة والوقار. نحن 15 جويلية راه آخر أجل باش الفرق تخلص المعاليم تاع المشاركة نتاعها في المسابقات المحلية والناس كل
3: آخر معناها الديون قبل 31 مارس باش تنجم تلعب في البطولة المحلية. فوالا
2: دونك هنا نلقاو جمعيات قاعدة تلم في الفلوس وحملات وجماهير تساهم باش ينجموا ياخذوا. إذا كان ما خلطوش شنو نجم يصير نبداو شي بطولة زادة ناقص شكون يزمو يدخل هنا زاد السؤال الأسئلة كل اليوم الدولة شنو يزمها تعمل في الموضوع هذا
4: وهي مسؤولية مشتركة أسكن راه مش مسؤولية كان النوادي
2: هذاك
4: علاش أنا ملومش على بيجا ولا على السي بي ما نجمش يخلص ما عندوش فلوس ملومش على المتلوي ما نجمش يخلص لأنه المنظومة الكروية بصفة عامة مسؤولة كذلك على تردي الوضع بل تتحمل مسؤوليتك كجامعة كوزارة كسلطة إشراف تحملوا مسؤولية
2: هذاك علاش أنا قلت
4: مسؤوليتك ما هوش
2: الجامعة والدولة
4: جمعية ما غير دعم تو المتلوي ولا جرزيس ولا غيره ما غير ما فماش فلوس وتجي أنت تقولها خلص المعالي معالي مش نوع شنو المعاليم شنو اللي وفرت له أنت كمناخ غارقة. قبل كانت على الأقل المسؤول كيف يجي عنده غاية باش يوصل لمنصب معين ولا يوصل كذا توا في الفتره هذيا ما فما حتى غايات. المسؤول كي يمشي يجي يخدم كره القدم مالوروزمون ما عادش فما شكون توا حاليا يحب يخدم كره القدم.
2: ساعتنا الاولى وفات اما ما تنجم توفى كان بالكلمه الاخيره وليد اللي هيشري قبل ما تغدرنا سنشكرك مره اخرى ويعطيك الصحه وبارك الله فيك على الحضور وعلى اذا ما قلنا لك ساعه
1: كديم
2: شرف فما ديم شرف يقعد ساعتين
1: ملمومين في الخير
2: فضلك وليد
1: وإن شاء الله معناها توا أنا كي نسمع مواضيع كيما كي نبدأ نحبك كي نستبق واحد ما نلقاش حتى حتى حتى أمل سامحني في الكلمة ونقول اللي إذا كان احنا كوب دي موند هكا منتخبنا هكا نقول اللي بوتيتر معناها كل شيء باش يقعد اون ستاند باي لو طون لي توفى الكومبيتيسيون بعد ممكن زادة فما حاجات باش تصير فما كيستيونير فما ناس باش تسال على الوضع فلا وعلى
2: احنا تو
1: وصلنا وقت الاخبار
2: خاطر احنا في وقت الاخبار انا راني تكلم كلمه خاطر على موسم كامل وصبار
1: خير وهذاك هو الموضوع يعطينا الصحه
2: بارك الله فيك انت نشكر فيك وكا وحنا الموضوع نشكرك
1: ديما تضحك وديما فرحان
2: ما دام كنتي بحذايا ديما
1: نفضل لك محمد ان شاء الله يفضلك فضلك كيما نوير
2: شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحه وليد اللي يشري تحيه لكم انتم اللي تبعتونا في ساعة ولا ساعة الثانية والأخيرة في الموسم هذا من فورون سبورت. انطلق بعد شوية بعد الأخبار مع غفران العكرم. فورون سبورت. فورون سبورت. كل عارف ميس بالمدي سانتين للأربع متاع العشية. تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نص الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام. راديو موزايك كفام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من يوم غد الجمعة إلى الأحد 28 من جوان لتعزيز استعداداتهم للاختبارات، علما أن هذه المبادرة تشمل دروسا للمراجعة وحصصا توجيهية لفائدة مختلف الشعب يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية عبر منصة التعليم جسور التابعة لها. يشار إلى أن اختبارات دورة المراقبة للبكالوريا تنطلق الاثنين القادم 29 من جوان وتتواصل إلى الخميس 2 من جويلية. يذكر أن عدد المترشحين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة يبلغ 50,236 تلميذا وتلميذة وفق معطيات وزارة التربية. مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد تسجيل ارتفاع في استهلاك حبوب ليريكا ذاتي القدرة الإدمانية العالية والمصنعة بالهند، مؤكدا أن السلطات الأمنية تمكنت مؤخرا من حجز أكثر من 12 مليون حبة في عملية واحدة. والمسؤول ذاته يبرز أن تونس الكبرى والشريط الساحلي في صدارة المناطق الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، في حين يسجل الشريط الحدودي الغربي أعلى نسب قضايا الترويج، كاشفا عن وجود مؤشرات تفيد باستعمال شبكات الاتجار بالمخدرات للعملات الرقمية المشفرة في تسديد ثمن شحنة المخدرات الموردة عبر وسطاء دوليين. عائدات صادرات زيت الزيتون تسجل إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 44.9% وقدرت ب 4058.5 مليون دينار مقابل 2801.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم 2024-2025 حسب أحدث معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. تقرير حسين الدبيبي.
6: فسر المرصد الوطني للفلاحة هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9% مقارنة بالموسم المقضي، لتتحول هذه الكميات من 207.3 ألف طن إلى 327.4 ألف طن حاليا. ويمثل زيت الزيتون التونسي المعلب 12.9% من الكميات المصدرة، فيما تم تصدير باقي الكمية والبالغة 87.1% في شكل سائب. وأظهر المرصد الوطني للفلاحة من جهة أخرى تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 2% خلال شهر ماي 26 و2000 مقارنة بشهر ذاته من سنة 25 و2000، وانتقل من 13.23 دينار للكيلوغرام إلى 12.96 دينار للكيلوغرام. وبحسب الأصناف تراوحت الأسعار بين 8.69 دينار للكيلوغرام و 16.91 دينار للكيلوغرام. وفيما يتعلق بحرفة تونس، يعد الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر باستحواذه على 75.8% من مبيعات تونس من زيت الزيتون، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 22.8% وآسيا بنسبة 11.5% وأفريقيا بنسبة 4.2%، وتأتي إسبانيا على رأس قائمة البلدان المقتنية لزيت الزيتون التونسي بنسبة 33.6% من الكميات المصدرة خلال السبعة الأشهر الأولى من موسم 25 و2026 و2000، متبوعة بإيطاليا بنسبة 19.5%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%.
5: انطلاق أشغال المداوات الجوية بولاية المنسير بواسطة طائرة خاصة لتتواصل إلى غاية السبت القادم، وتستهدف العملية المستنقعات وضفاف الأودية بمختلف معتمديات الولاية ضمن خطة جهوية شاملة لمقاومة الحشرات استعدادا لفترة الذروة الصيفية، وفق مراسلنا سامي الصنبولي. عالميا، دول في أوروبا تسجل عددا من الضحايا جراء موجة الحر الشديدة التي تواجهها، إذ توفي ما لا يقل عن 212 شخصا في إسبانيا، كما أودت بحياة عشرات الأشخاص بينهم 3 أطفال في فرنسا خلال هذا الأسبوع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع اسكندر في فورم سبور. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس. فورم سبور. فورم سبور. بالمدينة سانتين للأربعة متعشية. اسكندر إبراهيم.

0: قبل ما دي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: مطلع ثو درجينا لو سالة، مرحبا بكم ساعتنا الثانية من فرام سبورت. ثو بداية نشكركم على المتابعة، نسلم عليكم وين ما كنتم، ونشكروا الأولاد الكل الموجودين معنا في البلاتو، زادة كيف جنود الخفاء الموجودين وراء الميكرو، تحية لمحمد علي، تحية زادة كيف الولاد كل، وسيم الحاج، تحية لأحمد التونسي، تحية لكم الولاد، تحية المعز بن شريفية، مرحبا مرحبا مجددا، مرحبا سمير السلامي، مرحبا محمد سلامة، وليد زاد مازال بحذنا على خاطر تو سامبلومون جوليا تغش التعليم، ما نجموش نخليو جوليا تروح متغش بصراحة. هي جوليا اللي الناس تسمع فينا راهي بنت وليد الهجري، وشرفتنا لازم اليوم وتواجدها معنا حاجه كبيره برشا، حاجه عظيمه، احنا فرحانين برشا، ونقول لك كل عام وانت حيه بالف خير، خاطر احنا قبيله مهنيناكش بعد ميلادك اللي عنده شنو هما 10 ايام لوك لوك 14 هكا، وما جبنا لكش كادوات وتغششت علينا. كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله، ربي يفضلك وربي يفضلك بابا وماما واخوك زاد يوسف. سلموا على يوسف. وحابين قلت كيفاش نمشي وما نحكيش معكم على الكور، ما عندك حق، رو عندك الف حق، ما عطينكش الفرصه باش نحكي معاك بالقدي، من بعد نعدي ولا لابي بردي، خلينا نسمعوا ساعه. تفرجت في الماتشات تاع ليكيب ناسيونال الزوز؟
2: مش باش
1: تاع اليابان ونتاع السويد
2: شويه
1: شويه. متغش عليهم انت؟
2: مش برشا من الكره.
1: ايه مال علاش متغش؟ من قبل قلتي متغش عليهم
2: ليه؟ لخطر بابا قالي في الكهرباء باش نقول حاجه من بعديك ما قلتهاش.
1: هو قال قولها سرلقنك.
3: سمعت بليسيتي واحنا جايين نتاعك باش نشويوهم ودرا شنو
1: هيك، وهي شنو
3: على هريسه فما بيب
1: حاجه اخرى هي
3: لا علينا. قالت لي اخي بابا هما شويونا ودرا شنو، قلت لها تقول هذه من بعد. قالت لي تو
1: شنو الفكره، شنو حبيت تقول انت، شنو حبيت تقول؟
2: ليه جست حبيت نقول اللي قاله لك في الفتوى.
1: يعطيك الصحة وانا حشمة صحيك.
3: هو
1: كلامك صحيح شويونا. اما بحول الله فما ماش مع هولندا اليوم، شي كملوا يشويونا ولا شي شويونا معنا؟ شو قولك انت معنا في الموضوع حسب معرفتك الكبيرة بالكورة وبوك ورجي كبير كان وكل ومحلل عظيم زادة طول؟
2: ليه خطر مرة رخلك خرجنا 5-0 ما ظهر لي
1: مظهر لي. شوف سبحان الله البراءة والله العظيم. إن شاء الله ربي معانا، احنا نقول إن شاء الله من خير من الماتشات الأخرانيين على الأقل. ها شنو تحب تقول؟ قل لي كمل لي خلنا نكمل معك انت، خاطر انا صاحبنا اسمه احمد عدالة ويقف توا في الـ في, الـ في البرد غاديك ولا في السخانه ولا انا نعرف باش يجي سخانه برشا يستنى فينا باش يحكي معنا على المنتخب الموجود في امريكا.
2: خاطر بابا ديما كي يتفرج هو في الماتشات نتفرج شوي وغادي كان نمشي
3: هكا هاي نمشي
1: تفرج البوتويت تفرج البوتويت
3: وربي معاكم
1: نعرف جملين البوتويت
3: هاي
1: جوليا باي باي باي باي باي جوليا ما شاء الله عليك ولا ربي فضلي لك عايش كواني ربي فضلهم لك باي باي باي باي باي باي كي تقول حاجة البوك في الكهرباء تو يكلمنا يقولنا عليها هو ديركت علاش نجيبو فيك ونتعبو فيك باي ميرسي والله انا نعرف شخالنا ما ديك الصحة بارك الله فيك يا اناليز طواي اناليز هلو باب المقابلة نتاع منتخبنا الوطني التونسي هولندا نص الليل بالتوقيت التونسي. خنمشي مباشرة لأحمد عدالة موجود في كانساس غادي يعطينا آخر الأخبار والتفاصيل وحالة الطقس وتهديد العواصف للمقابلة ذي. نحكي زادة على المدرب نتاعنا على التشكيلة وغيره كل شيء كالعادة مع أحمد عدالة. صباح النور خويا.
4: صباح النور اسكندر، صباح النور للناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا هوني صوتا وصورا من مدينة كانساس وين يلعب المنتخب الوطني التونسي اخر مبارياته في كاس العالم الفاشله اللي عملها واللي تتواصل ان شاء الله اليوم اخر مباراه ان شاء الله ما تكونش فاشله ياسر على الاقل نروحوا هكا شويه هكا شويه معش. عندي مشجع تونسي بكري كنت نفطر معاه صباح قال لي يا اخي احنا ما عندناش حق نفرح في الكوره في البلاد هذيا. قلت له كويس تحب تقول لك ما عندي حتى فكره دونك ان شاء الله على الاقل نفرحوا اليوم.
1: هو راهو اللي يتفرج في تايتي ويتفرج في الكوراسا والكاب فير وغيره يولي يسأل نفس السؤال علاش معناه بمستوى خلينا حتى الملاعب ملاعب ياو تبارك الله الفنيين موجودين بحدينا ما همش خير منا ما عندهمش كاليتي نتاعنا ما همش حتى من نقولوا احنا من ناحيه تسويقيه ما همش اغلى منا وفيكسا هما قاعدين يلعبوا ويماركيو ويمشيو ويجربوا والناس تحسها فرحانه تلعب في الكوره فرحانه واحنا تحسنا نلعبوا في الكوره كي كريسبي متقلقين ستريسي ما فهميش علاش ديجا من اول التورنوا لتو ما حسينينش اللي فما الناس جاي عندها البليزير بتلعب الكوره بحق معنا من هذين ما فهمنيش عليش
5: وي. من وي. فما على الاقل 3 4 منتخبات فنيين احنا خير منهم اللي تكلمت عليهم انت لكن هالمنتخبات هذوما هما حضروا بكل جديه مركزين على كاس العالم واحنا مالوروزمون ما حضرناش كما يلزم لا اكثر ولا اقل.
1: خلينا نشوفوا تحضيراتنا للماتش. اش بيك معاذ تحب تقول كلمه؟
6: لا باش نتفاهم نكمل مع سمير. صحيح احنا فنيين خير منهم اما اهم حاجه في الكوره لابليكاسيون موتيفاسيون هذوما اهم حاجتين معناش منهم في التورنوا هذا.
1: عاد زهمول فيقنا على كلمه غلطه من الحمد لله ما مقصيش سلاح هذا من قلت طوره محاله قلت تايتي مخي في السماء حبيت الجوي وانا كلايتي علاش
7: عديتها مرر كلام يا اخي
1: السيد ما شاء الله
7: القناص القناص
1: كان سيدي فيق بالاربيتر كلاس طايحه ولا واقفه وشارو تقول له قصير كيفيقش بتايتي وايتي
5: ما شاء الله عليك
1: يا سيدي ايتي وان شاء الله تكتب لكم وتكتب لنا تايتي بعد الموسم هذا
5: جاب ربي اخر حلقه نتاع السكوحي هذه سينو رجل ما جاي يحط
1: ميسر شيء ما خشيت في تايتيب شارب أحمد عادل التحذيرات والآخر التحذيرات ممكن يحكي قبيل على تحذيرات المنتخب سمير يا سيدي احنا قاعدش قاعدنا معناها بريسك 9 سوية عكيكة وقل من 9 سوية ويبدأ الماتش آخر تحذيراتنا وين وصلت على النواحي الكل من النواحي الكل نحكي من الملعبية جماهير غيره تنبدأوا بشوي بشوي نبدأوا خلينا نبدأوا بالاختيارات متاعنا لمستوى الفن
4: ما تحبش نبداو بالتحذيرات المناخية ساعة
1: والله هذيك حبيت نخليها من بعدك نشوقوا بها شوية الناس
4: اوكي مثال
1: خاطر نشوفوا في الطقس
7: ليه هو ظالم أثر عليه من دو
1: شبيه
7: شو كيف يديش
1: ليه سخونة قال سخونة غاديك
4: ليه مش دهش ليه مش دهش اما ما ريتم شوية طلع وكهو في الليلة الأخرى دوك بيكون معاش خالط على الريتم
1: لا لا لا بس أمورك واضحة خالط كان على الريتم اما سخانة غاديك أحمد عندكم
4: توا بالضبط عندنا 25 درجة 9.4 صح 9.4 عندنا 25 درجة ما دي ميديتي نحكيو على ميديتي في 80% عادي باش تقلق معناها الحقيقة ميديتي لكن الطقس يتقلب بعد ونرجع نحكيو من بعد على الأمور المناخية خلينا نحكيو كورة توا
1: خلينا نحكيو كورة من بعد اقلب الطقس كما تحب أنت ها
4: باهي اوكي دونك كورة المنتخب برها تحذيراته البارح المنتخب بدون آدم عروس اللي كان مرشح كونه يكون أساسي في المباراة هذيا البارح ما تدربش عنده حاجه مقلقته دونك مضروب اصابه باش تخليه ما يلعبش بو اصابه ولا الام في المعده واحد من سنين ما دون لو دو
1: اسباب صحيه
4: مش باش يلعب المباراه اسباب صحيه مش يلعب المباراه هذه وبالتالي باش تشمل التغييرات خط الدفاع ولانه ما لعبش ادي معروف شغل تشمل التغييرات لكن كان باش يلعب بالعكس في المباراه هذه المعلومه اللي نهيكم باش نكمل نلعب بثلاثه في الاكس هذه تقريبا بنسبه 99% مؤكده جرب برشا حلول ما بين نجرب معتزل نفاتي على اليمين جربوا في ليدوز ديرنيات سيون زونترامون في نصف الساعة التدريبية الأخيرة كان جرب معتزل نفاتي على اليمين جرب زادة القدام بدل شوية حازم المصوي يمكن شيخو شونز دونك نجموا نلخصوا الاختيارات ماهيش نهائية لكن ثم زوج تشكيلات محتملة مرة زي بونيوس مش واحدة برك دونك أين الدحمان فيكم في حراسة المرمى يان فاليري او معتزل نفاتي 21 والاقرب يان فاليري هو اللي باش يبدا رغم اللي جرب معتزل نفاتي على اليسار علي العادي باش يكون موجود لاكس يكون فيه ديلان برون و بليتو منصر طالبي وعمر رقيق ديلان برون او محمد امين بن حميد انا عارف كل شو صار مع ديلان برون الماتش الاخراني ما نجمش يكمل الماتش لعب 45 مينوت وخرج وهنا نعاودوا نطرحوا التساؤل شنو الامباكت اللي حكي عليه صبري لموشي وقفين يعيد ديلان برون اسكو هو باش يكون تيتيلر ولا محمد امين بن حميده وسط الميدان حنا بعد المجدي الياس الصخيري والاقرب باش يكون انيس بن سليمان او الحاج محمود علاش قلت الاقرب انيس بن سليمان لانه باش نولي هكا 10 سنه في القرعه ونحكي دونك ايمن دحمان يان فاليري علي العابدي منصر الطالبي عمر رقيق معه بن حميده او ديلان برون دونك هذوما سته نزيدهم ثلاثه في وسط حنا بعد والياس الصخيري وحاج محمود وعاه ينيس بن سليمان وحازم المصري هذه الاقرب اذا كان مثلا ينيس بن سليمان باش يكون ثم الياس عاشور.
1: باه ما نعرفش يعني حتى على مستوى الوقف وغيره نتاع الملاعبيه اول حاجه نكملوا بثلاثه شكون موافق شكون لا يعني ثلاثه في الديفونس نحكي.
5: بو امبورت الثلاثه ولا اثنين ولا اربعه شفنا منتخبات تلعب اربعه مدافعين فقط وكانت عندهم صلابه دفاعيه كبيره ياسر افهم حاجه من مش شاف عدد المدافعين قداش باش ندافعوا، مش هذا كيفاش ندافعوا، طريقه الدفاع، نوعيه الدفاع، وين في المنطقه ندافعوا، الملاعبيه واختياراتهم، روحهم القتاليه، تحركاتهم، هذه هو المهم. احنا مركزين على ثلاثه مدافعين، هل لعبنا بثلاثه مدافعين كلينا خمسه كلينا اربعه؟ ماهوش هذا الاشكال.
1: اذا كان سلتك حتى انا ما نبدلوا امبوسيبيليتي باش نبدلوا في الديفونس وغيره، لعلك العقليه نتاع ايجا نتكاو التالي هذيك تتنحى، ان بوتيتر فما هيجس، فما حاجه، فما عقده،
5: تولي
1: فما
5: حاجه لازم
1: تتنحى بالتغيير. هذاك علاش قلنا لو
5: اكثر اسكندر، فما حاجه لازم نفهموها. المشكل مش في السيستم، في طريقه اللعب، مش هذا المشكل. الملاعبيه يعطيوك في التيرا ولا ما يعطيوكش في السيرا، روحهم المعنويه شنو، كيفاش حضرتهم شنو، مخلفات تجوزها زي شنو، الجو العام تاع المنتخب شنو، هذايا هو الاساس. اذا كان خدم المدرب على الناحيه هذه باش يمنع نوعا ما صوره كره القدم التونسيه في ماتش صعيب ياسر، هذا هو الإشكال رقم واحد. ثم نتحولوا إلى طريقة الدفاع بثلاثة بأربعة، هذا كله. لكن تنجم تلعب بثلاثة مدافعين وتسكرها الدنيا الكل وما يعطيكش رندمة كما شفناه محمد معناها في الماتش التزوم. مربوط الشيء بطريقة اللعب، ولكن مردود أهم حاجة مردود بروح الملاعبية، قتالية الملاعبية، تطبيق الملاعبية فوق الميدان، ذهنية الملاعبية، تركيز الملاعبية، هذا هو الأساس. احنا شفنا أشباح في الماتش الأول، شفنا أشباح في الماتش الثاني، ملاعبيه ما تنجمش حتى تتحرك اسكندر، معناها ما تنجمش تدافع على كوره،
8: بدل ما يجاوبش
5: ما تنجمش تعارك على كوره. كيفاش تحكي بعض على تكتيك ولا فيزيك ولا هذا كله ثانويات بالنسبه لي انا. اللي يلعب ماذا بينا يعطي كل ما عنده باش نجم على الاقل على الاقل على الاقل سانسيرمون. انا وليت خايف على، معناها خايف برشا، معناها من نتيجه كارثيه اخرى، ما عادش نحملوا، ما عادش نجموا نستحملوا، معناها هزيمه قاسيه اخرى، الخساره باش نخسروه مش هذا، لكن على الاقل معناها اعطيني فوق التيرا كل ما عندك لا اكثر ولا اقل، كسوه العب بثلاثه باربعه بعشره، اللي يحب يلعب يلعب، المهم انه نحاولوا ناديو اللي علينا، وراه فما واجب تجاه الوطن هذا لا اكثر ولا اقل.
1: هو معز تحس انه حتى ما عادش عنا قوش نحكيو على الأمور الفنية والوقفة، وساعات تسأل سؤال خاطر منطقة هذاك واجبك
5: يزمك
1: على مستوى الصحفي وغيره، يزمك تحكي فيه الموضوع وتسأل السؤال وأحمد يجاوب من غادي من حاله، وإحنا ندخله في الديتاي. أما تو تحس ما عادش نجمو نحكيو فيه الموضوع، فرص حكينا بارش على الأمور الفنية وحاولنا بارش نقاول الحلول على مستوى الفني ونفسره ونعمله هك وإن شاء الله نعمله هك وهذه الوقفة ونظريا، لكن في الميدان فما أمور أخرى تعاملت قبل خلتنا اليوم ان ماذا بينا ونفيد الكلام في الامور الفنيه ونشوفوا كيفاش نجم ربي هكا ينفخ في صورتنا ونعدي ماتش نخرجوا منه سلامات لا اكثر لا اقل.
6: باللي كنا نحلموا باش نتعديوا الدوزيام تور من الدوماتش ولينا نحكيوا ونخافوا على فضيحه وكل شيء. لوجيك
1: مش خايف انت تو بار اكزومبل معز السنتيمون تاع الخوف من ماتش اخر وهزيمه ثقيله اخرى ما يخوفكش؟
6: تحب ولا تك فما هزائم وفما مقابلات يقعدوا في تاريخك بل ما يقعدوا في تاريخ، ما عنده هو اهم حاجه باش يقعد في تاريخ تونس. تحبوا ولا تك احنا تو دو ماتش عاملين خاسرين خمسه وخاسرين اربعه، اللي مع منافسين اللي نحن كنا نقولوا جابون خير منا بشويه والسويد نفس النيفو نحن وياهم، هولندا ما نحكيو على ايكيب برمي الخمسه الاولى المرشحين باش يزوا كاس العالم.
5: مال
6: دونك نحكيو على مقابله النجم اخويا نتعداو اخويا وصلنا 4 و5 النجم نحكيوا على 4 5 اخرين، انت فضيحه كبيره باش تولي. تو نحكي وسمير يحكي على نلعبوا بثلاثه نلعبوا بخمسه نلعبوا بسته، جمع المنتخبات تو فما حاجه تلاحظها في كاس العالم هذه برشا منتخبات تلعب بثلاثه، هم تحسهم خويا
1: يلعبوا فما كوره فما حاجه.
6: حتى المنتخب المغربي البارح راهو كي تشوفوا في اللعب تشوف معناتها كيفاش بيفو يدخل هو في الاكسيال معناتها في الولي فلوس، وتشوف حكيم يدخل بيفو راهو فما تنشيط
1: انيماسيون
6: كبيره، راهو تنجم نحطك تلعب بثلاثه بكاترو ترو كدو ترو ان، اما الجوارات بالموفمون اللي يعملوه راهو تحس معناتها اللي تشلق تقول لك ادرو واش بيفو بيفوش بها اتاكون واش بيلي تخلي معناتها فما حاجات هذوما ما نجموش زاد نجيو للمدرب نقولوا في نهارين مشيو ولا موجودين.
5: شفت الثلاثه نتاع اللي في الاكس نتاع الكونغو كيفاش يطبقوا؟ شفت الكونغو ما يلعبوا ثلاثه
1: لعبه اخرى هذيك كمان عطى عليها قبل لعبتنا اخرى.
5: ليه معناها
1: الكونغو شحنه بثلاثه هما بثلاثه
5: صحيح ولا وانا اخترت منتخب بلوز او موا في النيفو نتاعنا ولا احنا خير منهم؟
1: الكونغو
5: قال فيها تونس خير من الكونغو، لكن حاليا وراو هما مستوى اخر بثلاثه مدافعين. شفت طريقه الدفاع نتاع المنتخب الغاني؟
8: شفتوا كيفاش يدافع منتخب الغاني هاك يلعب باربعة
1: أجريسيف على الاخر
8: أجريسيف على الاخر ويلعب باربعة مدافعين مش بثلاثة ويلعب باربعة لكن معناها يطبقوا في طريقة دفاعية ممتازة جدا واكثر من هذا يتحولوا التحولات الهجومية دونك هذاك علاش تكلمت على ردة الفعل نتاع اللاعبين والله كيف تجيب افضل مدرب في العالم توا لمنتخب منهار ما ينجم يعطيك حتى شيء
1: ردة الفعل من نجم نخرجوها توا هاي سيدي احنا الخمسة وكليناها الاربعة وكليناها مشينا الكوب دي موند ماكلين ديجا خمسة كوب دي موند قبلها فما اخر ماتش معكم مع بلجيكا من نجم نخرجوا ردة فعل محمد
9: اول حاجه من ذهنيا من المخ نتاع الجوارات بعد يمشي للقلب ثاني حاجه البدن لازم يجاوب لانه نقطه نعاود ونرجعوا ديما نقطه الاستفهام بالنسبه للمنتخب الوطني هو الجانب البدني الجانب البدني هي عندك ما عندكش معناها ما تنجمش بين ليله وضحاها ماكش حاضر تولي حاضر صحيح تنجم تنزل على روحك لكن كي بدنك ما يجاوبش راك فما برشا اخطاء الجانب البدني يحكم فيها ولهنا معنا نرجع للكلام الكابتن انه ما 3 5 2 ولا 5 4 1 ولا 4 3 3 ما عندها حتى سونس كي ما فماش تطبيق في الميدان كي ما فماش روح وما فماش تجاوب ما فماش اكل كل كوره منتخب الغاني اعطى اكزامبل معناها كل كوره راهو الابليكاسيون تشوف معناها ما عطاش مساحه المنتخب الانجليزي ما تنفسش جمله معنا لهنا الحقيقه على حساب التشكيله والتكتيك اللي اعطاها احمد معناها ما عندناش حتى ما عندناش تعليق على كيفيه تطبيق الطريقه هذه والحاجه اللي ممكن نتكلم عليها مره اخرى نيس بن سليمان باش نلقاه مهاجم ولا بحث المهاجم ما عنده حتى سنس الحقيقه معناها حسب اللي قالوا هو انه باش يكون مهاجم ثاني ولا تحت المهاجم ولا هنا
1: المستوري نورمالمون اذا كان باش يكون
9: قال المستوري ومعاه يا بن سليمان يا سعد اما باش تحط المستوري بن سليمان كدوزيام اتاكون راه ما عندنا حتى سنس
1: خلنا نرجع لأحمد عدالة أحمد لو سنتيمون هذا الإحساس بالخوف من الماتش هذا الحق اللي قادم سيطرة مش كان احنا لهنا موجودين في البلاتو صار باشتوينس لهنا يبرتجيو نفس الإحساس حتى قبيلة في الكوليس والله نحكيه على الماتش سكوحي ولا نوفل وكل الناس كنت حس خايفة من الماتش هذا موجود قاعد تشوف فيه عند كسوال الملعبية للناس الموجودة والمحيطة بالمنتخب الوطني التونسي بعد هذيك حاجة أخرى الجمهور الموجود غاديك حاجة أخرى
4: هو جيست تصحيح كلامه محمد قلت راهو يمكن العاشوري من سعد وهذا كله وارد راهو نجم بن سليمان ما يلعبش يلعب العاشوري ومصوري دونك كل شيء محتمل الاحساس بالخوف اللي تحكي عليه اسكندر انا باش نبدا من بداو الاولاد هو راهو الشالنج حتى انا سالت البارح الفيروناس في الكونفرنس دو بريس قلت له يمكن الشالنج قبل ما تجي انت كان تجاوز ماتش بلجيكا والخساره هذيك بعد تجيك انت ولا خدمه على البلان مونتال باش نفوتوا الهزيمه نتاع ضد المنتخب السويد خمسة بالخماسية ذيك بعد تولى عنا شانج آخر باش نحافظوا على الملعبية اللي صحيح خرجوا من الكومبيتيسيون بالنسبة لهم هما واللي باش يلعبوا ضد أقوى منتخب في الثلاثة معناها بول صعيبة أوكي أما أقوى منتخب في الثلاثة منافسين كيفاش باش تعمل باش تخلي الجوارات هما كل كونسونتري ساسيون كو ثم ملعبية صحيح اسكندر معناها الوليد خرجوا من الكومبيتيسيون هذه انتهت الكومبيتيسيون بالنسبة لهم هما ثم حتى تكون انتهت مرحلته مع المنتخب الوطني التونسي وأكيد كانوا مشوا على اعتزال لاعب دولي دونك الخوف والكونسنتراسيون زوج حاجات كيفاش تعمل مع ظاهر اللي احنا عندنا ما عادش كان بوان فور ولا هو هكاك معناها احنا لعبنا ضد منافسين ضعاف عملنا 10 كلين شيت في كأس العالم ولا 9 كلين شيت في تصفيات كأس العالم وتعدينا بالديفونس اللي احنا كنت ديفوار ما خلينا حتى بونتو هي شاشه دفاعيه تخلي الناس الكل هكا يعاود يحسبوا حسابهم دونك حتى الناس اللي تلعب في الديفونس ثم مونك دو كونفيونس ثم بيس دو فورم ثم ملعبيه ماهيش هي في الاكس معناها مثلا منصرف طيب مش منصرف نعرفوا في الماتش الاخرين مثلا ولا في الكومبيتيسيون الاخرين ولا قبل ثم حاجه ناقصه ثم اونفي مش منصرف ناقصه اونفي برشا ناس تحس اونفي مثلا ماهيش التو احنا عايشين بلقطه التاك اللي عملوا عيسى العيدوني ضد الدنمارك ومشى الجمهور هكا ويقول لهم هيا معناها ما فماش هذاك ما ريناش جمله علاش خاطر يابان اللي بيقوا في الكيت ناسيونال هذه الاولانيين حاجه ثانيه نحكيه على ديفونس اتروا وديفونس اكات اسكو ثم كاليتين تاع ملعبيه اليوم اللي في تونس عندنا كاليتين تاع ملعبيه اللي نجم يرفع ماتش كوب دي موند لكن احتياجات الناس الكل معناها كوراساو عملت نيل مع ليكواتور ما نعرفش احنا كان لعبنا كونتر ليكواتور مثلا نعملوا نيل ولا لا دونك
1: اي ما احمد سامحني في هذه بهذه بالكاليتي نتاع لي ديفونسور موجودين في كوراساو بكش ما خير من الكاليتي نتاع لي ديفونسور اللي عندنا اليوم في المنتخب
4: التونسي. ولا ما عندكش لونفي انت اليوم, انت ما عندكش لونفي.
1: كلمه لونفي زاد الاولاد ما قالوها قبل, وزاد تو يقول لك راه فماش واحد ماشي يلعب كوب دي موند من غير لونفي. بتقدر فما حاجات اخرى الامباكت فيزيك, نحكي على الجانب البدني بتقدر هو اللي قاعد ياثر على الملاعبيه. حسوا في ملاعبيه تجري بالسيف تتحرك بالسيف ويخليك تو يوحي الشيء انه فما مشكله على مستوى الروح. سمير راني جايك احمد جوج خلينا
8: الكل في الكلمه محمد جبد موضوع اللي هو معناه الاساس بالنسبه لي انا ما خدمناش من 14 مي احنا في الساج في تبرقه ما خدمناش معناه ما حضرناش الكومبيتيسيون دي
1: والجيستيون تاع جانب البدني حتى مش
8: فيزيكمون داخل على معمعة انت كبيره ياسر اكبر تظاهره عالميه مع مجموعه صعيبه ياسر ومع منتخبات تفوق عليك تحب ولا تكره. على الأقل الجانب البدني تحضر به روحك باش أموا تنجم تفارع مع الناس هذوما. احنا فيزيكمان طايحين طايحين, وبالتالي كي تطيح انت على المستوى البدني شما ايش يصير؟ الذهني يتمس, التكتيكي يتمس, والفني يتمس, وانت اللي بتبيعتك الفني هذاك انت بتبيعتك ناقص فيه. دونك صار لك الانهيار الكل. دونك احنا ما حضرناش كاس العالم هذية كيما يلزم.
1: معز جاوك ماتشويت انت معناها فيزيكمون طايح, والشيء اللي خليك ممكن حتى البدن ما عادش يجاوب والناس تولي تلوم فيك تقول لك شبيك يخي جاي نونشالون ما غير روح, فما ماتشويت هكاك يتعداو على الملاعب نجمو نتفاهموا معناها غياب الروح بالنسبه للملاعبيه ليكيب ناسيونال اليوم اذا كان كما كان يحكي سمير انه ما خدمناش فيزيكمون والا ما عرفناش نتعاملوا مع المعلم اللعبيه وفي التصرف على مستوى الاعداد البدني. ما
6: جاوك ماتشويت كي تبدا ماكش حاضر ماكش كيفاش يفسر لك معناتها قلق بليك محمد كلمه رو البدن كيبدا فارغ مش معبي خاطر الفورمه تحضر وتغيب. اما انت كي تبدا ماكش نقولوا تو نحن نحكيوا على الليسته راه فما جوارات على سيزون كامله لاعبين 5-6 ماتشات كانت تجمعهم الكل راه 5-6 ماتشات باش تمشي كوب دو موند. انت تبدا تلعب 30 و35 في نيفو كبير وتلقى عبيد تتنطر قدامك, ما بالك انت تبدا مثلا ماكش حاضر
1: يجيك في اخر السيزون مش حتى في الانتر سيزون
10: بالضبط. ماهيش كيستيون نتاع نيفو, كيستيون نتاع ماكش حاضر. البارح كي تشوف سيسمو نتاع المغرب يلعب في العين الاماراتي معناها شامبيون الاماراتي رحيم كيفاش معناها سي لو بلون فيزيك ولعب تيتولير عمل ماتش كامل بريسك مركبون تعطى اسيست معناها سي با اون كيستيون نتاع نيفو نتاع شامبيون, كيستيون نتاع جوار حاضر ولا ماكش حاضر.
6: ساعات تلقى لاعب كبير كاليتي كبيره وتلقى لاعب متوسط يجي أنتونو يلعب المتوسط ما لعبش كاليتي الكبير خاطر هذاك شوفوا يتنطر في الكور الاولى. خاطر نحن تو لعبنا في نيفو قبل كاس العالم راهو في نيفو كبير كيما تاع كاس العالم هذا راهو شتك اللي الخطوه اللي تعملها ناقصه وواحد روتار مانيش نلعبوا في شامبيونات تونس ولا نلعبوا في تصفيات كاس عالم مع منتخبات متوسط راهو غاديك تغلط تخلص راهو تحب ولا تكره. ونحن في ثلاثه ماتشات عاملين اوكازيون انا شوتنا شوت نتاع العاشوري نتفكر انا ضربه ماتش بلجيك ابارسا شنو شوت الكاب فير راهو نحكيو نحن فريق ما عندوش تقاليد. اما كي تتفرج الماتش راهو الناس بالحق ابليكي ابليكي وراهو يلعبوا في نيفو نقولوا نحن جمعيه تروازيام ديفيزيون في البرتغال. اما لاعبين ممتازين حاضرين فيزيكمون تكتيكمون اي سورتو مونتالمون لبدني جو
1: هذاك علاش قلنا قبيله نحسهم شيخين يلعبوا ماهمش كيفنا. فما جوست قال لك حميد على رحيمي قال لك لعب 70 دقيقه تخلوا 70 دقيقه ملعب البارح ما لعبش ماتش كامل
10: بتتر
1: فري فيزيكمون هذاك علاش انت ريتو.
8: وفما قاعده معروفه في الكوره يعرفوها الاولاد الكل وقت اللي فريق يكون فيه عنصر ولا اثنين ولا ثلاثه اون بيز دو فورم يتحملوا مسؤوليتهم وبقيه الملاعبيه باهين. احنا ال11 الملاعبي ومع اللي يدخلوا لي رومبلاسون الكلهم طايحين فيزيكمون. هنا تتسائل شنو عمل المدرب, شنو خدم, شنو حضر. راي هذه معناها انهيار لكامل المجموعه. ما فهم حتى ملاعبي حتى حنا بعد المجبري اللي كان يقاتل على كورته وكان يحب يجري السخيري ما قلناشي, حنا بعل ما قلناشي, بن سليمان ما قلناشي, الطالبي ما قلناشي, حتى ملاعبي ما ورانا حاجه. اذا
1: اللي كانوا نتاع المنتخب
10: مشكل
8: في البريباراسيون, مشكل في البريباراسيون مع المستوى الكبير العالي. تو احنا نتكلموا على كافيردي ولا نتكلموا هذوما ناس حاضرين فيزيكمون قاعدين يخبشوا قاعدين يعاركوا على كل كره. احنا لا دونك فما مشكل في التحضيرات نتاعنا مالوروزمون
1: قاعدين نحاولوا زاد احنا نستمدوا لو ماكسيموم تاع الحاجات الايجابيه رانا ما لقيناش حاجه إيجابية نبنيه عليها على غالب ياسر في السلبي ماشيين وكل قايل قبل الماتش ما لا غالب ما عندناش نجموش نجيبوا حاجة هكي نمثلوا بها ما احنا في سيتواسيون صعيبة والخوف راهو موجود التيرا متاع الخوف والناس كل نتصور اللي شاف لي كيف ناسيونال الماتشات هذوما ما تنجم كنت خاف من الماتش مع المنتخب الهولندي خافوا على الصورة والسمعة متاع البلاد وعلى كرة القدم التونسية والمنتخب التونسي احنا ديجا والله ما نعرفش احمد كان معايا وتبع في على مستوى وسائل الاعلام العالميه راه ولات لعبات تندر معناها حتى في ديزيميسيون في فرنسا ولا غيره تونس يتندروا بها يجبدوا

0: هيك هو التفسير نتاع الموقف.
1: جوست لازمني زاد روبوندي على الكلام اللي كنت تحكي فيه، خطر البارح دحمين قال ما فماش مشاكل داخل المجموعه.
0: لا اما البارح دحمين، اما البارح دحمين كي تسال سالته وقلت له معناها ما نجموش ننكروا، معناها ما نجموش تنكر اللي ثم انكسور صارت، ثم حاجه صارت في وسط الجروب سوى يمكن خير اما قبل خليت عندها امباكت على الامبيونس، ما نكرش. قال صحيح كان دبلوماسيا يعني، قال صحيح الجروب كان بعيد على بعضه وتو قربنا لبعضنا اكثر، وبعد زاد قال لي راهو بتتر زاد في مارس في اول ستاج جوارك نتاع بعضها، لم ينكر اللي كان ثم شويه تونسيون، كان ثم جروب بعيد على بعضه ماهوش متماسك ماهوش سوليدير، لكن تو يقول يحلف ويقول والله راهو تو جروب سوليدير، وحكايه حكايه اخرين نتاع ثم شكون يحب يعكر الاجواء وغير الموضوع هذا.
1: اي هو تقريبا زاد نفس كلام علي العابدي اللي قاله دحمين، لأن الجروب مازال معناه بداية يتكون على أساس أنه بمخر ما شافوا بعضهم من مارس ومن بعد ما شافوش بعضهم عادوا تقابلوا توا في قبل الكوب دي موند وغيره، نفس الكلام تقريبا أنه منتخب جديد يتسمى وطلب أنه الناس تقفوا معه. فما زاد تحية جينا وجيكم الكل ولاد من عند سويب الراضي زميلنا وأخونا، يقول لك راهو الماتش هذا لطول وحيد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أنه بيدخل الماتش مع هولندا من غير حتى بريسيون، ما فماش بريسيون، ما اسكو ما فماش بريسيون في الماتش هذا، أنتوا تشوفوا أنه بارابور الماتش السويد وماتش اليابان ما نعرفش ما فماش حاجة هكا تعمل ضغط، وإلا ديجا حتمية المشاركة المشرفة في الماتش هذا تعتبر ضغط على الملعبية، ما قدر لازمك تكون تخرج في صورة به.
2: بيان سور بيان سور فما ضغط كبير كبير كبير كبير برشا على الملعبية، ويلزم يكون فما ضغط، تلعب في كأس العالم تلعب على سمعتك وسمعة بلادك، لازم يكون فما التراك وفما الضغط.
1: والسؤال راهو إيجابي برشا،
2: اليوم فما فيه ضغوطات كبيرة ياسر
3: أكثر من دو ماتش
2: أخرين، راهو في كاريرك تلعب كأس عالم تخسر خمسة وتخسر أربعة ولا قدر الله اليوم زي تخسر، راهو في كاريرك مش حلوة بالكل، مش حلوة بالكل، وبالتالي ضغوطات موجودة.
1: به خلنا نرجع لك أحمد، قلنا الجماهير التونسية ماشي هذا كيف عدد ساعة متوقع حتى التوى، ولا زاد نحكيه على الحالة المعنوية خطر مش سهل زاد راهو مشكل على الملعبيك هاو حتى التوينسة والجماهير الموجودة غاديك، كيف نحن نصور رم متقلقين بعد الماتش شوية الاخرانين وانتظاراتهم الماتش هولندا، ما تنجم تكون كان انتظارات دعا يا رب ان شاء الله نعديه الماتش على خير الاكثر الاقل.
0: هو كان من منتظركم الماتش هذا يكون في اكثر عدد حضور جماهيري بالنظر للجالية التونسية اللي عددها مرتفعة تعيش لهون في الولايات المتحدة الامريكية، وبالنظر لسهولة الوصول الى كانساس نحكيه على امريكا كمان معناها ديفول مونستويل برشا وموجود ديفول براتيكمون كل ساعة، كانت نجم تجي دونك من حيث عدد التذاكر اللي تقصت من تونس كان هذا اكبر عدد تقريبا حسب المعلومات اللي عندنا، عدد كبير برشا تقصت الماتش هذا، لكن ثم برشا ناس بطل، ثم برشا ناس باعت تذاكر انتحالات في نفس الوقت، ثم ناس قالت ليه جاي انا كمان في الاخر ما ولا منتخب تونس حاب نشم عليه ريحه بلادي، حاب نجي نشجع، حاب نجي نحفظ في الشاط، حاب مزيان على الاخر بلايات في بلاصه باهيه، دونك العدد المتوقع مازال ما نعرفوش، لكن البارح اللي ريناهم في الـ في الـ في البلاصه اللي عملوا فيها الاحتفال والشماريخ وشفت الفيديو على سبور باي موزايكا فين كان تقريبا عددهم في حدود 250 300، اسكو باش يرتفع العدد ولا لا نعرفوا، لكن الديسيبسيون هي بيدا معناها يقول لك في الاخر سيفري من الحقيقه حشمونا وحاشمين وتحب عليه انت كل، لكن في الاخر ثم حاجه اسمها ضرب وتونس ومالور المنتخب، واحنا في الاخر جايين مش كل يوم باش تلعب كاس عالم في الولايات المتحده الامريكيه، ومش كل يوم باش تجيب احزاننا في الزون اللي احنا نسكن فيها سواء في امريكا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في بلاد اخرى قريبه، هاكا حاجه وحيده يجيو يشجعوا تونس ويجيو زاد يحاولوا لهنا شويه، ثم حتى ناس معايا هوني في النص اللي انا مقيم فيه، ثم ناس جات من فرنسا جات من المانيا، دونك موجود العدد لامبريسيون هي بيدها، ان شاء الله يا ربي ربي يستر من كارتون، هذه نعاود في الكلام تاعهم هما بيان سير، يقول لك ان شاء الله ربي يسترنا من كارتون خاطر فضيحه قعدنا ويقول باش نكملوا الاخرين في كاس العالم. بار كونتر جيست حاجه واحده ما نتفزعوش كي راهو السبب كله اورانجي خاطر عددهم كبير جدا الهولنديين لهنا هما بدعتهم يديبلاسيو برشا وزاد قالوا لي برشا من هولندا يسكن في الولايات المتحده الامريكيه، دونك وهما منضبطين ياسر في الحكايه هذه كلهم مريو الاورانجي حتى كان تلعب هولندا بالازرق، دونك باش يكون الاستاد معبي برشا وفي برشا من مشجعين منتخب هولندا، الاستاد على فكره يهز تقريبا 70-71 الف.
1: ان شاء الله كل الاقليه قديش احنا 500-600 باللي باش نكونوا ان شاء الله، ربي ما يخيبهمش ان شاء الله، ربي ما يخيبناش في ماتش اليوم ان شاء الله، ما نشوفوش اللي شفناه في ماتش اليابان ان شاء الله، نشوفوا اللي شفناه زاد في ماتش اللي شفناه في ماتش اسمه السويد ولا بلجيكا ان شاء الله، نبعدوا على كل وجه هذيك لو ماكسيموم، ملعبين ان شاء الله يكون المسؤوليه كبير عليهم اليوم، يعطينا حاجة خير برشا من اللي رينا في

0: المقابلات الأخيرة، لكن الماتش يتلعب ساعة ولا مش يتلعب ساعة طقس نيومورو، قلنا احنا توا صفا، فما بعض التقلبات من بعد، مازال متأكدة للأمور نتاع التهديدات المناخية ولا لا؟
1: واضح هو التصوير موجود عندكم والفيديو موجود عندكم اللي ثم التومبيت جاء في وقت الماتش تقريبا. التومبيت هذي احنا نعرف اللي نزيغ لهناك فيش السيدي يقف الماتش تماتيكمو، ولا اذا كان مبديش ما يبديش ويخرج الجمهور كله من التيران، ثم ديسونس قديش لازم تكون بعيدة العاصفة، ما نستناوش لين توصل، وهي جاية ديجا تصويرة لازم تشوفوها اللي تبعوا فينا تاع على
0: السبورت. لا وتبارك الله عليك واللي تعرف تقرا الخرائط والامور هذه نتاع الميتيو وكل ما شاء الله عليك.
1: لا على خاطر تلمو في التلفزه براتيكمون كل نص ساعه بتاع ميتيو، مثلا في الشان اللي متعاقده مع الكوب دي موند هنا فوكس سبورت، في كل نص ساعه يعملوا بتاع ميتيو كل نص ساعه يقولوا قداش بورسنتاج تاع تومبي باش يزيد باش ينقص قداش يولي، دونك بالسيف تولي تلقى روحك معاهم معناها تبع في المواضيع هذيا. في الاخر طومبيت جاية سيسير وقت الماتش قبل الماتش مبدئيا قبل الماتش ينزل يوخر شوية الماتش إلا إذا كانت تحسنت الأمور، أما مبدئيا راهو الماتش ينزل يوخر شوية.
0: يوخر معنا مش لأنه يقصوا عليه الماتش يبدأ نص الليل والعاصفة وقت تجي ويقصوا عليه ونقلوا 30 دقيقة نفس البروتوكول هذاك.
1: ولا هي العاصفة تقريبا توصل كانسس في حدود نص الليل. إذا هي بالتصوير ما تشوفوا فيها ولا ليه؟
0: أي نشوفوا في التصوير أما مش فاهمين للوين نحن ذاك علاش حابين نفهموا من عندك
1: للوين. أتنفهمك للوين حتى أنا راني منش قاريهم برشا
0: لكن الأصفر ما نكلت بعضها هو
1: صحيح الأصفر كلت بعضها الأقل صفورية شوية أقل شوية المديرية هي الكولور الموف وفيبل هي الزرقة احنا لهنا في كانسس نجم نحكيه على الصفرة صفرة قريبة شوية الحقيقة أكون الدورة اللي مكتوب عليها 24 من السوفة التصويرة هذيك هي السنتر متاع كانسس هذيك هي كانسس سيتي دونك تقلق الوقت متاعها بش يكون بالضبط في حدود الستة متاع العشية يعني نص الليل بوقت تونس دونك الستة هو انطلاقة المباراة يعني نص الليل بوقت تونس اسكو بش يوخر الماتش ولا بش يبدو بعد تخلص العاصفة تتعطلش شوية في الخلوط ما نعرفش دون تولي كار او سما طومبيت جايه ويعمل عليها في زلزال من البارح.
0: احنا نقول ان شاء الله ربي يكذب اقوالهم هذو مجموعه الميتيو وان شاء الله تعدى من غادي الغادي العاصفه وربي عجل الامور زاد خلي يبدا الماتش ويوفى فيه سماش ناقصين زاد باش نزيدوا شبيك محمد ما يصيرش كلمه هو يسمع فيك
2: هز صحابه غون بيرميابل معاه
0: هي عاصفه في زعما صحاب
2: مال شنو على الامطار
3: ممنوع يضر
0: صحاب ما عندوش حق يدخل صحابه
3: ما عندوش حق
0: كيفاش تتصرف احمد نعرفش
1: ما نحبش نبعث لكم تصوير خطر صار في الماتش اللي شويه مطر باش تغطيت موضوع
0: ما شاء الله مش
2: اللي في الصحفيين الفرنسيس في وقت اللي ماتش فرنسا كيفاش معناها منفخين وكيفاش مغطين الرياح دونك تصورت خونا في نفس الصوره
0: استلم نفس الفكره تاع الفرنسيس عندك نفس اللبسه نتاع الفرنسيس هذيك نتهنيو عليك معنا
1: هي عندي تهنى
0: نتاع برنوس لحكي
1: هذي نتاع مدرب العراق
0: نتاع مدرب العراق
1: هي بيدي
0: شكون شيخ مدرب العراق شلي لابس الوليد ما عندكمش فكرة ما شنين اللبسة معناها ما هيش كل البلاستيك
2: هذيك هي والوان فما الزرقاء فما الصفر
0: اوكي بيكا وان شاء الله الفايد انت لابس صحب زن على صحتك حشنا بيك خطرين في بلاتو سبيسيال موجود أحمد جدا حيدر من الأحداش حتى للماضي ثلاثة متاع الصباح في متابعة للمقابلة ذي دونك تنجم تبدأ نص الليل كما تنجم تبدأ من بعد الماتش ذي بسبب التهديدات ذي المناخية نعرفش أحمد زادة كنا نحاول نسكر معك في موضوع المدرب الفيرونار ومستقبله مع المنتخب الوطني التونسي حسينا التصريحات تبدلت شوية بالنسبة لرونار فار اكزامبل بارابور للكونفرنس الأخرى يقول لك أنا اليوم منفتح على النقاشات الكل حاضر باش نسمع على المشروع تاع الجامعة ما تورى مش وقته عنا مقابلة مع هولندا زاد يقول لك أنا تفرجت في دورة طولون الودية يقول كانت في النهائي ودونك تونس وقتها وقال فما ملعبية شبان عندهم الكاليتي نجموا نبنيوا عليهم هكا بالضبط وقال زادت وحشت افريقيا قال نعرف شنو باش يصير في المستقبل اما نصور شنو قعد في القاره الافريقيه بدا يلمح المدرب انه مستعد باش يقعد في تونس ويكمل مشروع وكلمه مشروع ارت الطلب برشا حاجات
1: انت لخصتي قالوا كل ما باش نقراو ما بين السطور يحكي على ترنوات ولون يحكي على صغار سكو ليكيب هذه عندها مستقبل اما اللاعبين الموجودين توا مش كلهم تبدي بيهم منتخب دونك ثم عدم اقتناع بمردود نتاع برشا ملاعبيه موجودين في الليسته هذه 26، وهذا واضح للعين. القناعه عنده ملاعبيه ماهوش تاع منتخب يعمل مشروع به قدام. الحاجه الثانيه كي يقول نحب نقعد في الافريق قبلها بالضبط، قال انا جيت لافريقيا 2007 هو اللي سكسي الكبار نتاعو كانوا في الافريق، معناها دو فوا شامبيون دافريك، ماهيش سهله في في في في الافريق مع المنتخبات ماهمش هما بيد مختلفين فيهم، منتخب عمل به مفاجاه اللي هو زامبيا. دونك المشروع يقصد به حاجه مهمه، اسكو الناس في تونس قابله تصبر وتستنى ولا تحب ريزولتا للميديا؟ وهذا ما استقيناه من معلومات. معناها اذا كان انت تستصبر معايا راني باش نعاود نبني لك منتخب نجمو نحكيه، مش موافق اما باش نجمو نحكيه، اما راك كان تحب ريزولتا للميديا والناس عندك في تونس ما تصبرش، انا ما نجمش نخدم الخدمه زي. الحاجه الثالثه الديسكور تبدل. وي بعد مباراه اليابان خرج في بيين وقال انا الكونتران تاعي مرتبط بالمشاركه في كاس عالم نقشم زمت شويه ونروح على روحي، فهو لا يحكي لا لازم نسمع المشروع، وانا مستعد ان نسمع المشروع ومفتوح لكل الاقتراحات. لكن طبعا حاجه مهمه قالها، قال ماشي انا ناخذ قرارات برابور الكريز اللي عاشتها تونس في كره القدم والمشاكل والفشل اللي تعاني فيه، راه ثم ناس اصحاب قرار لازم تاخذ قرارات صحيحه. زاد لهنا رساله اخرى نتاع يلزم الناس اللي مشرف على كره القدم زعما هي بيدا زاد تاخذ قرارات صحيحه، لكن يعني باك كابابل باش تاخذ قرارات صحيحه وقتها يولي موضوع اخر. دونك ثلاثة رسائل واضحه، دونك هذا هو التفكير نتاعي.
0: باه نبدا بكلمه الصبر على مشروع محمد. اسكو احنا معناها كابابل باش نصبروا على مشروع ما باش تقول لي اللي خاطر احنا مستنسين زيد سؤال
2: هو احنا
0: مع ريفيرونار،
2: لكن هذه المره لازمنا نصبروا، ما عندنا حتى حل ان وصلنا الى القاع المره هذه، وصلنا الى القاع ما نجموش نوصلوا لريزولتا اخي من اللي وصلنا لهم تا، والحاله نتاعنا والحاله نتاع منتخبنا نتاع لازمك تجيب انسان عنده الخبره كيفه هو وتصبر على مشروع. صحيح في الأندية وكلمة مشروع هذه عمرها ما وين قال فما مشروع فات ما فاتش ثلاثة شهور وطاح في الماء، لكن على مستوى المنتخب والمنتخبات المرة هذه ما عندنا حتى خيار آخر سينو باش نقعدوا في القعباجي مواصلي.
0: وهذا يزد ينطبق حتى على الجماهير التونسية، جماهير الكورة معز بخلاف المسؤولين يقول لك والمسؤول كيفاش يصبر معك، يصبر معك وقت اللي انت يعرف ما فيهمش بريسيوم الجمهور غدو في الايمات نجم تقلقوا، يعرف انه التوانسة بشي خالي ويخدم على روحه. اما احنا زاد حتى الجمهور نراهم يحبك النتائج كل وقتية كل يلفلف ما يقعدش يستنى برشا، شفناه مع الفرقة ما ممكن يختلف الوضع مع المنتخب هذا.
4: هو تعرف تلخص كل شيء، المسؤولين يخافوا باش يحكيوا للببليك سواء في جمعياتهم ولا في المنتخب، يقولوا راني انا خمس سنين راني باش نكون فريق ونبني ونقد ونعمل، يخاف يقول لك انا كان نحكي لك الحاجه ذي صدقني تو الجمهور كل يدور عليه مي هذاك الواقع. انت تو باش تحضر منتخب راه شنو عامين اخرين ما بيه عامين اخرين باش نقاو احنا نحن باش نزلوا كوب دافريك اللوجيك تو نحكي في الواقع نتاع كره، ولا نقاو احنا نحن مترشحين للدور الثاني كاس العالم. انت تو باش نخدموا على عباد انت على لي جوار عمرهم 13 و 12 تحكي على 8 9 سنين، اسكو نحن باش نقبلوه الشيء هذا ولا
0: هو لما قال في تولون معناها التورنو هذاك فما ملاعبيه باهين معناها حتى كان باش يخدم باش يخدم على جينيراسيون من الملاعبيه اللي يقعدوا نتوا وجينيراسيون هذيك نتاع 23 اللي مشات للفرنسا
4: اسكندر. نحن الدورات الكل في لي جون ليسبيرونس
0: ما عادش جون 23
4: لا لا حنحكي لك هذا ليسبيرونس اللي نفكر انا ليتوال في مراحل يمشيوا في ال 14 15 سنه يشدوا بايرن وبرشلونه وبي اس جي وكل شيء، بعد 5 6 سنين تقام جوارات الاخرين في بالي اخر وجوارتنا نحن تقى اللي بطل واللي يلعب في كاتريم ديفيزيون وكل شيء. ايش معناتها؟ هذا كله نحن ما شلقناش، راه نحكي لك من اللي انا صغير فما جوارات فما جوار لعبنا تورنوا في اسبانيا راهو جوارات التيران معايا يلعبوا، بعد خويا ما وصلوش. هذا يقعد خويا في لازم تو توجه نتاع الرياضه الدولة الجماهير تقتنع اللي نحن لازمنا أخويا نضحي بخمسة ستة سنين باش بعد نشدوا ثنية كيما المغرب كيما الجزائر كيما الكابير. علاش مساش نتواضع شوية؟ نحن توانسة مش متواضعين، لازمنا نتواضع شوية نفهموا اللي نحن سيء ما عادش توا رقع رقع رقع توا نتواضع ونعود ونخدموا على ربيع.
0: به سمير الرجل عاد معنا قد جمع عشر أيام فهمنا قال لي أولادي أصبروا يا ولدي راهو كان تحبوا تعملوا مشروع لازمكم تصبروا وتخدموا عليه. وجات قال حتى القرارات لازم تتخذ القرارات اللازمه في الوقت اللازم. معناها ما فهمنا فهمنا في في في, في نهارين فهمنا على علاش نمشي ولاش نجي وشنو يلزمنا غدو في الايام.
5: واضح واضح واضح. واسمع راهو لا خير في مسؤول يتبع الاهواء ويتبع الراي العام. المسؤول هو الذي يتحمل المسؤوليه ويعرف مصلحه كره القدم التونسيه وين ويقوم باجراءات قاسيه او موجعه ويحط الخطوط العريضة ويمشي في المشروع. هذاك هو الصفعة اللي خذيناها في كاس العالم هذية عمرها ما صارت في تاريخ كرة قدم التونسية. حتى نكسة 94 مش كيف كيف مش كيف كيف.
0: حتى باش نقول لك انا كيفاش من 94 مختلف كنت باش نقول لك كيفاش خرجت
5: مختلف
0: يا سيدي ها ولات حتى ما هي شيء اعمق واصعب.
5: لا لا اعمق اعمق واعمق وتوجع توجع اكثر. ما عندنا حتى خيار ما عندنا حتى خيار. الصيف الجاي كيما اليوم الصيف الجاي عندنا كاس افريقيا. الصيف اللي من بعده 28 عندنا كاس افريقيا واحد اخرى. ما عادش نجمو نكسات اخرى ما عادش نجمو هزايم اخرى. اللي شفناه في كاس العالم هذية من وراء العقل. اذا كان تحبوا على مشروع يمشي تدريجي بشويه بشويه نحي الرأي العام الرياضي والصحافة والدنيا والجمهور نحي نحي نحي. المسؤول لابد أن يتحمل المسؤولية متاعه. تحبوا على المدرب تحافظوا عليه وتخدموا معاه مرحبا مرحبا. يخدم على بروجي بتاع 3-4 سنوات وتكون كاس افريقيا جاية واللي بعدها تحضير لجيل جديد في نفس الوقت وبالتوازي الإدارة على مستوى البطولة التونسية على مستوى الهيكل على مستوى البنية التحتية هذا كله يتخدم في نفس الوقت. دورجونس توا المنتخب الوطني التونسي لابد أنه يبدأ يفكر في المستقبل وتدريجيا يغير. عنا بعض اللاعبين اللي نجموا نبنيوا عليهم بشوية بشوية باش ما نش بشوية واحد أفضل منتخب في إفريقيا لا ولكن نجموا نبنيوا بشوية بشوية تحضيرا لجيل جديد من الملاعبية. هذا الكل يلزموا إرادة قوية. مالوروزمو بالنسبة لي نحن ما فماش الإرادة. هك تشوف توا في الوضع هك تشوف نوادي الدعم في المكتب الجامعي لمصالح خاص ونوادي سحبت الثقة في المكتب الجامعي بعض النوادي ونوادي بعدت وقالت خليني بعيدة من هذه مسؤولية الناس الكل مسؤولية الجميع حتى على المستوى الإعلامي فما البورو فما الكونتر وناس تدافع على مصالح شخصية ضيقة لعلاقات وكذا. هذه كلها موجودة وقعنا ولا حطوا كل شيء فوق الطاولة ويجي نحكيه بصراحة وبصدر رحب واجهوا الحقيقة كما هي
0: حطوا مصالحكم
5: واجهوا الحقيقة كما هي. احنا في وضع كارثي بكل المقاييس.
0: به خلينا نكملوا المداخلة مع أحمد عدالة في كانسس مازال موجود معنا. كان فما كلام ما قلتوش كان فما كلام تحب تقوله كيفاش تحب تكمل الإطلالة هذه أحمد ومن بعد إن شاء الله مازال عنا الموعد معك في إطلالة أخرى وأخرى وأخرى في انتظار وتنطلق المقابلة إذا كتب لها ربي في ظروف مناخية بها تبدأ في وقتها نص الليل.
1: لا لا باش نختم كلمة واحدة. حكيتوا على إعلام الرياضي حكيتوا على الجامعة حكيتوا على الملاعبية حكيتوا على المدربين ثم حاجة أشار لها هكا مر عليها مرور الكرام سمير حتى الناس راني تنتقد في الكورة واللي بدينار يصب دينار يصب بيها انترنت يشد يدي يسب في العبية دينار واللي مش نعطي بزنطة صغير على الأخر على الأخر على الأخر ما يخصني أنا يخص حتى أحد. ثم صباح تعبيت معنا مرأة كبيرة ربي يفضلها اسمها كان منشي غالط مع عمتي فوزية جيت هي وولادها الثلاثة جيوا في كهرباء مشي كذو 8 سوايع. المرأة ذيك سبونتاني برشا زغرت الصباح طرح شونكم منطريت ياخد زغرت على ذوما عرش زغرت عليهم نشوف على شكون قاعدة الزغرت معنى فينا الموم راهو صدقني مش
0: اي سلبية احنا دخلنا راهو السلبية على كل شيء رانا ولينا سلبيين بطبيعتنا اي حاجة نكونوا سلبيين انا غالب ولا غالب
1: برشا برشا برشا
0: من حاجات اللي لازم تتصلح اليوم قبل غدوة. هذاك اللي ديما نقولوا اهم حاجة تاع التغيير العقلية من بعد ربي يعمل لي
1: يلزمنا نحترموا بعضنا شوية زادة والله تسبني انا تسب الصباح معناها هكا بطبيعتهم حاجة عادية تسب الناس الكل اللي تحب عليهم مرأة كبيرة جاية من شيكا جو عاملة 8 سوايع شادة في ايديها ضرب وتونس وفرحانة اللي هي باش تحضر مباراة تونس تحكي لي كيفاش آخر مرة مشات الأونس جابر وقت لعبت لهنا شوية احترام هكا شوية بركة مش بركة مش لازم بعد تسبوا الناس الآخرين قد ما تحبوا. وعندي ما نزيد نقول أبار كونه إن شاء الله الماتش سعد على خير وإن شاء الله هالمشاركة الفاشلة هذيا نخرجوا منها الدروس اللازمة على خاطر بالحق كان باش نقعدوا نفس الحكاية خاطر أنا غدوة يظهر لي الفوليو نحاربوا باش نتعداو كأس أفريقيا راهو ما عادش نحاربوا كأس العالم باش نحاربوا باش نتعداو كأس أفريقيا ربي يستر وكاهو.
0: ان شاء الله نحييك برشا احمد، نعرفوا حتى الخدمه في ظروف كيما دايرة، انت تونسي في الاخر ونفسانين واحد يكون متقلق وتعب حتى على المستوى الخدمه والمجهود، يولي يحارب شي نجم يخرج الصوره اللازمه المعلومه اللازمه، نعرفوا هذا الكل. ان شاء الله ربي معاك، ان شاء الله ربي مع المنتخب اليوم ان شاء الله اخر مقابلتنا في المونديال، بعد نروح على رواحنا سمير ونعملوا روزنا متنا ونلتقوا في الموسم الجاي كان حب ربي ان شاء الله. نحب نشكركم برشا الناس الكل، نبدا نشكر الجماعه الموجودين مقابليني هكا خاطر نشوف فيهم بالقديه داليا يعطيك الف صحه مفهمش علاش متغشش وسيم، شكرا ليك، شكرا الحميد زاده، مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله في موسم اخر عام جيت ونتقابلوا. وتحيه لحمد التونسي اللي امننا البث على مستوى قناه يوتيوب الرسميه لموزايكا فيم. نشكرك برشا محمد اسلامه، بارك الله فيك، شكرا على كل شيء،
2: ان شاء الله الموسم القادم
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي. شكرا معز بن شريفيه، بارك الله فيك، زادك في كيف، بارك الله فيك سمير،
5: ميرسي اسكندر، فرحان برشا كنت معك خويا فرحان، وعلي خيال والناس الكل فرحان برشا، وان شاء الله يا خويا الموسم القادم نكون ومعناها في المستوى.
0: والله سي تان بليزير انه كنت موجود معاكم، الوجوه النيره هذه كل من حي العصفوره ما سلمش عليها رمحال، عادت معنا عم بيه، خلينا البريود الاخر على غالب لينا برشا بالكوب دي موند وبالمنتخب الوطني التونسي غير، ان شاء الله يا ربي تكون موجوده معنا في قادم المواسم. التحيه الاكبر لكم انتم، شكرا على ثقتكم بكل موسم، زيت متواصله ان شاء الله الرحله معكم في فوروم سبور في الموسم القادم، نشوفوا كيفاش ينجم يكون الفورمان، بدلوا الافكار طول ما تعطيونا ايش تحبوش ما تحبوش، وحنا نكونوا لهنا ان شاء الله بحول الله نلبيوا كل ما يجي من عندكم، ان شاء الله نكونوا على قدر المسؤوليه والمستوى اللي مستوى انت انتظاراتكم انتم، ان شاء الله كره القدم تونسية بخير أهم حاجة، إن شاء الله نتقابلوا العام الجاي في ظرف خير وكرة خير وصورة أحسن لمنتخبنا الوطني التونسي. بارك الله فيكم الناس الكل، شكرا لك. شو عندك شويق لاني تفضل، مرحبا، تحب تقول كلمة ما ملويش تعملي بيديك كي احنا كل شيء نقوله لهنا في فوروم سبور. الدقيقة مونديال بعد شوية، قبلها الأخبار، وبعد يجيكم سلاح الدين ساكوحي في على كل سين، إن شاء الله ربي معنا الليلة نص الليلة مقابلة نذكر مع المنتخب الهولندي والبلاتو متاعنا لحدش متاع الليل حتى الماضي ثلاثة مع حيدر الشير. فوروم سبور، فوروم سبور كل هاي خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية.

0: والتيوب موزيك FM الأولى في تونس. تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزيك FM مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزيك FM.
1: خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي، ناكلوهم ماكله.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الحالي، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار قبل سنة، وذلك وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. والبنك المركزي يفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل والعائدات السياحية. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ إلى غاية أمس مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يؤكد أن تونس لم تسجل أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا منذ إطلاق بروتوكول تكثيف وتعزيز المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي المنقضي. والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن السلطات الصحية تتعامل مع المسافرين وفق تقييم فردي لكل حالة، مضيفا أن تونس خصصت مراكز للإيواء إلى جانب مركزين مرجعيين لإجراء التحاليل المخبرية، وهما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية مشددة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد كشف أمس عن تقلص انتشار حالة فيروس هانتا، حيث تم التعرف على 680 حالة في 33 دولة. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يؤكد أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن رفض وزارة المالية قبول مراسلة اتحاد الشغل بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره. ويأتي هذا التصريح خلال افتتاح ندوة فكرية نظمها اتحاد الشغل بمناسبة الذكرى 59 لوفاة أحمد التليلي أحد قادة الحركة الوطنية. عالمياً، الحرس الثوري الإيراني يحذر من عبور سفن خارج المسارات التي تحددها طهران، في حين جددت واشنطن رفضها فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، ما يضع ترتيبات المضيق في قلب المفاوضات الجارية ويعيد أحد أهم الممرات المائية في العالم إلى صدارة الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في 17 من جوان الجاري. تقرير سيف الدين المهري.
2: تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح بمرور السفن دون رسوم خلال مهلة التفاوض البالغة 60 يوما، لكن طهران تؤكد أن أوضاع الملاحة بعد الحرب لن تعود كما قبلها. وفي سياق متصل صعد الحرس الثوري الإيراني لهجته مؤكدا على أن المسار الوحيد المسموح به للعبور عبر مضيق هرمز هو المسار الذي أعلنت عنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما حذر من أن أي عبور دون إذن أو تنسيق مع طهران يعتبر أمرا غير مقبول وخطير. وتوعد الحرس الثوري في بيان له باتخاذ إجراءات مناسبة بحق السفن المخالفة للمسارات المحددة سلفا من قبل طهران. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن ملف مضيق هرمز هو محور رئيسي خلال جولته الخليجية والتي اختتمها في البحرين، محذرا من أن فرض أي رسوم أو قيود على المرور في المضيق قد يمتد كالعدوى إلى ممرات بحرية أخرى حول العالم. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران وسلطنة عمان هذا الأسبوع عزمهما بحث ترتيبات مستقبلية لإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بمضيق هرمز، فيما تحدثت مسقط عن ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان انسيابية الحركة في المضيق.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم في ثلاثة دقيقة مونديال. منتخبنا الوطني يلعب ليلة مع نص الليل مباراته الأخيرة لي في المونديال، بشكون ضد المنتخب الهولندي. التشكيلة المنتظرة في ذات تأكيد في قادم الساعات حسب موعد الخاص: أحمد عدالة، إيمان دحمان في حراسة المرمى، منصار الطالبي، عمر رقيق، وبن حميدة ثلاثي المحور، أو يكون برون مكان بن حميدة على الأرقة. وعلى أظهر موجود علي العابدي، معتز نفاتي وسط ميدان، إلياس الصخيري، حنبع المجبري، محمد الحاج محمود في وسط الميدان، وفي الهجوم إلياس العاشوري وحازم المستوري. الموعد ونص الليل في نفس التوقيت يتلعب الماتش الثاني من نفس المجموعة بين اليابان والسويد. ذكر هولندا واليابان متصدرين المجموعة هذه بأربع نقاط، السويد عندها ثلاث نقاط، تونس خارج الحسابات بصفر من النقاط. في المجموعة الخامسة مع التسعة متاع الليل، الإكوادور تواجه ألمانيا، وكوراساو يواجه الكوديفوار. بالنسبة لترتيب المجموعة هذه، المنتخب الألماني بصدارة بستانيقات، الكوديفوار الثاني تثانيقات، الإكوادور وكوراساو عندهم نقطة واحدة. في المجموعة الرابعة مع التاسعة متاع الصباح، باراغواي في مواجهة أستراليا، وتركيا تلعب ضد أمريكا. بالنسبة للترتيب في المجموعة هذه، نقول الولايات المتحدة الأمريكية بستانيقات، أستراليا والباراغواي عندهم تثانيقات، وتركيا في المركز الأخير صفر من النقاط. بالنسبة للمنتخبات اللي تأهلوا حتى التوى للدور الثاني، هم 12 منتخب: نقاول المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، النرويج، وكولومبيا. دقيقة مونديال وفيات، نخليكم مع على كل لسان.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.

0: جايز.
1: موزيك FM الأولى في تونس على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على كل لسان كالعادة موعدكم اليومي مع الأخبار. نعلقوا على الأخبار نكتشفوا شفهم جديد في تونس زاد الموسيقى تكون حاضرة ومختلفة الفقرات اللي باش يكونوا موجودين كالعادة هذا اللي عودكم به. هذا كل سنة طوال 4-9 دقائق إن شاء الله طريق السلامة للجميع. الناس تولي موجودة في كرهبة تحية للناس اللي مازال تخدم زادة لحقيقة طقس سخون وسخون برشا وباش نحكيو على السخانة ذي اللي خليت الفرنسيس عملوا دعوة لإقرار إجازة مناخ معناها يكون جي متاع سخانة. شو التفاصيل تنحكيو فيها من بعد زادة باش نحكيو في برشا تفاصيل أخرين برشا حاجة سنة فيكم زادة بالطبيعة نذكركم موعد الربح هين عم تكلمنا على 71-113-1000 71-113-1000 وإن شاء الله تكون معنا من الربحين في روح تربح كلمنا التوى وإن شاء الله مربوحة بالطبيعة. نسلم على قائد الرحلة خالد دكتات موجود معنا زادة نسلمه على أشواق اللي موجودة في الديجيتال ونسلمه على الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم وبالطبيعة نبدأ ونسلمه على المتألق دائما وأبدا يونس الفارحي. مرحبا.
3: مرحبا شحوي السلاح
2: شنو الأمور؟
3: الحمد لله شحوي لكم الكل صبا
2: الحمد لله احنا لباس
3: انتي صبا
2: مريقل
3: الحمد لله.
2: كيفاش قاعد تتعامل مع الحرارة هذه؟
3: والله شوية شوية كي تخرج تقضي ولا عندك قضيات ولا
2: هذيك اللي يقلق
3: بالضبط
2: إن شاء الله ربي معهم الناس سيرتو المهن اللي فيها تعرض
3: المتعرضين للشمس
2: إن شاء الله ربي معهم وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل. نسلموا زادة على المتألقة ولعبة كرة السلة
4: أنتي صلي على النبي من لعبة كرة السلة لها 3000 سنة
2: إيش فيها لا تقعد يا أخي أغزل ملعبة تقعد لعبة ملعبة سواء سابقة من سابقة تقعد تجيبش نحي الباسكيت من عايد عرب وعايد عرب تحاش بالباسكيت. مرحبا
4: شكرا شكرا على هذا
2: عفوا
4: مش الاتراش اسمه لا ريكونيسونس سيتي اللي جايه منك يكون هذا يثلج صدري
2: الحمد لله
4: واشكرك شكرا جزيلا على هذه العبارات الطيبه التي صدرت منك. عسيبه يونس
5: اسمعي يونس
4: صافا لاباس ما بك شوكي عاد شويني يا اخي ما نعرفش نتكلم بالعربيه تتخيل انا من جيل معهد الصحافه الذي يحلق يحذق الثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية
2: هذا الشيء إلا الاثنين لا يحلق
4: هذا يحلق عسلمة أميمة نسلم على تحجيش عيت لها شراق هي أشويق سلموا عليها يا سيدي وسلموا على خلودة على دراكو سلموا على الحاج في ستندار على كل مستمعات والمستمعين
2: سلموا عليهم الكل ونسلموا زادة على المعدة والصحفية والمتألقة زادة أميمة عليها
5: أهلا وسهلا مرحبا
2: شنو الأمور
5: الحمد لله تخي بيان
2: صحة بخير
5: لبس
2: لبس الحمد لله
5: هذيك
2: الحمد لله لبس لبس
5: الحمد لله
2: انا نتعامل مع الوضع
5: كهو ديك هي
4: نتعامل مع سخانة
2: هذاك هو الوضع الوضع حالي سخانة هذاك هو نسلموا زاد على الدراكو في الباك ستيج بعد شويه باش يجي يعطينا اخر اخبار اللي جيمنج زاد كيف كيف برشا فقرات تستنى فيكم عندنا فلوس نذكركم للربح تكلموا الحاج توا على 71-113-1000 71-113-1000 وان شاء الله مربوحه للناس الكل ست اسئله في 30 ثانيه سهلين مهلين ما فيهم حتى شيء وان شاء الله يا ربي مربوحه باش نحكيوا على برشا مواضيع كما قلت لكم الموسيقى زاد تستنى فيكم وهيت نبداو بجديد ولي التوفيق هذه الاغنيه نتاعو هي اسمها شي كتير مشتاقي حاجه هكا نورمال مو هكا انا خاطر امورك المشرق لبنان سوريا كذا مانيش معهم برشا نسمعوا ونرجع بعد شويه
6: اهداء الى الجمهور التونسي الغالي عبر اذاعه موزايك اغنيتي الجديده شي كتير مشتاق وليد توفيق

0: أغنية الامبوتياج.
1: بعد شوية انتم اللي تختاروا انا هي الأغنية اللي تسمعوها وتونسكم في الامبوتياج. اليوم حابين نرجعوا كحاجة سبيسيال شوية. دو باند كانوا يسمعوهم يسرك البويز باند والجو هذيك كانت معناها ملموذة قبل في الموسيقى. يتلموا ثلاثة أربعة ويعملوا جروب وتخرج أغاني. نبدأوا الساعة بالولانية من عند باكستريت بويز, هذه Get Down. والاختيار الثاني ما نعرفش الاغنيه ذي, برشا ناس عندهم معها ذكريات. نذكر في تونس كانت انتشرت برشا معناها, وموضوعها كان الحقيقه عميق جدا, وكان من المواضيع المهمه للشباب في تونس والعالم العربي. هذه ام تي ام, امي مسافره.

0: انتم اللي تختاروا وين هي الاغنيه اللي تعادها بعد شويه، باك ستريت بويز جيت داون ولا ام تي ام؟ هذه يومي مسافره بتبيع. انتم اللي تنجموا تختاروا، تنجموا تدخلوا زاده بتبيع على لي ريزو سوسيو نتاعنا وتتبعوا كل الاخبار واي حاجه تفوتكم. لكن قبل هاتنا نبداو مع فقراتنا ونحكيوا على ظهور اول حاله ايبولا في فرنسا، تونس تعزز الرقابه الوقائيه لمنع انتقال العدوى. التفاصيل مع أمي معليه.
1: قالوها اليوم. أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها عند طبيب رجع من الكونغو الديمقراطية باش يقدم الخدمات الصحية غادية، لأنه بالتعامل والاتصال مع المرضى أصيب بالعدوى. كيروح لفرنسا تم عزله وعزل الأشخاص المخالطين لتطويق المرض. وقال المدير العام للمركز الوطني اليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس إنه انتشار المرض صعيب برشا، لكن معناتها مش بسهل باش ينتشر. أنا من اللي قلق هو الخطورة متاع الإصابة به، وبين إنه تونس جاهزة وفعلت البروتوكول الصحي للوقاية.
2: هي مش عدوى، هي خطر. الحالة اللي جات هو طبيب اللي تعداه ومشاه جستمان هو الأمور الإنسانية يعاون في الكونغو، كان يتعامل معناه مع المرضى ومرض في الكونغو ما مرضش في فرنسا. معناه العدوى هو تعداه في الكونغو، ومن بعد كي روح اللي لبس عليه وقت اللي دخل معناه عنده شوية وجع راس، كوم هو كان في الكونغو في البلايس وكان باتصال مع المرضى. بالطبيعة هذيكم الحالات اللي شكوا فيهم هما، هكيك احنا نشكوا في الحالات، يولوا يعملوا تحليل يحطوه معناها يعزلوه، يصير العزل نتاعه ويشوفوا معناها العباد اللي كانوا ان كونتاكت معاه كيف كيف، يعيطوا لهم يعزلوهم مده 3 جمعات ويعملوا لهم تحاليل لازمه. هو راهو المرض هذا الانتشار نتاعه صعيب ياسر، والدليل على ذلك تو ناخذ الكونغو. الكونغو فيها 116 مليون، راهو 116 مليون قداش من حاله فيها تو مده اكثر من شهر ونص ويدور الفيروس تقريبا في شويه. معناها انا كان جاي الانتشار نتاعه سهل، راهو انتشر بصفه كبيره. هو مشكل البولا راهو مش الانتشار، هو الخطورة. يعني العبد اللي يمرض به يتسبب له في خطورة كبيرة، والعدد نتاع الوفيات اللي ناتج عن المرض هذا كبيرة.
1: وكما قال دكتور رياض دغفوس في تصريح لصباح الناس أنه تونس فعلت البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس إيبولا، واللي يتمثل في المراقبة الدقيقة للمسافرين اللي جايين من بؤر الأوبئة مثلا كما الكونغو الديمقراطية مثلا، الرصد المبكر وإخطار المسافرين القادمين من الدول هذية اللي تشهد انتشار الفيروس لمتابعة دقيقة وفحوصات سريرية كيف كيف في التحاليل المخبرية. وإذا تبين أنه شخص هذية مصاب أكيد يتم عزله والتشخيص بالنسبة للعباد اللي خلطهم.
0: مهم برشا إن شاء الله بلطف على الناس الكل. لكن اليوم عايد عرب نحكي وأنه مهم يسر أنه عنا بتبيع الرقابة الوقائية، لكن زادة رياض دغفوس قال أنه ما لازمناش نخافوا أكثر من لازم، ولهنا يمكنش زادة كلام يتقال باش الناس ما تقعدش تصدق كل ما يقال على فيسبوك ولا تيك توك. أنت تعرف توا التأثير متاع زوز منصات هذوم على الأخبار ساعات اللي تنجم تهول. إلى حد الآن نجم نقولوا مادام موجودة الرقابة الوقائية ما نجم نوصيه، وكان بتبيع أنه ليه لتهويل الأمور، وإن شاء الله بلطفة تونس كل والناس الكل.
3: لا شوف توا فما فرق ما بين مصادر تحكي لي على تيك توك وفيسبوك وما بين مصادر الرسمية نتاع السلطات الكونغولية. يوم نحكي وتو نسمع فيه دكتور قال لك الانتشار،
0: نحكي في تونس
3: تيش معناها نحكي لك في تونس، معناها الدكتور قال معناها الحالات قليلة في الكونغو، مش قليلة حالات حسب الإحصائيات الأخيرة والرسمية 1048 حالة تم رصدها، وحسب الخبراء في العالم وفي الوماس الأرقام هذه بعيدة على الحقيقة، لأن الوباء ضرب زادة في مناطق نائية من الكونغو وما همش قاعدين يحسبوا لها في حسابها. ونفس الوباء تنقل لوغندا بسوش دايور نادرة اللي ما عندهاش دواء ولا تلقيح، داير اسمه الفيروس هذية المتحور اسمه صعيب برش اسمه بوندي بوغيو، بوندي بوغيو
0: سلالة نادرة
3: اللي هو سلالة نادرة جدا، ولكن سلالة معناها صعيبة ما عندهمش لها حل. أيضا في الكونغو وباء الإيبولا هذا ضربت نيبو تبعاته خطيرة، تظهر في اون فيفر ايموراجيك مختريخ قاتلة، معناها الحمى تطلع وتوصل حتى انها تعمل ديزيموراجي وتوصل تقتل. دونك سي با اون مالادي سهلة ديجا، معناها تم عزل الحالة هذية اللي متاع الطبيب اللي كان في الكونغو. هما بهتين دايور كيفاش نجم يوصل فرنسا، خطر من المفروض انه بعد لا يكمل مهمته يقعد 40 يوم اون كارونتين ويتم فحصه قبل ما يخلط وقبل ما تظهر عليه الاعراض، معناها خطر ابو دو 40 جور تعرف معناها الى تي كونتامينيه ولا وصلت العدو اللي معناها هو ابارامون خرج قبل المده المحدده حسب البروتوكول الرسمي للفريق ليه وللفريق المصاحب ليه اللي مشاو معناها اللي من المفروض باش يعالجوا ويأطروا الوباء هذية وخرج قبل ما يعمل الكارونتين هذية اللي هي مفروضة لكل الفريق. اليوم نحكيه على منظمة الصحة العالمية اللي من منتصف جوان قاعدة عملت تنبيه وقالت انه العدوى قاعدة تتسارع داخل الكونغو رغم تعزيز التدابير ولا ردة الفعل ولا المجابهة الصحية اللي رصدتها الOMS في الصدد. معناها سوني بلو معناها فيروس أبخندر على ليجير. كنا نحكي ثلاثة أسابيع التالي لهنا على حالة ولا حالتين منفردة في الكونغو. اليوم نحكي على انتشار واسع داخل الكونغو وأيضا في مناطق النائية متاع الكونغو. نحكي على سلالات تفرعت من هذية. دونك مش الحذر لازم بركة الغادي من الحذر لازم مختلي نحكيه اليوم على أخذ كل التدابير اللازمة. يلزم ريالمون أخذ كل التدابير اللازمة خاصة بالنسبة للناس تعرفوا توا الموند معناها سيتان إسباس وفير معناها ناس كل تفواياجي تدخل غادي تدخل غادي تخرج غادي معناها ما فماش يا بلو دو فرونتيير اليوم معناها حاجة من نوع هذية. شفنا شنو صار في الكوفيد والكوفيد معناها حاجة تسمى بسيطة قدام إيبولا مرض كيما هذا. دونك الحذر لازم وأخذ كل التدابير اللي وأكيد وزارة الصحة بالسيريو اللي فيها قديمش مرة نحكي وأحنا في الفترات الأخيرة على على كل التدابير اللي قاعدة فيها تاخذ فيها والإنيسياتيف أيضا مبادرات اللي قاعدة تعمل فيهم وزارة الصحة أكيد قاري حسابها لكل شيء وباش تاخذ التدابير اللازمة للتحسن من هذا الفيروس اللي كي نيبا ابروندر على ليجير.
0: بالضبط خاطر ايبولا مرض خطير برشا لكن هو اقل قدره على انتشار عالميا من الكوفيد. علاش؟ خاطر المصاب يولي معدي اساسا بعد ظهور الاعراض ولانه العدوى تتطلب احتكاك مباشر بسوائل الجسم. يعني هذاك علاش يتم معناها فما الرقابه تكون كبيره سورتو في المطارات لمنع كما قال خاطر الدكتور الاصابه اللي بيصاب بالايبولا تولي حاجة مخترة برشا على حياته. اليوم السهولة هذه في التنقل يونس نوعا ما يولي كل مطار
4: تنقل الفيروس ولا تنقل
0: مش الأشخاص مش للأشخاص تنقل الأشخاص مش على الفيروس قلنا هو أقل من الكوفيد لكن هذا يخلي أنه تتبدل شوية الأفكار في كل مطار في العالم تقريبا ونوعا ما يبشي يولي ما تعدى من غادي قريب يحطوا معناها سبيتار بجنبه معناها ولا هكا وحدة صحية لازمها غادي تتفقد.
4: هو اكيد انه فما اجراءات ولات تتعامل بها المطارات الموانئ معناها والموانئ وحتى المعابر الحدوديه في العالم الكل بعد الكوفيد. دونك قبل ما كانتش
0: تعلموا منه معناها
4: ولا دونك احنا في الحاله نتاعنا معناها الحاله اولا هذه اول حاله خارج افريقيا في فرنسا. فما حالة في ألمانيا معناها في ساعة معناها دخل في
0: الطبيب
4: دخل في العزل وكذا. هذه أول حالة خارج أفريقيا في أوروبا. صحيح معناها تم عزله سيدة ذي وأعتقد كونه كما عايدة كما السيد الدكتور رياض دغفوس كان يحكي على النسبة معناها قال أنه
3: غلاتيف مو مع عدد السكان لكن أني قلت لك الإكسبير يقولوا لي العدد ذي كما ميلوان دولا غياليتي
4: هو ممكن يقول لك 116 مليون معناها إذا كان بين 1000 ولا 2000 و 3000 تعتبر ونصور زي يدخل بتحتاب ولا تكرة تدخل في مقارنات مع الكوفيد هذا كيف الانتشار الواسع للكوفيد هذي لا معناها وذي يعرفوه. دونك باهي أنه في تونس معناها أنه رفعوا وزارة الصحة حالة اليقظة بتفعيل البروتوكول هذي والبروتوكول هذي معناها دقيق وصارم جدا سيغتو على حكاية المطارات والموانئ والمعابر الحدودية. وإحنا عنا بيانسيور عنا أفارقة عنا زيارات معناها نظامية وغير نظامية
0: بنوي حياة خاطر إحنا ذيك هو كما يبليد معناها مطاراتك مفتوحة زاد في أي لحظة نجم يجي ذيك علاش لازم تعزيز الوقاية بس خاطر اللي بعد باش بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية يونس إنه يقول لك إنه راه في الكونغو في فترات سابقة كانت الإصابات بالعشرات أو المئات. علاش يقول لك الرقم يخوف؟ الرقم مش في كثرته ولا في الألف ومئة ولا أيا كان العدد
4: في قطورة الفيروس بيلو
0: أما في إنه الألف إصابة صاروا في شهر واحد وهذا هو اللي أقلقهم معناه قال لك كي صاروا ألف إصابة في شهر صحيح بمقارنة بعدد السكان نحكيو على رقم
3: 1048 تو،
0: لكن هما اللي يخوفهم اكثر من رقم بيدو هو السرعه
3: اوفيسيال لدي
4: سرعه انتشاره ممكن تحدى حتى لاوغندا زاد
3: سورتو للي بروش من هو شنو هو صحيح ماهوش كيما كان يحكي سلاح ماهوش سريع الانتقال، لكن للسيركل بروش من اي واحد عنده المرض هذايا معناها ينتقل ليه، فهمت؟ بروش مع بروش مع بروش
4: صح، يقول الانتقال صعب معناها مش كيما في
3: الكوفيد ماهوش بالسهوله هذيك.
4: دونك باهي انه تفعيل البروتوكول الموجود في المتفل يعني البروتوكول الصحي في تونس مراقبه المعابر اللي هو بال دونك وان شاء الله ربي
0: يلطف فينا ان شاء الله ربي يسترنا ويستر يحكم. زاد الوقايه مهمه برشا واكيد معناها باش تكون فما تعزيز للرقابه الوقائيه ان شاء الله تكون حاجه موجوده بشكل مكثف. كانت هذه قالوها اليوم تنجموا تلقاوها كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فما
5: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: الجامعات التونسية تواصل التألق متاعها، نحكيو على خمسة مؤسسات ضمن التصنيف العالمي لتايمز 2026. كل التفاصيل باش تكون أكيد بعد لحظات مع أميمة عليا، ما تفلتوش بالطبيعة أنكم تتابعونا زيد على السيت متاعنا musicfm.net.
5: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك اف ام.
6: كي تتلقى ترابوتشينو بنة الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: بالطبيعة احنا مكملين معاكم بالطبيعة في كل مواضيعنا. بعد شوية نذكركم ان الموعد باش يكون في جيم اوفر مع دراكوب باش يعطيكم اخر اخبار الجيمينج، لكن هيت نحكيو على تألق الجامعات التونسية خمس مؤسسات بالتحديد. كل التفاصيل مع أميمة.
5: هاشتاج يحكي.
1: حققت خمسة جامعات تونسية تصنيف متقدم ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعة التونسية في التصنيف وحافظت على نفس الترتيب متاع 2025. نحكي وزيادة على جامعة صفاقس، جامعة منوبة، جامعة قابس وتونس. واعتمد التصنيف هذا العالمي تقييم 1646 جامعة من 116 دولة بالاعتماد على 17 مؤشر، منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمة الإعاشة وتوفر المياه والجودة والبنية التحتية وانعدام الفقر والصحة الجيدة ومدن مستدامة والأمن والعدالة وغيرها من المؤشرات. ويتم تقييم الجامعات هذه بناء على أربع مجالات رئيسية، وهي تقييم البحوث اللي ترتبط بشكل مباشر بأهداف الاستدامة والإشراف من حيث إدارة الجامعة لمواردها وحكمتها للممارسة المستدامة ومدى توفر التعليم الشامل والمستدام ونشر الوعي البيئي.
0: مهم برشا هذا، خلينا كما حكينا قبيل على الأمور الصحية هذا خلينا نطمنوا على الجامعات التونسية. لهذا يونس مش غريب معناها بالنسبه لي نحن لهنا انه ماهيش حاجه
3: ديما المنار
1: يعني مش معناها تجيب افضل جامعه
0: اكزاكتومون. التصنيفات هذه عمرها ما كانت تغريب على تونس وديما موجوده في التعليم العالي نتاعنا بخير يعني على الاقل صحيح. ديما نحبوا ما احسن، احنا ديما نطلبوا انه يكون ما احسن، وهذا مطلب للناس الكل تقولوا
4: الى حد ما معناها الى حد ما خاطر نحن نحكيوا على جامعه تونس المنار وهي السنوات الاخيره معناها موجوده ولكنها مش موجوده بمعناها الحضور السابق، لانه جامعات تونسيه في وقت ما كانت حاضره اكثر. ولكن نحكيوا على جامعه المنار اللي هي عالميا من 101 حتى ال 200، جامعات الاخرين من 601 800 من 801 حتى ال 1000 معناها في ونعرفوا انه التصنيف معناها على 1646 جامعه من 116 دوله. دونك ما معناها كلامك سلاح
3: هو حسب معايير حطتهم التايمز هاير إديوكيشن.
4: أهم المعايير بالنسبة لي معناها وبالنسبة للجنب هي أنه مدى تعقلهم أو الجامعة، وجود الجامعة، حضور الجامعة في التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا الاستدامة. وقضايا الاستدامة هي قضايا كبرى، خاصة ونشوفوا في الأدوار الرديفة للجامعات، نعرف الجامعة سامي اليوسف واغمة تاع علم وكذا، ولكن أدوارها الرديفة، أدوارها البديلة هي أدوار أخرى تخرج للنطاق الاجتماعي والاقتصادي والنفسي. والاستدامة معناها كي نحكي عليها في الدنيا مع مجموعة التحديات والجهود الرامية إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحاجيات المستقبل. معناها احنا نعيشوا نتعايشوا بشكل جيد مع الناس في رواحنا، ونخليه للآخر اللي جاي غدوة، جيل آخر قدرته باش يعيش. معناها ما يكونش أنه نستنزفوا الأرض، معناها الموارد الطبيعية وثروات وغيره. دونك هذه النواحي الاجتماعية والاقتصادية اللي موجودة في شروط، في الشروط نتاع
3: معايير التقييم
4: في الجامعات. حاجة باهية أنه توجدوا 5 جامعات بتفاوت
1: ترتيب
4: بتفاوت. إن شاء الله خاطر ديما نحكي صحيح، معناها منها خاطر المعايير هذه منها البنية التحتية ومنها احترام الحقوق الإنسان والعمل وغيره والحوكمة وغيره.
3: هو تواجدها في هذه الليست إلارجي، معنى المعايير اللي تستجيب لهم، خاصة جامعة المناري دي بليزيور زاني، معنى ديما متقاها متواجدة، ديما متقاها متواجدة، معناها في الأخات الزيدة فما قوة البحث العلمي. هو الحقيقة الأمر مرتبط بالدماغات اللي عنا، قوة البحث العلمي لبيبليكاسيون اللي يتم نشرها في دي منشورات قيمة علمية ذات قيمة دولية وتعتبر معتبرة، زيد لي سيتاسيون وقت اللي انت في يعني على المستوى معدل استشهاد ابحاثها دي سيتاسيون. معناها مثلا أميمة تعمل بحث، السيت بحث من ولا ارتيكل تكتب من باحث في جامعة المنار. دونك لو نومبر دو سيتاسيون هو معيار من المعايير اللي تم اعتماده فيها الترتيب هذايا. زيد ايضا الجامعات هذه، جامعة المنار عندها مخابر بحث نشطة خاصة في الطب والصيدلة والعلوم الأساسية، والجامعة عندها سمعة باهية عند الباحثين والأساتذة في المنطقة العربية، معناها بحكم مشاركاتها العلمية الدولية وزيد مشاركاتها في المؤتمرات اللي تعزز حضورها الأكاديمي. هذه أهم ممكن المعايير اللي هي مرتبطة كلها بقيمة البحوث، بقيمة المدرسين، بقيمة ديما احنا نقولوا المراهنة على الأدمغة التونسية. سيفري اللي احنا عنا في المجالات الكل عنا ناس معناها متميزين في الأبحاث، في المنشورات ينشروا دعد في دي بيبليكاسيون على مستوى معناها في مجالات علمية معترف بها دوليا وعالميا، وهذا يخليهم معناها يتواجدوا في ترتيب التايمز هاير إدوكيشن.
0: بس بيعوا نشرك الناس الباحثين كما قالت عايدة، الناس اللي كانت ساهمت انه تصنيف هذايا يكون موجود بتبيعوا. وان شاء الله ديما احنا نحبوا ماخير، احنا عنا طمع انه ديما نحبوا نكونوا ماخير، وان شاء الله باش نكونوا ديما ماخير من هكا وديما نقدموا وديما نتحسنوا. احنا بتبيع نستناو لكم كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فام.
5: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: إذا ذكركم أنه فما اليوم برشا ربح برشا فلوس، قداش عنهم أيما اليوم احنا نورمال مو 700 دينار. نعم 700 دينار للربح في روح تربح، تكلمنا توال 71-113 ألف 71-113 ألف. كانك تحضر للويكاند عندك كادو تحب تشريه مازال وما صبوش، تحب تمنى روحك شوية قبل ما يجي رأس الشهر، 700 دينار باهين برشا حلو برشا مشاكل سيرتو في السخانة نجمو ينعوشو. كذلك علاش تكلمنا على 71-113 ألف 71-113 ألف، وإن شاء الله مربوحة للجميع. عما توا هات نشوفوا آخر أخبار اللي جيمينج مع دراكوسي. مرحبا دراكو.
7: هلو كيف الحال؟ الحمد لله في فورم.
0: صح بخير
7: لبس
0: امورك واضحه؟
7: سخونه.
4: انا البارح فقط اكتشفت اسمه الحقيقي بسام.
0: تحسوا كرابيريت
3: تو اكتشفته على طريقك انت.
4: والله العظيم
3: بلاي ثبت لي فكشنيش خاطر جيب حذيك اليوم
4: وسيد
7: سيد
0: سيد بسام سيد.
3: والله منك نسمع
4: اسمه قلب بسام سيد لفت نق دراكو.
0: انت في بيك في بطاقة تعريف دراكو.
4: والله البارح وانا اكتشفت
3: يبيه اكتشف لنا توا شنيش نو خاطر جاب حذاك اليوم ماهوش بحذاك.

0: باش نحكيو على The Last of Us. سادلي مش باش تكون خبر يعني اوفيسيال مش مشارك المطورة، وانما واحد من اللي فان لعب The Last of Us قرر انه يعمل مود وين ينجم يعمل كرياسيون تاع مود ملتي جوار في لعبة The Last of Us 2، ساشون كو الحكاية كانت باش تكون يعني اوفيسيال، ولكن الشركة كما نقولوا نحنا معناتها عملت بوز البروجي هذا في اخر لحظة وتم الغاؤه، ولكن الفانات حبوا يكملوا في البروجي هذا وسي بون عملوا الكرياسيون تاع المود ملتي جوار، تنجموا تجربوه بتبيعه وتنجموا تستمتعوا بلعبة The Last of Us أو ملتي جوار. في نفس الوقت فما خبر يقول لنا اللي البلاي ستيشن 6 مش باش تتوخر لسنة 2028 أو 29، وإنما بتيتر باش تكون السرتي أوفيسيال متاع البلاي ستيشن 6 سنة 2027. نعرفوا اللي فما ربتور كبيرة متاع رام ومتاع SSD وغيره، ولكن الحق متاع ربي بلاي ستيشن 6 سنة تابت 2027 و GTA 6 2026، أما نصورها باش تكون غالية غالية برشا، ولكن الأخبار تقول أنه فور بروبابل يعني العام الجاي تكون موجودة. في نفس الوقت نحكيه على برشا ألعاب كما لعبة Resident Evil اللي باش يكون لوبيس جديد متاحة مش قصة واحدة، هو إنما كمالة Resident Evil Requiem، يعني لعبات اللي تعجق لي جو متاع الرعب ننصحكم إنكم تشريوا اللوبيس جديد تاع لعبة Resident Evil.
1: سمحني دراكو جيش ساكا باش نقول لك حاجة ولا هنتخلص وش توا الاستيماسيون نتاع السوم نتاع البلاي ستيشن 6 استيماسيون ثم بي سي ستاندر
0: 600 700
1: بين 799 عندهم فازه هما زاد
0: 99
1: 799 دولار تنجم تاخذ 899 دولار
0: 800 دولار غاليه
1: هي لهنا احسن من دي فوا 3 مع برشا حاجات
0: وزيد شويه
1: ما جيت ما خدت هنا
0: كان فكر
1: سوم سياره
0: فاسيل مو
1: بلاي ستيشن شعبيه ان شاء الله
0: اقل حاجه اقل هو فما معناتها هو فما مش شعبيه، وانما البلاي ستيشن تهبط كما قلنا احنا البلاي ستيشن نورمال وتهبط يعني بعد البرو وسليم
1: ثم اللايت والديجيتال مودل اللي باش يكون ارخص
0: والديجيتال الديجيتال هو
2: ماشي ميتاسيون
0: إيميتاسيون
1: شوف أنت يا يونس أنت ماك خويا تونسي لازمك تعمل تكتيك التونسي كي تهبط السيس شو تعمل تشري الكات
0: الكات
1: ترخص كما يعملوها في الايفونات يستني الايفون الجديد تشري القديم خاطر مش يطيح
0: سوني ما تخليكش فقت بيه التكتيك هذا
1: مستحيل
0: أنت باش تشري الكات ما عادش متخرج لك حتى جو على الكات
1: تكتيك هذا تشكون صدقين ما نجموش يكونوا هما كيكا سوني
0: تاوري جي تي اسيس مثلا بتهبط كان على السانك اللي عنده الكات مش في نجم يلعب يعني اوبليجي انك تبيع الكات وتشري السانك غير كو باش تتمتع بلعب جي تي اسيس بار اكزومبل
1: كرة قدم الفقراء يكذب عليك كملوا كملوا
0: خبرني وكذلك وكذلك نحكيو على جي تي اسيس بتبيع اللي وين كان سعر متاحة 79.99 تقريبا معناتها 80 يورو اي وفي نفس الوقت الالتيميت اديشن باش يكون سومها معناتها 100 يورو تقريبا 300 الف 300 ماشي غير كو باش تتمتع يعني بالفيرسيون كومبليت نتاع لعبة جي تي اسيس اللي باش تهبط اكسكلوزيف على منصة البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس. الحق تاع ربي جيم فوق ال 1 بليون دولار يعني تكلفة متاحة سيغمون باش تكون حاجة ياسر مزيانة، ولكن فما شوية توقعات انها تقول انه يعني باش تكون دو مود موجودين في لعبة جي تي 6 متاع الاف بي اس، يعني باش يكون مود فيه معدل 30 إطار في الثانية ومعدل 60 إطار في الثانية، يعني باش تتمتع بالبرفورمانس وإلا بالكواليتي كما رينا في برشا ألعاب أخرى كيف لعبة بار إكزامبل سبايدر مان 2 ولا سبايدر مان مايلز موراليس ولا غيره، ولكن زادة فما برشا خاصيات باش نتمتعوا بها بيد التحكم او المانات اللي اسمها ديوال سانس متاع البلاي ستيشن 5 سيغمون باش يكون فيها برشا دي ميزاجور، وفي نفس الوقت برشا بلدان عربيه مش بتتوفر فيها جي تي اس 6 وفما زادة الصين رغم اللي فما اللغه الصينيه في جي تي اس 6، والخبر الخايب شويه ولا محاله معناتها انه لعبه جي تي اس 6 ما فيهاش اللغه العربيه الجمله
1: قلت لي خير
0: فماش
1: تو
0: ما
1: يحكيوا
0: رسمي ما فهميش لان انت معناتها تشوف كاس عالم رياضات الكترونيه في السعوديه وتشوف فريق فالكنز السعودي بطل عالم مرتين في رياضات الالكترونيه وفما برشا يعني ديجو كيف اساسن سكريد
1: المنطقه العربيه فيها برشا جيمرز
0: فما برشا كوميونيتي
1: كبيره برشا
0: وبرشا جيمرز وربحنا برشا معناتها عبيد في لي سبيسياليتي نتاعهم في لي جو في لي كونتر سترايك ليج اوف ليجندز في دوتا وغيره معناتها فالعرب عندهم يقولوا في رواحهم معناتها في عالم العاب الفيديو، ولكن لعبه كيف جي تي اس اس من شركه روكستار جيمز انها ما تقدرش الجمله اللغه العربيه ما تهبطش هي راه عندها برشا فروع معناتها، ولكن
1: تحس فيسك يونس تحس فيسك وين شكون مولاي
2: 19 نوفمبر توا
0: فلا احفظها 19 نوفمبر لا علاش خاطر رايت نش تعمل ثوره كبيره هي باش تعمل ثوره كبيره في العالم، ولكن اللعبه الاكثر انتظارا في التاريخ والاكثر تكلفه تقريبا في التاريخ كي تهبط تلغي اللغه العربيه ما فهمش لغه عربيه شو ما فهمها رساله نتصور ماهيش مقصوده

0: معناتها بلوتو ماهيش معناتها
1: مقصودة
0: ولا مقصودة ولا ولكن الحق تربي الكوميونيتي راهي كبيرة برشا نتاع الميداليست ونورث افريكا وانه فما برشا جيمرز العالم الكل ولكن توتفاسون نحن في تونس ما يحبوش حتى اللي جوب الفرنسي يحبوا يلعبوا ديما اللي جوب الانجلي الجينيراسيون هذه يقول لك انجلش
2: حتى شون ليكسيكال ديما بالانجلي حتى يحكي لي جون اونلاين سورتو يحكي بالانجلي
1: ما عندكش قوة ضغط زاد ما عندكش قوة ضغط العرب ما عندهمش قوة ضغط على الشركات الكبرى هذه المنتجه اللي هذه
2: لا بكل بساطه مش كده تقني حكيت سهوله يونس تقريبا اللغه الواحده الى حد الان ينجموا يحكيوها تقريبا كل الجنسيات كلمات راه ما نحكيوش طلاق ثم كلمات هيد شات مثلا حاجه باللونجلي
0: باللونجلي خير جامش بالعربي
1: باه اذا كان هكا
2: بالعربي يقولوا
1: ضربه باللونجلي اما هي ثم لغات اخرى
2: فما
1: اصعب من الانجليزيه واصعب
0: انا جيتيه
2: نعرف انا نعرف خاطر دراكو ما حبش حشم ما حبش يقول انا نعرف على الجيتيه نحاول عربي خاطر مره عملوا فيرسيون جيتيه باب الحار اي عملوا باب الحاره ولا
1: باتش يعني يكلح
2: بيعت في تونس
0: عملوا باتش حتى تونسي بالمونجيلا نتاعها كانت موجوده في
2: قال لك انتوما كيف باب الحاره وتحطون الكوت ما عادش بيشتروها
0: وبس تعرف جي تي اي في الميداليست شنو اسمها
2: اي شو اسمها هي
0: تعرفها
2: حرامي سيارات
0: حرامي سيارات ستة
2: اي
0: انا بتتر عندهم الحق
2: فهمت عليك دونك الشركه ما عندها حق على الاخر شكرا لك
0: شكرا
2: ميرسي

0: بالزين بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: الليلة باش يكون فما بلاتو سبيسيال للمباراة الكبيرة بين تونس وهولندا اليوم آخر مبارياتنا في دور المجموعات. المباراة باش تكون
2: علاش معناش أمل باش نتعداو
1: شنو فما أمل لا حسابيا فما
3: هو ديما فما الأمل
1: حسابيا إذا تربح 4-0 تونس وتخسر السويد نورمالمون بفارق كبير من جابون حسابين
3: حسابين لا حتى شيء
1: يا حايدة يا عايدة هو سألني حسابين أنا جاوبته حسابين
4: بالكالكول هذا العالم الكل يقول من الماتش اللي فات لتونيزي اللي ميني وانت حسبتها
1: انت شنو حسبتني قلت ما قلتكش لا باش تربح لا باش تخسر هو يقول لك فرضيات الترشح هاي فرضيات الترشح تبقى النسبة قديش باش تصير والكل كيما نسبة النقاو العربي في الجي تي ريسك نفس النسبة. احنا مازلنا مكملين معاكم مثل الموسيقى بتبيعها ما قبل نذكركم الربح 700 دينار كلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 اما توا هذه غنية الجود فايبس نعملوا عليها بون كيف جود فايبس هذه غنية من عند هاني عادل وحسن الشافعي قلبي يحدثني تسمعها حاجة ياسر مزيانة نكتشفوها مع بعضنا ونستدعاكم باش نجموا تسمعوا الموسيقى هذه وبتبيع كل اقتراحاتكم تنجم تكون موجودة معنا تحياتي لكم مستمعين وإن كنتم موجودين احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للستة

توب 3. كملين معاكم بالموزيكا وهذا موعد التوب 3 باش نشوفوا اكثر ثلاثه اغنيات استماعا في ديزر بلاتفورم هذا بلاتفورم موزيكا باش نلقاو ثلاثه اغنيات في المرتبه الثالثه I Knew It من عند تايلور سويفت اللي تسمعها موجوده في المركز الثالث على ديزر توب 3.

أما عندنا اسمه برومس هذي أجاست مايت على مزيكا فيم. احنا مازلنا مكملين معاكم استنيونا لحظات ونكونوا معاكم بتبيع عندكم الربح زي ما تنسيوش على 71 118 ألف هذا برونو مارس على مزيكا.

0: اسم على كل لسان.
1: مش نحكي اليوم على ديوان تربية الماشية استعدادات مبكرة لضمان توفير أضاحي عيد 2027. شنو هو الحكاية؟ التفاصيل مع عميم عليها.
2: رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري هيكل حشلافي أكد على ضرورة الاستعداد المبكر لعيد الأضحى لسنة 2027 ودعم برنامج المراقبة الإنتاجية وتثمين نتائجها بهدف تحسين المردودية الفنية والاقتصادية للقطيع. هذا كل صار في ندوة بالمدرسة العليا للفلاحة بمجرن، كما حكى على أهمية الترقيم الوطني لقطيع الماشية كأداة أساسية لتحسين المتابعة والإحكام، إلى جانب تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى ومتابعة مختلف مراحله. وأكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيسة زعيم مواصلة العمل على تثمين مخرجات البحث العلمي في مجال تحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية من خلال برامج توفير البذور العلفية وتشجيع توسيع مساحات الزراعات العلفية في إطار اتفاقية تعاون وشراكة، الشيء اللي يعزز التوازنات العلفية ويدعم صمود منظومة الإنتاج الحيواني.
1: ممتاز برشا. بتبيع نحن نحكي اليوم على نوع من الاستباق، نشوفوا انه هذا فما حديث زاد كيما حكيت اميمه الاستعداد المبكر. كلمه بسرعه، للاسف ما عنديش برشا وقت،
3: لكن نجمو نحن نشري واحد بالقرون كيما اللي كان في التصويره.
1: ممكن
3: تحب خاطر واحده كيكه بالقرون؟
1: هو موجود، تنجم اما ما نعرفش
2: سومو
3: هو تنجم. من توا بدينا نخطوا العام الجاي،
1: علاش باش تكيات تنجمش تعرف تنجم تشري.
4: المشكلة عادي قالك شنو وفروا لك علاش العام الجاي، اما ما نحكيش على السوم.
1: هو الحقيقة التوفير اللي نعرف في العادة مش كان في تونس. اذا يقول لك راني باش نوفر لك، دونك الهدف هو تعديل السوق اللي هذه نورمالمون اللي هي كيما العيد اللي فات هي مهمة شركة اللحوم.
3: هو مشكل غلاء الاسعار، انه معناها القطيع ناقص
1: وانه
3: العلف غالي، وانه معناها دونك من توا باش يبداو يخدموا فرضا هما توا هذه تقال في ندوه، فرضا انهم باش يبداو يخدموا من توا على معناها حل المشاكل اللي كانت كلها محيطه بمساله غلاء سعر العلاليش بدايه من سوم العلف الى نقص القطيع الى الفلاحين اللي تكلف عليهم برشا، دونك اوبليجي هو الى الوسطاء اللي بيعوا معناه اللي غليوا في الاسعار، خاطر يقول لك انا الفلاح ابريتو انا خديت سومي من عنده خليه هو يبيع على روحه. دونك كان تتحل المشاكل هذم كل من هنا العام الجاي نقاو العلوش ارخص.
4: نعم زي معناها تنجم تعيد
3: دونك نشريو علوش بالقرون
2: كيما اللي حدثوا اشواق في التصوير.
1: فما مشكل اخر زاد
3: اللي هو
1: اللي هو يساهم زاد في ارتفاع السعر، معناها يونس نحكي على القشار الكثره نتاعها
3: هو الوسيط.
1: الوسيط
4: مساله عرض وطلب،
1: لا
4: القشار راه ما ينجمش يزيد برشا
2: كان ما فما طلب
4: برشا، فهمتني؟ معناها مش مسألة مرة، هو لو كان طلب معناها برشا عليه شراو معناها
1: ما قلتش هو الوحيد، ما هم ديزيني مو يتلموا القشر من ناحية العلفة كذا هاو درشنية هذا كل يجين بعد شكون لي بشي خلص من بعد يلقاروا
4: خلينا ما لخصوش الندوة، هذه ندوة كبرى، هي ما لخصوش في كونه العام الجاي ثم عليلش في العيد ولا لا،
2: لأنه
4: أنا متمين على علوش العام الجاي، ولكن حكيه هي نقطة من جملة نقاط أخرى. لكن الأهم ماذا أنه معناها يقولوا أنه المكلف بتسيير الديوان وتوفير البرع ذي سي أنيس زعيم يقول وصلت العمل على تثمين مخرجات البحث العلمي في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية، حاجة مهمة جدا. معناها مسألة البحث العلمي، لأنه حكينا في وقت ما في وقت سابق على ترميم القطيع، قلنا دونك الأخذ بعين الاعتبار ما قاعد يصير من أبحاث علمية، كنت تحكي على عادة في الجامعات التونسية وفي مجرن وفي غيره، معناها دونك
3: في المسألة هذه بالذات ما يهمك كان أنت
4: علاش
3: على خاطر الشعب بصفة عامة اللي يهمهم
2: حاسب العلوش
3: يعطيني العلوش موجود ولا وبش يرخص ولا هذيك المسألة الجوهرية ولا
4: أهم المنظومة الكل
2: تحكيت البحث الكل فما حاجات أخرين اللي نجموا نعوضوا بهم الأعلاف وكل اللي هما ولا تقنية أخرى اللي تتزرع في الأحواض المائية ويعطيهم للعلاش.
4: سعب الحميد بالعجية قالكم سيبون
1: ممتاز برشا، يعطيكم الصحة. بتبيع نذكركم أنه بعد شوية موعدكم مع الربح في روح تربح، هذي كنت اسمع على كل سين بتبيع، هذي كنت تلقاها الكل موجودة على الباش فيسبوك متاعنا مزيكا فهمها
0: اسم على كل لسان. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: 71 113 ألف 100 دينار، 700 دينار تنجموا تربحوهم معنا بتبيع في روح التربح. تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف بعد لحظات بتبيع بشكون عندكم موعد مع الأخبار. نذكركم أنه احنا مستمرين معكم حتى الستة، مكملين بأخبارنا بموزيكتنا بالجو. هذه موزيكة فهم ما تبدلوش الموجة، مكملين حتى الستة.
5: ريتك ما نعرف وين
1: ولطفي بوشنيق بعد شوية باش يسمعكم تسلطينة. هذا اللي يستنى فيكم بتبيع ريتك ما نعرف وين بعد موعد الأخبار.
6: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
7: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
8: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
9: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة كونكت ميكل ميلك علوي يدعو إلى ضرورة تطوير النصوص المنظمة للقطاع حتى تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات السوق العالمية، وإلى مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل التي يعود تاريخ إعدادها إلى سنة 2008.
2: في إطار البرنامج نتاع المجمع المهني نتاعنا في الكونكت وكمنظمة أعراف وكقوة اقتراح، عملنا برنامج عمل لسنة 2016. بديناها بجلسات مع الشركات والمؤسسات تحت إشراف وزارة النقل، عملنا جلسة عمل زادة مع إدارة العامة للنقل البري كمرحلة أولى من ضمن جلسات مبرمجة إن شاء الله مع الإدارة العامة الأخرى. احنا زادة حطينا جانب التشريعي جانب مهم ياسر، لازمنا اليوم نحاولوا الناس كل نركزوا معاه ونحاولوا نطوروه مع بعضنا باش يواكب العصر ويواكب المتطلبات الجديدة اللي السوق العالمية تحتاجها. شركاتنا اللي عاملة في قطاع النقل واللوجستيك نظمها كراسة شروط تحطت في وقت ما عام 2008، وكانت وقتها معناها ثورة تشريعية محترمة ياسر. اليوم بعد قرابة 20 سنة رينا من الصالح أنه نرجعوها مع بعضنا. احنا لموا في وخيانا زملائنا من القطاعات الكل الخاصة بالنقل واللوجستيك، عملنا جلسة أولى في صفاقس 5 ورشات عمل خرجنا بهم بعد اقتراحات تتمة. لذلك اليوم عندنا 3 برمجناهم في تونس مع الأخيان المتواجدين هنا في العاصمة وفي بنزرت باش نسمعوهم زادة ونشوفوا المقترحات متاع الأخيان الكل ونبلوروهم في حاجات عملية نمدوا بها إدارتنا كقوة اقتراح باش نحسنوا ظروف العمل متاع شركاتنا وبالتالي كاليتي متاع الخدمات وزادة تكون شركاتنا مواكبة للمستجدات العالمية.
1: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تشرع اليوم في استنطاق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال سليم شيبوب، في حين أحيل وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار. وتتعلق القضية بالإجراءات والقرارات المتخذة خلال إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال أسليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام. ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. دوليا، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواتهم ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما كان ذلك ضروريا ولن تنسحب منها. صندوق النقد الدولي يقول إنه لاحظ انخفاضا في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه بعد صدور بيان مشترك في الأونة الأخيرة في مسقط. من جانبها سلطنة عمان تؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء دول الخليج في اجتماع اليوم أن الترتيبات المستقبلية للمضيق لن تتضمن رسوم عبور. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس على كل سنة.

0: ليت كما نعرف فين من عند لطفي بوشنيق حاجة يسر مزيانة كنا نسمعوا فيها. احنا ما زلنا مكملين معكم كالعادة هذا الموعد هذا كل سنة بعد شوية عن 700 دينار للربح زعمة من نصيب شكون هذا اللي باش نكتشفوه بعد لحظات.
1: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
2: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شراب برود وموزايك فام.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: الربح والفلوس ليكم انتوما. نشوفوا شكون سعيدة وسعيد الحظ اللي باش يكونوا موجودين في روح تربح.
1: روح تربح
0: في روح تربح. اليوم بشارك معنا شيماء 25 سنة من أريانا إتيديونت. مرحبا بك يا شيماء.
3: أهلا عسلامة.
0: شنو حوالك؟
3: الحمد لله عايشة.
0: الصحة بخيرة؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. بشارك معنا في روح تربح. دونك الكونسيبت سهل برشا، 6 أسئلة في 30 ثانية.
3: دكار.
0: لازمك تكون ناشطة شوية بركي.
3: إن شاء الله. باش أوكي.
0: تعرف أنت طالبة تو في الجو ذي، أعتبره هكا امتحان في الخفيف.
3: وسهل. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: حاضر.
3: عاوني أنت شوية.
0: أنا عاونك. إيه علاش لي؟ باش تعاون هذيا تقولوها كيف كي نقولها لست ثانية. عاوني. اقف معايا.
3: أي حتى احنا كيف.
0: حاول أنا ما أقفش معايا، قبلت أنا أقف معاك بصيرش.
3: باهي عايش.
0: لن أصبح مثل ما كان.
3: ميرسي عايش.
0: ماكش ناشطة شي مرة.
3: والله ناشطة، ناشطة على الأخر.
0: باهي ناشطة على الأخر. دونك حاضرين دونك الأسئلة؟
3: حاضرين.
0: السؤال اللي ما تعرفش إجابته قول باس تو نرجعوا له من بعد.
3: باهي أوكي.
0: داكوغ. نبداو دونك بعد 3 2 1. أنا هو المنتخب الملقب بأسود التيرينجا.
3: ميرا.
0: مقدمة برنامج صباح الخير ويكاند في موزايك.
3: ميرا. ميرا.
0: ممتاز. الوين علم النمسا؟
3: النمسا. لا
0: به. في أي عام انطلق فيسبوك؟
3: انطلق 2004.
0: 2004. ممتاز. شكون غنى جينيريك سيد الريم؟
3: صبر الربيع.
0: 9 في 8.
3: 72.
0: بعد نهاية الوقت نعرفش سيد المخرج. دونك عندها دونك عندك انت بوم منتخب ملقب بأسود التيرينجا ما عرفتهمش للأسف. بوم اللي هما السنغال. مقدمة برنامج باخر ويكاند صحيحة اللي هي ميرا. الوين علم من النمسا؟ من اخترتك اسهل علم. احمر وابيض.
3: احمر وابيض.
0: وما زلت كلعبنا مع النمسا مباراة ودي. تبعش كور انت
3: شوي شوي ولا شوي شوي؟
0: باش تسهر اليوم المنتخب ولا تفضل انك ترقد؟
3: والله نشوف غدوة نفرس فيه غدوة.
0: غدوة تعود مسلسل معنا.
3: نعم نعم.
0: واضح عرفتي اللي خبي حلقة قلت نفرس فيه غدوة. إن شاء الله. المهم في الإعادة تلقى حاجة به.
3: إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
3: إن شاء الله مربوحة.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. أكيد منتخب الهولندي عرفنا ونحن نعرف منتخب الهولندي بليح. وأكيد بعد العلاقات التونسية الهولندية أكيد مش باش تفسد بعد سكور اليوم الله أعلم احنا وسكور. أما يا شيماء أنت جاوبت على برشا أسئلة هذاك علاش تستحق أنك تربح معنا 400 دينار. مبروكين عليك يا شيماء.
3: شكرا
0: لك. مبروكين عليك 400 دينار. بتبيعها بعض النشاط والحيوية اللي عايشها معك الحقيقة في الإجابات هذيك على استحقاق 400 دينار. مبروك يا شيماء.
3: عايش كتك صحة.
0: 400 دينار تربحوا معنا شيماء اليوم إذا استثمر ربحت الجائزة كاملة 400 دينار باهين يعملوا برنامج باهي في الويكاند وحتى برنامج باهي حتى بغدوة صباح أيا كان 400 دينار ديما باهين سيرتو معنا نحكيو على آخر شهر وهي طالبة نجم يعاونوا في برشا حاجات. احنا روحت ربح بالنسبة الغدوة باش تكون اللعبة على 500 دينار كاملين 500 دينار إن شاء الله مربوحة لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. غدوة موعد جديد وربح جديد.
1: تروح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: نحكي توا على الأرقام وبداية من غور جويليا 2026 الصيدليات الخاصة باش تتوقف عن قبول وصفات الكنام. كل التفاصيل مع أميمة عليا.
1: رقم على كل لسان.
4: النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تعلن عن قرار إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكلام بداية من 1 جويلية 2026 مرفوق بإعلان تنظيم يوم غضب وطني. وضحت النقابة أن القرار هذايا يرجع إلى عدم خلاص المتخلدات المالية في الأجل المتفق عليها واللي توفى في 30 جوان واعتبرت أنه هذايا عرقل استمرارية تزويد الصيدليات بالأدوية. وشددت النقابة على أنه استمرار الوضع الحالي يحط الصيدليات إلى قدام صعوبات في توفير الأدوية ما ينعكس على حق المواطن في العلاج واستمرارية الخدمة الصيدلانية. وعنت الهيئة عن خطوات تصعيدية تشمل إطفاء إشارات ضوئية ليلا خلال يوم غضب مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في صورة عدم التوصل إلى حلول. وأشار الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح القداشي في تصريح البرنامج أحلى صباح إلى وجود تجاوزات من بعض البلديات وحالات هرسلة واعتداءات لفظية واعتبر أن هذا يزيد من تعقيد الوضع داخل القطاع. ودعت النقابة إلى تسريع رقمنة المعاملات مع الصيدلية المركزية وتفعيل الاتفاقيات السابقة مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدواء وتدخل عاجل لتفادي اضطرابات محتملة.
5: قانون الصيدلة والترتيب اللي جاري بها العمل كونه الصيدليات لازمها باش تاخو لوتوريزاسيون ديكزيرسيس معناها باش تفتح الصيدلية باش تولي تخدم. فمن بعد القرار تيجيها القرار لكن فما شروط يلزم يكون فما الشارة الضوئية اللي تشعل وتطفى، فما اللونساني الكبيرة اللي تتحط على الواجهة متاع الصيدلية ومتعلقات المهنة. هذو ما يتسميه متعلقات المهنة المفروضين بالقانون. قانونا لا يمكن الصيدلية أن معناها تبدأ الخدمة متاعها وتفتتح إلا ما تبدأ موجودة للمتعلقات هذه موجودة على واجهة الصيدلية. قانونا مش ممكن ما الانسبكتور ما يعطيك لوتوريزاسيون باش تفتح الصيدلية إلا ما يجي ويلقاها محطوطين. أعوان البلدية فهمتني منذ سنوات تم فهمتني توضيح الأمر في 2017 تظهر لي فهمتني، ووقت اللي صدر الأمر ولا صدر المنشور متاع فتات الإشهاري ووقتها في 2017 تم توضيح الموضوع مع وزارة الشؤون المحلية وتحل المشكل. لكن مرانا اللي بعد مدة فهمتني صارت فهمتني تغيير التوصيف هذاك فهمتني متاع لافتات إشهارية إلى إشغال وقتي للطريق العام. فما ناس تعتبر فهمتني لهذاك إشغال وقتي، وإحنا فهمتني كنقابة وكستركتور متاع المهنة نعتبروا اللي هذوك متعلقات قانونية. ثم إحنا ماهوش أنشوا سيبا أنشوا دو متر دي زلطاني ولا دي كاليوسي سيتون أوبليغاسيون ليغال. هو العلاقة معناها المشكلة مزمنة. المشكلة مزمنة ما بداتش البارح ولا فهمني توا عندها 10 سنين فهمني. والصيدليات يلعبوا دور الممول فهمني المنظومة متاع تيربيون. عندنا 10 سنين لم تحترم أجل القانونية لخلاص الصيادلة اللي هي 14 يوم. كانت تتجاوز في المعدل ديما فوق 100 يوم عندها 10 سنين اللي يخلي الصيدليات توا بالظروف اللي استجد فهمني. وهذا وضحناه المسؤولين في اخر اجتماع عملناه نهار 3 جوان قلنا لهم راهو بالظروف تاع الجبايه والانفلاسيون هذايا الكل راهو اللي كان متاح في السنين اللي فاتت توا ما عادش متاح.
0: مطالب دونك نحكيو عليها لهنا انه الخبر هذايا انه نشوفوا تصعيد هذايا باش يكون قوي شويه عايده، ولكن كما سمعنا المطالب شنو سمعنا قداش كيف كيف المده اللي يطلبوا فيها هذا الكل. رايك
6: هو مشكل قديم جديد تحدثوا فيه توا لينا يمكن 3 سنين ظهر لي مشاكل الصيدليات ومشاكل الصيدليات مع الصيدلية المركزية
7: والصناديق الاجتماعية
6: والصناديق الاجتماعية والصناديق الاجتماعية ما عنديش فلوس والصيدلية المركزية ما عنديش فلوس وهجرة
7: العقول
6: هجرة المزودين الدوليين مصنعين وفي بعض الأحيان فروع حتى متاع المصنعين اللي كانت موجودة الكبيرة. في تونس متاع المخابر الكبيرة اللي سكرت. دونك هذا الكل خلق مشاكل كبيرة من سنوات لليوم ما لقيناهاش الحل. ومن بعد تجي أبو تلقى اتفاقيات صارت ولم يتم تطبيقها ولم قطاعات. يتم تفعيلها كما في عديد القطاعات اللي نحكيوا عليها. المشكل اتصالي تواصلي, المشكل نحكيوا فيه ثلاثة أيام التالي على حكاية البنوك, نحكيوا فيه في الصحة, نحكيوا فيه في عديد المجالات اللي هي في التعليم والأساتذة النواب وإلى غير ذلك. يعني مشاكل متاع اتفاقيات ومحادثات تصير أوتور دون تابل وفي الأخر لا يتم تفعيلها. بعد يتم التخلي عن التحركات لمصلحة مواطنين, ومن بعد الناس هي بنفسها تولي مصالحها ممسوسة وتولي معاش نجم توفر لك حتى هنا يقول لك معاش نجم نوفر حتى معاش عندي حتى باش نشري الدواء ونوفر الدواء لطالبي للمواطنين. دونك وهذا الكل يا سلاح معناها أكل نسميها أنا لسبيغال أنفيرنال اللي معناها تخلي تراكم المشاكل حتى لينتوصل
8: يصعب الحل
6: يصعب الحل ويوصل اللي باش سيء
7: مع الحدام اللي نحكيه على المعرفات عادة نحكيه على الحوار وراء مبدأ الحوار
6: مشكلة
7: هو الحل الوحيد لحل الأزمات الكل.
0: على خاطر يونس ونمشي معك أنت في هذا, إذا الإشكال هذا ما يتحلش بالحوار معناها المواطن مش يتحمل العبء الأكبر عن شراء الأدوية متاعه, والصيدليات مش تقعد في نفس المشكل كيف كيف مع عبء بالنسبة لهم هما. دونك نتصور فما حاجات معناها تولي عندها صبغة عاجلة لو معناها لازمها تاخذ الصبغة العاجلة ولازم
6: نحكيو على صحة المواطن راه
0: بالحوار نحكيو على دوية راه مش أي
9: ونحكيو على أدوية متاع أمراض مزمنة راه
0: ماناش نحكيو على كماليات.
7: شوف نحكيو على الصيادلة تو نحكيو على صافي دو تخوا جوغ التالي نحكيو على نقابة البيولوجية زادة كيف كيف اللي معناها بداو تحركوا لأنه زادة ما عادش قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم لأنه يعني مادام الكنام غير قادر على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصيدلة ولا البيولوجيين. دونك فما مشكلة صيدلية مركزية كيف كيف تراجعت صافي دو تخوا جوغ على رقمنة المشروع مع مشروع كبير نتاع رقمنة بالرغم اللي وصلوا 80% تراجعوا فيه معناها بدون أدنى إشعار. دونك فما مشكلة, المشكلة هذه ما تحلتش صافي معناها كوميل المراكمة متاع المشاكل هذه ما هيش باش تتحل بسهولة. إذا كان
6: هي مشكلة مادية بالأساس
7: هي مشكلة مادية بالأساس
0: فلوس
7: فلوس فلوس نجموا نتقابلوا نحكي ونقعدوا أنا نهارين وثلاثة
6: مؤسسة الدولة تسيل المؤسسة الدولة
7: صحيح صحيح صحيح
6: والمؤسسات هذية اللي باش تسد هل ولا تسدد بلوتو هل ليدو هي بيدا ما عنديش فلوس
7: صحيح.
6: نحكيو على صناديق التغطية الاجتماعية
7: ثم تدخلات أخرى نحكيو على الصيدليات نحكيو على البلدية الإيتاويات غير القانونية اللي حكيو عليها معناها
9: معناها مشكلة أخرى اللي هي طرحت
7: نضافت المشكلة أخرى للحكاية هذه. دونك هل الصحة ما ديما أقول لها الصحة مريضة الصحة مريضة شوفوا حلول جذرية هيكلية لأنه لازم
9: عاجلة
7: لأنه عاجلة أنا أقبل بعام قلنا عاجلة ما صارت
9: قبل بس إيش نعود نقوله اللي هي راهي عاجلة كان ما في بالهمش راهي عاجلة
0: عاود نقول
7: له ما تصورش انه ثم حد ما في بالوش اللي هي عاجله
6: اللي صحه المواطن اون جو معني
9: اي ما سورتو نحكيوا على ادويه تاع امراض موارد
7: ماليه ما فماش موارد ماليه. مساله الادويه نتاع الامراض المزمنه راهو حكينا عليها تو عامين ثلاثه اي ما تحلتش الحكايه مع صعوبة تصنع معناها الأدوية مع ذلك كان الأدوية الجنيسة المحلية صعوبة زادة كيف كيف في لأنه علاش لأنه زادة التزود بالمواد الأولية من الخارج لصناعة أدوية تونسية جنيسة ولا صعيبة زادة ما فيش فلوس. دونك
6: المصنعين خرجوا وباش تستورد ما عادش نجم
9: كلها مربوطه ببعضها
7: وغليت المواد الاوليه
9: اوتوماتيكمون بشغل الدواء
7: مع ثبات الاسعار في بالنسبه للسوق التونسيه.
0: احنا نتمنوا ان شاء الله يكون موجود الحل. حوار مهم لكنه مش كافي, لازم نلقاو حلول جذريه للمشكله هذه. ماش نحبوا انه كل مره نلقاو روحنا في نفس العطايل خاطر سيرتو هذه حاجه تاثر على القطاع في حد ذاته وزاد
7: السلاح في الاتفاقيات راهي ممضاه
0: فهمك وهذاك علاش قلت لك غياب الحوار هو اللي يخلي المشكل يتفاقم. اذا فما اتفاقيه الحكايات معناها الناس راهي قعدت وحكيت وتفهمت، لكن لحد الان ما فماش النوايا ولا الاراده باش تنجم تنفذ هذا الكل. هذا اللي لازم يكون موجود، موضوع اكيد باش يكون للمتابعه. انتم مازالت نجم تخليوا تعليقاتكم على الباج فيسبوك تاعنا مزيكا فما رقم على كل لسان.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصلو في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف
2: الفاكونس، ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. مي لا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ما تقوليش ما في بالكش، مكتبة المعز في المنزة 1 عاملة من توا وحتى 30 جويليا 20% رميز سور تو لي ليفر و 15% سور لي ليست سكولير دي زيكول فرونسيز. وزيد توا تنجم تكماندي كتب صغارك اون ليني على ليبغري المعز.com وتجيك الكوموند نتاعك حتى الباب الدار. ما لافش تستنى.
4: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel and Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
6: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوق ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
7: بعد شوية باش نسمعوا غنية مزيانة برشا في غنية لون بوتياج، هذي Get Down على Backstreet Boys. تسمعها من بعد كاملة، ما قبل هيت نشوفوا آخر أخبار التكنولوجيا مع سام ألت من الإذاعة اللي هو محمد علي السويسي.
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
9: أريدو، طور عالمك.
10: موعد جديد مع هاي تيك، اهلا وسهلا بكم الناس كل. شركة ميتا مشت في خطوة جديدة بالنسبة للخدمة متاحة على اليونيت كونكتي السمارت جلاسز متاع ميتا، باش يوليو زادا مصنوعين مع شركة ميتا. من قبل وقت بدات ميتا تخدم على اليونيت كونكتي بدات بشراكة مع ريبان، ومن بعد طورتها في شراكة اخرى مع اوكلي، ومن وقتها الشركة بدات تخدم اساسا مع ريبان واوكلي بالنسبة لليونيت متاحة. شنو اللي صار؟ اللي صار وانا ميتا توا باش تلانسي لليونيت متاحة هي الخاصة بها، واللي يجو في كاتيجوري اسمها ميتا جلاسز، ونلقاو فيهم ثلاثة موديلات: ميتا جلاسز ادفنتشرر، ميتا جلاسز فيوري، وميتا جلاسز ستار فاير كايلي اديشن. بالنسبة للموديلات هذوما ارخص من الاسوام متاع الموديلات متاع ريبان، وشركة ميتا قالت انا باش نتعامل مع دي ديزاين مختلفين في المستقبل بالنسبة ميتا جلاسز. الحاجة اللي لازمنا نعرفوها بالنسبة لليونيت هذوما، شركة ميتا بدأت تتبيع فيهم مليومة على المستوى العالمي، وبالنسبة للاندستري متاع لي لونيت كونيكتي. لاندستري هذه قاعده تتطور بالقديه بالقديه وماشيه نحو يعني تطورات اكبر في المستقبل حسب الارقام وحسب اخر الدراسات. فانه اليوم المارشي مونديال نتاع لي لونيت كونيكتي نبداو من 2025 وصل ل 2.5 مليار دولار في 2026، من المنتظر انه باش يبلغ 3.2 مليار دولار في 2033، باش يخلط 14.4 مليار دولار، ونسبة النمو ما بين 2026 و 2033 24.2%، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على الاوغمونتيد رياليتي الواقع المعزز، باش يزيدوا دزوا اكثر السيكتور هذا. ما عادش نحكيوا فقط على ميتا بالنسبه لللونيت هذوما، بما انه من قبل فما برشا ماركات اللي يعتمدوا على اللونيت نتاعهم، لكن فما جوهر لاعب اساسي باش يحضر ما بين 2027 2028 في المارشي هذا باش يقلب المارشي كي العاده. حكيت لكم عليها برشا مرات الحكايه هذه، شركه ابل اللي تخدم على لونيت كونيكتي بالنسبه ليها، والناس كل سنه في لونيت كونيكتي هذه، نظرا لانه التطور نتاع المارشي هذا نقطه التحول الكبيره ليه باش تكون مع الاطلاق نتاع لونيت كونيكتي نتاع شركه ابل. نستناو انه في 2026 باش يكون فما لونيت مع سامسونج تتعاون فيها مع جوجل. جوجل هي بيدها اللي عندها الأسبقية التاريخية منذ 2012 مع جوجل جلاسز، راجعة باللونيت كونيكتي جدد متاحة. دونك العالم كل يوم متوجه نحو النوع هذا من الزوبجي كونيكتي، وبش يكون فما يعني تطور كبير بالنسبة للمارشي هذية قبل ما يكون فما استقلالية أكبر في المستقبل بالنسبة للاستعمال متاع اللونيت كونيكتي اللي لحد الآن الاعتماد فيها أساسا على السمارتفون، يعني كمعاون للسمارتفون. لاندستري متاع التكنولوجيا قاعدة تحاول انه اللونيت كونيكتي تولي مستقلة بذاتها وحتى تفوت السمارتفون في المستقبل. معلومات خرجت اليوم تأكد انه الدات متاع انطلاق المبيعات متاع الجام فولد جديدة متاع شركة سامسونج باش تكون نهار 22 جويلية. نستناو انه الجام هذه باش تعتمد على 3 تليفونات في 2026، هما الزي فولد 8، الزي فولد 8 الترا، والفليب 8، باش يبداو يتباعوا نهار 22 جويلية. ما يأكد انه الامباكت متاع سامسونج للاعلان على التليفونات هذه ماهيش باش تبطى برشا، وباش يتم الاعلان عليها في الايامات القليلة الجاية. دونك سامسونج ماهيش تخرج على العادة متاحة وهي شهر جويلية للإعلان على الجام فليب متاحة، لكن كما قلت لكم الصيفية هذه صيفية طويلة، بما أنه قبل سامسونج نستناو أنه زادة بش يكون الإعلان مع عند شركة جوجل على بيكسل جديد، ونستناو بيكسل 11 فولد، ونستناو زادة أنه شاومي أوبو هواوي هما بيدهم بش يعلنوا على التليفونات بليابل متاحهم في الصيفية هذه قبل الموعد مع رونتري مع الايفون ألترا أو الايفون بليابل مع شركة أبل. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك لتقاو على السيت متاعنا موزايك فيم.نت.
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف في بغ بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
9: أريدو طور عالمك
4: على كل لسان.

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: كاملين معكم في على كل لسان وباش نمشيو لفرنسا. فما الدعوات لإقرار إجازة المناخ بعد الأخبار اللي شفناها على السخانة اللي موجودة غديكة. الحقيقة أرقام قياسية، حتى الإعلام الفرنسي يوصف أنه يقول لك الطقس ولا كأنه في الشرق الأوسط واللي نعيشوا فيه، ولكن زاد يتكلموا يقولوا أنه الطقس هذا راه ماهوش استثناء باش يولي عادة في فرنسا، لازمهم يحضروا رواحهم. بالطبيعة باش ناخذوا كل التفاصيل كالعادة مع أميمة عليا.
2: ناس تحكي. حزب الخضر الفرنسي قدم مقترح الإجازة المناخية بهدف حماية صحة العمال والموظفين في ظل تواصل الموجات الحارة التي تشهدها البلاد منذ أيام. ويضمن المقترح وفق تصريح توفيق مجال لبرنامج صباح الناس منح العمال والموظفين 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر، وقال أن الحكومة تتجه نحو منع الإجازات للوزراء والموظفين السامين اللي طلبت منهم البقاء في حالة استنفار تحسبا لأيتار، خاصة وأن التوقعات تشير إلى عودة موجة الحر مع بداية الأسبوع الجاي. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة البارح في تخطات الرقم القياسي المسجل قبل نهارين فقط لأكثر الليالي الحرارة على الأطلاق. وقالت هيئة الأرصاد أن المؤشر الوطني لدرجة الحرارة الدنيا هو متوسط يحسب بناء على بيانات 30 محطة مرجعية يظهر قيمة مؤقتة تبلغ 22 درجة، وهو رقم قياسي جديد غير مسبوق.
1: رقم غير مسبوق، برشا حالات وفاة غادي كسرت عايد عرب. نشوفوا أنه فرنسا قاعدة تعيش في حاجة وأوروبا زادة، مش كان فرنسا هي غير مسبوقة.
3: 212 حالة وفاة في 4 أيام.
1: وفما نهار دخل معنا
3: خبير 43 كاو
1: خبير مناخي، كان قال لك اللي نهار الاثنين تقريبا او نهار الاحد السخانه في لندن عاصمه الضباب اكثر من 12.
2: يعني هي حاجه مثلا
1: احنا في تونس وقت سجلنا ارقام قياسيه عالميه في الحراره. نذكر في الجنوب التونسي في القيروان فما مره زاد تسجل رقم اي فاتواي فتفوتنا للمعدل هذاك.

0: سي نتكلم ممكن تقولك بنت الحمام
1: فما التأقلم. اليوم اليوم هذي يهزنا الموضوع أكبر عايدة هذي بالطبيعة عايدة هذي يهزنا بالطبيعة للتغيرات المناخية. البلدان اللي كانت معروفة بالطقس المعتدل ولا خلينا نقولوا البرد تبدل
2: مش مستنسين خاصة الأورغانيزم
1: فرنسا لما حضر كل عام فما وفيت أما طلعت سنة
2: في الكبار
1: في الكبار
2: كانت تقبل في الليزيباد معناها كي تصير هكا نهارين ولا ثلاثة كانيكول هما كانيكول كانيكول الناس اللي معناها الكبار السن هما اللي ديزيدراتاسيون تقام عندهمش عناية كبيرة ومش قاعدين يشربوا في الماء وكل هما اللي يتضروا وما توا معناها المسألة ولات متواترة ولات كل عام التغيرات المناخية هذية الكبيرة مع ليزورغانيزم متاحهم ما همش مستنسين كيف نحن وكما دول مثلا الخليج وكل بي الحرارة هذية درجات الحرارة الكبيرة تصير هالمشاكل الصحية والوفيات وكل باركونتر بالنسبة للإجازة هما ديجا راهم يعطيو فيها بالنسبة للصغيرات معناها من غير قانون من غير حد شيء وقت اللي باللي بريفيزيون بيان سور يعرفوا اللي نهارات فيهم ارتفاع كبير لدرجات الحراره ما يقرأ حتى في تونس راه هنا في الميسيون وقت اللي فما درجات حراره كبيره ما يبعثوا كومونيكي على اساس راهو ما تخليوش ولادكم يجيو وفما ايقاف الدروس لمده الكانيكول نهار ولا اثنين ولا اللي هو كيف كيف الشيء في فرنسا انها تتقنن اليوم كان بالحق معناها بالاضرار هذية انها انها انها هاي. معناها يطالبوا بقانون يسمح بهذا ظهر لي مشروع اليوم لانه
0: خاصه انه اسبانيا عايده عند القانون هذا من نوفمبر 2024 عند القانون هذا 4-5 ايام على كلفه الدوله بيان سور. كندا كيف كيف دونك يعني مش وحده من الفرنسيس
2: يعني بالضبط. فما الـ الـ صارت السوابق داخل أوروبا ديجا وتوا كي توليت الأمور كي باش تولي كل عام درجة الحرارة معناها بصفة هذه مع التغيرات المناخية وماشية ممكن دو مالومبيق الآخر دونك عادي أنهم يطالبوا بقانون ولا يطرحوا مشروع قانون لهالإجازة هذية في الأوقات اللي معناها الحفاظ على صحة المواطنين متاعهم بيان سور كي ولات فيها حالة وفيات وعملت أكثر حالات الوفيات سي نورمال انه من ناحيه الامن الصحي للمواطنين مهم جدا
1: بالضبط. قبل ما نجيك يونس برشا ناس تتسائل يقول لك يا اخي فرنسا ما عندهمش ديكليماتيزور
0: ما عندهمش برشا
1: هاو نفسر لك علاش نعطيو سبب علاش خاطر هو ماهوش ممنوع باش نكونوا واضحين فماش منع
0: ممنوع قانوني. اذا كانت
1: لا لا لا هاو خاطر فيها علاش هو مش لكن خلينا نقولوا اللي هي قيود صارمه باش تنجم توصل
0: تعمل حاجه
1: مثلا يقول لك الحفاظ على المظهر التاريخي والمعماري هذا السبب الاكبر سيئة. اغلب مباني باريس هي مباني تاريخيه ترجع للقرن 19 والقانون الفرنسي يمنع تماما تغيير الوجهات الخارجيه لهذه المباني لحمايه التراث البصري للمدينه. نحكيو زاد يقول لك تركيب الوحدة الخارجية للمكيف يتطلب ثقب في الجدران التاريخية وتشويه للواجهة. فما زاد القوانين الصارمة لاتحادات الملك نحكي على السنديك في فرنسا حتى لو كان وافقت البلدي مثلا تمشي انت تعمل دوموند في البلدي بشتراك بكليماتيزر على روحك فإنه يقول لك راهو في باريس لازمك انت تكون غادي خاضع لمجلس إدارة المبنى السنديك الحصول على موافقة الإجماع من الجيران معناها كان تجارك ما يصبحش عليك امبوسيبل معناها حتى كان يوافق بنية كاملة جار واحد ينجم يوقف لك تركيب الكليماتيزور كيف كيف. فما زاد البدائل المعتمدة توا مثلا اللي يقول لك شبكات التبريد تحت الأرض اللي هي بتبيع تمتلكها المكيفات المحمولة واللي هي تكون موجودة داخل الغرفة اللي هي تنجم تكون حل من الحلول نحكيه
0: الكليمار
1: نوعا ما التغيرات المناخية معناها نراه يونس
2: تولي ضرورة للمكيف
1: بالضبط لهنا لهنا تختار يا المظهر الخارجي للمدينة وكذا. فما زاد ليش نحكي على الكليماتيزور بالذات خطر لنعرفه فما بعض من كبار السن معناها السخانة بالنسبة لي مذرة صافية إذا في الدار لازم ديما يكون معناها في مكان مكيف.
0: هو تسنا في سنا في روسيا وصلت 30 ولا العباد يبخوا في الماء في الشوارع 30 درجة راه معناها ونحكيه على إيطاليا زاد نحكيه على إسبانيا زاد 43 درجة ميتوا 212 دونك الحالة معناها طقس قاسي قاسي معناها في برودة ولا ولا ولا حرارة. بالنسبة لفرنسا مسألة الكليماتيزور أولا مكلف برشا ما عندكش الحق المسألة الجمالية وغيره
1: أنا والله سمعت تركيبه مكلف. فقط مرة في مارسيليا شكون حكى لي قال لي راه ب 300 يورو التركيب
0: لا لا اكثر لا
1: تركيب
0: مش
1: شريان اللي باش تركبوا في الدار 300 يورو
0: بتكلف اكثر برشا
1: ليه التاكل فتح كي تشريه معناها نحكي لك التركيب
0: تشريه وتركبه خاطر لازم وضعيه معناها لازمك ما عندك وين تحط هذاك المروحه هذيك البرموتور هذيك لازم تكون في الدار لازم معناها لازم برشا خدمه معناها لازم لي تكنيسيان يفهموا في الحكايه هذه مكلفه جدا دونك انا انه با الخضر معناها ولا بيان سور توا المساله نتاع الاحتباس الحراري ولا غازات الدفيئه والواحد باش تغير المناخ الى الابد ما عادش هو المناخ هو السابق اللي نعرفوه دونك يلزمها الدول اللي باش تاخذ حذرها في الاعوام
2: وما خليش عايشين كيكره عايشين في الكليماتيزور وقت السخانه معناها ما فماش بلاصه ماهيش كليماتيزي حتى الكرافو يخليهم يمشيو
1: حتى من الخليج راه معناها نحكيوا على الطقس هذاك موجود ديجا دونك لقاو الحلول بالفلوس زاد
0: ملاعب كره قدم
1: ملاعب مكيفه نقول لك ساعات نجم عطاك يسولي مكيف معناها ما عندهمش قلق في هذا لكن يمكن الغرابه اللي بون يستغربوه زاد في الاوروب انه ماهمش مستنسين بهذا الجمله حتى معناها نحكي حتى على الفيزيك نتاعهم
2: ليزونكانيسم ليزونكانيسم ماهمش اي خاطر فما عندنا اون اورلوج بيولوجيك عندنا اورغانيزم اللي يتعود معناها بانفيرونمون معين كي تبدل عليه الانفيرونمون هذاك يقول لك معناها انت تدخل من البلاصه بارده تمشي البلاصه سخونه يصير لك شوك تيرميك تصور هذوما مستنسين بدرجات حرارة معينة ودنكو تطلع لهم للأربعين والخمسين
1: نسلموا برشا على التوانسة اللي يعيشوا برا في الخارج العربي معكم اللي كان تسمعوا فينا احنا وخلطنا النهاية على كل لسان بالنسبة لليوم سلام عليك برشا يونس ميرسي بوكو
2: شكرا
1: عايدة ميرسي وميمة خالد أشواق والحاج في استقبال تليفوناتكم احنا بعد شوية عندكم الموعد مع سبور إكسبريس آخر الأخبار بالنسبة لمنتخبنا الوطني زاد موعد الأخبار باش يكون موجود وزاد باش يكون فما متابعة ثم استوديو الليلة بداية من 11 متاع الليل مع حيدر الشيرني والإكيب الكل بتبيع لمتابعة مباراة تونس هولندا آخر مباراة المجموعة إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله ربي معكم لعبيتنا الكل احنا مازلنا بتبيع معكم غدوة إن شاء الله بتبيع على كل لسان موعد جديد تحياتي لكم مما كنتم موجودين هبش خليكم توا مع الهدي الدنيا شوية جو انتم في الثنية في لمنه

0: ديال بنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والاهم من هذا الكل، بي تي ال بنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بي تي ال بنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من تو ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والترهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70 133، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
5: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
6: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
7: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا، وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس، وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة، وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
10: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
11: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربورون تاع كراب شركة.
12: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقه سهله على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامبل.
13: صيف السنة كيما كل عام، كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان، واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
14: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تدشين توسعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار، حيث اعتمدت على أحدث تكنولوجيات الصناعة الذكية وفق بلاغ لوزارة التجهيز. ووزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعتبر أن هذا المشروع بالفحص من ولاية زغوان يجسد الثقة المتواصلة مشكلة للمستثمرين الدوليين في تونس وما تسخر به من كفاءات بشرية ومقومات صناعية وتنافسية. والوزير يضيف في تصريح لمبعوثنا كريم الناس أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يضم قرابة 300 مؤسسة ويوفر نحو 120 ألف موطن شغل، مؤكدا أن الكفاءات التونسية والإطار البشري المختص يمثلان من أبرز عوامل جذب المستثمرين في هذا المجال.
4: مشروع مهم بالنسبة للجهة، يشغل وينشط في قطاع زاد كيف كيف استراتيجي بالنسبة لتونس، وهو مع صناعة مكونات السيارات. مشروع هذا مع تشهد توسعة، هو مع شريك ومستثمر سويدي دار تونس لإنجاز المشروع متاعه، وقاعد يتوسع من مرحلة إلى مرحلة. هذا دليل أنه مع تفهم ثقة كبيرة على مستوى الاستثمار في تونس، وكذلك خاصة الاستثمار من النوعية التكنولوجية اللي موجود توا. نذكر أنه مع قيمة الاستثمار هذه في حدود 84 مليون دينار، وعملية التوسعة معناتها شملت مراحل جديدة واستقطاب آخر معناتها لتوسيع النشاط متاعه وتوسيع معناتها وتحسين الإنتاجية والمردودية متاعه، وكذلك حتى معناتها في مجال النجاعة الطاقية معناتها شفنا معناتها عملية التوسعة والتأهيل. أوتوليف هذا يعني هو عنده قدرة تشغيلية في حدود 2400 تقريبا موطن شغل، بالتوسعة هذه أكيد بشير تعفع معناتها ومش يكون من الإطارات ومن الفنيين اللي تونس معناتها عندها معناتها موفرة الشيء ذاية في إطار التكوين متاعها، وثم الثقة كما قلت يعني في التكوين.
15: يذكر أن المجمع السويدي أوتوليف ينشط في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، وينتج سنويا نحو 7 ملايين مقود سيارة، من بينها 4 ملايين مقود تصنع في تونس وتوجه بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، ويمتلك موقعي إنتاج بكل من الفحص والنظور من ولاية زغوان. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزالين خلفا 164 قتيلا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 1000 آخرين، فيما دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى تحرك دولي سريع لدعم البلاد. الحكومة المغربية تعلن العودة إلى اعتماد توقيت غرينتش اعتبارا من 20 سبتمبر القادم، بعد 8 سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي أي توقيت غرينتش زائد ساعة، استجابة لمطالب المواطنين الداعية لإلغاء هذا الإجراء. وكان المغرب يعتمد التوقيت الصيفي منذ العام 2008 فقط خلال الفترة بين أفريل وسبتمبر من كل عام، وفي العام 2018 تقرر العمل به طوال العام باستثناء شهر رمضان بدعوى خفض استهلاك الكهرباء وتقليص فارق التوقيت مع بلدان غرب الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبريس.
16: الأولى في تونس
17: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
16: أريدو، طور عالمك. سبور
18: إكسبرس، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني يلعب ليلة مع نص الليل مباراته الأخيرة لي في المونديالية الثالثة في مجموعته، وبعد زوز هزائم يواجه المنتخب الهولندي. بالنسبة للاختيارات والتشكيلة نتاع المدرب رونار، بصير بعض التغييرات. المحاضرة نفس الرسم تقريبا، لعبي ماتش اليابان والمحاضرة تفهم لعبي في محور الدفاع. دونك الاختيارات المنتظرة: أيمن دحمين في حراسة المرمى، ثلاثي في المحور الطالبي عمر رقيق، بن حميدة أو ديلان برون على الأظهر باش يكون موجود، علي العاب معتز نفاتي أو فاليري في وسط الميدان، ليس سخيري حنبان مشبري، محمد الحاج محمود منتظر يكون موجود كأساسي، أيضا أنيس بن سليمان أو إلياس العشوري وحازم المستوري. دونك عديد التغييرات اللي بتكون موجودة في تشكيلة المنتخب اليوم. أيضا في نفس التوقيت اليابان تواجه السويد. بالنسبة لوضع ترتيب المجموعة هذه، هولندا واليابان الأولى عندهم 4 نقاط، السويد الثالثة 3 نقاط، وتونس 0 من النقاط. نواصل مع المونديال والبرنامج نتاع اليوم. مع ماضي 3 الباراغواي تواجه استراليا، تركيا تلعب ضد امريكا. وضع الترتيب في المجموعه دي: امريكا الاولى 6 نقاط، استراليا الثانيه مع الباراغواي 3 نقاط، تركيا 0 من النقاط وغادرت المونديال. في أيضا المجموعة مع التسعة كما قلت ذيك المباراة تلعب ما تبتع صباح، لكن قبل مع التسعة التعليل الإكوادور ضد ألمانيا وكوراساو تواجه الكوت ديفوار. بالنسبة لترتيب المجموعة لينا خو ألمانيا بستة نقاط، الكوت ديفوار الثاني ثلاثة نقاط، الإكوادور وكوراساو عندهم نقطة واحدة. المنتخبات اللي ضمن التأهلها في المونديال حتى التو نحكي ولا 12 منتخب: المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، النرويج وكولومبيا. كانت هذه ثلاث شارات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فاما بنيات. خليكم على كاب سبور.
19: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
20: أريدو، طور عالمك.
21: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. معكم اليومي مع ركاب سبور، وتركيزنا الكبير يكون على المقابلة الأخيرة. والله مزعجة كلمة الأخيرة، الناس كل تلعب عند ريهان بالك تتعادى بالك هذا، وإحنا لأسف قعدنا في كل مونديال وإحنا نلعب المقابلة الأخيرة من أجل حفظ ماء الوجه، لكن هذا ممكن اليوم ضد منافس كبير جدا كما المنتخب الهولندي، ولا ليش شنو التشكيلة المنتظرة، الاختيارات والخيارات على مستوى فكرة اللعب اليوم بناء على المجموعة المتوفرة وإمكانياتك اللي تنجم تواجه بها منتخب بهذا الحجم. بعد شوية كل الأخبار والمعطيات من الولايات المتحدة الأمريكية من كانساس سيتي، وين موجود مبعوث موزايكا فام الخاص أحمد عدالة، وكل ما يدور الآن في أروقة المنتخب الوطني. مثلا موضوع إيرفي روناري واصل ولا لا، زوج شروط قدمهم رونار للمواصلة، شنو زوج شروط هذوما؟ بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكاملة. تذكروا مليح البارح كان معنا أمان الله تساوي البطل التونسي البارالمبي، والإشكاليات الكبيرة اللي عايشها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعاطف كبير الحقيقة مع التوانسة الكل في خصوص ظروفه اللي عايش فيها والمشاكل هذه الكل. بعد شوي يكون معنا طرف من جامعة ألعاب القوى للرد على هذه التصريحات وتوضيح الموقف في خصوص الجامعة وخصوص الرياضي، مع معطيات أخرى تهم هذا الملف. نحكي وزاد عن ميركاتو، معتز زمزمي كابتن النادي الأفريقي قريب من المغادرة، عرض رسمي. طبعا شوية نقول لكم العرض منين وهل سيغادر زمزمي ولا لا، بالإضافة لعدة معطيات وأخبار أخرى اليوم على امتداد ريكاب سبور. رفقني فيها في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
2: بك حيدة، تحية ليك، تحية لخيانة معانا، وكل يوم خميس نرحب بسي عبد الوهاب، وتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك عبد الوهاب، أهلا وسهلا،
3: مرحبا. مرحبا مرحبا حيدر، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو موزايكا فام، مرحبا بنادر دالي بقية الأخوة في الاستوديو.
1: رحب بي دالي، أهلا وسهلا دالي، مدة ما حطوكش نتحرك، هلقى حل شوية علاقة شوية كده. أهلا وسهلا دالي، يسري في الإخراج الرقمي تحت شرف سيد وسيم، أهلا وسهلا بكم الكل. دونك فاصل قصير وبعد تكون البداية من أمين الله تساوي، والقضية اللي أصبحت قضية رأي عام الحقيقة. بعد شوية يكون معنا من يمثل جامعة ألعاب القوى، ناخذ التفاصيل الكل فاصل قصير ثم نعود.
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: آخر مسار.
1: موجود معنا بالتليفون سي وليد التهامي، نائب رئيس جامعة ألعاب القوى. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا. سي وليد. باه نعاود نتصلوا به، نعاود نتصلوا بسرعه، نعاود نتصلوا به. وليد التهامي نائب رئيس جامعه العاب القوى، وهي هيئه تسيريه الحقيقه. بعد شويه ناخذوا التفسير على كل ما صار. معلش اذا كنت تبعت مليح تصريحات وتساوي، اذا كان عندك ما تقول نادر او عبد الوهاب، في انتظار يكون معنا التليفون.
2: والله تبعنا اخويا بصراحه، شنو ما يحبش يقول، وقعد قلب وجعه البارح اللي يسمع فيه، استناه توا الروايه الاخرى نتاع الجامعه. لكن كي تسمع مواطن تونسي، خليني من مش حتى بطل، مش عداء، مش رياضي،
1: بالضبط هذا اللي قلناه البارح، مواطن تونسي
2: يحكي في اللي عاش وفي اللي صار عليه. اخويا اعطيونا اخويا فتح تحقيق، وخلينا نشوفوا شكون اللي ما قامش بواجبه في الوضعيه هذه، لانه مش معقول انه تو قداش من مره رياضيين نتاعنا نتاع الالعاب الفرديه المتالقين الابطال يمروا بفترات صعيبه. راهو معليش معليش نقصوا شويه فلوس للرياضات الجماعيه، خلي هذوما ناس ينورونا ديما يرفعوا رايه الوطن، نقصوا شويه للفوت معليش، شعلي انا مروحين من كوب ديمون. هذوما على الاقل كل مره عده رياضات يا اخويا اللي يهز ضربوا البلاد، انت معاه دعمه وقف معاه واعطيه الموارد الماليه.
1: لا والحقيقه السبور عندي في تونس هو اللي
3: مفرحنا،
1: معناها ناتاسيون تايكواندو جودو، معناها الحقيقة تتويجات
2: سباحة
1: سباحة، خاصة السباحة. موجود معنا وليد تهامي نائب رئيس جامعة ألعاب القوى. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا.
6: تحية ليك سي حيدر، وتحية لجميع من معك في الاستوديو. يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة وعلى التدخل.
1: شكرا لك. مرحبا سي وليد. دونك استمعت بكل تاكيد لتصريحات من الله تساوي وتعليق لكم على كل ما جاء على لسان تساوي والاشكاليات اللي يعيشها الان في الولايات المتحده الامريكيه.
6: شوف سي حايدر، نحن ديما الهدف الاول راهو للهياكل الرياضيه هي خدمه الرياضيين باش يحققوا افضل النتائج ويرفعوا راي تونس في المحافل الدوليه. بالنسبه للجامعه التونسيه لرياضه المعوقين، هذا الصرح الكبير اللي قدم ابطال عالميين كما وليد كتيله وروعه ليلي، سميه ابو سعيد، ياسين الغربي، رجاء زوبالي، فرحات شيده، وزدي بوكحيلي، من الله التساوي، احمد مطلح. اليوم هذا الصرح ان شاء الله ديما متالقين للرياضيين نتاعنا، ورانا ديما وراهم ديما نحاولوا باش احسن خلصوله باحسن الظروف وان شاء الله ديما متالقين.
1: هذه المقدمه وهذه الامان يعطيني توا الرسمي والاشكاليات اللي البارح تحدث عليهم من الله التساوي. معناها انتوما وينكم في هذا؟ واعطيني زاد روايتكم انتوما كجامعه سي وليد.
6: نحن كجامعة من أول حاجة سعينا لها هي ضمان حق اللاعب والظروف الممتازة اللي يلزم تكون عنده سواء في الساج في التحضيرات. ما تعرف هذا العام الجاي العام القادم 2027 عنا بطولة العالم، عنا الأبطال العاب البارالمبية، وبعدها بطولة عالم.
1: خليني في 26 خليني في 26 ولا متى ثم اليوم راهو سي وليد عندك سبورتيف انتم مسؤولين عليه خرج قالك أنا جيعان في الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل.
6: بالنسبة لسي أمين الله تساوي البطل البارالمبي، نحن سي أمين الله وقع عقد شراكة مع السيد سكوت سيمونز اللي هو المدرب الأمريكي الأمين الله تساوي في اللاونة هذه، اللي هو يمثل شركة American Distance Project اللي هي تحضر الرياضيين وبعنية تقوم معهم بالإستاج، تعمل لهم في أعلى المستويات ومشاركات في ملتقيات دولية، وقمنا بجميع الإجراءات بس يكون جميع الأطراف وجميع الأطراف تضمن حقوقها ونضمن حق اللاعب في ظروف جيدة. وأبرمنا هذا العقد اللي فيه اللي السيد سكوت سيمونز يتكفل بجميع الإعاشة والنقل، والإعاشة معناها الأكل والفيتامينات والنقل، هذا الكل يتكفل به السيد سكوت سيمونز في عقد تم إبرامه مع الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. وأمان الله التساوي راوكي خرج، أول حاجة عملناها هي يلزمنا نحن نضمن جميع الظروف الملائمة باش ينجح.
1: معناها خلينا نستفهم، أنتم عملتوا اتفاقية مع مركز تربصات فيه المدرب وفيه الإعاشة يعني اللي يأكل ويشرب وفيه السكنة وفيه الانترنت والأمور هذيك الكل.
6: باهي جميع المستعمل جميع اللي أي حاجة يتحقها موجودة في العقل.
1: باهي هذا مهم ياسر ياسر ياسر. هل أنتم خلصتوا المركز تربصات في الولايات المتحدة هذه ولا لا سي وليد؟
6: هو الاتفاق كان مع المدرب الوقت اللي باش نحن نحوله العملة هو باش يتكفل بكل شيء، معناها بالمصاريف الكل باش يتكفل هو بالمصاريف الكل سواء في الأكل والإعاشة والنقل لحين خلاص المعالي. ومع العلم انه راهو خلاص زاد راهو عندنا فاتورة جاتنا للجامعة مؤخرا فيها تفصيلية فيها جميع المستحقات اللي وقع خلاصة من طرف المدرب سكوت سيمون.
1: تنجم انت تنجم تمكننا من نسخه من الاتفاقيه هذه باش نشوفوا اذا كان هو المدرب اتفقتوا معاه انتم باش يخلص ومن بعد تحولوا له ولا تنجم تمكننا في اطار معناها نوضحوا للناس تنجم. باهي اوكي مالا هات ابعث لنا الدوكيمون هذا اللي فيه شرط انه ولا الاتفاق مع المدرب الامريكي انه هو يخلص كل شيء. لكن في الاثناء امين الله تساوي شي يقول لك انا عايش مع الناس وانا للتو وامين الله سافر 8 مارس واحنا اليوم 25 جوان للتو ما دخل حتى فرنك حتى مليم ولا حتى دولار كي مش نحكيه بما انه المركز تربصات في الولايات المتحده الامريكيه. يقول لك انا اليوم وليت نحس بالحرج، وليت نحس اللي انا عال على الناس بلادي اللي بعثتني ما خلصتش وانا عندي أشهر من 8 مارس وانا موجود ما عادش منجم ناكل ونتصرف ونعيش وفق الاتفاقيه اللي انتم عملتوها على خاطر انا بلادي ما خلصت ليش الجامعه نتاعي ما خلصت ليش مانيش نحس في روحي بكرامتي كما الناس اللي موجودين غادي. حاجه اخرى الاكثريه نتاع الناس اللي موجودين في المركز هذايا هنود ما عندنا حتى اشكال يراو في هذا نحكيو فقط على ظروف معينه. الشيف اللي قاعد يحضر في الماكله اللي سبورتيف وكل شيء قاعد ياخذ بخاطر الناس اللي موجودين غادي واللي هما اكثريتهم هنود. التونسي اللي موجود بيناتهم ولا يلقى حرج باش يقول بربي اعمل لي ماكله انا نجم ناكل منها وكذا على خاطر يحس في روحه ماهوش خالص وانه موجود عال على الناس غادي بما انه بلاده ما خلصتلوش المصاريف اللازمه باش يعيش كيما الناس الكل غادي. هذه اشكاليه كبيره كان المفروض تلقاو فيها حل سي وليد تهامي او على الاقل قداش مره اتصلتوا به السبورتيف وموجود في الولايات المتحده الامريكيه؟
6: نحن عندنا سيلول كامله تخدم على الرياضيين تعاقد الاهداف الكل.
1: انتم قداش مره اتصلتوا به؟
6: يتابعوا فيهم باللحظه ديما بقى على الاتصال بامان الله. ولكن مش واضح لك حاجه
1: شو مازالش في النقطه هذه امان الله سي وليد فقط امان الله يقول لي انه من يوم سافر نهار 8 مارس الى حدود اليوم 25 جوان لم يتلقى اي اتصال من الجامعه التونسيه او من يمثلها حتى اتصال.
6: ما هذا نحن هذا في حيدر ما نجموش نكونوا عندنا رياضي على مستوى عالي يعيش في الولايات المتحده الامريكيه وما نتبعلوش الظروف نتاعه والظروف المعيشيه اللي هي استحاله. راهو بس احنا في خدمته هو بس احنا نوفر له الظروف اللازمه باش هو ينجح.
1: لم يكن صادق في هذا
6: لم يكن صادق لا احنا بالتواصل معاه في كل دقيقة وفي كل ما يستحق. ولكن هي الإشكالية في تحويل العملة. راهو تحويل العملة نهار 22 أبريل وقام ضال عقد لأنه هو عمل بروكيراسيون للوالد بس عمله بس أمضى العقد نهار 5 ماي قضينا شهادة في ترخيص لتحويل عملة ونهار 6 ماي مشى الدوسي الكل مشى للبنك اللي نحن متعاقدين معاه اللي أحال الدوسي باش ياخذ الأفال من عند البنك المركزي ودخلت في المنظومة الإعلامية نهار 21 ماي نهار 22 ماي جاء الأفال اللي نحن يلزم اللي نحن نجم نحوله النقود المبلغ. لكن ما رأنا اللي نحن وصلنا له المعلومة ووصلنا له قلنا له راي الفلوس راي المبلغ راه سيء راه جات الموافقة نتاعو لكن هو شنية اللي صار شنية اللي خلاه أثر بتعمل الفيديو ما شوف نحن في حيدر
1: قاعد يقول لك شنو صار سي وليد وقاعد يقول لك الطبيب قال له عندك سوء تغذية معناه شنو اللي صار مع شنو لازم يصير اكثر باش يخرج يتكلم معناه
6: هو راهو شو نحن تو على مستوى على مستوى الجامعة عندنا فيليو كاملة طبية اللي هي قاعدة تخدم على الدوسير تعمل لها تسجيل ونحن رانا قاعدين في تواصل مع المدرب نتاعو باش يشوفوا الحالة الصحية نتاعو.
1: وصلكم الملف هذا الموضوع هذا وصلكم
6: الملف
1: مش قاعد يتغذى
6: نحن اللي وصلنا من عند المدرب اللي هو قاعد يتغذى في تغذية نتاع الرياضيين اللي موفرتها السونتر اللي هو على ذمة السيد سكوت سيموز اللي هو المدرب نتاعه واللي قمنا معاه بالعقد.
1: هاي كامل تفضل سي وليد. اي عبد الوهاب يذكرني في حاجه البارح حبينا نتصلوا بيه احنا البوس نتاعو تسكرت على خاطر ما عندوش فلوس باش يصب فلوس في البوس نتاعو ما نجمناش تحصلوا عليه بالتليفون عملنا حوار بالتليفون هكا في الميكرو معناها اليوم حتى رجون بوش ما عندوش باش يتنقل. اوكي فما في الاتفاقيه فما ترانسبور فما حتى الطائرات الداخليه وكذا داخل الولايات المتحده الامريكيه اما زاد فما مصاريف اخرى نتاع تنقل ونتاع خروج مش باش يعيش في اربع حيوت معناها هو ياكل ويشرب ويرقد ويترينا معناها مع سبورتيف لازم يتحرك ولازم يخرج ويقابل الناس وكذا معناها هذه الوضعية انتم ما صبيتوش الفلوس ما تعديتش تقول لي الآن مسألة بنك مركزي وكذا ما نعرفش إذا كان فما بريفيليج اللي سبورتيف دو نيفو اللي كيما هكا ولا انتم حرصتوا برشا ولا تبعتوا الطرق العادية ما غير ما تحرصوا ياس ما نعرفش بالضبط راه لأنه لهنا فما تناقض كبير بين أقواله هو أقوالكم انتم والوضعية اللي قاعدين راهو فيها.
6: حيدر من حق اي رياضي باش يطالب بحقوقه ويعبر على انشغالاته لكن زاد المهم يلزمنا ان نستمعوا لجميع الاطراف ويعطيك الصحه اللي تحت لنا الفرصه قبل اصدار الاحكام ولكن هاني بالنسبه للتدرج الزمني نحن قمنا بجميع الإجراءات في التوقيت كيس، لكن تقع ديما راهو زيادة، راهو فما توقيت يلزم يكون أقل. نحن لو 400 نحن بفندو أفريل صح الكونترا، لو 500 قمنا بتحويل العملة، لكن في البنك بتاعنا البنك المركزي من لو 21 ماي دخلت في المنظومة 22 زواج يطلبوا يفصل.
1: سي وليد البارح وبعد التدخل نتاعو معنا في موزايكا فام تتصل به القنصل التونسي في امريكا، وكيف كيف حتى السفيره يبدو كلفت شكون باش يتصل به. ما كانش ممكن انتم تخموا في حل كيما هكا يا خويا؟ علاش انا نخليه معناها السبورتيف نتاعي اوكي فما يا خويا سيركوي نورمال وديمارش معناها لازم نحترمها نتاع البنك المركزي وكذا، انا ما نجمش نتصرف غادي باش نخلي الاتليت نتاعي يا خويا في اقل ما يمكن من ظروف الراحه؟ ما مش مطلوب انه يعيش في اللوكس معناها، وحتى لين تتحول الفلوس على قال باش يحس روحه، ولانه البارح تكلم على كرامته وقال لك انا اليوم نحس روحي كرامتي تمست، انه الناس مخلصه فلوسها تفطر وتاكل وتشرب وانا مانيش مخلص ونحس في روحي عال على الناس هذيا. ما كانش ممكن تلقاو حل اخر تيها ونتصرفوا احنا؟ يبدا واحد البرا نلقاو فيه حل، فما بالك انتوما معناها هيكل رسمي وكذا وعندكم مسؤوليه تجاه هذا، فما نوع من التقصير ولا ما فماش تعتبروا انه انتوما عملتوا لازم الكل؟
6: شوف يا حاج، نحن نتقيه المعلومة من عند المدرب سكوت سيمونز ولا من عند أمين الله التساوي مباشرة. نحن لجأ لحنا تكيد بأمين الله التساوي، ما كان عنده حتى إشكالية وما عرض علينا حتى إشكالية السيد سكوت سيمونز هذا كذلك.
1: يعني هو خرج يعمل في فيديو ويبكي وكذا معني قلق سيدي معني
6: ولا لا لا لا هو ما ينجمش يكون قلق. لا ما ينجمش يكون قلق. أنا شوف نقول لك اللي نحن رانا هنا نتابعوا في الوضعيه، لانه لو الفيديو نحن نحكيه لو 22 جوان كي جات الموافقه نحن طلبناه، هو فرحان الليله نتاعها في الليله هبط فيديو. نحن شنو اللي صار؟ رحنا هنا في تواصل معاه.
1: وقت تواصلتوا بيه اخر مره سي وليد؟ تواصلتوا معاه
6: نهار 22 جوان قبل ما يكون قبل ما يهبط الفيديو.
1: اي معناها ريزون دو بلوس باش نقول الفيديو
6: ما اعرف على حتى اشكاليه صارت.
3: سي وليد تو معناها سامحني سي وليد تو معناها أمان الله عامل فيديو ومن جملة ما قال معناها أبوه تفرج في الفيديو ولا يبكي ودخلت فوضى في عائلته، معناها هل حكاية مجانية؟ معناها تو نحن سمعنا راو من من من مبدأ مسؤوليتنا هنا في موزايك معناها نسمع الأطراف الكل. معناها أنت كحكيت تو فيرسيون مختلفة تماما على اللي حكى أمان الله معناها التساوي. ما فهمناش معناها شكون نصدقوا الحقيقه نتاع ربي، معناها موضوع كيفاش يقولوه معناها موضوع مش واضح. معناها انا الراجل حتى كيتكلم قلت البارح ما عندوش شريحه باش معناها فلوس باش ياخو شريحه باش يتكلموا باش يخاطبوه، ولقى هنا حيدر صعوبات باش يتصل بيه.
1: بالله هو على المباشره من الله تساوي ابعث لي يقول لي اقسم بالله العظيم لا كلمني حد، انا اتصلت بهم مرتين طيلة إقامتي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا راني ما نحبش ندخل في منطق الواحد وما نحبوش نتيحوا في المستوى، ما الحقيقة ما عادش عارفين شكون صدقوا احنا سي وليد. وهو نفس سؤال عبد الوهاب.
6: نحن رانا نحكيو بالوثيقة ونحن رانا حاضرين باش نمدوكم بجميع الوثائق اللي تثبت الكلام اللي أنا كنت تقول فيه،
1: حتى الاتصالات
6: كل شيء، الاتصالات كل شيء.
2: تو يعني نوصلوا هكا
6: نحن شوف سي حايد، راهو الاتليت دو نيفو اللي هو كما امن الله التساوي راهو ماهوش في تونس، راهو في امريكا او بعيد على دارهم، راهو تعرض للاصابه وهو راهو في البيك نتاعو، معناها اللي عمل دو ريكورد ومن بعد يتعرض للاصابه زاد فما نفسيه راهي تتهز شويه.
1: أي على ذكر الاصابه، على ذكر الاصابه سي وليد البارح وكانوا معايا دو سبورتيف معناها يقول لك معناها الاصابه وارده جدا وقت الانسان ما ياكلش مليح ما يتغذاش. سبورتيف لازمه ماكله سبيسيفيك وكذا، وقت اللي ما يتغذاش مليح البلاسور تولي الاحتماليه وقوعها اكثر من من من من سبورتيف متغذي مليح. معناها ما نحبوش نعملوا واحد احنا برايفت انفستيجيشن في الموضوع، اما معناها هذا يمكن تنجم تعطينا فكره انه موضوع انه مش قاعد يتغذى مليح وكذا راهو حقيقه اليوم. وانا ما نفهمش مع كل مره يخرج واحد يتكلم بطريقه هذه ومن بعد نبداو نحكيوا على عقد اهداف وكذا، وكانوا من عرش سي وليد مع احترامي الكامل ليك ولجماعتك وكذا، ما معناها انت نقص تقول لي اليوم معناها ربيع وكذا وعصافير تزقزق فما حتى اشكاليه، قلت لي ما هو ساتيسفي ما تشكاش المدرب الامور منظمه، معناها وين المشكله تو بالضبط سي وليد؟
6: سي حيدر نحن على في الاعاشه هو الطباخ راهو ياخذ بالتعليمات من عند المدرب اللي واللي معاه نوتريسيونيست، فما برنامج اكل صحي بالنسبه للرياضيين وهو ماخذ من واجبهم باش ما يخليوها ناقص حتى شيء، وهذا حسب العقد.
1: قال لك ناكل في بلاروس في نهار وعايش بخيت اليوم على الماء سي وليد، راه هذه تفاصيل نحشم نقعد نعاود فيها، معناها انا مانيش فاهم، انا سبورتيف معناه سيخلي الانترينمون نتاعو كذا باش يخرج يعمل فيديو باش يعمل تصريح في اذاعه كبيره كيما موزيكا فام وهو معناه يفلك ولا مع شنو الربح نتاعو، معناه ولا عنده مشكل شخصي معاكم انتوما باش يقول كلام كيما هكا؟ لا صف احنا ما نجموش نثبتوا الكلام هذا، احنا مانيش لا معاه ولا معاكم انتوما كي اتصلتوا بيه حسب ما قاعد تقول لي، اما هذه تفاصيل معناه الواحد يحشم منها باش يركز فيها برشا سي وليد.
6: والله شحايدر هو انا قلت لك راهو كل شيء موثق عنه، رانا ما نجموش نحكيه من فراغ لانه نحكيه على رياضي نخبه، راهو احنا اليوم مسؤولين على كل كلمه انا قلتها، لكن هو رانا نحن توا عندنا سيلول كامله طبيه نتاعنا قاعدين مشتغلين على ملف امان الله التساوي اللي ان شاء الله يجي بقدومه لتونس باش نستدعاوه للجامعه وباش ناخذوا جميع التشكيات نتاعو باش ياخذوها ديما كلها بعين الاعتبار
3: اللي عندنا الوثائق. سي وليد الخليه هذه اللي قاعده تخدم معناها نورمال مورا فما رابور فما تقارير معناها حاضره، فما معناها شنو النتيجه شنو المحصله نتاع السيلول اللي قاعده تخدم، معناها شنو اللي عرفته من النتائج؟
6: نحن اتصلنا بالمدرب اللي هو اليوم ولا غدوه ان شاء الله تكون عندنا الملف كامل الطبي وباش نشتغلوا معاه على الملف على الصحه نتاعو كامله سواء البدنيه ولا الاعداد الذهني.
2: بس وليد سي وليد بالله سامحني، علاش عندك انت الميدياد مع الرياضي نتاعك؟ علاش
6: نحن نحن الانترم،
2: علاش تستنى في المدرب ولا في الشكون باش يعطيك كلام ما ثم علاقه وديه وعلاقه احترام وعلاقه قدر وعلاقه تمثيل تونس وعلاقه جامعه قائمه بواجبها وعلاقه انسان هذا رياضي يشرف في الدرب نتاع تونس؟ تو هذا مش معقول. هذا انا يعني اللي يسمع البارح في السياره نتاعه ولا في بيته ويسمعك انت اليوم يقول اليوم نحكيه على سباح واليوم ماخذين جامعه كره طايره، تقول شي يعني دو فيرسيون كومبليتمون كونتراديكتوار. سامحني خويا سامحني، ثم واحد منكم ماهوش قاعد يقول في الحقيقه، لا تقول لي لا وثائق لا تقول لي شيء. عايش خويا العزيز، هذا السيد عداه كان رائد وقام أموره مريقلة، يأكل مليح يدرب أموره واضحة، يجي يتكلم ويحكي البارح بهذه التفاصيل والغصة اللي عنده، يعني يكذب عليكم؟
1: باهي سامحني نادر. سي وليد مستعد أنت الآن يكون فما حوار مع تساوي في المباشر؟
6: نحن في حيدر راو ما نجموش نقوله هو يقول لي لا أنت قلت صحيح ولا أنا قلت صحيح،
1: لا في كنف الاحترام في كنف الاحترام خطر عنده ديزارغومون هو عنده ما يقول زادا باش ما نقعدوش احنا الكل نضايعين في هذا وهذا وكذا.
6: لا في حيدر انا استدعيتك انت زادا خفيفا بتنزل تطلع على كل شيء،
1: حتى هو بعث لي برشا دي دوكيمون وقتاش حل الكونت والفلوس اللي ما دخلتش والاتفاقيه هذيا، معناها قعدوا التفاصيل هذوما الحقيقه قعدنا ضايعين احنا.
2: سي وليد اذا كان حكي اول بارح وانت اليوم وكل واحد يعطي روايه مخالفه الاخر، راهو غدوه مش ننساوها مش ننساوها الحكايه، هاو الرياضي موجود وانت العضو الجامعي موجود، شنو اللي فيها؟ شنو اللي فيها كي هو يتدخل يوضح وضع تلاي؟ ما فيها حد شيء.
6: إيه انا عطيتك حقائق، ما نجمش انا اليوم ولدي
2: حقائق هو حسبوش النظر نتاعك، حتى هو عنده حقائق يا عزيزي،
6: هو يقول لي غايب في ند،
2: حتى هو عنده حقائق.
1: لا لا خلي خلي اسمعني
2: سيدي، انت علاش خايف من المواجهه؟
1: لحظه
6: لا لا لا لا لا لا
2: انت منزعج
6: خايفين من المواجهه، اما راهو زاد راهو نحن فما احترام، لان نحن رانا
2: الاحترام في القيام بالواجب، احترموا العداء قوموا بواجبكم قوموا بخدمتكم، خليوا العداء فرحان خليوه شيخ خليوه مركز على التمارين، لانه باش يطيح هو جزء من الثانيه في اي ديسيبلين يعملها راه تحب له خدمه وراحه نفسيه وتركيز وتغذيه.
1: باه نادر تساوي ها موجود معانا, واذا كان انت تحب تعلق سي وليد لك يا مطلق الحريه باش تعلق. امان الله انت كنت تسمع فينا, شنو النقاط تحب تعلق عليهم وتواصل معانا سي وليد, وعندك مطلق الحريه باش تتعلق على النقاط اللي باش تعلق عليهم.
0: يعطيكم الصحه. اول حاجه اقسم برب العظيم لا كلمني حتى واحد فاهم, وانا هو كلمت رئيس الجمعة مرتين, كلمته مرتين وما كلمني حتى انسان فاهم. ثاني حاجة نحب نفسر له الاتفاقية اللي عملتوها انتم اخليتوا بها, خاطرش السيد ما عندكم حتى دات معاه, عندكم كان اتفاقية انكم انتم باش تجوا تخدموا معاه وتبعثوا له فلوسه, وسي ما نحبش نجبد الاسامي رئيس الجامعة فصل المطار قال لي انا نصبق لك فلوس من الفيدراسيون حل كونتويك بركة اليوم هنا هذا مش حتى فرانك. بالنسبة للانترونير اللي علمكم اللي أمن الله لابس عليه, تحب نقولك علشان أمن الله لابس عليه خطر أمن الله أبيه ربيه راجل ربيه راجل أبيه, خطر شي أنا من الذلل حتى حد, خطر انترونير يقولي كليت نقوله كليت, يقولي شبعان نقوله شبعان, يقولي مرتاح نقوله راني مرتاح, يقولي واحدة في باله أموري كلها مريقلة, وقت أنا نخبي في صدري الداخل, وقت أنا نخبي في صدري وما حكيت لحتى إنسان وما حكيت لحتى عبد, وكل مش هو ديما أمريكا خاطرش من نجيبش نقول له اعطيني. انا قعدت 10 ايام شيعان اظن كفاهم, خاطر هو سافر والعبيد كلها سافر وبقيت وحدي, هو في باله طلع شي باله هونتروني في باله اللي عندي الميكله في الدار, قال لي امورك أمريكا, بعث لي ميساج قلت له كنت شاو كل شيء أمريكا وانا عندي كل الروز, خاطرش انا بابا ربنا من ايدي الحد نخرج نخدم من ايدي الحد, هذاك اللي تربيت عليه هذاك اللي مشيت عليه هنا, علاش كل ما تخرجوا خرجونا غلطين, علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين, نحكي مع هكاك نكذب عليكم نكذب عليكم نحكي مع هكاك, كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين وبينا وفينا وعلينا ما قلت ما نعمل, علاش ما تقولش اللي انتو فصلت الجامعة اللي انتو فصلت الجامعة عندكم عبيد حابة تتحطمني عندكم تخدموا فصلت بعضكم, كي انا غالط انا غالط رئيس الجامعة ليش يتكلم في باب البارح يتشحت فيه يعمله ولدك بالله يقول له ما عادش يحكي وراني انا وعائلتي وراني كذا, في بالك باب جاوبه قال له كي انت على حق علاش خايف, كي انت على حق علاش خايف, علاش ما تجي وحده, علاش انا علاش جيت لامريكا, جيت باش نقرا خاطر ضيعت قرايتي عجل بلادي وحبيت نشرف بلادي, جيت باش نقرا وثانيا ثلاثة سنين في رادس نترنى وحدي نبدل في بروجرامي وحدي كل شيء وحدي ميدالياتي عاملهم وحدي أنا مخبيه انا في صدري وحكيتوش, وخرجت بالقدر مع العبيد الكل وخرجت نضيف مع العبيد الكل وهزيت روحي وجيت لامريكا واخترت انترونير قال فيه من احسن المدربين في العالم وكل شيء باش نخدم معاه باش نصرف بلادي باش انا بعد ما عملت خطر انا حسيتها خطر انا اللي بكيت وحدي في الصومبر كي خسرت الذنب في الهند ما بكى معايا حد ما تعب معايا حد جيت لنا بس رحلت النيفو بتاعي ونرجع نعطيك نرجع نحب نرجع ننتقم, انا عذر في روحي العام جيل اوزباكستان ماشي متاع دم متاع مور العام نعاود نسمح للشيط الوطني متاع بلادي في اوزباكستان خاطرش انا وقفت على الشيط الوطني متاع كندا في الهند, نكذب عليكم انا خاطر في تبع ثور وبعث لي الانترونيري توا كل شيء وبعث لي الايميل نتاعكم وهو بدو باهت قال لي اخي شنو الكلام هذا خاطر شفت علاش خاطر انا تربيت راجل ما نخرجش ليه وما نقولوش وما نشكيش الهم, الشكوى غير ربي مزلة الشكوى غير ربي مزلة هذا ما نشكي حتى انسان وكان مكلمني حتى انسان وما تنجوش على ايش نقول لك حاجه اخي خبر اكون معاك بس اعطيك المساج انا راح ديش جواك بعتوا انا رئيس الجامعة اخذر ايش قلت له قلت له الاسبوع هذا مازال فيه نهار وما ثم حتى جديد واذا باش تبقى هكا راهو لازمكم تتحركوا وتمشوا للبنك المركزي وتسرعوا في الملف خاطرهم قاعدين يتعاملوا معاه كملف عادي وانا وضعيتي ماهيش عادية قلت له وزيد العداء اللي معايا باش يروح بعد غدوة وانا باش نقعد وحدي ويتذوف الميكلة في الدار ما عنديش وجه باش نقول المدرب يشري لي خاطر ديجا عامل اكثر من الواجب ويشري لي من عنده وانا ما نحبش نوصل روحي للمرحلة هذه ورد فعلي اذا نوصل للمرحلة اللي بنحكي عليها باش تكون خايبة وخايبة برشا شخرت سايس الجامعة خلى هذا الكل وتلفت لي قال ايش تقصد رد فعلك خايب خلى المشاكل الكل قال ايش تقصد رد فعلك خايب يبالك انتروناري مش قال لي انتروناري كي جيكني نبكي كلمني قال لي شو يخلصوا ولا ما يخلصوش انا مسامح وقال لي انت كي ولدي وقال لي انا كي خذتك باش يخدم معاك خاطر شي عندك طلب قال لي وذا عامنا لوت ومزير قدامنا برشا وقال لي انا نقف معاك يعني انا لهنا نلقى امريكي نلقي يعمل معايا هك ومسؤولين تاع بلادي في الجامعة تفرج كيفاه خارج يقول لعبيت راني غالب
1: واضح
0: انا نكذب طاو قول لي راك تكذب قول لي راك تكذب
1: واضح واضح امين. شكرا لك و
0: يا ربي والله حسيت
1: واسع بالك واسع بالك امين. ان شاء الله تون لازم تكون فما حلول في الموضوع هذا. شكرا لك امين الله تساوي واضطرينا راهو على خاطر مش مفهومه الوضعيه. ما نعرفش كان سي وليد مازال معنا. سي وليد التهامي
6: ايه
1: نطلب منك تعليق
6: يا حيدر. حبيت نعقب على حاجه اللي هو راهو مش يخلص من عنده المدرب، راهو هو باش يخلص فيهم فلوس وديزا.

0: وهذاك كان الاتفاق من الاول يا سي حيدر. ونحن رانا الجامعه محلوله يا سي حيدر، هاي الجامعه مفتوحه باش تم تطلعوا على جميع المؤيدات.
1: واضح واضح، شكرا لك. راهو
0: هذا اللي حبيت نوريه، حبيت نوضحه، راهو حتى واحد ما عمل علينا مزية.
1: واضح واضح واضح، شكر كبير ليك وليد دوامي، يعطيك الصحه. شكرا ليك وليد دوامي نائب رئيس جامعه العاب القوى. دونك هذا هو مظهر لي، معناها حطيناكم في جوانب الملف الكل. اليوم وليد قضيه راي عام تساوي راه التوانسه الكل، هذا الموضوع نتاعهم وهذه الاكتواليتي اللي يحكيوا فيها. دونك انتم سمعتوا الاطراف الكل والتقييم الاخر الكل يقعد لكم انتم. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نمشيوا للولايات المتحده الامريكيه، يكون مع باقي مازلنا في امريكا، يكون معنا احمد عداله من كانساس سيتي، واخر اخبار ليكيب ناسيونال قبل مواجهه الى ضد المنتخب الهولندي.
2: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
3: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: Récap Sport.
2: Publicité.
5: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
6: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
5: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
6: حكي وعيني سحرت نداني
5: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات تلقاوها في سيدي بوزيد صفاقس المهدية المستير سوسة تونس جندوبة وبيجا ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويليا ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

بعد شوية في آخر ريكاب سبور لنا عودة على أخبار الميركاتو، لكن خلينا نمشي ساعة أخبار المنتخب الوطني. ريفيرو نار يشترط شرطين للمواصلة مع المنتخب التونسي، وآخر الأخبار والتشكيلة قبل مواجهة هولندا ليلة كانساس سيتي.

0: محمد عدال، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا هوني صوتا وصوره. تقريبا مازالوا 5 ساعات على مباراة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة هوني في كانساس سيتي ضد المنتخب الهولندي في مباراة في كأس العالم. جماهير هولندا بدينا نشوف فيها تحرك، جماهير التونسية باش تسلم بعد شوية تبدا تتحرك، حتى لأنه استاد بعيد شوية على وسط البلاد. ونتندون زاد ديما التحيينات اللي يصدرها المعهد الرصد الجوي، معناها كما نقولوا بخصوص العاصفة المنتظرة اللي تنجم تكون في وقت المباراة، تنجم تأخرها كما لا كما تنجم تجي عاصفة. بطبيعة ديما نتبعوا في التحيينات، كل مرة ثم إيميلات جديدة تصفر.
0: واضح، معناها شلون الليله شلون توقعوا؟ معناها تنجم فما امكانيه بارابور التوقعات هذه انه المقابله تنجم تقف ولا لا؟
1: مش تقف، تنجم تبدا بشكل متاخر. الريسك موش كبير برشا، لكن موجود لانه الاليرت ميتيو اخر تحيين كوني مع السته تكون برشا امطار، مع الخمسه واربعة تبدا الامطار، تنجم تتواصل حتى الوقت المباراة بداية مباراة ستبدا العشية، تنجم توخرها كيما لا، تو نشوفهم بعد شنو باش تتطور. بعدنا احنا عنا دي ديريكت بعد باش نتعدى فيها.
0: هذا سي نادر ممكن يأثر شوية على أعصاب لاعبي المنتخب الهولندي، يهبطوا مشكلة هذا معناها فهم إمكانية.
2: إن شاء الله يأثر عليهم أخويا، احنا ماذا بينا؟
3: والله تتأجل.
0: والله ولينا معملين على المطره، معناها شنو تنجم تعاوننا في الماتش هذا. الاختيارات كيف تكون احمد المواجهه للتشكيل على مستوى التشكيله المحتمله؟
1: هي تبقى تشكيله محتمله، خاطر عندنا الاكسبيرينس بالماتش اللي فات اللي تبدلت برشا حاجات في اخر دقيقه، معناها حتى ماتش الاولاني مع صبر لموش تبدل في رشوات في اخر لحظه. اخر تشكيله خدم عليها المدرب جيرونار كان فيها ايمن دحمان، جرب معطاز نفاتي على اليمين، لكن تقريبا التوندونس هي يان فاليري على اليسار، باش يكون علي العابدي في اللاكس. كان عنده اشكال نتاع ادم عروس اللي مضروب مش باش يلعب، دونك باش يلعبوا بن حميده هو الاقرب قبل ديلان برون، لانه ديلان شفناه الماتش اللي فات عمل 45 مينوت وما جابش يكمل، ما نصورش عاود ياخذ بيه الريسك ويخسر عليه، يخسر في شونجمون الا اذا كان هو حاضر 100%. البارح في التدريبات جرب ديلان برون، دونك ايمن دحمان، يان فاليري الاقرب قبل معتز النفاتي، علي العابدي، منصر الطابي، عمر رقيق محمد النبي بن حميده او دينا برون، وسط الميدان حنبع المجدي بحاج محمود والياس الخيري قدام. هو اللي زاد ماهوش واضح برشا، يا اما حازم المكسوري مع الياس العاشوري او يكون عايز سليمان. وقتها نفس الكيستيون تسال هما الاولاد في الاستوديو، تحيه ليهم نادر وليد باش يجاوبوه، وباش يلعب عايز سليمان، لانه الحقيقه ملي جا المنتخب تو مش فاهمين البوست نتاعو بالضبط، وسط الميدان اللي هي اتاكون ما نعرفوش، ولا نزاد ما ننساوش اللي ماتش اللي فات ظهر وصل لعب تونسي بونتا اون بوانت وخلى شوات على البنك. دونك هذه تقريبا الاختيارات المحتمله ماهيش الكونفيرمي.
0: باهي، نجيو تو الموضوع ريفيرونار والامكانيه، وعلى الاقل هذا ما هو موجود الان، لانه ديما يتغيروا الديسكور يتبدلوا الحقيقه. معناها هل اشترط حاجه معينه ريفيرونار حتى يواصل مع المنتخب التونسي احمد؟
1: هما اللي ديسكور يتبدلوا باختو، معناها ماهيش معناها خرج هو في الدين سبور قال انا سي بون راني باش نكمل الماتش الثاني بعد ماتش جابون، قال باش نكمل الماتش الجاي باش نقصد ربي على روحي، لانه الكونترا نتاعي في حتى نهايه كاس العالم داير، هو مصحح 15 جوان 15 جويليا. من بعد تبدل شويه ديسكور في الكونفيرونس، قلنا قالوا لنا راهو ريفيرونار مش باش يكمل. بعد جا في الكونفيرونس البارح قال راو انا نقعد مفتوح على كل المقترحات والنجم نقف بروجي، وواضح الصوره السنيه طرف الاولاني اللي حطوا كونه الناس اللي تبع في المنتخب الوطني التونسي تصبر شويه، لازم تكون عندها ايمان راسخ للمنتخب هذا ما تجيش تقدم به، دونك يلزم اعاده بناء منتخب محافظه بتاتر على بعض العناصر اللي كان مساهمين فيه، لكن الاشاره نتاعو كونه كما حاجات تشجع كيما المنتخب اللي يوصل للفينال تاع تورنوا تونو اللي تورنوا مهم برشا يخليه يعرف اللي مستقبل كره القدم التونسيه به. الحاجه الثانيه دونك الشرط الاولاني هو كونه الناس تصبر على بروجي. الحاجه الثانيه ليفالياسيون تتم بطريقه صحيحه، يعني ليفالياسيون تاع المشاركه في كاس العالم، تصور حتى لدو ليفالياسيون تاع لدو دو كومبيتيسيون اللي قبلها تاع كاس العرب وكاس افريقيا، زاد حتى لازم تتم بطريقه صحيحه. كيف تصير ليفالياسيون صحيحه وقتها ينجم يخمم في القاعات في البقاء مع المنتخب الوطني التونسي، وزاد كيف قال انا مفتوح على كل الاقتراحات، لكن في كل الحالات يلزم الناس اللي تاخذ في لي ديسيزيون تاخذ دي تري بون ديسيزيون من النوع اللي مثلا التقييم لازم يكون في هذا. ريفيرونار التغيير اللي صار في الكلام نتاعو دونك هذاك هو، معناها ما نحبش نلحظوا لحظه اخرى الحقيقه بطلت منه.
0: شنو بطلت؟
1: لا بطل كنت لاحظ ملاحظه بطلت منها لانه الحقيقه لانه الحقيقه ما يستحقش جوابهم بالكل. لا يتفضل
0: اوكي. دونك كذا هو احمد تقريبا هذه
2: واضح يا احمد اللي قالوا من الاسطر واضح كي قاعد يفسر لنا شنو اللي تغير في نغمه في خطاب في نهار في ولو انه في الاخير انا مشكلتي تو مباراه الليله
0: اي ما هما هما فهمت مهمه ماتش الليله ما زال انت مهم. انت تو دلي شويه الامبيونس معناها ماتش الليله اوكي اليوم فما زاد يعجبكش ما فما واحد فما شعار ليله وفما اسم وسمعه باش دافع عليهم ومش مسموح معناها باش نعاودوا فضيحه اخرى لكن معناها الاشكاليات الكل صارت انت تو لازمك تبني باش تعمل تقييم حقيقي وتصلح المستقبل
2: عملوها
0: معناها ماتش الليله ماهوش راس مال اللي من بعده هو راس المال
2: وي
0: اذا ايش حابين نقول
2: لا معك معك في الفكره
0: فقط مع احمد واذا كان هذا اخر ما نجموا نكملوا بيه احمد
1: حاجه اخيره باش كامل بالجماهير التونسيه الحقيقه اللي حتى هي كيفنا احنا كيفنا احنا الاولي كيما الناس اللي بتجيو بحذاك نادر ووليد ونصور حتى انت حايد خايفين منه برشا الماتش وكانه اول ماتش في كوب دي مون على خاطر الحقيقه كارتون خايب ولا رجلته خايبه تزيد تغرقنا اكثر في الكريز اللي عايشينها نكتم بالكلمه اللي ختمت بها بكري انا خايف نص النهار وانه تخموا حتى تفش نتاع داو كاس افريقيا مش كاس العالم ان شاء الله ربي يستر اليوم وكاهو
0: هذا هو شكرا لك احمد عدالي يعطيك صحة على كل هذه المعطيات دونك خلينا نبدأ بموضوع هيرفي رونار ونخو رايك عبد الوهاب هيرفي رونار اليوم يقول لك انا مفتوح على كل الاحتمالات اما انه فكرة اني نواصل مع تونس مبنية او مشروطة بزوز معطيات مهمة جدا اولها تقييم حقيقي واحنا الحقيقة ما عمرنا ما عملنا تقييم حقيقي ديما نعملوا شوية لما وكذا وكانوا قبل يجيبوا كلي زونسيان جوار ومن هنا وبعد مرة ولا مرتين وبعد ينتهي الموضوع ولا تقييم ولا حد شيء والحاجة الثانية لازم الناس تكون واعية انه لازمنا برشا صبر لانه كي تحب تفسرها الجملة ذي انه رو المعونة متاع الخدمة اللي هو الملاعبية ما فهمش حاجة كبيرة دونك لازمك تستنيني نخدم ونغير شوية المعطيات ايه رأيك في هذا؟
4: اكيد حيدر انه يظل في الاطلالة الاولى متاعه الفرنسي هذا عرف اللي فما برشا شانتي كبير في المنتخب التونسي ودونك حتى يظهر لي حتى المفاوضات اللي كي جابوا رونار معناها ما فماش شكل مشروع نحن ديما نحكيوا على مشروع يظهر لي ما فماش مشروع ما حكاوش على معناها مشروع طويل المدى باش يجيبوا المدرب هذا باش يبني دونك يظهر لي يظهر لي كانه كي جابوا رونار عمليه تجميليه عمليه في اطار معناها تهدئه الخواطر ما حكاوش معاه على مستقبل البعيد هذاك علاش حتى ارفين رونار يظهر لي حسب قناعاتي انه مش متشجع باش يقعد في مع المنتخب التونسي يلقى شانتي كبير باش يلعب زادة بكاريره حتى هو معناها كي يلقى برشا صعوبات
0: حتى فلوس الامارات ما تخليكش تتشجع باش تواصل يعني مع رونار اذا كان ما اتفقش مع الاماراتيين بكل تاكيد هنا خو رايك
2: والله المعلومه اللي متوفره تقريبا انه بنسبه 90% هو اتفق مع الامارات هذه معلومه يعرفوها الأخيان في الخليج لكن أنا اللي بهت فيه شو اللي تبدل أنك نرجع البلاغ تاع 16 جوان بلاغ الإنقاذ تاع المكتب الجامعي قال كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة غير البلاغ تاع الجامعة دونك أنا بالنسبة لي أنا دونك حسب البلاغ فيدونا من اللي جاي ثم 50% أنه من بعد مش يقعد ويحكي على برنامج طويل المدى وثم 50% لا هكا ولا تقول فيدونا يعطيني في شروط هكا ولا الشروط اللي عطاها ما تعنيهاش عملوا تقييم الجامعة ولا ما عملوش ما فهم يخصكش أنت أنا مدرب يكلمني نادي ولا منتخب نقوله بالله عملتوش تقييم للوضع ولا مشكلة البطولة العربية والبطولة الأفريقية عملوا ذو تقييم خلال القرار نهار 4 جانفي نحاو سيمة فابلسي وعملوا التقييم يوم 10 جانفي وبعد 10 جانفي مثل ما حد شيء جاوا صبي اللموشي وقلنا بداية مرحلة جديدة في كأس العالم مع صبي اللموشي هذا هو المشروع الجديد
0: على معنا تقييم لازم يكون متبوع بقرارات مش فقط ناحية سيليكسيون ما ناخذ اكزامبل كل عام المنتخب الالماني عمل لي شيك عملوا ايتود وعملوا ايفالويشن حقيقيه خطر المانيه وكذا لقاو انه البايرن اللي هو النوايو نتاع ليكيب ناسيونال نتاع المانيا ما عادش معناه ولا يلعب بطريقه اخرى مغاير لعقليه الكره في المانيا تيكي تاكا وقتها ياميت غوارديولا وكذا البايرن تبدل دونك ليكيب ناسيونال نتاع المانيا ضيعت شويه ليدونتيتي التكتيك نتاعها كيما انتم تقولوا لتكنيسيان وكذا تي وصلوا النتيجة على الأقل معناها وبنيوا على أساسها نحن نحب نوصلوا النتيجة ونبنيوا على أساسها هذا إيش معناه تقييم مش نقول أنا اليوم فشلت ماكش مستحق تقيم أنت فشلت هاني الناحية السلكسيونير مش هذاك معناه نحكيو على تقييم حسب رأيي أعتقد أنه هو يفكر في تقييم يكون متبوع بقرارات بالنسبة لفيرونا
4: شكون يعمل تقييم نحن حيدر هذا زاد مشكلة راه في معناه شكون اللي قاعد يعمل في التقييم
2: شكون باش يعملوا المدير الرياضي ومساعده اللي سمعنا اليوم كمش يضحيوا بهم به المدرب الوطني المكلف بالمنتخبات سيمون ذو الكبير كان قتله من الاول يعمل لك هو منظر تقييم ويعمل لك تقييم رائع لكن شكون باش ياخذ القرارات وثم قرارات من بعد وتقول لي انت رونالد قال من الشرط الثاني انه مدى صبر الجمهور التونسي ولا الواحد على المرحله وانه نستناو عامين ثلاثه حتى نعاود نبنيه ايه باش نعمل باش نعمل انا استفتاء باش نعمل سونداج للجمهور ينصبوا ولا ما نصبروش
4: هذا
2: يكون عندك مسؤولين أصحاب قرار وقادرين أنهم يأخذوا ويحكيوا ويواجهوا الناس احنا فنيين قلناه احنا الجامعة دي انا عاوناها
0: خلينا نسلك معناه ذي ديسكور للاستهلاك بتعتبروش حقيقي
4: الإخفاقات الكل يا نادر ووقتها سمعنا اللي فما راهو تقييم وفما مرحلة متاع عمرناش سمعنا خرجوا المسؤولين قالونا هاو نتيجة التقييم وهاو شو صار بدلتش حاجة
2: انا علاش رجعت لك العشرة جانفي البلاغ استدعوا فيه المدير الرياضي ومساعده والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي وطلبوهم بتقارير بعد لأخذ القرارات اللازمة ما ثم حتى قرار تاخذ لأنه القرار اللي به الفايدة اللي هم حاجتهم به عملوه يوم أربعة قبل ستة أيام من يعمل التقييم يعني ثم إنسان يعمل يأخذ القرار قبل التقييم يعني تقييم ما عنده حتى معنى وبعده ما ثم حد شيء شوف هذايا إيرفي رونالد ما نتصورش واحد في تونس ما يتمناش انه ايفيدونار يصير يجيب ايفيدونار ونصبره خمس سنين مش عامين وثلاثه نصبره خمس سنين بارك نشوفه خدمه احترافيه وانضباط وتعطيه للراجل للمقاليد والمفاتح على الكل
0: هي اخي باش يغير كره قدم هو باش يغير شكل البطوله باش يفرض على النوادي يتكون هو باش تجي من بعد الفروي نتاع هذا الكل وهو غير قادر لا عنده لا صلاحيه ولا غير تبدو غير منطقيه
2: حيدر احنا اكثر ناس قلنا راهو المنتخب نتاعنا كجوده فنيه كامكانيات لاعبين رانا منتخب متوسط كي تجيب له انت مدرب مازال زاد هو بيدو يلوش فيه نفسه وشاكك في روحه وما عندوش الخبره الكافيه مش يرجع بيك بالتوالي كي تجيب له مدرب كبير عنده الخبره في المنتخبات كيما ايفيرونا ينجم يطلع بيك نوعا ما ويعطيك اضافه هذا اللي احنا طالبينه وبالتالي كلام ايفيرونا كلام في ندوه صحفيه ما قبل مباراه المفروض كل الندوه الصحفيه تحكي الا على كل ما هو فني وكل ما هو كواليس مباراه اهم كلمه قالها اني مباراه حفظ الكرامة من تاع المنتخب الوطني التونسي
0: كلمة في مقتضبة جدا على الماتش والاختيارات تشكيلة المحتملة كنا نسمع فيها عند أحمد عدالة لأنه مازال عندي من بعد الخبر نتاع الميركاتو دونك ما تطولوش
2: والله مقابلة صعيبة برشا الأعداد نتاعها بصراحة بعد زوز هزائم ثقيلة الملاعبية نقول لهم خسرتوا خمسة بدلوا لكم مدرب خسرتوا أربعة أنا ما نجموش نبدلوا لكم مدرب آخر شوية أنتم هكا عزيمة شوية إصرار شوية هكا ما نحكيش على الأمور الأخرى الكل نعرفوكم كي تحبوا 11 لاعب تهبطوا محاربين مقاتلين تنافسوا بكل شراسة أعطيوا ما عندكم الكلام يقولنا لكم من الأول احنا مشروطة مع الملاعبية أنه ما شاهدنا حتى حاجة حتى حماس مفرط يعطينا أنه ثم أجواء إيجابية داخل المجموعة لكن المقابلة هولندا اللي تحكي عليها بلاعبينها بالدكة البدلاء الكل منتخب قوي الإشكال فيه نحن إن شاء الله نقدمه 90 دقيقة كل واحد يعطي أفضل ما عنده باش نتفاداو
0: حاجة معناها حاجة فضيحة
2: هزيمة أخرى كما اللي صارت في المباراة الأخرى موضوع الجامعة وموضوع الفيرونار لنا الوقت ولا باش نحكيه فيه وإن شاء الله المستقبل أفضل
0: هذا هو خليني نكمل دقيقة ونص بعد شوية مع أخبار من الميركاتو

0: عرض رسمي لكابتن النادي الافريقي معتز زمزمي من نادي سياسكا صوفيا البلغاري، عقد لمده زوز مواسم. مبدئيا حسب الاخبار المتوفره قريب جدا انه تصير الصفقه هذه وينتقل زمزمي الى البطوله البلغاريه. الفريق هذا يلعب مسابقه اوروبيه الموسم القادم. شكون يعلق على هذا الخبر؟ عبد الوهاب او نادر؟
1: شنو نقولوا لمعتز زمزمي؟ معناه على ابواب تجربه احترافيه خارج الحدود. الواضح انه المفاوضات ما مشاتش في الطريق الايجابي نتاع التجديد منذ نهايه الموسم واخر مباراه، دونك اللاعب زاد من حقه انه يخرج ويشوف روحه في تجربه اخرى. بقى تمنيت انه معناها خطر الاشكاليه انه كي يخرج لاعب محلي انك لازمك تعوضه بلاعب محلي، وشفنا على مستوى وسط الميدان النادي الافريقي محتاج الى تدعيم في وسط الميدان، مش يخرج لاعب. وإذا خرج لاعب محلي راه يلزمك زادة تعوضه بلاعب محلي في مستوى أو أفضل، ما تنجمش تجيب لاعب أجنبي.
0: تعليق كذا على الخبر هذا؟
2: هذا الكلام اللي قلته أنا من شهر على فوزي البنزرتي على اللاعبين المنتهدي عقودهم، قلته على الترجي كيف كيف يودي ثم احتراف، فماش اطمئنان هذا ابن النادي ما عنده وين يمشي وتو يجدد تو يعمل. كل لاعب يفكر في مصلحته.
0: عارض طلب
2: طبعا طلب. عنده عمر الملاعب 5 و6 و10 سنوات على أقصى تقدير، ويمشي يلقى مصلحته المادية والرياضة في بعض الأحيان في وقت معين يفكر في المادية قبل الرياضية، لأنه بعد مثلا عنده 30 سنة و40 ربي يطول في عمرها من الملاعبية مني مش يعيش. دونك أنت تقول لي هاي هاو خرج لك الزمزمي، هاو خرج لك الشريفي، هذا حامل اللقب. إذا كان ما تحافظش أنت على العمود الفقري نتاعك وتجدد الملاعبيتك ويزمك تدعيم، كيفاش مش تحافظ على نفس المستوى؟
0: ولا بشرط انك تجيب معناه ملاعبي بنفس القيمه
1: نفس المستوى او
0: اكثر. باه دونك هذا نكونوا احنا وصلنا هكا لاخر كابسورتا او كل
2: الفلوس نتاع الرياضي نتاعنا. اي ان شاء الله حبيت
0: بعد التدخل البارح وبعد ما وليت قضيه
2: المعلومه ان يعني اليوم ان شاء الله من الغدو يلقاهم في الكونت نتاعو. من وقتاش قال؟ من افريل.
0: من أفريل.
2: شوية خدمة وشوية واحد يهديكم ربي، ما تخلوش تحكم في وضعية اليوم تي شعب تونس. اليوم الكل كي تجيو 100 جامعة اللي قالوا الرياضي في دقيقة ما يصدقكم حتى بشر، الناس كلهم نصدقوا الرياضي
0: بالضبط. شكرا نادر، يعطيك صحة. شكرا عبد الوهاب الحاج، يعطيك صحة. هذا اللي كنت معنا في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، كيف كيف وسيم. دونك احنا غدوة إن شاء الله، لا مش غدوة، عاد قبل غدوة عنا بلاتو سبيسيال الليلة انطلاقا من 11 ساعة قبل انطلاق المقابلة وحتى الثلاثة متاع الصباح سهرية إن شاء الله. يا ربي على الأقل نعمل مش كيما اسكندر 9 بونت اسكندر يا خويا، على الأقل حتى نيول يا خويا حاج. دونك تقابلوا الليلة إن شاء الله انطلاقا من 11 بلاتو سبيسيال على موزايكا فما.
3: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
4: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. إعادة تصنيف مناطق صيد المحار الخمس بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد مدة غلق تواصلت لست سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار شريطة توفر المخزون الكافي والحجم المناسب للمنتوج، والذي يتحدد بعد معاينة من فريق من المعهد الوطني لعلوم البحار وتكنولوجيا البحار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعي. والمتحدث يؤكد أن هذا القرار جاء إثر نتائج تحاليل أنجزت على مدى سنة ونصف على عينات مأخوذة من هذه المناطق أثبتت صلاحية المنتوج للاستهلاك، بما يسمح باستئناف نشاط جمع المحار وفتح هذه المناطق للاستغلال عند توفر المخزون والحجم المناسبين. يذكر أن ولاية مدنين التي تعتبر أكبر جهة منتجة للمحار كانت قبل غلق الموسم تصدر 95 ألف طن سنويا، كما كان هذا القطاع يشغل بين 3000 و 4000 يد عاملة نسائية. انعقاد جلسة عمل ببلدية تونس خصصت للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجلة بسوق المنصف باي بالعاصمة وفي الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير النشاط داخل هذه السوق وتوفير شروط السلامة والتنظيم، إلى جانب دراسة سبل تطوير آليات حوكمة التصرف والارتقاء بجودة الخدمات المسداد للتجار ومرتدي السوق، وفق بلاغ نشرته البلدية. المعهد الوطني للرز الجوي يؤكد أن الطقس يتميز آخر نهار هذا اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، ثم يكون عامة قليل السحب ببقية الجهات. في الشأن الدولي، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يشددون خلال اجتماعهم مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو على أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزاماتها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون أن تحقيق سلام دائم وأمن إقليميين دائمين يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية، من بينها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال بنهاية العام. ورئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أن بلادها لم تشارك في حرب إيران وقدمت فقط الدعم الفني واللوجستي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.
3: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لفرقة تحليل. شاكر بسبيس.
6: ثم تسمعوا في واحد من الناس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا على موزايك اف ام من 7 لـ 8 ومن الاثنين للخميس. وحديثنا اليوم عن الفن اللي نجم يكون، مش نجم يكون، هو الفن اللي يقعد لسنوات، وحتى كيموت صاحب هذا العمل الفني يقعد، تقعد الشخصية ربما اللي ابتدعها أيقونة من الأيقونات. هذا كان ليش نحكيه على اليوم الفن الكاريكاتير، وناجل علي صاحب أشهر الكاريكاتير وخاصة شخصية حنظلة. لك علاش يجي بحذانا ولي جعفر، أستاذ ولي جعفر مساء الخير، مرحبا بك. وللي يسمع فينا وما يتفرج فينا على ستريمينج، اليوم يجي بالمريول في شخصية حنظلة، هذه الشخصية الأيقونية اللي ناجل علي. فخليكم معنا في الاستماع، نرجع نحكيه على حنظلة وعلى ناجل علي والمسيرة اللي فيها عديد النقاط. فخليكم معنا، رجعي بعد الفاصل.

0: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
1: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
1: حكي وعيني سحرك نداني
0: بمساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايك افام.
2: واحد من الناس واحد من الناس
3: استاذ علي جعفر نحكيه على فنان الكاريكاتير ناجي العلي اللي ملأ الدنيا وشغل الناس وربما قعدت أكثر شخصية من الشخصيات اللي صورها هي شخصية حنظلة اللي مصورها اليوم في مريولك اللي هي قعدت شخصية استثنائية رغم أنه ابتدع عديد الشخصيات. كيفاش معناها لفنان أنه شخصيته ساعات نجم تسبقه وتنجم يتعرف أكثر منها أو من الناس تنجم تعرف حنظلة وما تعرفش ناجي العلي؟
4: بالضبط بالضبط. هو يعني يا مرحبا
3: صديق
4: المستمعين وأصدقاء موزايك وخاصة أصدقاء برنامج واحد من الناس. الحق اهتمامي بالموضوع هذا يعني هناك عدة عوامل خلتني نركز على الموضوع هذا ونحاول نتعمق فيه. أولا كما قلت أنت شاكر أيقونة من أيقونات النضال الأدبي يعني ونعرفوا اللي الأدب والفن الواقع بتاعه أهم برشة من واقع الأسلحة ومن واقع المقاومة المسلحة وهذا باش نرجعوا له باش نشوفوا كيفاش إلى اليوم حنظلة حاضر
3: رجع حنظلة
4: بالطبيعة
3: في أكثر من مناسبة ونحكيوا عليهم المناسبات
4: بالضبط
3: اللي شخصية حنظلة رجعت فيهم على
4: رجعت
3: الساحة
4: رجعت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اكتشفت أنه والهدف اليوم أنه حاضر بحنظلة موجود معايا ويلازمني اليوم منذ الصباح. الهدف أنه الشباب اليوم يطلع على حنظلة يعني اكتشفت أنه الشباب بصفة عامة ما هوش مطلع على حنظلة وعلى موضوع هالكاريكاتير والدور اللي لعبوا في المقاومة الفلسطينية وأكثر من ذلك في مسألة النقد عند المقاومة باش نرجعوا لها النقطة ذي
3: اللي حبيت جدلية كبيرة.
4: جدلية كبيرة حبيت الصورة تبدأ واضحة الساعة بالنسبة للشباب والأجيال اللي ربما ما وكبتش ولا ما قرأتش برشا يعني هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية اللي أنت اتطرقت لها زيدا شاكر في البداية يعني فما خصوصية اليوم نلقاه فما ناجي العلي وحنظلة وربما كما قلت انت حضور حنظلة اقوى من حضور فنان الكاريكاتير اللي هو يعني مسألة استثنائية لانه كان ياخذوا فنانين الكاريكاتير اللي معروفين كان ياخذوا ديلام في الجزائر كان ياخذوا في تونس عن سي لطفي سيسي سي عمران
3: توفيق
4: عمران يعني نعرفوا الفنانين ولكن يعني لا توجد شخصية معينة وتتطور حنظلة يعني عالم كامل هو شخصية محورية وحوله شخصيات أخرى كما فاطمة كما
3: شخصية عندها بناء درامي ولي جعفر
4: وعندها بناء درامي لا هو باش نجيوها يعني شخصية تتطور ولها مواقف وتتفاعل مع الواقع. وأنا يعني في مقارنة يعني جالت بخيالي شخصية بينوكيو اللي نعرفوها اللي هي دمية وأصبحت متحركة وفيها الحياة وتتفاعل. يعني حنظلة بغض النظر عن الشكل وأنه فن كاريكاتير ليس رسوم متحركة يتشابه مع بينوكيو لأنه يتحرك يتطور يتخذ مواقف يتفاعل مع الواقع وهذه لعمري يعني ميزة أكيد أقول عالمية يعني.
3: لأنه ناجي العلي رسم برشا شخصيات فاطمة العربية رسم شخصية الجندي الصهيوني اللي بالخشم طويل. قاعدة شخصية حنظلة هي الشخصية اللي لازمته ولأنه ربما ناجي العلي رسم نفسه في حنظلة هو صور روحه في الأخر
4: صحيح.
3: وهو قالها أنا صورت نفسي في حنظلة صور نفسه كطفل صغير لعمره 10 سنوات وتبعد مع الحصة نكتشف أنه حنظلة اختيرة استثنائيا أنه يقعد طفل صغير وما يكبرش
4: بالضبط.
3: ثم علاش وثم بنية درامية
4: بنية كاملة درامية كاملة
3: للشخصية بالضبط. نعطيه حق الراجل ناجي العلي نحكي ونحكيه على هذه الشخصية اللي تولدت في ظروف صعيبة عاشت في مخيمات مخيم عين الحلوة. معناها مهم أنه نحكيه زادة على مسار الرجل.
4: أي مسار الرجل يعني مهم وكان محدد في تطور شخصية حنظلة. يعني ناجي العلي غادر فلسطين سنة 1948 بعد النكبة يعني هزيمة النكراء 48 في عمر 10 سنين غادر إلى مخيم عين الحلوة بلبنان. يعني كانت هذه المرحلة الأولى اللي طبعته بشكل كبير. وباش نلقاو ديما وهذه المسألة اللي تقلق بشكل كبير العدو الإسرائيلي قعد نجي لعلي مرتبط بفلسطين 1948 لأنه نعرفوا أنه يعني لوائح مجلس الأمن ونحكيه على تقسيم الحدود اللي أقروا والتسوية وما لكن هو ديما يرجع الأصل القضية لأنه في نهاية الأمر اللي صار اغتصاب للأرض هذي ما يزمش ننسيه لو أنه ظروف الموضوعية أصبحت لا تمكن ربما من العودة إلى 1948 لكن هنالك مظلمة تاريخية يعني الوحيدة اللي قادت إلى يومنا هذا أنه شعب اغتصبت منه أرضا
3: هجرة
4: هجرة يعني هذه مش اللي حضوها ديما 1948 مش تلقاها موجودة
3: حاضرة في
4: حاضرة يعني في أغلب رسوم الكاريكاتير. بعد ذلك يعني كان في مخيم عين الحلوة وعايش واقع الفلسطيني المر يعني الانتداب البريطاني ثم المصري يعني وجود السلطة المصرية وغير ذلك من ويعني لين يوصل للواقع اللي موجود في لبنان يعني زيادة كيف يعني الواقع الحرب الأهلية اللي تجد منظمة التحرير اللي موجودة من غادي بدأت تكون له وعي سياسي كبير
3: وحتى شخصية حنظلة استمدها من الأرض الفلسطينية
4: بالضبط. يعني أنت تشوف ديما في الكاريكاتير باش تلقى ديما هيئة مخيم
3: في الأخر ترجع إلى نبات الحنظل الموجود في منطقة فلسطين بالضبط. هو نبات معمر يعيش مئات السنين فحتى اختيار الشخصية مربوط بأرض فلسطين
4: بالضبط كيف. يعني هذه تمثل يعني مسألة محورية كذلك العيش في المخيم كولوا ثقافة سياسية هناك مشارب سياسية مختلفة شاف غادي منظمة التحرير طرق التعامل يعني بدأ يكون في ثقافة سياسية وهو شخص موهوب هذا يلزم نقوله يعني ديما نقوله نحن كما في حلقة ماركس اللي كانت لي الفرصة أني أحيتها ما قلت لك ماركس كانت هناك علامة مضيئة في حياته اللي هي فريدريش إنجلز فريدريش إنجلز اللي ساهم
3: لقاءه به واللي ساعده أيضا
4: واللي ساعده بشكل كبير كيف زادة باش نلقاه بالنسبة لنجي العلي غسان كنفاني يعني الأديب والصحفي الفلسطيني كان يقوم بزيارة في الستينات أوائل الستينات لمخيم عين الحلوة كانت هناك مسابقة لرسوم كاريكاتورية للشباب لفت انتباه رسم من رسوم ناجي العلي يعني شوفوني ساعات القدر
3: الصدفة,
4: الصدفة. وهو اللي فتح له الأبواب غسان كنفاني أنه يولي يكتب في الجرايد ولا عنده اسم والعلاقة بيناتهم كانت يعني علاقة متشابكة وفيها برشة دعم من غسان كنفاني لناجي العلي ومن غادي كانت البداية بتاعه يعني البداية بتاعه اللي خليته كما يعني وكأنه يعني مسار ناجي العلي كانوا المواعيد الهامة هي مواعيد الانهزام
3: ومواعيد يعني القضية الفلسطينية
4: أي مواعيد القضية الفلسطينية لكن باش نلاحظوا فما ديما ان اكسيليراتور يعني يسرع النضج الفكري وطريقة التفكير والنقد لأنه من ناحية عندنا النكبة 1948 ومن بعد تجي نكسة 1967
3: ولناجي العلي مسار سياسي ماهوش فقط فنان كاريكاتير معناها كان عنده معناها عنده موقف من القضية انتمى زادة للقومية العربية كان عنده باركور بوليتيك مازمناش ننساو هذا وهذا اللي معناها يوري زادة كيف التزامه في فن الكاريكاتير اللي يرسمه
4: صحيح
3: هذه زمنا ننتبه لها لكن نرجع إلى شخصية ناجي العلي ولماذا شخصية حنظلة هذه الشخصية المتطورة اللي قعدت وتواصلت وتنعرفوا بعدها أنه للشخصية أبعاد كبيرة قلنا ناجي العلي رسم عدة شخصيات
4: صحيح
3: فاطمة العربية الجندي الصهيوني على هذه الشخصية حنظلة بالذات قعدت شخصية إلى اليوم ترجع وانت كنت ذكرت لي أنه رجعت في حتى في محطات رياضية زادة كيف
4: صحيح.
3: في تونس ولا في غير تونس
4: هو في 2024 يعني بعد طوفان الأقصى المظاهرات اللي صاروا في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية وتعاطفا وتضامنا مع هند الطفلة الصغيرة التي قتلها العدو الإسرائيلي يعني صاروا تظاهرات كبيرة في جامعة كولومبيا وكان حنظلة حاضر 2024 ما نبعدوش برشا في تونس هوني، يعني نحكيو على الدخلات في الملاعب الرياضية، يعني في دخلة من دخلات جماهير النادي الإفريقي، كيف كيف نلقاو القدس وحنظلة
3: حاضر موجود.
4: حاضر كيف كيف يعني
3: حتى في مصر أحمد عبد القادر لاعب فريق سموحة يظل هكا زد عمل إشارة لشخصية حنظلة في واحدة من المباريات.
4: لا يعطيك صحة شكرك معناها في الرياضة
3: شوية
4: لا
3: بالحق رجعت الشخصية ولا. حاضرة جدا، وكأنها أصبحت هي الشخصية الأيقونية للمقاومة بصفة عامة،
4: لأنه ولادتها كما نعرفها اليوم هي عندها قصة. يعني فما حنظلة اللي نعرفوه كما في الصورة الذي يدير ظهره لنا وللواقع وللعالم وللمجتمع، هذه يعني حنظلة اللي نعرفوه. يعني هذه حنظلة واللي الصورة بتاعه ينجموا يشوفوها المشاهدين وهي تو معايا وتلازمني، لكن
3: كما قلنا عندها عند عليش سمية حنظلة، سمية لأنه ثم نبات محلي
4: بالضبط
3: في منطقة فلسطين معمر يعيش سنوات، وحتى كي تقصه يعاود يرجع
4: وذيك فكرة الارتباط بالأرض اللي عند ناجي العدي. لكن كما قلنا كما 1948 كان محدد في مسار ناجي العلي، نكسة 1967 كانت محددة، ويقول ناجي العلي أن ولادة شخصية حنظلة كانت من منطلق النكسة، يعني نكبة فنكسة يحددان فكر الرجل ويعطيه أكثر نزج وخيال. يعني الشخصية تولدت في خياله 1967، لكن رأت النور في الصحافة العربية سنة 1969، يعني عامين بعد النكسة. واللي أنا اكتشفته إن شاء الله نحاول نعمه الفايدة، أنه الشخصية لم تكن تدير ظهرها في البداية،
3: ماله
4: كانت بوجه مكشوف، واليوم عنا صور كاريكاتير راو فيها وجه حنظلة وهو يعني يتحدث عن فلسطين ومتى نعود إلى فلسطين ومتى الوعد يتحقق عندما يبدأ الحديث مع الحكام العرب.
3: يعني حنظلة كما نعرفه ما كانش عاطي بظهره،
4: لا ما كانش في دي، لم يكن بالضبط لم يكن هنالك التكتيف في اليد، ولم تكن هناك الظهر يعني يدير ظهره للعالم ولنا وللمجتمع. وهذه وانت قلتها البعد الدرامي والشخصية تتطور من ناحية. ناجي العلي قال أن هذه الشخصية ستبقى على عمر 10 سنوات إلى العودة إلى فلسطين،
3: واللي عمره هو عمر ناجي العلي لما خرج من
4: علاش قلت لك أنا المراحل هذم، النكبة 1948 والنكسة 1967، ولا غالب قدرنا كان دائما بالنكبات والهزائم، لكن هما حدوا لأنه عمر 10 سنوات يقابل عمر ناجي العلي عندما غادر فلسطين بالنكبة، والنكسة هي اللي خليت الشخصية تتكون في فكر ناجي العلي، يعني تكونت وتظهر للعلن 1969، يعني عامين بعد النكسة ظهرت أول مرة في جريدة السياسة
3: الكويتية
4: بالضبط. يعني والكويت يعني كانت وقتها في الفترة ديك هي ولبنان مجال خصب لحرية التعبير والكتابة. ثم في المرحلة ديك كان النقد متجه أكثر للعدو الصهيوني لإسرائيل، للاغتصاب الأرض، للعودة، يعني هذه كانت المحاور الرئيسية والمظلمة والشتات وما ذلك. لكن بعد باش نلقاو زادة فما يعني يندات كلي ولا يعني عام مفتاح اللي هو سنة 1973
3: اللي هو العبور
4: اللي كانت لي الفرصة في بداياتي في برنامج واحد من الناس الحلقة الأولى حكينا عليه. العبور العبور فتح نافذة أمل كبيرة في البداية، لأنه نعرفوا لمسار المعركة كان يقول إيجابي جدا، لكن بحكم قرارات اتخذها السادات الله يرحمه صارت الثغرة والجيش الثاني تمت محاصرته ومشينا في مسار التفاوض. من تلك اللحظة سنة 1973 أواخر 1973 ناجي العلي خذ القرار أنه حنظلة سوف يدير ظهره للعالم والمجتمع ولنا، لأنه يرفض رفضا قطعيا هذا المسار التفاوضي، لأنه يضحي يعني هذه هي
3: بالقضية
4: وبأرض 1948 علاش ديما
3: حق العودة
4: بالضبط. يعني من هذا المنطلق شوف أنت الفكرة، يعني هذا خيار وتحدث عنه ناجي العلي يقول يعني قمت بهذه العملية بصفة إرادية حتى أبرز للعالم من ناحية أن فلسطينيين يرفضون رفضا باتا هذا المسار، وتشابك اليد ذاك يعني زاد كيف كيف من ناحية أنه
3: يرفض التسوية
4: وإلى أن تتم التسوية فهو سيبقى في هذا الموقف الغاضب الرافض. يعني هي يعني نشوفه مرة أخرى، نرجع للبعد الدرامي وريشة الفنان. كان ينجم يفكر في أي فكرة أخرى، لكن رو استدارة الظهر عندها معنى قوي وعميق جدا جدا، يعني أقوى من كل الكلمات، يعني أقوى من كل الكلمات، ولربما هي اللي خليت شخصية حنظلة تاخو هالبعد الكبير هذايا.
3: وظلت شخصية معناها من خلالها نواكبوا مختلفة التطورات في القضية الفلسطينية، مختلفة تطورات المنطقة العربية والشرق الأوسطية زاد كيف، لأنه حنظلة ظهر في أكثر من محطة، ظهر في اجتياح بيروت، اجتياح الكيان الصهيوني بيروت في 82، وكتب حنظلة وقتها صباح الخير بيروت هكا كاريكاتور. فالشخصية كما قلت هي شخصية متطورة مواكبة. سياسية ناقدة لاذعة للوضع السياسي في العالم العربي، وهذا خلى نجيل علي كشخصية ماهيش بعيدة على الضغط
4: بالضبط،
3: التهديد زاد كيف في أكثر من مناسبة، وظل الكيان الصهيوني يخاف من الكلمة الحرة، من شخصية حنظلة ومن الشخصية المؤثرة كما شخصية اللي ابتدعها نجيل علي.
4: والدليل اني قاعده اليوم يعني نحكيوا على حق العوده عن طريق حنظله، يعني كانت شخصيه باقي مؤثره، وديما راهو المستعمر والغاصب اكثر حاجه يخاف منها هي الفن. وكما قلنا راهو المراحل، يعني حده النقد وتوسع النقد والخروج، يعني نجي العليل ما يتميز انه لا يتحدث عن القضيه الفلسطينيه فقط، بل اصبح يتحدث عن قوى العالم. يعني بعد 1973 بدا يحكي على اتفاقيه كامب ديفيد، يعني مثلا فما كاريكاتير يقول فيه امريكا ستعترف بالمنظمه، منظمه التحرير الفلسطينيه، بشرط ان يكون القرار الفلسطيني لمجلس الشيوخ الامريكي بدلا المجلس الوطني، وان ينتهي الكفاح المسلح ويصبح الكفاح المشلح.
3: مشلح
4: يعني في نوع من
3: التهكم،
4: من التهكم. يعني هوني خاطر فكرة الحوار والنقاش مع إسرائيل بين منظمة التحرير بدأت تظهر في أواخر الثمانينات، لتتوج بعد باتفاق أوسلو. يعني بدأ من المرحلة هذيك وبدأوا يقولوا له يا نيجي يعني حاول تخفف يعني من النقد، يعني حتى في وقت معين بطريقة تهكم أصبح لا يتحدث عن أمريكا بل يتحدث عن جارة كندا. يعني هذا هو يعني في المرحله بعد 1973 وما صار في اتفاقيه كامب ديفيد، بدات حده النقد تقوى، يعني على مستوى القوى العالميه وعلى مستوى مسار التفاوضي اللي كان عده اطراف لاسباب نوعا ما في بعض الاحيان موضوعيه وفي بعض الاحيان مصالح يعني للحكام. مثلا كان يتحدث زاد عنده كاريكاتير على موضوع الحكم الذاتي، يعني
3: كانوا تنبأ بما حصل الآن. كاريكاتير الحكم الذاتي هذا شنو فيه؟
4: يعني في كاريكاتير الحكم الذاتي بالضبط، في كاريكاتير الحكم الذاتي هو باب مغلق مكتوب عليه الحكم الذاتي، عندما يفتح هذا الباب يوجد جدار مكتوب عليه مستوطنات.
3: ووقتها ما زلنا ما نحكيش على برشا،
4: ما زلنا بالطبيعة، يعني وكأن الرجل التقط أن هذا المسار الذي شرعنا فيه بالطريقة التي شرعنا فيها، أنا رأيي الشخصي أن الطريقة لم يكن فيها توازن قوى كافي كما اليوم نشوفه في إيران مثلا. يعني إلى حد الآن ما وصلت إليه إيران يمكن نقول مشرف ويحافظ على مصالحها، يعني
3: نجحت
4: إلى حد ما، لكن استشرف نجي العلي أنه الاتجاه اللي بتمشي فيه القيادة الفلسطينية بيوصل إلى باب مسدود بالمستوطنات. يعني وهذه يعني قوة الرجل، يعني لا يمكن أن يلخص نجي العلي في مجرد كاريكاتير، بل عالم كامل متحرك يتفاعل مع الأحداث ويعطي رأيه بطريقة لاذعة. ومن هنا بدينا في نقد منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الرجل حتى في زمن المقاومة يعني يحافظ على حريته وحريه
3: الكلمه. نقد المقاومه الفلسطينيه ونقد منظمه التحرير
4: بالضبط، نقد منظمه التحرير في خياراتها، في طريقه ادارتها الداخليه، في مسائل الفساد تخص المال القادم من عده جهات، في طريقه اخذ القرار، في التواصل مع اسرائيل. يعني وكان عنده نقد لهذا، يعني باش تعرف شكل وزن كاريكاتير نجيل علي، يعني كان عندما يصدر الكاريكاتير يا اما في جراءة كويتية ولا كتب زاد في السفير في لبنان، راه كانت فترة القبس الكويتية اللي رجع لها هذيك وكانت النهاية هناك، كان منذ الصباح عندما يتم نشر الكاريكاتير يتم طباعته في غزة ويعلق في المقاهي، في الديار، في المساجد، في الكنائس. يعني الرجل كان هناك إجماع عليه، يعني وكاريكاتير من نوع ذي فيها نقد السلطة الفلسطينية وموجودة بهذه الطريقة الواسعة، لك أن تتخيل وقعها على نفس الفلسطينيين.
3: وهذا اللي خلق السلطة الفلسطينية، من قوسين السلطة الفلسطينية
4: منظمة التحرير الفلسطينية.
3: وهنا ثم تساؤل وليد جعفر، اللي هو تساؤل هل يمكن النقد في زمن المقاومة؟
4: هي سؤال مهم. هو يعني من جملة المحاور
3: الفنان يقول لك أنا فنان، أنا حريتي في التعبير وحريتي في ممارسة فني ما عنديش قيود، لكن ثم المقولة الشهيرة أنه نحن نحارب ونقاوم ونواجه في مستعمر، نواجه في غاصب أرض، مش وقت النقد. نجل علي تحط في أتون هذا، في أتون هذا التساؤل وهذه الإشكالية، النقد زمن المقاومة.
4: أيوة، ونجل علي رأو خياره كان واضح من الأول. يعني نجل علي يقول إن منع النقد بحجة المعركة أو المقاومة كما أنت تقول، فإن القضية نفسها قد تختطف من أصحابها. شوف أنت معناها، يعني واضح موقفه كان حاسم في المسألة هذه. ويزيد يقول أنه القيادة التي تخاف من النقد أخطر على القضية من النقد نفسه. يعني تصبح القيادة في حد ذاتها التي تحمل القضية تشكل خطر على المعركة وعلى القضية. يعني هو التقط المسألة هذه. يعني أنا هنية زي نجل علي من خلال حنظلة لا يمكن القول أنه من الأوائل اللي أمن بأنه فكرة الديمقراطية وفكرة حرية التعبير وتقاسم الآراء هي مفتاح النجاح للقضية الفلسطينية، لأنه الاستفراد بالرأي في نهاية الأمر لا يمكن أن يؤدي إلا لنتائج سلبية.
3: وهذه عاشتها لجعفر عتيد المنظمات التحرير في العالم، مش بعيد، في بلدان مجاورة عديد الفنانين وحتى المقاومين اللي نقدوا تعرضوا إلى مصير
4: هي المسألة راو بشع. بين النظري والمثالي والتطبيقي هناك إشكالية. يعني كي ناخذ مثلا الثورة البلجوفية، يعني الثورة البلجوفية في البداية البلشوفية كانت عدة أشخاص، لينين، تروتسكي، بوكانين، يعني وكان هناك يعني غليان فكري، ويعني كان استحضروا الفكرة يعني هل أني موجودة ولا الله أعلم. أما يوم الثورة كان لينين مع أحد الرفاق يتصفحون كتاب ابن خلدون، يعني هذه تقال يعني في عدة مراجع، يعني وقتها يتحسروا قالوا كيفاش الشخص هذا ابن خلدون ما اكتشفناش قبل ما نقوموا بالثورة. يعني شوف لتاد سبري اللي كان موجود وقتها، لكن بعد ذلك نعرفوا حكينا عليه ستالين، نحن اللي عمل يعني صف الرفاق،
3: صف كل كلمة معادلة.
4: هذا واحد. في الثورة الجزائرية زي ده كيف يعني يعني جبهة التحرير الجزائرية يعني كيف صاروا اختلافات في مسار المفاوضات، في الخيارات، من سيحكم كذا، بين السياسيين والعسكريين، وصارت اغتيالات عديدة راهو في يعني
3: تلك الفترة.
4: يعني هذا الثورة الفرنسية وما أدراك، يعني روبسبيير وما قام به، ثم بيدها تصفية روبسبيير. لكن هذا الكل يختلف عن القضية الفلسطينية في شيء، ولو أنه فما تقاطعات، هذا اللي أكدين منه أنه هذه البلدين كانت مستقل، يعني وطن موجود مستقل، ولكن هناك ثورة داخلية لتغيير النظام أو لتغيير منظومة المجتمع. لكن فلسطين تختلف، بمعنى أن فلسطين هي معركة لاسترداد الأرض. ولربما هذا الاختلاف، أنا في المسألة هذه أعطي الحق لنجل علي، لأنه إمكانية الخطأ يجب أن تكون ضعيفة جدا،
3: صفر
4: يعني نوعا ما. وهو نكسة 1967 هي اللي زيت قويت الفكرة عن نجل علي حول ضرورة تكريس حرية التعبير، لأن كانت نكسة كبرى. يعني هوني يتقاطع نوعا ما مع أحد أعضاء مجلس الثورة في مصر اللي هو عبد اللطيف البغدادي، اللي يكتب في مذكراته، وهذه نقطة مهمة، قال ربما أراد الله لهذه الأمة أن تصحو من غفوتها فتحطم الآلهة. وهنا الحديث عن جمال عبد الناصر، يعني لأنه الشعب المصري استفاق، لقى قواته الجوية الكل تم تدميرها ب80%.
3: صديقك جمال عبد الناصر.
4: صحيح. بأخطائه التي يجب أن ننقدها ونتحدث عنها. يعني
3: هذه مسألة ما يلزمش يقدس، ولهنا يسمح بالنقد وبحرية التعبير.
4: يعني هذه الفكرة اللي قالها عبد اللطيف البغدادي وقت يقول يعني لربما الله فعل هذا الشيء حتى نستفيق من غفوتنا ونحطم الآلهة. وهذه نقطة هامة. يعني وانا قلت لك من الاول شاكر انه الف يعني النكسه كانت محده، يعني سرعت في نضج الفكر واعطت شجاعه اكثر واراده، لانه التقط الفكره نجل علي، لانه من منطلق انه ما فماش اداره كانت لدولة ولا لمقاومة بطريقة ديمقراطية، النتيجة سوف المحصلة في النهاية سوف تكون سلبية.
3: من لم هذا يكن مخطئا في ذلك،
4: لم يكن مخطئ بالطبيعة، يعني
3: رجل تنبأ بكل الأزمات الموجودة. وشخصية حنظلة لناجي العلي، الشخصية هذه اللي عندها البناء الدرامي واللي تتطور، واللي شفنا أنه هي كانت شخصية مكشوفة وكانت مقابلة الناس، ما أدارت ظهرها بعد ما المفاوضات اللي تبحث عن سلام مزعوم مع إسرائيل. واصل في نقده للحكام العرب، للمقاومة الفلسطينية، مش أكثر من هكا. زاد أكثر من هكا أنه حتى نقده طال أصدقائه السابقين، ولهنا نرجع نحكيه بعد شوية على صراع أو خلاف بينه وبين
4: خلاف شهير
3: شهير بينه وبين محمود درويش. فخليكم معنا، وليد جعفر ضيفي في واحد من الناس على مزيكا فهم.
2: واحد من الناس، واحد من الناس. Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Denia de Abdelhamid Bouchner.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: كل في واحد من الناس. سلام عليكم. فهم ضيفي وليد جعفر, وكنا نحكي على شخصية حنظلة, الشخصية هذه اللي ابتدعها ناجي العلي, وهي شخصية متطورة نعيش معها مختلف المواقف والمحطات القضية الفلسطينية, وأيضا حتى زد كيف لما يحدث في منطقة العربية. شفنا كاريكاتير عن اجتياح إسرائيل لبيروت, واللي كتب فيه أو حنظلة كان موجود أيضا في تلك الفترة. ونحكي على أنه هذه الشخصية والكاريكاتير كان ربما زاد أيضا محل نقاش, كيفاش نجموا ننقضوا زمن المقاومة, وأنه منظمة التحرير قاعدة تقوم بعمل فدائي بطولي ضد الاحتلال, فما يزمش ننقضوها. لكن ناجي العلي ما لم يسمع لذلك.
2: أي لم يسمع لذلك. وهوني باش على موضوع التاريخ حبيت نزيد إذا مفكرة يسارية مهمة. حنا أرنت يعني تقول في الموضوع هذايا, تقول عندما يصبح النقد خيانة تبدأ الحرية في الاختفاء. يعني حنا أرنت ما نجموش حد يزايد على يساريتها ويعني واهتم. يعني هو ناجي العلي كان في الفكرة هذه, الفكرة المركزية, يعني اللي هي كبار مفكرين اليسار والفلاسفة كما سارتر اعتمدوا يعني حرية الفكرة. يعني وقت انطلق ناجي العلي انطلاقا من 1973 في تصعيد النقد وكشف أفكاره زي ده, يعني لا يراوب, يعني لا يوارب, يعني لا يوارب, يعني كان مباشرا. يعني مثلا فما كاريكاتير عن الديمقراطية, حنظلة يتحدث مع المواطن البسيط يقول له مقالك اليوم عن الديمقراطية عجبني كثير, شو عم تكتب البكرة؟ لأنه الشخص الآخر كان بيصدد الكتاب. حنظلة يسأل شو عم تكتب البكرة؟ عم بكتب وصيتي, يقول. يعني بدأ يستشرف
1: موته.
2: أي بدأ يستشرف الخطر. يعني ناجي العلي لأنه دخل في مناطق محرمة ينتقد القيادة منظمة التحرير الفلسطينية الحكام العرب زي ده كيف. يعني هو بالنسبة لي يعني الفكرة المركزية اللي حطها على فيما يخص الحكام العرب أنه القضية الفلسطينية وليمة يتم استعمالها كذلك حسب الأهواء. يعني تذكروا سوريا, في لبنان, في بعض الأحيان تتحالف مع منظمة التحرير وفي أحيان أخرى تحارب في الحرب الأهلية ضد منظمة التحرير. ونعرفوا في اجتياح لبنان 1982 التدخل السوري كان بالمقاس, يعني لم يكن تدخلا قويا فيه يعني دعم كبير للفلسطينيين. يعني أصبحت القضية وفي إطار الصراع البعثي بين العراق وسوريا, في بعض الأوقات سوريا تدعم منظمة التحرير والعراق لا تدعمها, تدعمها ثم العراق يعني ودول الخليج من ناحية أخرى. يعني هذا الكل كانت وضعية يعني غير مناسبة للقضية الفلسطينية. تم استغلال الانسترومنتاليزاسيون بتاع القضية الفلسطينية.
1: وناجي العلي كان حاضرا ورسم كل هذه المحطات ونقدها, ودخل حتى في صراعات مع أصدقائه السابقين. محمود درويش صديق ناجي العلي, لكنه لم يرحمه
2: بالضبط.
1: وطاله نقده زد أيضا.
2: هذه نقطة مهمة, يعني تورينا أن الرجل في مسار لا يتغير مهما كانت الشخصية.
1: صاحب مبدأ
2: بالضبط. يعني حنظلة هو يعني من جملة أفكاره أنه صاحب مبدأ, وذاك عليش يدير ظهره إلى أن يتم تحقيق الأفكار المرتبطة بالمبادئ. يعني واضح ليش العلي بيد. يعني محمود درويش نعرفوه نحن الكل, أيقونة فلسطينية, عنده شعر نضالي كبير ياسر, يعني من أهم الشعراء يعني العرب يعني كان نقوله. لكن في وقت معين كانت له فكرة أنه اليسار الإسرائيلي يمكن التعامل مع النخبة الثقافية اللي أغلبيتها يسارية في إسرائيل, لربما لخلق قنوات تجعل أنه جزء من المعارضة ولا جزء من الطبقة السياسية والانتليجنسيا الإسرائيلية تقتنع بالقضية الفلسطينية, ويمكن هيك مسار السلام يكون عادل ويأثر على القيادة الإسرائيلية. هذه كانت فكرة محمود درويش, وانطلق في يعني في نوع من مؤتمرات
1: يدعو
2: إلى لقاءات مع المثقفين والشعراء الإسرائيليين الذين يتبنوا القضية الفلسطينية حتى نكون يعني معادلين مع الرجل. يعني هذا مهم يعني أن نقول. لكن بالنسبة لناجي العلي هو مقتنع أنه إسرائيل باغتصابها لأرض, نرجع لمسألة أرض 1948, هي الخطيئة الكبرى التي لا يمكن تجاوزها. هذه بالنسبة لناجي العلي. لذلك هو يعني في كاريكاتير يعني شهير يعني يكتب ساعة من الأول, هو يعني نجم

0: ده المستمعين يشوفوه الكاريكاتير، يعني يقول لا يحق للشاعر ما يحق لغيره، هوني خاطره صديقه ويحبه يقول له شوف الرؤية اللي عنا عليك يا محمود درويش، يعني بالنسبة لنا
1: شوف وزنك،
0: شوف وزنك وشوف أهميتك، وبطبيعة الوزن هذا يتطلب نوع من المسؤولية. ثم بعد ذلك يتحدث عن درويش، يدعو إلى لقاء بين الشعراء وكذا كذا، وبعد يكتب بالبند العريض محمود درويش، يعني نوع من الهول، يعني نوع من عدم التصديق. وبعد يقول يعني هوني شوف العبقري شاكر عبقري راو يكتب، يقول محمود خيبتنا الأخيرة، وكأنه يعني يقوم بنوع من
1: إسقاط على الشعر،
0: إسقاط على الشعر عندما يتحدث عن بيروت. يقول محمود درويش عندها بيروت خيبتنا الأخيرة سنة 1982 والخروج من فلسطينيين من بيروت، هو هون يرد عليه يقول له محمود خيبتنا الأخيرة، وهون نحسه نقد ممزوج بحب، لأن من لا يحب الطريقة هذيك لا يعاتب بهذه الطريقة يعني، ولا يلوم بهذه الطريقة، لكن حس بخيبة كبيرة نيجي. ودير مهم أن نقوله فما مكالمة هاتفية صارت بيناتهم، لأنه محمود درويش نوعا ما حس أنه صديقه طعنه في الظهر، فكانت مكالمة، فقال له نيجي العلي، قال له تعرف قديش أنا نقدرك وقديش نحبك وشعرك بالنسبة لي مهم، ومهم القضية الفلسطينية،
1: لكن هذا رأيي،
0: لكن لا, لا, لا يمكن أن أشاطرك هذا الموقف. في هذه المكالمة صار تهديد، صار تهديد لنيجي العلي غير مباشر، بمعنى محمود درويش، لأنه في تلك الفترة إذا نتذكره محمود درويش قرب من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبح نوعا ما الشأن الثقافي الفلسطيني تحت يد محمود درويش، يعني هدده نوعا ما. يعني نحب نقول أنه بعض ويقولوا أنه كأن لمحمود درويش يد في مقتل النهائي، لكن أنا بصراحة أستبعد، لأنها كانت مكالمة مشحونة، محمود درويش لم يتبالك أصابه، يبدو أنه هدده بمعنى بحكم نفوذي في منظمة التحرير يمكن أن أقطع عنك العمل في الصحافة أو من هذا النوع، يعني
1: هو طرد، طردوه من الكويت،
0: صحيح بالضبط، يعني
1: طاله ما طاله، من
0: طاله ما طاله. سنة 1985 هو شاكر يعني المسار بتاعه المهني، أنه من الأول مشي للكويت جريد السياسة، بعد كان التألق في لبنان في السفير خاصة، ثم كانت العودة إلى الكويت 1982،
1: مش لندن زاداي
0: اي هو باش نجيو. يعني ونذكروا للكويت قبل حرب الخليج كانت بصراحه ساحه ثقافيه متميزه ومفتوحه وكل حريه تعبير، ونحن في تونس كانت مجله العربي بالضبط، يعطيك سامه. للاسف يعني يجي نهار نحكيوا على حرب الخليج وهجوم صدام على الكويت اللي بدل كل المعطيات في البلد هذه اللي كانت شمس تضيء على العالم العربي،
1: حتى ديمقراطيا
0: بالطبيعة
1: يعني عمل سياسي برلماني كويتي ملفت للانتباه.
0: هو قوس هذا حبيت نقوله، انه للاسف البلد انغلق على نفسه بعد ذلك العدوان، ويمكن ان نفهم ذلك. يعني قعدت في الكويت حتى 1985 في القبس،
1: جيت القبس الكويتي،
0: وكانت الضغوطات كبيره ياسر على رئاسه التحرير، الى تم اتخاذ القرار انه يتم ترحيله من الكويت،
1: لانه ما سكتش هو، لانه واصل في نقد منظمه التحرير الفلسطينيه
0: ودول الخليج والنفط العربي. يعني هذه هي المسائل،
1: وربما زاد من الحاجات اللي معناها ربما كانت مفصليه هو نقده المباشر او بين قوسين لياسر عرفات والدوائر اللي دايره بياسر عرفات.
0: يعني انت حطيتنا في الاطار التاريخي، غادر نيجي العلي الكويت إلى لندن، لكن قاعد يخدم في القبس الدولية
1: لرأس الفهاي
0: بالضبط، يعني ويخرج في نسخة القبس العربية والقبس الدولية، وهي اللي أعطته يعني الإشعاع العالمي، لأن الرجل له 40,000 رسمة يعني مهمة ومعترف به من أعلى الهيئات الصحافة في العالم. يعني انتقل إلى لندن وأصبح يرسل رسوم الكاريكاتير لهيئة التحرير، واللي بالطبيعة تختار بصفة عامة. اللي صار في 1987 هو واصل في نقده، يعني أنه بعث الرئيس هيئة التحرير ثلاثة رسوم باش يختار منهم رسم، والرسم اللي تم اختياره كان عن رشيدة مهرة،
1: صحفية مصرية،
0: صحفية وأديبة مصرية تقربت،
1: مقربة جدا من ياسر،
0: تقربت من ياسر عرفات، وأصبحت لها حظوة عند ياسر عرفات، وتؤثر في منظمة التحرير خاصة في الشأن الثقافي، ويقال حتى ساعات عندها يعني اقتراحات في الشأن السياسي. على كل حال يعني هذه الشخصية أصبحت لها حظوة وتأثير كبير. يكتب نيجي العلي سنة 1987 يعني الكاريكاتير
1: ويرسم
0: يعني الكاريكاتير الشهير، وفي حديث عن أديب تم انتخابه في اتحاد الصحفيين والشعراء الفلسطينيين، ويسأل يعني وحنظلة يشاهد يشاهد يسأل كيف تسنى لك الوصول إلى هذا المنصب، هل لك من تعرف في منظمة التحرير كعضو في اتحاد؟ يقول لا لا. ثم يسأل مرة أخرى هل تعرف رشيدة مهران؟ يقول له من هي رشيدة مهران؟ يقول إذا لم تعرف أنت رشيدة مهران يعني بصراحة لا يمكن أن أفهم هذا الموضوع. يعني وهنا ثارت ثائرة ياسر عرفات، لأنه أول مرة، لأن صحيح هي كانت موجودة في الدوائر لكن لم يكن هناك حديث عنها، لكن هو تجرأ
1: خرجها للعلن،
0: خرجها للعلن يعني كشخصية مؤثرة. وهوني هو استغل اتحاد الكتاب والشعراء والصحفيين ليقول في النهاية ناجي العلي وحنظر لا يشاهد أن هذه المرأة تؤثر أكثر من ذلك، ولكن أنا اكتفيت بالحديث عن هذا. ثارت ثائرة ياسر عرفات يعني، ورئيس تحرير عندما يتحدث عن الموضوع وهو الآن بعد وفاته متحسر نوعا ما، لأنه لم يكن يعرف الخلفية، وهو كويتي
1: ما كنتش عارفها
0: كويتي لا يعرف، يعني دوائر المخربة هم من يعرفه.
1: فضح القصة،
0: فضح القصة العلي. ورئيس تحرير لم يكن يعرف لأنه كان يحب جدا يعني ناجي العلي، ف يعني وهو بعث الكاريكاتير من لندن فسنة 1987 نحكي، وهذا شهر قبل عملية اغتيال. يعني هذا الإطار الزمكاني، هو في لندن بعث الكاريكاتير بالفاكس تم نشرها، بعد أقل من شهر تمت عملية الاغتيال وثارت ثائرة ياسر عرفات وهدد وزمجر وقال سوف أضع، يجب أن أضع أصابع ناجي العلي في الأسيد يعني في حتى لا يستطيع الكتابة، وأبو إياد قام باتصال هاتفي مع رئيس التحرير، ما هذا الذي حصل وما هذه الكارثة التي حلت. وقتها رئيس التحرير اتصل بناجي العلي قال له تحاول تبعد على لندن وتمشي لاسكتلندا في منطقة ريفية، لكن ناجي العلي يعني للأسف خذيه تران
1: في أري وعودها
0: وعاود رجع. يعني
1: كنت توصلوا برشا رسائل تهديد وتصفيق، ولهنا ولي جعفر موت ناجي العلي اللي هو تنبأ بموته، راهو معناها تنبأ بموته من خلال كاريكاتير زاد، أيضا كاريكاتير حنظلة
0: أي كاريكاتير مهمة ياسر. يعني هو ما هو ديما ينقد في النموذج الليبرالي الأمريكي، يعني فكرة أفلام الوسترن وونتد، يعني شخص يضع صورة حنظلة وهو مطلوب للعدالة للشرطة للتخلص منه. يعني هو تنبأ به وتنبأ بذلك إذا مبكرا في جنازة غسان كنفين اللي تحدثنا عليه، وقتاش قال ناجي العلي قال شهيد يمشي في جنازة شهيد،
1: شهيد حي كان ناجي العلي.
0: يعني وهنا الفكرة من الكاريكاتير هذه، وأنا نعتبرها يعني مفصلية هذه الكاريكاتير، لأنه ناجي العلي في النهاية كان يعرف أنه سوف يتم اغتياله لأن أعدائه كثر، إسرائيل في مرتبة أولى، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الزعماء العرب، الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا الكل يجعله في نهاية الأمر هدف مطلوب من الجميع، واختفائه وموته سوف يخدم مصلحة الجميع مهما كانت اليد التي سوف تقوم بهذه العملية. لكن حنظلة يعني ناجي العلي ماذا يقول؟ وراء الرجل الذي يلصق تلك اليافطة وانتد هنالك العشرات من حنظلة، حنظلة سوف يبقى موجود، لأن في نهاية الأمر تم اغتيال ناجي العلي. وهوني
1: تساؤل كبير على موته، بين من يقول أنه منظمة التحرير هي اللي اغتالته، ومشكون يقول الموساد المخابرات العراقية، والحقيقة معناها ما نعرفوش الحقيقة الكاملة. اللي قتلوا فلسطيني
0: صحيح
1: وهو مقرب من منظمة التحرير،
0: نعم،
1: وفي نفس الوقت كان أجون الموساد،
0: أي جاسوس،
1: جاسوس للموساد، معناها الحقيقة الكاملة لمقتل ناجي العلي ولاغتياله ظلت مبهمة. أي
0: ظلت مبهمة، يقعدوا هالعوامل التاريخية اللي نعرفوهم أنه تم اغتياله شهر بعد هذه الكاريكاتير، ينجم يكون الموساد استغل هذه الوضعية لتصفياته وليتم إلصاق التهمة بمنظمة التحرير، كما زاد يعني تنجم تكون قيادة منظمة التحرير، خطر يقولوا زاد الموساد كانت على علم بالعملية وتركت الأمر يكون كذلك. هو يوم اغتياله يعني، وهوني نقترح على سيد المستمعين يشاهدوا فيلم ناجي العلي لعاطف الطيب، نور شريف العب دور ناجي العلي، فيلم ممتاز وممتاز جدا. يوم اغتياله زوجته قالت له يا ناجي غير مسارك لأنك مستهدف، قال لها سوف يكون ذلك غدا، ولكن لم يكن للأسف غد. لم يكن هنالك غد يعني، وتمت تصفية ناجي العلي. لكن هو كما قال يعني، يعني هوني حبيت نذكر يعني رثاء لناجي العلي، يعني بعض الشعراء يعني تكلموا في ناجي العلي بعد وفاته. مثلا نزار قباني اللي الناس كل تعرفه على أساس أنه شعر العشق والغرام والجمال وقصص الحب، راهو عنده قصائد في نقد الأنظمة العربية وفي التعاطف مع المقاومة ممتازة. إن شاء الله يجي نهار
1: نعمل
0: حلقة لأنه ليأخذ الرجل حق، ليس قارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء فقط، اللي هما ممتازين يعني. يقول يعني نزار قباني في رثاء غير مباشر لناجل علي، يقول يا وطني كل العصافير لها منازل، يا وطني كل العصافير لها منازل إلا العصافير التي تحترف الحرية فإنها تموت خارج أوطانها. والحديث عن من نوني؟ عن ناجل علي.
1: مات في لندن.
0: مات في لندن.
1: حب يدفن في عين الحلوة.
0: بالضبط.
1: لكن لم يتسن له ذلك.
0: هذا نزار قباني. ما حبيت نزيد أحمد مطر صديقه، رثاء مباشر رائع جدا. يقول ناجل علي لقد نجوت بقدرة من عارنا، نجوت بقدرة من عارنا وعلوت للعلياء، اصعد اصعد فموطنك السماء وخلينا في الأرض إن الأرض للجبناء.
1: وكما تنبأ ناجل علي من خلال الكاريكاتور الأخير، هو مش الأخير هو لكن كاريكاتور شهير
0: 1987 اللي 29 جوان شهرين تقريبا
1: تنبأ بأنه حنظلة باش يقعد عايش هذه الشخصية، وظلت عايشة ورجعت في السنوات هذه وسنة وشخصي شفنا سفينة تبحر إلى غزة باسم حنظلة.
0: بالضبط.
1: شفناه في ملاعب الرياضة، شفناه على المريولة كوري جاف
0: في الجامعة الأمريكية،
1: في
0: موزايك
1: موجود في كل مكان. نحن نشكرك برشا
0: يعيشك. وش نحب نقول أنا زيدة فكرة مهمة لربما، الوطن ليس أرض، الوطن فكرة. يعني اليوم فلسطين
1: والفكرة لا تموت،
0: والفكرة لا تموت. يعطيك الصحة
1: ولي جعفر، نشكرك برشا، يعطيك الصحة على حضورك معايا في واحد من الناس. شكرا. يعطيكم الصحة عليكم انتوما. داري شكرا لك في الإخراج، شكرا للبثينة وخليل في الإعداد، إيهاب في الإخراج الرقمي.
0: يعيشك شاكر، يعيشك. أنا
1: صديق البرنامج
0: السنة الموسم الثاني اللي نكون معاكم في بعض الحلقات. تحية لبرنامج واحد من الناس اللي كالعادة يقدم مضمون هادف، فما أفكار، فما تجديد بين التجارب الشخصية والأدباء واختصاصي التاريخ. الحق معناها فرحان برشا اللي كنت معاكم
1: وانت بشان
0: في هذا، يعيشك في هذا الموسم. وأنه الإنسان قادر أنه يعبر على أفكاره وبطريقة فنية، وفما تسلسل وفما عمق. وإن شاء الله يعني في هذا الزمن تكونوا قدموا حتى القليل، النذر القليل من الفائدة. ونتمنى من كل القلب أنه بعد واحد من الناس واحد من الناس اثنين صالة عام جاي نلقى واحد من الناس
1: ثلاثة. إن شاء الله بقدر ربي نشكر موزايك لأنه ما نزيد أيضا بهذا البرنامج
0: واحد المشروع.
1: والمشروع. المشروع شكرا لها. ونشكركم أنتم اللي تابعتونا في واحد من الناس. تصبحوا على خير.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نفاني وتسحر عيني
1: وفوزي بن جمرة.
2: أحلام قدها.
1: تبيع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج.
2: ليام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سنيب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازيت ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا يؤكد أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع لجان القارة بالمجلس دون استثناء، باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال إشراف اليوم الخميس على اجتماع تشاوري خصص للنظر في منهجية دراسة المخطط وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. وأكد إبراهيم بودربالا أن جميع النواب تسلموا نسخة إلكترونية من مشروع المخطط ووثائقه المرجعية، داعيا إلى التعمق في دراسة مختلف محاوره وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في إعداد تقرير موحد وشامل يعكس دور المجلس التشريعي والرقابي. ومن أبرز مخرجات الاجتماع الاتفاق على تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه بهدف استجلاء أهداف المخطط وبرامجه وتعزيز التفاعل مع مختلف مكوناته. كما تقرر أن تقتسم اللجان أعمالها بإعداد تقرير تأليفي شامل يجمع مختلف الملاحظات والتوصيات يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة المخصصة للنظر في المشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 2026-2030. أشغال اليوم الثاني والختامي لمنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبس اليوم الخميس تنبثق عنها جملة من التفاهمات الرامية إلى تنمية المناطق الحدودية ودفع الاستثمار بين البلدين. وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجنوب الغربي يوسف سالم بأن هذا المنتدى مثل فرصة لتنظيم 180 لقاء مباشرا بين المستثمرين الجزائريين والتونسيين، وانبثق عنها 35 تفاهما بين الطرفين. كما تم الاتفاق على دعم 7 مشاريع مقترحة تقدر كلفتها ب 1500 مليون دينار وستمكن من إحداث 6000 موطن شغل. وفد تونسي يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية مراد بلحسن يؤدي زيارة استشافية إلى السنغال، وتهدف الزيارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن كثب على الأوضاع الميدانية قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية ولا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبقية القطاعات ذات صلة، وفق ما ورد اليوم الخميس على المنصة الإعلامية التابع لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، وزارة خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخارجي يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدين ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأعمال العدائية ويمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك الصادر عقب الاجتماع الوزاري الأمريكي الخارجي الذي عقد الخميس في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحرينية عبد اللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخارجية. وزارة الدفاع التركية تؤكد أن إسرائيل لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام مساعي التهدئة في المنطقة، محذرة من أي محاولات من شأنها تقويض التفاهمات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران وإفشال الجهود الرامية إلى خفض التوتر. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحية مراد الدريدي.
4: في تونس.
6: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
7: ريكاب مونديال.
8: مرحبا بكم في ريكاب مونديال موعد اليومي كل يوم على موزايك نحكيو فيه على المونديال. واليوم الحدث بتبيع المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي للأسف هي الأخيرة للمنتخب بعد زوز هزائم باش تكون ضد منافس كبير المنتخب الهولندي. كل الأخبار اللي تسبق المباراة هذه التشكيل المنتظرة خلينا نقوله الأقرب حتى التوى كل التفاصيل كل الأخبار نخضها من عند مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
9: مرحبا بك فهمي. مرحبا بالناس اللي تابع فينا تو على موزايك فهم. منتخبنا الوطني بعد قد ايه بعد تو مساعتين بعد اربع ساعات ان شاء الله ولا بعد اربع ساعات. ما يا اخويا هذا فهمي راه تعبت برشا من حساب تاع ديك الا باش نكون واضح معك معناها عادي نغلط في الوقت
8: عليك بعد اربع ساعات الاربع سوايع اصحاح هذوك هكا ولا هكا معناها الاربع سوايع حاصلين
9: ولا اكزاكت. ما احنا ديجا كان تتبعوا معنا تو على اللايف تاع فيسبوك تلقونا على الناس فرشين تلقونا في الوتيل في الوتيل نتاع الطاقه مش كنا شدي قاعده ديريكت أو كفرحان تونس. لذلك الناس اللي جيت قدم لوتيل هنا باش تسلم على الجوارات باش تزحها باش يمشيوا ولأنه الجماهير الهولندية بكري هوني قام بالواجب الحقيقة جيت لهنا على طريقتها هي الخاصة سمعت صوتها للاعبين المنتخب الوطني التونسي نتصور باش يكون حاجة موتيفونت للملاعب ديالنا أكثر من حاجة تزيد تنحلهم المورال ولأنه الحقيقة الجوارات مش اوتوب فورم كما نقولوا مش في الحضور الذهني لازم ان شاء الله اليوم يكسبونا ان شاء الله اليوم يقوموا بالواجب زي نزل المنتخب الوطني التونسي كما قلنا بعد تقريبا ساعتين ولا ساعه ونص خرجوا من داو من هوني ثم برشا تونس جاوا لهنا لاستقباله كما قاعدين تشوفوا على صفحتنا على سبور باي موزايك فين في الديريكت توا. الحقيقه التونس خلينا نحكي على عدد قبل ما نحكي على بما نحكي على الشواء خلينا نحكي أموا على الـ على الـ على عدد الجماهير التونسية إن شاء الله اللي بش تكون موجودة هوني في الستاد نتاع كانت أول حاجة ساعة ما نتفاجئوش كيما هكا بش يكون الكولور نتاع الستاد لأنه الحقيقة عددهم كبير جدا جدا جدا لهنا في الجماهير المنتخب الهولندي لكن الناس كل تسلم على موزايكم ديريكت الناس اللي تابع فينا تسلم سبور باي موزايك فيم. العدد كبير برشا متاع الجماهير الهولندية لهنا شفناها من البارح شفناها من اليوم وستاد يزد تقريبا 70-71 ما اشتغلش يكون فيه لكن بالنسبة للجماهير التونسية العدد البارح اللي موجودين لهنا كانوا 300 يمكن برشا يرتفع العدد يمكن برشا نشوفوا عدد اكبر برشا من العدد هذاك ان شاء الله نتمنوا ان صوتهم يوصل للناس الكل وان شاء الله يا ربي يفرحونا. اللي نحكي توا شويه على الاختيارات والتغييرات بالطبيعه التشكيله ماهيش نهائيه مازال ما فماش اختيارات نهائيه لانه ثم برشا تكتم ثم برشا تردد على مستوى بعض الاسماء. كان نجم نحكي على تشكيله محتمله نسبة 70-75% ما تفوتش معناها هذيك هي النسبه نتاعها باش يكون ايمن دحمان في حراسه المرمى يان فاليري الاقرب باش يبدا قبل معتز النفيتي لانه معتز النفيتي كان موجود في الـ في الـ في, الـ في التمارين هو الاساسي دونك يان فاليري عمر الرقيق منصر الطالبي محمد امين بن حميده او ديلان برون والاقرب هو محمد امين بن حميده علي صار باش يكون علي العابدي. بالنسبه لبقيه التشكيله فيها ياسر خيري حنابع المجبري انيس بن سليمان الاقرب أو الحاج محمود إذا كان بعد المجبري أنيس بن سليمان الأقرب أو الحاج محمود إذا كان الحاج محمود بشياب الدونك أنيس بن سليمان نجم يكون هو أتاكون مع حازم المصوري وإلا إذا كان سماش أنيس بن سليمان باش يكون ثم الياس عشري مش واضحة برشا التشكيلة لكن الحقيقة الاختيارات مش واضحة. حاجة أخرى راكم تتابعوا فينا في المباشر مش مستظهر برشا أما كل ما نكلمك أنت فاهم ونتعدى أنا معاك المشكلة فيه أنا مش فيك أنت بالطبيعة ثم نتعدى معاك تجي العاصفة دونك هذا نتاع الصب توا ثم أليرت نتاع تومبيت باش تصير في وقت المباراة نجم تتأخر انطلاقتها شوية إذا كان التومبيت قوية برشا.
8: فماش أليرت ميتيو ولا حاجة جو توقعات عادية معناها ثم فماش
9: ثم لا ثم ثم ثم أليرت انطلقت من البارح أليرت هذيا ودايور في التلفاز نتاعهم براتيكمون كل نص ساعة بالتاميتيو وكل نص ساعه عاودوا يحضروا الناس اللي راهو ابارتير من البارح الاربعاء حتى لنهار الجمعه يقعدوا ثم اليرت نتاع التومبيت وشفنا حتى في التعديه والفيديو تقام على سبور باي موزايكا فان تلقاو الاليرت منين جايه ما مشيره من ليست من الويب تومبيت وقتاش توصل بالضبط توصل للبليتو تومبيت توصل تقريبا في حدود الخمسة ونص تقريبا حتى الستة نتاع العشية التوقيت نتاعها هذاك عشان تكونش قوية وبوا اللي نوخر الماتش علاش على خاطر ديجا ستاد باش تلعب فيه المباراة هذيا ارو هيد الملعب هذيا في كانساس ماهوش كله مغطي اغلبيته مكشوف مزيان برشا ستاد مكشوف دونك

0: ينجموا العباد يتقلقوا برشا من المطر.
1: يعطيك الصحة أحمد، شكرا ليك. هذه نقولوا متابعة ولا في تضرب قيد المتابعات إن شاء الله، والبلاتو اللي باش يبدأ قبل ساعة من ضربة البداية لمباراة تونس وهولندا. ديما نذكر الموعد الليلة مع نص الليل، مواجهة تونس وهولندا المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، وأيضا في نفس التوقيت زادة باش تلعب ماتش آخر بالنسبة للمجموعة هذه يجمع اليابان بالسويد. نذكر بوضعية الترتيب، هولندا واليابان الأولى بأربع نقاط، السويد الثالثة بثلاث نقاط، وتونس في المركز الأخير صفر من النقاط. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم في المونديال، مع التسعة نتاع الليل في المجموعة الخامسة، الإكوادور باش تلعب ضد ألمانيا، والكوت ديفوار في مواجهة منتخب كوراساو. ألمانيا في الصدارة ست نقاط، كوت ديفوار الثانية بثلاث نقاط، الإكوادور وكوراساو المركز الأخير نقطة واحدة. ومن ثلاثة نتاع الصباح ماتش الباراغواي وأستراليا في المجموعة الرابعة، وأيضا تركيا في مواجهة أمريكا. ترتيب أمريكا الأولى بست نقاط، أستراليا وباراغواي المركز الثاني ثلاث نقاط، تركيا خرجت من المنافسة بصفر من النقاط. هكا نصف نهاية الركاب مونديال. خليكم مع سامي، أخلكم في الأمان، باي باي.
2: ركاب مونديال. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس في نجمة. بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
3: 18 دقائق عسلامة، مرحبا بكم إن كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك ثامن. تولى تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. الحقيقة اليوم أنا رونديفو تري سبيسيال، على خاطر ضيفنا استثنائي، ضيفنا مسيرة امتدت أكثر من نصف قرن، 50 سنة من العطاء من المسرح من الفن السابع. متلفزة زيدا مفهمش نتصور تونسي ما حبوش، تونسي ما تبعش مسيرة كان فيها عشرات التتويج. هو مسرح المسرح قفصة، هو مسيرة كما قلنا طويلة، هو اللي خدم زاد مع كبار المخرجين. باش نسترجعوا معاه محطات من مسيرته بكل حب، ضيفنا اليوم في الانترفيو الممثل القدير رؤوف بن عمر. شوية خليكم بحضنا هنا في استوديوات موزايك كافيه، نحكيوا معاه على مسيرة طويلة ونسترجعوا معاه ذكريات مهمة. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بال في الاعداد، معنا ساره زيده، معنا ايوب في الاخراج الرقمي، وخلوده كالعاده في الاخراج. نسمعوا جديد وليد توفيق، ونرجع معكم في كوتور بلوس على موزايك فم.
4: اهداء الى الجمهور التونسي الغالي عبر اذاعه موزايك، اغنيتي الجديده شكتر مشتاق وليد توفيق.

0: كثير مشتاق ولتوفيق وصلنا حتى 8:15 دقيقة توت سويت وقيت الانترفيو. الانترفيو فرحانة برشا باستقبال وبحضنا هنا في كولتور بلوس على موزيك فام. قربنا من نهاية البرنامج هذايا من نهاية الموسم وسعيدة جدا كونه بالحق ختامها مسك. بكل حب نستقبل بحضنا مسيرة أكثر من نصف قرن من الإبداع من التميز من الاستمرارية بين تلفزة مسرح حب وعشق الأول والسينما. رؤوف بن عمر مرحبا بك.
1: عيشك مرحبا بك وشكرا على الدعوة.
0: وأخيرا شنو حويتك سيراوف؟
1: والله لمس سبع سبع تعبت شوية أيامات وبعد توا لمس.
0: ما زلت تتنفس فن؟ ما زلت تتفرج في العروض؟
1: بتبيع. ما زلت تتابع؟ بتبع لا العروض مثلا المسرح نمشي له يوصلوني ونروح. أما برقزومبر في الجي تي سي والجي سي سي سنة كنت تعب ياسر من نجمش تحرك.
0: بسم الله عليك. تعب ما مطمئن على على المشهد الثقافي على المشهد الفني؟
1: نص نص. تتفاجأ ساعات تولد كتجي حاجة باية وإيجابية تقول أبون ما زال عنا احنا كما توا في المسلسلات السناء فما لي واحد ما يحكيش عليهم خير لكن تلقى هكا شباب طالع تلقى مسلسل ما منظم نصا وتمثيلا وقال الاخر إدارة ممثلين ومن بعد تشوف الاخرين تقول فين هذا كاين وكان هذا جبته من تونس ولا جبته من بنغلاديش ولا منين. دونك اللي يتمان به الواحد هو كونه فما شباب طالع فما طاقات شبابية قاعدة طالع ونجم نقول لنا النوادي المسرح اللي هم يشرفوا عليهم ناس معناها مالكين المهنة ويعرفوا شو يعملوا اللي خرجوا فيهم ولو هم اللي يمشيوا النوادي المسرح هم اللي تلقى وكا واللي شرجيا واللي لكن أذنك قاعدين يخرجوا منهم ممثلين فريمون في مستوى ودائر كلهم يقولوا يحبوا يحبوا المسرح ويحبوا السينما ويحبوا التلفزة. تأخذ كما صابر الوسلاتي مثلا
0: أي.
1: شفتك البرفورمانس السنة فهمت اللي عملها في شو اسمها هي
0: نحكيه مسرح ولا نحكيه
1: في المسرح
0: نحكيه في هذه آخرتها ولا تحكي قبل رجوج
1: هذه آخرتها لا هذه آخرتها شفت رجوج اللي ذاك عملناه أما هذه آخرتها حلوة إيش حلو تمثيل معناها فهمتني. دونك هذاك اللي خليك تتفائل شوي. الكتاب مازال ما عندناش كتاب معناتها مش بكثرة انطقاء.
0: وبالنسبة ليك المسرح العمدة على المسرح هو العشق الأول وكان عشقك الأول سيراو؟
1: طبعا المسرح ما فماش ما أهم منه. دبر قبل ما نحكيه وإحنا على المسرح والتكوين أنا ساعات نعمل ماستر كلاس نقول لهم للشباب قلوا كما عندكش موهبة فك عليك رو الدراسة العليا متاع واحد ما يبش تجيب لك حتى شيء عمرك ما تولي ممثل كان ما عندكش موهبة هذا يتعلمها ساعة فهمتني. دونك اللي قارين طور اللي حتى اللي قرأوا في الليزاد أكثرهم شنو يمشيوا منشطين في المدارس في الليسي يقرأوا في المسرح فهمتني. دونك وقديش من ممثل دبلومي متاع ليزاد عمره ما حد ساقه في بلاتو التلفزيون ولا في بلاتو السينما ولا هك حتى من الأساتذة الكبار متاع ليزاد دكاترة تقع عمره ما حد ساقه فيه. علاش؟ على خاطر كما قلت لك كما عندكش موهبة زي كاين واحد يتعلم على المسرح وعلى حاجات اللي ما همش في إمكانياته.
0: الموهبة معها شنوة سيراوف لازم؟ الموهبة ومعها شنوة باش نكمله باش نواصله في الحل؟
1: الموهبة كانك تحب تقرأ على اللي قريوا فيه توا في الإزادة على تاريخ المسرح والمدارس المسرحية كله موجود في الكتب نجم تقرأها. أما يلزمك تضيف تضيف لذكاء تبقى تفرج في الأفلام ساعة العالمية لكلهم، فهمت لكلهم خاطر ديما فيهم ما يتهز. أنا تكويني شطره مشاهدة كبار الممثلين والممثلات في السينما العالمية. ناس عجزت وناس كيف يبين يحط يده وكيف يجهز حاجبه وكيف يتنفس وكيف حتى السكوت في جملة، هذا كما نقولوا احنا لديتاي اللي كملولك المعرفة اللي عندك بالمهنة.
0: وكنت موجود في أفلام أجنبية وعالمية مهمة برشا، والصدفة هزتك سيروف.
1: ايه تنجم تقول صدفة، المهم كنتي تشوف مش صدفة، ما جيت معناها صدفة باش نمشي في بداية العالمية، على خاطر احنا بدينا في فرقة قفصة، ومن بعد لا قبل قفصة انا مشيت لندن قريت وجيت بديت مع باباي الله يرحمه، ومن بعد عبدي بن عمار في المعزيزة تسترى تسترى. أما أنا بقفصة وجاء روبرتو روسليني بش يعمل فيلم المسيح. المسيح ما عنده أصحابه، فالأصحاب ذنك فما دور من الأدوار متاع الأصحاب هو يهودا جدا اللي خون المسيح في الأخر. هذاك كان باش يعمل واحد طليان خاطر الأصحاب ما يتكلموش برزكما، أما يكتب على لوحة فليقول فيه جيزي ولا حاجة هكا. وأنا جيتي ركرتي بور الأصحاب، فهمتني؟ اللي باش يلعب جدا الطليان يستنوا فيه باش يجي ما جيش. ورسليني ناوي يصور مغدو يبل عايت الاسستان تاعو وكلم البروديكتور قال لهم قولوا له ما يجيش. نعرف شو ما تجيش، عندك فيلم مع رسليني والتصوير في بالك بيه توا عام تفلت الطيارة مثلا بريف. قال ماذا كوفاء عنده البريمير اسستان تاعو الطليان والبريمير اسستان زادت تشيلسي اللي هو المخرج عبدي بن عمار الله يرحمه. قال بربي فالشباب اللي جبته ذوما باش يعملوا اصحاب الجزي انا هو اللي تراه انت ينجم يلعب دور يهودا. قال ما نجمش نقول لك انا جانا هاوسي راهو بن عمار روح من لندن قرا في لندن ومازال كيروح، فهمتني؟ دونك ورا قالوا هكا هكا كذا كذا كذا. قالوا تعرف كيفاش بدل البلان دو ترافاي وغدوه نبداو بالنسبه لي انا باصعب مشهد في الفيلم اللي هو وقت يبدا جيجو والاصحاب الكل مع لي زابوتر ويقول لهم واحد منكم باش يخونني. قوم انا وترانا جدا وقتها دوري كل ملاء قوم نغزر له قد نغزر بعضنا برشا برشا برشا قوم بعد تبصر سنخرج قبل ما نخرج نعود نتلفت له. هذيك هي السيكونس. قالوا هو عنده دور، معناتها إلى سنتي اللي جيتي عليز مالكش فرق سام لازم واحد يكون يخدم ومرتاح مهما كان المشهد.
0: والصمت لعب دور كبير في مسيرتك.
1: أوي. لا الصمت حاجة هامة ياسر. أنا ساعات قلت لهم وقت مشيت لندرة قعدت الوزارة هاي بمشاعتي وهو بش يعملوا درشنو وهو بش يعملوا درشنو وقت خلطنا احنا لندرة وفعل مكاتب كل سكر قبل الطلبة متاعهم وفعل في الرادة عملونا تيست وقت أنا بفضل الجزيري
0: الله يرحمه.
1: أنا كنت الله يرحمه أنا كنت برمير أني أنجلي في الفاكة وناوي باش نولي أستاذ إنجليزية ما عندي حتى فكرة على عملت مسرح مدرسي مي ستي جستسا وكاو خلتنا غادي الرادة قالوا لنا المؤهلات موجودة الانجليز نتاعكم صفر وانا نسخيب روحي الطياره عزيز قالوا لي هذا ننصحكم هاو عنا ممثلة كانت عظيمة في الرويال شكسبير كومباني كبرت برشا خرجت عملت أجانس تقري الديكسيون نطق فقط قالت تاخذوا معها ساعتين ولا ربع ساعة في الجمعة وتوكل على الله وعم الجاي مرحبا بكم هيك هو تكلمنا مشينا للسفارة كلمونا الوزارة وقلنا لهم هكا وهكا وراو باش نعملوا طلبوا منا باش نعملوا عام لغة خاطر في التمثيل في لندرا الانجلي اليزابيتان كانت تسمع تيرادة ما تفهم منها حتى كلمة وانت قارية الانجليز من المويناج وانت جاية حاسل قبلوا المفهوم ذاك وعملناه دونك بالنسبة لل باريزومبل جيجي فرصة تجيك فرصة أما تمشي معها ولا تفشل الفشل موجود والنجاح موجود كيف نجح هذاك هو اللي حل ببانه تاع الأفلام تنجم تقول الكل خاطر مخرج يجيك توا تقول له فلان الفلاني يعمل هكا يحل ويكيبيديا ولا يحل ولا كان عندك أجون يهز له عنده سي وسي في ودرشون ودرشون يفهم اللي انت خدمت خدمة كبيرة ياخذك باش ما يضيعش وقته وإلا يعملوا لك كل زي سي بالكاميرا ويعطيك ثلاث ورقات تحفظهم وكلها تعالي اللي ديبيو ديبيو
0: سي روف باش نرجع لحكاية الفرص خاطر فما فرص ما نحبش نقول ضيعتها ولكن ما مشيتش فيها بسبب محبتك لأصدقائك للناس اللي بديت معاهم الناس كنت معاهم جاتك فرص باش تخرج خارج تونس باش تصور أفلام البرة وباش تقعد بريود البرة ما كان عندك التزامات هون
1: إيه لا مش أفلام خاطر أفلام النجم نقولهم عندي قداش الأفلام احنا كان مشيت في فيلم براني أنا ماكسيموم دي جور
0: من شنو الفرصة اللي كانت خارج تونس
1: لا وقت عملنا جدا قلت لك مع روسليني ونجحت فيه الدور ليلة اللي باش نروحوا خاطر صورنا في تونس وصورنا في إيطاليا في مونتي كاسينو وبرشا مشاهد وكل وليلة اللي مشيوا في التورناج ومغدوا مروحين جاني الاسيستان تاع روسليني قال لي مسيو روبرتو قال لك كان تحب من غدوة تجي لإيطاليا على حساب الشركة بتاعه وتعمل 6 أشهر لغة ومن بعد 6 أشهر هو عنده فيلم في مخه ويحب يعطيك أنت البرسوناج وباش يخدم معك 6 أشهر قبل ما يبدأ التورناج قلت له احنا مازلنا كبدينا في قرصة وشحاب الشرق الحائر نجي الجزيري أنا ورجا فرحات ومحمد إدريس وقال لهم لا عندي فيلم أما يقتلوني ولا نحيوا لي باسبور لا هو عجبته قلت اسمع احنا مزنك عملنا فرقة وعملناها بالشق الأنفس وعندنا مسرحية نحضروا فيها ما انت أول عمل لنا وما زلت ما حضرتش هي وعندنا الكيباك وعندنا لبنان جوز مهرجانات مسرح جامعي لما حالة واحد قلت له مستحيل باش نخليهم كان 6 أشهر اخرين ولا حاجة نشوف ونقول لكم
0: ولا كانت مسيرة روف بن عمر خذت ثنية أخرى
1: أي ما تعرف نواها أنا كلياسر تونسي أنا جيتي تديون على لندن كي نلقى ويكاند طويل ولا نوال ولا واحد ناب تونس خاطر وقتها احنا كانوا عندنا التذكرة ب 100 دينار اللي جيتي تديون دونك ما نهار زيد في لندن لا ولا نبورتو نمشي الفواياج وبودو سانكيام جور سيجور نعملها كار تونس فهمتني هكاك
0: شنو تحب فيها شنو تتوحش فيها تونس
1: كل شيء تونس تونس عندي انا كل شيء ومهما كان ظروفها زاد على خاطر تونس اللي عاش في عهدي انا المدينه فهمتني واللي قرأ على الزاد في وقتي أنا وعلى المعلمين في وقتي أنا اللي هم المعلمين هذن كتوين نجمي واللي هو أساتذة متعجامها في النيفو طول ما المعلم يعطي بوليكوبي وفيها 10 غلطات، فهمتني؟ كل شيء تبع بعضه. المفكرين قبل كنا نحكي وأنا ويونس على المهرجانات، وجبد هو على الحمامات، قلت الحمامات خلق للمسرح. شكون مدير وقتها؟ طاهر جيجا، ويا مدراكم طاهر جيجا، وهو تبنى للمسرح. فكان يجيب المسرحيات من الخارج، الأكثر بتبيع من فرنسا، ويأخذ أحسن مسرحيات في تونس. عندك علي بن عياد، وعندك كذا زوز ولا ثلاثة. وقت بدينا احنا في قفصة بعد 3 سنين، سيراجة فرحات قال نحب نعمل مسرحية عزازي ليه للي ستار جيجا. سمع بالحكاية، قال له يجي هنا، انتم تفتحوا المهرجان بها. وهو ستار عامل دراسة على الزازي الهلالي تاع سنين. سي سمير العيادي كيف كيف الله يرحمه كان عامل دراسة وبحوث على الزازي. وشكونه الثالث؟ عبد الرحمن الأبنودي، شاعر من أكبر الشعراء في مصر الصعيد، وكتب بالعبد الحليم وكتب بالحكاية كله. لكن ناسين ديما اللي هو أنا باحث. وأنا قال ستار جيجا، قال به جيوا قبل 3 شهور للسنتر، خاطر كل واحد كاتب حاجات، ونجيبوا عبد الرحمن ونخدموها هوني تريزا بالطرف بالطرف. حسيتوا شنو نقول لكم؟ لفيد لا بريمير ما لقاوش الدخلة، كيفاش باش يحلوها؟ كل شيء حاضر. قال آخر بزيد الهلالي والكل واقفين والهلاليين ندرس نمو وكذا وكذا وكذا. كم احنا 3 شهور وفي الليل نسهر ونغني وندرس نمو. وغنيت أنا، كنت نغني، فهمتني؟
0: كانت الحلمة سراوف.
1: ايه سي عبد الرحمن قال سهريس، قال يدخل لرؤوف وحده بالبندير يعمل موال، تو نكتبه له انا تو، هو يوفى الموال والجماعه يبداو جايين ساكتين ويجيو حتى لل قال اخر لافونسين. وانا انترتون نفرت على روحي، ولا الدخله بموال، دخله بتاع مسرحيه. معناها بوغ تو دير هذوما مستويات عاليه ياسر. ما انت اللي توا واحد مهرجان وما يعرفش بروجرامو في شهر ابريل مثلا، من مهرجان باش يعمل في جوان باش يعمل برمجه وجوان وفيها وتو، فهمتني؟ وقلت له دونك سي اون كيستيون دو بيرسون، رجال تونس كما يقولوا رجال تونس. احنا كما جاش سي شادي قريبي الله يرحمه في الكولتور، ومحمود المسعدي الله يرحمه في التربيه، ما كناش كان يصير حتى شيء. رانا قعدنا في الفرقة البلدية هكا وشوية شعبيات وامك عايشة بين القلاخر الشعبي والادابتاسيون تاع النصوص عالمية. دونك كي بدأت تونس في الاستقلال، سي شادي القريبي عندهم توجيهات تاع مرقبة بين سير على البنسيف. أما سي شادي اللي عنده سا فيزيون لعشرين سنة جايين، وسي محمود المسعدي عنده فيزيون للعشرين سنة جايين. وكيف سي شادي القريبي تلز باش يغادر في ولي في الجامعة العربية، ورقيبة حتى المسعدي في الثقافة، خاطر بالنسبة لي وقت عودها 3 أو 4 مرات العقل السليم في الجسم السليم الحاجة. خدم على الإدوكاسيون لا كولتور اي لي سبور شباب الرياضه دونك ناس عندها نظره
0: عندها فيزيون
1: واضحه مريقله كذا. وذاك علاش انا اقول لا جينيراسيون اللي خرجت 20 سنه بعد الاستقلال 76 احسن مهندسين، احسن جراحين، احسن ممثلين، احسن رسامين ليكول دو تونس، خرج يونيليت في جميع الميادين.
0: وانا اللي نعرفه على رؤوف بن عمر اللي هو الامل، ديما تقول بالنسبه ليك الامل موجود، ديما تقول انه الحلم ممكن، ديما تقول
1: بيان سور
0: الاستمرارية ممكنة
1: بيان سور.
0: دونك هذا ترى فيه اليوم كما حكينا فيها ولا انت
1: على خاطر اللي يحكي على الامكانيات يضيع في وقته. عمل في دي ماستر كلاس كل قدرنا مشينا القفصة احنا ساعة كنا من تونس. وعلاش مشينا القفصة؟ انكور شخصية والي سي تهرب وسمى الله يفضله أزل محامي هو شد الكيف ويلي في الكيف شاف المنصف السويسي شعمل جيت نقلت القفصة وإحنا كهبتنا من لندرا ورجاء من ميلان وجايبين من باريس قلنا نحب نعمل فرقة. قال سيشدي القليبي لا ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس أدخلوا فرقة بلدية أهوك علي بن عياد يستنى فيكم. قالوا له لا رجاء وفاضل وفاضل قالوا نحب نعمل مسرح متاعنا بازي سور لامبروفيزاسيون وبالدير جاتون سيء. قالوا ما لا الغال انا تندرا لا سيزون بروشين. هو قاعد سي شادلي في بيروه ويكلم الطاهر بوسما قال سي شادلي لاباس راني تسميت والي في الكيف فوالي في قفصة وراني خصصت 10,000 دينار ميزانية باش نعمل بهم فرقة جهوية في قفصة. سي شادي كلم زبير التركي الله يرحمه خاطر صاحبنا قالوا قل الجماعة ذنك خدهم يعرفهم حدو قالوا الجماعة ذنك قلوا ما يحبوش كان يحبوا يعملوا فرقة وحدهم يمشيوا القفصة. قلنا له غدوة اللواج متاع الأربعة متاع الصباح قمت ندبوا أنا وقتها في لندرا. قال لي رجاء سيب عليك أعطونا فرقة وعنا ميزانية وطوة تروح شنو نروح. قال لي إيجا أعمل الرواية شهرين باش نتمرنوا ونعطيه للبريمير ومن بعد مشي على روحكم. خممت قلت نهبط شين 10,000 دينار شنو شهري ديكورات كوستيمات بروجكتورات ريان دي تو سي ريان دي تو. وقبلنا وعملنا رواية فهمتي ولا شحال الشرق الحائر شيرسين في المسرح البلدي وفي الفوس اوركستر سيمفونيك ديريجي بار محمد قرفي كل شيء تقريبا ببلاش. ولي كوستيم فما خياط هايل في قفصة خو عبد القادر مقداد فهمتي ولا الكسوة البيضة نعم بار اكزومبل نتاع البرني والعطرة فهمتي 15 دينار الكسوة يصورها لك سير مزور ياخذ القيسات ولا شونتش. بقيت الحوايج ما ثماش مشي الفريب مش حكاية إمكانيات. إمكانيات هو المسرح كي تحط عبد فوق سان هذا كمسرح ديجا غادي يبدأ المسرح شخصية واقفة على الركعة فهمتني. اللي بقي أنت وذكاك
0: إرادة كانت موجودة
1: إرادة بيان سور ونص
0: خدمة
1: كيما النص هو الكل. بعد قال لي أخر الكاستين

0: 8 متر ولا 4 متر وحطهم في القاعة، وبالفترة عمل الديكور الأول والديكور الثاني والديكور الثالث والرابع والخامس، وعمل لهم الشريطات، الشريطات يوفى الديكور تجبد الملحفة الأولى يجي الثاني ملحفة الأولى، نوريك يونيدي نتاع اللي يحب يخلق واللي يحب يخدم، ما هيش إمكانيات دبور، إمكانيات بعد جيك. أما يزمك ما عندك حتى شيء تطلع سرسان وتعمل رواية بلاش كوستيم وبلاش مكياج، هات نص باهي وناس عندها إلقاء قال آخر سليم وبدأ خدم على روحك. دونك هذه ديما نقولها ما هيش حكاية إمكانيات، عندك موهبة تحب المسرح. وأنا ما قبل نعملوا التورني في الجمهورية 30 عرض 40 عرض، فما 40 قاعة هي وقتها، مرة في البطحة مرة في ريفكتوار متاع ليسي، وين ما جاء
1: كان حلم مشترك كثير.
0: حلم وإيمان بالعمل اللي قايمين به، وذاك اللي خلى جيلنا قعد تبارك الله عملوا التوى يذكروها كسوة جعيبي كسوة.
1: تتوحشهم تتوحش رفيق الدرب اللي بديتوا مع بعضكم اثنية؟
0: قعدنا ديما مع بعضنا ديما مع بعضنا، مش خاطر من بعد ولا فما مكمشوا هما المسرح الجديد قفصة سكرت، فالقادر مقدر تخذها وكمل بها. أنا مشيت المسرح الجديد معهم عملنا الورثة وقتها، ومن بعد رجعت لندرا، وكي روحت توفيق جبالي حل الفضاء متاع تياترو دخلت معاه 15 سنة على في كل عام فما كلام الليل، والمسرحية اللي بدينا بها مذكرة الديناصور اللي هي اقتباس من برتولد بريشت فهمتني، اعطيناها في تونس في الجي تي سي، فما واحد ناقد مصري قال هذه بتسيف تطلع لمصر، هما وقتها عملوا الدورة الأولى متاع مهرجان المسرح التجريبي، ياك هو خدم الدوسي سي رفيق صبان الله يرحمه ويزد. فهمت، خدم الدوسي وقال لهم هذه لازم تجي وما لازم تجي، مشيت شافوها في مصر، طلبتها الأردن، طلبتها سوريا، مو عندهم مهرجانات هما ورزمهم ما همش فرد وقت. دوك عملنا بها المهرجانات العربية كل ساعة فهمتني. 10 سنين بعد سوريا تكلمنا تقول بربي عندكم رواية جيتوا بها توا 10 سنين تالي ما ذكرت الديناصور، ماذا بينا كان ممكن تعودوها وجيونا، الديكور موجود لي كوستيم موجودين، قلنا لهم اوكي هي دوم ساعة. كان الصالح هك هك هك هك هك هك وانا وحدي انا توفيق في زوز في الشرسان فماش انتروزيان بيرسون دور نخرجوا كل الليل نتعصروا عسران بالله. يجينا سيدي المدير المهرجان يقول بالله يعيشكم باش تمنعوني، راني عندي مشكله نتاع مشاكل الدنيا. شنو مو زاده؟ قالت مليت الصاله وفما قد الصاله مرتين مشاهدين يستناو زيدوني عرض آخر وراها هذا تأخذ ربع ساعة وتعودوا هنا، ما نتحاجة من
1: عملتوا زوز عروض
0: عملنا زوز عروض ما نشنا نقول، قالوا لهم لا فهمتني. دونك هو راهو من قديم الزمان العرب فهموا من السبعينات تقريبا اللي المسرح التونسي رائد، واللي هم بعاد علينا برشا ما زالوا في الكلاسيك، بينما المسرح بدأ هوني بجورج أبيض اللي جانا من مصر.
1: وأسماء كبيرة خلت بصمة، وأكيد سيراوف بن عمر من بين الأسماء هذية. حكيت مرة معك في الكواليس شوست باش ننقل هالكلمة، قلت لي فخور بهالمسيرة، يمكن نغزر لها ورايا فخور فرحان سعيد
0: بينسير، وماني نادم على حتى شيء، على خطر تلزيت قلت كانت شهرية الممثل 65 دينار فهمتني، تلزيت باش نخدم خدمة أخرين، أنا قفصة سكرت عملت تجربة مع المسرح التجريبي، وكل فترة حتى الـ 86

0: مشيت نخدم على روحي. أنجلي عرب تراديكتور كذا مع الكويتين يا أخي، جبت معهم 16 سنة وين اللي كنت سبب مشيت الرئيس، الرئيس مدير العام كويتي هو، فهمتني؟ خرج قانون وقتها كل تيل 5 نجوم لازم تكون فيه سالة متاع سينما، هو السياسات معناها يعملوا هكا. حتى سالتي مشيت وانا كنت قلت وراه اسمها هذه ما تفلتهاش فرصة، عملوا سالتين هما المخرجين اللي جاوا الكل من معبتي في الله يرحمه، يلقاو التكلفة متاع بشي الكابين اللي بشي عملوها والبروجكتور والدنيا، حسيت تقول انت 150 مليون عام 86 اللي هذا واخر واخر تقعدتك، وهي في سنتر كوميرسيال مجد البحديزة اللي هو التياتر تو. مشيت خنعته قلت له مادام السينما مع الناس ما عندهاش امكانيات، انا نقول لك خليهم للمسرح، المسرح ما يتطلبش تقنيات كبيره، والبروجكتورات نجموا ناخذوا شويه متعطينا الوزاره شويه وكذا، وانت بالنسبه ليك شريكتك تكون اول شركه اجنبيه خرقت فضاء للمسرح. قلت له الايماج نتاعكم لما تعمل هكا، قال اوكي.
1: والمسرح كانت بيناتكم علاقة كبيرة متاع عطاء، قدمت برشا سيراوف وحبيت برشا الخشبة والركح، وخدمت على عدد كبير من المشاريع وساهمت فيهم وتعاون في برشا دي جون باش تعطيهم كشعلة باش انهم يكملوا. كان قولك الفن ولا المسرح شنو خذي من روف بن عمر؟
0: خذي مني كل شيء، تقاتل كلها مشيت في الابداع مش في الترجمة انجليزي عربي معناتها. ومن بعد انا بعد بعثوني هما الكويت باش حل لنا وكاله تونسيه، ومشيت لندن على وكاله تونسيه، ومن بعد كي جابوني انا جبت لهم الفكره، خاطر هي السلسله فيها فنادق 5 نجوم نسميهم اوتيل دو فيل اوتيل بالنيير اللي يعطي على البحر والكلوب. عملت البروغراماسيون تاعهم ثلاثه، وليت مدير البرمجة متاع 18 اوتيل، فهمتني؟ وصلت عملت اللي ما عملوش في مهرجان قرطاج، ثلاثة تروا ويكند، الويكند الأول صباح فخري، الويكند الثاني وردة الجزائرية، والويكند الثالث صباح فخري أوتور دو لابيسين متاع بونواز قمرت. وأنا مشيت لهم لديارهم وناقشتهم وعملت لهم لافاج دو سيرفو وانت ثلاثة ثلاثة قالت لي وردة، قالت لي الله يرحمها، قالت لي رؤوف انت تدفع ثلاثة حفلات للفرقة وانا ناخذ عليك حفلتين بركة. وقتها 86 87 هي تاخذ 25,000 دولار وقتها، والفرقة المسيحية 10,000. صباح قال لي انا معك، فهمتني؟ ودي راجل طيب، مشيت لداره وقعدت معاه وسمى ولده التوا صحابي كيف كيف فركسوش على الفلوس وقت 10,000 والاخر 15,000 كان ورده في دونك كما قلت لك كي تعرف تكلم الناس تحدث مع الناس فهمتني وتقنعهم انت. هذا
1: حكيت على الموسيقى سي رؤوف وتحب برشا الموسيقى وشوي آخر تونا اسمعوا وديع صافي اللي تحبوا برشا وتحب موسيقته وحلم الفن والموسيقى بقى في وسطك؟ بقات هكا حاجة
0: بالطبيعة
1: تكلم فيك تعيط لك؟
0: لا بالطبيعة بيصير، أنا حياتي كلها نسمع موسيقى ومغروم بالترابي بالطبيعة، وجاز فلامينكو كل موسيقات العالم. كي تقول انت في فرنسا جيلبير بيكو ولا شارل ازنافور ولا سيرج لاما عندهم دي تينور هما كذا، اي بارتو دون الموند يا دي تينور، وسيرتو في الجاز، الجاز عندك من جميع الاشكال، فهمتي؟ هو باش بدا، هو بدا باللي سكلاب في امريكا نيو اورلينز وميسيسيبي وتيرا تيرا، ومن بعد بشويه بشويه دخلوا البيض، والبيض دخلوا كاينه مجانب على الجاز، فهمت؟ اي بورتون ستان جيتس بلو غران ساكسوفونيست بلج ما تنجمش تقارنهم لا بمايلز ديفيس لا بش اسمه لاينل هامبتون بالبرافون لا بتشارلي مينغوس بالجيتار. معناتها هموم جوامد كيش جارات بالبيانو وديما كيما قلت لك فما إرادة والإقناع الهدف. مانيش نعمل في حفلات راه باش نربح فلوس راه مهرجان كذا دولي وكذا وكذا وكذا وكذا.
1: شنو كان الهدف نتاعك؟ شنو الرسالة اللي خدمت عليها أكثر من 50 سنة راهو في بن عمر؟
0: الفن الراقي، جميع الفنون الراقية. وش نبداو من الآخر حتى الراب راه فيه الراقي والطربي موجودين
1: في تونس. تسمع راب في تونس؟
0: نسمع بينشان.
1: شكون مثلا سيراو؟
0: أنا بالتي عندي أنا خطر أذكر اللي اكتشفت بيه شنو الراب وقت قفصة ماكلة بعضها وشعلة والوالي قال عاونوني ونشو قلنا له طبعا نجيبو عنا مطربين وعنا كذا كذا قال جيبوا لي البالتي ولي قفصة. شكون البالتي؟ قال ها بتاع الراب شنو كذا يحبوه يموتوا عليه نركوا اللي يغنيوا فيه في الشوارع. انت كتبت تونس تليفون تعرفوه بالتي؟ اي عندكم نمرو تليفونه؟ اي هاتوا. كلمت قلت له في بالتي اشترى اشترى الراوتر بينك بتعمل عرض في قفصة وماذا بيك تعطيني التكاليف؟ فهمتني؟ قال لي التكاليف الكل في الكل. قلت له ايه بيان سور. قال لي 3000 دينار. قلت له كيفاش؟ قال لي فما الترانسبور فما التكنيك تاع الكل نجيبها وحدي هنا نجيب الضوء تاعي نجيب الصوم تاعي نجيب درشون. قلت له مرحبا بيك ميزانية وقت تسمع فهمتني. اوكي جبنا بالتي ومارشال خليفة. خاطر المارشال خليفة حتى في الزناق زاد حافظينه باركور. قفصة كانت نار شعلة تعرف شنو بحفلتين يتعبى كل في تياتر اللي عندهم وكان ديزيكرون جيون برا.
1: هذا انا عام سيراو
0: هذا عام تنقلك عام 98
1: تقريبا 98 فريسك 28 سنة عندها.
0: اوكي 98 وقت صارت خوضة فهمتني.
1: دونك بالنسبة ليك الراب زاد يصنف فن راقي. شنو الفن اللي مش راقي سيراو؟
0: البذيء اللي كي تخرج منه كانك ما سمعت شيء. لا والله تكون مش عجب تخرج بوجيعة راس زاد فهمتني وتحس روحك اللي انت خرجت فقير من المستوى اللي انت كنت فيه تحت طيحك من المستوى. حكيتها برشا مرات
1: حافظت على الرسالة هذية لسنوات. فما حلمة ما تحققتش بالنسبة لروف بن عمر؟
0: والله شخصيات اللي كنت مذبية نمثلهم ولكن ما جاتش الفرصة وخطر فيهم زادة يمكن كلفة كبيرة.
1: كما شنوة؟
0: كما بيرم تونسي مثلا. بيرم تونسي وكيجي يمشي لتحت السور يقعد مع الدعاجي وقباد وخريف اتترا وعنده ضمار كبير ياسر ومشى لمصر وفرض روحه مع الكبار فهمتني ومن جملة مكتب أهل الهوال لهم كرثوم وانتقاذي وباشا كي تشوفه هكا ضمار وال قال اخروا كيف يقولوها البساطه متو التواضع فهمتني. فقدنا توا شهر عم قدور الجزيري عبد القادر الجزيري اللي احنا نعيطوا له عم قدور كان يجلس معاهم في تحت السور. عم قدور كان كاتب في وزاره التربيه ومن بعد تعلم القانون وعنده 70 سنة ولا 80 سنة في القانون فهمتني. كان يجلس مع الدعاجي ويحكي معهم وكذا وهذيك قرايته خذها من عندهم وبينصير في القانون مع طاهر غرزة وخميس الترنين وكذا كذا. دونك
1: قد الحاجة هذه في في في وسطك كونه جسد شخصية بيرم التونسي، وقديش تنقصنا الأعمال التاريخية سيراوف. آخر حاجة معش عندي برشا وقت للأسف، اللي هي قلت كلمة ياسر نحب نحكي فيها معاك، اللي هي البساطة والتواضع. قديش مهمين في مسيرة الفنان، قديش مهمين في مسيرة الممثل، وما نشوف نخبي على مستمعينا ونتصور الناس تعرفك، خاطر الناس تحب روف بن عمر وكالمحبة الصادقة تتعدى، اللي هي رغم النجاحات رغم اللي قدمته الكل، البساطة موجودة وبرشة تواضع.
0: تعرفش ليش؟
1: علاش؟
0: خاطر بالأفلام الأجنبية اللي خدمتها الكل، لورانس أوليفي قدامي من أنتوني كوين من هنا، رود ستايجر من غادي، أن بانكروفت من هوني، هوليوود كلها جت للمستير في فيلم زيفيريلي، جيزي كريست على جيزي هذا. ما فماش دور قد ناك بيتر أوتول، فهمتني، أوليفيا يوسي، روبرت باول، هالناس هذنك اللي تشوفهم كينو مجبال رام في هوليوود مش لعب، وغادي ستار ستار ما انت قال الاخر، كل ممثل يعملوا له حساب ويدخل 200 مليون متفرج يمشي على خطر الممثل ذيك، و500 مليون يمشي على خطر الممثل ذيك باش يوليو ستار. احنا هوني كنا نمبورسكي ستار، يغني اليوم غدو ستار، بعد غدو سوبر ستار، ومن بعد يضرب في السقف ويتيح، فهمتني. دونك الناس مش فاهمين التواضع. يا ودي شنو جايب طلعت القمرة، انت مشيت على القمرة شنو الدعوة، منين جاتك هذه، وما تشوفش الكبارات، ما تمشيش للسينما، ما تفرجش في المسرحيات. كانت كان المسرح البلدي كانت 9 شهور توت لي بيس دو لا كوميدي فرونسيز يتعدوا فيه، كل شهر فرقة تجي، فهمتني. ما تمشيش للمهرجان كارتاج، ما تمشيش للمهرجان حمامات، ما تشوفش في العمالقة، تو عندك اليوتيوب وعندك التكنولوجيات الكل، ما تفرش العالم كيفاش مترشق والناس طالعين بمجد طالعين للسماء، وانت البارح تولدت تجي تعمل لي هكا شي. ما نجمش نكون، ما نجمش تضربني الدعوة، خاطر كي نشوف العمالقة ذنك كيفاش يقعدوا معاك ويحكيوا معاك، فهمتني، تقول مستحيل.
1: شنو الدوي باش يقعدوا ساقين على القاع؟
0: باش يقعدوا ساقين يلزمهم يتواضعوا، باش يقعدوا ساقين من لوطا كما عرفوش يتواضعوا، ولو هو توا ما عادش اللي ضربت الدعوة مش هذاك، ما عادش انا دابا برشا زاد في لي ماستر كلاس، قول له راه اللي يضرب الدعوة انتهت الكارير نتاعو، مسيرته فات زيد.
1: ما حبيتش تتوج المسيرة هذية روف بن عمر بمن عاش أنا تتقلد منصب وزاري مثلا؟
0: جميل ومسكين اللي قبل وزارة، والله مسكين، على خطر وقت بورقيبة خيفة ما هو طوف في الاقتصاد وفي المالية وفي الطيران وفي درشون عنده فيزيون، يحب يقدم بالبلاد في كل ميدان، يختار أكبر كفاءات في العالم. إذا كانوا مش عامل الصدقية والصربون ينسى، ما يدورش بالحكومة، تقبل حيد والاثنين من تونس والأكثر من المستير حانين شوية من بريب. دونك الوزير يخليه يخدم، يتفهمه في استراتيجي، يخليه يخدم على روحه. كان بعد 6 شهور ما جابش نتيجة، السلام عليكم مش بيناتنا، احنا برا قعد في دارك رتح كذا، بعد يدبروا له شي بي دي جي ولا سفير، فهمت. دونك ما فماش حلول هي في انت كل يوم تعيش وكل يوم تزيد تتعلم، فهمتني. ويزمهم كيما قلت لك، يزمهم يشوفوا لي زاكتور امريكان والزاكتريس امريكان.
1: دونك بالنسبة ليك ما حبيتش تتقلد مناصب؟
0: لا لا
1: بعيد عليك.
0: لا مناصب وزارة لا لا مناصب وزارة، قلت لهم اللي يحب يشد وزير يدخل والاستقالة في مكتوبه، أول ولا إيه بينا هاي أصدقاء برا مش عليه شون قاعدين نخدمه بقوانين تاع 56 توا احنا ويحبوا البلد تتقدمه وينه التجديد وينه يا اخي بن علي كان يفهم في كل شيء هو اما اختار زياده تلقى وزير عند بن علي تلقاه توب دي توب دي توب دي توب ومن الموزر اصحابي وقتها قلت لهم يا اخي هو تو يفهم فيها شيء خلي شوف عنده ميموار تليفون يعيط للوزير يسألوا سؤالات باش يفهم ساعة شنية المشاريع اللي عنده وشنية اتجاهات الوزارة وكذا وكذا يقولوا ما لازم توبش باش تبدا فيهم قالوا ايه يقولوا وقتاش هكا نحسوا باش تبدا الدور يقولوا 6 شهور صيدري بعد 6 شهور جور بور جور يعيطوا لكن الحديث اللي صار بيناتهم شعمت لي في هذيك وش عملت لي في هذه وفي هذه وفي هذه وفي هذه قال لي بالله العظيم كان يتبرح كنت بعدها ميموار وتعرف هو كان في
1: والأهم في هذا الكل سيراوف أنك ما سيبتش الإبداع ما سيبتش للمسرح ولا التلفزة زي ده حبينك في أدوارك التلفزية ولا في السينما وأكيد جزء من تاريخ تونس اليوم راوف بن عمر رغم أنك أوكي متواضع ما خليني نقولها مثالش كونه جزء مهم من تاريخ البلاد نورتنا يعطيك الصحة
0: عايشك عايشك بارك الله فيك
1: كونه كنت بحثينا هنا في كولتوغ بلوس
0: عايشك عايشك
1: وربي فضلك
0: وربي عينكم توما وتبعتكم وتبعت الديميسيون بتاعكم ما نجيش هكاك أنا
1: ونورتنا اللي جيت نورتنا اللي جيت وأخيرا جيت بحضينا شكرا ليك روف بن عمر تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك شوية خير تلقاوه على يوتيوب مزيكا فيما ذي كانت الانترفيو في كولتور بلوس على مزيكا الانترفيو كولتور بلوس وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة اليوم أبقى لي كامش يقولكم باي باي تسبحوا الأخير نسكن لنتقابلوا غدوة في موعد جديد من لغانديفو 100% كولتوريل شكرا لكل الفريق شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي بعد يجيكم يسري جديد يوزيات في بنت لفامة
2: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نص الليل بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحاليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك فام Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Dinya de Abdelhamid Bouchner. Oshig Dinya au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamal. راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزايكا فام سعد الله وقدره من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطني مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة وبين الوزير أن أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار التي تتواصل غدا الجمعة ستشكل محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات المدير المالي والممثل القانوني لشركة أوتوليف في تونس حاتم شبشوبة يؤكد في تصريح للزميل كريم والناس أن المشروع الجديد للشركة والمقدر كلفته ب 24 مليون أورو يندرج ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطتها الصناعية بالبلاد وتعزيز قدراتها الإنتاجية الموجهة للتصدير، مستفيدا من الخبرات والكفاءات التونسية في قطاع الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات.
4: المشروع مهم برشا بالنسبة لأوتوليف في تونس. أوتوليف موجودة في تونس عندها 28 سنة، عندنا زوز مصانع في تونس في الفحص وفي زغوان. المجال اللي تشتغل فيها أوتوليف هي مقاود السيارات، والتوسعة هذية باش تبدأ المقاود تصنع في تونس من البداية للنهاية متاعها، معناتها أند تو أند من الفوندوري مانيزيوم اللي دشناها توا حتى الليفريزون حريف النهائي باش تبدأ في السيارة في الانستالاسيون تاع السيارة في أوروبا. دونك البرودكسيون في تونس كلها ديستيني على الاكسبور بالنسبة للمصنعين للسيارات في أوروبا. كلفة التوسعة 24 مليون أورو، منهم 4.3 مليون أورو فينانسمون من عند ليفو اللي هو آلية الاستثمار للتشغيل اللي عاونتنا في البروجي هذايا هي ألمانية. أوتوليف عندها لفيزيون باش تطور الحضور متاعها في تونس، هذه خطوة مهمة استراتيجي ألونتير في المستقبل باش تكمل التوسعة متاعها، باش تعمل تصنيع من أول للأخر متاع المقاود، وزادة باش تطور الكفاءات التونسية. التوسعة هذه تطلب برشا كفاءات وهذايا اللي طالبينه نحن. وثاني حاجة باش تطور الجهة لهنا، احنا اول شركة في المنطقة الصناعية لهنا، وان شاء الله تطور المنطقة الصناعية هذه وبرشا شركاء اخرين ومزودين يجيوا بحذانا باش نخلقوا ايكو سيستيم لوكال. عندنا في الفحص تو وصلنا 2500 خدام اللي هما عامل وعاملة اللي هما اكثرية من النساء، دونك هذا انجاجمون من عند الشركة واللي هو يطور في الجهة.
3: في أخبار العالم، الحكومة المغربية تعلن اليوم الخميس إلغاء العمل بتوقيت الصيفي بالشكل النهائي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على توقيت غرينيتش بدءا من نهاية فصل الصيف، في خطوة تأتي استجابة لمطالب شعبية متزايدة وانتقادات متواصلة بشأن تداعيات السعر الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين. المحكمة العليا الأمريكية تؤيد اليوم الخميس قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 ألاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة. وقالت المحكمة في حكم صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3 إن قرار وزارة الأمن الداخلي بناء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية، ويستفيد من البرنامج أشخاص يعدون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. نهاية الموجز، معيدكم الآن مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: Non-stop music.
1: بنت FM. بنت FM. يسر جديدي.
2: التسعة وثمانية دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام والليلة سبيسيال مونديال. أو كان تبعوا أكيد آخر
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف,
2: آخر الأخبار لحظة بلحظة, كوفرتير بتاع المونديال. واسمعني شو تم بعد نكملوا نحكي لكم,
4: خيبة أمل كبير,
5: خيبة أمل كبير والله, خايبة أمل كبيرة قسما بالله.
2: مازلنا مدينة الزيد, نزل بكري. أما بالله خلنا نعطيكم فكرة على الماتش ديجا متاع ألمانيا والإكوادور, ديجا 1-1. نحكيه على ميتون روا, ليلي نحكيه على 10 دقائق كهو أقل, حتى 8 دقائق ماركيو فيهم زبونتو. هنا نتابعوا أكيد في الماتش تم بعد, أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل. ولكن الليلة كالعادة سنسنيكم بشنو, كونوا معاكم أحسن موزيكا لابونيمور, نحضروكم بشوية للماتش متاع المنتخب التونسي وهولندا. داير بعد في هوت سيليكشن دالي بن احمد اختارنا احسن لي بيرفورمانس نتاع الموسيقى في الكوب دو موند, يعني الغنيات من تعرف من الكوب دو موند عام 90 وانت جاي. دالي بن احمد اختارنا احسن الموسيقى بعد شويه في هوت سيليكشن. كيف عنا ليكم الغنيات الكل براتيكمون في جو المونديال, اوك نعيشوكم اللحظه. وباش نبداو بشويه مع بعضنا, كسوا تسمعوا فينا في كرهبكم, نسلم عليكم برشا ولا في دياركم ولا على في اي بلاصه موجودين في العالم, نحن معاكم على موزايكا فام بوان نت والابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايكا فام. اما زيد عنا الكنيوت الليله شوفوا فرصتكم, والله العظيم فرصتكم, والله فرصتكم باش انكم تكلمونا على 71 113 الف, على خاطر الكنيوت بتاع الليله ما تتفلتش.
6: كيفيك وحشي
1: التحدي اتونسيون.
2: أربعة ملايين وميل ليلة في بنت لفام على 71 113 الف. كنيوتة عظيمة وكبيرة وبرشة فلوس, وفرصتكم انتوا اليوم بشنو اسمعني يتبدل بروجرام السيف. خوية تعرش كيفية كوب دي موند مشيو نتفرجوا فيها غادي, ما عرش نتفرجوا فيها في التلفزة أكتر شي ملاكة
4: اشخر يطلين
2: باهي ايو بعد ما نروحوا تدفزون. مازلنا اكيد الربح متواصل, وعندكم اليوم الزوز فرص باش انكم تربحوا الكاش بعد شويه. نوينينا تحدي 3 ملايين و400, في نوينينا 60 ثانيه تربحكم 3 ملايين و400. اكد دقيقه اللي تربحك الكاش, ما عليكم كان تركزوا, ما عليكم كان تكونوا فايقين مليح, ونعرف اللي انتم اسمعني محضرينها بالكدي نيوينينا, ونعرف منكم برشا اللي كل ليله تحبوا تكلمونا تدخلوا في القرعه, وان شاء الله يا ربي تكونوا من سعداء الحظ الليله وتتعداو معنا وتتحداو سيد الحكم وتفكوا الكنيوتا, وان شاء الله بشفيو بالهنا اكيد الكنيوتا. ولكن عندنا موعد ثاني اللي هو انا نعتبره اسهل موعد للربح والكاش, فك بلاستيك 700 دينار. ليله 700 دينار يزيد اكثرش من هكا. اليوم نحكيو فوتبول, كره قدم,
4: مونديال. كيفاش ما تجيش منه؟
2: يجي من توا نعطيكم, تحبش توا نعطيكم ليزانديز؟ انتم اختاروا انكم تواصلوا معنا, اختاروا انكم تكملوا تواصلوا في الايامات الجايه, وعندكم 700 دينار ليله مضمونين للربح ليكم انتم على 71 113 الف. زوز متبين اليوم يحاولوا يطلعوا شخصيه رياضيه جوار باش يطلعوه على 71 113 الف, تدخلوا في القرعه زوز من الناس باش انكم تجيو بحذانا اليوم وتفكوا بلاصتكم. 700 دينار يكونوا ليكم انتم. اكيد عندنا سامبلينغ سبيسيال مونديال كولتور ديجيتال, نحكيو على تكنولوجيا جديده, وسورتو اكثر البونتويت اللي تماركيو اكل لي ستاتستيك نتاع الجورني الاولى. اي على خاطر باش نحكيو
3: كل شيء. اللهم صل على النبي,
2: برشا جوارات هايلين, وباش نحكيو زاد على ماتش تونس وتونسي مارك على تونس, تعرفوا شكون في ماتش السويد تم بعد, اكيد نعطيكم اكثر تفاصيل في كولتور ديجيتال. اما زيد خلينا نمشيو ديريكتومون للمونديال.
7: نجم تلعب الكوره وما تخسر, شفنا كوركاوا هذه بلاد فيها 158 الف سيك.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك FM.
8: وهدف جميل عالمي يا ولد.
1: كأس العالم فيفا 2026, نتابعوا معاكم الأجواء ونعيشوا معاكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: كأس العالم فيفا 2026 كوركاوا توا خسر واحد شيء كونتر ساعة للعاج. ليلي نحكيو على كوراساو اللي هي بلاد صغيرة فيها تقريبا 160 ألف ساكن، مساحتها 444 كيلومتر مربع.
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
2: بلاد صغيرة ياسر الحقيقة، وهذه أول مشاركة لها في الكوب دي موند. تصور أنت أول مشاركة وأول ماتش تلقى روح كونتر ألمانيا، تاكل 7-1 من عند ألمانيا. شوف الحقيقة الماتش مزيان برشا وقتها تفرجنا فيه كونتر ألمانيا وكوراساو، وتوا ألمانيا كونتر الإكوادور 1-1، ماتش ممتع جدا. دقيقة 14 في عمر الماتش، تنعطيكم أكيد آخر السكور. وكما قلنا ساحل العاج والكوراساو واحد شيء لصالح الأيفري كوست. دقيقة 13 في عمر المباراة، نعطيكم أكيد آخر مسار في الكوب دي موند. ومن بعد نفكركم اللي عنا بلاتو سبيسيال على موزيك كافي مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى المطلثة. أكيد نكونوا معاكم نتبعوا ماتش المنتخب مع أحمد عدالة مبعوثنا في الولايات المتحدة الأمريكية، نعطيكم أول بأول الأخبار والأجواء متاع المونديال. هذه ثالث ماتش وينجم يكون بنسبة 99% آخر ماتش عنا، هي هلا غالبا ذكا هو. ولكن شوف بالنسبة لنا احنا المشاركة صارت مشاركة لازمنا نتعلموا منها برشا برشا برشا، على خاطر إذا كان تصير المشاركة ذي وما يتبدل حتى شيء، تصير المشاركة ذي ونقعدوا على نفس المنوال راو نفس الحكاية باش تقعد تتعاود كل 4 سنين. لذا لازمنا نتعلموا مليح مليح شعبا وجوارات زادة وإكيب ناسيونال. دونك لازمنا أكيد نكونوا ديما ديما موجودين مع بلادنا، وراية بلادنا اللي لازمها تكون مرفوعة عاليا في البلدان الكل في العالم. بعد شوية البلاتو سبيسيال تونس هولندا من 11 متاع الليل حتى المطلثة متاع الصباح مع حيدر الشيرني. دونك اليوم بين التفاهم سبيسيال مو من 9 حتى 11 متاع الليل معاكم، ونعيشوكم أجواء المونديال. وباش نبداو كالعادة أجواء المونديال بالموسيقى.
6: Un grand remerciement خويا حسين، un grand remerciement كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي.
2: سلام برشا على كامل الفريق اللي معنا الليلة، زياد في الإخراج، أيوب والإكيب ديجيتال، الكل اللي ديما حاضرين وعندكم آخر الأخبار على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. شاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. هذه قالة Freed from Desire.

Imagine Dragons on top of the world. غنية من الفيفا اللي جيمر والمغرومين ياسر بالفيفا يعرفوها مليح مليح. الغنية دي دوك تهزنا ديما الجو الكورة جو المونديال. دوا 29 دقيقة بعد شوية 700 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف. لكن توت سويت سامبلينج

في سامبلينغ سبيسيال مونديال اكيد وباش نمشيو العالم الورلد كاب ونرجع بيكم العام 2010 العام اللي شهد تنظيم اول كاس عالم في القاره الافريقيه اغنيه واكا واكا This Time for Africa الشاكيرا مع فرقه فريشلي جراوند جنوب افريقيا

واكا واكا خرجت عام 2010 كالنشيد الرسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا، وليت نجاح عالمي الحقيقة واحدة من أكثر الأغاني مبيعا ومشاهدة في تاريخ البوب. والغنية ماكم تسمعوا معروفة بالفايب الاحتفالي متاحة، سورتو الكلمات الأفريقية اللي موجودة كما مثلا زامينا مينا زانغاليوا. هذيك السر داير، هذيك الجملة هذيك هي السر اللي خليت ممكن الغنية تعتبر بالرسمي وتعبر على الروح الأفريقية، وهو داير أنه اللحن مأخوذ من غنية عسكرية كاميرونية.

كانت سورتو تشانت هذايا الجامعي الايكونيك اللي نسمعوا في اغنيه شاكيرا اصله جينا من اغنيه اسمها زامينا مينا لفرقه جولدن ساوندز الكامرونيه. اغنيه خرجت عام 86 وهي في الاصل كانت نشيد عسكري شعبي يغنيوه جنود في الكامرون وغرب افريقيا باش يعطيو حماس لبعضهم. الفرقه الكامرونيه سجلتها وحولتها لهيت كبير في افريقيا في الثمانينات بفضل ايقاع الماكوسا. انا شاكيرا والمنتج جون هيل عملوا وعاودوا توزيع سورتو الاغنيه هذيا بستيل بتاع البوب مع ايقاعات افرو كاريبية قوية. من الاول صارت شوية مشاكل على حقوق التأليف على خاطر الفرقة الكامرونية ما كانتش على علم بالغنية، اما في الاخر تفهموا وتم تسوية الامور قانونيا واعضاء فرقة جولدن ساوندز اخذوا حقوقهم وعبروا على فرحتهم بالنجاح العالمي لحنهم القديم كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

كيفاش النشيد العسكري الكاميروني بتاع Golden Sounds في الستينات والثمانينات تحول الأشهر وأقوى World Cup Anthem في تاريخ الكرة مع شاكيرا عام 2010. اللحن قعد محافظ على الطاقة الحماسية متاعه، أما سكيل الحقيقة متاع الغنية ككل وسورتو السحر متاع شاكيرا أكيد بيش يوصلها للعالم الكل.

0: سامبلينج
1: من اجلف بعد شوية على 71 113 700 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيكم. نحكي وجوارات متاع كرة قدم يهموا المونديال سورتو. بون أكيد نتصور باش نحكي وثم جوارات موجودين, جوارات توينسة إيكونيك, لكن خليكم مع الجو التونسي مع حسين الجسمي. يخليلا

0: جنجون تيري تيري غنية تشجيع للمنتخب الوطني التونسي نسور قرطاج. ومن بعد الماتش نتاعنا كونتر هولندا والبلاتو سبيسيال مع حيدر الشيرني من 11 نتاع الليل حتى المطيفه نتاع الصباح. حتى في فوك بلاستيك زيد نلعب على 700 دينار ونحكيو على الفوتبول. جواريت كان لهم وقع كبير سورتو في عالم كره القدم ميف زيد في الكوب دو موند. اما توت سويت خلينا نمشيو نحكيو ديجيتال اما علاقه بالكره.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: جو المونديال كي العادة اليوم هكا كيما سامبلينغ جو المونديال الموسيقى جو المونديال حتى زيد كولتور ديجيتال سبيسيال مونديال. وباش نمشيو نحكيو على المونديال الاسطوري واللي قاعد يتلعب توا في 16 مدينة بين امريكا كندا والمكسيك. المونديال اللي فيه 48 منتخب و 104 ماتش هو الحقيقة حرفيا اكبر ديمونستراسيون تكنولوجية صارت في تاريخ الرياضة. شركة لايتيك والاتصالات وليو اليوم داخلين في كل تفصيل من غرفة الفار سيبر سيكوريتي وصولا لانظمة البث الرقمي الذكي. زعما شنو جديد اللي خلى نسخة 2026 تكون الأقوى تقنيا في التاريخ؟ باش نبداو بالاي اي. شركة لونوفو اللي هي الشركة التكنولوجي الرسمي للفيفا صبت بنية تحتية الحقيقة مرعبة تخلي المونتاج وإخراج الهايلايتس واللقطات من زوايا مختلفة تصير في الوقت الحقيقي أو near real time. زيد الفيفا عملت منصة اسمها فيفا فوتبول اي اي برو باش تعاون المنتخبات على تحليل التكتيك والمنافسين بالذكاء الاصطناعي. اللعبة تطورت زيادة مع سيمي اوتوماتيك اوف سايد تكنولوجي اللي الحكام توا قاعدين يلبسوا دي بودي كام باش يراو الماتش ونحنا زيدا نشوفوا الماتش من عينيهم هما. والملاعبية عندهم 3D Digital Avatars أو مجسمات ثلاثية الأبعاد تفرز التسلل في ثواني يعني ما تخليش مجال لا للوقت ولا للغلطة. لدرجة أنه داير مدير الابتكار في الفيفا قال التكنولوجيا لازمها تكون غير مرئية باش ما تقصش المتعة متاع اللعب والفلو متاع الكورة. العملية اللوجستية زادت تخدم بالديجيتال توينز يعني نسخ رقمية افتراضية من استادات والمطارات يعملوا بها سيمولاسيون لحركة الجماهير والبوليسية قبل ما يبدأ الماتش بنهار. أما الأهم من هذا الكل بالنسبة لي نحن هو كيفاش التكنولوجيا هذه بدلت طريقة فهمنا وتحليلنا للماتشوات. الأدفانسد أناليتكس والماشين ليرنينج ولاو يحلوا في المساحات وطريقة تمرير الكرة كعلم صحيح. وستريمينج بلاتفورمز كيما فوكس 1 واللي تعطيك شاشات تفاعلية تختار منها أنت الكاميرا والإحصائيات اللي تحب تتبعها وحدك. الشيء اللي نحى مفهوم القديم للتلفزة وخلينا نعيش الماتش بالباغاميتر متاعنا احنا.

المتعة الحقيقية للتكنولوجيا هذه رينيها بالحق في الداتا اللي قاعدة تخرج من كورة المونديال الرسمية لاديداس ترينودا اللي بفضل المستشعرات أو الليسانسور اللي في وسطها قاعدين نحسبوا في سرعة الشوطات والمسافات بدقة كبيرة برشا. في الجولة الأولى النجم المصري إمام عاشور دخل التاريخ وأطلق أسرع شوطة في المونديال حتى توا ضد بلجيكا بسرعة وصلت ل 123.4 كيلومتر في الساعة. هاري كين ضد كرواتيا كانت الشوطة متاعو 121.6 كيلومتر في الساعة، وكيليان مبابي ضد السنغال 121.2 كيلومتر في الساعة. أما من حيث المساحة أن مبابي سجل أحسن هدف من بعيد من مسافة 28 متر ضد السنغال، متبوع بالسويدي التونسي

0: كاس الكوب دي موند قطر 2022 ارحبوا على موزايكا فام. جو المونديال اكيد موجود وحاضر, نعيشوكم الاجواء هذه على موزايكا فام. ومن بعد بلاتو سبيسيال من 11 متاع الليل حتى المطيطه متاع الصباح, متابعه الماتش تونس وهولندا مع حيدر الشيرني. توت سويت فوك بلاستيك,
1: فوك بلاستيك,
0: فوك بلاستيك الليلة سبيسيال مونديال. زيدا نحكي كرة قدم, واليوم الحقيقة حاجة اسمعني بشكون واضح معاكم من الأول, راهو تختارون انكم تواصلوا, راهو شخصية سهلة برشا برشا برشا, جوار نعرفوه الكل لذا ركزوا معايا مليح مليح. خليني سلم على محمد علي. مرحبا.
2: مرحبا, أهلا بيك.
0: شي الأحوال, شي الجو؟
2: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يا محمد علي. قاعد فرش الماتش ولا
2: والله قصير, كان فرق قصير زي تليفون
0: عاد مزايد قصير. كهو خويا ما اسمعني اوكي, جينا مع النيطان احنا باش ما نخليوك تفعل حد شيء.
2: سعيد باش نركز باش نركز. كهو
0: المانيا والاكوادور كنت تتفرج؟
2: ليه
0: الاخرى شو اسمه كوراساو والكوت ديفوار, اي واحد شيء الطرح توا بالنسبه لصالح الكوت ديفوار, ميتون بالنسبه حتى زاد الماتش المانيا والاكوادور 1-1. هنا نتبعوا اكيد في الماتشات. خليني نسلم على يوسف. مرحبا.
3: مرحبا عيسى,
0: شنو الامور؟
3: والله
0: الحمد لله يا يوسف. شنو امورك مع الكوره يوسف؟
3: لا
0: هي صبا بيان بيان بيان سورتو. عاد اسمعني ما نوصيكم شرف, تختاروا انكم تواصلوا, ريت حتى اللي ما عندوش مع الكوره نجم يطلعوا جوار هذيا. اما قبل هذيا الكل, يوسف ومحمد علي سلموا على بعضكم. يلا
2: مرحبا يوسف, مرحبا بك.
0: ان شاء الله مربوحه عليكم انتم زوز يوسف ومحمد علي. اليوم خليني افكركم بقواعد لعبه فوك بلاستيك. فوك بلاستيك راي سهلة ياسر, تختاروا انكم تواصلوا, تكون شخصية سهلة برشا وربحكم مضمون و700 دينار يكونوا ليكم انتوما. والشخصية هذية الشخصية الكروية او لاعب كرة القدم تنجموا تطلعوه في 30 ثانية, يا اما ديريكتومون تعطيوني الاقتراح متاع الشخصية, تعطيوني اسم نقولكم صحيح ولا غلط, والا تنجموا تسألوني اسئلة انا ما عندي الحق نجاوب كان باي والا لا. في 30 ثانية تحاولوا تطلعوا الشخصية هذية اتور دو غول بالواحد بالواحد, وان شاء الله مربوحة ليكم انتوما. نجموا تختاروا, وانا ننصحكم انكم تختاروا انكم تواصلوا, على خاطر كي تختاروا انكم تواصلوا راهو لاعب كرة القدم يكون سهل ياسر, هاو من توا الاختيار يكون سهل, ليزانديس يكونوا سهلين, وانا ناكد لكم ماكمش باش تفوتوا المحاولة الثانية باش انكم تطلعوه الجوار هذا سهل ياسر الحكاية. كيف كيف كي تختاروا انكم تواصلوا عندكم افونتاج كبير برشا, هو انه نهار الاثنين ديجا كي ترجعوا تلعبوا معانا ترجعوا تلعبوا على 800 دينار وعندكم ربحكم مضمون, حتى ولو كان لا قدر الله ما طلعتوش مش نقترح عليكم بالصحيح, يعني نهار الاثنين نلعب على 800 دينار تلقى روحك ربح 400 دينار كي تقول لنا على السلامه, تهز على التليفون تقول على السلامه تربح 400 دينار بطريقه سهله ياسر. كيف كيف بيان سور لي زانديس يكونوا سهلين والربح يكون مضمون واموركم ريقله, والا زدت نجم تختار انك ما توصلش اليوم تقول لي انا نكتفي. وهاكا كان طلعت لاعب كره القدم اللي هو ماهوش باش يكون في حاله انكم زوز وصلتوا, يعني باش يكون اصعب شويه ولكن ديما معروف, هاكا كان طلعتوا نربح 700 دينار نتاعي, كان ما طلعتوش للاسف نروح يديا فارغه. دونك انا راني شجعتكم باش انكم تواصلوا ولكن القرار يقعد عندكم انتوما. محمد علي تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل يا اخوي.
0: اوكي محمد علي واصل. يوسف
3: نواصل.
0: بيان زوز اخترتوا انكم تواصلوا. اي اي اي اي, آي قديش سهل الاقتراح متاع الليله, انا ماذا بيا راني نلعب في بلاصتكم. خليكم مركزين معايا مليح مليح, لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو. اليوم القرعه قالت انه يوسف هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يوسف بعد ما نقولوا 3-2-1 انطلاق, وقتها نبداو معاك انت يا يوسف. 30 ثانيه اتور دو غول يوسف محمد علي بالواحد بالواحد حتى لين تطلعوا الجوار متاع الليله. واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضح واضح.
0: اوكي محمد علي ويوسف ركزوا معايا مليح مليح في ليزانديز الثلاثه هذوما, ركزوا معايا باش تطلعوا جوار امتع الليله. هو لاعب كره قدم تونسي اسطوري ايكونيك اللعبه هذه في تاريخ تونس, هو زاد ولد الترجي الرياضي التونسي, والانديس الثالث والاخير هو انه توا محلل رياضي في قنوات مختلفه. نعود لكم ليزانديس, هو لاعب كره قدم تونسي اسطوري, هو ولد الترجي الرياضي التونسي وهو توا محلل رياضي في مختلف القنوات التلفزيه. زعما شكونوا الجوار هذايا؟ باش نبداو مع يوسف بعد 3-2-1 انطلاق. يلا يوسف الكره عندك.
3: جيت عندي سؤال.
0: ايوه
3: هز بالون دور افريكان.
0: هز بالون دور افريكان عندك محمد علي بشويه يوسف
3: طارت بيه. ليه عاد هو سئل عاد
0: هذاك شو
3: انا عندي 30 سكوند في بالي شنو يسال
0: ونجاوب 30 سكوند بالواحد بالواحد انت تسال سؤال وتتعدى ومن بعد نمشي لمحمد علي ريت كارك ديريكت قلتها يا يوسف لا لا لا 30 سكوند ليكم الزوز وتسأل وتاخذ غول هذاك علاش اكدت قبيليك قلت لك لو تنجموا يا اما تسالوني سؤال انا نجاوب اي والا لا والا ديريكتومون تعطيني الاقتراح اما اتاخذ غول يبدا لولين يوسف بعد محمد علي يا يوسف علاش تسال يا يوسف ما قلت لي ديريكت طارق ذياب يا يوسف اما سهل سهل الحقيقه طارق ذياب كوب دي مون 78 3-1 المكسيك نتفكروها بالكدا الحكايه الحقيقة جوار لاعب كرة قدم أسطوري تونسي يوسف شكرا لك اللي كلمت وشاركت معنا محمد علي مبروك عليك 700 دينار يا محمد علي كاو خوي هذه كل من كان الأسرع عاون اسمعني برجولي كنتش تقول ديريكت طارق ذياب ولا عاونك يوسف
3: والله لا والله كنت تكون طارق ذياب ديريكت ولا كنت واضح هو
0: صحيح واضح واضح واضح حسين برشا ميرسي بوكو محمد علي اقعد جوانيه قبل معانا نهار الاثنين ترجع تلعب معانا على 800 دينار نكلموك ومبروك عليك 700 دينار اليوم الشخصيه نتاعنا طارق ذياب لاعب كره القدم التونسي الاسطوري احنا موصلين معاكم حتى ل 11 نتاع الليل في بنت لفام بعد شويه 3,400,000 في ليمينينا على 71,113,000 التحدي الكبير الدقيقه اللي تربحكم 3,400,000 بعد شوية سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي ولكن قبلها نلقاو مراد دريدي في الأخبار
1: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نص الليل بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك كفام راديو موزايك فم تونس الأخبار
4: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة يحقق نجاحا جديدا بإجراء أول عملية جراحية دقيقة باستعمال آلة المنظار لشاب يعاني من إصابة على مستوى الركبة حسب أكده أنور البحري مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة لموزايك اليوم الخميس وأضاف بحري أن هذا التدخل النجاح يعد خطوة هامة تضمن تقديم علاجات متطورة تحد من آلام المرضى وتسرع شفائهم كما تساهم في تقريب الخدمات الطبية النوعية متساكني الجهة دون تكبد معنى التنقل رئيس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي يوسف سالم يؤكد في تصريح لموزايك اليوم الخميس أن من أبرز مخرجات وتوصيات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية تنظيم أكثر من 180 لقاء ثنائيا جمع رجال أعمال ومستثمرين من تونس والجزائر وأسفرت عن التواصل إلى 35 تفاهما أوليا بين الجانبين في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية وأضاف أن المشاركين اتفقوا كذلك على دعم المشاريع الكبرى ذات الصبغة الإنشائية والتعريف بها لدى الغرفة الوطنية بهدف حث المستثمرين ورجال الأعمال على الانخراط فيها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة وأشار سالم إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم إعدادها في إطار المنتدى قدمت إلى وزارتي التجارة بكل من تونس والجزائر قصد دراستها واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا للمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ بما يسمى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولا سيما بين ولايتي قفصة وتبسة في أخبار العالم 13 أسيرا فلسطينيا يتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم اليوم الخميس عبر معبر كرم أبو سالم وفق ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتولت اللجنة نقل الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفى في ظل تقارير متواترة عن أعمال تعذيب للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو تحذر اليوم الخميس من انهيار الأمن الغذائي في اليمن بعد ظهور بؤر للمجاعة واستمرار ظروف الطوارئ والأزمة على نطاق واسع في عموم البلاد وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين وقالت المنظمة الأممية في نشرة السوق حول توقعات قصيرة المدى وتداعياتي على الأمن الغذائي. لا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نهاية عام 2026 مثيرة للقلق البالغ. البحرية الفرنسية تعترض اليوم الخميس ناقلة نفط أخرى قالت إنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي، مما يؤكد تصاعد الجهود الأوروبية هذا العام لإنفاذ العقوبات والضغط على أحد مصادر الدخل الرئيسي لموسكو. ومنذ بداية 2026 تم احتجاز 9 ناقلات يشتبه في انتمائها إلى أسطول الظل، وهي سفن قديمة تعتمد عليها روسيا لنقل النفط والغاز والالتفاف على العقوبات الغربية في أنحاء أوروبا، بينها 4 ناقلات احتجزتها فرنسا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 26 جوان، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، البحار خير اضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
5: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
6: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
7: أريدو، طور عالمك.
8: سبور إكسبرس،
9: مرحبا بكم. أقل من ساعتين، بعض الدقائق على الساعتين ناقصين، على ضربة البداية لمباراة تونس وهولندا. كل الأخبار، كل التفاصيل جي مباشرة من كانساس في الموجود والوطن الخاص أحمد عادل. مرحبا بك.
10: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تسمع بها. الصورة مش واضحة برشا لهذه لندريه نتاع الستاد اللي باش تلعب فيه مباراة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة، آخر مباراة لنا في كأس العالم. ثم برشا الملاحظة الأولى، برشا من الجمهور هولندا موجود اللي كنا حكينا عليه، عددهم كبير جدا جدا هنا، تقريبا هم الكولور الصاغي هنا، المريول البرتقالي نتاع منتخب هولندا. مع ذلك ما عادش تشوفوا زاد في التصوير الطقس، مره تصب برشا مطر مره تقص، نستناو بعد شنو باش يصير بالنسبه للطقس، باش تتاخر المباراه ولا. لكن مبدئيا الى حد الان اخر رجعتنا اكدت لنا كونه لا باس قدره ربي الماتش يتلعب في وقته. بالنسبه للتشكيله ما جاتش التشكيله الاساسيه، ولكن تقريبا اللي حكينا عليه بكري هذاك هو يمكن بنسبه 70-75% هذاك هي التشكيله اللي تنجم تبدا المباراه. فهمي كنا حكينا على عين البحماني، انفاليري، علي العابدي، منتصر طالبي، معه عمر رقيق، ومعه محمد بن حميد ودينا برونو، سلمى ديني، ياسر الثقيلي، حنا بعل المجبري، ونسب السيمان، والياس العاشوري، والحاج محمود بالدع.
9: الحاج محمود
10: أو حاج المصوري. حاج المصوري أول نسب السيمان لقدام باش يكون
9: العاشوري.
10: يا حاج محمود، يا بن سيمان، والقدام باش يكون العاشوري وحاج المصوري. ولا
9: إن شاء الله رونار ما يطلعش هكا أحمد، أنت معذور تعبر كل. إن شاء الله المدرب بتاعنا يكون متمكن من التشكيلة، لأنه بالحق مهميشة وخيارات ما زلنا ما نعرفوش قبل كما قلت ساعتين من ضربة البداية.
10: كان نقولولك يعني نقولو معناها وحكيناه وبيديرو مش مقتنع بالليسة، مش مقتنع باللعبية، مش مقتنع بالكاليتي، يقولك خير ما برشا. دونك هذا موضوع سابق ليه وينه، اما ذاك علاش يخليه اليوم متردد في الاختيارات، وذاك علاش بتاتر زاد حتى في الصوات ودخلوا في الماتش الاخراني في الاخر، ما انا حسب التدريبات مش يكون اساسي، بتاتر بعد في اخر لحظه يبدل الراي.
9: المهم انه تتعاد على سلامات المباراه هذه، والمنتخب يحسن الاداء نتاعو، وانه يفكر في العالم، يفكر في كونه راهو عندنا المباريات معناها من اتعس ما قدم منتخب على مستوى تاريخ مشاركتنا وظهورنا في كل المسابقات. دونك ان شاء الله على الاقل نحفظ ما الا الوجه هذا ما نتمناوه. احمد ناش عندك اضافه اخرى سينو؟ خليك تستعد للمباراه.
10: ما عنديش اضافه اخرى، بارك الله ان شاء الله يكون عدد جماهير البارح شفنا تقريبا في حدود 250-300 شخص تونسي هوني موجود، عدد مرشح للارتفاع، صحيح موجودين التوانسه اما الحقيقه راهو بالحق معناها تم بعض التصوير تظهر في الكرو شوفوا الساد كله رجال حق تاع ربي معناها مش ما نكذبوش على عباد معناها برشا برشا من جمهور المنتخب الهولندي داير بكري كيما حكيت معاك بكري في ريكاب كانوا يجيو حتى قدام نزل المنتخب الوطني التونسي وقالوا رانا موجودين مش مشكل في الاخر فرجه ومتعه ان شاء الله نخرجوا على الاقل حتى بمردود باهي مش مشكل نتيجه.
9: يك صح احمد شكرا ليك مباشره من كانساس سيتي. نذكر الماتش انا مع نص الليل ماتش تونس وهولندا ايضا في نفس التوقيت لعب ماتش اليابان والسويد. نتائج في المونديال حاليا ماتش الاكوادور والمانيا شاوتور في بتعادل 1-1 سنة افتتح النتيجه الالمانيا اونجلو عدل النتيجه دقيقه 9 على الاكوادور وايضا ماتش كوراساو كوديفوار تقدم الكوديفوار 1-0 بوندو بيبي في الدقيقه 7 بالنسبه لوضعيه الترتيب نذكر المانيا عندها 6 نقاط كوديفوار عندها 3 نقاط الاكوادور والكوراساو عندهم نقطه واحده وما تلفن تاع الصباح ماتش باراغواي واستراليا تركيا في مواجهه امريكا وضعيه الترتيب أمريكا الأولى بستة نقاط أستراليا وباراغواي عندهم 3 نقاط تركيا 0 من النقاط. في النادي الإفريقي العودة للتمارين برجة رسمية نهار الاثنين 29 جوان في البارك تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي. نواصل مع النادي الإفريقي ومعتز الزمزمي قريب من التقاء لنادي سياسكا صوفيا البلغاري بعد عدم التوصل للاتفاق مع النادي الإفريقي حول تجديد العقد. هيئة تسييرية جديدة في النجم الساحلي برئاسة سامي السعيدي ومعاه كريم العكروت رئيس لجنة فضل النزاعات. مبدئيا باش تكون هي الهيئة اللي باش يتم تنصيبها نهار السبت وباش يتم تدعيمها بعدة وجوه رياضية معروفة باش تكون في الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. كانت هذه اخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت. نخليكم مع يسري في بنة ثلاثة.
6: مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
7: أريدو طور عالمك
5: بنة الفم بنة الفم الجمعة من 9 لنص الليل يسري جديدي

0: هشام سلام ميرولي على موزيكا فام جونا التونسي ديما حاضر مع العشرة متاع ليل في بنت لفام. ما احنا مازلنا مواصلين معاكم وثلاثة ملايين واربعمية يستناو فيكم فيني وينينا. لكن قبل هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي دالي بن

خيرنا ان نبداو داير اليوم هاكا باش نفسروا لكم الكونسيبت بالكوب دي موند اللي فاتت. هذه الانثم او الساوند تراك الاوفيسيال نتاع كوب دي موند فيفا قطر 2022. اليوم دالي بن احمد اختار لنا اون سيليكسيون نتاع احسن لي بيرفورمانس اللي صاروا في تاريخ كره القدم وفي تاريخ الكوب دي موند. معناها مش كان الغنيات احسن الغنيات، راهو نحكيوا على احسن لي بيرفورمانس اللي صاروا كسوا في افتتاح كاس العالم والا حتى في الاختتام نتاعو. دريمرز اللي تسمع فيها داير هي اول اغنيه تغنيت في السيريموني دوفيرتور بالنسبه للكوب دو موند قطر 2022. واليوم دالي بن احمد اخترنا من كوب دو موند عام 90 حتى 2022 في هوت سيليكشن. أي سيدي باش نرجع بكم الكوب دي موند عام 1990، حفلة الافتتاح في ميلانو مع إدواردو بيناتو وجيانا نانيني. نحكيو على أونستاتي إيطاليانا توت سويت في هوت سيليكشن.

كوك دريمرز للساوند تراك الاوفيسيال نتاع الكوب دو موند 2022 قطر. وبالنسبه للماتش المانيا والاكوادور 2-1 لصالح الاكوادور. البونتو توا تمركا دقيقه 77. اي ملا ماتش وهم الحقيقة الماتش ويتلي فيهم برشا سسبانس في الكوب دي موند. أكيد بعد التغطية الحصرية لي ماتش تونس وهولندا من 11 متاع الليل حتى المطلثة متاع الصباح مع حيدر الشيرني. تو سويت نمشيو للتحدي.

0: معهم كاظم. مرحبا بيه.
1: اهلا بيك اخوي. السلام عليكم.
0: شنو احوالك؟ شنو الجو؟
1: الحمد لله شكرا لله اخوي. الحمد لله شكرا لله.
0: في فورما كاظم الليل؟
1: لا باس.
0: باش تفرش الماتش ولا ايه كاظم؟
1: والله تو في كراحه الخدمه ان شاء الله نقعد فايق. ان شاء الله نقعد فايق. كربحت لي نقعد نتفرج.
0: باهي هذه باهي هذه باهي الحقيقه.
1: كربحت نقعد نتفرج.
0: صحيح. كاظم اليوم عندك 60 ثانية، عندك اليوم دقيقة تنجم تربح فيها برشا كاش. فيني ويني نا، خليني نفكرك بقواعد اللعبة. لازمك ترد بالك يا كاظم مليح مليح مليح. طيلة 60 ثانية لا تقول لا اي لا لا، ني ويني نا، يس نو، ايواه ما ها راهم الكل ممنوعين من عن بيتا ويخليوك تخسر نهائيا يا كاظم.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: واضح كاظم؟
1: ان شاء الله.
0: لازمك زاده يا كاظم. مازال ما دينيش كاظم جاوك بهم. شكرا شكرا شكرا. لازمك يا كاظم زاده ترد بالك من حاجه اخرى اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا كاظم وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي انا نقوله لك في سياق الحديث. مثلا نقول لك لاباس كاظم، تقول لي لاباس الحمد لله، وقت تكون عاودت كلمه لاباس وتتحصل على انذار يا كاظم.
3: كيفاش هكا ما يجيش منه راه
0: يجي خاطرهم قواعد لعبه. ويعني يا كاظم اي طريقه باش انك تضيع الوقت مهما كانت الطريقه، الثواني الثمينه جدا، راك تتحصل على انذار يا كاظم. بعد قداش من انذار كاظم نغادروا؟
1: ثلاثة
0: انذارات. ثلاثة انذارات ونسمع ضحكة سيد الحكم.

0: يلا
1: بالمش.
2: حاضر كاظم؟
3: حاضر.
2: مربوحة الليلة
3: إن شاء الله.
2: قديش تتوقع سكور تونس وهولندا؟ أعطيني برونستيك. درا
3: 8-2 لتونس.
2: قد إيه؟ 8-2 لتونس.
3: غلطي.
2: طموح كبير برشا.
3: ان
2: شاء الله مربوحه الليله. فيني ويني نار. ان شاء الله يطلع طموح.
4: الله نصلي على النبي. زيدها يا ربي زيدها.
2: يلا كاظم نبداو نيويني نو على 3,400,000 ليله. اللي يا ترى يكونوا من نصيبك وتفك الكانيون تاع السيد الحكم والا ليه؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد 3-2-1 انطلاق.
5: كيفيك وحشيك.
2: اتونسيون نيوي نينو. كاظم
3: خويا
2: ما عادش جاوبني بكلمه واحده ولا ايه؟ مش فهمنا يا كاظم. يا كاظم وينك؟ وينك؟ اسمعني مركز ولا ليه؟
3: نسمع فيك مركز.
2: يا بيه يا بيه فايدة مركز. أمورك مريقلة صاحبي. يا بيه اسمعني. الريزو عندك مش هو قاعد في بلاصة بعيدة؟
3: ريزو ليه بيه بيه بيه
2: ليه وبيه وبيه وبيه زادة.
6: لا بدنا نزوم.
2: ليه باهي باهي باهي. اسمعني قلت لك حاجه. انت الريزو قبل ما تقول ليه باهي باهي كان خايب. انت قلت ليه باهي باهي نص المخسرت نص المر الريزو. قال لك انا مريقل. يا كاظم يا كاظم يا كاظم
3: مش نرقد على بكري. لا
2: مش نرقد البكري سباه مريقل. يا كاظم يا كاظم يا كاظم لازمها برشا برشا تركيز. لازمها برشا تركيز يا كاظم.
3: ومتفرح من الخدمه وماليش
2: كاظم. ان شاء الله ربي يعينك يا بيه. اكيد نسلموا عليك برشا برشا ونسلموا على اهالينا كل في المستير. على شكون تحب تسلم الليله؟
3: العائله كل ان شاء الله على بحذايا بحذايا رياض عفاف سارة جديد يسرى لطيفة
2: الناس كلها كاسمة كاملة. سلموا عليكم برشا برشا برشا هكا. وسلموا عليكم برشا برشا برشا. وان شاء الله ان شاء الله. شو برونوستيك نتاع كاظم اليوم؟ قال لك 8-2 لصالح المنتخب الوطني التونسي وباش نترشح تروازيام هكا. هو كاظم قال لك هكا اليوم. بون هو كان متوقع انه زاد باش يربح في نيويني نو. دونك ما نعرفش شنو هي مصداقية البرونوستيك.
7: خيبة امل كبير والله. خيبة امل كبيرة قسما بالله.
2: عزيلو الكنيوتة مزلت والربح والكاش مزل متواصلين وتستنى فيكم برشا فلوس.
8: التحدي.
2: اتونسيون

0: 2600 غدوة في نيوي نينا التحدي قدام سيد الحكم رغم يفهم حتى شيء، يفهم كين قواعد اللعبة، يفهم كين التركيز، يفهم كين غلطة ليه لازمكم غلطة ليه غدوة كي تكلمون على 71113000 باش تربحوا 3600 كاش من هدي مزيكا فهم. ركزوا لي مليح مليح، ابداوا ترينيو من توا يا جماعة، راهي الحكاية سام ما عليكم كان تركزوا، وان شاء الله مربوحة ليكم انتوما كيما ان شاء الله مربوحة للنصور بعد اكيد في الماتش ان شاء الله.
1: غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: انا نحب نعرف بشكون تقصد بها غاردي وسكيبي سيد الحكم، هل تقصد بالمنتخب الوطني التونسي ولا تقصد غدوة؟ تتبسوا فرصتكم انتوما، اللي مضمون عندكم اليوم هو انكم غدوة تنجموا تربحوا معانا 3600 في نيوينينا كي تكلمونا كالعادة على 71113000. تحدي كبر والتحدي متواصل، الفايدة تكلمونا وتدخلوا في القرعة باش تربحوا معانا برشا فلوس.
2: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
3: على العين والعين حق.
4: بنت الفم زي الجمعة وتسعة لنصلي تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام. بنت لفام
0: توعا تبدا التحضيرات للبلاتو سبيسيال مع حيدر الشيني مع 11 متاع الليل حتى المطلثه متاع الصباح، ماتش المنتخب الوطني التونسي وهولندا. ان شاء الله مربوح اكيد المنتخب الوطني، وانتوما معانا تغطيه خاصه وحصريه من كانساس سيتي مع احمد عديله. بعد شويه تبدا التغطيه، نعطيكم اخر الاخبار.

والاجواء وكل ما يخص المونديال تلقاو عنا في موزايك فام وزاد على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك فام والسيت نتاعنا موزايك فام.net. هذا الصبر الربيعي كوكتيل سيدي منصور.

0: زياد غرسة تراهويج على موزايكا فام، جونا التونسي اللي خلطنا الاخر بين التفاهم. بالنسبة الليلة احنا بزنا مواصلين معاكم في موزايكا فام التغطية الحصرية الماتش تونس وهولندا.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: بعد شوية مع الأحداث متاع ليل حيدر الشيرني في تغطية حصرية بلاتو سبيسيال على موزايكا فام. من الأحداث متاع ليل حتى المطلثة متاع الصباح تغطية لماتش تونس وهولندا، معنا زادة أحمد عديلة من كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. الأجواء وكل ما يخص المونديال تلقاوها أكيد في تغطية حصرية على موزايك، وتلقاونا زادة لايف على يوتيوب وعلى سبور باي موزايكا فام. احنا نكونوا هكا خلطنا الآخر بين التفاهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9 ل 11، شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج ايوب والاكيب ديجيتال الكل في الديجيتال، وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 الف. خليكم معاه سينما هاف، خرج لك رين تالي فيك.

0: ميكي. تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك FM مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك FM.
1: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد اليوم الخميس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق أعداد الكتاب المدرسي وفقا ورد في بلاغ الوزارة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم أعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان أشرفية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. وبحسب أحدث منشورات المركز، يقدر عدد الكتب الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 والموضوعة للبيع للكتبيين ب 130 عنوانا موجهة إلى التعليمين الأساسي والثانوي دون احتساب الأدلة الموجهة للمدرسين. لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم تستمع خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وفاق إصلاحها. وأكد ممثلو الوزارة وفق بلاغ للمجلس أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة سلاح الزويري يشرف اليوم الخميس بمدينة الفحص من ولاية الزغوان على تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليفا المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. والوزير يشير إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يحظى بأولوية ضمن ميثاق الشراكة الممضى بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقدراته التنافسية في أفق سنة 2027، مبرزا أهميته الاقتصادية باعتباره يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120 ألف موطن شغل. كما جدد التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المؤسسات النشطة في هذا القطاع والعمل على مزيد تعزيز مكانته كأحد أبرز القطاعات الصناعية المصدرة. في أخبار العالم، المملكة العربية السعودية تعلن اليوم الخميس تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة في بيان أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. وأكدت المملكة العربية السعودية تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في أحد هذه الدول خلال 21 يوما قبل وصولهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل 6 أشخاص في بلدة زوطر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لإخواته، في حين وصف حزب الله الاستهداف بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشيرني وكامل فريق الرياضة في عيش المونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: موزايك هيتس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
1: وهدف جميل رونالدو يا ولد.
0: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا على متابعة موزايك فام. تروازيام بلادو لمشاركة المنتخب الوطني في المونديال. الموجة الأخيرة للصفحة بينا أنه مقابلة كما هكا تكون فيها أو يكون فيها رهان المرور للدور الثاني، لكن أسف هذا ما صارش. مواجهة كبيرة الليلة ضد المنتخب الهولندي بعد تقريبا 53 دقيقة من توا. بلادو يتواصل من 11 ل 3 متاع الصباح، على الأقل نقولوا أموا ماتش باهي اليوم ولا نتيجة إيجابية نجم نبنيو عليها حتى على المستوى الذهني والمعنوي للمستقبل. تكون لنا متابعة من كانسا سيتي، يكون معنا أحمد عدالة، وكيف كيف في البلادو اليوم موجودين معايا الزوز محلين وموفيولا كالعادة وبقية الكيب. خلينا نرحبوا بالجميع. كريم العواضي أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، إن شاء الله السهرية ممتازة، إن شاء الله اللي صار إن شاء الله ما عاودش يصير اليوم، وكما تعرف إن شاء الله ختامه مسك
2: إن شاء الله. وموا ماتش باهي على الأقل، أوكي وفات البارتيسيباسيون لكن موا ماتش باهي. محمد سليمة شو الأمور؟
4: مرحبا حيدر، مرحبا مرحبا بجميع الحاضرين والمستمعين والمشاهدين في هذه السهرية. ان شاء الله ان شاء الله ماتش باهي اللي يحفظ ماء الوجه.
2: بالضبط بالضبط، هذاك هو لوبجيكتيف اليوم. موفيولا مع عادل زامور، اهلا وسهلا عادل.
5: اهلا بيك حيدور، واهلا بالولاد الكل، وان شاء الله اوموا نخرجوا بحاجه باهيه اليوم ومع الاربيتر اون فام، وان شاء الله كل شيء يبدا معناها
2: في بلاصتو.
5: اي وجبت معايا اليوم زاد صديقي فهمني باش يكون معايا في الموفيولا يوسف، ان شاء الله نعدي انا وياه سهريه باهيه.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيوسف. رحب بزياد في الخراج اليوم، عبد الناصر في الخراج الرقمي، احمد كيف كيف المشرف على كل ما هو ديجيتال على موزايك فام. تابعونا زاد على شان اليوتيوب متاعنا موزايك فام، ونذكركم المتابعه تكون زاد على سبور باي موزايك فام على فيسبوك. ان شاء الله سهريه ولا تصبيحه ناجحه اليوم. خليني نمشي نعمل طله في ملعب كانسا سيتي، وين موجود مبعوث موزايك فام خاص احمد عدالة. احمد اهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. هوني وتارتا من كانسا سيتي من المستاد. دقيقة صد مزيان برشا، ان شاء الله كيما قلت لك نتمنى في سهرية مزيانة برشا. الاجواء باهية، الجمهور بدا يدخل، المطر تقريبا عندها 60-80 قصص، اما تصب وترجع، معناها تصب تصب وترجع. ما نصورش ثم تنطيط، نزيدو نشوفو حق اخر عليهم في الفيديو نتاع اللي جات تو ثم امطار وقعه، معناها ما تمش حاجه اخرى. بكري شفنا الفيديوهات على صفحتنا الصربة المزيكا فيه، كثوا برشا امطار في طريق الملعب، اكيد كنتم شفتوهم الفيديوهات. انتظار طبعا كنت شفتي على السيرة ولانه بس ملاحظة هي بتحقش نعملها ملاحظة ما ممتاز خنفضة مطار الصبة ما في تقدر للترامة ما تضحك شيء تقول ما تقدمك مطار الصبة.
2: به خلينا نعطيه معلومة الآن على الأقل للناس اللي تبع فينا، فما ريسك إنه الماتش ما يبدأش في وقته يوخر شوية ولا حتى الآن الأمور واضحة؟ معناها
6: حتى التوى الأمور واضحة، حتى التوى الأمور واضحة، حتى لزالير معناها الكولور اللي يستعملوا فيها الزرقاء، الزرقاء هي السابل، معناها أقل ديجرين تاع التومبيل، ثم السابل ثم الموديلين ثم الفور ثم الكيكات، في الفور هما يوقفوا الدنيا الكل، معناها في النيفو الثاني. توا احنا ما زلنا في النيفو الأول، احنا ما زلنا في النيفو الأول، التومبيل جاية من الشيرة اللي صار بيان سير من كيف كانت يعني من اليسار، ياكلوا الدرس الجغرافي هكاك حبيت نفكر هكاك معناها. حتى التوا لاباس، معناها حتى التوا بقدرة ربي الماتش يتلعب وبقدرة ربي في وقته، تو زيد يصفق من بعد تو نجم يصير.
2: باهي خلينا نعملوا من رابير بالتشكيله والاختيارات نتاع ريفيرو نار لهذه المقابله، والانطباع عنه الكل في الكل. لا
6: الكل في الكل حيدر، وملاحظه صغيره في الفيديو ماتش اللي جينا من الفيفا هي جينيرالمون صحيحه، معناها عكس الكاب، تعرف انت كي تمشي ماتش تشامبيونز ليج كاب ولا حتى ماتش منتخبات في كان ديما الشيما التكتيك اللي يجي في التصوير لون بلاصون تاع الجوار 90% غلط. 90% من اللي كان راهو غلط، معناها يعطيك دي بوزيسيون غالطين. ساعات تلقى ديفونسور تلقاها مليو تيرا، ساعات تلقى إليه تلقاها اكسيال. دونك اليوم الورقه اللي جاتنا من فيفا كيف في الورقتين اللي جاوا الساعه بل ماتش جابون ماتش فيت كان في شنو بلاصون تاع لي جوار صحيح هما يخلو من عند من عند ليكيب. دونك اليوم الحاجه الغريبه اللي جات في التشكيله وكانوا سامي خدينا تروزيام اكسيال، معناها العادية في التشكيلة عندنا احنا عندنا سامي كبيرة ولا كتير، يعني بما معناها عندنا أيمن دحمان في حارس المرمى، علي العابدي على اليسار، يان فانيري على اليمين، ثلاثة ملاعبية في النص كبيرة صالحي بن حميدة، ثم الغربي حنابال والسيري ثلاثة خطر وسط، القدام زوج ملاعبية مستوري وسليمان. يعني ايش عندنا؟ عندنا 5-3-2 عندنا 5-3-2 هكا بون بعد تولي بوزيسيون أخرى تولي 3-2 موضوع إحساس. بس تسأل أنت على عمر كيك موجود على البنك ولا لا؟ تسأل على إيدي معروف موجود على البنك ولا لا؟ بس شمخ شمخ موجود، موجود شمخ موجود، صابر بن موجود، عمر كيك موجود، ديلان برون موجود، ريس عاشوري موجود، ريس سعد موجود، عام مرتضى بن وليد، خالد العياري، محمد حاج محمود، ريان اللومي، فراس شواك، شيخاوي رائد، وتونيكي سيباستيان، ما كانش رائد من العروض، إيدي معروف مش موجود. قلنا البارح وقالوا موسى معناها نتصور ما عادش كيفاش انا نتصور الغربي توقفت بعد في البلاسمون ان يبدو قولوا راني كبيره باش يكون التروازيام اكسيال حايد.
2: باهي نرجعوا لك احنا احمد اذا كان فما اي جديد من ملعب كانسا سيتي اللي احتضن بعد اقل من 45 دقيقه المواجهه بين تونس وهولندا. تكون لنا زاده بعض لحظات قراءه في هذه التشكيله وزاده طله مره اخرى في الملعب مع احمد عدنان. اذكركم بلاتو سبيسيال 11 حتى 3 متاع الصباح. كل الامان ان المنتخب على الاقل يكمل بمقابله مشرفه تحفظ ماء الوجه موافقين هذا الهدف. كريم وعادل محمد سلامه يقول لك اموا اللي ماء الوجه معناها فما رهان آخر بخلاف هذا
7: ما نعتقدش فما حتى رهان ديما نقولوا ما نتصورش باش يصير أخي من اللي صار وقلنا هذا قبل. مين المشكل اللي جيت مع أدفرسير اللي بالحق معناها أدفرسير قوي المشكل وين هوني ديما نقول اسكو ثم موتيفاسيون تاع جوارات اللي باش تفرض على رواحهم سيرتو حتى صارت مامون في كرة قدم راك يكذب عليك لو أكثر الإنسان يتمس له جوار صحيح جمهور يتمس مي أكثر الإنسان يتمس جوار
2: نسبي مع حتى الناس تتغشش
7: الجمهور ما مش كيما مش
4: كيما أو تقول أنت مفهم حتى رين الرهان أنه مش يعملوا بريستاسيون
7: بيه هذاك شنو نحبوا
4: فهمت معناها فما رهان أنه يعملوا بريستاسيون بيه مش أموا منتخب القطري البارح خسر لكن معناها الكونسوار جماهير ولا روندما ولا الواحد كان بوزيتيف على عكس مقابلة اللي قبلها ما خسر وما ترشحش لكن عمل العمل اللي عليه وعمل اللي زفور وكان النجم يعدل وكان النجم يرجع في الماتش. لهنا اليوم الرهان تاع الماتش انه أموا نعملوا مردود محترم معناها صحيح معناها ما عنده حتى اهميه وما عنده حتى سور لو بلان كونتابل ولا الترشح ما فماش رهان لكن باش تعطي بريستاسيون به أموا للعباد اللي تفرجت فيك للجوارات
7: اول حاجه لرواحهم هما قبل العباد هذاك شنو نقصد لرواحهم هما قبل العباد خاطر انت كي باش جوارات في بعضك في فيستيارات أو فما حاجات حيدر ساعات تحشم باش تخزل صاحبك راه بالحق ساعات تحشم باش تخزل صاحبك مانيش نحكيو ثم ديما نقول نحن في كرة القدم فما فيستيار ومن بعد ما خلف الفيستيار نقول
2: خارج الفيستيار
7: تحشم باش تخزل صاحبك ساعات تجيك مقابلة تحاول باش تصلح مانيش نحن مش نحكيو خاطر الفضيحة وصارت يعني نحكيو كي جي انت باش تعمل مقابله باهي مع منتخب كبير محمد مش نقولوا نبنيه ويزين بلغه نبنيه وخاطر ديما بقينا نبنيه والتاو البني لا طلع مش نبنيه ونبنيه ما نعرفش وقت
2: الشطر يظهر لي مش
7: واش بالعكس
8: هي احسن كلمه قالها لي واحد من المسؤولين قال لي ان شاء الله اليوم احنا في نفق معناها خايب وقاعدين نشوفوا في الضوء معناها في اخر النفق انا تصورت معناها ان شاء الله اليوم وان شاء الله معناها واحد ما نكونش بيسيميست اما انا قلت له يظهر لي الضوء هذاك تران جاينا فهمني معناها باش يكمل علينا معناها اللي احنا فيه
2: معناها
8: فريمون احنا
2: نكونوا بوزيتيف
8: اليوم يا معناها يرجعوا شويه قيمه للتونسي اللي بالحق معناها التونسي ممسوس معناها بالبريستاسيون اللي كنا نشوفوا فيها من غير ما ندخلوا معناها باش نقولوا احنا نربحوا لا اما اوموا نعملوا كيما عملت البارحه قطر فمني ناس كورت وخسر ميسالش اما هذه معناها تكون يديك معناها اللوطة وتخلي فمني الناس معناها تكرازي فينا, هذا هو اللي مش
7: الحاجه اللي تقلق حيدر خويا. تشوف لك الكلاسمون نتاع المنتخبات الكل تلقى وتشوف روحك انت وين,
8: زيرو بوان
7: مش حتى زيرو بوان, تشوف الموان اللي وصلت له وتشوف انت ساعات كي تدخل مقابله بك يحكي فيها انا وياك معناها بين ادفيرسير وادفيرسير, تشوف نسبه الادفيرسير اللي باش تلعب له نسبه الربح نتاعو بك انت تلقاها بعيده برشا بالحق, معناها ثم فما حاجه تتمس فين. انا مش نبدا واضحين مانيش هكا التاريخ اللي الكبير, مانيش كل مره نمشيو كوب دي موند قاعدين نروحوا خاطر ساعات نسمع كلام تحس ساعات اللي ما نعرفش انا الكوب دي موند كل كوب دي موند نمشيو قاعدين نعملوا في حاجه كبيره برشا. احنا قدام المره شارك 6-7 مرات,
9: 7
7: هذه 7 بار مرتين اللي تحس فيهم 78 و2022 حسينا شفنا حاجه من البقيه الاخرين رانا كيما نمشيو كيما راه. مي المره هذه صحيحه فضيحه في كره القدم التونسيه, مين مشكل وين اسكم بعد الفضيحه باش نصلحها ولا
9: هي هذاك ذكر الرهان نتاع كل مره. هو نحن تاريخيا في 90% من الهزائم ما نجمناش نصلح ونقف على ساقينا, صارت 94-96 لقينا اكيب وصارت زاد 2002 حاجه كي مشينا عملنا هزيمه الكان وعملنا بعد كوب دي موند وعملنا الكوب الكونتيننتال اي يعني ما صار شانجمون في الجامعه وكذا في 2002 دونك ان شاء الله نقولوا نستثمر مليح الفشل اللي صار في الاديسيون هذه من كاس العالم.
8: ربي عندي طلب معناها انت حيدر بالخصوص خاطرك انت تتلاس با فير, معناها احنا سنين سنين يقولوا ديما بعد لي ديفات هذوما وبعد الخيبات الخيبات هذيا يقولوا باش نعملوا محاسبه ونعملوا تقييم ومن بعد كل شيء. هذه قالها الله يرحمه استاذ احمد المغيربي فمني قعدت ناس تغزر له قال لهم عمري ما ريت وانا بالحق زاد عمري ما ريت صارت محاسبه والا صارت فمني تقييم نتاع الدوره
7: انه حيدر
8: ولا حيدر معناها ما يتسيبوش الناس هذيا يلزمها تعمل تقييم ويلزمها تعطي للناس شنو اللي صار وكيفاش زاد باش نصلحوا ما نكونوش معناها احنا بيسيميست. لا لا مثالش غلطنا وصار الاخطاء لكن معناها كيفاش احنا نتلافاو الاخطاء هذيا وشنو ما معناها الحاجات اللي باش يعملوها على خاطر رد بالك غدوه عندنا كوب دافريك وبعد غدوه كوب دافريك اخرى ومعناها وغمض عينيك تلقى كوب دي موند واحده اخرى فهمني لي ميم جوور لي ميم ريسبونسابل ونفس الـ الـ الـ التعامل مع الخيبات
9: للاسف هذا واقع. دونك معناها احنا في لحظه نتحب المستقبل يكون خير كيفاش ما نعرفوش على خاطر ديما في نفس الكونستا ونفس الحكايات ما نلقاوش الحقيقة برنامج حقيقي باش نصلحه ولا باش نطوره. وإن شاء الله نقول المرة ذي يكون فما برنامج. نذكر بالفورماسيون شكون موجود الليلة, دحمان في الكاج, فاليري على اليمين, وموجود علي العابدي على اليسار محور الدفاع, فما طالبي وبن حميدة, وممكن يكون خضيرة روازية ماكسيال في التشكيلة هذه وسط الميدان, حنا بعل وموجود كيف كيف اسماعيل الغربي والياس سخيري انيس بن سليمان وحازم المستوري ذوما الحداش اللي باش يكونوا موجودين بعد تقريبا قداش 40 دقيقه من توا في كانسا سيتي تونس هولندا. خلينا نعملوا بوز صغيره ومن بعد شويه نرجعوا الملعب المقابله ناخذوا الامبيونس وان شاء الله نتاكدوا ونطمنوا انه الماتش باش يتلعب في وقته لانه ظروف الجويه ظروف المناخيه تنجم كما صار في ماتش فرنسا وتاخير تقريبا ساعه ونص ولا ساعتين غير ربع. ان شاء الله نلقاو بعد شويه الماتش في وقته تقريبا بعد 40 دقيقة من توا. نذكركم بلاتو سبيسيال حتى للثلاثة متاع الصباح.
10: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
1: وهدف جميل رونالدو يوالد.
0: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
10: تبع الكورة وعيش المونديال.

0: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
1: وهدف جميل
2: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
0: تبع الكرة وعيش المونديال.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد، بلاتو سبيسيال حتى الثلاثة متاع صباح ويكمل مقابلة الأخيرة تونس هولندا بعد تقريبا 29 دقيقة في كانساس سيتي الملعب اللي احتضن هذه المقابلة. تبعتوا معنا تشكيلة والاختيارات بالنسبة لريفيرونار لهذه المقابلة. خلينا ناخذ فكرة زيادة على الحكمة بويسكاد زامول موجود معنا يتبع الليلة يعني لنا الموفيول متاع المقابلة هذه، حكمة مكسيكية كنت قدمتها كأفضل تقديم قدم تعيينه
4: ومزيد شد في كلامي الحقيقة معناها متاع كاتيا غارسيا عمرها 33 سنة عاملة با مال دو ماتش، عاملة 71 ماتش او نيفو، عاملة لي جوز اولمبيك لو 17 عاملة معناها رجال وتزفر صحيحة. أنا شفنا زاد اليوم في ماتش كولومبيا والمانيا زاد الأمريكية فمني معناها
5: الإكوادور
4: الإكوادور الإكوادور والمانيا معناها البنيات اللي قاعدين يزفروا في الكوب دي موند رجال في 2026 تبارك الله عليهم، فمني قاعدين يقوموا معناها بمقابلات ممتازة. كي تشوف زاد المكسيك شنو اللي تخرج معناها من اربيتروات تلقى زاد سيزار راموس من يظل احنا نعرفوه تونس في 2022 زفر تونس والكندا والدنمارك بلوتو الدنمارك اللي فيها 0-0 من اقوى لي زاربيتر المره هذه على 3 ماتش اللي موجودين في الكوب دي مونت في التور الاولاني ديجا هما 3 ماتش، هو عامل 2 ماتش عامل ايران ونيوزيلاند وعامل ليكوس والبرازيل البارح باش تعرف مني لي زاربيتر في المكسيك معناها عندهم منتينا هايله. واحنا معناها بالحق حيدر اونتر معناها بارونتيز صغيره احنا فرحانين ولو نهنيوها معناها هدى عفاينا اللي باش تكون موجوده في الكوب دو موند U17 en tant que arbitre assistant احنا فرحانين بها واللجنه التحكيم معناها مهبطه فمني معناها تبارك لها شوف الناس معناها وين وصلت. احنا ولينا على اسيستون ماشي في اليو 17 ولو راه مش تقليل من قيمتها لكن تفرج ا 33
3: في علاقه بالوضع تاع التحكيم الكل يعتبر خبر سعيد معناها بالنسبه
4: للتحكيم. هذه اللي حبيت نقول لك، هو يعتبر خبر سعيد في معناها في وضعيه نتاع اربيتراج فمني مازال بعيد برشا مازال بعيد برشا فمني وحده عمرها 33 سنة تعمل كوب دي موند نتاع رجال فمني وباش تزفر زادا اليوم للماتش ماتش نتاع
3: هذا هو. شكرا لك عادل. خلينا نمشيو لكانسا سيتي مرة أخرى مع أحمد عدين ناخذ فكرة على الأمبيونس. أحمد أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في مسيرة هذول ملعب كانسا. هذا صبر في التسكيلة اللي عشي فيها هذول على التابلو تشوفوا وين هو المود بوزيسيون نتاع راني خيرة هي ذيك هي اللي فلكت بيه منذ قليل منذ قليل حتى لتوا لم ترقى قاعده تساقط على الملعب لكن ما سمع حتى حاجه توحي كوني الماتش هذايا باش يتاخر معناها حتى لتوا لبس بحال فما شويه قاب تحلى الجايه اللي حتى لتوا ما سمع حتى علاش ما سمع حتى حاجه توحي كوني الماتش باش يتوخر باش يتاخر التقديم تاعو ولا لا باش يتاخر الكودون فون تاعو ولا لا سقط بكري نثبت ثم وليا بياخر ناقص في البنك البوداني حيدر اللي هو النفيس معتز النفيس قلنا على ادم عروس خارج القائمه معتز النفيس خارج القائمه هو طيب يعطيك الشمال تكتيك بالضبط على تابلو دافيشار دانير على صابوره اللامعه تكتيك مو برحميده والطالبي ومعهم راني خزيره راني خزيره تراجع مكتيال علي العابدي على اليسار يا فاليري على اليمين حسب تابلو دافيشار وكيد تصور حتى التصويره باش تتعدى مع عندكم بعد شويه تاكسر وادو كيف ما تيجي جده باش تبدا في الشهر بالضبط الا ما دير جات تعفى ما تعبتش كل ولكن جات تعفى صاد ذكروا قالوا يز تقريبا 70 71 الف في انتظار طبعا ساعه وقت السمك واش شوف في دربويات شوف في مراوي تاع تونس ثم ناس متقلقه من المطر ثم ناس حاط حسابها جابت لامبرميابل لكن في كل الحالات نعاود نشير كونه الارضيه ارضيه الميدان معناها صالحه اللعب ما فيها حتى حاجه توري اللي هي صفه المطر
3: كيفاش الحضور نتاع البوبليك التونسي معناها احمد في المقابله هذه؟
6: ما همش بجنب بعضهم، ما همش بجنب بعضهم، معناها مفرطين في بلايص من بلاصه بلاصه، ما همش ساكنين في نفس المكان. يمكن بعد في الديبيدومات بتشوفوا بتشوفوا فينا، معناها الكارزي على يساري، معناها على اليسار ثم وراها تواسة، الكارزي على اليمين كله من مستشفيات منتخب الهولندي. تبقي في الملعب الميزوه بالدرابو التونسي بالطبيعة، تشوف في درابو التونسي موجود، ثم فرتين فوق على اليسار ورا الكارزي على اليسار، يعني خاطر الكارزي في الواجهة تاعك. فالإتاج الوسطاني ثاني برشا دربوا تونس، يبدو كونهم من كلهم هما غادي توا لاحظت عليهم، اللي هما تقريبا كلهم غادي، الأكثرية غادي، ثم بلايص أخرين موجودين، أستاذ زاد توا غناية سيدي منصور، غناية صابر الرجاعي اللي معودها هو بتاعه، ولكن توا في غني فيها في الأستاذ في اللي باقي بتاع الأستاذ، لكن زاد بلطي يسمعنا ونشوفوا بشوية تونس، إن شاء الله يا ربي الناس تستمتع، الناس تروح فرحانة، حتى إذا كان نظام ست تروح فرحانة بطريقة اللعب ولا بحاجة. خلينا نطرح قولي ثم حاجات تصنع في المنتخب الوطني في قادم المسابقات وقادم الايام.
3: هذا هو، شكرا لك احمد، نرجع لك بعد شويه. ديما ناخذوا فكره على الامبيونس وعلى الاخبار، ولكن خاصه على الطقس. نذكر ديما الناس اللي تسمع فينا انه ريسكي شويه لو كان مطر مع ظروف المناخيه، تنجم تحكم شويه في الماتش هذا وتغير الوقت وتخلينا حتى يتاخر، لكن مبدئيا لا باس بور لو مومون. كيف
4: تكسر الريتم تاع هولندا؟
3: نخاف تكسر نحن الريتم اللي عندنا. محمد سلام، شنو قراءتك للتشكيله؟ راني خذيره مبدئيا تروزيام اكسيال باش يكون في غياب رقيق وغياب ادم عروس، قراءتك للاختيارات هذه؟
5: هو مش جديد عليه يعني البوست هذا، شفت معناها حتى في كاريره لاعب 28 مقابله في اللاكس، حتى لي كاركتريستيك نتاعو لي كاليتي نتاعو تخليه ينجم يلعب في اللاكس. الحقيقه نصور المدرب معناها باش يعمل على الاكسبيريونس نتاعو هو في اللاكس،
3: بحكم فرصه فرصه رغم اللي هو مستانس، اما الاختيار اضطراري
5: اضطراري في حكم غياب اد معروس لهنا. اكيد جدا انه يعاود زاد يعاول على ثلاثه لاعبين في اللاكس. الحقيقه كالعاده معناها معظم يعني التشكيله ولي بوست فهمناهم، الا انه انيس بن سليمان مره اخرى يكون كمهاجم ثاني مفروض يعني حسب التشكيله اللي قالها احمد. ولهنا نقطه استفهام على انيس بن سليمان كمهاجم، لانه ما نجحش فيه المركز هذا.
3: محمد سامي ترابلسي جرب معاه ولا
5: نعم
3: جرب مع جناح سليمان جناح ويكون دوزيام اتاكون وقت الكره عندك
5: بالضبط.
3: سامي ترابلسي نفس الشيء، والصبري لاموشي نفس الشيء، والان ايرفي
7: قادري زاد،
3: معناها وقت اللي تهز من مليو تيران باش لعبوا في الكولوار وثلاثه هذوما ثلاثه ناخبين هذوما، ما نتصورش كان ظالمين الاجنحه اللي عندنا. معناها انه عندنا اليوم جناح ينجم يبدل لك ماتش ولا نجم يعطيك روندمون كبير وتحطه على البنك وتلعب مليو تيران في الكولوار سيكو. الحقيقه ما نعرفش انا راه استنتاج هذا، انت
5: صحيح
3: انت رايك اصلح معناها
5: يكون معناها حذر معناها باش تعتمد عليه لاعب معناها رابع في وسط الميدان، لانه نزل نعرف نقطه قوه المنتخب الهولندي هي وسط الميدان. لهنا الحقيقه حبست انه يكون لاعب اكثر هجومي في البوست هذاك، مهاجم ثاني باش يستغل اكثر المساحات،
3: تونكتي مثلا تونكتي ولا عاشوري
5: ولا عاشوري ولا ليسعد، باش نكونوا اكثر عنا معناها اللي زاتو عنا الجوارات على المستوى الهجومي، باش كي نفك الكره نلقاو على شكون تركزوا ولا على شكون لعبوا في الاسباس. لهنا انيس بن سليمان اكيد جدا جوار دو ميليو تيرا، يحب الكره في سقيه، ان شاء الله يعاوننا في الاستحفاظ على الكره في الاستحواذ، كي نفك الكره نلقاو ان جوار معناها رابع في وسط الميدان باش يعاون السخيري ويعاون حنا بال ويعاون اسماعيل الغرب.
3: وكانه كريم الفكره اكثر من لاعبيه اللي يعرفوا يفكوا الكره ولا خدمتهم الاساسيه في التيران ويفكوا الكره، ومن بعد يعمل ربي فيه انه نصنعه ولا فما الغربي وفما لاتاكون اللي هو حازم مستوري. بقيت الملاعبيه سي اكثر فكان كره ريكوبيراسيون،
7: وذيك العقليه اللي عوين بارشة تزرعت فينا.
3: اي مع عقليه ولا ذيك شنو متوفر
7: امكانيات الخوف هذيك
3: او الامكانيات هاوي رفيرونا
7: نجم الامكانيات مي فما اكزامبل باش نعطيو الماتش اليوم هاي. ما عندكش علاش باش تقرا حساب الخوف نتاع الخسار، كنت تنجم تلعب، خاطر احنا باش تقول لي ما فماش اماكن معنا سيرتو الجولات اللي عدنا توا كي سوا العشوري كي سوا العيا اللي اسمه كونكتي اعطي اعطي بالحق ما لازمنا نعطيه فرصته. فهمت انت طولت خل مخي ولا الاسبر بس انت طولت خل مخي
4: ديما
7: خليك فهمت نجم تعطي فرصه انت باش تقول لي العقليه هذه عاد عشنا معنا ديما عندنا عقل الخوف خوفوا من الادفيرسير هذاك علاه نجم من نخمو في نخمو ندافعوا وننساو مش نمشيو لقدام
8: معناها خل
7: المدربين الكل
8: خليني نهز كلامك نزيد ناخذ فيه اكزامبل مثلا شنو الضرر اليوم لو كان لعبت اربعه مدافعين دو مليو تيران قدامهم مثلا الغربي وتحط خليل العياري على اليمين تونيكتي على اليسار
7: ونجرب
8: ونجرب

0: السر نتاعه. طب مثلا الجولات اللي عدنا ما نجموش نلعبوا 3-5-2 اللي هي راهي ماهيش دفاعية حتى طرف راه. فما نسبة من شو نقول لك أكثر من
1: ما هو يقوله المدرب المحظوظ اللي يجي يحط فكرته كما هي على خاطر عنده ديجا لبروفيل الكل حاجته بهم. المدرب اللي مش محظوظ يضطر لسدابت نوعية اللاعبين اللي عنده حتى لو كان هو هجومي ما عندوش ناس تطبق أفكاره هجوميا على الملعب يضطر أنه يشارع بطريقة دفاعية خاطر ما عندوش في الأخر.
0: هيك مش تخمم برشا في الدفاع ونحن خممنا برشا في الدفاع حايدة لما شوف شنو صار لنا. فهمت أنا على تخيل الماتش كما هذا ما عندك على شنو باش تخمم الحق بتاع ربي.
1: زاد 5 و6 مش شفروت اخرين معناها 4 و5
2: معناها يعني نجم جربنا لعبنا بخمسة 4-1 و5-2 وكاين 4 و5 علاش ما نلعبوش 4-3-3
0: جزئية
2: واتاكون ونحاولوا ونهاجموا على الجناب
0: وكل واحد تعطيه كل واحد
2: اللي فاز تعطيه واضحين فوالا واضحين توريتهم هذوما مثلا السخيري وحنا بعل والغربي وبن سليمان مش تلقاهم سورتو في الليتاش معنا فرد بروفيل فما زوز ثلاثة فرد بروفيل كلهم باش يحبوا يجيو ياخذوا الكرة في ساقية لهنا باش تلقى زوز ثلاثة في فرد بلاص
0: باش ناخذ الكرة شكون باش نمدها
2: فوالا فوالا وشكون اللي تكون باش يلعبوا عليه في الاسباس
0: من اخي من اخي بحاجات صارت لنا زوز مسويت اللي تعدى وهاد كي نفوكوا شنو نعملوا بالكرة اللي هي ولات انت توك تشوف حتى المدربين ايش يحط لك مثلا ايش يحط لك ثلاثة لاعبين في الوسط الميدان
1: هو كريم ايش نعملوا بشكون نعملوا
0: بشكون نعمل
1: اي اكزاكتو هذه المشكله
0: الفكره
1: ليش بيكون عندك احسن فكره في الدنيا ما عندكش اليه تطبيقها
0: لازم تعمل
1: انت ما عندكش الملاعب اللي ياخذ ويدور ويهز راسه ويسكان التيران ويخرج باس ما عندكش ملاعب
0: هذه حقيقه لو نجاح المدرب ايش عندك جوالات ما نجمش انا مدرب ما عنديش جوالات باش نجي ننجم ما نجمش انت ايش عندك نحن شنو تشوف جواراتنا الحقيقه نتاع ربي بي. يطلع النيفو لكن فوق الكوره في ساعه اللي هي اقوى حاجه تولد في كره القدم العصريه كي نفك الكوره شنو نعمل بها انت تو نحن ديما في مخنا فكاكه نفك ومن بعد شنو نعمل بها انا كي يلزمني كي نفك نحاول نستغل ديزيكليبر نتاع لي زادفيرسير نتاعنا
1: وتخلق وانت ديزيكليبر وتعمل ديكلاج وتلعب في زون وترمي في زون
0: تبدأ افكار واضحه انا يعني ما عندناش افكار واضحه هذه مشكله كبيره طب مثلا يمكن باش نحكيوا على راني خذير البوست الجديده اللي باش نجم تلعب راه تنجم تناسبه برشا يعني كي نحط راني خذير ما بين طالب وبن حميده ويخدم الرول لك اللي نجم يكون لك رابعه في وسط الميدان
1: اي سنتينيل ومتاخر شويه
0: يعطيك ينجم ينجح فيها بحكم راهم في المكان اللي رينا فيه راني خذير تدير الموز هذا سمعنا احمد عادل حكى معناه التصرفات نتاع راني خذير كيعرف روحه مش باش يلعب فهمت نحن عندنا العقليه ديما نقولها راه هذا ساعات صار تماما يقول لك ما نعيطش الجواري فلاني تسألوا عليه ما يقول لك انا ماك جواريت كان ما لعبش
1: نجم يعمل لك مشاكل
0: في من حق لو برشا مدربين يخاموا تخمم هذا مينا ديما انا اللي ممكن حاجه السنه فيها الناس الكل حيدر يقول لك مقابله كيما هذه ورينا اخوي مش نبقى وش نايم ما نتصورش مش نقبله ولا مش نقبله مي على الاقل كي نقبله نحاولوا نوريه لعب صحيح لي زادفيرسير الموجودين مش نقول لك مو مش صحيح صعاب مين مثلا هولندا هذه مش تلقى نجم تلعب مع الكور
1: جوستومون على ذكر هولندا باش يكون فما تغيير واحد
0: ظهير
1: الايسر فقط محمد شفنا الماتش هولندا السويد ولا حتى كونتر جابون بالحقيقه كاليبر كبير هولندا معني على اللي دو ماتش اللي شفتهم معني مش من التوب ثري اللي بيش يلعبوا تيتر اما موجودة في احسن 5 منتخبات يمكن ولا احسن 6 منتخبات في المونديال حتى لتو
2: صحيح يعني خاصة على المستوى الفني كما قلنا معناها كاليتي تكنيك كبيرة برشا حكينا من اول مونديال معناها على قوت وصل ميدان دي يونغ وراندرس وغرافنبيرغ وانا واحد في السيتي واحد في واحد في السيتي واحد في البرسا واحد في ليفربول يعني مع ثلاثي الهجوم بروبي اللي عدى مقابله ممتازه الثانيه مالين متاع روما وجاكبو يعني لي تروا جوار اوفنسيف نفس الشيء قوه المنتخب هذا سورتو انه يلعب معناها يبدا الهجمه في اللاكس ومن بعد ديما يلوجوا على دامفريز سورتو على الكوتي دروا. واليوم اكي اللي مش يلعب كوتي جوش زيد يطلع كيف كيف نصور هذاك عليه شوامت على الجوش اكي يعني قوته انه لاتيروم تاعه ويطلع ويوصلوا حتى يكشي للين الدفاع ولهنا لي سنتر كسواء اون ريتري ولا

0: كونتر في معناها اراتسول اللي هما جاوا بيهم الاهداف نتاع المنتخب الهولندي في المقابله الفارته، ردوا بان خاصه معناها من لاتيرو خاصه من دامفريز وجور اللي باش يلعب في الكوتي غوش اكيد جدا انه باش يكون له خدمه كبيره مع دامفريز وفي وسط الميدان.
1: كيفاش ردوا بان حتى الناس تفهم معناها كيفاش ردوا بان؟
0: لانه الجور اللي باش يلعب في الكوتي في في في, في معناها في الكوتي غوش لازم باش يكون معاه كسوا في الروبلي باش ما يعطيهش معناها لا بوسيبيليتي باش يكون مرتاح، خاصه كي يجيب شي سنتر لهنا قوته هو كسوا معناها شفناها مع الانتر ولا مع هولندا اللي هو كان وراه دو بيوت في الماتش اللي قبل هذايا. نفس الشيء معناها الثلاثي وصل الميدان كان مش يخليهم يلعبوا مرتاحين، ردوا بينا منهم ديونغ هو اللي لعب ليكيب، تيجاني رايندس ديما موجود في الدوزيام ليني في 18 متر وهو اللي استغل لي سونترون روتري مع المهاجم الاولاني اللي خاصه يقص في برومي بوتو. دونك تكون مهمه صعيبه برشا، لكن ان شاء الله معناها البوان فور هذم يكونوا قراو لهم حسابهم في الفيزيوناج، وان شاء الله نحن خاصه كي نفكوا الكره نلقاو ونحاولوا نستغلوا لي سباس في ظهر الدفاع نتاع المنتخب الهولندي اللي هو عنده شويه ثقل خاصه في اللاكس. لهنا ذاك علاش كنت نحب انه يكون فما جوار رابيد مع حازم مستوري باش نستغلوا لي سباس
1: ولا زوز تتاكي بهم معناها اللي يسميها كريم كونكتي والعياري والمستوري، عندك ثلاثه لاعبين اللي بيشتري الكره معناها في اي زون هكا ولا كريم هاي بالضبط.
2: يعني فما حاجه مهمه يمكن محمد يعرف، المنتخب الهولندي نجم يلعب لك في الدوزيتا كي سوا باش يستحفظ على الكره يعرف يلعب في وسط الميدان، ومن طوم محمد عندهم الترانزيسيون بالحق معناها تري تي تري رابيد. شوف انت حتى الاهداف مع السويد كي تفك الكره الافكار ظاهرة معناها وين تمشي وين ماذا شنية، يلزم ديما نقول لا المقابلات كيما هذه يلزم يكون عندك وسط ميدان قوي حتى انت فهمت اللي نحن ديما نقول من الحاجات اللي الناس كل ما كانش تستناه العناصر اللي كنا نستناه منهم بشي
0: شيزو
1: ما لقيناهم مش الحقيقة حتى حنا باع اللي هو معناها احسن لاعب في الافكتيف نتاعنا ما ليناش حاجه
2: اذا حتى حنا باع كان تلقى شكون يعاونو سخيري في احسن حالاته الطالبي علي العابدي حراسه المرمى ما كناوش هذا الكل خذيره ما نجموش نحكم عليه. محمد اللي ديما نقول انا واحد من الناس ديما غلطت فيه كي جاء خاطر ديما عملت مقارنه
0: وريت توا بروسيا منش جلادباخ يحبوا ياخذوه
2: عندنا خاطرك عملنا مقارنه هو هو لو اكثر لاعب في المنتخب التونسي معناها
1: كومبيتيتيف
2: بعد كي جاء
1: هو ويان فاليري.
2: اما نحكي لك هو هو هو اكثر لاعب يمكن هو ويان فاليري، لا يان فاليري مش لاعب برشا هو والطالبي
1: والطالبي
2: مي كي شفناه خاطر ديما عندنا فكره الادابتاسيون ما في كره القدم ما فماش كي نهبط انا للتيران الاخضر نفس اللغه راه مش نتكلم نجم تكون ادابتاسيون برا في الفيستير في الاوتيل اما كي نهبط للتيران عندك ولا ما عندك
1: ما احنا نحكيه توا نحكيه على انك باش تطلع ياسر في النيفو لازم كملاعبيه زاد هي طالعه ياسر في النيفو احنا توا نحكيه على المغرب معناها المغرب فيها واحد متكون في الريال وواحد يلعب توا في الريال واحنا نحكيه على ملاعبي في الشامبيونشيب معناها ولا في البريمير ليغ وطاح ولا في كيب مويان ياسر في فرنسا ولا في سويسرا ولا كذا مازال بعد برشا
0: اي اما نحكيه على بطوله المانيا سخيري وخذيره وتحكيه على حنبع البريمير ليغ و وبن سليمان شامبيونشيب.
1: محمد سامحني مزيدش
0: نيفو محترم حتى على مستوى
1: لا محترم
2: نيفو محترم في المتوسط
1: انا متفق معاك معناها في المانيا تلعب في البايرن ولا في دورتموند والباقي الكل يشبه لبعضه هذا ايش حبيت نقول لك معناها نجم يكون عندك ملاعبيه في فرق متوسطه ما احنا نحل منهار يكون عندنا زوز ثلاثه ملاعبيه كاليبر كبير يربحك ماتش يقلب لك طرح هذا اللي نحكي عليه
2: منتخب المصر
1: مثلا
2: شكون زوج اللاعبين الموجودين
1: عندك صلاح ومرموش تحس نحكي ليفربول والسيتي هذا شو
2: هذوما شو يعملوا سامحني هذوما يكركلوا الجروب بالنيفو
1: وزيدهم عبد الكريم جديد نتاع البارسا معناها عندك ليفربول
2: هذا مازال ما لعبش تيلي نحكي وسامي الاخرين مسامي كبار
1: مدام البارسا خذاتو
2: معناها عنده على مستقبل ما عنده نحكي هذوما حيدك يجبدوا معاهم اصحابه معناها تولي التفكير نتاع مش نمشي انا مش تفكير دفاعي كما كنت تحكي انت نحن اللي عندنا الكل شنو هيك تشوف معنا اللي عندنا الكل راهم قاعدين يلعبوا في نيفو خويا في نيفو طايح برشا ماهوش متنجمش تطلع بيه نيفو نتاع كوب دي موند نتاع منتخبات كبار بالاسامي الموجوده
1: بالضبط. خلينا نعمل طلة على الملعب نشوفوا أحمد عدالة من وصلت الأمور. بعد شوية الملعبية موجودين ديجا قدام الفستير، بعد لحظات يكونوا موجودين على أرضية الميدان. ناخذوا فكرة على الأمبيونس الآن من الملعب. أحمد عدالة أهلا وسهلا جديدة.
3: مرحبا بك جديد حيدر. الأمبيونس داخل الملعب تكفي محلة مزيانة كل شيء كما العادة، معناها تعمل تاكل دي مودو لأنه نحس بأجواء كأس العالم هوني في ترانسفير سكتر برشا اللي حسينا بها في مونتيري. بالرغم من الولايات المتحدة الأمريكية تعرف الفوتبول موسفور من الرؤام، أما رغم هذا برشا حاجات خليك تحس اللي في كورتي مودو. السبب خطيك موت عبد بالتروازي تاجم تياو نجمه تم بعد يعطونا هما قد يستمى يعملوا في شاز قد يستمى من المشجع، لكن يبدو كون الساد كله مأبي بون تم شوية هكا كريت نشوف فيهم فارغين، لكن خطيك موت الساد كله مأبي نشوف فيه لون. بعد شوية بشي كون تحية عالم بطريقة جديدة وبدخلين الملعبية شوفوا في الملعبية الزربيتر ساعة وشوفوا ضربوا تونس الجاعة وضربوا المنتخب وضربوا هولندا. الملعبية زادة دخلوا طوى للساد للفراغ شوف تلعب على اليسار مبدئيا بما انه ضربوا على اليسار والمنتخب الهولندي على اليمين يمين الشاشة يمين المتفرج بالساعة. طب شوفوا في الملعبية يدخلوا طوى بعد شوية كيف تم تحية العالم تموا مع بعضنا بداية المباراة في الساعة بعد الدقائق من توا ونعرفوا كل اللي في المدير الأورجانيزاسيون الجديدة يعملها الفيفا يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم. كل اللاعبين المسجلين على رأس المباراة يكونوا موجودين على الملعب أثناء تحية علم مش كان الحدود الشباب أن كلهم يكونوا موجودين. لكن على الشيخ في 24 لاعب كنا قلنا معتز المسيسي وهذا معروف خارج القائمة بتاع المنتخب الوطني التونسي في المباراة هذه. جميل جدا الملعب هذا كان فيه أروهيد اسمه، لكن توا بطبيعة الفيفا بنحية للسبونسور الكل لأنه ما هو سبونسور الفيفا اللي واخو النايمين بتاع السباش. لو كنت نسمع بعضنا الناس الوطني التونسي دول في الدنيا نسمع بعضنا الناس الوطني.
1: شكرا احمد. نرجعوا لك من بعد لحظات مع انطلاقه المقابله. دونك كلمه خليني ناخذ من عند كريم ومحمد سليمه. متفقين تمام الاتفاق انه امكانيه بعيده ياسر على بعضها، لكن فما ساعات تفاصيل تصنع شويه الفرق. حتى حد ما طالب انك تربح هولندا اليوم
0: من اهم الجزئيات حيدر بدايه المقابله. شفنا يعني في زوج مقابلات الاخرانيين قبلنا اهداف خمس دقائق الاولى.
1: بريسيون ذيك ولا بريسيون تخليك تغلط معناها على بكري تدخل الماتش مرتبك؟ بريسيون هي ذيك
0: بريسيون خلي التركيز معناها شنو خوف ان شاء الله اليوم كما قلت لك ما فماش سيرو بلان كونتابل ما فماش رهان. ان شاء الله الاولاد يهبطوا متحررين اكثر ونحاولوا معناها سورتو المنافس باش يكون قاري حسابه لانه وباش يحاول يضغط في الدقائق الاولى هنايا انا ما نغلطوش ونكونوا اكثر بريدون واكثر كونسنتري في بدايه المقابله. وان شاء الله كان معناها ما قبلناش في ال 15 دقيقه الاولى يتحرروا الاولاد ونكونوا احسن على المستوى الفني.
1: كريم
2: الوقت اللي باش تلعب كورتك ما معاش عندك ما تخاف، وحاجه اخرى لازم نكونوا حذرين سيرتو من الكرات الثابته نتاع المنتخب الهولندي.
1: بالضبط بالضبط
2: من نقاط القوه نتاعو كما حكى محمد لو لونتام. المشكل وين حايد في لونتام؟ كي تقبل اسكو نحن كي قبلنا في الدو ماتش ما عملناش رد فعل فهمت. وديما نرجع ثم ماتشات هي جولات توا تنجم باش نقول لك تفسخ مش باش تنجم تفسخ كل شيء مي لازم تكون ثم رد فعل. وكا
1: بالضبط. دونك عاد خلي كلمه زاده لانه احنا اليوم نحكيوا على ليكيب ناسيونال لا ديبوندمون من اربيتراج.
4: شوف انا وقت اللي نبدا نعمل في فيزيوناج على الماتش نتاعي اي ماتش في التلفزه ولا حتى وقت اللي نبدا في الدار نتفرج في الماتش اول حاجه نشوفها نشوفك الدخله نتاع الاربيتر للتيران ونشوف الوجه نتاعو ونشوفك التقاسيم نتاع وجهه. المره هذه قعدت ونسجل نشوف في الوجوه نتاع الجوارات نتاعنا الحقيقه معناها تحس معناها نتاع انسان امبرسيوني باللي قدام.
1: طبعا على بكري رو وقت اللي نحكي ورو اسمع رو في المجالات الحياة الكل معي انت شكون وش تعمل مهم ياسر معناك انت تقابل جوالات يلعب برسا ريال بايرن دورتموند يوفي روما باش تكون امبرسيوني على ذاك معناها لازم يكون عندك في الاكيب ملاعبي زوز اللي فريمون اللي هما زاد سامي وكذا وصلك هذا هو دونك نذكر بالفورماسيون يكون دحمان في الكاجيان فاليري بن حميدة طالبي خذيرة العابدي صخيري حنبع الغربي سليمان نسبة سليمان وحازم المستوري الكلمة الآن إلى أحمد مباشرة وتعليق على المقابلة هذه إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني في المقابلة هذه الهدف ماتش يخوي رضي الناس مش في منطقة الريزولتا مش في منطقة سكور نحبوا روند مو باهي فقط هذا المطلوب الليلة على الأقل نشوفوا حاجة خير من اللي شفناها في أول زوز مقابلات في هذا المونديال أحمد عدالة عندك الكلمة تفضل
3: مرحبا بك حيدر مرحبا الناس اللي تسمع فينا في النقل المباشر لمباراة المنتخب الوطني يكون في المنتخب الهولندي منتخب يلعب بالقميص الأبيض منتخب هولندا المريول الكلاسيك نتاعو الكولور الكلاسيك نتاعو اللي هي لوغوزي وذاك عليه شوفوا في الستاد كاتليك موب وعندها جماهير كبير برشا نتاع المنتخب الهولندي كاتيا غارسيا هي تدير المباراة هذيا حكم المكسيكية اللي كانت تنحكي هذا المباراة وفي دخل السبت والسيء ذاك الكل مثل التاسر شوف لعبية التاسر مش التاسر منعرفش شوف شريفها بالتحقيق لازم يكون ظفر انفجار نتاع نتاع كوبا امريكا نتاع كون بيجول منعرفش شوف كي ليبرتادور رب التاسر في التاسر المهم المنتخب الوطني التونسي في مباراة خلف الوجه في مباراة وطن بينهم حكاية إلا كونه ورينا شوية كورة شوية كورة قدم لوري هنا وشوفهم اليوم متخلقين كيف لو نعرفوا متخلقين كيف لما خليكم نفهم الوقت لنا برشا رسائل من خلال المباراة الوطنية دونك ولا الماتش اللي قريب يبدا في العادة ليزانيماسيون في آخر لحظة لأنها في كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا 2026 مش حاجة جديدة شفناها في الكومبيتيسيون هذايا راهو كيما توا قاعد نشوفوا واحد من خير الجمهور السيتي من جهة الجمهور منتخب هولندا والسيتي من جهة الجمهور منتخب الوطن التونسي واللاعبية في الميدان الريفيال نتاعهم في العادة يتجمعوا في وسط الميدان يتشجعوا بعضهم كيما يشجعوا الموتيفاسيون أكيد واحد من القادة نتاع المنتخب الوطني التونسي أعطاها من المساج سيتي فكرة كيف حنا بعض بعض البنك يحكي مع واحد من الساف ثلاث سنوات توفيق في المباراة حنا بعض يحكي مع برشا اسماعيل الغربي يحكي مع برشا في رصوات ويحكي مع بعضهم ثلاثة إن شاء الله وليس بسمين في سوء مستوى اسماعيل الغربي في رصوات كان يحكي مع حنا بعض يحكي مع بعضهم ثلاثة دون لحظات استنطلق المباراة بطبيعة حتى أنت لقى المباراة في صوف انتحة تنصلي زيت بماركة بشركة يقول باور باي في توقف الكاونت داون انطلاقة المباراة الكاونت داون حتى هو عنده سبونسور يعني لو 9 8 7 6 5 يقعد معاك معاهم ولكن بعد لحظات المنتخب هولندا هو اللي شارك في انطلاقة المباراة المنتخب هولندا اللي تبدا على أزمة وانطلاقة المباراة تنطلق المباراة المنتخب هولندا قبل الكورة لحارس المرمى حارس مرمى منتخب هولندا غير بروجن هو اللي ترجع له الكره باهي يمشي تاع قدام يكون من الجهه اليسرى لاكي اكي اكي شنو يعمل يعطي الكره يرجعها ل فان دايك فان دايك يعطي الكره ل جابتو جابتو خطير اللي هو يقول لي كاس الجهدات لناس من كاس العالم او كاس الجهد يقول لي جيد انا بديت كاس عالم تكتيك جيد هي جيد دونك تبع كره فان دايك فان دايك شنو يعمل الكره باهي يبحث على سوليسيون هما كان 10 دقائق اللي بيننا فيهم على الاخر على الاخر معناها اللي استنسنا بالربع ساعه الاولى قعدش بالدي ديون بيعطي الكره تشق بين ريكيبيري من تكون يخليها تخرج من برا 6 امتار للمنتخب الوطني التونسي الكره هذيا 6 امتار مش يعني من دحلان باش ينفذ 6 رمي 6 امتار للمنتخب الوطني التونسي يجي السيري يجي سالبي لا يخير كوني يعطي الكره قدام لشكون حتى حد لا ياخذ عليها حازم المنصوري حازم حازم حازم يخط من منطقه الكره على الجهه اليسرى من خط التماس حازم حازم يدخل ال 18 يهز راسه يحاول يعمل ريتري كنا قراب من الهدف اسماعيل الغربي جميله جدا الفتنه نتاع عين الدحناني قاتل وسط الكره تاع حازم حازم على اليسار دخل قرب شويه ل 18 هز راسه يلقى اسماعيل اعطاه الكره الريتري من اسماعيل كان تقريبا برشا للمرمى كان تكون الكره هذيا اكثر كونسنتراسيون كانت في الكور عند المنتخب الهولندي. ترجع يوصل الميدان ديون ديون يعطي الكره لي جابكو جابكو جابكو او خاسكو او خاسكو كيما الهولنديين تمشي الكره لي جرابنبرغ يرجع كره لفان دايك تمشي لي جابكو جابكو جابكو جابكو ثم فيه الكره من هنا لما يعطيه يخليها عنده الكره جابكو يرجع الخلف لفان دايك فان دايك فان دايك يرجع كره لي اكي اكي اكي شنو يعمل الكره دي رجعها مره اخرى لي فان دايك فان دايك يمشي ديون يوصل للميدان ديون يبدل الكره من الجهه اليوم لمالين مالين اللي يسالوا عليه رونالد كومن في الشوكر اوف بريس خليك لي مقطع في في الكون ديال السيستير بون ما فهمتوش كي جاوب انا خاطر جاوب بالهولندي مسالو بنبني كره خطيره جدا عند المنتخب الهولندي حذاري ما يحبوش تعب اخرى حذاري حذاري حذاري حذاري كيف تقرا كما العاده بالثقه 20 ثانيه يسجل الهدف الاول المنتخب الهولندي في العقده دي ما نعرفش في العقده تاع ثلاث دقائق بوسطن دقيقه ما عنده حتى والله ما نعرف والله ما عنده حتى تفكير في دقائق لعب الهدف الاول المنتخب الهولندي لكنه في الطرف الثاني برشا جات فيها برشا وقتها هولندا يعطي ملا يعطي كورة لي أو كونتر جولي السيري كونتر جولي السيري يورد برش رزينة برش رزينة برش على السيري كان تعلقوا حيدر على هدف حيدر
1: نسمع فيك أحمد وصدقني عنا نفس عنا نفس الدرجة متاع الدهشة اللي قاعد تعيش فيها أنت على الوقت وعلى الطريقة وعلى كنا نحكيه على البدايات اللي صعيبة وقل التركيز وكذا ما نعرفش نرجع لك أحمد ونكمل معاك تاريخ وقتنا كامل في تعليق على مجريتكم فضل عن عندك الكلمة
3: وتذكرني بالسيناريو متاع اليابان كانت تكتيو عنا وكنا قراب برشا ما كناش قراب برشا بس اليابان كنا قراب من تسجيل هدف خلقنا فرصة وقتها كثير كان صدقني ربي حنا باع المجلي في بيه برشا بعدها بالضبط عكس الهجمة والمنتخب الياباني في كفاية فتح النتيجة وانه وكأن الناس فهمت اللي احنا عنا أبهتة في بداية المباراة برا توا يجري وراء الشرف وراء تعديل النتيجة بيه الكورة عندي فاليري فاليري فاليري فاليري من الجهة اليوم نجي حازم ليه ما يخوص الكورة ترجع الكورة إلى الخلف تمشي من تصر طالبي طالبي طالبي طالبي طالبي كورة عند اسماعيل الغربي رأسية من راني كهيرة راني في وسط في خلوص كورتك يا يان تجيب سيحك انت يسمح منه هاي باهي كورة منصر طالب يحط الكورة في التنس لكن الزهتة متاع 3-4 حقائق لحسيطة كنت متخب معناه طلع في مرضوع جاية ما هنا يفسروا في يفسروا في الهدف اللي اون سايد لعب اللي اعطاه الكورة كان اون سايد ما هوش اوف سايد او كان لقطه قاعده قاعده كي حذاري حذاري حذاري نزيد من حذاري شويه نشوف في المخرج لاباس لاباس كان في الدنيا من الدحمان دونك فسروا لنا في التابلو هون في صبوره لامعه اللي اون سايد لاعب اللي اعطى الكره يزيد مانانا مانانا هو اللي اعطى الكره على كل حال الكره هي بيتو مصوري ما يخويه ترجع كره للمنتخب الهولندي حاول يعكس الهجمه رايندر جيمي رايندر شنو يعمل الكره هذيا في جيمي يعطي لديونز ديونز ديونز ديونز تقريبا اكثر واحد نفس كوره من 5 دقائق الاولانيين في هولندا هو فان دايك كما هكا اللي ريت اللي على ذكرت اسمه برشا مرات كوره عند فان دايك فان دايك يعطي كوره لمالين هذايا او جرافنبرغ جرافنبرغ الكوره ترجع الى الخلف تمشي الى فان هيكي فان هيكي فان هيكي شنو يعمل بالكوره فان هيكي اختراق مرتبه من الجهه اليمنى ردوبان الاولاد ردوبان الاولاد يعملوا برشا حاجات سهله بالكوره غريبه واحد اثنين بالخلف تعرف كانت عدت الكره هذه كما مشت في فرونس كوره كثيره ياسر لانه في الانديو رابيديتي وفي الاكسيموناسيون يبدلوا الفيتيس وقت ما يشبوا معناها يبدلوا في الفيتيس وقت ما يشبوا هما كوفرون بعيد 20 متر تقريبا لم تتردد كاتيا جارسيا اللي كانت لحظه الاكسيون بالضبط عطات كوفرون بعيد نجم نقولوا 22 متر في الاكسيون تحديد في بالنا كنت في نفس المخالفه هذيا واحد ولا يدو على قلبه في كل اكسيون الحقيقه حتى باش نقولوا مونديال الناسيون مستحيل ننساوه يعني وفي سليم سليم الصباح قال اجي اتعس من اربع صعيب والنكته اللي خسرنا فيها كاس افريقيا خرجنا من دوري الكره مخالفه تتنفذ راسيه فان دايك ليه عاد ليه ايدر ليه ليه ليه ليه صحيح عاد مليح. شو هذا؟ شو هذا؟ ربي كورة كما جات من بانداز كفراه تنبت وكفرة البانداز اللي تجيك نبيه حتى كورة برناس كما جات حق له حصدها بالتاج بربي ياخذ كورة وحده يحط الكورة في الفيلي يشوف اللاعبين متجمعين في وسط الميدان. شو هذا؟ والله العظيم شيء أكثر. والله شوف الاجتماع بين اللاعبين في وسط الميدان جمعوا بشخصي مع بعضهم تحميل جيهم كما بعضهم اللاعبين حاجة غريبة والله حاجة. يا أخي والله واحد يقول شيء استغفر الله العظيم يا رب واحد يقول شيء مسحورين هذا والله والله شيء دو والله والله معناها هذه وقت عشان صايح بيطلعوا صميمهم سبعة صايح تيم بليش فتحة المنتخب الهولندي المنتخب الوطني التونسي ناس قاعدة تلعب بتاريخ تونس ناس قاعدة تلعب بتاريخ تونس الكروي ناس قاعدة تلعب بتاريخ تونس الكروي راني كبيرة في لفظ الكورة بعد هذا قصيمة هذايا قول تشيك يغير شيء بالنسبة لي قول تشيك إن شاء الله يتنحى هو ما تنحاش هدف الهدف مالي جي من كاتيا غارسيا كثير الشيء اللي قاعد يصير والله والله خطير جدا والله العظيم كورة عند المنتخب الوطني يكون في كورة يكون في مين في يام يكون في مين ثم اسماعيل يجي ثم يام فاليري يان يان ما يخلطش هالكورة يان ما يخلطش الكورة ذي تمشي رمي ثلاث تماس تماس مين بليش رزينة ياسر رزينة برشا برشا نحقيقة ياسر رزينة يعني في بسليمان توزيعة لشكون سمعين عبدي بالزر صوت صوت صوت كما يجي تسديدة على ماجد الكمبيتيشن اللي تعمل فيها يعني كورة بعيدة برشا براين بروبي براين بروبي يحتفي بيه في الستاد مين بليش في في في سبعة دقائق سبعة دقائق لعبت مين بليش لكن ناسك اللي سارة وكل ناسك اللي جاي من الأبعاد وصرف فلوس وبرا ميسيرش ومنتخبنا وكورتنا ونحبوها ودربوا بلادنا ونرفعوه اشكو فايقين بيهم شعرين بيهم للعبية معناها اختارة كورة عند المنتخب الهولندي اكي شو يعمل كورة ذي يعطيها اللي جابكو جابكو جابكو جابكو شو يعمل كورة يرجعها الى ديونج ديونج ديونج يمشي لي هاي كورة في 18 حذاري حذاري رد بينا يعني حذاري مش نحيها ذي يلا حنا بعل حنا بعل حنا بعل يخسر كورة حتى حنا بعل جملة أوت من الكومبيتيسيون منذ بدايتها مرينا شيء رينا تسديدة من حنا بعض في في كومبيتيسيون كاملة كومبيتيسيون كاملة حنا بعضنا منه كان اللي تسديدة جرافن بيرش تمشي نفذ المخالفة لكن خليها إلى الخلف تمشي لي فان هيتي فان هيتي يعطي لي فان دايت تأخل أقلهم راحت راحتهم شبح اللي موجود قدامه ما هوش منتخب ما هيش نسل عبد الكورة زيدي مونتالمو شيء ما صم شيء ما صم كورة عند يوم أكي لا يخليها لي دفو دفو دفو دفو سيامي قدامه يا فاليري تدراج توزيع كيف بيد الحمد لله هاي من دحمان محمد المسؤولية والله العظيم أوفسايد أوفسايد أوفسايد لا أوفسايد في كيف اللي يمكن يحكيه على الهدف أوفسايد أوفسايد كيفي ليش كورة عند المنتخب الوطني التونسي يبحث على حاجة مصيري واحد يحارب قدام ما يخش الكورة تمشي تميس تميس ترجع الكورة يخلي تمشي فانيكي فانيكي يعطي لي كورة عند المنتخب الهولندي والله حتى تشوف المعشقة فان دايك هو يخلي الكورة يعطيها لديونج ديونج صدقني جماهير الهولندا بتعمل في سلتي مع الكورة بتعمل في سلتي مع التابلو دا فيشا في الوقت والصورة والسكور تفهم انت قديش ولينا محل نتاع تنمر هولندا ما عنديش معاه تاريخ قدم أما أنا معها مرة نين من ذكر الطايف فان دايك ينسي مين جرابن بيرس ترجع الكورة من رفرة لفان ايكي فان ايكي فان دايك فان دايك كما في من انيه لا يرجعها لي فان ايكي يترينيه والله يترينيه اللي جنب يكون يترينيه وانا حاجة كله هي رام يترينيه والله لازم حاجة يترينيه شوف دي الكورة رجع إلى الخلف معناها هو بوزيسيون تاع ديوش رجع الخلف ما لقلقوا حد كورة عند المنتخب الهولندي حذيري ملين ملين ملين ملين ملين ملين ملين ملين ملين ملين كونتر في 18 رجع كورة كورة ثانية تسديدة ترجع من خط الدفاع تعديت إسماعيل غربي راح الحكم طاحت كاتيا غارسيا عنده بعد الجمهور اللقطة ذي طاحت كاتيا غارسيا كورة على نجي فينال يعطي كورة يا فاليري ثم مزاجي حازم مصوري هز راس هز راس هز راس هز راس صحيحة اي اي تاكل تاكل من فان هيكي حرم مصوري باش يوصل له الكورة واللي هو قدام الكاج قدام ال 18 اللي قدم الكاس في نصف نصف كورنير المنتخب الوطني التونسي كاتيا غارسيا تحت تحت في منطقة الدفاع بتاع المنتخب الوطني التونسي الإرسال هذه إعادة التبليد في شاهد الهدف نتاع المنتخب الوطني للسين المنتخب الهولندي المنتخب الوطني للسين في كورة هذية كورنير كورنير للإسماعيلي الغربي إسماعيلي الغربي ينفذ الكورنير هذية إسماعيل وقت يكون إذا حنا باع الكلائية يرجع لإسماعيل ما فهموش وصلت على كورة مختبرة ياسين فاليري 18 كنت براس رفيع التاريخ بسلمان في دين مرمى في دين حارس مرمى المنتخب الهولندي فيربروجن طبعا المنتخب الهولندي كورة عند المنتخب الهولندي والله العظيم صدقنا واحد مش معقول يقول الكلمه ما انا غالب معناها الاحساس يجيني لاني كانه منتخب مسحور معناها ما عنده حتى شيء لازم يعرفه يقبل زوج هدف في 17 في نارو السويد في نارو الجابون في شيء قدام عينينا ما هذيك هي منتخب وطني تحس مسحور كوره عند فان دايك كوره 18 تسمى اسمح منه والحمد لله علي العارضي براسيه ثم بن حميده ثم حازم المنصور يقوع بالزر يقصد عليها يحارب على كورته صحيح حازم احسن واحد على الميدان توا في جهه المنتخب الوطني التونسي مش احسن واحد على الميدان بكل الكوره عند المنتخب الوطني التونسي تمشي يمين بن حميده محمد يمين بن حميده يجي اللاعب المنتخب الهولندي رقم 18 على الكوره اللي هو مالين بتباع الكوره عند المنتخب الوطني التونسي بالزر او لا بالراس يا فاليري ديريكتومون حتى الفاس غلطه يا فاليري والله لا ليش كورة عند نجم السيمان بالسيمان يقدر يربح تماس بعد تدخل ساكن من أكيد تكشي كورة ليان فاليري نفذ غامي تتماس تغير جبنا أماجي فيها يخي نكت سمير الكورة عند المنتخب الوطني التونسي محمد نجم الحميدة أسوأ فترات المنتخب الوطني التونسي وأسوأ مشاركاته في التاريخ كأس العالم لم تكن أسوأ المنتخب من حيث نتيجة تسعة عالم ربي يسر من كارتون آخر يجي فيه بركة المركينة يرحم والديهم كان مركينات مش لازم يجي مركين كورة عند منتخب صعب يجي من عند بيك سوري أما حاجر شفولة لهنا فهي صبت شيء قبل نطولة ويظهرني اللي يكسوري ولا هو اللي يلعب في خط الخلفي وراني كبيرة قبل نطبيس نشوف راني كبيرة في الوصف نشوف يكسوري سوري الكيدي في الوقت ومش من توا من ذكري اوكي ديجا كان مع الصورة كيفاش فين عندكم البلان اما راني كبيرة في نص منطقة الميدان منطقة نص الميدان واقف خيري في الخلف مع بن حميدة وصالدي وبالطبيعة لدولة كورة عند المنتخب الهولندي ترجع في ما هيك شو يعمل يعطي كورة دي فان دايك يعطي كورة القدام ما تخلصش من تجيني رايز تتخط من سرطان بيطال بينك من سيناش ثم اسماعيل غربي يطلب كورة ثم اسماعيل سيد له يا حازم أنيس رتريد تتخص ترجع لمتصر ثقة في روحك شو قدامة انتهت يلا بينك من سيناش زد كورة عنا بشكل ممتاز سارة ما مساك بالرأس تمسها بالرأس جبت مبرسة تدخل للكتاب كورة ذي يبيه لك يوم مش قاعدة تقدرنا بالهدف ثقة تيز مش نشط هو نوريه حبنا للمريول نوريه الناس هذه قدرت تحب البلاد وقتكم الاولاد ما عاد ثم لا تكتيك بس ما عاد ثم حتى شيء ثم تضرب على الدرب الكوره عند المنتخب الهولندي تقص ترجع نزلت عند كانت عند تيجيني رايندر ترجع لديونغ يعطي كوره زحل تيجيني رايندر تيجيني يدي الكوره لملا يرجع الكوره الى مالينا في تونس ملا بالاكسون فرونسي ترجع الكوره لفاهيتي ما هيك تمشي لي فان دايك برجي فان دايك كاتيا جارسيا تكلم في شتون على السنتكا ثم لقطة أخرى تنحكيو عليها مريول تنحكيو عليه كورة عند منتخب الهولندي حذاري في جاني رايندر المريول نتاع يوسف خيري ما عاد كيف النمري الرقم عزار من الخلف ما نقطع الرقم يوسف خيري رقم عزار والحكمة تحكي معه مش على المريول تحكي معي لأنه تسمى كونتاكت بينه هو ما بين بروبي صاحب الهدف الثاني هو يطلع رأى شد من المريول وهي تنبع عليها مجدين كورة ثابتة المنتخب الهولندي من الجهة اليسرى اللي خبدي فيها على المنتخب الوطني اللي يكون كاتيا جارسيا قتل ليش هو فعلت له قتل الشيء قتل يلعب الكترون وكهو أبدا ربعبكم هذا هو شنو المطلوب مش ليهم من كل قاموا مع بعضهم ما نعرفش ليه جمهور كله قام ما يمكنش مش نفس التناسق المخالفة مش نفس حاجة حتى الرأي أنا عندي كورة مخالفة عن المنتخب الهولندي راسيا بعيدة برشا من فان هيكي من ألفاف اللي بعيدة برشا كورة زي من فان هيكي لكسيال جزية مكسيال اللي معاه فان داك الكورة عند أي من دحليم مش نفس ال 6 أمتار زي أي من دحليم لما موسم ها 16 تسخو مرغم هم 16 تسخو أنا بخير رحمة الله مستيعة مش تجيب معملوش نتولي بريك استفدت خبر السيدة يزر على المنتخب الوطني التونسي من الآن برشا على الأذان على الناس اللي حاضر على كل شيء شوف الكورة تمشي رمي 300 خانة بعد المجد يخليها لعلي العابدي عليه يمشي نفذ ال 300 زي نجي على يسر خيبة برشا ليسر الميدان علي يبحث عن حل شكون يجي يجي رمي يجي يعطي كورة اللي خانة بعد يروي الكورة بالزر وغالطة الترويج نوت ما يخلطش على كورتي من كومبيتيشن حنا بعد نحكي سما حتى كان يسجل الهدف توا بالنسبة لي أنا لا راه فيها كومبيتيشن على الأقل هما شوية ملايين من 66 تشيكين توا ماهوش حنا بعد نعرفو البلاستيك خلقته ورجوع متأخر ما نعرفش من واش هو كيف وكيف ياسر خيري فيما برشا أسئلة على مردود من طرف تالي خيري سميتو ثم برشا أسئلة مش كيف ما عرفتش كيفاش عملناها كانت عارف مزيد كيفاش حضرناها كيفاش حضرنا القايمة كيفاش الناس مشات فقلت لزلاتان بيك شنو قال في فوكس سبورت في قبل ما يبدا الماتش تصريح على الحقيقة مش ليه بكل كورة عند المنتخب الوطني التونسي فان دايك يعطي كورة لفان هيكي تنشي تجيني رايندر بالتقسيم اسماعيل غربي اسماعيل يعطي كورة ليان فاليري يان ياخذ كورة يمشي من الأرض في العادة هو يعمل زي لعبية يقتل كورة الغبية نعرف التوم تاع اللي فاتري فيه من ليان فاليري في ثلاثة مباريات حتى ماذا بيا الحق نتاع ربي معناها تم التوم سوا يعطينا الستاتيك الصحاح معناها قديش الستاتيك نتاعو في اللي فاتري فيه فنحاول نقاط فيه لأن الحقيقة رقم مفزع جدا كورة عند المنتخب الهولندي في 17 18 ثقة 19 ثقة لعبوني في كانسا سيتي منتخبنا في تاريخه الهزيمة الثالثة في كأس العالم حضر الكورة ذي قصة بن حميدة تاكل ترجع للمنتخب الهولندي يدخل 18 ويهز الكورة ويتألق دحلين وبعد الكورة ذي بعد خطأ من خط دفاع المنتخب الهولندي كيف أن بن حميدة رجع كورة ميول بعد اخترناها الكورة فصمت مسكون جيني رايندر هو اللي في الكورة ذي و كورنير للمنتخب الهولندي ضربة ركنية للمنتخب الهولندي جيني رايندر سنفذ الكورة هذية كورة سيسة هذية جيني رايندر الله العظيم اللي يعطيهم الصحة اللي يقولوا يجي فرحانين يغنيين ويشجع في المنتخب الوطني التونسي على مكان الهيمة التونسي كورة راسية ترجع تتحط يقصى في خط الدفاع يان فاليري وبعد كورة كيما جات عزيز خدمة رحم بعد سلامة ومحمد سلامة وكريم العوادي كنت تطلع كريم العوادي قال يمكن غلط في تحليله ترى كورة كبيرة الذي يعطينا تحليله على نجم سليمان وعلى يان فاليري كما اللي توصل سليمان هذا كل يوم سليمان يسري يس خيري باش يبدل الخليط نتاعو لانه الرقم اصغر يس خيري باش يبدل الخليط نتاعو الأولى حاضر أولي في استاد كانسا سيتي رامي تتميز في المنتخب الهولندي تتميز من يوسف كيري بشارجع بدل القميص بعد من نمره وخطع الكورة رامي تتميز في المنتخب الهولندي في 21 دقيقة لعب يرجع كورة لفان دايك على خط على مستوى خط وسط الميدان في كورة هي ديون سما عطيه في الكورة من هنا لا ما يعطيه أما تجيني رايندر زيت وبزيدة لكن يعطيها فان هيكي كانت يعطيها لي جرافنبرغ راجع الكورة يخلص إلى بين هيكي فان هيكي يرجع يعطيها خمس وقت سمع عندي فان هيكي صور جميلة شاهدوها في الملعب لولا اللي من عام التسعينات معروفة في الاستاد بعد عملته في ملعب يعاون برشا على لولا اللي هو استاد كارثا سيتي اروهيد كارثا سيتي جميل جدا الملعب فيه ترواز تاج من اجمل ما تعيني وفي الملعب نقول نشيل نقول من اجمل مريخ خاطر الحقيقه الملاعب يعني ماهيش ملاعب تاع كره قدم الكره عند المنتخب الهولندي يحاول يعكس الازمه ملاعب يرجعها الى الحال تمشي لاكي اكي يرجعها لفان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك الكوره اللي كيف زون ترامبو 1 2 3 4 5 6 7 8 كوره عندك اكي يرجعها حتى اللي مثلا لعب كيف عمله 8 فاصلات الكرة عند فان دايك يعطيها لي فان اكي فان اكي فان اكي فان اكي يعطي كرة لل يتبدل في الكرة فيها حلاوة فان دايك مش عاوز يرجع لأكي من هنا أكي جديد دك هو اللي مش يرجعها لفان دايك رجعها بالفعل لفان دايك فان دايك يعطي كرة مرة أخرى لتيجيني رايندرز رايندرز يرجع إلى الخلف لي فان اكي فان اكي اللي هو الثالث يلعب يمشي لي مالين مالين مالين يرجعها لجرافنبرغ جرافنبرغ قدم الكوره مسيتي لينيت قدم مسينا من الكوره ما نعرفش حد قصينا من الكوره التسديده اللي تسكتون البالون قديش متميز من ايكي جي من ديون فان ايكي يمشي الكوره لي مالين مالين مالين يتبدل المراكز هو وجرافنبرغ على اليسار ديما او على اليمين زيتو على اليسار حق دفاع المنتخب الوطني يكون في الدفو دفو من هون على اليسار دفو دفو دفو قدم ليان فاليري على الكورة قصة من سرطان ما تصل يأتي يعطي ليان فاليري ديجاجي يا فاليري ديجاجي ديجاجي الكورة ديجاجي الكورة بس هاي هو البحث تمام وكان كان عنده حل آخر بجاء هذا المفتوري هزيدي هات الكورة حل 27 ثقة لاعب نرمان مو كل البريك أنا عارف كان حيدر حب تعطيني أنا زي كل البريك وثيق شوية مصطبة لعائشة لنا ولا لا طيب
1: نسمع فيك أحمد مرحبا من جديد من أجورك بعد البوز والحقيقة نعرف لي مهمة صعيبة أحمد الليلة تقريبا 7 دقائق نحكيه على 2 بلاش صعيبة العملية بأي معنويات يحدي كامل ماتش كما هكا الناس متغشى برشا على الروندمون بتاع ليكيب ناسيونال على الأهداف اللي قبلناها معناها توا تلعب ضد هولندا فريق عملاق وإمكانيات وأسامي وفرديات ومجموعة وتزيد تعطي بونتو كونتر السويد كونتر جابون واليوم وضعية صعبة ياسر ليكيب ناسيونال كريم قبل بداية مقابلة أنتم مزوز كنتوا حذرتوا من البداية محمد وكريم بداية كانت سيئة جدا 3 بونتو صخيري كونتر سانكون وبرايان بروبي يسجل الهدف الثاني في دقيقة 7 نيخو رأيكم محمد وكريم معناها الآن كيف يتصرف المنتخب الوطني كنا خافي منه صار
0: أخاف الأضرار معناها لازمنا شفنا حتى جوارات كي تمرك البونتو الثاني تلموا وكي في 18 متر وحكيوا مع بعضهم نتصور باش تفادي كارثة. قلت أنت حكيت على بداية سيئة الحقيقة معناها ديما نحكيوا على التركيز قبل ما تسجل هولندا جاتنا كورة متاع 1-0 معناها الغربي في وسط السيمتر معناها شفنا السونتر كان ممتاز من الحازم مستوري معناها أبليكاسيون صغيرة معناها تعرف كيفاش تاخذ الكورة يكون الهدف الأول اللي نحن بعد نفس الشيء معناها الحكاية معناها الزوز أنا قلت ردوا بينا معناها من السونتر على جناب لأن الكورة بستخدمها على دينفريز صار الكورة الأولى وسجل الهدف كريم قال ردوا بينا من الكورة الثابتة يعني اخطر لاعب معناها في الـ في الـ في الـ في الـ في الفريق معناها فان دايك هو اللي عمل هو اللي عمل الديفياسيون وثاني اخطر لاعب اللي هو المهاجم المفروض تحصر هو اللي يسجل معناها لهنا كي لي دو جوور فور نتاع ليكيب ادفيرس يكونوا ماهمش ماركي ولا هما عملوا لهم البلوكاج باش حروهم واحنا ما مش موجودين الحقيقه لهنا نتصور معناها على مستوى الذهني منتخب تاعنا ضايع جمله
2: فما حاجة مهمة في كرة القدم كي تخسر الديويل ما عندكم باش توصل ثم النوعية
1: متاع انت ساعات تربحهم وما تربحش
2: لا لا ديما لا لا لا تنجم تربح
1: لا معني تنجم تربح الديويل نتاعك الكرة ما تمشيش تنجم تخرج متعادل
2: فما نسبة باش تأمنتي كل ديويل على على على خمسة على خمسة ديويلات تخسر تربح كان ديويل برشا وديما نرجع انت قلت بكري كلمة لا نوعية لاعبين عندها دور انت كان جات الفرصه الاولى هذيك في الدقيقه 17 ثانيه كان جات لاي لاعب واحد اخر في هولندا راك مارك تاع اسماعيل
1: كورت بونتو تحط في تكدريها فقط
2: ما نوعيه لاعبين مبدله كومبليتوم هذاك عليه بين النيفو العالي والنيفو
0: لي ديتاي بالضبط
2: انت لي ديتاي هذه بالحق راح نحكيوا على لونطام ولا الفرصه الاولى بريسك جات لهولندا نحكي مثلا
0: سجلوا
2: صحيح اما خطا مين خدموه كما يحبوهم
1: للأسف وتوا ولينا الحقيقة خايفين من من من سكور آخر بعد 5 و4 2 بلاش في نص ساعة لعب وعلى فكرة المنتخب الهولندي مش قاعد يلعب بسرعة القصوى نتاعو نحسهم واحدة واحدة روا معناها فوالا هذا هو دونك اثنين بلاش بعد في 27 دقيقة لعب. نرجع لك احمد الكلمة عندك من جديد.
3: مرحبا بك حيدر من جديد. 27 دقيقة لعب هوني في كانت تسير في الكورة عند المنتخب الوطن في كثمة محمد سنع في ساحة عملي ملاحظة هما برشا قال لي راهو يسطوني من نوبة اللاب بس انا قلت راه وقت دفاع حتى هي سامي كبيرة في اللاب دونك انا ما تبعتهاش بارك الله فيها على المعلم. ثم حاجة أخرى بتتبت فيها من توا أسو ثم ديتاجيسون تبدل نتاع اللعبية بعد الفوز هذايا توزيع ثبت حسيت كان ثم تغيير على مستوى المركز تو ثبت مليح مليح. ونقول لكم الكورة عند يان فاليري من الجهة اليمنى ترجع لي من سرطان بحسابي يرجع ياسر الخيري في خط دفاع المنتخب الوطني التونسي تمشي يعني العاب بالله ما يطلبش يطلب كورة لكن يخير ياسر يرد بالك بالله ياس عندك المالشون في الكوبا هذايا في الكومبيتيسيون هذايا ما تعملش غلطة أخرى يعطي كورة من سرطان يرجعها لبحمان بحمان يقطع كورة تمشي لبندايك راسية ترجع لباك فوق باك فوق يرجع يسر مجان جرافنبرغ كسر ال 18 الحمد لله شوط جات مسليانة وكونتري وتمشي لل يمسها ياسر بسيدي على ما اعتقد يحط كورة في التورنير تورنير المنتخب الهولندي من الجهة اليسرى لخط هجوم المنتخب الهولندي في جهه اليمنى لقب دفاع المنتخب الوطني التونسي في جاني رايندل قلت نفذ المخالفه هذيا مش نفذ التورنير هذيا تقريبا حميده ومن الكوره التورنير في تنفذ مش نفذها في جاني رايندل في التورنير هذيا يكون شامل انا جاني كان باش كان يكون جاي محلاه اللي هو ديون لزاويه المغلقه بالنسبه لي انا لا ما شفت ديون جاي محلاه ثم في جاني رايندل زعفيها لي مالين مالين مالين يسدد الكوره بعيد يتريني هو الجو طيب معناه عنده 200 ألف سوليسيون حب يسخن فيه مالين دوك هاو الحمد لله تعدد سلامة كرة إزيال إزيال إزيال كبير برشا الحقيقة قاعدين يشوفوا بيه الأمان حتى الأولاد اللي بحذايا الأمان قاعدين بحذايا برشا ديال تقول لك الحقيقة عمرنا زينا هكا نشوف فيهم معناه بون الله غالب كرة يان فاليري يزيدوا قيدوها في الليسكا نتاع البون ياكل مخالفة ولا محالة ونخيلوها في الليسكا نتاع الأخطاء نتاعك لا ما قريش نتغلب تمام رافيا نتاعو باش تموت المنتخب الهولندي أكيد باش نفس التمام هذايا يجي ديونغ ديونغ ديونغ ديونغ ياخذ الكرة هذايا ديونغ ياخذ الكرة هذايا تمشي للمنتخب الهولندي يمشي لمالين رجع كرة لفان أكي أكي فان أكي القديم يدخل لمالين سونتراج سيعمل رافيا رجع الكرة الحمد لله الرأسية عدد سلامات ومخطأ فيها جاكوب سهولة في اختراق خط الدفاع بشكل غريب حازم منصوري يرتكب المخالفة على فان دايك والحكم كاتيا جارسيا على الأقل المريد نعطيه حازم منصوري في النص ساعة ذي حارب الطفل والله العظيم حارب معناه شفته بلايس الكل يحارب يقاتل حاس على الأقل معناه مش معناه رغم الأخرين ناقصين أما على الأقل هو أكثر واحد قاعد يشوف فيه يتحرك معناه ويصف كورة ويجري عليها الكورة عند جرافنبرغ جرافنبرغ يعطي كورة في 18 شكل كورة يدير بها بروبي بروبي يعطي كورة لي والله واحد كل كورة ولا تتشكل اختر كل كورة ولا تتخوف وحدها معناها كورة ذي من دامفريز الاخرانية تير مش مستانس ودامفريز صار دايم يقعد هكا من الاخر الماتش مالا برواق ولا الكورة لما حالة تمسك واحد من لاعبين منتخب الوطن التونسي الكورنيه تدخل مرة أخرى تجيني رايندل المرة ذي مجاز ديونغ نفذها في 18 أما يشوف ثمان لاعب لوحده في 18 في السير كان تاع 18 وحده حتى بعد ما يكمل تبالي شو معناها شفت أنا في خط 18 معناها في السير كان المنظرين تاع خط 18 وحده ما مشاش لواحد نجم يعطي كورة رايندل تولي خطيرة جدا بيه. وتجمع اللاعبين أمام المرمى تعليم الدحمان نبذت عليهم كاتيا جارسيا رايندل في جانب باش نفذ الكورنيرة هذيا جاني رايندل ونفذ الكورنيرة جاني رايندل بحماني بكسي كورة بعدها ترجع بجوان بال قدام قدام مالين مالين هو اللي كان وحده علي العابدي ياخذ كورة تمشي لجاني رايندل يستنى في إذاعة الكورة هذيا صار ديما يستنى في إذاعة الكورة هذيا الناس ما كيما قلت انتم ما تعادلتش في تستفريو رخصة شوية أقعد تاكل خلينا نركيه حتى الله العظيم بس المركية حتى بوتي مخالفة على حنا بعض كانت تسحق المباراة ولا ليه ما نعرفش من بعد عادل يقول لنا ولكن التكرار هذا المنتخب الوطني التونسي يتحصل عليها بعد تدخل من كان يشغلت من دامفريز كورة عند المنتخب الوطني التونسي مخالفة حنا بعض حتى يعني فما بعض تسمى يتم فيرس يا فاليري وقاليلو يتم فيرس خير يقدم ويجيني بإسماعيل غربي إسماعيل بششوت بششوت بششوت بششوت نون كادري كتير كتير نون كادري محاولة تثبت كونه ما عاد عندنا حتى حلول هو مضبوط جديد إيه نغمو جديد معناش أكثر مخدمناش على كورتي مع أكثر مخدمناش على بلاريتي وإلا خدمنا أمل ريبير ضعف والمساق ما عادش موجود كنا قلنا قبل الماتش في أكثر من باساج سواء سبورت ستريت ريكاب مونديال ريكاب ستور فورم ستور كنا حكينا أكثر مرة على الناس اللي خرج من كومبيتيشن أنا قاعد نتأكد من كلام الناس على سيرة ثم ناس خارجة من كومبيتيشن كومبليتمون كومبليتمون سواء في ليزابيل دوبال في لون بلاسمون في لون موجودة كيفاش قاعدة تطلب في كل اللي تحب عليه أنت الكل ما حدش الكرة عند المنتخب الهولندي ديون يعطي كرة لفان دايك فان دايك تم عارفين ميني تم مش مليون جات من مليون جات من الكرة عند جرافنبرغ جرافنبرغ يرجع كرة لفان ايكي فان ايكي يعطي كرة لفان دايك فان دايك يمشي اكي اكي يقوي في الميني ليه ما يعطيش حتى في جين كلاب مطار في كرة لفان دايك ديون ديون جرافنبرغ جرافنبرغ شكرا لمالين مش مالين ذكا دانفري كبار كورة لي تو رجع لي دانفري كان كورة زي الصيام اللي يعطي كورة لجرافنبرغ تاخذ كورة يدربها دريبري يدربها يدربها وسميتا من علي العبد يدخل بعد كورة زي ترجع لإسماعيل الغربي عكس الأزمة يان فاليزي يان يان ثم بسميتا ما حاجب شو يعمل ملا شوا عليك يان فاليري وملا فر عليك وملا فاسيس عليك وملا ريكيبيراسيون وملا لكن يولي ما عادش يعرف يولي يكون عند المنتخب الوطني عند المنتخب الهولندي في طول كوره في 18 ياخذ منصب المنتخب الوطني في 6 اسماعيل في طول كوره كثير ياخذ كوره حنا بعد المسجد بحط كفرون اما السرعه ما حدش ياخذ كوره يا يحاول يتخلص منها او كفرون تو لابسينها حتى حد مش حد يشوطها كل واحد يخلي في الكوره الاخر ياخذ خير يحط الكوره عطاها ديريكت حنا بعد المجري يمشي اسماعيل الغربي اسماعيل اسماعيل اسماعيل اسماعيل اسماعيل اسماعيل اسماعيل يحاول جوز لاعب يحاول جوز سنين كانت عنده جوز حلول اخرى لانه الحل على اليمين بكل يوم فاليري ما عطاهاش كوره فيه كوره عند المنتخب الوطني التونسي المنتخب الهولندي بيتو فان دايك تجي من حارس المرمى فيربروجن تمشي لي اكي اكي اكي اكي تمشي ديون ديون ديون في كوره في السميدين في جيني رايندر براحه كامله يلعب براحه كامله راحه كبيره برشا قاعدين يلعبوا بها كوره عند فان ايكي فان ايكي فان فريز دانتري دانتري يجي جرافنبرغ لا يرجع كورة لي فان ايكي يمشي كورة لي جرافنبرغ في القصف حنبال حنبال عكس الهجمة حازم يجري حازم يجري يطلب كورة ثم يزم الفيلم يطلب كورة يعطي كورة ليان فاليري يان يان يخلط ما يخلط يخلط ما يخلط يخلط ما يخلط طيب هي في الحقيقة يخلط عليها ريترين وتمشي ديك بوم في دين حارس مرمى المنتخب الهولندي غير بروجر كورة عند المنتخب الهولندي والله لا كم روح معناها ساكن العباد هاو يعني يسمع في صوتها تغني تيني هي تيني هي معك ربي يلدي الحمد لله الحمد لله اللي تم ناس تحب فيني بطريقة زي كورة عند المنتخب الهولندي جات قوية المخافة تمشي لي رايندر في جيني رايندر يعطي كورة لفان دايك فان دايك تمشي لفان كوكي فان ايكي يمشي لي تنفريز تنفريز تنفريز رجحها لي فان ايكي فان ايكي رجحها لي فان دايك فان دايك تمشي لي ديون ديون ديون اخذت الكورة يا فاليري حطها في التمام حطها صحة حتى في التمام ما هو هذاك هو تفكر تدير كل التمام كورة عند المنتخب الهولندي اكيد يعطي كورة ديون ديون ديون ديون بالكورة زي عند اخوه لازم تاخذ فلوس الحمد لله متفرج تابي موجود تمشي كورة يا فاليري فاليري تنس أبي أعطي كرة في هذه الغرب تخطف من ديون الغرب ديون زمكات لي رمي تلات تنس يا غاليريا يا غاليريا تنسيب التنس اللعبية انت على المتخبات انت تنسيب من المتخب الهولندي اللي عليك كل ترك في مدى المحامي يقول أنا قد دون السلبي يا سيد خمسة أنا عمل الحق في خمسة فاسمة ثلاثة تذكر من حاجة المقصوري يا سيد دورة غير جحا رسالة تمشي لي خيرة تمشي إسماعيل غربي إسماعيل إسماعيل إسماعيل غربي تمشي لي طرف قلبي طالب يعطي كورة للخيري سيري سيري سيري الزراف المستوينة في الكورة الكورة اللي حنا بعد بالذر رويز يرجع الكورة اللي بن حميدة بن حميدة وين علي الحارب يطلب كورة عليه ياخذ كورة كنترول بالسخن الوسرة حاول يتجاوز لاعب اثنين تمشي الجهة الغربي وتاخذ فلوس تحط من اكي ترجع مرة في الحنا بعد المسجد ثم اسماعيل هز يديه لكن في الرجل هز يديه يطلب كورة لكن في الصندوق الرجل تمشي كورة حنا بعد حنا بعد يعطي كورة علي الحارب علي علي علي علي يدخل 18 علي يدخل 18 علي يدخل 18 توزيع على 18 بري ما تخلطش يقتل فينيش يعني يا زيد راسك عطي كورة بريسي يقتل فينيش يقتل بريسي يوم مش فينيش الكورة عندنا منتخب الهولندي يتكبر حيدة خطأ خطأ تكتيكي على لا خلي غير خطأ خطأ غير خطأ غير مليون بعد خطأ خطأ انت مش كارتون خطأ خطأ من محمد أمين بن حميدة اللحظة الأخيرة على جرافنبيرغ جرافنبيرغ تمشي للمنتخب الهولندي تمشي للمالدايتي مالدايتي مالدايت يمشي بأكسي أكسي أكسي أكسي ثم دخو يتنطور من الهنين أو دخو يتنطور هنا تمشي لبندايت مالدايت يتنطور لبا إكي كان إكي كان إكي يمشي تنطور لديون ديون تنطور يصل لميدين يحصر يأتي على جهة اليسرى ثم ترجع مرة لديون يصل لميدين يبدل في الوقت نمرة دي تمشي فيها لنا لجرافنبيرغ أو نية دمتريز دمتريز يأتي كورة دي مالين مالين مالين مالين مالين مالين مالين مع علي العابدي وأسبح مني وأقوى مني علي العابدي لكن يسبب كورة في التالي ونفس المنتخب الهولندي ونفس المنتخب الهولندي ونفسه سميس وقت بنفسه وإذا من حق بطبيعة نقدم في مستر بندايت أقل إسكور في جيت ممكن فعدني عمو فيه باش تبدا المباراة القادمة ولكن عليه ثم تغييرات يمكن قادمة في المنتخب الهولندي اللي تقريبا بالنسبة اليوم هم في فكرهم بشكل رونالد كومان اللي هو تهنى على المباراة هذا فكر رونالد كومان بشكل رونالد عبيد ان شاء الله يصير العكس طيب على شو فيه لكن ان شاء الله كورة عند المنتخب الهولندي تمشي لي بائتي بائتي مالين مالين مالين مالين مالين شو يعمل يجيح النبال تاكل صحيح يا اخي الكور علي العابدي يهز راسك رد بالك رد بالك بروبي هيك رد بالك يا ريس رد بالك يا ريس تاكل كورة ليان فاليري كنترول صحيح يا ربي يا ربي ليه ايش نكتفي الكورة عند جرافنبيرغ جرافنبيرغ يثبت ما نعرفش انا معناها نخرج من قشرة المعلق تو ياخذ قشرة الانتريش تفرج شوية كورة معناها قدام الباص صحيحة ولا الكورة صحيحة قصها يان فاليري كنترول عمله صحيح راح عطى الكره من الدهر اليوم هما وبخفي كمان في ثلاث مباريات تقريبا هكا اذا كان انت ثلاث مئات لم تعرف هذا الصب هوني في الملعب وماشي وتكتف في الانطار اكثر غزاره من بكري كوره عند المنتخب الهولندي بير بروبي اللي رجع لي ما ايش تمشي لفان دايك فان دايك فان دايك فان دايك تمشي لي ديون ديون الزراسي كان مشكور كان مشكور رايدر كورة عند المنتخب الهولندي عم يشد يدي في الهجمات بالطرق الكل وكأني في كان دون ترامو انا حكيتها معي انا مش مهيش عني في شخصية على الترام سمع حتشة كورة عند فان دايك فدي مش من كورة فان دايك اللي بدأت ترح كلهم في اللي في وسط الميدان مش في العكس مش في الدفاع بس اليوم كان في عائلة اللي غايدة بغايد عليه بس الكورة في شي رمي ستة امتار المنتخب الوطني اللي كيف امتار غزيرة قاعدة تتحاط الهدين تصور حتى تتلزي صوروا فيها قبل شوف الدرون شوف الكاميرا اللي مجددة من فوق الكاميرا المعلقة من ديك اللي تمشي في جهة الكرة عن تيزان رايدة يجوز نفس الطريقة اللي تمشي في الدخول والحمد لله من الدحمان يدخل برافو يعني الدحمان برافو يعني الدحمان من غير فوت هي الكرة ذي بعدها تمشي في المنتخب الوطني التونسي اسماعيل غربي حاول يبني لازمة ذي يمشي ليا فاليري فاليري ياتي كرة صحيحة لان في سيمين كورين سوا تمشي في سيمين اللي طلعت مصحيحة لانه قصة فان دايك قبله ترجع المنتخب الوطني التونسي اليوم يمشي يا للمنتخب الهولندي ديون يعطي كورة يا كي أكي بكل هدوء يعطي كورة لي ديون تمشي لي جرافنبيرغ يمشي لي دكو دكو ترجع له مرة أخرى بعد نقص من سيمين جرافنبيرغ يهز راسه ثم مالين يطلب كورة ليه في بوزيسيون دوفير ما تعرف تمشي ديون ديون تدي كورة من الجهة اليمنى لدام فريز دام فريز يرجع كورة في وسط الميدان على نص وسط الميدان ديون ديون يعطي كورة لي جرافنبيرغ تمشي لي دكو دكو دكو نزلنا نحكيه في منطقة وسط الميدان والمنتخب الهولندي حاول يلوث كيفاش الخيارات قبل فيها المنتخب الوطني التونسي اجدى برشا وسيء برشا من خرطان من وقت الكرة اللي يهدف بك حضاري من الكرة هذه تسديده استماته من الياس الخيري. برافو برافو الياس خدم بروبي صاحب الهدف الثاني يدخل قدامه والحمد لله الكره مشيتش ما تجاوزت كره عند حنا بعض يا ابو كره الزحي بالخلف تمشي لي محمد نبي حميده بن حميده يبحث على شكون كيف على حجم السوري ما يخوش الكرة هذية تبشي من منطقة بالكرة.

استثمار يخدم قاعدين نعيشوا فيه هو أقل حد من الجابون من السيئة دم الحقيقة صعبة بس طريقة صعبة سبعة صعيق من جربيت بكفة جدا جدا جدا يكون عند المنتخب الوطني عند المنتخب الهولندي فيتو فان دايك فان دايك فان دايك تمشي لي فان ايكي فان ايكي فان ايكي فان ايكي شيام يرجحني فان دايك فان دايك يقدموش عليه اليوم قدم عليه اسماعيل مسلمين يتفرج فيه ولكن رزمت في الكورة ذي يقول كورة أنيس أنيس يزدرسه ما كان حتى حد كلب كورة يحاول يربح كفرون بالكي ولكن مخزيش لأنه هو حد يربح كفرون مزيح حتى حد مزيح حتى سوليسا وان دايك وان دايك يمشي بوان ايكي وان ايكي وان ايكي تفضل وان دايك ديون ديون ديون ديون قدم اسماعيل غربي قدم كورة من الجهة اليمنى جرافندير كنترول صحيح يا مسوطة والحمد لله من ارتاح ليه شوفه ضعيفة والحمد لله جدا من ارتاح ليه ليه من دحلين في المنزل كورة عند المنتخب الوطني التونسي علي العابدي عابدي عابدي جي كورة من حمين علي علي ارجع كورة لراني صغيرة راني راني راني صغيرة اسماعيل شنو حكاية المريول نتاع يسهل اللي ثاني مرة نمرو تحبش كورة عند المنتخب الوطني التونسي اللي في سيمان بسيمان يمشي ليان فاليري فاليري فاليري في كورة أرجو فاليري كافي بوزيسيون دورجو حتى كيف شكون تعليق شنو اللي متحامل عليه حتى كورة كي طلبها طلبها في أرجو رجعها جاب صحيحة بتاع أرجو إيه فان دايك وما تنسى إن بيتي خارج القائمة تدرب البارح بشكل طبيعي مع المنتخب بريتو يتدرب عكس آدم أروس المدرب تلاقي كورة في 18 القصة صغيرة تخيري زودة بروزو ماريو الاخر طبعا يجيبوا تروزي ما يوم نعرفش كورة عند المنتخب الوطني التونسي تمشي راني صغيرة يعطيها لي حنبال مجدي حنبال حنبال الكورة تتحط للمنتخب الهولندي مرة اخرى اكثر مراول موجودة نتاع المنتخب الهولندي شاف بعد اللي نشوف فيهم انا لانه مراول جديد بالبيعة ذاك عمر مفروض منه هذا أقول لكم شو تاني أكثر مريو ريتو برشا لكن مش تاني مش شخصية ريتو برشا من أكثر مريو موجودة مريو 1988 والهدف الشهير بتاع فان باستن في مريو لذيك هو تقريب ثاني أكثر مريو شوف فيه لابسين الجمهور المنتخب الهولندي بس لاعب مريو الجديد اللي موجود في دقائق وقت بدل رائع هوني في كنسة ملعب كنسة في الأرويد الأرويد والهيد نتاعنا وجعنا والشيء اللي قاعدين نشوفه فيه أكيد أكيد شنو يعمل أكيد قدم عليه يا مسلمين تقدم عليه في الاثنين بكري كنت وعدتكم شوف ماشي اللاعب التونسي قاعد يعمل في الحركات الحمائية إذا ما سمى حسن لاعب أما حسن لاعب التونسي يعمل في الحركات الحمائية ليه؟ كورة عند المنتخب الهولندي كورة ليه مالين يدخل 18 الشيء الفاس نتاعو غالطة والحمد لله غالطة بشكل قطاع نتاع أمتار المنتخب الوطني التونسي كان مدخلين في تنشيط رمي في ستة أمتار الزير كيتا جرسية كاتيا جرسية كل ينفذ بسرعة ستة أمتار انشورة عند أي من دخلين في عمل بجزموم يبحث على رأسي في مصير ما يخلقش يمشي حنا بعد ترجع كرة لفيربوغن حارس مرمى المنتخب الهولندي في 45 زيد واحد زيد سنين تقريبا حتى واحد هي الكرة المنتخب الهولندي أكي أكي أكي كما تجاني هي الكرة لكن يعطيها الدفوق دفوق مع فاليري ما تنسوش كرة تمشي لي ديون ديون في وسط الميدان تمشي لي دانفريز دانفريز دانفريز سيامي دانفريز أكثر لاعبين المنتخب الهولندي بالطبيعة دانفريز أكثر واحد على مستوى الإحصائيات ربكي بموام إفكاس بتو من حيث العدد الوسيع في السنوات الأخيرة كورة عند المنتخب الهولندي فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك رجع لي فان دايك فان دايك تمشي لي فان ايكي فان ايكي من الجهة اليمنى جرافون جارك كومباس بربيح بيقوى بتاخذ ولكن أسبق منه والحمد لله يقع المنتخب الوطني التونسي درجة عليه مثل السيمان تعكس هكذا لما يفضل لي انت قدام اطلب اطلب اطلب يمشي يمشي يمشي يمشي السيمان يربح بس يتفق ثم مصوري يطلب ثم يفضل لي يفضل لي في الكورة زي من الجهة اليمنى ترايز راس عم كونتراس شو يعمل يرجعها لحنبال حنبال حنبال يهز راسه ويزل يعطي كورة لي اوه قتلته بها بعيدة بس على العابدي

0: رياضيه. ترجع لي بن حميده، بن حميده راه سونتراج في الديزيد، يرجع لي علي العابدي، العابدي عابدي العابدي اللي يمشي زفر في مقال الاولاد الجنب يعطيه جرب يمشي يعطي كوره، اسماعيل غربي، اسماعيل اسماعيل في 18 شنو حب يعمل، حب يشوط، لا مازال ما شافش يعطي كوره لي مصوري مصوري مصوري مصوري حب يدور بها الكوره وليس في سيناريو غير مش مصوري. لكن الكوره ما زالت عند متقبلة حنبال، حنبال حنبال يعطي كوره ليان فاليري، ما عندها حتى معنى الباس اللي يعطيها يا حنبال، ما عندها حتى معنى. مش ليان فاليري المختلف في المختلف هو في الثانية هذه. شعر الحكمة ساتيا جارسيا عن انتهاء الشوط الأول بنتيجة فول بليس، وهذه الزوجة الثقة في الزوجة في سبع دقائق الأولى من المباراة. ونرجع الشوط الثاني يا سما حاجة جديدة نعلمكم بها إذا كان سما من هذه الثانية.
1: شكرا لك، شكرا احمد عدالة، يعطيك صحة. كنا في المتابعة للشوط الاول من تونس هولندا، والمنتخب الهولندي متقدم اثنين بلاش لياس الصخيري في ثلاثة دقائق لاعب يسجل ضد مرميه، وبريان بروبي يزيد البونتو الثاني في الدقيقة السابعة، والمنتخب التونسي مستسلم تماما وخاضع لمشيئة المنتخب الهولندي، معناها لا اجريسيفيتي لا محاولات لا سرعة، معناها بكل صراحة المنتخب التونسي يعتبر خرج بنتيجة إيجابية كي كمل اثنين بلاش في الشوط الأول. تحدثنا على البداية قلنا مهم ياسر أن المنتخب يهبط مركز في الدقائق الأولى، وإذا به ثلاث دقائق عطينا كادو بونتو ضد مرمانا، وسبع دقائق بوبي براين بروبي يسجل الهدف الثاني. بتغييرات لازم محمد وكريم الشوط الثاني مؤكد، شفنا ملاعبين غايبين تماما، لكن خاصة شو اللي صار، شو تفسيرك اللي صار في الشوط الأول؟
2: شفنا كما نقولوا امبويسونس، معنا سنتيمون متاع عجز، معنا نخسر كورة نعملوا اثنين ثلاثة باسات ونعاودوا نضيعوها، لديويل كل ما ندخلوا في ديويل مع منتخب الهولندي نخسروه، كما قلت لك حكينا في قبيلة في البوز، غياب ذهني غياب بدني ذاك اللي خلينا معناها نعمل الشوط كيما ذاك التركيز، جينا فرصة معناها بسجل الهدف الأول اللي نحن نضيعوها، بعد نقبلوا زوز أهداف عن طريق معناها حاجات قلناهم نحن أكيد جدا، حتى اللي طرفني مدام قلناهم نحن راو اللي طرفني حذرهم في كسوا في فيزيوناج متاعو ولا في الماتش متاعو على لي سنتر وعلى لي بالاريتي على لي بوان فور متاع الفريق المنافس. الحقيقة فما بعض اللاعبين كيما خاصة فاليري اليوم معناها مستواه ضعيف جدا، معناها كل كرة تجيه معناها سوء اختيار في التمريرات في التايمينج على المستوى الدفاعي، نفس الشيء تمريرات خاطئة على المستوى الفني، معناها ماهوش قاعد يقرأ اللعب
1: حتى في مناطقنا، معناها مانيش طالبين منه باش يخرج كور في السباس نتاعو، حتى في مناطقنا الرقم ضعيف جدا تقريبا 20% نسبة نجاح، معناها
2: فضيحة بالضبط بالضبط لهنا، معناها غياب كلي، معناها وكما قلت لك معناها في اول ماتش لو أموا جوار رابيد ولا دو جوار رابيد اللي شنجمو نستغلوهم في المساحات، لأنه شوفنا فما مساحات كي نفكوا الكورة فما المساحات، لكن ما عندناش الجوار اللي يجري لك في المساحة، معناها لأنه شوفنا معناها بن سليمان يقعد ديما نحكي وستان جوار دو ميليو تيرا، شفناه جاتو كورة في الإسباس ماهوش لو جوار سبرينتور، ماهوش لو جوار اللي يحب الكورة يجري لها في الإسباس، جوار يحب كورة في ساقي، حنا بعد المشيرة الأخرى نفس الشيء، جوار يحب كورة في ساقي، معناها لهنا ما عندناش لي زارم باش نجمو نلعبوا الكونتر اتاك ولا اتاك رابيد. من المستحسن شوط ثاني نشوفوا أجنحة كسوتو نكتشف العياري ولا سعد ولا العاشوري، الجوار اللي تجري اللي كي نجمو نفوكوا الكورة نجمو نلعبوا عليهم في المساحات. نفس الشيء سخيري معناها يأكد معناها لأنه كان خارج موضوع في الكوب دي موند، معناها الحضور الذهني متاعه شفناه اليوم، معناها هدف ضد مرميه، نفس الشيء في الثنائيات خسرهم بريسك الكل مع المهاجم المنتخب الهولندي. الحقيقة معناها شفنا انهيار ذهني وانهيار بدني، هذاك اللي خلينا نشوفه شوط أول، معناها أوروزموك وفي 2-0
1: أوروزموك تعتبر نتيجة إيجابية 2 بلاش. كريم شنو قاعد يصير مع صخيري؟ مبدئيا كي نحكيه على صخيري نحكيه على واحد من 3-4 ملاعبيه اللي نعملوا عليهم نظرا للخبرة والتجربة والعمر والماتوريتي والبطولة اللي يلعب فيها. صخيري يمكن أسوأ كومبيتيسيون في تاريخه الكل، مش مع الكيب ناسيونال. شو اللي قاعد يصير معه؟ شو تفسيرك؟
3: مش نبدأ واضحين، نحن تعودنا بصغيري كيجي للمنتخب يبدأ في جامعته من أحسن اللاعبين. سنة صغيري في جامعته بحكم البليسير اللي صار له وما هوش كتيتولير اللي متعودين به، تحسه تمس حتى ذهنيا جاء مع المنتخب ومع تغيير تركيبة وسط الميدان مع أسرته ما يكون لك جوير ما هوش انفورم تلقى شكون يهز. صغيري الموسم كامل نحكيه اللي قاعد يتسيله في مع النادي متاعه ظلوا مع المنتخب. نحن تعودنا بسخيري اللي حتى في النيفو العالي نلقاه بحكم ديما نقوله لو سخيري من اللاعبين كيبدا فيزيكمو حاضر يعطيك. الموسم هذا سخيري فيزيكمو موش حاضر حتى طرف، كيف كيف ذهنيا تشوف معنا حتى من مقابلة متاع جابون متاع السويد الخطأ اللي قام بيه مش من عوايده سخيري يخرج من اللعب، مش خليهم بعد المدرب غيره مين ديما نحكيه. ساعات تلقى لاعب ماهوش فورم صحابه يغطيوا عليه، اذا ما شفناهوش مع صخيري. ثم حاجه مهمه برشا في كره القدم، ثم ان هي الذهن كبير برشا في المنتخب،
1: تفاعلوا شويه مع الناس في موضوع صخيري. يسر يا اخونا تبع فينا يقول لك تو فما خير من صخيري على البنك،
3: مش هذيك المشكل وين؟ هذيك المشكل وين؟ هذيك المشكل وين؟
1: ما عندكش معني حتى السيء اللي عندك ما عندكش دوبل
3: بتاعك معناها. لا لا لا لا لا. الميساج هذا كبير، ما عندكش ما عندك معناها. نتصور انا كان جاي فما شكون خير من سخيري راه حطه مين نجم زاد هوني مدرب يعمل تركيب، فهمت؟ نحن شفنا يمكن خذيرة كان ينجم يلعب سنتينيل، الحاج محمود ينجم يلعب سنتينيل، فهمت؟ تنجم تعطي مي تدور من بعد ايش تقول؟ تقول انا ما عنديش كون خير منه. هذا كان جاي فما لي شوا ما نتصوروش راه سخيري بالمقابلات اللي تعادت يكون موجود، اما كانش نحكيه توا في المجموعة. ثم انهيار ذهني، نحن يمكن بكري عادل قال كلمة، تشوف معنا من اللي داخلين، تشوف وجوه اللاعبين
1: مفجوعين خايفين
3: كل شيء كل شيء،
1: لكن الثقة اللي تراها ساعات
3: في الميديا السبورتيف مش موجودة. توصل لك الفكرة متاعها وقت يوفى الماتش خروح
1: بالضبط بالضبط
2: روح انهزامية
3: انت ليه ما عطيني وقت يوف الماتش، ولينا خايفين من السكور، خايفين من
1: خلينا نقولوها كريم، حتى احنا ولينا مستنسين معناها وقت اللي زوز بونتو
2: استنسنا
1: كي شفنا زوز بونتو ما هوش الغش متاع الماتش الاول والثاني، زوز بونتو ما معناها ما صارتش هيك الرياكسيون متاع الخساره وكذا، وكانوا
3: نوع من حاجه راه هو فامريكسون من الجمهور ولات مقبوله. مين كي جيني انا ردت فعل من اللاعبين وقتها تولي مشكل كبير. راني انت بكري قلت حاجه مهمه برشا، رانا ولينا الخساره في دمنا، راهي حاجه خايبه برشا، راه
1: تطبيع مع الخساره
3: صح ياسر بالحق، معناها ولينا عايشين به الشيء هذا ومش من توا راه هذا، مش نبدا واضحين راه مش من توا عندنا الشيء هذا. اما الى متى خاطر انا توش نبدا خايف مناش ايش كل اللي ما نحب شكل عقلي نتاع اخطر سي وضرب وليت موجوده تو في اللاعبين التوانس. طب مثلا شوفوا راني خذير تحسنا ناقصين اللاعب بكري محمد حكى على فاليري ساعات المشكل وين؟ تو نتفرجوا البارح في المغرب ونتفرجوا في حكيم ايش يعمل، نجي اليوم انا نتفرج في فاليري اسكو صحيح انا واحد من الناس كنت ما انا ساعات نشوف لاعبين خير مني نتفرج نحب نتعلم منه، مش نتعلم منه البرشا، من تعلم منه المينيموم. فاليري اللي شوليت ولد كورة جي عند حمين يتخبى، هو محبش يطلب كورة
1: ايه يتخبى كريمو
3: يتخبى يعمل لك ما نعلش انا يعمل لك صمات ريج من بعد يعمل لك صنتراش كيما كيكا فما بالحق ما فما حاجة مهمة برش روكي جروب يفقد الروح متاع المجموعة اش معناها حيد تحس ولي نيه انا هبطنا نكورو تحسوا ماتش اميكال اكثر منه ماتش مش اللومه مدرب، انا واحد من الناس المدرب ما عنده حتى دخل
1: فما رياكسيون المفروض تصير معناها يا ودي ما عندكش معناها ليزوتي على الاقل ما فهمش اغريسيفيتي فوالا ما فهمش المينيموم تاع الاغريسيفيتي ما فهمش. خلينا نسال زاد على حنا بعد المفروض زاد ملاعبي في مناسبات كيما هكا محمد تلقى حاجه مختلفه على بقيه الافكتيف معناها احنا نتباهوا به حنا بعد البريمير ليغ وتكوين فرنسي وكذا تقريبا محمد معناها
2: فما حد شيء الحقيقة ما هوش قاعد يعطي ما هوش قاعد يهز في الليكيب معناها لأنه ديما في الليكيب فما لازم زوز ثلاثة أربع جوارات هما اللي يدور تكنيك هما اللي يهزوا الليكيب الحقيقة أنه نشوفنا حتى في اللي باس في اللي بريز دو بال ما هوش هو نفس حنا بعد اللي كان موجود في كاس أفريقيا لهنا معنا كل مرة نعود ونحكي ونرجع ونقطة استفهام كي تشوف كي تلقى جوارات الكل on base to form معنا الكل معنا لا واحد لا اثنين فريق كامل on base to form لهنا الحقيقة سؤال كبير يطرح نفسه حول التحذيرات اللي صارت للكومبيتيسيون هذية اللي حسب رأيي كان فما خطأ كبير في التحذيرات هذيك علاش المنتخب معناها ما كانش في أحسن حالاته لأنه لو كانت مشكلة في لاعب اثنين ثلاثة نجمه نفسره ولا نقوله هذا ناقص كومبيتيسيون ولا هذا أما أنه المشكل يكون جنرال ويتمم على معنى اللاعبين الكل هنا فما مشكل كبير صار في التحذيرات أكيد جدا أنه مبعد في التقييم ولا في الواحد الناس لازم تعرف الأسباب.
3: يا أم محمد سمحني من اكزامبل في الكا اللي بتاع المنتخب اليوم تحذيرا للكوب ديمون قد من معنى قد عندهم المومين ثلاثة جماعات
2: أكثر
3: شارلو قلنا هم في الـ في الـ في الـ في الجلوبال بتاع المنتخبات الكل مشيت في الشهر. أنا كيجيني لاعب محمد نجمش نحضره ما دام في جمعيته مش حاضر نحن جوريت اللي جايك تشوف
1: هي ما أما فما رو معطى ما نحبش يغيب عليكم رو ساعات تفصيلة صغيرة تشومباردي خدمة كاملة هزيمة بلجيكا دخلت غولة في الليكيب وطيحت المورال وعطات معناها انتباعات سيئة دخلنا بها الكمبيتيسيون بالروح هذه كانت على الهزيمة الكبيرة مع بلجيكا علاش هذا خطر لعبنا ماتش النمسا وبلجيكا بتشكيلات اللي المفروض ما يتلعبش بها معناها عملنا بالمقلوب ضد النمسا وبلجيكا دخلنا الكمبيتيسيون معنويات منهارة ملاعبية اللي عندهم دي بلاسور صغار والاختيارات دخلت بعضها والثقة ما عادش موجودة
3: وبنين وبنين على مقابلتين جوز خسائر بنين عليهم مقابلة اللي يلزمك انت تحضر لها احنا قلنا قدم قدم مقابلة عملنا اربع مقابلات ودية باش نحضروا بها مقابلة سويد قانون الكورة شي يقول لك انا كي مش نحضر مقابلة سويد حيدر في المنطق نبدأ نحضر من اول مقابلة ودية
1: صحيح
3: لعبنا الكل المقابلات ودية بنوع جينا المقابلة الأكثر مقابلة اللي يلزمنا ما نغلطوش فيها ويلزمنا نمشي فيها لبعيد مقابلة سويد ولا
1: حطينا فيها الأغلاط
3: بدلنا كل شيء
1: أيوة حطينا فيها الأغلاط الكل على التبديل هذاك على التبديل
3: أنت هذاك بنيت عليه معنا كل شيء من بعد أنت مقابلة كما كيكة تخسر بسكور اللي راه منتخب سويدي علي شفناها يمكن محمد يعرف أكثر من أكثر من عادي معنا ما تشوف أنت هولندا شاملت فيه من بعد ديما
2: صارت جستيون غالطة كبيرة متاع الافكتيف متاع اللاعبين في اللي دو ماتش اميكو الحقيقة كي تشوف ميسي حيد الارجنتين لعب دو ماتش اميكو مع الهندوراس وزلندا مع الهندوراس ما لعبش ومع زلندا لعب 20 دقيقة باش خليه فري وجي حاضر للكاس العالم
1: هذاك اش معناها تعرف
2: بالضبط
1: تستعمل
2: احنا هو قال لك وقتها بعد الماتش الثاني قال فما دي جور عندهم دي بيبا معناها انت معناها استعملتهم فوق اللازم في الماتش الاول بالضبط بالضبط هذاك علاش معناها ما نجمش تلقاهم في الماتش الثاني وفما جوارات استعملتهم في الماتش الثاني وهلكتهم بدنيا وذهنيا يعني الحقيقه معناها الفوضى الكبيره صارت في كسوه في التحذيرات ولا في جيستيون تاع الافكتيف نتاع لي دو ماتش اميكو خليتنا نشوفوا معناها ايكيب ابلا كيما يقولوا ابلا معناها لهنا
1: ابلا تعرف كيما شنو هي نعطيك لو بون اكزامبل الجاريه نتاع انيس بن سليمان
2: الكره في الاسباس فوالا في دقيقه 44 فوالا
1: واللي ربي ماهوش يتفرج يعاود حتى اللقطه هذيك تو يفهم اللي هي تلخص فعلا وضعيه ليكيب ناسيونال جوار خاسر اثنين بلاش ولات فيها كرامه في الميزان ويكيب ناسيونال وكذا معناها تشوف الجريه نتاع عبد نونشالون ما هو معني بحد شيء وما ينجمش
2: انا معني ما نتصورش اللي هو ما حبش يجري لكن بدنه ماهوش خادي يجاوب فوالا
3: ما حيدر
1: ما انا ما قلتش ما حبش ما نجمش
3: قلت بوتيتر الديفات اللي صارت كونتر بلجيكا خليت معناها ليكيب ممسوسه في غانا غانا لعبه اربع ماتشات كتر ماتش ميكو الكلهم خاسرتهم منهم واحد ضربه خمس كونتر لوتريش معناها وتفرش الروندمون تاعها سي با سا لا. احنا هذاك هو
0: معناها نرجع لك
3: الحاجه كما قال حيدر قبيله قال لك وقت اللي تستانس انت مع الفشل
4: تولي معناها حاجة عادية، راهو كي تو 2 و3